كارد العالميتين، وتعد الخطوة دخولاً رسمياً لسوريا إلى منظومة المدفوعات الرقمية العالمية، وتتيح للمصارف المحلية تقديم خدمات دفع إلكتروني آمنة وفق معايير الدولية. من جانبه أكد وزير الاتصالات عبد السلام هيكل إن هذه المبادرة تعزز التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتدعم تطوير البنية المالية لتمكين المعاملات اليومية بكفاءة أعلى. صفحة جديدة في العلاقات الاقتصادية السورية الإماراتية، استثمارات بدأت مع موانئ دبي العالمية وتوسعت في أروقة المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول. فما هي أبرز هذه الاتفاقيات؟ باكورة الاستثمارات الإماراتية كانت في عام 2025، حيث شهد اتفاقية ب 800 مليون دولار مع موانئ دبي العالمية لتطوير البنية التحتية، تلتها اتفاقيات للطيران والتعاون الجمركي في خطوة لربط سوريا اقتصادياً بالمنطقة. التقارب الإماراتي السوري هذا العام بدأ بزيارة لمؤسس شركة إعمار محمد العبار ومدير ديوان حاكم دبي محمد الشيباني لبحث فرص الشراكة في العقارات والبنية التحتية والسياحة، وجاء هذا بالتزامن مع عودة مشروع البوابة الثامنة إلى الواجهة بتوقيع ملحق عقد جديد بعد توقفه منذ عام 2011. كما شهدت دمشق انطلاق فعاليات المنتدى الاستثماري السوري الإماراتي الأول بمنصة جامعة لمسؤولين ومستثمرين من البلدين، جلسات حوارية بحثت فرص الشراكة في قطاعات متعددة منها التجارة والعقارات إلى الزراعة والأمن الغذائي، مروراً بالطاقة والسياحة والتحول الرقمي. وخلال المنتدى أعلن مؤسس إعمار محمد العبار عن خطط استثمارية ضخمة في سوريا، أبرزها مشاريع بقيمة 7 مليارات دولار على الساحل السوري و12 مليار دولار في دمشق قد تبدأ خلال 6 أشهر. ويتوقع العبار أن تسهم هذه المشاريع خاصة في قطاع السياحة بخلق آلاف فرص العمل وجذب 8 ملايين سائح في خطوة تعيد رسم خريطة الاستثمار والتنمية في سوريا. من جانبه أعلن وزير التجارة الإماراتي ثاني بن أحمد الزيودي أن التبادل التجاري غير النفطي قفز 132% ليصل إلى 1,400,000,000 دولار عام 2025، مشيرا إلى وجود 40,000 شركة سورية في الإمارات. ولاستكمال ما بدأ من تفاهمات في المنتدى، سيتم تشكيل وفد سوري لزيارة الإمارات لوضع خارطة طريق تنفيذية تترجم الشراكة إلى مشاريع على الأرض.

0: ولمناقشة تفاصيل التعاون الإماراتي السوري يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو محمد غزال الباحث في الاقتصاد الدولي والتمويل، وأيضا عبر زوم يسعدنا أن نستضيف الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. سأبدأ معك دكتور، يعني بخصوص هذه الأرقام التي تم الحديث عنها يوم أمس من قبل السيد محمد العبار باستثمارات يعني قد تتجاوز 19 مليار دولار. كان لك رؤية سابقا عندما تم الحديث عن 50 مليار دولار أنه هذا غير متوقع أو غير منطقي، خصوصا أنه الإمارات أكبر استثماراتها في مصر لم تتجاوز هذا الرقم. فما رأيك حاليا بالرقم المطروح؟ هل هو منطقي برأيك؟
1: مساء الخير لك ولضيفي الكريم والمشاهدين الكرام. أنا برأيي الصورة يمكن هون أصبحت أكثر واقعية من الحديث السابق عن 50 مليار دولار دفعة واحدة. يعني الحديث عن 50 مليار دولار كاستثمارات منفذة مباشرة بالمدى القصير كان يعني في مبالغة فيه إذا قارناه حتى بأكبر الاستثمارات الإماراتية بالمنطقة، لأنه الإمارات هي نفسها لما بتتحدث عن مشروع بحجم مثلا رأس الحكمة اللي بمصر هو أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ المنطقة، نحن عم نتحدث عن صفقة بحوالي 35 مليار دولار، منها جزء نقدي مباشر وجزء على شكل تطوير استثمارات طويلة الأجل.
0: نعم.
1: لذلك من الطبيعي أن يكون هناك تساؤلات لما بينطرح رقم 50 مليار دولار دفعة واحدة بسوريا اللي ما زالت يعني عم تمر بمرحلة إعادة بناء اقتصادي ومصرفي. اليوم الأرقام اللي عم ينحكى واللي تحدث عنها يعني السيد محمد العبار، أنا شفته بالتصريح اللي أدلى به، يعني حتى هو ما عنده رقم دقيق، يعني عم يحكي مثلا بين 5 و 6 مليار دولار.
0: نعم.
1: أو بين بدمشق بين 7 و 9 مليار دولار. أنا برأيي الآن لا زالوا في مرحلة جس النبض والدراسات. لذلك بس نحن إذا بنتحدث، نحن هون يعني ما عم نتحدث عن ضخ 18 أو 19 مليار فورا يعني بداخل.
0: نعم.
1: السوق السورية.
0: نعم.
1: هون في رح يكون في خارطة مشاريع واستثمارات متعددة مراحل ممكن توصل قيمة الإجمالية إلى هذا الرقم على مدى سنوات طويلة، وهذا فرق جوهري اقتصاديا.
0: صحيح.
1: لأنه بحسب التصريحات يعني المرتبطة بالمنتدى وبالمقابلات اللي أجراها السيد العبار مع صحيفة The National، كان عم يحكي أنه الحديث عم يدور عن استثمارات تتراوح بين 5 و 7 مليار دولار لتطوير الساحل السوري سياحيا وعقاريا. وإضافة إلى مشاريع بدمشق توصل 12 مليار دولار بتشمل ضواحي سكنية ومراكز تجارية، أظن تحدث عن بنى تحتية.
0: نعم.
1: لذلك لما بنجمع هاي المشاريع بنحكي فعليا عن رقم يقارب 18-19 مليار دولار كقيمة تطويرية مستقبلية للمشاريع المطروحة.
0: نعم نعم. طب سأنتقل إليك أستاذ محمد، يعني بخصوص هذا الرقم المطروح أو بخصوص يعني الكلام اللي حكاه أيضا السيد العبار أنه نحن بحاجة دخول مستثمرين سوريين معنا، لن ندخل وحدنا، برأيك يعني هل هو رغبة منه لحماية استثماراته أو فعليا لأنه عنده ثقة بالمستثمر السوري ممكن اللي جاية معه من الإمارات بشكل أكبر؟
2: تحياتي لك ولضيفك
0: الكريم. يعني لتخفيف المخاطر أنا أقصد.
2: يعني أنا باعتقادي اليوم لا يجب يعني أن نركز كثيرا في الرقم بقدر ما أنه ينخرط التركيز على هل هناك رغبة ونية في الاستثمار أم لا. اليوم لما نحكي عن مشاريع أو نحكي عن شركات ونحكي عن شخصيات ما يقارب 120 إلى 140 شخصية من قادة الأعمال في الخليج العربي بالإمارات طبعا، وهم يعني داخليا وخارجيا، لما نحكي عن هيك شخصيات عن تاريخ وهيستوري متكامل معروف بين الشركات من إعمار إلى غيرها، وتعالى نحكي عن شركات قادرة على الإنجاز، قادرة على العمل، قادرة، هذه الشركات لا ترسم خطة استراتيجية وإنما ترسم خطة تشغيلية وإنما خطة استراتيجية، وبالتالي هذه المشاريع تحتاج إلى سنوات، ومن الطبيعي أن يكون حجم المشاريع كبير إذا كنا عم نتكلم عن فترات زمنية. اليوم أنت عندك ما يقارب 40,000 شركة بحسب معلوماتي، يعني ما يقارب في الإمارات، عندك رأس مال اغتراب اليوم موجود في الإمارات، ومقابل عندك رأس مال أيضا محلي موجود من السوريين. أي شركة سوف تأتي إلى سوريا هي لن تعمل وحدها ولن تكون حكرا، وبالتالي هذا هو من باب تنويع المخاطر. وبالتالي المستثمر الذكي والمستثمر الذي يخطط المستقبل والمستثمر الذي يريد أن يجني الأرباح على مدى القصير والمتوسط والطويل هو من يشرك أهل البلد، يشرك أهل الكفاءات الموجودة. يعني اليوم لما نحكي عن بناء مدينة في دمشق، من سوف يقوم بعملية البناء؟ الأيادي السورية والمهارات السورية والكفاءات السورية. وبالتالي اليوم لما يكون في عندي أنا مستثمرين مهتمين بالجانب العقاري، سواء على مستوى مقاولين من الباطن، على مستوى مقاولين يعني أو مستثمرين من الدرجة الأولى وغيرهم، وبالتالي إشراك هذا الأمر تقليل من المخاطر لا شك. وإضافة لأنه اليوم عندك أنت بعد قومي، اليوم أنا يعني من باب يعني هذا العمل لا يكون حكرا على جهة واحدة أو على شركة واحدة، وإنما اليوم هو باب مفتوح. وبالتالي عندما تأتي شركة محددة هذا لا يعني أن هذه الشركة فقط هي من سوف تستحوذ على كل شيء، وإنما اليوم السوريين في الداخل، السوريين في الخارج. اليوم أنا عندي جدوى أصلا لما يكون في عندي سوريين في الخارج عندهم خبرات، عندهم كفاءات، عندهم شركات، يفتحوا مكاتب في الداخل السوري، توسيع أعمالهم، حركة الاستيراد والتصدير من وإلى سوريا عبر هؤلاء يعني الشخصيات السورية الموجودة وإشراكها في هذا العمل، سواء في العبار مع العبار أو غيره، هي قيمة مضافة لأي عمل سوري ورفع. يعني اليوم نحن نحتاج فعلا، نحتاج للكفاءات اللي عندها خبرة خارجية، اللي عندها تفهم معنى التحول الرقمي، تفهم معنى التخطيط الاستراتيجي، البناء على مستوى معايير معينة، كود معين، هذا كله من يعني ضروريات المرحلة.
0: طيب أعود إليك دكتور محمود، يعني بخصوص أيضا المشاريع يعني اللي حكى عنها هي بنية تحتية متطورة جدا، هل نحن قادرين على يعني اللحاق بركب هذه المشاريع؟ يعني خصوصا أنه نحن بنعرف إعمار أو المشاريع القادمة من الإمارات هي عادة مشاريع سريعة التنفيذ، يعني دائما يكون المشروع مبلش يوم بعد 10 أيام نلاقي الإنجاز صار أسرع. برأيك نحن يعني كبنية تحتية وأيضا كبنية اقتصادية، هل قادرين على التماشي مع هذه السرعة في الإنجاز أم أنه حيكون في بطء؟ يعني كمان أيضا الأستاذ أو السيد العبار حكى أنه نحن ممكن نبدأ بين 6 إلى 6 أشهر إلى 12 شهرا أنه تكون الشركات جاهزة.
1: أنا برأيي ويعني أشرت إلى نقطة جوهرية كثير مهمة جدا، يا نحن بدنا بس فينا نفرق بين سرعة الإعلان عن المشروع وبين سرعة تنفيذ المشروع على الأرض.
0: صحيح.
1: لأن الناس لما بتشوف نماذج الإمارات ودبي بتعتقد أنه أي مشروع يمكن أن يبدأ اليوم وبينتهي بعد سنة أو سنتين، بس الواقع بسوريا مختلف تماما من ناحية البنية التحتية والتمويل والبيئة التشغيلية. الإمارات يعني بتمتلك نموذج عالمي بسرعة الإنتاج، نحن عم نحكي عن دولة تمتلك بنية تحتية جاهزة بالكامل، من كهرباء مستقرة، طرق، موانئ، مطارات حديثة، قطاع مصرفي مرتبط بالعالم، منظومة تشريعية، كل هذه الأمور. اليوم سوريا فقدت جزء كبير من بنيتها التحتية خلال 14 عام. يعني البنك الدولي عم يقدر الأضرار المباشرة بشكل يعني 108 مليار دولار، بينما تقديرات إعادة الإعمار 216 مليار دولار.
0: صحيح.
1: هذا بيشمل الطرق والكهرباء والمياه والاتصالات والموانئ والمطار وحتى البنية المصرفية والخدمات اللوجستية.
0: صحيح.
1: لكن لذلك أنا برأيي أنا يعني إذا أخذنا فقط مثال الكهرباء، سوريا عم كان تنتج قبل الثورة حوالي 9000 ميجا واط الكهرباء، بين اليوم الناتج إنتاج الفعلي ما بيتجاوز تقريبا 2500 ميجا واط، يعني في فجوة 6500 أو نقص بيتجاوز 70%. يعني أي مشروع عمراني ضخم يحتاج كهرباء مستقرة ومياه وشبكات صرف صحي وطرق واتصالات.
0: طب.
1: ومرافق
0: لوجستية. نعم. يعني إذا ما قاربنا ما يحدث في سوريا، إذا يعني ممكن المقاربة مع مصر، يعني أيضا مصر ليس لديها البنية التحتية ممكن التي كانت قوية مثل الإمارات. هلأ مستقرة كانت سياسيا نعم، لكن إذا ما تحدثنا عن موضوع الكهرباء وتوريد الكهرباء فمصر كان لديها يعني في السابق نقص كبير، ولكن المشاريع الإماراتية في مصر تمت ويعني بدأت تبصر النور.
1: يعني هلا وجه المقاربة صار هون ممكن نحكي فيه، نعم هي التجربة المصرية فعلا تعطينا نموذج أقرب للحالة السورية مقارنة بالنموذج الإماراتي. يعني نعم. مصر يعني بدأت موجة المشاريع الخليجية الكبرى وكانت ما بتملك بنية تحتية مثالية كما يعتقد البعض اليوم، بالعكس مصر قبل سنوات كانت عم تعاني مثل ما تفضلتي من أزمة كهرباء حقيقية.
0: نعم.
1: وانقطاعات متكررة وضغط كبير على العملة المحلية وحتى عجز بالتمويل.
0: صحيح.
1: يعني يعني المستثمر الإماراتي هون ما بينتظر دائما بنية مثالية جاهزة بالكامل، بل أحيانا بيدخل ليشوف إذا في في فرصة التحول نفسها يعني. وهذا ما حصل بمصر اليوم لما بنشوف المشاريع مثل العاصمة الإدارية الجديدة أو رأس الحكمة أو مشاريع الطاقة والموانئ، إحنا عم نشوف جزء كبير من هذه المشاريع تم بنائها بالتواصي مع تطوير البنية التحتية والكهرباء والطرق والمطارات.
0: نعم.
1: وهذا تقريبا ما قد يحدث بسوريا وبتمنى ذلك، لكن في فارق مهم جدا. حجم الضرر بسوريا أكبر بكثير من مصر.
0: صحيح.
1: وهذا أشرنا له يعني لذلك سوريا بتحتاج ليس فقط إلى مشاريع عقارية، هي بتحتاج إلى إعادة بناء الأساس الاقتصادي بالكامل. وبنفس الوقت في نقطة إيجابية مهمة جدا لصالح سوريا، وهي الاقتصاد السوري هو متعطش للاستثمار، يعني بمعنى أي ضخ مالي جديد ممكن يخلق أثر سريع نسبيا بسبب حجم الفراغ الموجود بالسوق يعني.
0: صحيح.
1: لذلك أنا يعني برأيي سوريا تمتلك ميزة إنه تكاليف التشغيل والبناء ما زالت منخفضة نسبيا مقارنة بكثير من الأسواق المالية يعني.
0: نعم.
1: تكلفة العمالة أقل، أسعار الأراضي أقل، وبعض القطاعات مثل الصناعات الدوائية أو الصناعية قد تكون تكلفة الاستثمار فيها أقل من 40 أو 50% بمقارنة ببعض دول الخليج. يعني أنا عم بحكي عن الرقم بدقة لأنه يعني اشتغلت عليه بنفسي على مشروع يعني ممكن يعني يرى النور في سوريا يعني من أحد الشركات الإماراتية، وهذا بيعطي المستثمرين هامش ربح وفرصة ونمو كبير إذا استقر الوضع التجريبي يعني تدريجيا. بس أنا برأيي الفرق الأساسي بين مصر وسوريا اليوم هو القطاع المصرفي والتمويل الدولي.
0: نعم نعم. أنا هذا هذا الموضوع أنا أريد أن أشارك فيه يعني الأستاذ محمد غزال، يعني كان في تعليق خلال مشاركة الوفد الإماراتي حول هيمنة صندوق السيادي بالنسبة للتمويلات، هل برأيك هذا الأمر يعني سيخلق عائق أو قلة ثقة بالتمويل في سوريا أو في القطاع المالي في سوريا؟
2: يعني بداية يعني هو ليست هيمنة، ليس المصطلح المناسب هو الهيمنة على الصندوق السيادي، هي مشاريع طرحها صندوق السيادي تمام. بالتالي اليوم عم نتكلم عن صندوق سيادي، وهذه الحالة الطبيعية في أي دولة من دول العالم عندها صندوق سيادي. المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الكبرى اللي عمرها سنوات اللي بيطرحها هو بيطرحها مشروع يعني بالسعودية ولا بصندوق أبو ظبي ولا بالخليج. صح. كل المشاريع السيادية هي من تقوم للحاضر والمستقبل، هي المشاريع السيادية، والصندوق السيادي هو كما ذكرت هو قد يكون المكان المناسب. بالتالي اليوم هو ليس حكرا على التمويل، التمويل يعني عودة أكرر اليوم سوريا لا تبحث عن تمويل، إنما تبحث عن شريك في عملية التنمية والبناء. لو بدنا تمويل كسوريين كانت الحكومة أخذت من زمان، من بعد التحريب كم شهر كان أخذ قروض سواء بفائدة ولا بدون فائدة. اليوم البحث عن شركاء في التنمية بيتحملوا المسؤولية وبيتحملوا النجاح أيضا مع شريك سوري كما ذكر العبار دعينا نقول. بالتالي اليوم أنا لما أشوف إنه في جهة هي من تدير هذا الأمر، أولا تنظيميا هو الأفضل، اثنين نحن هي تجربة جديدة. يعني هل كان في سوريا في صندوق سيادي؟
0: لا.
2: كانت أموال من هو بهون وهون. بالتالي عندي تجربة جديدة اليوم في السوق السوري اسمها الصندوق السيادي، عم يقود مشاريع أو الآن هو يعني دعينا أقول هو الحاضن لهذه المشاريع اللي كانت في المؤتمر الاستثماري. بالتالي اليوم وجود هذا الصندوق بالعكس هي رسالة إيجابية، رسالة للأجيال القادمة اليوم. بالتالي هو ليس كما ذكرتك هو هيمن التمويل، وإنما هو شريك في هذا العمل. وبالمناسبة اليوم يعني على طبيعة المشاريع اليوم البيئة المحطمة والبيئة المهدمة مثل البيئة السورية هي ما زالت تحت الصفر تعافى شيء فشيء، نحن في مسار تعافي، هي البيئة هي بيئة جاذبة للاستثمار. يعني لن يأتي المستثمر على بيئة كاملة، البيئة الكاملة اللي فيها المنافسة أو فيها اكتمال المنافسة فيها جدا صعب اليوم. صحيح. المنافسة في سوريا معدومة أو شبه معدومة للمنتجات ذات الجودة العالية، وبالتالي دخول أي مستثمر في البنية التحتية لحالها بتعمل حافز للاستثمار وبتعمل يعني فرصة استثمارية تتكامل مع العقارات، تتكامل مع السياحة، تتكامل مع الطاقة، تتكامل إلى آخره. بالتالي اليوم يعني النظرة لما نوسع أنا دائرة النظرة من 30 درجة إلى 70 إلى 80 إلى 100% هنشوف أنه قضية تكاملية.
0: نعم.
2: الصندوق السيادي إلى دور، الجهات الوزارية إلى دور، المستثمرين في الداخل وفي الخارج.
0: لكن موضوع الشفافية بالنسبة للصندوق السيادي يعني لهلأ ما عندنا بيانات، ما عندنا أرقام، ما بنعرف كمية الأموال اللي موجودة أو قوة وحجم هذا الصندوق. يعني متى يعني يمكن أن نقول أنه صار الوقت لازم لحتى نكشف هاي الأرقام؟
2: اليوم دعيني أقول لك هناك كثير من المطالب الملحة.
0: نعم.
2: والمحقة. ولكن لأصل هذا المطلب هو لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن. يعني فكرة وجود هذا المطلب الآن يتحول إلى عبء أكثر من وجوده كمطلب محق. هو محق، ولكن اليوم أنت عندك صندوق جديد، حالة تأسيسية جديدة. أنت اليوم هل عرفتي الآن تم إحاطة شو هن الأموال اللي كانت مستوبة اللي كان سالبة الأسد؟ بس ما في أرقام، ما في إحاطة، أنت غير قادر تحيطي. أنه نحن في طور التحول، ما زلنا اليوم الدول ما بعد الصراعات وبعد خروجها من الثورات عملية التحول تتم بمراحل، مرحلة الإغاثة الطارئة، مرحلة التعافي المبكر أو التعافي، ثم نقول إلى إعادة الأعمار والتنمية والتنمية المستدامة، ونحكي بالأمور العليا. دعينا نقول اليوم نحن ما زلنا في يعني إعادة الأعمار لسه ما بلش فعليا. اليوم نحن مرحلة التعافي مع ملامح ترسم لخطط مثل المشاريع هاي اللي نحكي عليها. في ظل هذه الظروف نحن بدنا نقول نعمل استراتيجية. ما هو نحن كل كم شهر عم يطلع حدث سياسي جديد، بيطلع حدث عسكري جديد، بيطلع حدث إقليمي جديد، وبالتالي رسم الخطط الإطار العام هو موجود يعني وواضح التوجه. نحن اليوم في سوق حر مع شبكات حماية اجتماعية، شبكات إيمان اجتماعي، تحرير الأسواق. ولكن هذه الحالة اليوم حتى نوصل لحالة الكمال ويصير عندي شفافية وإفصاح، متى الدول عملت شفافية وإفصاح؟ هل في بداية الشفافية وإفصاح هي الثمرة تقطف وتكون بدايتها وبذرتها مع يعني تعدي 50% من المرحلة تقدر تعمل الآن شفافية وإفصاح؟ لكن أنت في البدايات اليوم في طور التأسيس. نعم. يعني حسبة السياسي غير حسبة العسكري غير حسبة الاقتصادي غير حسبة الشخص المنظر غير حسبة الأكاديمي. نعم. ذلك نحن نستوعب المعادلة كلها، هي معادلة متكاملة. الشفافية مطلوبة والحكم مطلوبة، وأنا يعني بحكم ما أرى وبحكم ما أسمع وبحكم ما نشاهد هناك يجري العمل على هذا الأمر. يعني ما في مؤسسة حكومية إلا فيها توجهات من حيث هذا المبدأ. نعم. من ضمن الخطط لتعزيز وتطبيق معايير دولية والنزاهة والتشريعات إلى آخره. ولكن هذا الأمر كما ذكرت لك يحتاج وقت. اثنين، هل يجب الإفصاح عن كل أمر بهذا الأمر يعني في طور التجهيز؟ يعني علينا أن يعني نهدأ بموضوع نتريث بهذا الموضوع لحتى تكتمل بعض الأمور. يعني بعض الأمور إذا عرفت تفصيلا لا يعني تضر، لكن بالمقابل بعض الأمور يجب أن تفصل. نعم. فتحتاج إلى بعض التريث وبعض التمهل.
0: نعم. شكرا لك أستاذ محمد الغزال، وأنت الباحث في الاقتصاد الدولي والتمويل. كما أشكر عبر زوم كان معنا الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم، شكرا لك على هذه المشاركة. طبعا وصلنا إلى ختام هذا الحوار، لكن لدينا المزيد بخصوص الاستثمارات الإماراتية في سوريا، فابقوا معنا. في لقاء مع تلفزيون سوريا قال معاون وزير الاقتصاد السوري أيمن حموية إن زيارة الوفد الإماراتي هي تتويج لعدة زيارات سابقة، وإن سوريا لديها كم من الفرص الاستثمارية يتجاوز 50 مليار دولار.
3: زيارة اليوم هي كانت تتويج لعدة مسارات تم يعني إجراء على الصعيد الخارجي، واليوم هي يعني زيارة الوفد الإماراتي بقيادة معالي وزير الاقتصاد الإماراتي، هي تتويج لها الجهود والمسارات الدبلوماسية ومسارات التواصل اللي تمت الفترة الماضية. واليوم إن شاء الله تعالى هي راح تكون بداية لإعادة فتح العلاقات السورية الإماراتية، اللي هي علاقات قديمة وعلاقات تاريخية بين الشعبين وبين الشركات السورية والإماراتية. فهنين راح يشوفوا الاستثمارات الأكثر ملائمة لا لا لا خلينا نقول لاحتياجاتهم الاستثمارية، وهنين راح يفوتوا فيها. ولكن نحن كم استثمار موجود في سوريا موجود أرقام أكثر من 50 مليار بكتير، ولكن هي قيد التخطيط وقيد الدراسة، وبالنهاية هي جزء من هذا المسار إن شاء الله.
0: من جانبه ذكر رئيس هيئة الاستثمار طلال الهلالي في لقاء مع تلفزيون سوريا أن العديد من الاتفاقيات مع الإمارات سيتم دراستها ومن ثم الإعلان عنها قريبا، مشيرا إلى أن بعض القطاعات قد تحتاج وقتا لترنور.
4: امبارح كان في ورش عمل في كل القطاعات في قصر المؤتمرات إبلة الشام. ما حدث هو صراحة يعني صيحة من الاجتماعات في كافة القطاعات، أتى على أثره طبعا عدة اتفاقيات لم نعلن عنها الآن، سنقوم بالإعلان عنها في وقت لاحق بعد دراستها بالتفصيل. ما المهم هو ليس التعاقد الآن، المهم أنه نحن نخوض يعني تجربة التعاقد وندب إلى التنفيذ. الإخوة الإماراتيين الذين زارونا هم يعني بمرحلة كبيرة، أتوا جاهزين للعمل على أرض الواقع. طبعا بعض هذه المشاريع مثل التطوير العقاري أو مشاريع الطاقة أو مشاريع سياحية تحتاج بعض الوقت للظهور، فيجب طبعا تفهم ذلك.
0: قال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية حميد بن محمد سالم في لقاء مع تلفزيون سوريا إن التعاون السوري الإماراتي ينتقل إلى مرحلة أكثر تخصصاً، حيث يجتمع اتحاد غرف التجارة في البلدين لبحث آليات تبادل المعلومات وتنظيم الزيارات وصولاً إلى توسيع فرص الاستثمار المشترك.
5: اللقاء الأول كان لقاء شامل، بحث الفرص، القوانين، التشريعات، التسهيلات المقدمة من الحكومة للمستثمرين. الآن اللي صار هو اجتماع تخصصي ما بين اتحاد غرف التجارة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والغرف التجارية بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، على توافق لتبادل المعلومات، تبادل الزيارات، بحث فرص الاستثمار كل في إمارته وكل في مدينته. بعد هذا الفرص اللي موجودة اللي راح يتم بحثها بين الشركات المختصة سوف ننقل لهم هذا التصور، ننقل لهم الفرص ومتابعة هالفرص، وإن شاء الله أن هذا يؤدي إلى استثمارات مشتركة ما بين البلدين.
0: بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي. شكرا لمتابعتكم، ومني ومن فريق العمل أطيب التحيات. إلى اللقاء.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي

بنى جدار بحيث أنه جمع الجناحين سوية وسماهن هو بلسانه جناح جهنم، فيدخل من يشاء إلى النار ويدخل من يشاء إلى الجنة، فسر كلامي كما تشاء. لا بيمسك بالبسطار تبعه بيدعس على الرز بيبارك لك يا. قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام شلون بدي أطلع؟ قلت له الله. تفاجأ أنه آصف شوكت عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري. طلعنا من فرع التحقيق العسكري، طبعاً إجوا أخذونا، طبعاً نحن كنا بيسموه جنزير يعني، طلعونا كان معنا شابين من غير دعوتنا يعني، الدعوة اللي الناس اللي توقفت معي جابوها معي لهون، وجابوا معنا ناس ما بنعرفهم يعني حقيقة من دعوات أخرى أو شيء آخر يعني. المهم حطونا بسيارة اللحمة، بيسموها سيارة اللحمة، هي عبارة عن براد صغير، حطونا بسيارة اللحمة وجابونا على صيدنايا. وكان في شغلة اسمها الاستقبال يعني. البراد بفوتنا من هون، طبعا نحن فتنا مطمشين فعليا يعني، انا مالي شايف شيء نهائيا، بس شفت بعد ما قطعت هذا المكان، طبعا مطمشين بجنزير واحد وفايتين لهون، منفوت عنا هاي المساحة. طبعا بعد ما فتت لهون حاولنا يعني نحرك الطميشة ببعضنا، من ندقر بكتف بعضنا بنحرك شوية الطميشة مشان نشوف بس نحن فين نحن. فشفت انه نحن بهالفسحة هاي اللي انا فيها هون. هون كانت عملية الاستقبال تبع سجن صيدنايا. بتفوت لهون عندك قضية قطار الفرح، مثل ما قلت لك قطار الفرح بدك توقف طبعا ضمن الجنزير، تاخذ وضعية الركوع، راسك على ظهر صديقك اللي قدامك، وبيصيروا بيفتلوا فينا، بيمسكوا اول واحد من الشباب وبيبلشوا يسحبونا، وطبعا عناصر على اليمين عناصر على اليسار، والكل عم يضرب فينا لحتى يعني يوصلوا لمرحلة الفرح تبعهم، لحتى يعني يعني يخففوا الضغط تبعهم فينا، ما بعرف شو بدي اسمي لك اياها. بلشوا يضربونا بالهروانات، استمر القطار الفرح لمدة يعني اكثر من ساعة وشوي، ساعتين الله اعلم. فلما وجدوا انه المسألة ما كفتهم او ما شبعوا من هذا الفرح تبعهم، جابونا لهذا المكان فعليا، تحديدا بهذا المكان اللي انا فيه، سطحونا. نحن كنا 21 شخص، سطحونا بشكل دائري، روسنا لجوا ورجلينا لبرا على بطننا ورجلينا لفوق، وبلشوا العناصر يدوروا حوالينا. عدد العناصر ما بعرف، بس على حسب صوت الدعسات تبع الرجلين يعني فوق العشرة، بس قديش العدد ما فيني اقرر، هل هن مع الضباط مع الكذا كمان ما فيني اقرر، بس يقينا كان موجود المساعدين حسن والمساعد حسن والمساعد وائل كانوا موجودين، وبلشوا يضربونا على رجلينا. وكان القرار يعني اللي قاله المساعد، سمعته للمساعد وائل هو عم بيقول له، قال له متى ما سمعت اي كلمه اخ اي متوجع كذا بتبلشوا من اول وجديد. واستمرت الحفله هيك كلياتها مع موضوع يعني قطار الفرح، استمرت فوق الاربع ساعات. بعد ما انتهى هذا الاستقبال طلعونا حطونا بغرفة بمنطقة المنفردات، فوق منطقة المنفردات في غرف كانت معزولة، حطونا بغرفة منهم لفترة بسيطة لكم ساعة، بعدين طلعونا على جناح بالطابق الثالث، تركونا هناك لفترة تقريبا شهرين بشكل منعزل عن السجن. كنا لساتنا بفوق المنفردات، فورا اجى لعنا رئيس السجن، طلعنا لبرا، نحن كنا هلا خاصين من قطار الفرح يعني انت لساتك برهبه الدخول على السجن، وهيك سماها هو فعليا لؤي يوسف.
فلما طلعونا لبرا جاي لؤي يوسف حامل العكازة تبعه، هو إنسان يعني نرجسي جدا متكبر، وإنسان يعني متغطرس طاغية حقيقة، ما له اسم آخر عندي. فوقف بهيك مثل الطاووس يعني، نحن قاعدين على الأرض، فات هو من برا، وقف قال أهلا وسهلا بالشباب، يعني عم يحكي بطريقة فيها تلطف حقيقة. قال أنا عندي هون السجن، عم حاول أو يعني بدي ساوي إنه السجين بالسويد يتمنى ينسجن هون. عم يحكي الآن هو عن صيدنا يعني المستخ البشري، إنه هو بده يخلي السجين بالسويد يعني يتمنى ينسجن بصيدنايا. هذا لؤي يوسف طبعا. أي شيء محتاجينه وبدكم شيء، طبعا نحن الشغلة الوحيدة اللي كنا محتاجينها هي مصحف، مصاحف فقط، طلبنا فقط منه مصاحف. قال ما بكون ولا شيء تاني، إنا له ولا أي شيء، ما بدنا شيء منك أبدا. ففتل عند المساعد، مساعد حسن كان اسمه، قال له جبل المصاحف. المهم فطلعونا مثل ما قلت لك، طلعونا لفوق، قعدنا فوق فترة. بعد فترة كمان بيجي هو نفسه لعنا، كنا عم نصلي، ففتح الباب، فنحن استمرينا بصلاتنا فعليا. فخلصنا الصلاة، ففزيت أنا لعنده، طبعا هو نادى لي، فزيت أنا لعنده من الصلاة. فقال لي نحن اجتنا كتير توصيات من الفرع فيكم، انه انتو ناس اوادم، انتو ناس مناح، انتو ناس كذا، عم يحكي يعني من راس انفه حقيقة معنا، ونحن حننزلكم الان على منطقة ترتاحوا فيها والمكان جيد، بتنزلوا بتقعدوا مع رفقاتكم مع بقية السجناء يعني. فنزلني على انا ودعوتي، نزلنا على الجناح الف يسار طابق تاني، نزلنا وفتنا، كان دعوات كلها اسلامية موجودة ضمن الجناح. قرر لؤي يوسف أنه ينقلنا نحن ويحطنا مع جناح آخر، طبعاً الجناح تبعنا هو عبارة عن إسلاميين بشكل كامل. فالمهم قرر أنه ينقلنا على جناح آخر، الجناح الآخر كانت دعوات اللي فيه هي دعوات غير إسلامية، وحقيقة طبيعة الحياة تختلف بيننا وبينهم يعني، طريقة ذكرهم لدين الله تعالى أو حتى يعني مسبة دين الله تعالى عندهم أمر بسيط، نحن عندنا هذا الأمر كتير ضخم. في ناس دخلت على السجن مشان هالموضوع تحديدا. بعد ما سكرت الابواب المساء، سكر الابواب، بيجي لعنا المساعد وائل بيخبرنا انه العقيد لؤي يوسف قرر انه غدا صباحا حنفتح الابواب، بتنتقلوا على الجناح الثاني مثل ما قرر سياده العقيد، واللي ما بده بيتفضل بينزل على المنفردات لحاله. يعني هو انه الامر طبيعي يعني، يا تقعد بالمنفردات يا تقعد هنيك. ففعلياً نزلوا 27 شخص للمنفردات وأنا كنت واحد منهم. أنا وبالمنفردات تحت صار معي حمى شديدة جداً، استدعوا طبيب، طلعوني برات الغرفة وأخذوني على أساس أنه بينزلوني على المشفى. بتفاجأ أني أنا صرت ببكاج سيارة، سيارة جيب، أنا ببكاج السيارة، الرشاشات براسي، مع أني أنا حرارتي يمكن فوق 40، لأنه أنا فعلياً ما عم بحسن وقف على رجلي من شدة الحرارة. بفتح عيوني، بتنقام الطميشة، أنا واقف على مكتب آصف شوكات بشعبة المخابرات العسكرية. فتت لجوا، تفضل ارتاح، ليش هيك جايبينه؟ أنا ما هيك قلت لكم؟ طبعاً بتعرف يعني أسلوب المخابراتي إنه لا هو مو هيك، هن تصرفوا من عندهم، كانت صار عملية اغتيال رفيق الحريري. طبعاً أنا كان لي مسجون سنة كاملة بهالفترة هاي. فبتفاجأ أنه آصف شوكات عم يطلب مني أني أتبنى قضية اغتيال رفيق الحريري، وعرض علي إخراجي من السجن بعد فترة بسيطة. طبعاً أنا هون كنت انحكمت مؤبد، فطبعاً أنا رفضت. فبدأ يعذبوني 4 أشهر كاملة، أخذوني على فرات التحقيق العسكري، كان مواجه شعبة المخابرات العسكرية بنفس المربع الأمني، ضلوا يعذبوني 4 أشهر. بعد 4 أشهر رجعوني على صيدنايا. فلما رجعت أنا من الفرع، طبعاً أنا رحت ما في شيء بالسجن، مجرد أنه إحنا كنا بالمنفردات، رجعت لقيت حالي بغرفة واحدة لوحدي، حطوني بغرفة واحدة لوحدي، وكل غرفة فيها شخص واحد لحاله بالجناح اللي أنا فيه بالألف يسار طابق تاني،
بتفاجأ إنه الشباب عم يخبروني إنه واحد من الشباب اللي نزلوا معانا لتحت على المنفردات بعد ما أنا رحت أجبروه إنه يرجعوا يطلعوا على الجناح اللي إحنا رفضنا نروح عليه. فصارت إشكالية، مجموعة من الشباب اللي هن غير الإسلاميين طبعاً بمهجع تاني غير مهجع هذا الشاب، مسكر الأبواب عليهم كلياتهم، الدنيا ليل، فهن أخذين موضوع شتم الله تعالى مثل التسلية، واقفين على الباب وعم يشتموا الله تعالى. فهذا الشاب لما انفتحت الأبواب صباحا طلع لبرا، كسر بوري من المغسلة تبع بوري تبع المغسلة وطلع ضرب الشباب هذول اللي كانوا عمل ضربهم هنن ونايمين ضربهم، فميت حدا منهم. يعني فعليا أنا ما عرفت مين اللي ميت، يعني بتلك الفترة ما عرفنا مين اللي ميت. قال إنه مات ناس ضربهم. يعني لما طلعونا من هدول الغرف اللي نحن فيهم، لما قرروا يطلعونا من هدول الغرف اللي نحن فيهم، طلعونا على مكان كان لؤي يوسف مجهزه، جمع جناحين مع بعض، البي يمين مع جيم يسار، بنى جدار بقلب المسدس هون، بنى جدار بحيث أنه جمع الجناحين سوية، وسماهن هو بلسانه جناح جهنم، فاعتبر أنه السجن خارج جناح جهنم هو الجنة بلسانه. طبعا هذا الكلام كل من كان هون مزون بعهده بيعرف هذا الكلام، وهدول الجناحين سماهن جهنم، وهو الآمر فيدخل من يشاء إلى النار ويدخل من يشاء إلى الجنة، فسر كلامي كما تشاء الآن.

الشراء دفشنا في الشراء كسرناها وصرنا يعني طلبنا الضابط انه يعني في تعالوا فهمونا شو اللي عم يصير، شو بدكم، ليش فايتين علينا بهالقوه هي. طبعا هذا الاستعصاء الثاني كان هو بعد الاستعصاء الاول باشهر، الاستعصاء الاول صار 27/3، هذا الكلام عم حاكيكم اياه ب 5/7 بال 2008 طبعا، مع كل الوعود اللي وعدونا اياها انه ما يصير في اي انتقام عن الاستعصاء الاول، الا انهم فاتوا علينا بطريقه يعني بطريقه غيله مثل ما بيسموها، دخلوا علينا بقوه، القوه اللي كانت موجوده ضمن السجن يمكن 1500 لل 2000 زلمه تقريبا، ما بنحسن يعني نحصرهم لانه هربوا لما نحن سيطرنا على السجن، هرب كثير منهم، وبرا كان في قوه ايضا رديفه لهم. فلما يعني فئت انا وبلشنا نحكي معهم وكانوا مطلعين فعليا من المهجع الاول للمهجع الثاني، كانوا مطلعين الشباب مشلحينهم ثيابهم مكلبشين ومطمشين واكلين ضرب لشبعانين، يعني مبين علينا احنا عم نطلع عليهم من الشراق ومن تحت الابواب مبينين علينا صافين على الحيطان، عم يطلعوا مهجع مهجع مشان يسيطروا على الناس، وبنفس الوقت عم يكبلوهم ويطمشوهم وعم يجهزوا لياخذوا السجن كلياته. فالناس لما شافت اصدقائها بهي الطريقه فعليا السجن كلياته بلش يعني بلش التكبير. المهجع تبعي تحديدا الجدران تبعه جدران اسمنتيه، جدران اسمنتيه، فما حسنا نساوي شيء، والباب تبعه ما انفتح معنا. باقي المهاجع الشباب صاروا كسروا التخوت، وبالقضبان تبع التخت سقبوا الجدران لطلعوا من الغرفة العاشرة على المساحة الفارغة، كانت أول شيء هلأ صار في حمامات هنيك، كانت هي مساحة فارغة اسمها الإدعش، طلعوا من الإدعش من الجدار تبع الإدعش والتفوا على الشرطة أيضا من المهجع الثلاثة باتجاه المسدس، سقبوا الجدران وطلعوا والتفوا على الشرطة من الطرف الثاني، وانحصرت الشرطة بكل جناح انحصرت بين الطرفين. طبعا يعني الأمر جرى بسرعة خيالية وأسرناهم جميعا، أسرنا تقريبا 1200 وشوي، وهربوا يعني هرب كثير منهم قدامنا، وطلعنا وسيطرنا على السجن كلياته. طبعا بعد ما احتجزنا العناصر تبع الشرطة العسكرية والعناصر اللي جابون مشان يعملوا يعني يعتقلونا أو يعني ما بعرف شو كانوا ناويين يساوي، يقتلونا يمكن بقلب غرفنا، طلعوا الشباب تبعنا، طلعوا مجموعة من هالعناصر هاي على السطح. فطبعا القوة اللي برا اللي محاصرة السجن، أحد الضباط بالمايكروفون خاطب الناس أنه لا تستعرضوا بالعناصر تبعنا على السطح، كرر الخطاب طبعاً أنه بهذا المعنى، يعني طبعاً الحرفية ما لي متذكر شو حكى، أنه كرر هذا الكلام مرتين أو ثلاثة، بعدين فتل عند العناصر تبعه قال له أطلق النار. مباشرة إجتنا يعني بلش رشقات النار تطلع على السطح، نحن واقفين والعناصر طبعاً واقفين، ونحن عددنا أقل من العناصر بكثير، الشباب تبعنا اللي كانوا واقفين على السطح أقل بكثير من عدد العناصر اللي موجودين تبعهم. فمباشرة قتل يعني عدد من شبابنا تقريبا يعني 4 أو 5، وقتل من عندهم 11 شرطي. بلش الشباب تزحف ومباشرة رجعوا على الباب الرئيسي تبع السجن وتبع السطح ونزلوا لتحت ونزلوا العناصر معهم. طبعا طلعت لجنة من عنا من السجناء يعني من الناس العاقلة حقيقة، طلعت وصارت تتفاوض مع النظام برا من أول ساعات يعني. فكان أول شغلة يعني من ضمن المفاوضات إنه نحن نطلع لهم الجثث تبع الشباب تبعهم، وطلعناهم فعليا ونزلنا الجثث تبعهم، نزلناها من بون، يعني أنا كنت أحد الناس اللي حملوا ساعدوا بنقل الجثث. عندك هذا الباب بيوصلك على مبنى الإدارة تبع السجن، فنزلناهم من هون ونزلناهم لتحت، وصلناهم للباب الرئيسي تبع الإدارة، لأن احنا كنا أيضا مسيطرين على المبنى تبع الإدارة. وهيك انتهت هاي يعني الخطوة فعليا، كانت هن فعليا كعناصر يعني للشرطة، قديش كان عندنا نحن هون عناصر فوق 1200 شخص، كنا عم نطعمين أكلنا وعم نشرب وشربنا، ويعني وكان وما حدا تكلم معهم بأي شيء ولا حدا أسألهم.
وفعليا الـ يعني الأذية الوحيدة اللي جرت لهدول

عناصر كانت بإيد الضباط تبعهم بإيد عناصرهم لما رشوهم هن. أما العناصر تبعهم يعني أكلوا أكلنا ونحن آخر شيء يعني في ناس ماتت من الجوع. الاستعصاء استمر من 5/7 لتقريبا آخر شهر 12 سنة 2008.

طبعا نقلونا من سجن صيدنايا على سجن عدرا بعد ما يعني بدأت الثورة بسوريا. كانوا عم بيحاولوا الظاهر انه يفرغوا سجن صيدنايا للوافدين الجدد، فتشونا وطلعونا على الجناح رقم 2 بسجن عدرا، كان اسمه الجناح السياسي. هذا الكلام بال2011، بمنتصف ال2011 بقيت بسجن عدرا بهذا الجناح لأواخر 2023 سحبة واحدة. كان عملية إغلاق كاملة وعزل كامل عن بقية السجن بهذا الجناح. اللي بقينا من سجن صيدنايا لسجن عدرا نحن انتقلنا 298 شخص تقريبا، يعني ما فيني حدد العدد بشكل، اللي فوتونا على سجن عدرا الباقي وزعوهم على باقي السجون لما طلعنا من صيدنايا. هذا العدد ظل مثل ما هو وعم يتناقص، ما كان شيء اسمه دخول جديد، ظل يتناقص عدد السفينة 11 شخص قاعدين بنفس المكان طيلة هالفترة هاي. فلما وزعوا هال 11 شخص بقينا حطونا، يعني هي كانت عملية فعليا تعذيب لنا لما بحطوك مع ناس انت ما مالك متواثق معهم 100%، يعني في خلاف 100% معهم. بس فعليا الحمد لله نحن كنا كتير مبسوطين انه شفنا ناس وكانت علاقتنا مع كل الناس طيبة اللي قعدنا معهم. طبعا قبل 17 عندك الأيام اللي بدأت تسقط فيها المدن يعني أمام السائرين ضد النظام السوري، فنحن عندنا تلفزيون والكل بيعرف أنه الأخبار السورية عند النظام السوري شو ما حكوا بتقلبه بالعكس بيطلع الصدق. فهن لما يقولوا ما في مندسين، ما في يعني ثوار بقلب المدينة الفلانية، فنحن نعرف أنه المدينة سقطت. فجأة تختفي أخبار المدينة الأولى تطلع أخبار المدينة الثانية. بسبعة 12 الشباب اللي عنا بالغرفة فيقوني بالليل، كانوا عاملين قهوة قبل ما ننام. أنا كنت قايلهم للشباب أنه ناموا بتياكل، يعني حتى لبسوا أحذيتكم وناموا بأحذيتكم لأنه اليوم إن شاء الله طالعين. هذا بسبعة 12 مساء، يعني قبل صباح 8-12. فالساعة تقريبا 12 بالليل 12 ونص فيقون الشباب عاملين قهوة، شربنا قهوة. فقال شو يا أبو الفاروق، مو أساس ما نطلع هلأ؟ فأنا قمت وطنيت الجرس تبع الحراسة، يعني في جرس بكل غرفة بالطن بيجوا لعندك الحراسات المفرزة تبع الجناح. فطنيت الجرس ما حدا رد، طنيت الجرس ما حدا رد، فناديت لهم كمان ما حدا رد. فنحن بالجناح بالغرفة الأولى بالجناح الخامس بسجن عدرا. الغرفة الأولى بتطل على الممر الرئيسي تبع الجناح وبتطل على الممر الرئيسي تبع السجن كله. فقلت لواحد من الشباب أنه يطلع على السرير لفوق ويشوف لنا شو في شو عم يصير بالجناح برا بالكوريدور الرئيسي تبع السجن. فطلع لفوق قال لي الشرطة كلياتها والضباط واقفين بالكوريدور الرئيسي. واحدة بالليل يفترض ما في حدا، يعني الكوريدورات الشرطة كلها نايمة. فقلت له انه يعني نادي له للضابط وسبه، يعني للضابط حقيقة، يعني قلت له سبه للضابط يعني استفزه خليجي لعنا. ف يعني الشباب ما قصروا اخذوا راحتهم يعني وبلشوا هي عم هربوا، الشرطة بلشت تهرب. فبلشنا نكبر كلياتنا، ففكينا باب الحمام، كسرنا باب الرئيسي تبع المهجع وطلعنا وبلشت المهجع كلياتها تعمل مثلنا.

كان معي أخ اسمه أبو مالك. أبو مالك محكوم إعدام، كان معي بالغرفة رقم واحد بالجناح الخامس. فلما قلت له أبو مالك إنه نام بحذائك ونام أنت لابس ثيابك يا أبو مالك بكرة طالعين، قال لي أبو الفاروق أنا شلون بدي أطلع؟ أنا محكوم إعدام شلون بدي أطلع؟ قلت له الله، الله حيطلعنا. فيوم اللي طلعنا لبرا وصرنا برا فشفت أبو مالك، يعني أبو مالك ما كان مصدق الموقف اللي نحن فيه. وضعه كان كتير يعني صدمة فرح حقيقة. الحمد لله على سلامته، على سلامة الجميع طبعا، يعني الأمر كان مؤثر جدا بالنسبة لأبو مالك يعني.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. مرسوم رئاسي يقضي بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية، وتعيين عبد القادر الحصري سفيرا لسوريا لدى كندا. المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة يؤكد أن إسرائيل تعرقل الاستقرار والتعافي في البلاد، ويقول إن هناك تعاونا متواصلا مع الأمم المتحدة. غياب مصادر الطاقة العامة عن مدينة سراقب في ريف إدلب، والسكان يضطرون للاعتماد على الطاقة الشمسية كحل بديل. ترامب يقول إن واشنطن لا تحتاج مساعدة بكين في ملف إيران أو تأمين مضيق هرمز، ويؤكد أنه أحبط محاولتين إيرانيتين لصنع سلاح نووي.

في التفاصيل، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 99 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية. هذا وكان يشغل رسلان منصب المدير العام في صندوق التنمية السورية، وذلك منذ 22 من حزيران للعام الماضي، كما يمتلك خبرة مصرفية في مؤسسات سورية وألمانيا.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين أعلنت تعيين عبد القادر الحصري سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. أكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي تقديرا لجهود عبد القادر الحصري الوطنية والمهنية، وذلك خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية وما قدمه من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في الملفات التي أوكلت إليه.

0: كشف رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش كشف عن دعم قدمته السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار وذلك لمشروع سوريا بلا مخيمات، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
1: دعم سعودي لرؤية سوريا بلا مخيمات بقيمة 1.5 مليار دولار، هذا ما كشف عنه رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش. بطحيش قال في تصريحات صحفية إن الدعم السعودي يأتي لدفع جهود المبادرة نحو التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها لسوريا خلال العامين الحالي والقادم. الرؤية الهادفة لإنهاء المخيمات وتفكيكها والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي، بحسب بطحيش فإنها تعتزم توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعودة قاطني المخيمات لمدنهم وقراهم الأصلية وتوفير مشاريع سكن بديل منظمة والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الانتاج المحلي والاعتماد على الذات. الرئيس أحمد الشرع كان قد عقد اجتماعا منتصف شهر شباط الفائت مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية إلى جانب محافظي إدلب وحماة وحلب بهذا الشأن، فأطلقت ورشات عمل حكومية ومع منظمات أخرى بهدف مناقشة التحديات التي تعيق حل معضلة المخيمات. فهل يمكن أن يكون الدعم السعودي حاسما لحل قضية تخص ملايين النازحين الذين يواجهون أزمة إنسانية تتكرر فصولها بين الحين والآخر؟
0: قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، قال إن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا.
2: كلما تحدثنا عن الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل.
0: وأضاف علبي أن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين وتستقبل وفودا منهم في دمشق،
2: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي. كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: بدوره قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، قال إن الوضع الإنساني في سوريا تقدم بشكل واضح لكنه ما يزال هشا، مؤكدا على أن مستويات العنف انخفضت وعددا كبيرا من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
3: علينا أن نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على 3 نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، 1/3 السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكونوا في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: وأضاف فليتشر أن العودة الكبيرة للنازحين واللاجئين تعد إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها تزيد الضغوط على الإنسانية بشكل عام، موضحا أن أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا من لبنان إلى سوريا.
3: إن العودة الكبيرة إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها أيضا تزيد من الضغوط على الخدمات وسبل المعيشة والبنية التحتية والضغوط على الاستجابة الإنسانية إلى تزايد. أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أوائل آذار مارس، أي 90 ألف إضافي منذ آخر إحاطة لي أمام المجلس في نيسان أبريل. أكثر من 80% منهم سوريون، وأكثر من 86 ألف أعربوا عن نيتهم البقاء بشكل دائم، والكثير منهم بحاجة إلى مستوى محدد من الدعم. وفي الوقت ذاته الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعني أن كلفة الغذاء والوقود إلى ارتفاع، والمجتمعات المحلية هي فعلا على الحافة.
0: كما كشف منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أن برنامج الغذاء العالمي قلص مساعدته الطارئة في سوريا بنسبة 50%، وذلك بسبب نقص التمويل.
3: نقص التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم. في نظام الصحة وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن الخامسة اللقاحات الأساسية بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال، ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطيرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب، تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف. وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة.
0: ختم فليتشر كلمته بأن الحكومة السورية تعمل ضمن أولوياتها على إنهاء واقع المخيمات، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد سوريا في الانتقال إلى حلول مستدامة.
3: أولويات حكومة سوريا واضحة، إن رؤية لا خيام ولا مخيمات إطار العمل الجماعي، وسيساعد ذلك سوريا في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول المستدامة المملوكة وطنيا. المنسقة المقيمة الإنسانية في سوريا زارت حلب وإدلب الأسبوع الماضي إلى جانب ممثلين من حكومة سوريا ووكالات الأمم المتحدة لعقد جلسات مع المجتمعات والشركاء للتركيز على هذه المبادرة، والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الرؤية من خلال خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة التي أطلقتها مع حكومة سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: هذا ودعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
4: نرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد.
0: بدورها رحبت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس، رحبت ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع في سوريا، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
4: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: هذا وأشاد المندوب التركي لمجلس الأمن أحمد يلدز بالتزام الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل.
3: وعلى الرغم من الأنشطة المزعزعة الاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفض الاشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر والعودة عن توغلها.
0: هذا ورحب المندوب الفرنسي جيروم بونافون بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، واصفا إياه بالشرط الأساسي لتحقيق السلم في سوريا.
4: ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري.
0: هذا وأشاد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا بتخصيص البنك الدولي 225 مليون دولار لسوريا، مشيرا إلى أن سوريا في حاجة إلى هذه الاستثمارات العملية.
4: ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والأصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد A في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم.
0: وفي سياق الجلسة أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أكد وجود تقدم مستمر نحو المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيرا إلى أن العدالة بدأت تتحقق رغم تأخرها لسنوات طويلة من الحرب، كما ورحب بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي.
5: إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون ثاني يناير على المستوى المحلي والطلع قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء، وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي لألف ومئتي نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: كما أشار كوردوني إلى أن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، تظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
5: إن السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر الخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل.
0: ينضم لي من دمشق الباحث في الشأن السياسي رشيد حوراني. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير. بداية أريد أن أسأل، ما أبرز ما لفت انتباهك في هذه الجلسة لمجلس الأمن الخاصة بسوريا؟
6: تحياتي لك ولكافة المشاهدين وشكرا لكم في تلفزيون سوريا على الاستضافة. حقيقة جلسة مجلس الأمن يوم أمس المخصصة لمناقشة الوضع الإنساني والسياسي في سوريا تختلف بداية عن كافة جلسات مجلس الأمن قبل سقوط النظام، وكنا نشاهد هناك انقسام في مجلس الأمن يتمثل في الفيتو الروسي الصيني لصالح نظام الأسد، بينما في جلسات مجلس الأمن وخاصة الأخيرة غاب هذا الفيتو. ويمكن قراءة ذلك أن مجلس الأمن يجمع ولديه توافق على دعم الحالة السورية، وظهر هذا التوافق في تصريحات مسؤولي وأشادوا بالإجراءات التي تنتهجها أو تقوم باتخاذها الحكومة السورية. ولكن هذه الخطوات كما تتبعنا تصريحات مسؤولي الدول الحاضرة لجلسة مجلس الأمن هي مواقف مشروطة ممكن أن تتبدل مع الأيام بحسب التغيرات. فمجلس الأمن زار أعضاؤه في ديسمبر من العام 2025 دمشق واجتمعوا بالرئيس السوري أحمد الشرع. أيضا زار مسؤولي الدولة السورية معظم عواصم الدول الأعضاء الخمسة، وأعرب المبعوث الأممي كلاوديو عن ارتياحه للانفتاح الإقليمي والدولي الحاصل في سوريا، كما أعربت أيضا روسيا دعمها اللامحدود نستطيع أن نقول حاليا للوضع في سوريا وميلها إلى الاستقرار. لكن الدول اليوم التي اجتمعت مؤخرا في مجلس الأمن كل منها ينظر لدعمه للحكومة السورية من منظوره الخاص. نعم. ولذلك قلت أن هذا الدعم وهذا التوافق هو توافق مشروط يوضع أمام الحكومة السورية، وعلى الحكومة السورية يعني أن تسير بوفق هذه التصريحات وهذه الرؤى التي ظهرت من خلال التصريحات مسؤولي الدول المجتمعين في مجلس.
0: نعم سيد رشيد حوراني، لنبدأ من يعني تصريح المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي، والذي قال بأن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا. هذه التصريحات وهذه الضغوطات وتصريحات أيضا المندوب التركي بأنه أشاد بأن سوريا يعني التزمت باتفاق فض الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي، هذه التصريحات وهذه الالتزامات هل ستؤدي إلى زيادة الضغوط على الاحتلال الإسرائيلي بموقف موحد من مجلس الأمن؟
6: نعم، أعتقد أن نفوذ التخوف الدولي في مجلس الأمن من عودة تنظيم داعش وأيضا التخوف من عودة النفوذ الإيراني في سوريا هو ما قد يرجح زيادة الضغط الدولي على الجانب الإسرائيلي لوقفه الاعتداءات، لأن الدول المجتمعة في مجلس الأمن يوم أمس ترى أن تقوية الحكومة السورية ومساعدتها على الاستقرار وفرض سيطرتها على كافة المناطق خير وأفضل بكثير من الفراغ الأمني التي قد يعني يشغله تنظيم داعش أو النفوذ الإيراني، ونتابع يعني الشبكات الإيرانية أو محاولة إيران إعادة بناء شبكاتها. وبالتالي أن يشكل هذا الأمر سواء تنظيم داعش أو إعادة إيران لتنظيم شبكاتها تهديد للدولة السورية وتهديد أيضا للكيان الإسرائيلي، لأن الكيان الإسرائيلي الذي يرى أن المهدد الأمني له في جواره الذي يسعى إلى إقامة علاقات أو إقامة اتفاقيات أمنية كما هو الحال في سوريا. ولذلك يعني رأينا في مجلس الأمن أن بريطانيا وروسيا وأمريكا وليبيا وتركيا كافة هذه الدول المجتمعة في مجلس الأمن أدانت الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات الإسرائيلية وطالبت بوقفها، وإن كانت يعني بلغة مرنة من بعض الدول وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وبلغة شديدة من جانب التركي وليبيا، لأن ذلك لا يؤثر على الأمن الإسرائيلي بشكل مباشر، إنما يؤثر على الأمن الإقليمي وعلى الأمن الدولي بشكل عام.
0: أيضا رأينا تركيز من بعض المندوبين بالحديث عن أهمية المساءلة ومحاكمة رموز النظام المخلوع خلال الفترة القليلة الماضية. لماذا يشير هذا الأمر برأيك خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا؟
6: نعم، محاسبة رموز النظام المخلوع والمتهمين بارتكاب جرائم الحرب، وخاصة أنهم يتوزعون في قسم كبير منهم في دول الجوار وخاصة لبنان وإيران، ممكن أن يتحول بتقدير هؤلاء المجرمين إلى أيضا مهددين للأمن الإقليمي والدولي من خلال سهولة تجنيدهم من قبل إيران، خاصة أن إيران يعني تعتمد على أذرعها في الإقليم والعالم على نوع من الأذرع الظاهرة، وهي مثالها حزب الله وجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن. هذه الأذرع الظاهرة تسعى إلى أن يكون لها دور في الحياة السياسية في الدول التي تقوم إيران بدعمها بداخلها، وأزرع يعني خفية أو خلايا نائمة، وممكن أن تشكل هذه مجرمي الحرب التابعين للنظام أن يشكلون أو تشكل عناصر مخلة بالأمن وتقوم بالاضطرابات بتنفيذ الاضطرابات والعمليات التي تستهدف الدول التي تقوم إيران بعدائها. لذلك يعني حرص مجلس الأمن على دعم مسار العدالة الانتقالية ومحاكمة مجرمي النظام. لذلك يعني قلت أن التوافق والإجماع العملي الذي رأيناه في مجلس الأمن هو توافق مشروط، يعني يطلب من الحكومة السورية تنفيذ مهام مقابل استمرار هذا الدعم. أيضا يعني لابد من الإشارة هنا إلى نقطة مهمة في مواقف الدول، بعض الدول التي ظهرت في الجلسة من وأبرزها كولومبيا وفرنسا من خلال دعم التوافق المجتمعي في العملية السياسية وإشراف كافة المكونات المجتمعية في العملية السياسية. وبالتالي فإن أي خلل أو أي تقصير من جانب الحكومة السورية ممكن يعني في يعني تنفيذ المتطلبات الموضوعة عليها من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن من شأنه أن يغير موقف هذه الحكومة أو تلك.
0: نعم، ومتى يمكن أن نرى تحولا من حالة التوافق التي تتحدث عنها سيد رشيد حوراني إلى تطبيق عملي وقرار خاص بسوريا يدعم الاستقرار والتعافي؟
6: ممكن أن نرى تحول يعني في مواقف الدول فيما إذا اختلفت يعني من خلال تحقق شرطين أو أمرين. الأول عدم مضي الحكومة السورية في معالجة المسائل المنوطة بها مثل الشراكة السياسية أو الشمولية في الشراكة السياسية، وهو ما حضت عليه فرنسا بشكل خاص وصرحت يعني بشكل واضح وأشادت بالاتفاق الذي جرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا، وأيضا رحبت بعودة النازحين وهي هنا تشير إلى عودة النازحين من المكون الكردي إلى مناطقهم. أيضا كولومبيا رحبت أو دعت إلى أن تكون العملية السياسية بشكل أكثر شمولية وتشمل كافة مكونات المجتمع السوري. وبالتالي التغير في مواقف الدول هذه ممكن أن يكون في حال لم تحقق أو لم ترى تقييم هذه الدول لا يرى أو لا يعتبر أن الحكومة السورية تقوم بالعملية السياسية كما هو مطلوب. هذا من نقطة، وهذا من جانب. ومن جانب آخر ممكن أن يختل هذا التوافق في حال يعني الاصطفافات الحادة التي قد تقوم بها الحكومة السورية، مثالها التوافق أو الانفتاح الكبير، مثالها إن حدث الانفتاح الكبير بين سوريا وأوكرانيا، من شأنه مثلا هذا الانفتاح إن حصل أن يغير من الموقف الروسي. أيضا من شأن الموقف الأمريكي الصيني في حال تباينهما أن يغير من علاقتهما التي نقول عنها أنها تشهد توافق ضمني فيما يتعلق بالساحة السورية.
0: نعم، وما تأثير يعني ملف السويداء والذي تحدث عنه نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في سوريا كلاوديو كوردوني على مواقف بعض الدول المؤثرة؟
6: نعم، بشكل عام يعني التوافق الذي لاحظناه في مجلس الأمن يركز على مجموعة من المبادئ، من أهم هذه المبادئ وحدة الأراضي السورية واستقرارها ومنع تنظيم داعش وعودته ونشاطه. ومن هذه المبادئ أيضا وضع حد لتداعيات النزاعات الداخلية وتأثيراتها. وبالتالي فإن تراكم هذه النزاعات، النزاعات الداخلية المتعلقة بالمكونات المجتمعية إن حصلت على غرار يعني لا سمح الله على غرار ما جرى سابقا في الساحل أو في الساحل أو السويداء في العام الماضي، إن تمت معالجة الحالة التي تشهد مراوحة في المكان فيما يتعلق بالسويداء في الوقت الحالي، ممكن أن تؤثر ما يجري مستقبلا لا قدر الله من خلال تراكم هذه الحالات على الحكومة السورية، ويعني بناء رأي عام دولي داخل مجلس الأمن يعني سلبي باتجاه الحكومة السورية، وبدء الضغط عليها بعدم يعني تلقيها الدعم اللازم في مواصلة مسيرتها في عملية التحول السياسي والانتقال السياسي.
0: أشكرك جزيل الشكر الباحث في الشأن السياسي رشيد حوراني، كنت معنا من دمشق. أكدت رئيسة وفد مفوضية الأمم المتحدة ومديرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية إن فريدريك لتلفزيون سوريا، أكدت أهمية استمرار التعاون الدولي لتخفيف معاناة المدنيين ودعم القطاعات الأكثر تضررا في سوريا.
7: الوضع في سوريا أعتقد أنه هناك أمل كبير جدا بالنسبة للمجتمع الدولي أن هذا البلد سوف يكون بوضع مستقر ويزدهر من جديد بعد الصراع الرهيب الذي حدث من جانبنا. نحن نرى احتياجات كبيرة، خصوصا احتياجات الإنسانية، وهناك احتياج للتعافي من الكثير تم تدميره في سوريا، ولذلك هناك أرقام لدى الأمم المتحدة وهي تقوم باطلاع على هذا الوضع، لنقل حوالي 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون المساعدة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية نتكلم هنا عن المساعدة الأساسية.
0: وأوضحت فريدريك لتلفزيون سوريا أن الدعم سيستمر عبر المنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة السورية، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتحسين آليات الاستجابة.
7: المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية، ونحن نتكلم هنا بشكل خاص عن المنظمات المحلية لأننا تعلمنا خلال عقود من تطوير العمل الإنساني أن معظم الاستجابة للاحتياجات تأتي من الناس والمنظمات الموجودة في البلد نفسه، ولهذا نحن نتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية حتى نمكن هذه المنظمات في سوريا والناس في سوريا ليقدموا هذه المساعدة، ولكن هذا العمل يمكن أن يتم بشكل مستقل عن الحكومة، ولكن الحكومة قدمت خطط لهذا الموضوع ونسقت ولأين هو الحاجة لهذه المساعدات، وهذا ما نتكلم عنه في التخطيط الإنساني.
0: كشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة الشرق الأوسط، كشفت عن رفض عدد من الشخصيات داخل المحافظة الانضمام لما سمي بمجلس الإدارة الذي أعلن عنه حكمة الهجر أو أعلن إطلاقه قبل نحو 6 أسابيع، واستبعدت المصادر أي تواصل محتمل بين الحكومة والهجر، وذلك لارتباطه العلني بإسرائيل، وهو ما أدى لتراجع شعبيته في المحافظة التي يميل معظم أهلها لربطها بمؤسسات الدولة.
8: مع استمرار حالة الجمود السياسي والإداري في محافظة السويداء، برز ما أطلق عليه مجلس الإدارة في جبل باشان كحجر عثرة في مساعي حكمة الهجري الذي أعلن عنه قبل نحو 6 أسابيع من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وسط حديث عن تصاعد الانقسامات الداخلية وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.
9: بالنسبة لأبنائنا المنتمين للفصائل،
8: مصادر محلية في السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن عزوف شخصيات إدارية وسياسية وأصحاب كفاءات عن المشاركة في المجلس في ظل انتقادات لطبيعة تشكيله وآلية عمله، إضافة إلى عدم تقديم اللجنة القانونية التي سبق أن شكلت أي نتائج ملموسة قبل أن يعلن الهجري في نيسان الماضي حلها، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي بمجلس الإدارة. وفيما يتعلق بفرص التواصل بين دمشق والسويداء، استبعدت المصادر وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، مع ترجيحات بأن تسهم التحركات الإقليمية والدولية خاصة عبر الأردن والولايات المتحدة لدفع مسار التسوية في الجنوب السوري، خاصة بعد تخريج عمان 300 عنصر أمن سوري تمهيدا لانتشارهم في السويداء. من جهته وصف زياد أبو حمدان العضو في مؤتمر الحوار الوطني والائتلاف الوطني السابق واقع المحافظة بأنه إدارة افتراضية لا تنعكس على الأرض، معتبرا أن مخرج الأزمة يكمن في وقف التدخلات الخارجية، مع الإشارة إلى تراجع شعبية الهجري بعد اعترافاته العلنية بتعامله مع إسرائيل، مؤكدا أن غالبية أهالي السويداء يفضلون الوصول إلى حل يعيد ربط المحافظة بدمشق. ومع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، تبدو السويداء أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة في وقت يزداد فيه الضغط لإيجاد صيغة تنهي حالة الجمود وتعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات الأقليمية.
0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على لواءين من قوات النظام المخلوع خلال عملية أمنية. قال خطاب أن اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان، اللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية بات في قبضة القوى الأمنية. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنتكوم براد كوبر، قال إن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائما، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط إلى ضرورة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش.
10: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على 4 ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اترى واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية، ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة، وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: شيع أهالي مدينة دوما في ريف دمشق 9 من أبنائها بينهم 2 و5 أطفال بعد العثور على رفاتهم داخل قبو مدرسة خولة بنت الأزور التي تعرضت للقصف من قبل النظام المخلوع عام 2018 في أثناء احتمائهم بداخلها.
11: ما زالت قوافل الشهداء تظهر في مدينة دوما حتى بعد النصر الذي تحقق ومن الله به علينا. تعود بنا الذاكرة إلى أول قافلة شهداء عندما أراد النظام أن ندفنهم سرا، وأبى أهل دوما وأهل الشام وأهل الغوطة إلا أن يشيعوهم تشيعا يليق بهم.
0: أصدرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور تعميما بفرض غرامات مالية وعقوبة سجن بحق مطلقي النار عشوائيا، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى. وبحسب التعميم فإن العقوبات ستشمل تغريم المخالف بخمس قطع من بندقيات كلاشينكوف و $100 أمريكي عن كل قطعة، بالإضافة إلى السجن لمدة 5 أيام عن كل مخالفة، على أن يبدأ العمل بالتعميم ابتداء من 20 أيار الجاري، بما يخص المناسبات للمدنيين والعسكريين، وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة. أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة إثر تعرض الدورية لإطلاق نار من قبل شخصين بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة. نقلت مصادر محلية صورا من انتشار أمني في الموقع، وذلك عقب وقوع الحادث، كما أشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها الأمنية، بدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين. شهدت محافظة الرقة في شهر شباط الماضي هجوما أدى إلى مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلية وإصابة 2 آخرين في هجوم نفذه داعش على حاجز أمني في الرقة، بحسب بيان لوزارة الداخلية. اعترضت مجموعة من أهالي مدينة مصياف على قرار محافظة حماة القاضي بتعيين مكتب تنفيذي مؤقت لمجلس المدينة، بدعوى أنه يضم شخصية متورطة في شبهات فساد متواترة وإساءة استخدام للسلطة، ذلك خلال توليهم مناصب في دورات سابقة خلال عهد نظام الأسد المخلوع. انتقد الأهالي في بيان ما وصفوه بإعادة تدوير عدد من الوجوه التي شغلت مناصب لعدة دورات سابقة، وما يحمله ذلك من دلالات على وجود علاقات تخادم ومصالح متبادلة مع مسؤولي النظام المخلوع، مشيرين أيضا إلى أن قرار المحافظة يحوي مخالفة قانونية تتمثل في وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى بين عضوين في المكتب المشكل. تعاني مدينة سراقب بريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور عام ونصف على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إضافة إلى صعوبات الشحن وغياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح، ما يجعل الأهالي يطالبون بإعادة التيار الكهربائي وحل الأزمة.
12: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين، ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
13: من اول التحرير يعني كان صاير التحرير 2 3 أيام قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب باسرع وقت. صار لنا هلا تقريبا 1.5 سنة راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع انه في بعض المناطق المجاوره لسراقب وصلت لها الكهرباء، ونحن كثير عم نعاني كاصحاب مصالح بموضوع الطاقه الشمسيه والمولدات الكهربائيه بس مشان موضوع الكهرباء.
14: مهما كان عندك عدد الواح، نحن بعد 3 أيام ما في تغذية، طفت عندك الكهرباء، فنحن هون نواجه مشكلة مو بس بيوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفاني ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح، أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
12: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومترا، ووفقا للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
15: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعيني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلا عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت، بدك تضطر بقى تغلي سعرك. يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلا كهرباء بتسهل على العالم الشغل. يعني
12: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلا منقوصا، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة. ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها. بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: وفي حمص أعلنت وزارة الطاقة عن عودة محطة جندر إلى كامل جاهزيتها التشغيلية المتاحة لأول مرة، وذلك منذ نحو 10 سنوات بعد إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي مكنت المحطة من رفع إنتاجها من 200 ميجاوات إلى 800 ميجاوات.
16: للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات استعادت محطة جندر لتوليد الكهرباء في ريف حمصة كامل قدرتها التشغيلية بعد تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة داخل المحطة.
17: بفضل الله تعالى جندر لما دخلنا عليها قبل التحرير كانت تعمل بحدود 3 عنفات 4 عنفات توصل طاقة 200 ميجا فقط. تم العمل بشكل متواصل والمتابعة المستمرة على مدار الساعة. بفضل الله تعالى يمكن نلاحظ انه في تحسن بالكهرباء، وحاليا تتارجح حمولاتنا دائما بين 500 ل 700 ل 800 حسب الغاز وحسب تنسيق رئيسي. وبفضل الله تعالى الصيانات الطارئه تتم معالجتها مباشره، فاي صيانه مباشره تتم معالجتها لادخال اي

0: الأولى المتوقفة منذ عام 2021، ما أعاد البلوكين الثاني والثالث إلى الخدمة الكاملة.
1: الحمد لله رب العالمين، بجهود الصيانة عمال الصيانة وبجهود الكادر التشغيلي وبجهود الكادر الإداري بقيادة الأستاذ أحمد الرج، رجعت المجموعات كلها للخدمة، وهلأ حاليا عم ننتج حوالي 820 ميجا وات. الحمد لله كان في عنا صيانات كبيرة على الغازية الأولى، وتم تبديل المحور وتم صيانات كبيرة على الغازية ورجعت الغازية، وهلأ الحمد لله رجعت على الخدمة، وإن شاء الله المجموعات كلها بالخدمة، ونحن لقدام إن شاء الله بدنا نطور إسا حتى 920 ميجا.
0: أعمال التأهيل أسهمت في رفع إنتاج المحطة من نحو 200 ميجا وات إلى أكثر من 820 ميجا وات، ما عزز استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة الوسطى رغم تهالك تجهيزات المحطة. تستعيد محطة جندر بريف حمصة مجموعات التوليد الخارجة عن الخدمة تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع والأعطال والتراجع في مساع لتعزيز استقرار الكهرباء ورفع القدرة الانتاجية رغم التحديات الفنية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، محطة جندر، ريف حمص.
2: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مساعدي الرئيس دونالد ترامب أعدوا خططا للعودة إلى الضربات العسكرية ضد إيران، وذلك في حال قرر كسر حالة الجمود عبر تصعيد جديد. وبحسب المسؤولين تشمل الخيارات المطروحة تنفيذ حملات قصف أكثر كثافة تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات أكثر تعقيدا قد تتضمن استخدام قوات خاصة، وتتضمن هذه السيناريوهات محاولة للسيطرة على جزيرة خارك، وهي خطوة قد تتطلب نشر قوات برية للاحتفاظ بها، إضافة إلى احتمالات إرسال قوات خاصة إلى داخل الأراضي الإيرانية لاستهداف مواد نووية مدفونة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة من بكين، وذلك فيما يتعلق بملف إيران أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن الصين تعتمد على مضيق هرمز، وذلك لتأمين نحو 40% من إمداداتها النفطية، مشيرا إلى وجود توافق مع الرئيس الصيني بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. وأكد أنه أحبط محاولتين إيرانيتين لصنع سلاح نووي، معتبرا أنه لو امتلكت طهران هذا السلاح لاستخدمته ضد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح ترامب أنه كان مستعدا لقبول ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار، وذلك في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستضمن عدم امتلاك طهران لهذا السلاح، بما يحافظ على استقرار العالم بحسب تعبيره. ختام النشرة بأمان الله.

0: تلفزيون سوريا: نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلك

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: بكفي بقى بكفي بكفي

قلعة الرحبة حارسة البادية والفرات، على تلة تشرف بزهو على مدينة الميادين تنتصب قلعة الرحبة كفارس لا يترجل. هي حصن الفرات الحصين الذي بناه مالك بن طوق التغلبي، ذلك القائد الذي منحه الخليفة هارون الرشيد أرضاً على ضفاف النهر فأنشأ فيها مدينته رحبة مالك بن طوق لتكون عيناً تحرس النهر وبوابة تضبط إيقاع البادية. لم يبقى من تلك الحاضرة العظيمة اليوم إلا أطلال قلعتها الشامخة التي تقف بجدرانها البازلتية العميقة وأبراجها المنيعة شاهدة على صراع الإمبراطوريات ومرور الفاتحين. تتحدى الرحبة بجمالها المعماري الفريد وقوة تحصينها قسوة الزمن، فتروي أقواسها العالية صدى صيحات الجنود وتحكي سراديبها أسرار المدافعين الذين صانوا تخوم الديار لقرون. الرحبة ليست مجرد حجر فوق حجر، بل هي هيبة التاريخ السوري التي تتجلى في أبهى صورها، تعانق الريح وتحرس بوفاء كل من عبر هذا الشرق العظيم.

مرحبا. ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر. قال الشاعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران هذه العبارات قبل نحو 100 عام. اليوم ربما يصح لنا أن نضيف إلى هذه العبارة: ويل لأمة تدافع بما لا تصنع. بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وعدوان الأخيرة على الدول العربية، عاد سؤال قديم جديد: لماذا لا يصنع العرب أسلحتهم؟ ولماذا يبقى العرب رهينة منظومة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو روسية؟ لماذا تبدو دولة كتركيا مثلا أكثر تقدما في مستوى الصناعات العسكرية؟ ولماذا تنبهت تركيا ولم يتنبه العرب لأهمية الاكتفاء الذاتي أو بعض منه في المجال العسكري؟ أهميته في استقلالية القرارات الخارجية وخارطة العلاقات وفي النفوذ. القصة بدأت في سبعينيات القرن الماضي حين وصل التوتر في جزيرة قبرص بين تركيا واليونان حد المواجهات العسكرية. قررت واشنطن حينها فرض حظر على تصدير السلاح إلى أنقرة. صدمة تركيا التي كانت تعتمد على السلاح الغربي والعضو في الناتو بهذا القرار شكلت نقطة تحول قادت في النهاية إلى أن تكون تركيا قادرة على عقد مؤتمر ساها، وقبله أن تلعب المسيرات التركية دورا في الحرب الأوكرانية الروسية، في قرباخ الأذرية، وفي سوريا، وفي مساحات أخرى. نسأل اليوم: ماذا عن العرب؟ أين هم؟ أين صناعاتهم العسكرية؟ ومتى سنسمع بسلجوق برقدار العربي؟ أهلا بكم.

0: قطعت الصناعات العسكرية التركية أشواطاً كبيرة في الفترة الماضية، وقال أردوغان في نيسان الماضي: الحمد لله، تركيا اليوم باتت دولة تحمي سماءها وتجهز منصاتها وتطور ذخائرها بقدراتها الذاتية. فكيف حدث ذلك في زمن يعتبر قياسياً؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: نشر الجيش الأوكراني هذه الأغنية احتفاء بالطائرة المسيرة التركية بيرغدار في عام 2022 بعدما لعبت دورا بارزا في استهداف الأرتال الروسية الغازية لتتحول سريعا إلى أحد رموز تلك الحرب. ومن أوكرانيا إلى أذربيجان كان السلاح التركي عاملا حاسما في استعادة باكو لإقليم قرباغ، ما عزز النفوذ التركي في منطقة القوقاز. كما حضر السلاح التركي خلال السنوات الماضية أيضا في شمال سوريا وشمال العراق وليبيا ضمن عمليات سعت أنقرة من خلالها إلى تأكيد حضورها الإقليمي عبر ما سماه مراقبون دبلوماسية السلاح. فالسلاح التركي ولا سيما الطائرات المسيرة أصبح أداة دبلوماسية، فالدول التي تعتمد على هذه الأنظمة الدفاعية دخلت غالبا في شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع أنقرة، كما حدث مع عدد من الدول الأفريقية التي توسعت علاقتها مع تركيا بالتوازي مع صفقات التسليح لتشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار. لكن كيف وصلت تركيا إلى هذه المرحلة؟ تعتبر حرب قبرص عام 1974 نقطة التحول الحقيقية، حيث فرضت الولايات المتحدة حظرا شاملا على توريد الأسلحة وقطع الغيار لتركيا استمر لثلاث سنوات بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة. وفي التسعينيات رفضت دول أوروبية تزويد تركيا ببعض الأسلحة أو اشترطت عدم استخدامها في العمليات ضد حزب العمال الكردستاني. كل هذا دفع تركيا إلى تبني استراتيجية تقوم على تطوير صناعتها الدفاعية محليا. وفي عام 2004 اتخذت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية قرارا تاريخيا بإلغاء مناقصات استيراد كبرى بقيمة مليارات الدولارات وتوجيه هذه المبالغ لدعم الشركات الوطنية لتطوير بدائل محلية. وهكذا انتقلت تركيا من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد لتصبح أحد المصدرين الكبار عالميا، وبحلول عام 2026 وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع إلى أكثر من 80% مقارنة ب 20% فقط في عام 2002، وأصبحت الصناعة العسكرية مصدرا رئيسا للدخل القومي، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الدفاعية 10 مليارات دولار في عام 2025. ولعبت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية دور المنسق والممول لمشاريع ضخمة مع التركيز على دعم الشركات التركية مثل أسيسلان، بيرق، روكيتسان، كما تم توجيه ميزانيات ضخمة لتطوير التكنولوجيا والبحوث العلمية. يقال من لا يصنع سلاحه لا يمتلك قراره، وهذا ما نراه واضحا في توسع الحضور التركي خلال العقد الأخير في منطقة لطالما كان حجم النفوذ الإقليمي فيها خاضعا لرغبات القوى الدولية.
0: معنا الآن من اسطنبول رمضان بورصة، أهلا بك، وهو الصحفي. أهلا بك أستاذ رمضان. ومعي دكتور نضال أبو زيد، العقيد الركن والخبير العسكري والاستراتيجي من عمان. أهلا بك دكتور نضال، وأرحب كذلك بالعميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. أهلا بك. أبدأ مع اسطنبول. قبل أيام في معرض ساها قال مساعد وزير الداخلية التركي بولان توران: ما تحقق بالنسبة للصناعات العسكرية التركية تحقق بجهود محلية خالصة لم تشترى من أحد. كيف قطعت تركيا كل هذه الأشواط في صناعاتها العسكرية أستاذ رمضان؟
2: هنا الدولة ما قامت بتأسيسه بتأسيس شركتين للصناعات الدفاعية تلعب دورا كبيرا، واحدة منها أسلسان والثانية روكية سان. في الحقيقة إذا نظرنا إلى الأمر نرى أنه خلال 15 عاما 10 إلى 15 وكأنهم بدأوا من الصفر في خطوط الصناعة الدفاعية، وكأننا وصلنا إلى هذه النقطة. في الحقيقة الصناعات الدفاعية في تركيا تستند على الماضي، ولكن خلال 10 إلى 15 الأخيرة الصناعات الدفاعية أخذت طريقا طويلا، ولكن في عام 1975 بدأت في أسلسان، تم تأسيسها في 1975، روكيتسان في 1988. تركيا، أريد أن أفيدكم ما هو الذي وجهنا إلى ذلك. في عام 1974 كما تعلمون كانت حركة السلام لقبرص، وفي هذه العمليات العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية وقعت حظرا وحصارا، وإنجلترا أيضا كانت ضد هذا التدخل العسكري في شمال قبرص، وكان هناك عبارة عن مجازر حيال المواطنين الأتراك في شمال قبرص. لذلك تركيا دخلت في هذه العملية العسكرية الناجحة، وتمت بتأسيس السلام هناك في تلك الجزيرة. هذه العملية العسكرية بعدها تعرضت تركيا لحصار كبير هام من تلك الدول، وهذا مهم جدا. إلى ذلك انظر إلى هذا الأمر، إذا أردنا أن نناقش الأمر نرى أنه في عام 1975 تم تأسيس أسلسان، وفي 88 تم تأسيس روكيتسان، ولكن هذه الشركات وتأسيسها ليس فقط هو العامل الأساسي لتأسيس هذه الصناعات الدفاعية، كان هناك قوة موجودة وأثرت على السياسة الخارجية وقوتها وعلى النظام الدولي. عندما تريد أن تنتج مثل هذه السلاح يجب أن تكون متناسقة مع الرأي العام العالمي في تلك المجالات وفي الساحة الدولية. وفي 15 عاما تم تأسيس عالم جديد، وتأسست دنيا جديدة على الصعيد العالمي، والمنطقة الإقليمية تعرضت لمشاكل كثيرة جذرية جدا. لذلك يجب على تركيا أن تحافظ على استقلالها وتحمي أرضها. لذلك أردت أن تتخلص من الضغط الغربي والأمريكي على صناعات الدفاعية، واقتنعت بأنها لا تريد أن تقع تحت ضغطهم، وأسست ذلك واتخذت القرار في ذلك، وبناء عليه بدأت هذه الأمور وتم تسريعها. هذه الإجراءات منذ عام 1975 إلى يومنا هذا كانت هذه الدراسات جدية والإجراءات الدجية، وكانت هناك دراسات هندسية معقودة بشكل فني جدا في القطاع الجوي وفي قطاع صناعة الطيران، وتم إنتاج المحرك التركي من أجل تلك الطائرات، وهذا تم وبذلك تم قطع مسافة كبيرة في هذا الموضوع، وجزء كبير من الصناعات المحلية الصناعات الدفاعية كانت تعتمد على الخارج، ولذلك تم التخلص من هذا الارتباط والإدمان، وحكم هذا المفهوم على صناعتنا التركية. وهذا المفهوم الدولة مهيمنة عليه وبيدها وتطور نفسها بشكل هام جدا.
0: إذا أشرت إلى ما جرى في سبعينيات القرن الماضي وإلى التوتر في جزيرة قبرص بين تركيا واليونان بوصفه نقطة تحول، هنا بالانتقال إلى دكتور نضال، قال ضيفي قررت تركيا أن تحافظ على استقلالها ولذلك خطط هذه الخطوات، هو ما علاقة الاستقلال بالصناعات الدفاعية أو الصناعات العسكرية بشكل عام؟ وهل من المبالغة أن يتم ربط بين استقلال الدول وبين صناعاتها الدفاعية؟
3: نعم، بداية تحياتي لك وللمتابعين الكرام ولضيوفك الكرام. فيما يتعلق بالاستقلالية، الواقع الجيوستراتيجي لتركيا في منطقة ملتهبة قريبة من الشرق الأوسط يدفع تركيا إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بتصنيع الأسلحة. لذلك تركيا رغم كل ما أشار له ضيفك الكريم وأشار له التقرير الذي ورد قبل قليل، لكن تركيا قفزت قفزات نوعية في عملية التنمية الذاتية للصناعات الدفاعية. للإشارة إلى الأرقام، تركيا انتقلت من الدفاعات أو من الاعتماد على 18% من الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 70% من الصناعات الدفاعية. وللتوثيق هذه الأرقام لموقع الجلوبال فاير باور الذي يعنى بالدراسات العسكرية. أيضا القفزة النوعية لتركيا كانت في الطائرات المسيرة الأيوفيز، بعد رفض واشنطن بيع طائرات مسيرة متطورة لتركيا، طورت تركيا طائرات أنكا وطائرات برقدار، وهذه الطائرات أثبتت كفاءتها في العديد من الجبهات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك أن النمو الهيكلي داخل الصناعات الدفاعية التركية انتقل من 56 شركة عام 2002 إلى 1500 حالياً، تصدر منتجاتها إلى 164 دولة. ما يعني كل هذه الأرقام إلى أن تركيا ذهبت نتيجة الموقع الجغرافي لتركيا في بيئة ملتهبة إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي لتحقيق استقلالية القرار. وهنا تكون الإجابة على سؤالك، بأن استقلالية القرار من استقلالية الدولة نتيجة الاكتفاء الذاتي بالتصنيع العسكري. لذلك يمكن أن نقول أن تركيا متطورة عسكريا، وأن الواقع الجغرافي فرض على تركيا أن تكتفي ذاتيا بالصناعات العسكرية. الأمر الآخر والمهم أن تركيا توائم وتناغم ما بين الصناعات الدفاعية وما بين الشكل الجديد للحروب العسكرية، بمعنى أن أغلب الجيوش انتقلت من حروب الجيل الرابع إلى حروب الجيل الخامس ووصلت إلى حروب الجيل السادس. تركيا هذه الخطوة انتقلت لها تركيا ووصلت إلى حروب الجيل السادس من خلال استخدام الطائرات المسيرة وتصنيع المقاتلات التي بدأت تصنيعها في 2025، وهي مقاتلات KAN، بالإضافة إلى مدرعات والسفن الحربية مثل سفينة TCG الأناضول والصواريخ الدقيقة التوجيه. كل ذلك يشير إلى أن تركيا ليس فقط تكتفي ذاتيا بالصناعة العسكرية، بل أيضا تناغم بتطوير العقيدة القتالية بما ينسجم مع حروب الجيل السادس التي تعتمد على الطائرات غير المأهولة وعلى حروب الإلكترونية وعمليات الشلل الإلكتروني. لذلك يمكن أن نقول أن الاستراتيجية التركية الحالية جمعت بين الإنتاج المحلي والتطور التكنولوجي.
0: أستاذ سمير، هو يعني كيف يمكن أن نصف مسألة أو ما وصفه ضيفي بالاكتفاء الذاتي، ومسألة أن تصبح تركيا محل ثقة واهتمام في مجال الصناعات الدفاعية ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟
4: تحياتي لحضرتك وضيفيك الكريمين وجمهورك الكريم. اللي بيحصل في تركيا كما تفضل ضيوف الكرام هو محصلة عدة أسباب وسياسات. تركيا أحسنت الاستفادة واستثمار مواردها وخاصة الموارد البشرية، لأن فكرة أنها أو المعرفة جزء كبير منها أتى من الجامعات التركية، وجزء آخر من المبعوثين اللي هم المهندسين والباحثين والمخترعين اللي بيتم بعثهم إلى أوروبا بيدرسوا. كانت الأول لغاية عام 23 بتعاني تركيا إنه هو بعثت 329 أو بعثت 329، العدد منهم 84. بعد ذلك تحسنت النسبة، إن بقت تبعت مثلا 80 يرجع 190، يعني في جزء من اللي بره بيرجع، من اللي في الخارج بيرجع. وده نتيجة إن هم أوجدوا محفزات. المحفزات المخترع ما هوش يعني جندي، يعني هو مستثمر بيستثمر في المعرفة اللي ربنا كرمه بيها أو اللي هو تعب فيها. البند الثاني إن هو سياسات تركيا الجريئة والإرادة السياسية في التواجد في مناطق صراع حتى لو كانت بعيدة، ده فتح لها فرصة للترويج لسلاحها وإيجاد زبائن محتملين سواء كان في أفريقيا أو دول عربية أو دول أوروبية. على سبيل المثال لما أرسلت البيرقدار إلى دعم أوكرانيا لم تبالي بفكرة الغضب الروسي، فكان بلاء حسن. كذلك في ناغورنو كاراباخ، فده يحسب للسياسة. يعني ممكن يكون عندك مخترعين ويبقى عندك تصنيع لكن ما عندكش السياسة اللي بتوجد أرضية لذلك. في ليبيا لما راحت السلاح التركي لدعم الغرب وكان المحيط ملتهب الحقيقة، يعني الموضوع فيه يعني دولة عربية بتحدها دولتين عربيتين مصر والسودان وفي دعم خليجي، لكن تواجدت الحقيقة بمعدات الحرب الإلكترونية بمعدات حملات الجند المدرعة. ده فتح فكرة ان نتكلم في 25 دولة 30 دولة فيها السلاح ده. السلاح بيثبت إمكانياته الفعلية في الميدان وليس في معرض السلاح. فلما بدت تعرض في معرض السلاح ابتدى العالم يهتم، لان الفكره مش بتحكي على موضوع وهمي او موضوع تم اختباره في المعمل. الجرأة والطموح لدى تركيا حقيقة هو القاطرة. يعني لما تبتدي تتكلم في طائرة من الجيل الخامس وتبتدي تستعد في باقي التكنولوجيز اللي هي المسيرات والحرب الإلكترونية والتوجيه والأقمار الصناعية للجيل السادس في المقاتلة كي اي ان، دي فيها جرأة انك داخل تنافس منطقة صعبة المنافسة فيها، راح تنافس اف 35 واف 22 وسو 57 وسو 35 وتتخطى اليورو فايتر تايفون والرافال. فيها جرأة، كانت الجرأة الأكبر بدل المحرك الاف 110 اللي كان بيعمل بيه من النموذج البروتوتايب النموذج الأولي، عملوا محرك. ولما عملوا محرك يعني طبعا هي دي والإنجن يعني محركين، المحرك الواحد الإزاحة 42 ألف رطل، متفوق على حتى الإف 22 على السو 57 على يعني أعلى رقم 35 ألف، مع أخذ في اعتبار اتنين محرك احنا بنتكلم في 84 ألف رطل. عشان تكون هذه المقاتلة كي اي ان الأقوى محرك في تاريخ
0: طيب
4: المعارك. ففكرة يعني المحرك بالمناسبة في مرحلة التطوير تم تطوير ثلاث انواع محركات مختلفين. العظيم بالنسبه لنا مش التكنولوجي مش النو هاو، كيف نجحت تركيا في اخفاء سر انها تتفاجئ في المعرض الاخير بال 42 الف رطل قوه ازاحه. ده زمن قياسي بكل المقاييس،
0: طيب هو
4: ونبقى
0: هذا
4: في
0: سأسأل فيه
4: اندونيسيا
0: ضيفي أستاذ
4: تطلب
0: رمضان،
4: ودول
0: لكن
4: تطلب.
0: أستاذ سمير يعني طرحت فكرة مهمة جدا، هو على ماذا ترتكز الدول عندما تريد أن توائم بين علاقاتها وسياساتها الخارجية كما فعلت تركيا مع روسيا مثلا، وبين طموحها العسكري أو مسألة الترويج واختبار ما لديها من أسلحة، كيف على ماذا ترتكز؟
4: النموذج التركي بالمناسبة نموذج يعني المفروض يبقى نموذج مرجعي، يعني اللي عايز يعمل زي تركيا. لكن فكرة أن تنشئ يعني مناطق صناعية وتصنع، أين الزبون؟ العلاقات والدبلوماسية السلاح نجحت مع تركيا، ولما راحت تاخد سلاح من روسيا ما خفتش من كاتسة. فكرة المحاذر في العلاقات الدولية لا يذهب بعيد، يعني المحاذر دايما اللي هو بيحسب خطواته والمجتمع
0: المتردد.
4: الدولي المتردد، بالإضافة لأن هي استثمرت واستفادت من ظرف إقليمي سواء كان أوروبي أو خليجي
0: جيد.
4: أو إيراني، استفادت بدل ما تحول يعني حولت التحدي إلى فرصة. على عكس في دول أخرى يعني لما حصل الموضوع ده زادت الاستيراد.
0: هو نريد
4: يعني
0: أن نفهم لماذا، يعني في الجولة الثانية من الأسئلة، لكن بالعودة إلى أستاذ رمضان، وصفه ضيفي كما يصفه كثر بدبلوماسية السلاح ما نجحت تركيا بإجرائه حتى الآن، طموح تركيا الذي يختبئ خلف دبلوماسية السلاح ما هو؟
2: منذ قليل كما تفضل السادة الضيوف، وأنا أريد أن أضيف على ذلك، وبعد ذلك اسمحي لي أن أجيب على سؤالك. أولا بويرو، التقوي في الصناعات الدفاعية لوحدها لا يكفي بأنك تحتوي وتملك المعلومية وتريد أن تصنع كثيرا، يجب عليك أن تملك قدرة على تحقيق التوازن الدولي، ويجب عليك أن تكون في اقتصاد المستقل ومستقل في الدبلوماسية على الصعيد العالمي. في عام 1914 و15 أتوا الإنجليز إلى حرب الشنقلة بطائراتهم، ولكن بالرغم ذلك لم ينجحوا. وفي عام 1924 بدأت تركيا بتصنيع طائرتها، وفي 25 الشهر كانوا سوف يمتحنون الطائرة كما هو الحال في بايكل اليوم. ووجيه هوركوش الطائر أو المهندس الطيران وتم فحص تلك الطائرة. وعندما وصلنا إلى الخمسينيات تركيا بدأت بتأسيس وتصنيع أول محرك للطائرة. ونجم الدين إربكان أول مهندس ميكانيكي في هذا الموضوع أنهى الدكتوراه في ألمانيا في صناعة المحرك وتم تأسيس هذا المحرك وما زال هذا المصنع مستمر في الإنتاج. وفي عام 1975 تم تأسيس أسلسان أيضا في عام 1988 وفي عام 1924-25 تم تأسيس أول تجربة طيران للطائرة السورية وما زال هذا المصنع موجود. وبعد ذلك تم تأسيس تصنيع المحرك التركي. ولم تكن الوجهة العالمية تساعدهم في تطوير ذلك ولم يتم تطوره في ذلك. ولكن في عام 2000 بدأ تأسيس الصناعات لأن تركيا لم تعد تركيا القديمة ولا العالم الجديد هو العالم القديم. لذلك بدأت بتسريع عملها في هذه المجالات وبدأت كما رأينا في معرض الصناعات الدفاعية الذي حصل في النهاية كما زاره الوزراء السوريين كما تعلمون.
0: يعني سوريون وغير سوريون أستاذ رمضان. وهنا السؤال، ماذا بعد؟ إلى أين تريد أن تصل تركيا؟ وماذا بعد الصراعات الدفاعية؟ وهل تستطيع أن تزاحم الكبار في هذا الإطار؟ ما التحديات أيضا؟
2: تركيا كما هو الحال لدى كل دولة تريد أن تلعب دورا على الصعيد الإقليمي والعالمي. تركيا قطعيا لها تاريخيا باع كبير في الحياة. لذلك وهي تمثل دولة كبيرة وهي قوية ولاعب كبير إقليميا. والآن الجمهورية التركية لاعب كبير في هذا المجال بناء على موضعها التاريخي السابق. والآن حاليا وعلى الصعيد العالمي تريد أن تلعب دورا كبيرا بناء ذلك. وهذا لا يعني انظروا أنه في المنطقة في إجراءات تركية نرى ذلك واضحا. تريد أن تكون وسيطا في حرب إيران وتسعى لإنهاء الحرب. ومن طرف آخر في مع الحكومة السورية تساهم في نماء ونهضة سوريا بكل مجال. سوريا نريد أن نراها أعلى وأعلى وللتدخلات إيجابية. وأيضا في أفريقيا في نفس الشيء. وتركيا ليست كالدول الغربية تريد أن تقوى من أجل أن تكون قوة عالمية من أجل أن تستغل الآخرين. تركيا على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي ولكن مع الحفاظ على مصالح دول الجوار والمحافظة على جغرافتها وأن تريد أن تقوى برفقة جيرانها ودول الجوار المجدة بها من أجل أن تكون قوية وتجريد وتريد أن تكون مركز في السياسة الخارجية. لذلك قوت صناعتها الدفاعية وتريد أن تتطور فيها ليست من أجل أن تحارب بها. نعم تريد أن تكون قوية وتتطور في هذا المجال من أجل الردع. يعني هذه الصناعات الدفاعية الطائرات والصواريخ كلها ليست من أجل الحرب، من أجل منع الحروب وردع الحروب. لذلك في هذه الخطوات نرى تركيا تريد أن تقوي نفسها من أجل وقعها وموقعها لجلب السلام في منطقتها.
0: واضح، اتضحت الفكرة أستاذ رمضان. يعني أشرت إلى مسألة الردع دكتور نضال. يعني إيران مثلا بنت منظومة من الردع وإن كانت بطريقة مختلفة، لكن في النهاية هذا استدعى مواجهة إسرائيلية أمريكية بالضد من إيران. إلى متى ستسمح إسرائيل بهذا الطموح التركي إن صح التعبير؟
3: نعم، إسرائيل بكل الأحوال سواء لتركيا أو غير تركيا لا تريد أن أو تريد أن تعيق أي عمليات تطوير لأي دولة تكتفي ذاتيا بسلاحها. ولكن تركيا تختلف أو المشروع التركي العسكري يختلف عن المشروع الإيراني العسكري، لأن المشروع التركي اعتمد باستراتيجيته الحالية على الجمع ما بين الإنتاج المحلي والتطور التكنولوجي الخاص بها لتعزيز الردع العسكري والتحول إلى لاعب رئيسي في سوق السلاح. إيران تختلف، إيران العقيدة القتالية لها كانت تقوم على الثيوقراطية الثورية التي كان يقودها الحرس الثوري الإيراني من أجل التمدد إلى مشروع على حساب دول الجوار. تركيا ليس لديها هذا المشروع، لذلك أنا أعتقد أن تركيا الهدف لديها من تطوير التطور التكنولوجي الخاص بها لتعزيز الردع العسكري والتحول إلى لاعب رئيسي في سوق السلاح. إيران تختلف، إيران العقيدة القتالية لها كانت تقوم على الثيوقراطية الثورية التي كان يقودها الحرس الثوري الإيراني من أجل التمدد إلى مشروع على حساب دول الجوار. تركيا ليس لديها هذا المشروع، لذلك أنا أعتقد أن تركيا الهدف لديها من تطوير السلاح والاكتفاء الذاتي يختلف عن الهدف الذي كان موجودا لدى إيران.
0: لكن اختلاف الهدف هذا هل هل هل يجنبها التهديدات الإسرائيلية؟ يعني مثلا القناة 13 الإسرائيلية تابعت يعني معرض هاسا الذي جرى في تركيا بقلق شديد، تتحدث عن خطر نمو النفوذ التركي الإقليمي في الإقليم وفي العالم أيضا.
3: بالتأكيد ذلك لا يجنبها الخطر الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد دائما أن يكون في صدارة المشهد، وأن استراتيجية الردع الإسرائيلية متوفرة تجاه جميع جغرافيا المنطقة بما فيها تركيا. ولكن تركيا عندما عرضت طائرة الـKAN وعرضت الصاروخ الذي عرض قبل عدة أيام من الآن، هذا أزعج المواقع ومواقع مجسات الرصد الإسرائيلية. بالتالي إسرائيل تستشعر أن تركيا باكتفائها الذاتي في التصنيع السلاح وباكتفائها الذاتي في الحصول على تكنولوجيا الجيل السادس من العمليات العسكرية يعني ذلك تجريد الاحتلال الإسرائيلي من استراتيجية الردع التي أراد أن يفرضها بالمنطقة. استراتيجية الردع تقوم ببساطة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يضرب متى يشاء كيفما يشاء وأينما يشاء. أينما يشاء تركيا جردت إسرائيل منها بسبب الاكتفاء الذاتي وبسبب التحول في العقيدة القتالية والنمو الهيكلي لسوق السلاح التركي.
0: أستاذ سمير، يعني دائما ما ينظر إلى النموذج العراقي، ما حاول صدام فعله من بناء نواة لمشروع نووي، ما حاولت إيران فعله سواء على مستوى السلاح النووي أو حتى على مستوى النفوذ في الإقليم عبر ميليشياتها، واليوم ما تحاول تركيا فعله، هل من خطوط حمراء تضعها الدول الكبرى إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أمام تركيا يجب على تركيا ألا تتجاوزها في هذا الإطار برأيك؟
4: النموذج مختلف تماما. يعني العراق كانت في الحاضنة الروسية في وقت سواء حرب تحرير الكويت أو احتلال العراق. تركيا دولة ناتو ودولة في الجغرافيا الأوروبية بصرف النظر عن الاتحاد الأوروبي. القيم بتجمع ما بين يعني الشارع الأوروبي والقيم الشرقية والإسلامية. فالنموذج مختلف تماما، وفي كل مراحل الحروب بالوكالة لم تكن تركيا في المعسكر الإيراني بل كانت في المعسكر الآخر، ودائما يعني متخندقة في معسكر الاعتدال العربي، يعني بصرف النظر أن تأتي خلافات لكن ما كانتش أبدا داعمة للاتجاه الإيراني أو داعمة حتى في حرب تحرير الكويت. الأتراك كانوا معانا في في في عاصفة الصحراء يعني. يعني اللي أنا أقصده تركيا مواقفها مع القوى الدولية مع أمريكا مع أوروبا.
0: لكن أستاذ سمير، يعني بالعودة إلى 1974، يعني ما جرى بين تركيا واليونان حينها قررت واشنطن فرض حظر على تصدير السلاح إلى أنقرة، رغم أنه تركيا كانت عضو في الناتو، بالتالي ثمة تحدي مركب، تركيا جزء من الناتو، شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أيضا تقلق وتزعج إسرائيل فيما يبدو. كيف تتجاوز تركيا ذلك؟
4: أكيد هو تركيا بتتميز بفكرة أنها تقدر تدير علاقاتها وتحقق مكاسب في ظل وجود تواتر وفي وجود خلافات. وآخرة قانون كاتسا، ما قانون كاتسا نفس الحكاية زي اللي حصل في 74. لكن رغم كده الجانب التركي والرئيس رجب أردوغان نجح في الالتفاف وان هو يجعل الامريكي في حاجه للتركي. طيب خلينا نحكي على اسرائيل. اسرائيل ما قامت به ضد الاشقاء في غزه وفي

0: لبنان وفي سوريا أتى بنتائج عكسية على المستوى الاستراتيجي والجيوسياسي والجيوستراتيجي. يعني التقارب المصري التركي مثلا بفكرة واتجاه التطوير والتسليح في دول كثيرة ما بعد ما رأوا من عدوان إسرائيل. الجانب الإسرائيلي والأمريكي لم يخوضوا حرب حقيقية في المنطقة. يعني ما ناخدش حزب الله مثال، ما ناخدش ايران مثال، لا حرب جويه وما فيش يعني اتصال جغرافي. تركيا الموضوع مختلف. تركيا فيها جيش حقيقي، فيها قوات بريه كفؤه. تركيا اقوى دوله عسكريه في الناتو من كافه انواع التقييم ما بعد الولايات المتحده. يعني الولايات المتحده لو في التوتر ده خرجت تكون القوه العسكريه الاكبر اللي بتحكم اوروبا هو التركي. والكلام ده بقوله انا مش شعارات او قراءه، انا شفت الضابط التركي في النت وشفت وضعه وشفت تقييمه وشفت مستواه. الموضوع مش يعني مش فكره ان احنا بنحكي واحنا مش بنحكي في قناه تركيه. لكن الجانب الاسرائيلي بيتميز بالجبن والدهاء. الناس اللي بتحكي على صراع محتمل مع تركيا لن يحدث، لكن اسرائيل هتحاول تستهدف اي نظام في تركيا في سوريا له علاقه طيبه بالاتراك. فبدل ما تتواجد فجاه على حدودها تركيا، على حدودها الشماليه تركيا وهي ليس لها قبل بتركيا، ونقاط القوه اللي عند اسرائيل في اقوى منها عند تركيا، وتركيا دخلت مجال الصواريخ البالستيه ودخلته بقوه بفرط صوتي وبمدى 6000 كيلو و20 ماخ، بالاضافه طبعا لتايفون اللي هو البلاستي اللي تم تجربته، الاخر لم يتم تجربته فعليا يعني باطلاقات. لكن هي الفكره ان اصبح لدى تركيا مكونات الحرب الحديثه، عنده الحرب الالكترونيه، عنده الجايدنس، عنده التوجيه، عنده التوجيه الكموي بعيدا عن الجي بي اس اللي هو المعدة تعمل بدون بيئة الجي بي اس، عنده الرؤوس الحربية التقليدية بأنواعها، عنده المحركات، عنده المدرعات، عنده أجهزة الحماية الذاتية، عنده أجهزة الحرب الإلكترونية الميدانية، عنده اتصالات 5G 6G لصالح المجهود الحربي.
1: يعني بذلك
0: فمش
1: بذلك
0: خصم بسيط لإسرائيل يعني، مش
1: يعني
0: خصم.
1: بالتالي إيران تركيا ليست إيران الجديدة كما يقول أبداً بعض المسؤولين
0: أبداً
1: الإسرائيليين.
0: يا فندم، يعني أنا عايز بعد حرب الثمان سنوات أو حرب العراق إيران اللي كانت أغلبها يعني أسيمتريكال بطريقة الميليشيات من الطرفين، إيران إمتى حرب برية يعني فيها الفرق وفيها التشكيلات بجانب هي الجيش بيعتمد على الحرس الثوري اللي هو ايران ستيت اكتورز وبيعمل باسيمتريكال وورفير بحروب غير متماسكه. لكن التركي لا، التركي شفناه في عمليات يعني نبع السلام وغصن الزيتون وضرع الفرات، شفناه في عمليات
1: يعني بالانطلاق
0: كثيرة.
1: من سوريا هذه نقطة مهمة التي أشرت لها، وهنا أريد أن أنقل هذه الفكرة إلى ضيفي أستاذ رمضان. أستاذ سمير، يستبعد أن تحصل مواجهة بين تركيا وإسرائيل لأن تركيا ليست إيران، لكنه لا يستبعد أن يحدث ذلك في سوريا. إلى أي مدى هذا صحيح، وإلى أي مدى تتنبه ويتنبه صانع القرار التركي لذلك؟ أستاذ رمضان.
2: الآن أريد أن أفيدكم أن إسرائيل منذ فترة طويلة تريد أن تقرب وتضع مثلا كإيران تشبه تركيا. نتانياهو يأمر ويفعل ويخطط ويحدد تقارير ويتم طرح تقارير في إسرائيل وتعرض على نتانياهو بأن تركيا سوف تصبح إيران الجديدة من وجهة نظر إيران، حتى أن تركيا خطرها على إسرائيل أكثر من إيران. لذلك لا نريد أن تتقوى تركيا، ونريد أن لا نسمح بتأسيس مفاعل نووي في تركيا. ولكن إسرائيل لفتت انتباه الغرب وأمريكا من أجل أن يضغطوا على تركيا من أجل أن يوقفوا كل النشاطات النووية في تركيا وفق تلك التقارير التي تم تقديمها نتنياهو، ولكن هذا لا يحصل لأن تركيا لن تكون مثل إيران أبدا، لأن تركيا لا يوجد لها هم ومشكلة في نصل إيديولوجية معينة في منطقتها. إسرائيل لديها مشروع مدعوم من قبل أمريكا، وهذه وظيفة أعطيت لها بأنها يجب أن تكون مهيمنة من ناحية السياحية ومن ناحية الصناعات الدفاعية أقوى من كل الدول الموجودة في المنطقة. أمريكا تفرض ذلك وتدعم إسرائيل بأن تكون هي صاحبة النفوذ في المنطقة
1: إقليمياً. بناء على ذلك، في ظل هذه المعطيات اليوم، إلى أي درجة تشكل الساحة السورية محفزاً دافعاً ربما لإسرائيل على تسريع أي مواجهة أو أي تقليم للأظافر إن صح التعبير لتركيا أستاذ رمضان؟
2: انظروا لطفا، إسرائيل لوحدها لا يمكن أن تواجه تركيا، لا يوجد لها لا الشجاعة ولا سواء كان في ميدان سوريا أو في قبرص، لأن إسرائيل لها مشاريع في قبرص الجنوبية وقاموا بتأسيس القرى اليهودية فيها وفي الضفة الغربية وفي غزة، هناك في الضفة الغربية قاموا بتأسيس مجمعات سكنية محمية مصفحة، ولذلك يعيش فيها اليهود، هناك كثير من الأبنية وأمنهم يتم الحفاظ عليه من قبل الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة من أجل الحفاظ على أبن تلك المناطق. وأيضا فعلوا نفس الشيء في قبرص اليونانية، وهم منزعجين من الشعب المحلي، منزعج من ذلك، وهم ربما يخططوا لكي يواجهوا سوريا تركيا في سوريا. ولكن انظروا إلى غزة، لم تستطيع أن تواجه أي أحد من الفلسطينيين ولم تصل النجاح في حرب في غزة. كيف مع تركيا؟ ضمن تركيا أو ضمن سوريا لا يوجد أي شجاعة لإسرائيل أن تواجه تركيا في سوريا.
1: إذن تستبعد أن تكون سوريا محفزة لإسرائيل على مواجهة مع تركيا. جيد دكتور نضال، دعني أنتقل لي ربما يعني أحد أهم الأسئلة التي طرحت في المقدمة وفي التقرير، في ظل حصول أي مقارنة بين ما أنجزته تركيا وبين ما أنجزه العرب حتى الآن، يسأل لماذا لم يحقق العرب ما حققته تركيا؟ لماذا حتى الآن تعتمد غالب الدول العربية على المنظومة الأمريكية مثلا؟
3: نعم، للأسف لأن الدول العربية بشكل رئيسي كانت اعتمادية على الصناعات الدفاعية الأمريكية أو الصناعات الدفاعية الأوروبية، لكن تركيا بشكل رئيسي اعتمدت على الاكتفاء الذاتي. يبدو أن النظرة التركية إلى أزمات المنطقة وإلى الأزمات المحيطة بتركيا خاصة في أورو آسيا، هذا الأمر دفع تركيا للاكتفاء الذاتي. ويبدو أن مجسات الرصد التركية تستشعر أن الخطر القادم على المنطقة هو قد خطر من خلال الحصار على السلاح، لذلك تركيا ذهبت إلى الاكتفاء الذاتي. فيما يتعلق بالدول العربية، لغاية الآن لا يمكن أن نقول أن الدول العربية لديها صناعات دفاعية وصناعات عسكرية ترتقي لمستوى الاكتفاء الذاتي، كل ما لديها بعض الصناعات الدفاعية البسيطة والتي لا ترقى لمستوى أن نقول أن هناك صناعات هجومية أو حتى صناعات تتوائم وتتناغم مع حروب الجيل السادس. لذلك هناك فرق كبير بين الصناعات التركية والصناعات العربية، ويبدو أن الخطر الرئيسي المحيط بتركيا هو الذي دفع تركيا للتحرك بهذا الاتجاه.
1: لكن يعني هل ينقص العرب يا دكتور نضال، هل ينقص العرب خطر؟ يعني حصلت حرب الخليج، يعني حتى لو عدنا إلى السابق كثيرا، احتلال فلسطين، حرب الخليج الأولى، حرب الخليج الثانية، اليوم ما نشهد أيضا من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وما ارتد ذلك من خطر وعدوان إيراني على الدول العربية، بالتالي الخطر موجود. لماذا حتى الآن لم يتشكل قرار يعني عربي بهذا الخصوص إذن؟
3: نعم، هو الخطر ليس موجود، هو الخطر في قلب الدول العربية، في قلب الإقليم. نتحدث عن صراعات لم تنتهي منذ عقود في المنطقة العربية، وبالتالي يبدو أن القرار العربي لم يصل لغاية الآن إلى نتيجة بأن يتم الاكتفاء ذاتيا في السلاح. الأمر الآخر أن القيود المفروضة على الدول العربية فيما يتعلق بموضوع التطوير وموضوع التصنيع تختلف عن القيود المفروضة على تركيا. تركيا جزء من الناتو، وبالتالي تنطبق عليها تعليمات وقوانين الناتو فيما يتعلق بموضوع التصنيع العسكري. الدول العربية اعتمادية بشكل كبير على التصنيع الأمريكي وتصنيع الدول الأوروبية، لذلك الدول العربية لغاية الآن لا تزال مقيدة، ليس فقط بالقيود والتعليمات والقوانين الغربية، بل أيضا بالقوانين الفكرية، لأن الدول العربية لغاية الآن لم تصل إلى مستوى أن تقوم بنهضة عسكرية يمكن من خلالها أن نقول أن الدول العربية استطاعت أن تقوم بالاكتفاء الذاتي في عمليات التصنيع. الأمر الآخر أن شركات التصنيع العالمية مثل شركة لوكهيد مارتن على سبيل المثال تستغل الدول العربية بشكل كبير في المنظومات الاعتراضية سواء الباتريوت أو حتى الثات. تركيا انتقلت من هذه الخطوة منذ زمن طويل بالاعتماد الذاتي على الصواريخ الدفاعية الذاتية، بالإضافة إلى الاعتماد على طائرات المسيرة مثل برقدار. ضمن كل هذه الاعتبارات يمكن أن نقول أن هناك فارق زمني كبير بين تركيا في التصنيع العسكري وبين الدول العربية.
1: طيب دكتور نضال، أشرت إلى أن هناك قوانين أو ربما هناك ما يقيد الدول العربية، وأشرت إلى أن تركيا عضو في الناتو وهذا يعني يمنحها مساحة للتطور على مستوى الصناعات العسكرية. هل يمكن أن تحدد لي بالضبط، يعني هل يوجد قوانين تمنع فعلا دولة عربية ما إذا ما قررت أن تطور نفسها في هذا الإطار؟ لأنه المال موجود، وأيضا ربما العقول والمعرفة موجودة، المسألة تحتاج إلى قرار. هل هناك قانون يقيد هذا القرار فعلا؟
3: يعني لا شيء ينقص الدول العربية فيما يتعلق بموضوع تطوير السلاح، لديهم العقول، لديهم الموارد المالية، ولديهم الموارد الطبيعية التي تمكن أي دولة في العالم بأن تحقق اكتفاء ذاتيا في موضوع تصنيع السلاح. ولكن القيود المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال عندما يتم إجراء صفقة سلاح لطائرات من طراز F-35 على سبيل المثال، فإن هذه الصفقة لا تمنح ولا تجيز لتلك الدول بأن يتم تطوير السلاح أو أن يتم التعديل على هذه الطائرات أو أن يتم التصنيع. هذا الأمر يفرض قيودا لمدة زمنية طويلة على تلك الدول، أي الدول العربية. لذلك أنا قلت أن القيود المفروضة تمنع الدول العربية من عملية التطوير. الأمر الآخر، السياد العربي وهو الأهم في عملية التطوير لغاية الآن غير موجود، غير ملموس. يمكن أن نقول
1: ليش؟
3: لأن الدول العربية لا تريد الدخول في معترك الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الشركات المصنعة الأمريكية العملاقة التي تعتمد على المال العربي بشكل واضح وبشكل صريح، لأن تلك الدول اعتماديتها أو تزويدها أو استغلالها للسلاح من تلك الشركات العملاقة يعني بعض الدول تضمن استقرارها من خلال الاعتماد على تلك الصفقات المليارية من تلك الشركات العملاقة لتصنيع السلاح على سبيل المثال شركة لوكهيد مارتن التي يعتمد عليها في الدول العربية بشكل كبير في صواريخ الهيلفير للطائرات وفي الطائرات المسيرة، ويعتمد عليها أيضا في منظومات الاعتراض للدفاع الجوي.
1: أستاذ سمير، يعني القرار السيادي العربي مخنوق بالعلاقات مع أمريكا وأيضا بالعلاقات والقيود التي تفرضها شركات السلاح الأمريكية والغربية. هل تفرض الحرب على إيران تغيرا في التفكير العربي في هذا الإطار؟
0: خليني بس أقول لك القيود بشكل سريع. يعني
1: تفضل،
0: في وكالة اسمها داسكا اللي هي Defense Security and Cooperation Agency. الوكالة دي بتتبع البنتاجون وعلى اتصال مع الخارجية، هي اللي بتحدد الدول تاخد ايه من اللي هو نيتو الايز، يعني اللي هم مش نيتو يعني. طبعا تركيا نيتو بالمواصفة بالقطعة يعني ممكن تيدوا مثلا F-35، بس داسكا بتحول بتحدد الاوبشنز اللي فيها الريدرز الافيشن الافيونكس الحرب الالكترونية وهكذا. تاني حاجة، أنا بتفق مع الضيف الكريم الدكتور نضال، القيود أو ريستريكشن تخطى أنك تاخد سلاح، لا تخطى حتى للعلم. ما بعد 11 سبتمبر 2001 اتمنعت الدول العربية من الدراسات الحرجة، يعني لو واحد عايز يدرس مثلا في الميتالورجي في الحاجات في
1: الأبحاث العلمية المختصة بذلك،
0: السوبر كمبيوترز، يعني أي حاجة قد تؤدي لنوها أو معرفة في تصنيع السلاح ممنوع. يعني لو واحد رايح أي جامعة وحتى لو هيدفع فلوس كتير لا ممنوعة. فبالتالي الـ يعني السباق مش متساوي. مصر أول دولة في المنطقة عملت صواريخ بالستية.
1: لكن يا أستاذ سمير، يعني فضل. نحن نتحدث عن قيود كثيرة، يعني ربما كانت أحد تجلياتها ما جرى بعد أحداث سبتمبر كما تشير، لكن بالزبط. أيضا ألا يوجد أوراق تلعبها الدول العربية أيضا هي في المقابل يمكن أن تفك عن كاهلها بعض من هذه القيود؟ يعني نتحدث عن أموال عربية، عن استثمارات عربية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى صفقات السلاح هذه بالتأكيد يمكن للدول العربية أن تحسن الشروط. بالتالي
0: صفقات السلاح للدول العربية كلها كانت تحت ضغط، يعني تحت ضغط أن العراق احتل الكويت، تحت ضغط أن العراق بيهدد الدول الجوار، مفيش وقت، مفيش رفاهية ده، فبيجيب السلاح اللي هو الجاهز المختبر الباتريوت، اللي يجيب الطيارات الاف 18 زي الكويت او الاف 15 زي وهكذا.

0: فكرة تركيا ما خضتش ما بعد الحرب العالمية ضغوط ان هي دايما عملياتها هي اللي بتحدد توقيتها. يعني تركيا ما كانتش مجبرة انها تعمل عمليات في شمال سوريا او تروح ليبيا او تروح الصومال، ما عندها يعني ما عندهاش. الفرق الكبير ان تركيا امة يقابلها 22 دولة هم الامة العربية، يعني تركيا قرارها هو قرار الامة، لكن احنا ممكن ناخد قرار زي الهيئة
1: يعني نحن
0: العربية
1: لسنا
0: للتصنيع.
1: أمة، لسنا أمة.
0: احنا ال 22 دولة أمة، يعني أمة لما أقول الأمة العربية هي ال 22 دولة، منها دول فاشلة، منها دول هشة، منها دول يعني بتعاني مشاكل،
1: بالتالي يجب
0: لكن
1: على
0: أنا ما
1: الدول
0: أقدرش
1: العربية
0: أقول
1: أن تفكر كأمة، أستاذ سمير كما
0: لو
1: تقول.
0: فكرت كأمة تكون إنجازاتها لا تركيا ولا غير تركيا ولا إيران فلوس، موارد، طاقة بشرية، جغرافيا من المحيط للخليج، يعني احنا ننافس بقى الصين وننافس
1: طيب
0: روسيا لو احنا رحنا زي مشروع الهيئة العربية للتصنيع اللي عمله السادات في بداية السبعينات، وكان المفروض الدول العربية تساهم وبدأ ب 200 مليون دولار، وفجأة يعني حصل طبعا مشكلة السلام ومشكلة
1: يعني
0: ما
1: دعني
0: بعد
1: أختم مع
0: أكتوبر،
1: دكتور نضال، يعني هذه فكرة
0: سحبوا
1: مهمة
0: فلوسهم.
1: جدا ما أشرت له، علينا أن نفكر كأمة دكتور نضال، هل يمكن أن
0: جمال
1: يكون
0: عبد
1: هذا
0: الناصر، اسمح لي بس دقيقة، جمال عبد الناصر عمل صواريخ القاهرة والظفر بصرف النظر عن مدى نجاحهم، لكن كانت أول تجربة صناعة صواريخ. عمل القاهرة 300 طائرة حقيقية وطارت، عمل مصانع
1: لكن
0: حربية.
1: كان لديه
0: في الوقت
1: خلافات
0: ده عبد
1: جمال
0: الناصر
1: عبد
0: كان بيقول
1: الناصر
0: إيه؟
1: مع
0: الأمة
1: دول عربية
0: المصرية.
1: كبيرة تملك المال وتملك الكثير
0: يا
1: أيضا،
0: لا
1: وهنا
0: يا لا،
1: السؤال
0: كان
1: يا دكتور.
0: ساعتها جمال عبد الناصر بيقول الأمة المصرية بعد ما فشل في فكرة القومية العربية.
1: طيب
0: احنا لو اتصرفنا كأمة، لو مش هتصرف كأمة تبقى التحالفات.
1: اتضحت
0: بالمناسبة
1: الفكرة
0: في
1: دكتور
0: نموذج،
1: سمير، والله اتضحت الفكرة، اسمح لي فقط أن
0: اتفضل.
1: أختم مع دكتور نضال، يعني هل هذا هو الحل أن نفكر كأمة أم أنه لا يوجد حل؟ يعني ستبقى الدول العربية مرهونة لأنظمة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية أو لغير الولايات المتحدة الأمريكية، ما
0: لا،
1: رأيك؟
0: هو يوجد حل والحل موجود، ولكن يجب أن يكون هناك قرار للذهاب إلى هذا الحل. القرار هو أن يكون أو يتم نفض الغبار عن التبعية لشركات التصنيع الغربي، أي بمعنى أن لا يتم اتباع القرار العسكري، يتم ربطه بالدول الغربية. الأمر الآخر والأهم وهو أمر عسكري، أن العقائد القتالية لكل الدول العربية هي عقائد قتالية مستنسخة
1: غربية.
0: ونماذج عن العقيدة القتالية الغربية الأمريكية، بالتالي لا يوجد عقيدة قتالية مستقلة عن العقيدة الأمريكية. هذا الأمر يجعل الدول العربية من الصعوبة بمكان أن تقوم بتصنيع سلاحها، لأنها تحتاج إلى ابتكار بداية عقيدة قتالية مستقلة عن العقيدة الأمريكية. هذا أمر.
1: اليوم الظرف الإقليمي فرصة لحدوث كل ذلك دكتور نضال؟
0: طبعا طبعا، هي أكبر فرصة ما نراه من حالة الصلف الإيراني بالاعتداء على الدول العربية بشكل مطرد تحت حجة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، في حين أن القواعد الإسرائيلية على حدود إيران في تركمانستان وفي أذربيجان ولا يتم استهدافها. هذا أمر يدفع أو يجب أن يدفع الدول العربية للتفكير مليا بنفض الغبار عن الارتباط مع الجانب الأمريكي وتشكيل حالة عربية عسكرية مستقلة، لا أقول أحلاف ولا أقول تشكيل قوة أو جيش عربي مستقل، لكن على أقل تقدير تشكيل اكتفاء ذاتي بالتصنيع العسكري العربي حتى
1: نعم
0: يمكن للدول العربية مواجهة المشروع الإيراني الراديكالي المتطرف شرقا والمشروع الإسرائيلي الراديكالي المتطرف غربا.
1: شكرا دكتور نضال أبو زيد العقيد الركن والخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان. أشكر كذلك ضيفي من القاهرة العميد سمير راغب الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، شكرا لك أستاذ سمير، وشكري لضيفي أستاذ رمضان بورصة الصحفي الذي كان معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لكم. مؤشر انتهى، إلى اللقاء.

0: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
1: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
0: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
1: أي تغيير؟
0: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني،
0: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
1: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
0: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
1: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
0: يي إيه والله،
1: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
0: استنوها.
2: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات، بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي وتشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة ثلاثة، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون في بي ان. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونبدأها بالعناوين. مرسوم رئاسي يقضي بتعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية، وتعيين عبد القادر الحصري سفيرا لسوريا لدى كندا. منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة يقول أن الوضع الإنساني في سوريا تقدم لكنه هش، ويؤكد أن الحكومة السورية تعمل على إنهاء واقع المخيمات. وزارة الداخلية تعلن القبض على 2 من كبار ضباط النظام المخلوع، وتقول إنهما ارتكبا انتهاكات وجرائم بحق السوريين. مساعدو ترامب يعدون خططا للعودة إلى الضربات العسكرية على إيران، ونيويورك تايمز تقول إن الخيارات تشمل أهدافا للجيش والبنى التحتية.

في التفاصيل، أصدر الرئيس أحمد الشرع المرسومة رقم 99 القاضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية. هذا وكان يشغل رسلان منصب المدير العام في صندوق التنمية السورية منذ 22 من حزيران للعام الماضي، كما يمتلك خبرة مصرفية في مؤسسات سورية وألمانية.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعيين عبد القادر الحصري سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. أكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي تقديرا لجهود عبد القادر الحصري الوطنية والمهنية خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية، وما قدمه من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسسية وتعزيز الأداء في الملفات التي أوكلت إليه.

0: كشف رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش كشف عن دعم قدمته السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك لمشروع سوريا بلا مخيمات، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
1: دعم سعودي لرؤية سوريا بلا مخيمات بقيمة 1.5 مليار دولار، هذا ما كشف عنه رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش. بطحيش قال في تصريحات صحفية إن الدعم السعودي يأتي لدفع جهود المبادرة نحو التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها لسوريا خلال العامين الحالي والقادم. الرؤية الهادفة لإنهاء المخيمات وتفكيكها والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي، بحسب بطحيش فإنها تعتزم توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعودة قاطني المخيمات لمدنهم وقراهم الأصلية، وتوفير مشاريع سكن بديل منظمة، والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات. الرئيس أحمد الشرع كان قد عقد اجتماعا منتصف شهر شباط الفائت مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية إلى جانب محافظي إدلب وحماة وحلب بهذا الشأن، فأطلقت ورشات عمل حكومية ومع منظمات أخرى بهدف مناقشة التحديات التي تعيق حل معضلة المخيمات. فهل يمكن أن يكون الدعم السعودي حاسماً لحل قضية تخص ملايين النازحين الذين يواجهون أزمة إنسانية تتكرر فصولها بين الحين والآخر؟
0: قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا، قال إن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا.
2: كلما تحدثنا عن الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل.
0: وأضاف علبي أن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين وتستقبل وفودا منهم في دمشق،
2: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي. كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: بدوره قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، قال إن الوضع الإنساني تقدم بشكل واضح لكنه ما يزال هشاً، مؤكدا على أن مستويات العنف انخفضت وعددا كبيرا من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
3: علينا أن نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على 3 نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، ثلثا السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكون في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: النازحين واللاجئين تعد إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها تزيد الضغوط على الإنسانية بشكل عام، موضحا أن أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا من لبنان إلى سوريا.
3: إن العودة الكبيرة إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها أيضا تزيد من الضغوط على الخدمات وسبل المعيشة والبنية التحتية والضغوط على الاستجابة الإنسانية إلى تزايد. أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أوائل آذار مارس، أي 90 ألف إضافي منذ آخر إحاطة لي أمام المجلس في نيسان أبريل. أكثر من 80% منهم سوريون، وأكثر من 86 ألف أعربوا عن نيتهم البقاء بشكل دائم، والكثير منهم بحاجة إلى مستوى محدد من الدعم. وفي الوقت ذاته الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعني أن كلفة الغذاء والوقود إلى ارتفاع، والمجتمعات المحلية هي فعلا على الحافة.
0: كما كشف منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أن برنامج الغذاء العالمي قلص مساعدته الطارئة في سوريا بنسبة 50%، وذلك بسبب نقص التمويل.
3: نقص التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم. في نظام الصحة، وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن الخامسة اللقاحات الأساسية، بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال. ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطيرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب. تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف. وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة.
0: ختم فليتشر كلمته بأن الحكومة السورية تعمل ضمن أولوياتها على إنهاء واقع المخيمات، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد سوريا في الانتقال إلى حلول مستدامة.
3: حكومة سوريا واضحة إن رؤية لا خيام ولا مخيمات إطار العمل الجماعي، وسيساعد ذلك سوريا في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول المستدامة المملوكة وطنيا. المنسقة المقيمة الإنسانية في سوريا زارت حلب وإدلب الأسبوع الماضي إلى جانب ممثلين من حكومة سوريا ووكالات الأمم المتحدة لعقد جلسات مع المجتمعات والشركاء للتركيز على هذه المبادرة. والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الرؤية من خلال خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة التي أطلقتها مع حكومة سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: هذا ودعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
4: نرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد.
0: من دورها رحبت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن تامي بروس ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع في سوريا، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
4: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: وأشاد المندوب التركي لمجلس الأمن أحمد يلدز بالتزام الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل.
3: وعلى الرغم من الأنشطة المزعزعة الاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفض الاشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر والعودة عن توغلها.
0: رحب المندوب الفرنسي جيروم بونافون بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، أصفا إياه بالشرط الأساسي لتحقيق السلم في سوريا.
4: ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري.
0: هذا وأشاد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبنزيا بتخصيص البنك الدولي 225 مليون دولار سنويا، مشيرا إلى أن سوريا في حاجة إلى هذه الاستثمارات العملية.
4: ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والإصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد أي في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم.
0: وفي سياق الجلسة أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني أكد وجود تقدم مستمر نحو المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيرا إلى أن العدالة بدأت تتحقق رغم تأخرها لسنوات طويلة من الحرب، كما ورحب بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي.
5: إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون الثاني يناير على المستوى المحلي والطلع قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء، وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي لألف ومئتي نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: كما وأشار كوردوني إلى أن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وتظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
5: إن السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر، الخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل.
0: أكدت رئيسة وفد مفوضية الأمم المتحدة ومديرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية إن فريدريك لتلفزيون سوريا أكدت أهمية استمرار التعاون الدولي لتخفيف معاناة المدنيين ودعم القطاعات الأكثر تضررا في سوريا.
6: الوضع في سوريا أعتقد أنه هناك أمل كبير جدا بالنسبة للمجتمع الدولي أن هذا البلد سوف يكون بوضع مستقر ويزدهر من جديد بعد الصراع الرهيب الذي حدث من جانبنا. نحن نرى احتياجات كبيرة خصوصا احتياجات الإنسانية، وهناك احتياج للتعافي لأن الكثير تم تدميره في سوريا، ولذلك هناك أرقام لدى الأمم المتحدة وهي تقوم باطلاع على هذا الوضع، لنقل حوالي 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون المساعدة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية نتكلم هنا عن المساعدة الأساسية.
0: وأوضحت فريدريك لتلفزيون سوريا أن الدعم سيستمر عبر المنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة السورية بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتحسين آليات الاستجابة.
6: المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية، ونحن نتكلم هنا بشكل خاص عن المنظمات المحلية لأن تعلمنا خلال عقود من تطوير العمل الإنساني أن معظم الاستجابة للاحتياجات تأتي من الناس والمنظمات الموجودة في البلد نفسه، ولهذا نحن نتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية حتى نمكن هذه المنظمات في سوريا والناس في سوريا ليقدموا هذه المساعدة، ولكن هذا العمل يمكن أن يتم بشكل مستقل عن الحكومة، ولكن الحكومة قدمت خطط لهذا الموضوع ونسقت لأين هو الحاجة لهذه المساعدات، وهذا ما نتكلم عنه في التخطيط الإنساني.
0: كشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة الشرق الأوسط كشفت عن رفض عدد من الشخصيات داخل المحافظة الانضمام لما سمي بمجلس الإدارة الذي أعلن حكمة الهجر إطلاقه قبل نحو 6 أسابيع، واستبعدت المصادر أي تواصل محتمل بين الحكومة والهجر لارتباطه العلني بإسرائيل، وهو ما أدى لتراجع شعبيته في المحافظة التي يميل معظم أهلها لربطها بمؤسسات الدولة.
7: مع استمرار حالة الجمود السياسي والإداري في محافظة السويداء، برز ما أطلق عليه مجلس الإدارة في جبل باشان كحجر عثرة في مساعي حكمة الهجر الذي أعلن عنه قبل نحو 6 أسابيع من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وسط حديث عن تصاعد الانقسامات الداخلية وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.
8: بالنسبة لأبنائنا المنتمين للفصائل،
7: مصادر محلية في السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن عزوف شخصيات إدارية وسياسية وأصحاب كفاءات عن المشاركة في المجلس في ظل انتقادات لطبيعة تشكيله وآلية عمله، إضافة إلى عدم تقديم اللجنة القانونية التي سبق أن شكلت أي نتائج ملموسة قبل أن يعلن الهجري في نيسان الماضي حلها، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي بمجلس الإدارة. وفيما يتعلق بفرص التواصل بين دمشق والسويداء، استبعدت المصادر وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، مع ترجيحات بأن تسهم التحركات الإقليمية والدولية خاصة عبر الأردن والولايات المتحدة لدفع مسار التسوية في الجنوب السوري، خاصة بعد تخريج عمان 300 عنصر أمن سوري تمهيدا لانتشارهم في السويداء. من جهته، وصف زياد أبو حمدان العضو في مؤتمر الحوار الوطني والائتلاف الوطني السابق واقع المحافظة بأنه إدارة افتراضية لا تنعكس على الأرض، معتبرا أن مخرج الأزمة يكمن في وقف التدخلات الخارجية، مع الإشارة إلى تراجع شعبية الهجري بعد اعترافاته العلنية بتعامله مع إسرائيل، مؤكدا أن غالبية أهالي السويداء يفضلون الوصول إلى حل يعيد ربط المحافظة بدمشق. ومع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، تبدو السويداء أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة في وقت يزداد فيه الضغط لإيجاد صيغة تنهي حالة الجمود وتعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات الإقليمية.
0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على لواءين من قوات النظام المخلوع، وذلك خلال عملية أمنية. قال خطاب أن اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان، واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية بات في قبضة القوى الأمنية. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية سانت كوم براد كوبر أن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائما، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط إلى ضرورة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش.
9: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على 4 ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اثر واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6,000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة، وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: شيع أهالي مدينة دوما في ريف دمشق 9 من أبنائها بينهم 2 و5 أطفال بعد العثور على رفاتهم داخل قبو مدرسة خولة بنت الأزور التي تعرضت للقصف من قبل النظام المخلوع عام 2018 في أثناء احتمائهم بداخلها.
10: ما زالت قوافل الشهداء تظهر في مدينة دوما حتى بعد النصر الذي تحقق ومن الله به علينا. تعود بنا الذاكرة إلى أول قافلة شهداء عندما أراد النظام أن ندفنهم سرا، وأبى أهل دوما وأهل الشام وأهل الغوطة إلا أن يشيعوهم تشيعا يليق بهم.
0: أصيب عنصران من قوى الأمن الداخلي بإصابات طفيفة إثر تعرض دوريتهما لإطلاق نار من قبل شخصين بالقرب من الاتحاد النسائي في مدينة الرقة، ونقلت مصادر محلية صورا من انتشار أمني في الموقع وذلك عقب وقوع الحادث، كما أشارت إلى أن الجهات المختصة باشرت إجراءاتها الأمنية وبدأت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث وملاحقة الفاعلين. شهدت محافظة الرقة في شهر شباط الماضي هجوما أدى إلى مقتل 4 من عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة 2 آخرين في هجوم نفذه داعش على حاجز أمني في الرقة بحسب بيان لوزارة الداخلية. أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2,000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24,500 حاج وحاجة لموسم العام الجاري. أكدت الوزارة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقا. هذا وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي. تعاني مدينة سراقب بريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور 1.5 عام على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إضافة إلى صعوبة الشحن وغياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح، ما يجعل الأهالي يطالبون بإعادة التيار الكهربائي وحل الأزمة.
9: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين، ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد، رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
11: من أول التحرير يعني كان صاير التحرير يومين ثلاثة، قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب بأسرع وقت. صار لنا هلق تقريبا سنة ونص راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع أنه في بعض المناطق المجاورة لسراقب وصلت للكهرباء، ونحن كثير عم نعاني كأصحاب مصالح بموضوع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بس بشان موضوع الكهرباء.
12: مهما كان عندك أعداد ألواح، نحن بعد 3 أيام ما في تغذية، طفت عندك الكهرباء، فنحن هون نواجه مشكلة مو بس بوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفان ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح، أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
9: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومتراً، ووفقاً للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
13: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعاني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلاً عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت، بدك تضطر بقى تغلي سعرك، يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلاً كهرباء بتسهل على العالم الشغل. يعني
9: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلاً منقوصاً، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة، ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها.
14: بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: وفي حمص أعلنت وزارة الطاقة عن عودة محطة جندر إلى كامل جاهزيتها التشغيلية المتاحة، وذلك لأول مرة منذ نحو 10 سنوات بعد إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي مكنت المحطة من رفع إنتاجها من 200 ميجاوات إلى 800 ميجاوات.
15: للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات استعادت محطة جندر لتوليد الكهرباء في ريف حمصة كامل قدرتها التشغيلية بعد تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة داخل المحطة.
16: بفضل الله تعالى جندر لما دخلنا عليها قبل التحرير كانت تعمل بحدود 3 عنفات 4 عنفات توصل طاقة 200 ميجا فقط. تم العمل بشكل متواصل والمتابعة المستمرة على مدار الساعة. بفضل الله تعالى يمكن نلاحظ انه في تحسن بالكهرباء، وحاليا تتارجح حمولاتنا دائما بين 500 ل 700 ل 800 حسب الغاز وحسب التنسيق الرئيسي. وبفضل الله تعالى الصيانات الطارئه تتم معالجتها مباشره، فاي صيانه مباشره تتم معالجتها لادخال اي عذر او اي مشكله في اي مجموعه باسرع وقت وضمن الخدمه.
15: شملت الاعمال صيانه العنفات الغازيه والبخاريه واعاده تشغيل مجموعات كانت خارج الخدمه، بينها العنفة البخارية الأولى المتوقفة منذ عام 2021، ما أعاد البلوكين الثاني والثالث إلى الخدمة الكاملة.
17: الحمد لله رب العالمين، بجهود الصيانة عمال الصيانة وبجهود الكادر التشغيلي وبجهود الكادر الإداري بقيادة الأستاذ أحمد الرج رجعت المجموعات كلها للخدمة، وهلأ حاليا عم ننتج حوالي 820 ميجا واط. الحمد لله كان في عنا صيانات كبيرة على الغازية الأولى، وتم تبديل المحور وتم صيانات كبيرة على الغازية ورجعت الغازية، وهلأ الحمد لله رجعت على الخدمة، وإن شاء الله المجموعات كلها بالخدمة، ونحن لقدام إن شاء الله بدنا نطور إسا حتى 900 وشوي 920 ميجا.
15: أعمال التأهيل أسهمت في رفع إنتاج المحطة من نحو 200 ميجا واط إلى أكثر من 820 ميجا واط، ما عزز استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة الوسطى رغم تهالك تجهيزات المحطة. تستعيد محطة جندر بريف حمصة مجموعات التوليد الخارجة عن الخدمة تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع والأعطال والتراجع في مساع لتعزيز استقرار الكهرباء ورفع القدرة الانتاجية رغم التحديات الفنية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، محطة جندر، ريف حمص.
0: كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن مساعدي الرئيس دونالد ترامب أعدوا خططا للعودة إلى الضربات العسكرية ضد إيران، وذلك في حال قرر كسر حالة الجمود عبر تصعيد جديد. وبحسب المسؤولين تشمل الخيارات المطروحة تنفيذ حملات قصف أكثر كثافة تستهدف مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إلى جانب سيناريوهات أكثر تعقيدا قد تتضمن استخدام قوات خاصة، وتتضمن هذه السيناريوهات محاولة للسيطرة على جزيرة خارك، وهي خطوة قد تتطلب نشر قوات برية للاحتفاظ بها، إضافة إلى احتمالات إرسال قوات خاصة إلى داخل الأراضي الإيرانية لاستهداف مواد نووية مدفونة. هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن لا تحتاج إلى أي مساعدة من بكين فيما يتعلق بملف إيران أو تأمين الملاحة في مضيق هرمز. وأضاف ترامب في تصريحات لقناة فوكس نيوز أن الصين تعتمد على مضيق هرمز لتأمين نحو 40% من إمداداتها النفطية، مشيرا إلى وجود توافق مع الرئيس الصيني بشأن ضرورة عدم امتلاك إيران لسلاح نووي، وأكد أنه أحبط محاولتين إيرانيتين لصنع سلاح نووي، معتبرا أنه لو امتلكت طهران هذا السلاح لاستخدمته ضد إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط. وأوضح ترامب أنه كان مستعدا لقبول ارتفاع أسعار النفط إلى 200 دولار في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا، وأن الولايات المتحدة ستضمن عدم امتلاك طهران لهذا السلاح بما يحافظ على استقرار العالم، وذلك بحسب تعبيره. من القدس المحتلة ينضم إلي الأستاذ في القانون والعلاقات الدولية الدكتور حسين الديك. أهلا ومرحبا بك دكتور.
18: أهلا، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين والمشاهدات، وشكرا على الاستضافة.
0: أهلا بك. هل تعود الولايات المتحدة الأمريكية إلى الضربات العسكرية بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز؟
18: من الواضح أن المشهد المعقد ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يذهب أكثر فأكثر نحو التصعيد والخيار العسكري، لأن الرد الإيراني الأخير قد أغلق كل الأبواب وكل الطرق نحو إمكانية تحقيق اختراق في المسار السياسي التفاوضي. يبدو أن طهران أغلقت مراقب العودة للمفاوضات، وهذا ما كانت تنتظره تل أبيب منذ اللحظة الأولى للإعلان عن الهدنة ووقف إطلاق النار. وافقت تل أبيب على مضض على هذه الهدنة وأجبرت من قبل الرئيس ترامب، ولكن اليوم بنيامين نتنياهو يقول لترامب أن هذا الخيار السياسي وهذا الخيار التفاوضي الذي ذهبت إليه. الآن أنت ترى أن طهران تريد كسب المزيد من الوقت، لا تريد التوصل إلى اتفاق. وماذا تريد أن تقول للشعب الأمريكي؟ ماذا يريد ترامب أن يقول للمجتمع الأمريكي؟ أوقفت الحرب مقابل فتح المضيق الذي كان مفتوحا قبل الحرب. يبدو واضحا أن طهران لم تفهم طبيعة وعقلية السياسة الأمريكية وكيف يفكر الساسة في واشنطن، وفهمت خطأ أيضا أن ذهاب ترامب إلى المفاوضات وإلى المسار السياسي أنه حالة من الضعف، وأنها تستطيع أن تناور بذلك وتكسب المزيد من الوقت. من الواضح أننا أمام مرحلة صعبة جدا. كل الخيارات العسكرية مطروحة على الطاولة. الآن لا نتحدث عن خيار سياسي تفاوض عسكري، نتحدث عن خيار عسكري، ولكن ما شكل هذا الخيار العسكري؟ ما هو حجم هذا الخيار العسكري؟ ما هو طبيعة هذا الخيار العسكري؟ وما هو توقيت هذا الخيار العسكري؟ وما هي المنشآت التي سيتم استهدافها خلال هذا العمل العسكري؟ كل ذلك يتم نقاشه ما بين القيادة العسكرية في تل أبيب وواشنطن. وبتقديري أننا أمام لحظات أو ساعات أو أيام حاسمة نحو مستقبل المنطقة ومستقبل النظام في إيران.
0: نعم، الخيارات المطروحة يعني في تنفيذ هذه الضربات المحتملة بحسب طبعا صحيفة نيويورك تايمز دكتور حسين الديك هي استهداف مواقع عسكرية وبنى تحتية داخل إيران، إضافة إلى عمليات أكثر تعقيدا قد تتضمن استخدام قوات خاصة ومحاولة للسيطرة على جزيرة خارك الإيرانية، إضافة إلى أيضا إرسال أو نشر قوات برية لاستهداف مواد نووية مدفونة كما نقلت الصحيفة. كيف تقرأ هذه السيناريوهات؟
18: يبدو أن العمل العسكري هذه المرة سيكون مختلف تماما عن العمل العسكري خلال الجولة الأولى، جولة الأربعين يوم. بعض التصريحات والتسريبات الإعلامية تتحدث عن سيناريوهات، ولكن برأيي أن العمل العسكري الحقيقي والهدف الحقيقي لا يتم تسريبه في وسائل الإعلام أو الإعلان عنه في وسائل الإعلام من أجل نجاح هذا العمل العسكري ونجاح هذه الضربات. أولا، أرى أن القادم هو ضربات عسكرية غير تقليدية، بمعنى ربما استخدام سلاح غير تقليدي في المواجهة العسكرية القادمة. ثانيا، ربما نذهب إلى البنية التحتية المدنية والاقتصادية في إيران التي تشكل وفق المنظور الأمريكي العصب الاقتصادي للحرس الثوري الإيراني، وهذه قضية في غاية الأهمية. وربما نذهب إلى السيناريو الآخر وهو السيطرة على كل الجزر الجزر الإيرانية في الخليج العربي وتحرير الجزر الإماراتية المحتلة من قبل إيران. وعندما تحدث بالأمس عباس عرقجي وقال بكل وضوح بأن بعض الدول في المنطقة تستخدم كقواعد للهجوم على إيران، كان يقصد الإمارات العربية المتحدة. لذلك قد يذهب أيضا إلى عمليات اغتيال عسكرية لقادة سياسيين وعسكريين من الصف الأول. ربما الحديث يدور عن أحمد وحيدي وآخرون في القيادة العسكرية وقيادة الحرس الثوري. ولكن المؤكد أنه لن يكون عمل عسكري كما كان في السابق. أما السيطرة على اليورانيوم المخصب، بتقدير أن هذه عملية معقدة وقد تكلف الولايات المتحدة الأمريكية خسائر بشرية كبيرة وقد لا تنجح إلى حد ما، ولكن مع ذلك تبقى كل الخيارات واردة وكل الاحتمالات العسكرية واردة، ولكن هذا متروك للقيادة الأمنية والعسكرية في واشنطن وتل أبيب أيضا.
0: نعم، ما هي مؤشرات ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه على توافق مع الرئيس الصيني بشأن عدم امتلاك إيران لسلاح نووي؟
18: نعم، هذه التصريحات يعني إن دلت على شيء تدل على نجاح الزيارة الأمريكية إلى الصين، زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين والتفاهم على الملفات الكبرى. ولكن النظرة الصينية إلى إيران حتى نتحدث بشيء من الموضوعية هي نظرة مصالح. الصين تنظر إلى إيران بأنها مورد للبترول والطاقة فقط لا أكثر ولا أقل. وإذا ضمنت بكين هذا المورد أنه مهما حصل في طهران أن يبقى هذا الممرد متاحا للصين ومتاحا لها، فبتقديري لن يكون هناك أي مشكلة أو أي موقف صيني معارض لأي عمل عسكري أو أي تدخل أمريكي في طهران. ثانيا، الصين معنية ألا يكون هناك دول نووية قريبة من حدودها، يكفي باكستان والهند واليوم إيران. هناك توافق حتى صيني روسي أيضا ألا تمتلك إيران القنبلة النووية أو السلاح النووي. ولكن إذا نظرنا إلى الأمور بسياق آخر، ما يربط الولايات المتحدة الأمريكية والصين هو أقوى وأكبر بكثير ما يربط الصين بإيران. وإذا ذهبنا إلى خيارات المفاضلة، فإن الصين ستذهب إلى العلاقة الأمريكية ولا تبدي المصالح الإيرانية على مصالحها مع واشنطن.
0: نعم، إلى أي مدى ترى يعني دكتور حسين بأن الخيارات الدبلوماسية ما زالت قائمة بعد هذا المسار المتعثر من المفاوضات وأيضا زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين وانتهاء هذه الزيارة؟
18: الخيار الدبلوماسي لم يسقط نهائيا، هو قائم ولكنه ضعيف جدا. ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هو الضغط العسكري والعمل العسكري لإحياء المسار التفاوضي، بمعنى إجبار إيران على تقديم تنازلات سياسية حقيقية في المفاوضات. حتى اللحظة إيران تتصرف وكأنها من مبدأ ومنطق المنتصر في المواجهة العسكرية السابقة. لذلك أنا أؤكد أننا مقبلون على مواجهة عسكرية من نوع آخر، مواجهة عسكرية غير تقليدية، ربما تجبر وتفرض إيران على تقديم تنازلات حقيقية في المسار السياسي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بعد هذه العمليات العسكرية، اتفاق سياسي توقعه طهران في إسلام أباد.
0: نعم، وهل تعتقد أن المنطقة قادرة على تحمل تصعيد جديد في ظل هذه التصريحات أو التوترات؟
18: يبدو أن التصعيد الجديد والمواجهة القادمة لن تكون مواجهة طويلة جدا، قد تكون عملية عسكرية جراحية معقدة سريعة وخاطفة ولكنها ناجزة، بمعنى تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية تحقيق أهداف عالية ومهمة من خلالها. لم تسقط واشنطن حتى اللحظة مشروع الحرية 2، بمعنى أن تفتح المضيق بالقوة، وفي حال نجحت في ذلك هذا يعتبر إنجاز على الصعيد العسكري وعلى الصعيد الاقتصادي أيضا. ولكن في الوقت ذاته تبقي الحصار على إيران. كلما طال الحصار الاقتصادي على إيران، الشارع الإيراني يتم تحريضه ضد النظام، وهذا الشارع يعني ومنذ أشهر كان منتفضا ضد النظام في إيران. لذلك الضغط العسكري الأمريكي وهذه العملية العسكرية واستمرار الحصار هو يمهد مستقبلا لثورة داخلية في الداخل الإيراني نحو إسقاط هذا النظام.
0: نعم، وأيضا يعني تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص بأنه كان مستعد لأن يرتفع سعر النفط إلى 200 دولار في سبيل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، هذه التصريحات ألا تشير إلى أن العملية العسكرية ربما المحتملة بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز لن تكون عملية جراحية سريعة؟ سيكون لها

0: زيادة إنتاجها من النفط والغاز. رغم هذا الارتفاع ورغم هذا الحصار، إلا أن هناك بعض الانفراجات في مناطق أخرى. تقديري أن المتضرر الأول من كل ما يحدث اقتصاديا على الصعيد العالمي هي دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الغربية. الصين متضررة ولكنها بشكل طفيف جدا، لأن 20% من إنتاج الطاقة لديها يعتمد على النفط والغاز من منطقة الخليج العربي، لأن لديها مصادر أخرى. الصين، الولايات المتحدة الأمريكية لديها مخزونات في خام تكساس ولديها فنزويلا. الدول الأوروبية تأخذ من أفريقيا ونيجيريا والجزائر. ولكن المتضرر الأول هو الدول الأوروبية. رغم ذلك، تصريحات الرئيس ترامب حول ارتفاع سعر برميل النفط بمعنى أنه مصمم على إحداث تغير جوهري وحقيقي وإنجاز انتصار كامل، وهو الذي صرح كامل سابقا: لا أريد اتفاقا بنسبة 90% أو 95%، أريد اتفاقا ناجزا ب 100%، بمعنى انتصار كامل. العقلية الأمريكية الآن لا تقبل أنصاف الحلول أو أنصاف الانتصارات، تريد انتصار كامل وتحقيق ما تريده، ليقدم ترامب للشعب الأمريكي. وأيضا نتنياهو الذي يعاني من أزمة سياسية وانتخابات قادمة، بأنه استطاع أن يحقق انتصارا كبيرا في هذه المواجهة العسكرية.
1: أشكرك جزيل الشكر على كل هذه التحليلات الدكتور حسين الديك، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة. ختام النشرة بإمان الله.

0: الرقة درة العباسيين وعروس الفرات. على ضفة نهر الفرات اليسرى ترتاح مدينة الرقة بتاريخها الممتد عبر آلاف السنين، مدينة ولدت من رحم الحضارات القديمة لتصبح في عصر الخلافة العباسية واسطة العقد وعاصمة الدنيا. هي الرافقة التي اختارها الخليفة المنصور لتكون حصناً، والديار التي فتنت هارون الرشيد فاتخذها مقاماً لسنوات طوال، حتى قيل إنها نافست بغداد في مجدها وبهائها. تتحصن المدينة بسورها الأثري العظيم الذي يمتد كحارس أمين على شكل حدوة حصان، ويحكي باب بغداد بقوسه الشاهق وزخارف الآجر فيه قصص المعماريين الذين صاغوا من الطين خلوداً.
1: وحكاني يما الجسير لما انتي لاقينا.
0: بينما تضم بين جنباتها أضرحة الصحابي عمار بن ياسر وأويس القرني، بين أزقتها تفوح رائحة المسك من مساجدها القديمة، وتتردد أصداء القوافل التي عبر جسورها. الرقة ليست مجرد مدينة من حجارة، بل هي ذاكرة الفرات الحية ومدينة العلم والأدب التي تأبى إلا أن تنهض من جديد متمسكة بجمالها الأصيل.

0: وعن الغد أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

يوسف شاهين مخرج سينمائي مصري. ولد في الإسكندرية بمصر عام 1926 في عائلة مسيحية كاثوليكية لأب لبناني وأم من أصول يونانية. تلقى تعليمه في مدارس الإسكندرية وتخرج في جامعتها، ثم سافر إلى الولايات المتحدة ودرس في معهد باساتيني المسرحي. أخرج أول أفلامه بعنوان باب أمين عام 1950، وكان فيلماً استعراضياً أدخل الفانتازيا إلى السينما المصرية. برز منذ بداية مشواره الفني، وشارك فيلمه ابن النيل في مهرجان كان السينمائي عام 1951. اكتشف عدداً من أبرز نجوم السينما المصرية والعالمية مثل شكري سرحان وعمر الشريف. أحب يوسف شاهين فاتن حمامة التي كانت بطلة أول أفلامه، وحاول الانتحار بعد ارتباطها بعمر الشريف. أخرج نحو 40 فيلماً سينمائياً تميزت بالجرأة والاختلاف وتجاوزت المحلية إلى العالمية. وثق سيرته الذاتية في 4 أفلام، وهي إسكندرية ليه، حتوتة مصرية، إسكندرية كمان وكمان، إسكندرية نيويورك. أدخل الموسيقى والغناء عنصراً أساسياً في أفلامه، وتعامل مع كبار المطربين وأبرزهم فيروز، فريد الأطرش، شادية، محمد منير، ماجد الرومي ولطيفة. أثارت بعض أفلامه حفيظة السلطات وتيارات الإسلام السياسي، مثل فيلم المهاجر عام 1994 المستوحى من قصة النبي يوسف. أخرج أحد أندر وأهم أفلام الأوبئة في السينما العربية بعنوان اليوم السادس عام 1986، وتناول انتشار وباء الكوليرا في القاهرة عام 1947. حرص على الظهور في معظم أفلامه، ولحن أغنيتين في فيلمي اليوم السادس وسكوت حنصور. نال عشرات الجوائز العربية والعالمية، أهمها الإنجاز العام من مهرجان كان عام 1997. أخرج آخر أفلامه هي فوضى عام 2007، وأصيب عام 2008 بنزيف دماغي حاد، توفي على إثره بعد غيبوبة لستة أسابيع.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل ساعتنا الأولى بتصريحات للقيادة الوسطى الأمريكية أكدت فيها أن سوريا ما تزال ساحة أساسية لمكافحة تنظيم داعش وتوسع النفوذ الإيراني بسبب هشاشة الوضع الأمني فيها، ونطرح أسئلة عن دلالة هذه التصريحات. في محورنا الثاني نسلط الضوء على الاستعصاء في حلحلة أزمة السويداء، سواء بالعلاقة مع دمشق أو بالأوضاع الداخلية، وتصريحات أممية تؤكد انعدام الاستقرار الأمني والسياسي بالمحافظة واستمرار الخلافات بين الفصائل المسلحة. نستهل ساعتنا الثانية بالدعم المالي $1.5 مليار الذي قدمته السعودية لسوريا دعماً لرؤية سوريا بلا مخيمات، ونطرح تساؤلات عما يمكن أن ينجزه هذا الدعم والجهة التي سترعى أعمالها. في محورنا الأخير نناقش دلالات حديث الرئيس ترامب عن رفع العقوبات عن شركات نفط صينية وشراء بكين النفط الأمريكي وتداعيات ذلك على الأسواق العالمية. أهلا بكم.

0: رأى قائد القيادة الوسطى الأمريكية سنت كوم الأدميرال برات كوبر أن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائما، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط بعد الحرب على إيران. أشار إلى استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة تنظيم داعش.
1: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على 4 ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اترى واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية، ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة، وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: ونفتح هذا الملف مع سيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية من دمشق، مرحبا بك، والعقيد هشام المصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي من ريف حلب الشمالي، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد عبد الله، ماذا تقصد القيادة الوسطى الأمريكية وعلى لسان كوبر تحديدا أن خطر التنظيم ما زال موجودا وقائما ومكافحة تنظيم داعش في سوريا ما زال في مستوى عال فيها؟
2: مساء الخير أستاذة ربا، تحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيفك الكريم. بالتأكيد تنظيم داعش يعني خفضت قدراته منذ عام 2022 ويعني بنسبة كبيرة كما تحدث التقرير إلى أكثر من 70%، لكن هذا لا يعني بأن اليوم التنظيم بات غير قادر على إحداث عمليات إرهابية واختراقات أمنية أو القيام ببعض بعض الثغرات الأمنية الموجودة نتيجة التحول السياسي الجديد في سوريا أو نتيجة استخدام المعابر غير الشرعية ما بين سوريا والعراق التي كان يستخدمها النظام البائد وبعض الميليشيات الطائفية في العراق لتهريب المقاتلين وتهريب المخدرات. لذلك اليوم هناك بعض المنافذ وبعض الخيوط لا يزال يمسك بها تنظيم داعش، لكن بشكل عام اليوم تنظيم داعش يعتمد على استراتيجية مختلفة عن الاستراتيجية التي انتهجها.
0: بالنسبة لتصريح كوبر سيد عبد الله تحديدا، هل هذا الأمر له دلالات عسكرية أم سياسية أم هناك أشياء أخرى مقصودة من هذا التصريح؟
2: بالتأكيد هذا التصريح له دلالات على أكثر من مستوى، سواء كان على المستوى السياسي أو على المستوى العسكري. المستوى العسكري بأن هذه القاعدة وأن القيادة لا تزال على تنسيق سواء كانت مع سوريا أو مع العراق أو مع مصر أو مع الدول العربية الموجودة المنضمة إلى تحالف محاربة داعش للقيام بعمليات عسكرية، وأن ضرورة إبقاء المقاتلين الأمريكيين خارج أراضي الولايات المتحدة، وبأن هذا الخطر ممكن أن يعود في أي لحظة، ولكن أيضا بذات الوقت يدفع برسالة رسائل بأنه بضرورة التعاون العسكري والتكنولوجي مع سوريا، كون سوريا هي الساحة الأكبر لصراع هذا التنظيم وهي الثغرة الأكبر لعمل هذا التنظيم. أيضا على المستوى السياسي رسائل هامة بأن سوريا اليوم جزء وصانع أساسي، وخصوصا السلطات السورية الجديدة صانع أساسي في المشهد الأمني الجديد في المنطقة، وأنه لابد من التعاون مع هذه السلطة، ولابد أيضا من يعني تنفيذ اتفاقيات أو تنفيذ اتفاقية انضمام دمشق إلى محاربة داعش وتزويدها سواء كان بالتكنولوجيا أو القيام ببعض الخطوات الاقتصادية لدعم الدولة السورية، كون المسار التعافي الاقتصادي مرتبط إلى حد كبير بمسار التعافي الأمني. لذلك لابد اليوم من شراكات حقيقية ما بين دمشق وواشنطن، سواء كان على مستوى التدريب أو التأهيل أو على مستوى الإمداد بالأسلحة أو على مستوى استجرار التكنولوجيا أو على المستوى السياسي والدبلوماسي بما ينعكس اقتصاديا وأمنيا على الطرفين.
0: طيب سيد هشام، كيف تنظر أيضا الولايات المتحدة إلى مستوى التهديد لتنظيم داعش في سوريا، خاصة كما أشار سيد عبد الله مع تراجع هذا التهديد بنسبة 70% منذ عام 2023، وأيضا التقديرات الدولية والدراسات الدولية تؤكد ذلك، لكن هل تنظر لمستوى التهديد بأنه عالي جدا وبالتالي هذا سينعكس أيضا على كل المستويات عسكريا بالدرجة الأولى والعلاقات الأمنية والتنسيق الأمني مع سوريا؟ سيد عبد الله، يعني نحن فقدنا السيد هشام، لو تجيبني على هذا السؤال لو سمحت إذا سمعته.
2: بالتأكيد مستوى التنظيم لم يعد في هذه الخطورة، يعني قولا واحدا التنظيم انخفض نشاطه، انخفض عملياته، أيضا انخفضت نوعية هذه العمليات. يعني داعش كان خلال سنوات 2013-2015 هذه الثلاث سنوات كان يعتمد على التمدد المكاني والاستيلاء على المزيد من المساحات الجغرافية ورفع راية الخلافة وإعلان البيعات باتجاه بعض الفصائل القتالية، لكن بعد نجاح الثورة السورية في 8 ديسمبر 2024 وانتصار الدولة السورية الجديدة وانضمامها إلى مكافحة الإرهاب، وخصوصا أن الدولة السورية الجديدة التي عمادها الجيش السوري الذي هو لا يزال في حالة فصائلية، هذه الفصائل تعاملت جيدا مع تنظيم داعش خلال العشر سنوات الماضية وألحقت به الخسارات. لذلك اليوم من الضروري كما قلنا أن تتشارك دمشق وواشنطن في هذا الملف، وليس دمشق وواشنطن إنما جميع.
0: لكن هل تنظر الولايات المتحدة إلى مستوى التهديد بأنه مستوى عالي جدا أم أنها تضع الأمور بنصابها، بنصابها؟
2: لا لا، بالتأكيد التهديد ليس في المستوى العالي، وإلا لما رأينا الانسحاب من القواعد الأمريكية وتسليمها إلى القوات الحكومية السورية. وأيضا ما يدعم هذه الفرضية هو الجهود الأمريكية المتلازمة لدفع دمج قسد في الدولة السورية الجديدة، ما يعني دمج مقاتليه ضمن منظومة الجيش العربي السوري الجديد، وهذا بالتأكيد سيزيد الخبرة وسيزيد التكنولوجيا وسيزيد التعامل مع لفات الأمنية لداعش، كون أيضا يعني قسد تعاملت لسنوات طويلة مع ملف داعش وأيضا الفصائل الثورية، هذا يعطي قوة. اليوم الولايات المتحدة تريد أن تقول بأن تهديد تنظيم داعش لم يزال يعني لم ينتهي نهائيا، ولكنه لا يزال هناك بعض الثغرات الأمنية، وبرأيي إعطاء نسبة 70% هي نسبة صحيحة جدا وقريبة إلى أرض الواقع. لكن أيضا اليوم بحاجة إلى الجهود المضاعفة على أكثر من مستوى لدعم الدولة السورية الجديدة لمكافحة الإرهاب.
0: طيب لا أعلم إن كان معنا السيد هشام، لم يعد معنا، وأتابع معك سيد عبد الله. مع كل هذه المعطيات من تغير طبيعة تنظيم داعش وتغير طريقة عمله وأساليب المتنوعة، يعني أصبحت الآن مختلفة حتى في استقطاب الذين يؤمنون بأفكار هذا التنظيم الإرهابي، بكل الأحوال مع كل هذه المعطيات والتنسيق الأمني الذي تحدثنا عنه، لكن الوضع الأمني القلق وليس مستقر في المنطقة الشرقية إلى أي مدى يساهم بعودة التنظيم؟
2: بالتأكيد داعش خير من يستثمر في الفوضى، وخير من يستثمر في الثغرات الأمنية، وخير من يستثمر أيضا في الحالة الاقتصادية، وهذا عامل هام جدا، لأن اليوم يعني الأوضاع الاقتصادية الصعبة قد تدفع ببعض الشباب أو ببعض يعني قليلي الخبرة إلى الانتساب إلى هكذا تنظيمات متطرفة. لذلك لابد أن يكون هناك حزمة من الإجراءات التي تقوم بها الدولة السورية، وخصوصا في المناطق الشمالية الشرقية، كون هذه المناطق أساسا عانت من ضعف في التنمية أيام النظام البائد، واليوم أيضا تأخرت عن الالتحاق بركب إعادة الأعمار كونها كانت تستحوذ عليها ميليشيات قسد. لذلك اليوم من الضروري تسريع الاتفاقات، من الضروري اليوم تسريع الاندماج، تذليل الصعوبات، الوصول إلى تفاهمات على المستوى الاقتصادي والمستوى الأمني والمستوى العسكري. وإن كان هناك بدأت تظهر بعض الإشارات الإيجابية والإرهاصات من دمج قسد ضمن الدولة السورية، وكان قد سرب في فترة سابقة بأن الدمج قسد سيكون جماعيا، ثم عاد السيد سيبان حمو معاون وزير الدفاع ليقول بأن الدمج فرديا وأنها ستندمج في الفرق 60 و62 المتواجدة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية. إذن وجود اليوم هذه الكثافة العسكرية ضمن هذه المناطق يسد هذه الثغرات التي يستطيع منها تنظيم داعش الدخول. أيضا اليوم كما قلنا الحالة التنموية التي يجب أن تهتم بها الدولة السورية في مناطق الشمالية الشرقية أيضا تغلق بعض الأبواب لانتساب بعض الجماعات أو بعض القيام ببعض الشباب بردات
0: بهذا الفعل. بهذا الخصوص هل تحولت مراكز الاحتجاز وبعض المخيمات وبسبب ما تعرضوا له إلى بيئة منتجة لعناصر في التنظيم أو لفكر التنظيم مرة أخرى إن لم يتم علاج هذه المشاكل التي وضعت فيها تلك الفئة من السوريين في تلك المناطق؟
2: أولا هذه المخيمات فككت وتم تنقل يعني عائلات تنظيم داعش إلى مناطق أخرى في
0: أنت مناطق تتحدث عن مخيم الهول تتحدث عن مخيم الهول، لكن مع ذلك ما زالت يعني الأمور موجودة، هناك مراكز احتجاز، هناك من خرج منها، من خرج من المخيمات بالنهاية التخوف من الفكر الذي أصاب فئة من المجتمع بسبب الظروف التي تعرضوا لها.
2: بالتأكيد أنا مع فكرة التي تحدث بها السيد نور الدين البابا المتحدث باسم وزارة الداخلية عند استلام الدولة السورية لملفات المخيمات في مناطق سيطرة قسد في الجزيرة العربية السورية، وقال بأننا اليوم نسعى إلى الدمج الإنساني والدمج الاجتماعي. ربما هذا العامل عامل هام جدا، وهذا سيكون بيضة القبان، لأن اليوم الدفع بمزيد من الاضطهاد ومزيد من الظلم لقاطني هؤلاء المخيمات بالتأكيد سيخلق ردة فعل يعني سلبية اتجاههم وسيدفعهم إلى المزيد من التطرف. لكن اليوم الدمج الاجتماعي وأدخالهم ضمن منظومة اجتماعية بالتعاون مع بعض المنظمات ذات الصلة وبجهود وتعاون دولي، أنا برأيي يستطيع فكفكة هذا المشهد المعقد جدا، لأنه يجمع ما بين الحالة الإنسانية وحالة التطرف. لذلك من الضروري اليوم الوصول إلى صيغ والتشاركات سواء كانت عربية أو إقليمية أو دولية للوصول إلى حلحلة هذا المشهد ضمن نسق وأطر يعني تستند إلى الخبرة وتستند بذات الوقت إلى دعم الدولة السورية الجديدة لمسك خيوط هذه اللعبة وعدم ترك مجال لأي منظمات أخرى أو أي صلات أخرى للتفلت ضمن خارج.
0: لكن هذا الأمر ليس فقط في المنطقة الشرقية سيد عبد الله، هناك من كما قلنا عاد إلى مناطق أصلية مناطقه الأصلية، هناك من تم نقله إلى مناطق أخرى، إذن خطر فكر التهديد ما زال موجودا على الأرض. هل الولايات المتحدة من خلال تعاونها مع الدولة السورية ستلحظ اهتماما أو برامج خاصة لهذا الأمر، أم أنها تعنى فقط بالأمور الأمنية والعسكرية والتنسيق بهذا الخصوص فقط؟
2: أعتقد بأن الولايات المتحدة عندما تقدم دراسة على هذا المستوى ويقدمها الأدميرال كوبر يعني اليوم هذه الدراسة على مستوى عالمي، وبالتأكيد النتائج والمعطيات سترتكز إلى مجموعة من الحلول لتذليل هذه التحديات، من بينها ربما كما قلنا دمج المجتمع المدني، إرسال بعض يعني الفرق المختصة، أيضا محاولة تسهيل الأمور الاقتصادية كون أيضا الحزمة الاجتماعية بحاجة إلى حزمة اقتصادية وبحاجة إلى دعم اقتصادي، أيضا إرسال الخبراء والمختصين. لكن تبقى هي المشكلة الأساسية بأن بعض الدول وخصوصا الدول الأوروبية ترفض استلام المقاتلين الأجانب الموجودين ضمن هذه المخيم أو المحتجزين، يعني هؤلاء هم المشكلة الأساسية في شمال وشرق آسيا.
0: وهنا أيضا يطرح السؤال بأنه أين هي الولايات المتحدة من الضغط على هذه الدول وعلى العلاقات أيضا السورية مع الدول الأوروبية، لأن هناك كثير من حملت الجنسيات الأوروبية موجودين ضمن هذه العوائل. أنتقل للسيد هشام الذي انضم إلينا، مرحبا بك من جديد سيد هشام. على المستوى العسكري والأمني، ما الذي ممكن أو من الممكن أن تقدمه الولايات المتحدة للدولة السورية بالتنسيق العسكري والأمني من خبرات، من تدريب، من أدوات تستطيع الدولة السورية الاستفادة منها في هذه المرحلة، خاصة مع تصريحات كوبر بخصوص استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا؟
3: أسعد الله مساءكم سيدتي ومساء السادة مشاهديكم في سوريا ومساء السيد الضيف. بالطبع تصريحات كوبر الأخيرة يعني نستطيع أن نقرأها في الإطار العسكري والأمني، أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم سحبها لجهودها من الأراضي السورية إلا أنها لا تزال تريد أو تصر على مكافحة هذا التنظيم الإرهابي، تنظيم داعش، بالتعاون مع الدولة السورية، خاصة بعد أن أصبحت سوريا أحد الشركاء المهمين في التحالف لقتال الإرهاب في المنطقة. نعلم جميعا بأن هجمات داعش نشطت في مرحلة ما، إلا أن الدولة السورية تمكنت بجهود أجهزتها الأمنية والشرطية بالتعاون مع الجيش السوري ووزارة الدفاع من إحباط العديد من الهجمات التي كانت تستهدف المدنيين وفي بعض الأحيان بعض المواقع العسكرية والمواقع الأمنية. لا أدل على ذلك من الحادثة الشهيرة التي تمكنت فيها قوات الأمن السورية في ليلة رأس السنة من إحباط عملية كبيرة
0: وعمليات أخرى أيضا يعني أحبطتها قوى الأمن السورية. لكن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، هل هذا التهديد الأمني والعسكري بمستوى عال ولذلك جاءت هذه التصريحات، علما كما تحدثنا منذ قليل مع السيد عبد الله بأن نسبة عمليات تنظيم داعش انخفضت منذ عام 23 بنسبة 70% وهي نسبة عالية جدا؟
3: وأنا أستطيع أن أجزم بأنها انخفضت بعد سيطرة الدولة السورية وانتصار الثورة السورية إلى أكثر من 95% كما نلاحظ جميعا. يعني هناك بين الحين البعيد والآخر قد يكون هناك عملية وعملية صغيرة لبعض ما يسمى الذئاب المضلة أو خلايا نائمة لتنظيم داعش. يجب أن نفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن لا تزال تشعر بالتهديد من هذا الفكر المتطرف، وهي بالتالي تريد التعاون مع سوريا التي أثبتت للجميع أنها قادرة على تقديم المعلومات الاستخباراتية على أرضها وقادرة على تنفيذ عمليات برية. يعني تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أن تقوم بهجمات جوية ضد بعض المواقع التي تؤمن أهدافياتها الدولة السورية.
0: طيب سيد هشام، باعتبار أن الولايات المتحدة انسحبت من قواعدها العسكرية الموجودة في سوريا مثل التنف، إلا أنها ما زالت لديها عمليات عسكرية على الأرض في سوريا، هل هذا يأتي مساعدة للدولة السورية باعتبار أن الدولة السورية ما زالت إمكانيتها ضعيفة، لا تستطيع أن تضبط الأمور الأمنية، الوضع الأمني الهش في شمال شرق سوريا، أم أن الأمر متعلق بالتحالف الدولي وسوريا جزء من هذا التحالف، أم أن الأمر فقط إثبات وجود بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون موجودة في كل مكان؟
3: أنا أميل إلى أسبابين الاثنين الأخيرين الذين ذكرتيهما. يعني ليست الدولة السورية اليوم ضعيفة بقدراتها الأمنية، الدولة السورية استطاعت أن تسيطر على كافة المفاصل الأمنية المهمة، عفواً أن تحارب الإرهاب بكافة أشكاله في سوريا، وقد أثبتت نجاحاً كبيراً من خلال ضبط الحدود، منع تهريب الأسلحة، منع تهريب المخدرات، القضاء على خلايا تنظيم داعش، اعتقال العديد من خلايا وقالة هذا التنظيم. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تعتبر سوريا شريكا مهما في الحرب على الإرهاب. كذلك أيضا أرجح ما قلتيه حضرتك بأن الولايات المتحدة تريد أن تكون موجودة في كل مكان. أما أن يوجه كوبر بأن إمكانية الدولة السورية الأمنية لا تزال ضعيفة، قد نتفق معه في أن الإمكانيات المادية من أجهزة وعتاد قد تكون الدولة السورية لا تزال تفتقر إليها.
0: طب هل هذا أيضا التصريح
3: كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب خاصة بعد 14 عاما من عمر الثورة السورية؟
0: هل هذا التصريح أيضا لكوبر والاستراتيجية الأمريكية أو السياسة الأمريكية في سوريا على الصعيد الأمني والعسكري لها علاقة أيضا بموضوع إيران ووجود أو التخوف من تغلغل إيران مرة أخرى في المناطق الحدودية مع سوريا؟
3: نعم، نعم، أنا أعتقد جازم بأن لهذا التصريح علاقة قوية بما ذكر فيه من خطر عودة إيران، خاصة أن الدولة العراقية المجاورة أو العراق المجاور لسوريا بحدود طويلة جدا تسيطر عليه حتى هذه اللحظة ميليشيات لا تزال تتبع لإيران، ميليشيات مختلفة لا يمكن ذكر أسمائها الآن. وبالتالي فإن لدى الولايات المتحدة الأمريكية حتى هذه اللحظة رغم حربها الكبيرة التي كانت بينها وبين إيران، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وإيران من جهة أخرى، لأن هناك تخوف حقيقي لدى الولايات المتحدة الأمريكية من أن يعود أو من محاولة إيرانية للعودة إلى المناطق، خاصة المناطق التي تحدد العراق تحد سوريا من جهة لبنان. لكن أعتقد بأن الأمريكان أو الدولة الأمريكية سواء بأجهزتها الأمنية أو العسكرية وزارة الدفاع أو حتى قيادتها الكبرى الرئيس ترامب يعرف جيدا أن السوريين لن يستكينوا ولن يسمحوا بعودة النشاط الإيراني إلى مناطقهم بعد طرد إيران وانتصار الثورة السورية، ولكن هي تبقى تخوفات لدى الولايات المتحدة الأمريكية تحاول من خلالها ضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال منع تفكير إيران بالعودة إلى سوريا بنفوذ معين عن طريق ميليشياتها التابعة لها سواء في العراق أو في لبنان، وكذلك حرب داعش بنفسه.
0: يعني هي تقول أنها تضرب عصفورين بحجر، لكن البعض سيد عبد الله يقول بأن تصريحات الولايات المتحدة على لسان كوبر تحديدا جاءت ربما تمهيدا لتصعيد عسكري جديد في سوريا متعلق بما يحدث مع إيران وفي المنطقة. إلى أي مدى هذا الأمر احتمال وارد؟
2: يعني أعتقد أن الولايات المتحدة تريد إبعاد سوريا تماما عن الصراع رغم الضغوط الإسرائيلية لدمج سوريا ضمن هذا الصراع، سواء كان عبر التدخل في ملف حزب الله أو ربما السماح لدخول القوات السورية إلى لبنان. لكن السيد الرئيس أحمد الشرع كان واضحا قبل حتى أن يفتح هذا الصراع أثناء لقائه بالإعلاميين العرب، وقال أن كان معي ضوء أخضر بعد وصولنا إلى دمشق بأن أدخل إلى لبنان، ولكني لا أريد الدخول في حقل ألغام. إذن القيادة السورية اليوم تعي خطواتها السياسية والدبلوماسية، وأيضا الولايات المتحدة تعي بأن مشروع أمن واستقرار شرق المتوسط يبدأ من سوريا، يبدأ من دمشق تحديدا. لذلك الولايات المتحدة أرادت إبعاد دمشق تماما عن هذا الصراع، كون دمشق لديها ملفات ثقيلة وإرث ثقيل. أيضا دمشق تهيئ إلى مهمة اقتصادية أكبر وهو البديل عن مضيق هرمز. لذلك أنا برأيي لا أعتقد بأن الولايات المتحدة تريد فتح جبهات جديدة في سوريا، بالعكس تسعى إلى استقرار الدولة السورية، تسعى إلى دعم القوات الأمنية والعسكرية، وكما قلت خير دليل على ذلك سحب القوات العسكرية والقواعد العسكرية الأمريكية منها المساهمة في دمج قسد ضمن الدولة الجديدة، الضغط حتى على إسرائيل أحيانا بعد التصعيدات غير المبررة اتجاه دمشق لإبعاد غاراتها الجوية، وخصوصا يعني أن إسرائيل قامت منذ سقوط النظام البائد حتى الآن بأكثر من 1000 غارة جوية وأكثر من 650 توغل بري واحتلال مساحات تزيد عن 750 كيلومتر مربع بعد اتفاقية عام 1974. لذلك أنا برأيي أن المناخ العربي والإقليمي وحتى الولايات المتحدة تسعى اليوم إلى دعم الدولة السورية الجديدة، دعم الأجهزة الأمنية، دعم اقتصادها وإبقائها.
0: يعني هو أيضا مكافحة الإرهاب هو نقطة متفق عليها، يعني هذه النقطة متفق عليها من كل الدول، خاصة دول الطوق، دول الطوق لسوريا، دول الطوق لسوريا، لأنه هذا الموضوع يتأثر به الجميع. طيب سيد هشام، إذا سألناك هل بعد هذه التصريحات ربما نشهد تطورا للوجود الأمريكي في سوريا، بمعنى أن الولايات المتحدة صحيح انسحبت عسكريا لكنها ربما تعود بشكل آخر ولنفوذ مختلف في سوريا إذا استشعرت أن هناك خطرا يستوجب عليها أن تكون موجودة؟
3: أستاذتي الكريمة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر اليوم إحدى الدول التي تدعم الدولة السورية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الأمني وعلى المستوى الاستراتيجي، خاصة بعد انضمام سوريا إلى اتفاقية مكافحة الإرهاب أو التحالف الدولي للقتال ومكافحة الإرهاب. اليوم الأمريكان يعرفون جيدا أن سوريا كما تفضل الضيف هي مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، وبالتالي هم يركزون على سوريا على كافة الأصعدة. لا أعتقد بأن الولايات المتحدة قد تفكر بالعودة إلى سوريا عسكريا. قد يكون هناك تعاون أمني على مستوى كبير بين الدولتين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة، من أجل الاستمرار في مكافحة أو في قتال أو في الحرب على تنظيم داعش وعلى تنظيمات إرهابية أخرى. الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بالكامل يعلم بأن سوريا هي بيضة القبان في الشرق الأوسط الجديدة، هي بيضة القبان في الشرق الأوسط. استقرار الشرق الأوسط ينطلق من استقرار سوريا، لذلك كانت الولايات المتحدة الداعم الأكبر لدمج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الجيش السوري، وكذلك للضغط على هذه القوات من أجل التنازل عن كثير من الشروط، أيضا الضغط على إسرائيل من خلال توجيه عدة يعني تهديدات موطنة لإسرائيل لنقل إن صح التعبير، أو نصائح عميقة لنتنياهو بعدم التوغل أكثر بوقف العمليات التي لم تتوقف حتى الآن. في المحصلة أستطيع أن أقول أن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم بدأت عهدا جديدا في سوريا، عهدا دعم كامل للشعب السوري والقيادة السورية الجديدة، لقناعتها التامة بأن سوريا كما أسلفت وأعيد هي بيضة القبان في استقرار الشرق الأوسط، وهي مفتاح استقرار الشرق الأوسط والسلام في الشرق الأوسط.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفاي، السيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات الإسلامية كنت معنا من دمشق، والعقيد هشام المصطفى الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من ريف حلب الشمالي. في محورنا القادم نناقش الأوضاع في السويداء والاستعصاء في حلحلة أزمتها، تزامناً مع تقارير محلية وتصريحات أممية تسلط الضوء على تراجع أمني كبير فيها.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول، جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري، اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعلياً ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: كشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة شرق الأوسط عن رفض عدد من الشخصيات داخل المحافظة الانضمام لما سمي بمجلس الإدارة الذي أعلن حكمة الهجري إطلاقه قبل نحو 6 أسابيع، واستبعدت المصادر أي تواصل محتمل بين الحكومة والهجري لارتباطه العلني بإسرائيل، وهما أدى لتراجع شعبيته في المحافظة التي يميل معظم أهلها لربطها بمؤسسات الدولة.
1: مع استمرار حالة الجمود السياسي والإداري في محافظة السويداء، برز ما أطلق عليه مجلس الإدارة في جبل باشان كحجر عثرة في مساعي حكمة الهجري الذي أعلن عنه قبل نحو 6 أسابيع من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وسط حديث عن تصاعد الانقسامات الداخلية وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.
2: بالنسبة لأبنائنا المنتمين للفصائل،
1: مصادر محلية في السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن عزوف شخصيات إدارية وسياسية وأصحاب كفاءات عن المشاركة في المجلس في ظل انتقادات لطبيعة تشكيله وآلية عمله، إضافة إلى عدم تقديم اللجنة القانونية التي سبق أن شكلت أي نتائج ملموسة قبل أن يعلن الهجري في نيسان الماضي حلها، وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي بمجلس الإدارة. وفيما يتعلق بفرص التواصل بين دمشق والسويداء، استبعدت المصادر وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، مع ترجيحات بأن تسهم التحركات الإقليمية والدولية خاصة عبر الأردن والولايات المتحدة لدفع مسار التسوية في الجنوب السوري، خاصة بعد تخريج عمان 300 عنصر أمن سوري تمهيدا لانتشارهم في السويداء. من جهته، وصف زياد أبو حمدان العضو في مؤتمر الحوار الوطني والائتلاف الوطني السابق واقع المحافظة بأنه إدارة افتراضية لا تنعكس على الأرض، معتبرا أن مخرج الأزمة يكمن في وقف التدخلات الخارجية، مع الإشارة إلى تراجع شعبية الهجري بعد اعترافاته العلنية بتعامله مع إسرائيل، مؤكدا أن غالبية أهالي السويداء يفضلون الوصول إلى حل يعيد ربط المحافظة بدمشق. ومع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، تبدو السويداء أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة في وقت يزداد فيه الضغط لإيجاد صيغة تنهي حالة الجمود وتعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة بعيداً عن الانقسامات والتجاذبات الإقليمية.
0: ملف السويداء، نناقش هذا الموضوع مع السيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي من ستوكهولم، مرحبا بك. والسيد أيمن أشوفي الكاتب والصحفي من دمشق، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد أيمن، ما الذي يحدث في السويداء خاصة مع تصريحات نائب المبعوث الدولي والذي قال بأن الوضع هناك غير مستقر والوضع الأمني هش جدا، ما الذي يحدث؟
3: مساء الخير لحضرتك والأستاذ حافظ ولمتابعي التلفزيون السوري. يعني وضع السويداء ممتد ضمن سياق واحد متصل منذ تموز الماضي. يعني أعتقد الجديد لا يوجد ما يمكن أن يعني نضيفه إلى واقع الحال في السويداء. السويداء طبعا يعني تعيش في عزلة، وأيضا تحكم بقوة السلاح ضمن تردي في المستوى العام لحياة الناس هناك. لكن مؤخرا ومنذ أيام عدا ملف التعليم أو ملف الامتحانات للشهادة الإعدادية والثانوية للظهور اعتبارها المستجد يعني الذي يمكن أن نتناوله الآن.
0: يعني سنتحدث سيد أيمن عن هذه النقطة وسنفرد لها وقت لأنها مهمة وتعني حياة الطلاب وعوائلهم أيضا، لكن باعتبارك أشرت إلى موضوع أن السويداء تحكم بقوة السلاح الآن، هذا ما أشار أيضا له نائب المبعوث الأممي وقال أن هناك اقتتال داخلي بين الفصائل في السويداء وهذا يضيف معاناة جديدة للمحافظة.
3: يعني كلام، لا أعتقد بأنه حدث هناك اقتتال بين فصائل داخل السويداء، لم نسمع بهذا الأمر. لكن يعني مسألة الاحتكام إلى السلاح في التعاطي مع الشأن العام في السويداء هو موضوع يعني الكل يعلم به ولا نذيع سرا. قلنا أن السويداء تحكم بالسلاح. مسألة المجلس، مجلس الإدارة لجبل البشان كما يسمى، حتى الآن وكما تفضلتم في التقرير لم ينجز ما يمكن قياسه على الأرض، لم يحدث أي شيء. يعني
0: لم
3: حتى الآن
0: يتم تشكيله
3: السويداء
0: حتى
3: يعني
0: الآن،
3: أعتقد
0: حتى
3: منذ
0: أن
3: سقوط
0: الشخصيات
3: النظام
0: الشخصيات ذات الثقل في السويداء لم تقبل الانضمام لهذا المجلس الذي لم يبصر النور كقوة أو بالأحرى كإدارة حقيقية، هو فقط تم الإعلان عنه.
3: نعم، يعني تجربة اللجنة القانونية العليا في إدارة الشأن العام أثبتت فشلها، بدليل أنه يعني الشيخ الهجري قام بحلها وقام بتكليف قائد الأمن الداخلي لديه القاضي مرشد بتشكيل هذا المجلس. إذا نحن أمام تجربة متعثرة كانت في إدارة الشأن العام في السويداء. وحتى نكون دقيقين، منذ سقوط النظام وحتى الآن السويداء تعيش ما يشبه إدارة ذاتية، حتى خلال نظام بشار الأسد. يعني نظام بشار الأسد، يعني انتفاضة السويداء التي بدأت في آب 2023 لم يقمعها، لم تقمع. يعني السويداء متروكة إن شئت يعني لإدارة شؤونها منذ زمن، يعني حتى خلال حكم نظام بشار الأسد إلى حد كبير كانت السويداء تدار بشكل أو بآخر ضمن يعني
0: طيب،
3: مجموعة قوى يعني محسوبة على المؤسسات الأمنية وعلى وعلى تحالف مشيخة العقل المؤسسة الدينية معها. بعد السقوط أيضا السويداء دخلت في تجربة من الإدارة الذاتية، لكن يعني حتى الآن عجزت عن إدارة
0: نعم،
3: شؤونها، لم تستطع أن تقدم للشأن العام ما يمكن الاعتداد به وما يمكن الرهان عليه، بأنه هذه المحافظة ضمن التركيبة الحالية، تركيبة القوى السائدة
0: نعم،
3: فيها، وهي طبعا مقسومة إلى قسمين، التحالف العسكري مع التحالف الديني، يعني
0: طيب،
3: لم تستطع أن تقدم الشأن العام ما يمكن يعني أن يثلج صدور الناس أو يجعل الناس يعني تميل إلى تبني هذا الخيار. فلذلك يعني لا يمكن الحديث عن وجهة نظر واحدة في السويداء أو عن خيار واحد يتمسك به أبناء السويداء، هناك تعدد في وجهات النظر،
0: يعني
3: هناك
0: ربما
3: وجهات
0: لا
3: نظر
0: نتحدث
3: مختلفة،
0: عن أهالي
3: وأحيانا
0: السويداء كمجتمع أو كمدنيين، نتحدث عن القوى التي تسيطر وتحكم. سيد حافظ، كيف تقرأ أيضا ومن وجهة نظرك رفض شخصيات درزية وازنة الانضمام لهذا المجلس الذي أعلن عنه ولم ينفذ أي شيء، أو لم ينفذ أصلا، لم يبصر النور، وهل هذا يعطي مؤشرا بأن هناك خلافات عميقة حقيقية بين القوى ومن يسيطر على الأرض في السويداء وبين المجتمعات المحلية؟
4: نعم، ما يسعد أوقاتك
0: أهلا بك
4: أستاذ
0: سيد
4: ربا،
0: حافظ.
4: على مشاهديك ولضيفك. بعتقد يعني أصلا تشكيل اللجنة الحالية الإدارية هو هروب للأمام نتيجة الفشل السابق للجنة القانونية اللي كانت أيضا تدير المحافظة في السابقة، يعني قبل حلها وإعادة تشكيل جديد هاي اللجنة أو تكليف أحد القضاة بتشكيل إدارة للسويداء. هذا هروب للأمام بدل فشل حتى الآن بإعلان عن لجنة متكاملة أو إدارة متكاملة، كما تفضلت بسؤالك عن عزوف بعض الشخصيات أو الكفاءات. بالأساس يعني القوى الحاكمة للأمر الواقع عمليا في السويداء، إن كان يعني من خلال الشيخ حكمة الهجري أو المحيطين به، واضح بأنهم لا يعترفون بالقوى المحلية، لنقول بأن هنالك فشل في التعاطي مع القوى المحلية. هم لا يعترفون بتلك القوى، لا يعترفون بتلك الشخصيات، ولا بأثرها، ولا بالكوادر، ولا بالخبرات عمليا. يعني حتى الآن واضح بأن حالة دعائية خارجة عن نطاق الأرض الواقع، ولا تمس لكل ما يمت للواقع داخل المحافظة، إن كان في القرى أو إن كان في المدينة نفسها بصلة. بجميع الأحوال أعتقد بأن عزوف تلك الشخصيات، لا نعرف من هي الشخصيات، هل فعلا يتجه نحو شخصيات وازنة، هل فعلا يتجه نحو شخصيات لها خبرتها أو شخصيات أكاديمية، أم هي إرضاء لهذه الأطراف أو تلك العائلة أو يعني داخل السويداء لخلق توازنات ما. لكن أعتقد بجميع الأحوال إن كان هنالك شخصيات يمكن الاستفادة منها بتعيينها بالإدارة، هي لا ترغب الحضور لأنها أصلا لا يوجد موارد. يعني إن كان وجد
0: تماما
4: القرار
0: هذه
4: موارد.
0: مشكلة حقيقية
4: إلى ذلك يعني
0: نعم سيد حافظ، هذه المشكلة الأساسية حقيقة
4: بالتأكيد
0: وليس مشكلة
4: يعني
0: حقيقية. طب في ظل كل هذه الإشكالات، في ظل كل هذه التحديات، من الذي يحكم السويداء الآن؟ هل فعلا الهجري يحكم السويداء، المرجعيات الدينية، أم من يحمل السلاح والقوة العسكرية لديه، أم هناك قوى خارجية هي من تتحكم بالوضع في السويداء الآن كإسرائيل مثلا؟
4: يعني في توهان، في توهان بشكل عام، في توهان في الشارع السويداء. إسرائيل لها أصبع عن طريق بعض الأشخاص الذين يتصلون وتتصل بهم بالتأكيد، لكن أيضا هنالك فعالية لبعض الفصائل، وهذا يعيدنا، وكنت جزء من المشهد المعارض السوري وتدركين كيف كانت الأرض السورية مقسمة بين ولاءات فصائلية من الشمال إلى الغوطة إلى حمص وريف حمص وما إلى ذلك. الآن السويداء وقعت في ذات الفخ، بما معنى بأن هنالك بعض فصائل الأمر الواقع في بعض المناطق وبعض القرى وبعض الجهات هي من تتحكم بأمر الأمر الواقع وقرارها. يعني لاحظنا قبل فترة دخلوا على مديرية التربية وحصل إطلاق نار داخل مديرية التربية بالسويداء. الدخول على أي مديرية لا يمكن أن نقول بأن خلفها الشيخ حكمة الهجري أو هيئة دينية ما. إذا عدنا إلى موضوع الهيئة الدينية، حقيقة لا يوجد أي فعل حاليا لأي مشيخة في السويداء من الهيئة الدينية المتكاملة. يعني هنالك متعارف عليه فرضا ثلاثة مشايخ عقل في السويداء، يعني موجودين طبعا الشيخ الحناوي والشيخ جربوح والشيخ الهجري، لكن حتى الآن وبهذه الظرف الاستثنائي في المحافظة لا يوجد أي أثر لا للشيخ الحناوي ولا للشيخ جربوع بالشكل العام أو ضمن ما يسمى بالقرارات المصيرية للمحافظة. وهذا يقودني كابن السويداء، كنت أعتبر يعني بأن هذه السويداء كما يعتبر غالبية أبنائها بأنها مضافاتها ومضافات الأسر والعائلات، عبارة عن مدارس، مدارس للقيم، للتدارس المواضيع، لتدارس الهم الداخلي. هذه المضافات استعيض عنها ببعض قادة فصائل، يعني بعض منهم قد يكون ما بيعرف يكتب اسمه. على جميع الأحوال أيضا استبدلت بناشطين فيسبوك، يعني بعضهم موجود بأوروبا بيعطوا قرارات لداخل السويداء. هذا مؤسف عمليا لمحافظة، يعني نلاحظ حتى يعني خلال اختلاف بالرأي على وسائل التواصل
0: يعني
4: الاجتماعي.
0: إذا الوضع في السويداء ضبابي وليس هناك ليس هناك رأس يحكم. لكن باختصار في هذه النقطة وسألت عنها أيضا السيد أيمن، ما رأيك بتصريحات المبعوث أو نائب عفوا المبعوث الدولي إلى سوريا الذي قال بأن هناك اقتتال بين الفصائل، وعلى ما يبدو أنه يستند إلى معلومات؟ هل لديك سيد حافظ معلومة عن هذا الأمر؟ وإذا كان الأمر صحيحا، مدى خطورة هذا الأمر؟
4: يعني هنالك حوادث حصلت، لكن اقتتال عملي كبير واسع لم يحصل في السويداء، لكن يعني جرى خلال الأيام الماضية رمي قنبلة أمام منزل أحد قادة أحد الفصائل أو أمام ضابط سابق أيضا لديه مجموعة، وأمام بعض الأشخاص يعني ظهر إطلاق نار بالهواء أمام أحد المنازل التي أيضا تطبع لفصيل ما. أيضا جرى نوع من الاحتكاك ما بين بعض مشايخ الكرامة أو فصائل تابعة لمشايخ الكرامة، وحتى تهديد لقيادة مشايخ الكرامة في السويداء الشيخ خداج، مما يسمى بعض الفصائل الأخرى تهديد حتى بالتصفية والقتل. يعني هذه عمليا قد تكون وصلت إلى اللجنة أو مكتب المبعوث الدولي، واستمعت اليوم بهدوء إلى ما صرح به يعني نائب المبعوث الدولي إلى سوريا، حيث فصل الوضع السوري كله، وبالتأكيد لديه بعض المعلومات، لكن هذا ما قاله يجب أهل السويداء أن يلتفتون إليه، بأن ما فرض القصف الأردني الأخير على السويداء أخذه بأن هنالك تعاون ما بين حكومة دمشق، الحكومة الأردنية، وأيضا الأمريكان يريدون أن ينتهي ملف المخدرات. إذا لا أحد يستمع للسويداء إن اشتكت على حق أو على غير حق لما جرى في هنالك.
0: هل فعلا لا أحد يستمع إلى السويداء سيد أيمن؟ طيب نعم تفضل باختصار لو سمحت.
5: عليهم أن يدركوا أن صوتهم لا يتعدى حدود المحافظة، ومن يقول لهم من خارج المحافظة بأن صوتهم يصل يجيد أن يبني على أزماتهم موقعا شخصيا له، ليس أكثر من ذلك. فالأمور واضحة أمام أصحاب الفعل الحقيقي.
0: سيد أيمن، هل فعلا كما قال السيد حافظ أن صوت أهل السويداء غير مسموع، ومن يصادر صوتهم ويتواصل مع جهات يرفض أهل السويداء أصلا التواصل معها سيؤدي بالنهاية إلى عواقب ليست جيدة، ليس فقط على السويداء، على سوريا وعلى المنطقة أيضا؟
3: نعم، يعني غالبا يعني يرتبط الموقف السياسي أو الخطاب السياسي أو حتى التباين السياسي داخل السويداء بموضوع مجازر تموز أو ضحايا هذه المجازر أو مسألة الدم يعني الذي أريد. هناك أصوات تخجل من المجاهرة السياسية بمطالب قد تكون يعني خارج الإطار الذي ترسمه القوى الفاعلة في السويداء على الأرض، يعني القوى القادرة على يعني الحسم. يعني دائما يتم ربط أي مطلب سواء كان مثلا تقديم امتحانات أو مواصلة تعليم جامعي بمسألة المظلومية التي حدثت ومسألة الدم ومسألة التفريط.
0: طب هل من المعقل أن قوى الأمر الواقع التي تسيطر على السويداء أن تحرم الطلاب من فرصة التعليم في الشهادتين الإعدادية والثانوية؟ هذا الأمر يشكل ضررا كبيرا على المحافظة، على الطلاب، على عوائل الطلاب. لماذا لا يخرج المثقفون، الوجهاء، العقلاء، بعيدا عن الذين يسيطرون ويطالبون بأن يسمح لأبنائهم بتقديم الفحوصات كي لا يضيع عليهم هذه السنة مثلا، لن أقول أكثر،
3: يعني ضاعت السنة الماضية أيضا.
0: نعم،
3: امتحانات الشهادة الثانوية في العام الماضي، و
0: يعني وجد لها حل بطريقة ما، لكن الآن هناك رفض قطعي. حتى عندما صرحت وزارة التربية بإرسال لجان تم تهديد هذه اللجان. الآن السيناريو المطروح أن يخرج الطلاب إلى درعا، هناك تحديات بالأمر، كيف يجب أن يحل حل هذا الموضوع؟
3: ليس إلى درعا، بل يعني قرار وزير التربية والتعليم يعني قال التقديم في دمشق وفي ريف دمشق وليس في درعا.
0: درعا وريف دمشق، صحيح.
3: هذا الموضوع مرهق جدا، يعني إذا افترضنا كأن الطالب سوف يبادر السويداء وجهه إلى تقديم الامتحان ويعود، هناك إرهاق مادي وهناك إرهاق جسدي، وأعتقد يعني المسألة معقدة جدا يعني.
0: طب الحل أن يقدم الطلاب فحوصاتهم في المحافظة في السويداء في مراكزهم التي، لكن هل هذا الأمر متاح من خلال ليس فقط اللجان والتبعية لوزارة التربية، من خلال الأرقام الامتحانية، البطاقات الامتحانية، تجهيز القاعات، هذا الأمر

0: مسألة موضوع تقديم الامتحانات، كل طرف وضع شروط يعني يعتقد بأنه هو محق فيها، وبالتالي التفكير بمصير طلاب السويداء تم إسقاطه من كل الحسابات للأسف. يعني مسألة مثلا يعني المراقبة الداخلية أو أن تجري العملية الامتحانية في السويداء فقط من دون دور رقابي للوزارة، يعني أمر من الناحية المنطقية لا يمكن قبوله. وبنفس الوقت يعني مسألة أن يدخل وفد وزاري أو وفود وزارية برفقة عناصر من الأمن العام ومن الطائفة التوريزية، هذا رفض يعني في السويداء. وبالتالي وضع ملف التقديم إلى الشهادتين الإعدادية والثانوية ضمن خانة التجاذب السياسي. يعني
1: طب هل كان الحل الذي طرحه أو طرحته وزارة التربية قابلا للتنفيذ لولا تعنت الجهات التي تسيطر على السويداء وتساطر صوت أهلها وصوت طلابها في هذه المرحلة بموضوع التعليم تحديدا؟
0: يعني دعي إلى وقفة احتجاجية السبت غدا،
1: نعم،
0: من أجل هذا الموضوع في السويداء. يريدون يعني تصدير الموضوع إلى منظمات دولية، وأعتقد أن المنظمات الدولية أو ذات الصلة أو المتصلة بهذا الجانب يعني ترى بأن لا تزال ترى بأن السويداء هي جزء من سوريا، وبالتالي يعني أعتقد أنه تدوير مسألة الامتحانات يعني لن يجدي ولن يعني يتم الخروج بنتائج من هذا
1: يعني
0: الموضوع.
1: يعني هذه مشكلة أخرى، هذه مشكلة أخرى، محاولات التدويل سيد حافظ منذ أن بدأت هذه الأزمة في السويداء، وهناك جهات تحاول أن تدول الموضوع وتحاول أيضا أن تتواصل مع أو تواصلت مع كما ذكرت مع جهات مرفوضة في السويداء وفي سوريا وفي المنطقة مثل إسرائيل أو هي إسرائيل. يعني هل محاولات التدويل ستؤدي إلى مزيد من الشقاق والخلافات بين أهل السويداء باختلاف توجهاتهم السياسية والاجتماعية؟
2: يعني للأسف قد أخذ هذا السؤال اللي تفضلت فيه أستاذ ربا وقول بأنه أصبحت المسألة مدولة وانتهى الموضوع. يعني لم يعد لدى لا أهل السويداء قدرة على حل المشاكل المستعصية بشكل أو بآخر، نتيجة طبعا الوضع الداخلي في السويداء أيضا، وأن الأمور التي تعقدت وتتعقد اليوم أكثر فأكثر، بالإضافة طبعا إلى يعني عدم وجود رأي موحد كامل، على الرغم من أن الصورة العامة هي تأخذ طابع بأن الشيخ الهجري موجود وله كلمته، لو كانت هناك كلمة واضحة كاملة له لاختلفت كل الأمور. بالتأكيد هنالك تحت الرماد وجهات نظر مختلفة بغض النظر عن كل ما قيل إن كان في الإعلام أو غيره. أيضا مع وجود المبادرة التي دارت في عمان الأردنية الأمريكية المشتركة بوجود يعني السلطة في دمشق، أيضا يعني السلطة تعتبر بأن أيضا ليس لديها قدرة على حل هذا الموضوع، وخاصة بأن الإشكال الذي يعني حدث دائما مع السلطة بدائما بوعود إيجاد حلول ما خلال الفترة الماضية كانت ترفض من السويداء. وعلى سبيل المثال طبعا موضوع يعني التعليم وغيره من مواضيع وأقوى الأمن وموضوع القرى الغربية والشمالية وما إلى ذلك من مواضيع بالإضافة إلى الخدمات. أعتقد بأن الموضوع كله لا قدرة لدمشق ولا للسلطة المؤقتة في دمشق على حل هذا الموضوع، ولا أيضا لسلطة الأمر الواقع في السويداء بحل هذا الموضوع. إذن على ذلك أنا فعلا مع ما تفضلت به الحل هو دولي، لكن ليس بإسرائيل. قد تكون الدول مع إسرائيلية المفاوضات ما بين إسرائيل ودمشق التي كانت في باريس وقد توقفت في باريس قريبا، ما ينتج عن هذه المفاوضات.
1: إلى ماذا تستند سيد حافظ بأن الحل قد يكون دولي؟ مثال قسد كانت، وحضرتك تعلم جيدا الدعم الكبير الذي كان مقدم لقسد دوليا أمريكيا أوروبيا وعلى أعلى المستويات، لكن عندما تم الاتفاق بين الأطراف السورية، وكان هذا المطلب الدولي أن يتم الاتفاق بين الأطراف السورية، فلماذا دائما التعويل على الضغوط الخارجية علما أنه من الممكن أن يجد السوريون حلولا فيما بينهم؟
2: أنا أتمنى أن يجد السوريون الحلول داخليا، ولا يمكن أن تتدخل أي دولة أو يسمح لأي دولة بالتدخل أيا كانت، حتى لو كانت دولة قريبة وصديقة أو حتى يعني كان
1: الوساطة جيدة. الوساطة جيدة، نحن لا نتحدث عن الوساطة يعني النوايا الطيبة من الدول الصديقة، نحن نتحدث بأنه أن لا يكون ضغوط، أن يكون هناك تقريب لوجهات النظر.

0: نظر فقط، لا تكون حلول دولية بفرضها فرض.
1: نعم، حتى يعني عندما تكلمنا عن ملف قسد والحكومة السورية، هل هذا الملف بالتأكيد يعني ندرك جميعا بأن يعني الأمريكان كان لهم دور، والمبعوث الأمريكي بالذات كان
0: نعم
1: له دور كبير في المفاوضات التي انتقلت خطوة بخطوة خطوة بخطوة يعني على مدار أشهر طويلة، طبعا تتراجع وتتقدم برعاية أمريكية بشكل مباشر طبعا، وبغض النظر عن وجود التحالف الدولي الذي كان بشكل أو بآخر لمحاربة داعش. أما بشكل عام في السويداء، هذا الرعاية الدولية قد يكون هو الأفضل وهو الطريق. وأنا أعتقد بأن المملكة الأردنية
0: نعم
1: الهاشمية كون الملف في الجنوب هي من يلقى على عاتقها هذا الملف كاملا بكل ثقله. وأعتقد أيضا لو دخل أي طرف عربي بشكل مباشر، إن كان من العربية السعودية أو من قطر أو من أي من دول الشقيقة بمساعدة الأردن بوساطة كما تفضلت بإيجاد حلول، وقد تكون حلول نحتاجها سريعة قبل أن تأتي على الأقل موعد الامتحانات، لنجد مخرج ما يعني.
0: نعم
1: ويعني
0: يعني هو بكل
1: بحديثك
0: الأحوال
1: يعني
0: كان
1: مع ضيفك
0: هناك
1: الكريم
0: أكثر من
1: وتحدثت عن
0: مرة.
1: صعود هذا الملف.
0: نعم كان هناك أكثر من مرة يعني محاولات وجمع للدول يعني أنفسهم في الأردن، ومحاولات لأن يكون هناك أوراق تقدم بحلول أو خارطة الطريق كما قدمت في العاصمة عمان، لكنها للأسف لم تنفذ. بدقيقة لو سمحت سيد حافظ.
1: إذا سمحت لي تعليق على هذا، يعتقد أهالي السويداء والقائمين على الشأن في السويداء بأن ما جرى في عمان لم يؤخذ به مسيرتهم، لم يكن أحد منهم حاضرا على الاتفاق، بل جيء باتفاق وقالوا له قيل لهم هذا الاتفاق نفذوه. هذا كان الخطأ بالأساس.
0: من تقصد بالأطراف التي تحمل السلاح، أم أن من تقصد بالأطراف التي تحمل السلاح التي تسيطر على أمر الواقع، أم من الوجهاء، أم من الذين يعني يصدرون على أنهم فعلا يمثلون السويداء؟
1: الجميع حقيقة، إن كان من يحمل السلاح وهو موجود، وبعضهم طبعا يعني قدم دم على ساحة السويداء نتيجة يعتبر نفسه هو كان يعني يدافع عن أرضه عن بيته عن رزقه. وأيضا دار قنوات أو دار الشيخ الهجري لم يعطى لها، يعطى فقط قرارات ونتائج الاتفاق، لم يكن هنالك مندوبا حاضرا. لكن أيضا لاحقا بعدما وصل القرار للأمريكان بالذات وبعض اللجنة العربية بأن لم يكن أحد من السويداء حاضر، دعي الجميع إلى الأردن.
0: نعم.
1: لكن طبعا لم يكمل الموضوع.
0: طيب.
1: وكان هذا في نهاية العام الماضي.
0: طيب سيد
1: لم
0: أيمن،
1: يكمل الموضوع ورفض الشيخ الهجري. الآن إذا قلنا بالمقارنة من يمون على الوضع، حتى عندما نقول
0: باختصار لو سمحت، لم يعد لدي وقت سيد حافظ،
1: يعني تمون بشكل كلي على الملف الشرق شمال الشرقي في سوريا، لم تكن القرار لقصد، لكن كان القرار الأقوى لقصد. في السويداء نفس الموضوع، قد
0: طيب.
1: لا يكون، لم يكن القرار فقط للشيخ حكمة الهجري، لكن القرار الأقوى بيد
0: يعني
1: الشيخ
0: نحن طرحنا مثال لكن ربما هناك
1: هذا
0: تقاطعات،
1: الواقع.
0: لكن هناك اختلافات سيد أيمن بين هذه التقاطعات والاختلافات في مختلف المناطق السورية، لكن الأزمة الآن في السويداء، هل تعتقد أن الأمور ذاهبة إلى التصعيد الأكبر أم إلى الاستقرار وإيجاد وحلول وفكفكتها، وربما تكون البداية من الجانب التعليمي؟ بأقل من دقيقة لو سمحت.
2: سؤال لي؟
0: نعم سيد أيمن.
2: يعني للأسف على أرض الواقع لا يوجد ما يبشر أو يطمئن أو يدلل على الأقل بأن الأمور ذاهبة باتجاه يعني حلحلة. يعني الموقف العام للشيخ الهجري والقوة العسكرية المرتبطة به يعني كما يظهر دائما هو ضمن نفس الأحداثيات وضمن نفس نقاط التمركز. وبالتالي يعني أيضا المشكلة أن هناك يعني أصوات وهناك محاولات لبلورة اتجاهات سياسية في داخل السويداء، يعني لكن تبدو هذه المحاولات خجولة ويحدها الخوف أيضا. وأعتقد أن مسألة الفاعلية على الأرض، القدرة على التأثير والقدرة على الاستقطاب يعني تبقى محدودة. يعني لدينا نحن معطى دائما أي توجه أو أي
0: شكراً.
2: حديث في الشأن العام في السويداء يبقى مرتبط أو يربط من أجل الإحراج في مسألة
0: شكراً.
2: الدم الذي أريق. وبالتالي
0: نعم.
2: يعني الأصوات المنخفضة في السويداء يعني هي متعلقة فقط بهذا الجانب الخجل من ما حدث في
0: شكراً
2: تموز.
0: شكراً جزيلاً لك السيد أيمن الشوفي. بكل الأحوال هذا الملف المتعلق بالانتهاكات يعني فيه تقرير دولي وفيه تقرير سوري، ولا أحد ينكر أي انتهاك، ودم السوريين يعني باعتبار أن الانتهاكات وقعت من كل الأطراف، دم السوريين كله يجب أن يكون غالياً علينا. شكراً جزيلاً لك السيد أيمن الشوفي الكاتب والصحفي، كنت معنا من دمشق. شكراً للسيد حافظ قرقوط الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ستوكهولم. على رأس الساعة الدعم المقدم من قبل السعودية لرؤية سوريا بلا مخيمات وما يمكن أن ينجز خلال الفترة القادمة على هذا الصعيد. نناقش هذا المحور فأبقوا معنا.

0: كشف رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش عن دعم قدمته السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لمشروع سوريا بلا مخيمات، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
1: دعم سعودي لرؤية سوريا بلا مخيمات بقيمة 1.5 مليار دولار، هذا ما كشف عنه رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش. بطحيش قال في تصريحات صحفية إن الدعم السعودي يأتي لدفع جهود المبادرة نحو التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها لسوريا خلال العامين الحالي والقادم. الرؤية الهادفة لإنهاء المخيمات وتفكيكها والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي، بحسب بطحيش فإنها تعتزم توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعودة قاطني المخيمات لمدنهم وقراهم الأصلية، وتوفير مشاريع سكن بديل منظمة، والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات. الرئيس أحمد الشرع كان قد عقد اجتماعا منتصف شهر شباط الفائت مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية إلى جانب محافظي إدلب وحماة وحلب بهذا الشأن، فأطلقت ورشات عمل حكومية ومع منظمات أخرى بهدف مناقشة التحديات التي تعيق حل معضلة المخيمات. فهل يمكن أن يكون الدعم السعودي حاسماً لحل قضية تخص ملايين النازحين الذين يواجهون أزمة إنسانية تتكرر فصولها بين الحين والآخر؟
0: سوريا بلا مخيمات، نناقش هذا الموضوع مع الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية من إدلب، مرحبا بك. والسيد محمد البهاء المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر من اسطنبول، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور أحمد، أهمية هذا الدعم السعودي لمشروع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث الذي تحدث بأنه سيكون 0 مخيمات، 1.5 مليار دولار أمريكي.
2: أهلا بكم وبالمشاهدين الكرام جميعا. بداية فقط لتصحيح المعلومة، هذا الدعم لن يأتي فقط لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، إنما أتى لرؤية سوريا بدون مخيمات التي هي رؤية متكاملة القطاعات وتشمل عدة وزارات. طبعا المرسوم 59 الذي أصدره السيد الرئيس كلف معالي الوزير الأستاذ رائد الصالح وزير الطوارئ وإدارة الكوارث بإدارة اللجنة المشكلة.
0: طب ما هي الوزارات في هذه اللجنة التي ستدير هذا الملف؟ وبهذه الحالة من هي الجهة التنفيذية؟ هل ستكون الوزارات المعنية المشكلة أم أنه سيكون جهة منفذة من قبل المملكة؟
2: تماما، طبعا الوزارات المعنية بالمرسوم 59 كما تعلمون هي وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وزارة الإسكان، وزارة المالية، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بالإضافة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث وثلاث محافظات، محافظة حلب، إدلب، حماة. لكن كما ذكرنا مراما وتكرارا أن رؤية سوريا بدون مخيمات هي أيضا تتوسع وتشمل وزارات أخرى. الدعم السعودي المقدم سيكون هناك مشاريع صحية تشمل وزارة الصحة، مشاريع في قطاع التربية، ترميم وأيضا بناء للمدارس، سيكون هناك مشاريع الطاقة، وبالتالي وزارة الطاقة هي جزء من هذه المشاريع، وأيضا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث. بالنسبة لمن هو المنفذ وآلية التنفيذ، هذا الأمر يتبع للوزارة المنفذة ونوع النشاط المنفذ. عندما تتكلم عن إعادة ترميم للمدارس، فإعادة الترميم هي موضوع ونشاط واسع النشاطات الأخرى، هذا الأمر يترك للوزارة التقنية كلجنة تنفيذية.
0: يعني لن يكون هناك إشراف سعودي، ستكون القصة منوطة فقط بالوزارات، وكل وزارة حسب اختصاصها والمبلغ الذي ستحصل عليه وفق الاحتياجات.
2: بكل تأكيد سيكون هناك مراقبة لموضوع تنفيذ هذه المشاريع و أيضا عملية صرف هذه المبالغ. في ضمن المرسوم 59 واللجنة التوجيهية تم تشكيل لجنة هي اللجنة المالية ولجنة المراقبة بحس يمكن أن لا يخص هذا الموضوع فقط الدعم السعودي، إنما أي دعم ممكن أن يأتي للرؤية السورية بدون مخيمات سيتم ضمن ضوابط ومعايير فيها تضمن أولاً الكفاءة، جودة التنفيذ، وأيضاً الشفافية في التنفيذ. وبالتالي هناك عدة لجان ممكن أكيد بكل تأكيد سيكون الصندوق التنمية السعودي مشرف على موضوع المتابعة وأيضاً عملية صرف المبالغ بالتنسيق مع اللجان المختصة بالوزارات المعنية.
0: طيب سيد محمد، هل هذا الدعم السعودي بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي الذي يقدم لخطة سوريا صفر مخيمات يندرج تحت ربما بداية إعادة الإعمار، أم أنه ضمن التعافي باعتبار أن موضوع إعادة الإعمار يحتاج ربما ليس فقط مبالغ أكبر من ذلك بكثير، لجهد دولي متكامل باختلاف إنشاء آلية من خلال مؤتمر لإعادة الإعمار أو أي آلية معنية بهذا الأمر؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أنا أعتقد أنه من وجهة نظري أنه هذا يعد خطوة نحو التعافي، التعافي الاقتصادي. يعني إذا أن الطريقين، يعني نعرف إذا الهرم الاقتصادي في أي مكان بالعالم في ومن ضمن سوريا يعتمد طريقة الهرم، فإدارة التعافي ستكون عبر طريقتين، إما بفرض التعافي وقيادة التعافي من قبل الدولة من رأس الهرم، أو أن يكون من أساس الهرم، من قاعدة الهرم. فيعني إذا كيف سنقود مسألة مرحلة التعافي الاقتصادي إذا لم إذا بقي الناس في المخيمات؟ فأتوقع أن تكون الدولة دورها ميسر لعملية التعافي الاقتصادي وليس قيادة عملية التعافي الاقتصادي، يعني تحضير الخدمات الخاصة بالمشروعات بشكل عام على مختلف.
0: طب سوريا صفة مخيمات فقط تعافي اقتصادي أم أنه تعافي اجتماعي، تعافي تعليمي، تعافي صحي، باعتبار أن الذين يعيشون في المخيمات من أهلنا السوريين وعددهم أكثر من 1 مليون يعيشون في ظروف ليست إنسانية؟
3: نعم صحيح. هو أنا بما أنه سؤالك على الجانب الاقتصادي وهو هو تعافي من كل الجهات، يعني طبعا بيئة المخيمات بالأصل هي شكلت بطريقة طارئة، هي استجابة طارئة وهي طريقة إغاثية لم تخضع لأي نوع من الدراسات أو من القياسات بشكل عام. أي نوع من أنواع تحفيز الأنشطة ضمن بيئة المخيمات هو يعني فاشل حتما بأي طريقة كانت، يعني كانت كله استجابة طارئة من حيث التعليم، من حيث الصحة، من حيث يعني غض الطرف عن بعض الفعاليات الاقتصادية التي كانت تنشب بين المخيمات. إذا أردنا أن نبني اقتصاد صحيح مبني على أسس صحيحة فيجب أن نتوجه عبر يعني تكون دولة ميسر فقط، لا تستطيع أن تفرض دولة سياستها في مجال التعافي الاقتصادي، ولكن من جانب آخر لا تستطيع أيضا يعني أن تقود أو تساعد أن تيسر عملية التعافي الاقتصادي ما دام بقي الناس في المخيمات. يعني أنا لدي صديق مثال، لدي أحد الأصدقاء في إحدى منظمات الأمم المتحدة، فتوجه أراد أن يقوم بدور الأمم المتحدة أو أن يقوم بتحضير لبيئة مشروعات، فذهب إلى ريف حلب الجنوبي، قال لي لا يوجد ناس، يعني لا يوجد أناس نهائيا لنتكلم معهم، لا يوجد
0: يعني المناطق خالية بسبب الدمار وعدم عودة السكان الأصليين لأن بيوتهم مدمرة. طيب إذا سألناك دكتور أحمد بالنسبة لهذا الموضوع وبالنسبة لي تقييم الاحتياجات والأضرار والبيوت المدمرة وعدد الذين سيعادون إلى بيوتهم في المرحلة الأولى، 1.5 مليار كم تكفي من قسم من هذه الاحتياجات لو في المرحلة الأولى من هذا التعافي؟
2: بداية أريد أن أعقب بس على موضوع يتعلق بموضوع هل الحكومة هي ميسر أم تقود. أريد أن أصحح المفهوم، الحكومة تقود الرؤية والحكومة تقود الأولويات والحكومة تقود النشاطات والمشاريع التي ممكن أن توزع على منظمات المجتمع المدني، على القطاع الخاص وغير الشركاء في تنفيذ هذه الرؤية. وبالتالي دور الحكومة،
0: أنت تقصد فقط برؤية سوريا بدون مخيمات في هذا المحور تحديدا،
2: التعافي يعني وخطة التعافي التي أصدرتها وزارة الخارجية، مكتب إدارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الوزارات، يضع الأولويات بشكل جدا واضح وصريح ويؤكد قيادة الحكومة السورية لهذه الأولويات من خلال تعريف هذه الأولويات، تحديد هذه الأولويات، وأيضا توجيه هذه الأولويات بما يضمن كفاءة في تنفيذ هذه النشاطات.
0: طيب ضمن هذه الأولويات وهذه الرؤية تقريبا كم تغطي هذه المنحة من الاحتياجات؟
2: الاحتياج كبير جدا بالمناسبة. يعني عندما تتكلم عن رؤية سوريا بدون مخيمات، وسألت حضرتك على موضوع هل لدينا إحصاءات دقيقة، الجواب نعم. قامت هيئة الإحصاء والتخطيط مشكورة بإجراء إحصاء جدا دقيق باستبيانات كانت فيها أسئلة جدا دقيقة تراعي حالة النازحين حالة بمفردها، كل حالة بمفردها. وبالتالي انتقلنا من حالة النظر إلى النازحين كمجموعة كلية إلى نظر كل حالة بحالها، من أجل أن نسأل كل نازح ونعرف لماذا لا يتمكن العودة أو لماذا لم يتمكن من العودة حتى الآن. انتهينا من الإحصاء في مخيمات إدلب، انتهينا أيضا من الإحصاء في مخيمات حلب. تقرير إدلب تم نشره وتم مشاركته مع الشركاء. بالنسبة لتقرير مخيمات حلب يتم الآن إعداد التقرير، وبالتالي لدينا إحصاءات جدا دقيقة. ما نقوم به الآن في اللجنة التنفيذية لرؤية سوريا بدون مخيمات هي أن نقوم بإنشاء منصة نضع فيها كل الاحتياجات ضمن المناطق التي أعطيت أولوية ضمن معايير محددة. نعود إلى سؤال حضرتك لأكمل الفكرة لو سمحتي، موضوع كم نحتاج من المبلغ المالي أو كم يغطي. نجمع الآن المشاريع التي تجمعها المحافظات كاحتياجات: عدد المدارس، عدد المشافي، عدد الأفران، البنية التحتية بالصرف الصحي، الركام، الألغام، كل هذه التي تشكل العصب الأساسي من أجل خلق بيئة مواتية للناس للعودة إلى منازلهم.
0: نعم.
2: لم تصدر الأرقام النهائية بعد، لكن ما أؤكد أن أقوله أن الاحتياج كبير والمبلغ المقدم هو مهم جدا، لكن هناك احتياجات كبيرة.
0: يعني ربما كما ذكرت دكتور أحمد بأن هذا المبلغ يكون الخطوة الأولى لموضوع المدارس، المشافي، التعافي المتعلق بإزالة الألغام، البنية التحتية، الأساسيات. لكن سيد محمد، بهذه الحالة وفي ظل وجود المخيمات وأكثر من 1.5 مليون تقريبا من السوريين من أهلنا في المخيمات، وجود الدعم للمدارس ولموضوع الترميم القطاع الصحي أيضا أو بالأحرى المنشآت الصحية والبنية التحتية، هل يسهل هذا أيضا عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية وترك المخيمات وبالتالي خطوة إلى الأمام؟
3: نعم، أعود يعني هذا يقودنا إلى تصحيح الدكتور أحمد. يعني بالنسبة للمسألة هي قد يفهم الناس من العامة أنه المبلغ 1,600,000 أن تقود عملية التعافي أنك تقوم بإنشاء مصانع توفر الوظائف لآلاف الناس أو عشرات آلاف الناس ومئات ألف الناس. التيسير، عملية التيسير هي خلق الظروف، هي كل المجالات اللي تكلم عنها الدكتور أحمد، هذا معناها تيسير. يعني أنا أيسر البيئة المؤاتية ليقوم القطاع الخاص.
0: طيب لن نختلف على المصطلح. نعم. لن نختلف بين التيسير والقيادة، المهم أن نصل إلى النتيجة والحلول.
3: صحيح، هو يقصد أنه قيادة عملية التوجه هذا، الرؤية هذا، ولا نقصد
0: أنت تقصد بالتيسير. نعم. هو التأمين وليس نعم تيسير يعني تأمين. نعم. طيب بالنسبة للسؤال الذي طرحته عليك،
3: نعيد السؤال، أنا آسف.
0: بالنسبة للسؤال أنه باعتبار هذا المبلغ كما ذكر الدكتور أحمد سيبدأون بالمنشآت الصحية، بالمنشآت التعليمية، بالبنية التحتية، الصرف الصحي، إزالة الألغام التي تشكل تحديا كبيرا بالنسبة للعودة، هل إذا تم البدء بهذه الخطوات من الممكن تسهيل عودة الناس إلى مناطقهم الأصلية في مرحلة أو في خطوة أولى؟
3: نعم، يعني أكيد. يعني أنا في إحدى أيضا في خلال جولاتي في المناطق دائما أسأل دائما ما هو السبب لعدم عودتكم، يقولون لا يوجد مثلا فرن مخبز، المدرسة غير مؤهلة، مركز صحي لا يوجد. يعني فهذه كل الأمور هذه يعني تساهم أكيد في عودة، بالأخص يعني على الأقل هناك فئة الشباب قد يكون مرتبطين أنشأوا أعمالهم في مناطق المخيمات أو المناطق القريبة منها، ولكن على الأقل هي فئة 40 سنة فما فوق سيكونون المرحلة الأولى للانتقال إلى أراضيهم، بالذات الآن بعد أن أصبحت بإذن الله المواسم الزراعية جيدة في كافة المناطق، فسيكونون المرحلة الأولى هي عودة كبار السن، ثم تتالى حتى لفئة الشباب يعني ليقومون بأعمالهم، وبالتالي مساندة الدولة يعني على مسألة مع عملية التعافي الاقتصادي.
0: طيب
3: يعني مسألة التعافي الاقتصادي يجب أن تكون عملية مشتركة من الجميع.
0: طب هل هناك برأيك سيد محمد يجب أن يكون معايير محددة لتقييم المناطق الأكثر ضعفا وهشاشة حسب احتياجاتها أيضا؟ وسنسأل هذا الموضوع للدكتور أحمد، لكن من وجهة نظرك إلى أي مدى يجب أن تكون هذه المعايير صارمة كي تصل هذه المساعدات إلى مستحقيها بالمناطق الأكثر هشاشة وضعفا؟
3: صحيح، في المرحلة هاي يجب أن نضع عملية النطاق. ما هي نطاق الدعم في بالنسبة لهذه المسألة؟ يوضع لها معايير. إذا أن المشكلة إذا لم تكن هناك معايير صارمة وقياسية لهذه المسألة، يعني الناس سيكون هناك نوع من انزياع نطاق المشروع. يعني سيطالب الناس مثلا خلال فترة الثورة كل شخص ربع عائلة كانوا أطفال في الثورة، فأصبح لديه 4 أولاد، سيطالب ببناء 4 بيوت إضافية لأولاده. فعملية لا تكفيها عشرات مليارات الدولار في الحقيقة، فيجب أن تكون هناك عملية قياسية صارمة جدا لعملية التعافي. ما هي وما هي العمق في إلى أين إلى أي عمق ستذهب الدولة في صيانة مثلا المنشآت، إلى صيانة الطرق مثلا، إلى دعم البيوت المدمرة مثلا إذا دخلت الدولة في هذا المجال؟ طيب، أنا ليس لدي معلومات.
0: طيب نعم. دكتور أحمد، إذا سألناك نفس هذا السؤال، ما هي المعايير التي وضعتموها ليس فقط وزارتكم، كل الوزارات المعنية بهذا الأمر بخطة صفر مخيمات، ما هي المعايير التي وضعتموها كي تصل هذه المساعدات إلى المناطق الأكثر هشاشة وضعفا وإلى الفئات الأكثر ضعفا أيضا؟
2: بكل تأكيد المعايير اعتمدت على الدراسات التي قامت بها كما ذكرت هيئة الإحصاء والتخطيط مؤخرا، والتي أعطت نتائج كانت جدا دقيقة تراعي أبعاد مختلفة. فوضعنا عدة معايير. الأول هو عبارة عن معيار بعد سكاني عددي، بمعنى عدد النازحين الذين ينتمون لهذه القرية أو للوحدة الإدارية. كلما زاد العدد كلما أخذت بصراحة ترتيب أول في اعتبار المشاريع، لأن ما نسعى إليه هي عودة أسرع للنازحين. أيضا هناك بعد اجتماعي، بحيث أنه لدينا عدد من الأسر التي تعيلها النساء أو الأسر الضعيفة، كمان كذلك الأمر وضع لها أيضا معيار. هناك بعد اقتصادي، وجود زراعة أو وجود أي نوع من أنواع سبل العيش في المناطق الأصلية بصراحة لها قد يكون أولوية في العودة، لأن هذا يؤمن سبل عيش وبعد اقتصادي لإخوتنا النازحين. هناك كذلك الأمر بعد له بطبيعة المشاريع. هناك بعض المشاريع التي ممكن أن نأخذ فيها نتائج سريعة ضمن مبلغ مالي قد يكون أقل من المبالغ للمشاريع المعقدة. قد يكون هناك موضوع ترميم غير على الإنشاء، موضوع البنية التحتية غير موضوع مثلا، وبالتالي هناك ما يسمى الكفاءة في تنفيذ هذه المشاريع. أخذت عدة معايير من أجل اختيار مناطق، وبالتالي ما توصلنا إليه حتى الآن، وهذا حتى لكل الشركاء، لدينا الآن قائمة من أهم المناطق التي تعتبر أولوية.
0: طب إلى أي مدى سيكون هناك شفافية بهذا التنفيذ لهذه الخطط وفق هذه المعايير؟ إلى أي مرحلة أنتم قادرون كجهات حكومية على أن تكونوا شفافين بطرح هذه المسائل للسوريين؟
2: بصراحة ولا أبالغ أنها ستكون هناك شفافية مطلقة بشكل كبير.
0: نعم.
2: وهذا ما أكده السادة الوزراء وبتوجيه من المرسوم رقم 59.
0: طيب.
2: لأننا ننظر إلى إخوتنا النازحين كشركاء، نحن لا ننظر إليهم كمستفيدين. الشريك يجب أن يعلم تماما بخطواتنا، وأنتم تعلمون الاجتماعات التي عقدت مع النازحين، سمعنا آراءهم، سمعنا متطلباتهم، ونحن وعدناهم أنه سيكون هناك تحديث على الموضوع المالي، موضوع الترميم، مواضيع المشاريع التي ستنشأ. سنحاول ما بجهدنا أن يكون هناك شفافية مطلقة تراعي مختلف أنواع أصحاب المصلحة بالنازح، الحكومات الداعمة، الوزارات المعنية، منظمات المجتمع المدني، وكل ما يتعلق بهذه الرؤية.
0: يعني وربما خطوة الشفافية هي أحد أهم الأمور التي تؤدي أيضا إلى جبر الضرر، ولو كان بالمعنى العاطفي أو بمعنى المعنوي وليس بالمعنى المادي كأحدى الخطوات. طيب سيد محمد، هذا التبرع أو هذا المبلغ، هذه المنحة السعودية التي قدمت، إذا سألنا كيف ينظر لها الاتحاد الأوروبي، كيف تنظر لها الدول المانحة والتي تجتمع في مؤتمر بروكسل وما يخرج عنها من وعود مادية، لكنها أنت تعلم كيف تقلص هذا الأمر، وخاصة الأمر الذي صدر مؤخرا بقطع الدعم عن الأفران والضرر الكبير الذي سيؤثر على حياة الناس.
3: ليس لدي معلومات حول ما كيف تنظر إليها الدول بشكل عام، ولكن
0: من وجهة نظرك
3: من وجهة نظري هناك يعني هناك توجهان، يعني التوجه الظاهري أنهم هم يدعمون كافة الجهود التي تسعى إلى دعم سوريا على المستوى السياسي، يعني هذا رأيهم على المستوى السياسي، ولكن على المستوى يعني الخفي أو وراء الكواليس أعتقد يعني بعضهم متخوفين وكانوا يتمنون أو لو أن تذهب هذه المنحة إلى البرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو يدعم الحكومة وليس إلى دعم مباشر إلى الحكومة. وأنا برأيي هذه الطريقة التي أصبحت يعني هي يعني مسايرة الأخ الدكتور أحمد قزيز أنه أفضل أن تذهب إلى الحكومة. يعني نعرف
0: خاصة نحن نعلم أنه عندما تذهب إلى مؤسسات الأمم المتحدة كيف تذهب تقريبا أكثر من 60% من هذه المبالغ إلى يعني الأمور اللوجستية المتعلقة بالموظفين والرواتب، وأنت تعلم جيدا هذا الموضوع في المنظمات.
3: هذا صحيح، هذا التوجه ليس معلم طبعا، أنا أعتقد هذا ورائي الخاص الشخصي الذي يعني أحاسب عليه شخصيا وليس المعلن طبعا يكون.
0: طب هل هذا الأمر يؤثر على دور المنظمات الموجودة على الأرض بعملها، وخاصة المنظمات الإغاثية الإنسانية؟ هل هذا يعتبر تحجيما لدورها، أم أن ما يحدث الآن باعتباره طور جديد من التعافي ليس استهدافا لهذه المنظمات؟
3: في النهاية إذا كان هناك أي دعم للتعافي الاقتصادي يعني سيؤثر إيجابا على الكل، إن كانت على الشعب أو على الحكومة أو على يعني حتى المنظمات كل فئاتها. يعني وهنا على المنظمات أن تطور من أدواتها، يعني أنتم تجرى، أنا طبعا مدير منظمة حاليا وسابقا كنت أعمل في عدة منظمات، يعني جرى قولبة عمل المنظمات يعني على قالب محدد، يعني نحن أنا دائما في العامية نقول بيشتغلوا على الكتالوج، يعني هو مثلا دعم رفع مشروع، يعني أشبه مقاولين أصبح للأسف، يعني رفع مشروع، تنفيذ المشروع، إغلاق المشروع، انتقل إلى مشروع آخر. هذه المشكلة يجب أن تتغير، يعني كان يجب من مفترض من خلال السنوات التي مضت أن يكون لديهم دائما بلان أخرى، بلان بي لعملية المشروعات ذات طابع المستدام ماليا. الآن حتى إذا لم يكن لكم يكون لهم يجب أن يتوجهوا كليا إلى الاستدامة المالية. يعني طيب. وهذا أصلاً معاناة لدينا طيب. نحن لدى المنظمات المانحة أن الفكر ما زال فكر إغاثي.
0: طيب نعم. دكتور أحمد، أيضاً هذا المبلغ الذي مقدم من المملكة بشكل مباشر إلى الحكومة السورية، وكما ذكرت هي الجهة المنفذة، لن يكون هناك جهات دولية تنفذ، ربما الإشراف من المملكة العربية السعودية أو رقابة، وهذا معيار من معايير الشفافية. بهذا الشأن أو بهذه النقطة تحديدا، إذا سألناك كيف تشجع المملكة العربية السعودية بهذه الخطوة دول أخرى للقيام، وخاصة دول عربية للقيام بهكذا تبرعات متعلقة بخطة سوريا صفر مخيمات؟
2: طبعا بكل تأكيد كما ذكرت هذا المبلغ هو عبارة عن يعتبر قاعدة وأساس ننطلق فيه لتطبيق وعمل في رؤية سوريا بدون مخيمات. ونشكر كل الشكر الحكومة السعودية التي وثقت بالحكومة السورية، وننظر كحكومة سورية لهذا المبلغ كاختبار حقيقي
0: بقدر الشفافية والتصرف بشكل صحيح، بقدر تشجيع المملكة وغير المملكة.
2: تماما هذا ما ننظر إليه، أنه فعلا لإبراز قدرة الحكومة السورية، الخبرات الموجودة في الحكومة السورية، القدرات الموجودة في الحكومة السورية في مختلف الوزارات، من الناحية التقنية، من الناحية المالية، من ناحية الشفافية. وهذا سيكون مشجع حقيقي لكثير من الداعمين، كما ذكرنا في البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي وغيرهم من الداعمين، من أجل أن يقوم وأيضا يتبرع في هذا في
0: يعني هل تعتقد خاصة الاتحاد الأوروبي والدول التي اعتادت أن تقدم هذه المساعدات من خلال المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة أن تغير نهجها وأن تصبح يعني مقتدية بالمملكة بأن تقدم الدعم بشكل مباشر للحكومة إذا لاحظت أن التنفيذ أفضل ويعود بفوائد أكبر على الناس؟
2: بكل تأكيد. دعيني أن أوضح هنا.
0: تفضل
2: أختي العزيزة. أولا، ما ننظر إليه المجتمع المدني هو شريك للحكومة وليس المنافس.
0: نعم،
2: دام المجتمع المدني هو دائما يسعى إلى التنفيذ بجودة عالية وتخدم صالح الخطة الوطنية، وبالتالي هو شريك وليس منافس. نحن لا ننافس المنظمات المجتمع المدني أو ننافس المنظمات الأممية في موضوع التمويل، هناك مصادر تمويل كبيرة جدا، لكن ما نقوله دائما أن الهدف الأساسي بغض النظر من هو ينفذ، الهدف الأساسي هو تطبيق رؤية وطنية.
0: يعني أنا دكتور أحمد ليكون واضحة، أتحدث عن المنظمات الدولية، لا أتحدث عن المنظمات المحلية التي تعمل على الأرض، أتحدث عن منظمات الأمم المتحدة، هذا ما كنت أقصده.
2: بكل تأكيد، ما أريد أن أؤكده أن مرة أخرى أن هذا الدعم السعودي هو عبارة عن سيكون بداية لإبراز القدرة الموجودة لدى الحكومة السورية في تنفيذ مشاريع ومشاريع كبيرة جدا. ونحن كأعضاء حكومة نعلم تماما القدرات والخبرات الموجودة عند الوزارات في التنفيذ، وسيكون وأبشركم سيكون هذا الموضوع هو بداية للكثير من الدعم الذي سيأتي من أجل تنفيذ خطة سوريا بالخيامات. قريبا سيكون لدينا منصة، المنصة تحتوي عديد من المشاريع، المنصة تضمن الشفافية، المنصة تضمن جودة التنفيذ في هذه المشاريع، وكلنا شركاء في تنفيذ هذه الخطة. وأعود وأذكر بأن هذا المبلغ المقدم للدعم السعودي هو عبارة عن عمود فقري أساسي من أجل البناء عليه لدعم قادم.
0: شكراً
2: سوريا بدون مخيمات.
0: شكرا جزيلا لكما الدكتور أحمد قزيز معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السورية، كنت معنا من إدلب. شكرا للسيد محمد البها المدير التنفيذي لصندوق حياة للتمويل الأصغر، كنت معنا من اسطنبول. أما في محورنا التالي فسنسلط الضوء على تصريحات ترامب حول نيته رفع العقوبات عن شركات نفط صينية وبيع النفط الأمريكي لبكين.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولها بهون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا صناع التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: مرحبا بكم من جديد. أنهى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارته للصين بعد يومين من المباحثات مع الرئيس شي جين بينغ، تصدرها ملف إيران إلى جانب التجارة والطاقة، وخرجت باتفاق على إبقاء مضيق هرمز مفتوحا ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
1: يغادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين عقب يومين من المباحثات مع الرئيس الصيني شملت ملفات إيران وتايوان وأوكرانيا والتجارة والطاقة، زيارة أعلن خلالها الرئيس الصيني عن اتفاق البلدين على اعتماد الاستقرار الاستراتيجي إطارا للعلاقة بين الجانبين خلال السنوات الثلاث المقبلة، في حين أعلن ترامب أن الصين وافقت على شراء النفط الأمريكي. وعلى صعيد الملف الإيراني، أكد البيان الأمريكي أن الزعيمين اتفقا على ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحا لدعم حرية تجارة الطاقة، وأن بكين أبدت معارضتها لأي محاولة لفرض رسوم على عبور المضيق أو تعسكره. وفيما يخص الشركات الصينية المعاقبة أمريكيا بسبب شرائها النفط الإيراني، أعلن ترامب أنه سيتخذ قرارا بشأن رفع هذه العقوبات خلال الأيام المقبلة. في قلب هذه المباحثات يكمن ملف النفط الذي يمثل العصب الحقيقي للأزمة، فمنذ إغلاق مضيق هرمز في الرابع من آذار الماضي، وصفت وكالة الطاقة الدولية ما جرى بأنه أكبر اضطراب في تاريخ سوق النفط العالمية. فسعر النفط الذي قفز أكثر من 55% منذ بداية الحرب، يرى المحللون أن 80 إلى 90 دولارا للبرميل باتت تمثل السعر الأدنى المتوقع في المرحلة المقبلة، مع تداعيات تمتد إلى أسواق الغاز الطبيعي والكيماويات والأسمدة. وفي هذا السياق تكتسب قمة بكين أهمية استثنائية، فاتفاق واشنطن وبكين على ضرورة إبقاء هرمز مفتوحا وتعهد الصين بشراء مزيدا من النفط الأمريكي للحد من اعتمادها على المضيق يمثلان أول خطوة دبلوماسية مشتركة نحو تخفيف الضغط على أسواق الطاقة العالمية. غير أن السؤال الذي يبقى معلقا، هل ستترجم هذه التوافقات إلى أفعال على الأرض؟
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور فادي حيلاني الأكاديمي والباحث في السياسات الأمريكية من واشنطن. مرحبا بك. والدكتور محمد الباكير الأكاديمي والباحث في شأن السياسي من ناجينغ الصين، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك دكتور فادي، كيف تقرأ تصريحات ترامب المتعلقة برفع العقوبات عن شركات صينية تعاملت مع النفط الإيرانية أو مع شركات النفط الإيرانية؟ هل هذا يعني بأن الولايات المتحدة غيرت من سياساتها تجاه الصين طالما حصلت على ما تريد من موضوع إيران؟
2: نعم، مساء الخير لحضرتك والضيف الكريم والسادة المشاهدين. أولا، في عهد الرئيس ترامب كما هو معروف تستمر سياسة الضغط لأقصى حد على إيران، وهذا يتمثل في موضوع العقوبات، وحاليا هناك توجه عسكري كما هو معروف وما إلى ذلك. ولكن فيما يخص العقوبات، سياسة ترامب لا تستعمل العقوبات فقط كعصا، واضح أنها استعملت سلاح العقوبات أيضا إذا صح التعبير كجزرة. يعني مثال ذلك، في بداية الحرب على إيران كما هو معروف وبدء طبعا أزمة الطاقة العالمية، كان هناك موضوع يتعلق برفع العقوبات عن الصادرات الإيرانية من النفط، وقيل وقتها طبعا وزارة الخزانة الأمريكية بأنه يشمل النفط الموجود أصلا المشحون أصلا في البحر. وبالتالي كان هناك استعمال لموضوع العقوبات لتخفيف الضغط عن سوق الطاقة العالمي. الآن فيما يخص موضوع الصين، كما هو معروف دائما هناك يعني صفقات جيوسياسية تحدث من خلف الأبواب المغلقة، وليس كل شيء معلن عنه بطبيعة الحال. وبالتالي يقرأ موضوع تخفيف العقوبات أو رفع العقوبات عن الشركات الصينية، وهي عقوبات ثانوية بطبيعة الحال وليست العقوبات الأساسية على إيران، تقرأ بأنها نوع من يعني إعطاء ضمانات لشركات صينية، ولكن أيضا في مقابل أن تلعب دور ربما الصين فيما يخص الضغط على إيران.
0: طب
2: في موضوع
0: دكتور فادي، إذا قلنا بأن العقوبات هي العصا، ما هي الجزرة في هذه المعادلة أو في هذه التصريحات الأمريكية على لسان ترامب؟ بماذا يفكر أن يعطي ترامب الصين أو يأخذ مقابل ما يقوم به من تصريحات بموضوع رفع العقوبات.
2: نعم، هي ما أحاول توضيحه هنا أن العقوبات نفسها قد تستعمل كعصا وقد تستعمل أيضا كجزرة،
0: يعني في نفس الوقت بحال رفعها.
2: تماما. وهنا طبعا الصين تستطيع تقديم نوع من الضغط على إيران طبعا لإبداء مرونة فيما يخص مضيق هرمز. وقال الرئيس الصيني
0: هل فعلا تستطيع؟
2: تستطيع طبعا، الصين لها نفوذ اقتصادي واضح جدا على إيران، هي تستورد أكثر من 70% من النفط الإيراني، وبالتالي هناك تأثير واضح. أيضا الدعم الاقتصادي لإيران يساعد نوعا ما في الالتفاف حول العقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران، وتساعد أيضا إيران في تحمل عقبات أو يعني تبعات الحصار الأمريكي على إيران، وبالتالي هناك الكثير مما تستطيع الصين تقديمه. نحن لا نقول بأن الصين غدا ستمارس الضغط على إيران، ولكن على الأقل هناك ما تستطيع تقديمه الولايات المتحدة. أولا رفع العقوبات، هذا واحد من الأمور، والثانيا هناك ملف تايوان كما هو معروف، وهذا حد آخر طبعا، ولكن أيضا إبداء نوع من المرونة فيما يخص الشركات الصينية قد يساعد الصين بلعب دور أكثر إيجابية من وجهة نظر أمريكا في موضوع الضغط على إيران كما ذكرت من أجل مضيق هرمز وملفات أخرى متعلقة بالموضوع.
0: طيب دكتور محمد، مرحبا بك من جديد. إذا سألناك ما هي هذه العقوبات التي شرحها الدكتور فادي بأنها ممكن أن تكون العصا والجزرة في هذه المرحلة بالتعامل مع الصين، ما هي هذه العقوبات؟ ما هي أنواعها؟ ما هي الشركات التي تطبق عليها أو تطبقها عليها الولايات المتحدة للشركات الصينية؟
3: أسعد الله مساءك يا أنسي ربا، ولضيفك الكريم الأخ العزيز الدكتور فادي، وللسادة المشاهدين جميعا. طبعا نحن يعني نعيش حاليا في عالم أو في نظام دولي تتدخل السياسة بالاقتصاد، وتتحول الطاقة وأسواق النفط إلى أدوات نفوذ وصراع بين القوى الكبرى. وهنا تأتي أهمية يعني هذه الزيارة وهذا اللقاء بين القوتين الاقتصاديتين العالميتين، الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بما تمثله من نظام اقتصادي صاعد ومن نمو، يعني كلنا نشاهد هذا النمو الاقتصادي الذي بات يعني منافسا للاقتصاد الأمريكي. فالدولتان يعني معا تمثلان ما يقارب من 43% تقريبا من حجم الاقتصاد العالمي، ويقارب الاقتصاد الصيني تقريبا يمكن 19 تريليون، والناتج المحلي للولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 29 تريليون تقريبا. طيب. وهذا الحجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز خلال السنوات الأخيرة أكثر من 650 مليار دولار تقريبا، مع كل الخلافات السياسية والحروب التجارية والعقوبات الاقتصادية المتبادلة. وهذا الرقم يوضح يعني حجم الترابط الاقتصادي العالمي، ويؤكد أنه أي توتر أو تفاهم بين واشنطن وبكين ينعكس مباشرة على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة والاستثمارات وسلاسل التوريد. أما بما يخص العقوبات، يعني هناك شهدنا قبل سنوات قريبة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على تصدير الطاقة. طيب. على تصدير التكنولوجيا بما يخص الرقائق وأشباه الموصلات.
0: نعم.
3: إلى الشركات الصينية وخصوصا شركة هواوي وغيرها من الشركات،
0: يعني الصناعات التقنية العالية، الهواتف النقالة إضافة إلى البطاريات. إذن أيضا الولايات المتحدة تريد أن تحصل شيء من الصين بهذا الأمر، لأن الصين تسيطر على هذا السوق.
3: تماما. فحرب التكنولوجيا هي الحرب القائمة حاليا بين الاقتصاد الأمريكي وبين الاقتصاد الصيني.
0: طيب فهل فعلا دكتور فادي أن الحرب هي حرب تكنولوجيا، أم أن الموضوع هي في هذه الحرب بالذات مع إيران والذهاب إلى الصين هي متعلقة بالنفط وموارد الطاقة؟ برأيك هل فعلا نحن نشهد مرة أخرى أن الولايات المتحدة تحاول أن تدير ملف النفط عالميا وتسيطر عليه من جديد؟
2: صحيح، لا شك في ذلك، وهي كما تفضل الدكتور محمد، يعني كل هذه الأمور متداخلة مع بعض. يعني النفط هو يعتبر يعني أمر حيوي لكل الدول بطبيعة الحال، والصين لها سياسة واضحة، وهنا نقطة هامة باعتقادي، وهي تنويع مصادر الطاقة. يعني هي لا تعتمد بشكل كامل على إيران، ولو أنها تستفيد من إيران بموضوع أنها يعني تستورد الطاقة من إيران بسعر رخيص كون إيران تحت العقوبات، هي تستورد الطاقة أيضا من دول الخليج، وتنوي استيراد الطاقة أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يكسب أيضا الولايات المتحدة نوع من الانتصار الاقتصادي أو دفعة اقتصادية إلى الأمام، خاصة ونحن في عام انتخابي الاقتصاد الأمريكي فيه نوع يعني فيه تضخم كما باقي الاقتصادات العالمية، ولكن في عام انتخابي يصعب على أي حزب، وخاصة نتحدث هنا عن الحزب الجمهوري، أن يدخل الانتخابات النصفية ولم يقدم للداخل الأمريكي يعني بدائل أو حلول اقتصادية ولو كانت مؤقتة في المرحلة الحالية. وبالتالي الحديث عن موضوع أن الصين سوف تستورد الطاقة من الولايات المتحدة هو أمر يخدم الجانبين. أولا الصين كما ذكرت تنوع المصادر، لا تبقى في ضمن مصدر واحد للطاقة، والولايات المتحدة سوف تستفيد أيضا من تصدير النفط إلى الصين، وهذا سوف يكون له عائد طبعا على الاقتصاد الأمريكي. ولا ننسى بأن الصين أيضا سوف يعني حسب
0: ما هل شراء الصين للنفط الأمريكي يكون فاتحة لعلاقات تجارية جديدة أكثر عمقا أيضا؟
2: هو يفتح الباب أمام نقطة مهمة جدا، وهي أن التنافس بين الدولتين سوف يكون تنافس لمصلحة البلدين وليس تنافس له تداعيات مواجهة بين الطرفين.
0: يعني انتهينا من قصة الحرب الصينية الأمريكية التي كانت دائما يتم الحديث عنها بأن الخوف الأكبر لدى أمريكا هي الصين، بهذه العلاقات وببيع النفط وربما بعلاقات تجارية أخرى انتهت هذه المسألة؟
2: لنكن واضحين، الحرب يعني الحرب الاقتصادية هي لم تنتهي، سوف تدار ربما بأدوات أقل مواجهة بين الطرفين وأكثر تنافسية. يعني هذا ماذا يعني؟ يعني أن الطرفين سيعتمدان على بعضهم البعض للتكامل. يعني عندما نتحدث عن موضوع التكنولوجيا، الصين تعتمد على الولايات المتحدة بموضوع كما تفضل الضيف الكريم بموضوع أشباه النواقل طبعا، وبموضوع الموصلات والشرائح الإلكترونية. ولكن بنفس الوقت الولايات المتحدة تعتمد على الصين بموضوع المعادن النادرة المهمة في تكوين هذه التكنولوجيا. وبالتالي سوف يكون هناك توجه للتكامل بين الطرفين، ولو أن التنافس سوف يستمر. ولكن دائما العبرة في التفاصيل، يعني الصين لها سوابق بعدم الالتزام ببعض الاتفاقات الاقتصادية، وبالتالي سوف يكون أيضا الأسابيع القادمة هي اختبار لمصداقية الطرفين بالفعل في المضي قدما لهذا التنافس المدار وليس المواجهة بين الطرفين.
0: طيب دكتور محمد، هل تتفق مع ما جاء به السيد فادي بأن الشيطان أو العبرة في التفاصيل، وأنه ربما كل ما أعلن عنه الآن من اتفاقيات اقتصادية، من موضوع بيع النفط، من موضوع رفع العقوبات، سيكون له تفسيرات مختلفة في الأيام القادمة، أم فعلا نحن في مرحلة نهاية الحرب الاقتصادية أو إدارتها بطريقة مختلفة في بين الصين والولايات المتحدة؟
3: أتفق تماما مع ما أورده ضيفك الكريم الدكتور فادي. فالعالم اليوم لا يعيش مجرد خلافات سياسية تقليدية، بل يعيش في مرحلة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، والصراع اليوم لم يعد فقط على الجغرافيا وعلى الحدود، بل أصبح صراع على التكنولوجيا والطاقة والاقتصاد وسلاسل الإمداد العالمي. ومن هنا يعني أي تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين يحمل أهمية كبيرة، لأنه قد يساهم في تخفيف حد التوترات الاقتصادية واستقرار الأسواق العالمية والحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعني يدفع ثمنها غالبا هو المواطن البسيط في مختلف العالم. والمطلوب اليوم ليس فقط إدارة الأزمات، بل بناء توازنات دولية أكثر استقرارا وعدالة، وتقوم على التعاون الاقتصادي واحترام المصالح المشتركة، لأن الاستمرار الحروب الاقتصادية وحروب الطاقة بشكل خاص سوف يؤدي إلى المزيد من التضخم والركود الاقتصادي وعدم الاستقرار العالمي. ومستقبل العالم في المرحلة القادمة سوف يتحدد إلى حد كبير وفق طبيعة العلاقات بين القوى الكبرى، وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ومدى قدرتها على إدارة المنافسة بعيدا عن الصدمات الاقتصادية والسياسية التي تهدد الاقتصاد العالمي والأمن الدولي.
0: طيب موضوع يعني تخفيف العقوبات عن شركات النفط الصينية، إلى أي مدى أيضا سيؤثر على صادرات نفطية في إيران؟ لأن موضوع إيران هو كان الأبرز ضمن هذه الزيارة أيضا.
3: نعم صحيح، كما تعلمون أن الصين تستورد يوميا أكثر من 11 مليون برميل للنفط لتلبية احتياجات اقتصادها الصناعي الضخم. والصين كما تفضل الدكتور فادي قبل قليل تعمل على تنويع مصادر النفط، وكانت تستورد النفط من فنزويلا، ورأينا كيف قامت الولايات المتحدة الأمريكية بخنق مصادر الطاقة التي أو شرايين الطاقة التي كانت تغذي الاقتصاد الصيني خصوصا في فنزويلا ثم إيران. وكما تعلمون يعني الصين تستورد من إيران بأسعار تفضيلية كميات كبيرة جدا من النفط التي أدت إلى بناء علاقات استراتيجية بين الصين وبين إيران خلال السنوات الماضية. وبالتالي الصين تعتبر أن إيران هي يعني مورد أساسي من موارد الطاقة التي تعتمد عليها، وهي ورقة من أوراق الضغط التي تفاوض بها مع الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما في عملية المنافسة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في عدة مجالات وفي عدة ساحات.
0: نعم، طيب دكتور فادي، بالنسبة للأسواق العالمية برأيك إلى أي مدى تتأثر بهذه التصريحات المتعلقة ببيع النفط الأمريكي للصين ورفع العقوبات عن الشركات التي كانت تستورد من إيران على أسعار النفط؟ إلى أي مدى هذه التصريحات ستؤثر، وأيضا كيف ستتأثر دول الخليج المصدرة للنفط بهذا الأمر؟
2: نعم صحيح. أولا بالنسبة لموضوع التصريحات، لها طبعا تداعيات إيجابية عندما يكون التصريح له يعني أمور تتعلق بانفتاح طبعا أسواق النفط. يعني عندما نتحدث عن النفط الإيراني سوف يذهب إلى الصين، من ناحية المبدأ هذا يعني بأن هناك مزيد من النفط في سوق الطاقة، وهذا له تداعيات إيجابية. تبقى العبرة في التطبيق. يعني على سبيل المثال، إذا نحن اليوم نتحدث عن تداعيات إيجابية بسبب هذه التصريحات، وقامت الولايات المتحدة غدا على سبيل المثال بعملية عسكرية لفتح مضيق هرمز أو عمليات عسكرية في إيران، فهذا يعني هذه النتائج الإيجابية لن تؤتي أكلها. التطبيق، العبرة هي في التطبيق على الأرض. وبالتالي نعم التصريحات مهمة، ولكن الأيام والأسابيع القادمة سوف تكون اختبار. بالنسبة لدول الخليج، يعني هذا سؤال مهم جدا. طبعا إذا كنا نتحدث عن ملف النفط لوحده، فسوف نقول يعني كلما اعتمدت الصين أكثر على دول الخليج كان هذا من مصلحتها، وكلما نوعت الصين من مصادر الطاقة والنفط كان هذا يعني لا يفيد ربما المصلحة المباشرة لأي دولة من هذه الدول التي تصدر النفط للصين. ولكن النقطة المهمة هي التالي: انفتاح العلاقات بين الولايات المتحدة والصين سوف يؤدي إلى طبعا انفتاح العلاقات فيما يخص التكنولوجيا، وليس فقط النفط ولكن التكنولوجيا والذكاء الصناعي. وكما هو معروف، خاصة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية هم يعتبران يعني، وقطر أيضا طبعا لحد كبير، يعتبران يعني مراكز حيوية للذكاء الصناعي في المنطقة العربية. وبالتالي كلما توطدت وتمكنت العلاقة بين الصين والولايات المتحدة فيما يخص الطاقة والذكاء الصناعي والتكنولوجيا، هذا سينعكس إيجابيا على هذه الدول. أهم ما يميز العلاقة بين الصين والولايات المتحدة هي أن كل هذه الملفات متداخلة مع بعض. يعني لا نستطيع هنا الحديث عن طاقة مقابل طاقة، تكنولوجيا مقابل تكنولوجيا. حتى التكنولوجيا عندما نتحدث عنها لها تطبيقات وتداعيات في الصناعات العسكرية.
0: إذن سينعكس هذا الأمر إيجابا وليس سلبا على الأسواق الخليجية.
2: بطبيعة الحال إيجابا، لأن كل هذه الملفات متداخلة.
0: طيب نعم. طب بالنسبة أيضا لمضيق هرمز وما تم التصريح به، إلى أي مدى تستطيع الصين أن تضغط على إيران بخصوص مضيق هرمز؟ هذا السؤال لك دكتور محمد.
3: تكلمنا قبل قليل، فالعلاقة بين الصين وبين إيران هي علاقة استراتيجية وقوية، والصين تعتبر إيران هي خط الدفاع الأول عنها، سواء من ناحية الطاقة أو حتى من الناحية العسكرية في ظل إعادة تشكيل المنطقة جيوسياسيا. ونعم الصين يعني لديها أوراق ولديها نفوذ ممكن أن تؤثر على القرار الإيراني ضمن حدود ممكن أن يكون متفق عليها، حيث أن هناك يمكن أن تحصل مقايضة. الصين لديها أولوية هي موضوع تايوان، ويمكن أن يعني في ظل في حال تقديم بعض التنازلات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في ملف تايوان، يمكن للصين أن تلعب دورا محوريا في التأثير على إيران وقرارها في موضوع إغلاق مضيق هرمز وغيره من الأمور التي البرنامج النووي وغيرها من الملفات التي يعني هي كانت أساس

0: أن حرب النفط يعني أو حرب الطاقة مهم جدا، ومنطقتنا العربية يعني تمتلك أكثر من 48% تقريبا من احتياط النفط العالمي، ويعني تنتج نسبة كبيرة جدا من مصادرات الطاقة الدولية، لذلك يعني تبقى المنطقة في قلب الاهتمام الدولي، وأن الطاقة العالمي مرتبط بشكل مباشر باستقرار هذه المنطقة، منطقة الخليج العربي، وأي توتر في الممرات البحرية أو مناطق الإنتاج سوف ينعكس على الأسواق العالمية. فمضيق هرمز يعني يمر عبره ما يقارب 20% تقريبا من تجارة النفط العالمية، وهذا ما يوضح مدى حساسية ملف الطاقة في العلاقات الدولية، ومدى يعني قوة الضغط التي يمكن أن تلعبها الصين في التأثير على إيران في قرارها بموضوع فتح مضيق هرمز.
1: طيب في سؤال أخير وباختصار الدكتور فادي، هذه السياسة التي تتبعها الولايات المتحدة المتعلقة بالعقوبات ورفعها واستخدامها كضغوطات أحيانا وكعصا وجزرة كما وصفتها في البداية، ليس العصا والجزرة كما هو متعارف، إلى أي مدى سيؤثر على ثقة العالم وثقة الدول الحليفة للولايات المتحدة بشأن عقوباتها التي تضعها متى تريد وترفعها متى تريد وتستخدمها كورقة ضغط، يعني الثقة موضوع العقوبات الذي تفرضه الولايات المتحدة على دول العالم؟
2: لأكون واضحا، المشكلة ربما ليست بمشكلة العقوبات، يعني في نهاية المطاف العقوبات الغاية منها ممارسة الضغط على نظام معين، ونتحدث هنا عن إيران، لإجباره على اتخاذ سلوك يتماشى مع سلوك الدولة التي تفرض العقوبات وهي الولايات المتحدة. إذا نجحت الولايات المتحدة في فرض هذا السلوك على إيران بوجود العقوبات أو بعدم وجودها، فالغاية السياسية تحققت. المشكلة ليست في العقوبات، المشكلة في استراتيجية غير واضحة للحلفاء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية،
1: يعني حول ماذا مدى تأثير هذه العقوبات أو التأثير الحقيقي أو فاعليتها مثلا.
2: فاعليتها طبعا لنكن واضحين، العقوبات في نهاية المطاف تضرب الشعوب أكثر من الأنظمة. النظام الإيراني نفسه يلتف حول العقوبات منذ عشرات السنين، وطبعا هذا له انعكاسات، ولكن انعكاسات العقوبات دائما على المدى الطويل ويعاني منها الشعب. وبالتالي تدرك إدارة الرئيس ترامب بأن العقوبات لأقصى حد تحدث ضرر على النظام الإيراني، ولكنه سيستطيع الالتفاف حولها. ما يهم الإدارة الأمريكية حاليا هو أن تكسب الصين لصفها، ولو أنها يعني لن تكون حليف للولايات المتحدة ضد إيران، ولكن على الأقل تحيد نوع من الدعم الصيني لإيران في هذه المرحلة المقبلة. وهذا لإدارة ترامب أهم من موضوع العقوبات، حتى يستطيع للرئيس ترامب ممارسة سياسة الضغط لأقصى حد، ليس فقط في العقوبات ولكن
1: يعني
2: أيضا في الإدارة.
1: نقطة مهمة، تحييد الصين كعدو على الأقل، تحييدها كعدو وليس بالضرورة أن تكون حليف استراتيجي أو صديق، لكن تحييدها كعدو ليدعم إيران أو يكون له مواقف مناوئة للولايات المتحدة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم الدكتور فادي حيلاني الأكاديمي والباحث في السياسات الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. شكرا للدكتور محمد الباكير الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، كنت معنا من نانجينغ في الصين. ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم، كالعادة لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وخلف الكاميرات كل التحية، وإلى اللقاء.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
5: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية من تلفزيون سوريا، ونبدأ بالعناوين. الرئيس أحمد الشرعي يعين محمد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي، وعبد القادر الحصري سفيرا لدى كندا. منسق الأمم المتحدة يؤكد تحسن الوضع الإنساني في سوريا رغم استمرار هشاشته، ويقول إن أعدادا كبيرة من النازحين عادوا إلى بلادهم. الدفاع المدني يغلق 7 أنفاق في مدينة طبقة بريف الرقة، ويشدد على ضرورة حماية المناطق السكنية من المخاطر. 6 قتلى بغارات إسرائيلية على مركز للإسعاف جنوب لبنان، وواشنطن تعلن تمديد وقف إطلاق النار بين بيروت وتل أبيب لمدة 45 يوما إضافية. أصدر الرئيس أحمد الشرعي المرسوم رقم 99 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية. هذا وكان يشغل رسلان منصب المدير العام في صندوق التنمية السوري منذ 22 من حزيران للعام الماضي، كما يمتلك خبرة مصرفية في مؤسسات سورية وألمانية. كما يذكر أنه من مواليد عام 1981، وحاصل على إجازة جامعية في الاقتصاد باختصاص محاسبة من جامعة حلب، ودبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازا ريسكي في وارسو.

أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعيين عبد القادر الحصرية سفيراً للجمهورية العربية السورية لدى كندا، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. وأكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي ضمن تقدير الجهود التي قدمها عبد القادر الحصرية الوطنية والمهنية، وذلك خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية، وما قدمه من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في الملفات التي أوكلت إليه. وكان الحصرية قد شغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي خلال الفترة الماضية.

0: وينضم إلي دكتور زياد عربش خبير اقتصادي معي من دمشق. مرحبا بك دكتور زياد وصباح الخير. بداية، ما أهمية قرار تعيين محمد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي في هذا التوقيت؟
1: تماما، أنا لحضرتك أجبت على السؤال. تحية صباحية لك ولمشاهدينا بكل مكان. ليش عمول أجبت على السؤال؟ لأنه ذكرت شغلتين، شو أهمية التعيين بهالظرف الدقيق. في عنا عدة أبعاد للتعيين، وليس فقط هي عبارة عن استبدال شخص بشخص آخر. شخص إجا من مؤسسة تنموية مفيد جدا لسوريا، عنا استحقاقات عديدة على المستوى الداخلي والإقليمي والدولي، لن يتسع الوقت لشرحها بالتفاصيلها. ولكن الاستحقاق الأول والأهم بالنسبة لنا منذ عدة أشهر اليوم برزت أهميته بشكل بالغ، هو استكمال عملية استبدال العملة. مثل ما بتعرف حضرتك أو المشاهدين، بعض جزء ما بيعرف، بلشنا استبدال العملة السورية منذ بداية العام، ومددنا مرة تانية بعد الفترة الأولى 3 شهور 45 يوم. ما عطت نتيجتها الاقتصادية، عطت نتيجتها الفنية. بمعنى آخر اليوم صار بتقدر تشتري وتبيع بكميات قليلة أو برزم قليلة بس، ولكن اقتصادياً التدهور بالقيمة الشرائية وبسعر صرف الليرة مقابل الدولار. هذا الاستحقاق الأول. الاستحقاق الثاني على المستوى العربي والدولي، القنوات المصرفية لم تفعل لغاية الآن كما يجب، ومفروض الاستعجال استعجال استعجال. بمعنى آخر، الاستثمارات العربية والدولية، القنوات المصرفية، المحافظ المالية، المشاريع المشتركة راح تنشأ أو اللي توقعت عقود بشأنها، المشاريع الاستراتيجية إن كانت استثمارية بالقطاع المالي أو بقطاعات أخرى، لابد من تفعيل دور المصرف المركزي بالداخل وباتجاه العالم الخارجي، إن كان لتسوية المدفوعات، إن كان الإندماج العالمي، إن كان للشفافية والمصداقية والامتثال للمعايير الدولية. بالتالي استعجال هذه الخطوات خلال الأسابيع، ما بيقول أشهر القادمة، سيعطي آثار إيجابية للمواطن أنه عم بيصير في شيء على المستوى النقدي المتكامل مع نهاية اقتصادية. هلأ داخليا أكيد السيد الحاكم رح يعرف شو المطلوب، هو تفعيل مجلس النقد والتسليف، لا بديل عن تفعيل الأدوات المصرفية الداخلية كتركيب إدارية أو ناظمة. لأنه بصراحة مو لأني سوري، بس عندنا خبراء تعرف هالقصة، مو ضروري نجيب على طول خبراء أجانب. تفعيل مجلس النقد والتسليف، لأن المصرف المركزي له دور مهم بهالتوقيت بالذات. تفعيل الأقراض، فك حبس السيولة، تدير عجلة الإنتاج، بدأ قرارات مو بس مالية أو مصرفية أو نقدية، بدأ قرارات اقتصادية. وقت المجلس النقد والتسليف يمثل الطيف الواسع من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد للوزارات المعنية بالعملية الإنتاجية الزراعة إلى ما هنالك، معناتها أنت عم تدفع بعجلة الإنتاج وتكبح سعر الصرف لنرجع ل 12,000 أو ل 11,000، لأنه أخشى ما أخشى أنه يستمر الاندفاع. هلأ إجت الظروف الدولية، نحن موقع حساس، مفروض تضافر الجميع لإيجاح هذه المهمة.
0: نعم، وهل هذا الأمر بيد حاكم مصرف سوريا المركزي دكتور زياد؟ يعني أنت تتحدث عن الكثير من النقاط الهامة داخليا وخارجيا، ولكن قرار اتخاذ هذا الأمر بيد حاكم مصرف سوريا المركزي سواء كان حصرية أو الحاكم الجديد؟
1: تماما، سؤالك جوهري يعني بصراحة، لأنه البعض يعني خليني لك النظريتين. يعني ليش عم لك سؤالك حلو؟ لأنه في ناس بيقول لك يعني حاكم بالأخير ما بيطلع بيده يعمل شيء كتير، طالما الباقي مو بتفاعل معه، أو يعني قد ما طلع معه ما بودي لبعيد. أنا من النظرية الثانية بصراحة، وقت أنت عم تفعل قنوات المصرفية بالداخل، تتحالف استراتيجيا مع المصارف الخاصة والعامة، مع المصارف القطرية السعودية، ما بدي أعد الأسماء، التركية، بتحالفات استراتيجية تحدث نظامك المصرفي. يعني مو معقولة. خليني أعطي مثال بس، معلش لو مو حلو هالمثال، بدي أقبض مبلغ مالي بسيط من إذاعة من محطة قطرية، بدي أفتح حساب $2,050 طلبوا مني رهنية لأفتح الحساب، و3 مليون ليرة سوري، وكل عملية إيداع أو سحب بده ياخذ $9، وإدارة حساب 50,000 ليرة بالشهر. طلعت لقيت إذا بعت لي $100 حضرتك من قطر راح يوصلني $3 $4 بالأخير، يعني راحوا فراطة مصاريف إدارية إلى ما هنالك. ليه؟ لأنه ما عنده مجلس الاقتصاد العالمي. مطلوب استعجال هالأمر، لأنه أنت سعودي لما سوري مقيم بأمريكا أو سوري مقيم بسوريا بتبعت لبرا وتستقبل حوالات تعمل مشاريع استثمارية، لساتك حابس السيولة، ما عم تعطي إقراض، ما عم تتفاعل مع بقية المصارف، ما حدثت أنظمتك المصرفية، مو بس الحكومة، ها القطاع الخاص قلت لك 4 مرات 5 عمليات تجارية حتى بدك توقع وتبصم، وإجراءات نصاع حتى تقبض مبلغ زهيد بالليرة السوري. فبيقدر بيطلع بإيده. إذا قلت لك بدون ما بالغ، تصريح صغير سلبي منه ممكن يرفع سعر الصرف 1,000 ليرة، تصريح إيجابي مبني على حقائق ممكن يوطي سعر الصرف. ليش أعمل لك سؤالك جوهري سيد الكريم؟ حتى ما قبل من زمان بكل دول العالم خاصة سوريا، اليوم 10 مليون دولار تقدر تلعب بسعر الصرف. يعني زلزلت كبائع لما كمشتري بتأثر على سعر الصرف وبتعمل هلع بالاقتصاد. هل أنت شغلتك كأدوات تدخل تسيطر على هذه العملية بما يضمن ليس فقط ثبات سعر الصرف بأي ثمن، ولكن ثبات سعر الصرف أو مواكبته للعملية الاقتصادية؟
0: إذا سألتك عن الفترة اللي كان فيها دكتور عبد القادر حصرية هو حاكم المصرف سوريا المركزي تقييم هذه الفترة، كيف تقيم دكتور زياد على مستوى ما انعكس على الاقتصاد داخليا وخارجيا؟
1: هلا بالبداية مو دفاعا عن أشخاص أو ذنبي أشخاص، بتعرف حضرتك مو شغلتي هالشغلة، بس يعني من 2012 خليني لك حتى بعد سنة ونص سنتين من الحرب وخاصة 2018 خلينا نقسم المراحل الزمنية لأنه أنت وردت تراكمات عديدة. بدي أقول لك بعد 2018 ل 2025 كله بركبه على زبالي، لو التعبير مو حلو، يعني كل شيء طلع قانون قوانين وقرارات تمس العميلة المصرفية والنقدية كانت محابات. يعني بمعنى آخر حسام فتحي فلان الفلاني عم بالواجهة عم ياخذ عمولة مصاري من البنك المركزي 20-30 مليون دولار ينزل كانوا يسموها جلسات تداول بس انشرتوا على سعر الصرف، كانوا 3-4 متنفذين ياخذوها. كنت يستورد شغلة كقطاع عام بسوريا لما قطاع خاص في المنصة والبنك المركزي وقصص 40-50% زيادة بالتكاليف، فبالتالي إجا ورطة كبيرة كتير بالإضافة للترهل وفقدان كثير من الكوادر. يعني أنا يعني على المستوى الشخصي كنت أحزن كتير وقت اللي مثلا دكتور أو رفيق لي مدير دراسات ما بسمي أسماء بالمصرف 2016 هاجر 2020 ترك الفلاني، طب هالمصرف قد ما عطيني تمويل إذا ما في إدارة حقيقية لإله ما بينجح، و15-20 سنة ما أنا كنا إكسبوجر، يعني ما كنا عم نشوف شو عم يصير عالميا. يعني اليوم إذا حضرتك فتح على المصرف المركزي أو مصرف خاص جاي من أي دولة بالجوار ما بدي لك عالميا رح تتفاجأ أنه وين لسه توقيع ورقي ورقيات وإيم وحطه وعين تهدار صادر وارد وعملة بالشوالات يا زلمي مكتب حوالات مبارح عم تعد 400,000 دولار، والله أنا خفض ما يفوت حدا. وين التعاملات الإلكترونية؟ وين التحول الرقمي؟ هلا هو ورث هالورثة الكبيرة، حاول يعمل شيء خلال هالسنة ونص، للأسف إنه إجت الظروف الدولية مو دفاعا عنه ما واكبته، بس كان المفروض يفعل مجلس تسييف النقد لا بديل عنه. هاد ليش سيدي الكريم عم بركز عليها؟ لأن كل دول العالم المصرف المركزي مسميه حاكمية governance، عضو بصندوق النقد الدولي بالIMF يعني بالمحافل الدولية. هلا صندوق النقد أو المصرف المركزي مع المصرف مجلس النقد والتسليف عنده استقلالية مطلقة، يعني ما له علاقة لا بالحكومة ولا مجلس الشعب كقرارات نقدية، هو الآمر الناهي اسمه حاكمية. فبالتالي
0: ولكن هو مرتبط أيضا دكتور زياد بعقوبات خارجية كانت مفروضة على سوريا ولم تزال هذه العقوبات إلا من أشهر قريبة.
1: برافو عليك برافو عليك. هلأ ليش عمل لك استعجال؟ لأنه وقت اللي أنت بتندمج هلأ مثلا مع ألمانيا اندمجنا بالنظام المصرفي الألماني تابعتوه أنتو بنشراتكم المختلفة، وقت اللي عم تندمج مع ألمانيا ماذا يعني ذلك؟ معناتها اندمجت بالاقتصاد الأوروبي مصرفيا وماليا بالنظام المالي الأوروبي اللي هو إقليمي غير سويفت كود. السويفت كود هو عالمي، في عندك 4 أنظمة عالمية إقليميات، بس اندمجت بالاقتصاد الألماني أو بالمصارف عم يفتح مصارف مشتركة ألمانية سورية سعودية قطرية مشتركة ثنائية أو متعددة الأطراف، ماذا يعني ذلك؟ معناتها التحويلات المالية اللي بتجي من برا من المغتربين والعمال السورية والمهاجرين على سوريا أو الاستثمارات أو ترحيل الاستثمارات من سوريا إلى الخارج معنى صارت أيسر، صارت تكاليف أقل، مو أنه بدي حول 100,000 دولار بدي أخسر 20,000 دولار بس لحتى يوصلوا على سوريا وبالآخير بدي أقبضهم بالسوري مثلا وتأخذ مني 20% منهم قيمة. هلأ في مكاتب الحوالات وما عليك سألت على التلفزيون منه بيعطيك إياها بالسوري ما حسب ما قرر.
0: نعم دكتور دكتور زياد هناك سؤال في غاية الأهمية وأرجو الإجابة عليه بوضوح كما عهدناك وبإيجاز أيضا. أعلنت الحكومة السورية بأن هناك فائض في الخزينة العامة منذ نحو الأشهر. نعم لماذا حبس مصرف سوريا المركزي هذه العمولة وهذه الزيادة ولم تطرح في البلد؟
1: برافو عليك أجبت على السؤال خلصنا اللي بعده
0: شكرا.
1: يعني كيف عم تحفظ سيولة؟ كيف عم تحفظ سيولة استاذ حسام؟ انا عندي 100 مليون ليره بجيبتي.
0: يعني اجبت ولا ما اجبت على السؤال دكتور زياد؟ انا
1: انت اجبت عليه من سؤالك بمعنى اخر، يعني انت ببلد بدك اعمار، يعني شو فائض موازنه؟ يعني كيف يعني فائض موازنة؟ معناتها ما عملت شيء. أنا بالعكس يكون عندي عجز وعاطي أنت 100 مليار، جايب 5000 مهجر ونازح، 500 مليون، لك 1000 واحد يا أخي، نقيهم أنت مرائك من ضيعتك من حلب أو من درعا، لا تنقي من مناطق أخرى إذا بدك، لا يكون محابي ومتميز، ما أعطي الألف ولد 100 مليون ليرة خلي يفتحوا لهم شيء كم مشروع، يا زلمي مو معقول التحول رقمي، لسه ما بلشنا فيه، هلا بتقولي عم نفعله و50 تراكمات، لك ما اختلفنا، بس في عندك 100 طريق تشتغله. خلينا ليش حابس السيولة؟ كان قرارك صحيح، أنا مو عم انتقد، كان قرارك صحيح بمرحلة معينة، بس إذا استمر 10 سنوات معناتها أنت البوري مبخوش ما عم تعرف تسده، عم تفوت منه مدخلات، عم تطلع معك مخرجات غلط، لأنه كله عم بيروح سرسقة، ما عم تقدر تسيطر على سعر الصرف، ما عم تقدر تدور عجلة الإنتاج. هلأ بيجي واحد بيقول لك دارت عجلة الإنتاج والبلد بخير، لك عم بقول لك بتمنى أن يكون البلد بخير ويكون كل حكي غلط، بس أنا شغلتي شغل عمالة التشغيل ثم التشغيل، ليش عمل لك استعجال؟ وحياة رب ما بدي أحكي على التلفزيون شغلات حساسة. امبارح كنت مع مسؤول شخصية مهمة جدا، قال لك يا أخي كل شيء بعطيك إياه بس خليني أشتغل هالعالم. قلت له مو أنا بدك تجيب 2000 واحد إصلاحيين معمرجيين نقديين، يعني مصرف تسليف والنقد ما بيديره واحد خبير مثلي أو خبير تاني، بدك تجمع عدة آراء 10-12 رأي لحتى يديروا عجلة الإنتاج. مو بتقولي فائض موازنة، ماذا يعني فائض موازنة؟ تعرف شو يعني؟ معناته أنا كوزير لما مستثمر صغير لما موظف صغير ما عم بسترجي أصرف لحتى ما أتحاسب أو يوجعني راسي، خلي ما ينصرف، معناته ما عم تعمل شيء مشاريع، بالعكس يكون عندك عجز، هالعجز بيؤدي لإنتاج بعد سنة سنتين ثلاثة.
0: شكرا إليك يا دكتور زياد عربش خبير اقتصادي كنت معي من دمشق.
1: تحياتي.
0: بحث مدير إدارة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس ألبو مع مديرة إدارة العلاقات الدولية في المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية شو ليساي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والصين وتعزيز فرص الاستثمار المشترك. وبحسب وكالة سانا توصل الجانبان خلال اجتماع عقد في العاصمة الصينية بكين إلى اتفاق لإطلاق صالون أعمال سوري صيني بشكل دوري على أن تخصص كل دورة لقطاع اقتصادي محدد بمشاركة شركات متخصصة وممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين. ودعا ألبو السلطات الصينية إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال السوريين وزيادة عدد شركات الشحن البحري العاملة بين سوريا والصين. قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي قال خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا إن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في البلد.
2: كلما تحدثنا عن الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل.
0: وأضاف علبي أن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين وتستقبل وفودا منهم في دمشق.
2: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي، كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: بدوره قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا إن الوضع الإنساني في سوريا تقدم بشكل واضح لكنه ما يزال هشاً، مؤكدا على أن مستويات العنف انخفضت وعددا كبيرا من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
3: نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على 3 نقاط اليوم. بداية التقدم حقيقي ولكنه هش، إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، ثلثا السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكونوا في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: وأضاف فليتشر أن العودة الكبيرة للنازحين واللاجئين تعد إشارة إلى تغير إيجابي، ولكنها تزيد الضغوط على الإنسانية بشكل عام، موضحا أن أكثر من 390 ألف سورية اجتازوا من لبنان إلى سوريا.
3: إن العودة الكبيرة إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها أيضا تزيد من الضغوط على الخدمات وسبل المعيشة والبنية التحتية، والضغوط على الاستجابة الإنسانية إلى تزايد. أكثر من 390 ألف شخص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أوائل آذار مارس، أي 90 ألف إضافي منذ آخر إحاطة لي أمام المجلس في نيسان أبريل. أكثر من 80% منهم سوريون، وأكثر من 86 ألف أعربوا عن نيتهم البقاء بشكل دائم، والكثير منهم بحاجة إلى مستوى محدد من الدعم. وفي الوقت ذاته الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعني أن كلفة الغذاء والوقود إلى ارتفاع، والمجتمعات المحلية هي فعلا على الحافة.
0: كما كشف منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أن برنامج الغذاء العالمي قلص مساعدته الطارئة في سوريا بنسبة 50%، وذلك بسبب نقص التمويل.
3: نقص التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم. في نظام الصحة، وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن الخامسة اللقاحات الأساسية، بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال. ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطيرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب، تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف. وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة.
0: وختم فليتشر كلمته بأن الحكومة السورية تعمل ضمن أولوياتها على إنهاء واقع المخيمات، مشيرا إلى أن ذلك سيساعد سوريا في الانتقال إلى حلول مستدامة.
3: أولويات حكومة سوريا واضحة، إن رؤية لا خيام ولا مخيمات إطار العمل الجماعي، وسيساعد ذلك سوريا في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول المستدامة المملوكة وطنيا. المنسقة المقيمة الإنسانية في سوريا زارت حلب وإدلب الأسبوع الماضي إلى جانب ممثلين من حكومة سوريا ووكالات الأمم المتحدة لعقد جلسات مع المجتمعات والشركاء للتركيز على هذه المبادرة، والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الرؤية من خلال خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة التي أطلقتها مع حكومة سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: هذا ودعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي، دعا إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
4: نرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد.
0: بدورها رحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن تامي بروس ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع في سوريا، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
4: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: وأشاد المندوب التركي لمجلس الأمن أحمد يلدز بالتزام الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل.
3: وعلى الرغم من الأنشطة المزعزعة للاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفضل اشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر والعودة عن توغلها.
0: في السياق ذاته، رحب المندوب الفرنسي جيروم بونافون بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، واصفا إياه بالشرط الأساسي لتحقيق السلم الأهلي.
4: ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري.
0: هذا وأشاد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبي نيزيا بتخصيص البنك الدولي 225 مليون دولار لسوريا، مشيرا إلى أن سوريا في حاجة إلى هذه الاستثمارات العملية.
4: ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والإصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد A في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم.
0: وفي سياق الجلسة، أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني وجود تقدم مستمر نحو المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيرا إلى أن العدالة بدأت تتحقق رغم تأخرها لسنوات طويلة في الحرب، كما ورحب بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي.
3: إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون ثاني يناير على المستوى المحلي وانطلع قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء، وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي لألف ومئتي نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: كما أشار كوردوني إلى أنها لأن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وتظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
3: إن السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر، الخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل.
0: رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية وتعزيز آليات المساءلة ومنع التعذيب. أكدت رئيسة وفد مفوضية الأمم المتحدة ومديرة المساعدات الإنسانية في وزارة الخارجية الألمانية إينا فريدريك لتلفزيون سوريا، أكدت على أهمية استمرار التعاون الدولي لتخفيف معاناة المدنيين ودعم القطاعات الأكثر تضررا في سوريا.
5: الوضع في سوريا أعتقد أنه هناك أمل كبير جدا بالنسبة للمجتمع الدولي أن هذا البلد سوف يكون بوضع مستقر ويزدهر من جديد بعد الصراع الرهيب الذي حدث من جانبنا. نحن نرى احتياجات كبيرة، خصوصا احتياجات الإنسانية، وهناك احتياج للتعافي من الكثير تم تدميره في سوريا، ولذلك هناك أرقام لدى الأمم المتحدة وهي تقوم باطلاع على هذا الوضع، لنقل حوالي 15 مليون شخص في سوريا يحتاجون المساعدة الإنسانية، والمساعدة الإنسانية نتكلم هنا عن المساعدة الأساسية.
0: وأوضحت فريدريك لتلفزيون سوريا أن الدعم سيستمر عبر المنظمات الأممية بالتنسيق مع الحكومة السورية، بما يسهم في تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها وتحسين آلية الاستجابة.
5: المنظمات غير الحكومية والمنظمات المحلية، ونحن نتكلم هنا بشكل خاص عن المنظمات المحلية لأننا تعلمنا خلال عقود من تطوير العمل الإنساني أن معظم الاستجابة للاحتياجات تأتي من الناس والمنظمات الموجودة في البلد نفسه، ولهذا نحن نتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية حتى نمكن هذه المنظمات في سوريا والناس في سوريا ليقدموا هذه المساعدة، ولكن هذا العمل يمكن أن يتم بشكل مستقل عن الحكومة، ولكن الحكومة قدمت خطط لهذا الموضوع ونسقت ولأين هو الحاجة لهذه المساعدات، وهذا ما نتكلم عنه في التخطيط الإنساني.
0: كشف رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش عن دعم قدمته المملكة العربية السعودية بقيمة 1.5 مليار دولار لمشروع سوريا بلا مخيمات، مشيرا إلى أن ذلك يدفع المشروع نحو التنفيذ الفعلي.
6: دعم سعودي لرؤية سوريا بلا مخيمات بقيمة 1.5 مليار دولار، هذا ما كشف عنه رئيس قسم التعاون الأممي بإدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش. بطحيش قال في تصريحات صحفية إن الدعم السعودي يأتي لدفع جهود المبادرة نحو التنفيذ الفعلي، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تواصلت مع الاتحاد الأوروبي والدول المانحة لبحث آليات الدعم الممكن تقديمها لسوريا خلال العامين الحالي والقادم. الرؤية الهادفة لإنهاء المخيمات وتفكيكها والتخلص من أزمة النزوح الداخلي قبل نهاية العام الحالي، بحسب بطحيش فإنها تعتزم توفير البيئة الآمنة والمستقرة لعودة قاطني المخيمات لمدنهم وقراهم الأصلية، وتوفير مشاريع سكن بديل منظمة، والتحول من الاعتماد على المساعدات إلى الإنتاج المحلي والاعتماد على الذات. الرئيس أحمد الشرع كان قد عقد اجتماعا منتصف شهر شباط الفائت مع وزراء الطوارئ والإسكان والمالية إلى جانب محافظي إدلب وحماة وحلب بهذا الشأن، فأطلقت ورشات عمل حكومية ومع منظمات أخرى بهدف مناقشة التحديات التي تعيق حل معضلة المخيمات. فهل يمكن أن يكون الدعم السعودي حاسماً لحل قضية تخص ملايين النازحين الذين يواجهون أزمة إنسانية تتكرر فصولها بين الحين والآخر؟
0: أصدرت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا بياناً مشتركاً أعلنت فيه عن رفضها القاطع لما وصفته بالتعيينات الخاصة بمجلس الشعب، معتبرة أن هذه الخطوة تعيد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش بحق المكون الكردي. وأوضح البيان أن حصر التمثيل الكردي بأربعة مقاعد فقط من أصل 210 مقاعد يمثل التفافاً على الحقائق الديمغرافية، مطالبين بتمثيل حقيقي لا يقل عن 40 مقعدا يوازي نسبتهم التي لا تقل عن 20% من السكان. وحذرت الأحزاب من خطورة تثبيت هذه الحصة كمحدد مستقبلي يهدد حقوق الأجيال في المناصب السيادية والوزارية، مؤكدة مواصلة نضالها السلمي والدبلوماسي لفرض شراكة وطنية ودستور عصري يعترف بالحقوق القومية المشروعة لكافة المكونات. أصدرت الحركة السياسية النسوية السورية بيانا نفت فيه وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خولة برغوث في مدينة دمشق بتاريخ 5 أيار الجاري. كما أوضحت الحركة أن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها مرتبط بادعاء قدم في سياق تحقيق جار، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن، مؤكدا أن لديها تمثيلا قانونيا مع إتاحة الوصول لمحاميها خلال فترة التوقيف. هذا وأعربت الحركة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب مواصفته غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة. كما تضمن البيان المطالبة بالإفراج عن خولة لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث ومتابعتها للقضية بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية. كشفت مصادر محلية في السويداء لصحيفة الشرق الأوسط عن رفض عدد من الشخصيات داخل المحافظة الانضمام لما سمي بمجلس الإدارة الذي أعلن حكمة الهجر إطلاقه قبل نحو 6 أسابيع. واستبعدت المصادر أي تواصل محتمل بين الحكومة والهجر لارتباطه العلني بإسرائيل، وهو ما أدى إلى تراجع شعبيته في المحافظة التي يميل معظم أهلها أو أهلها لربطها بمؤسسات الدولة.
7: مع استمرار حالة الجمود السياسي والإداري في محافظة السويداء، برز ما أطلق عليه مجلس الإدارة في جبل باشان كحجر عثرة في مسعي حكمة الهجري الذي أعلن عنه قبل نحو 6 أسابيع من دون أن يجد طريقه للتنفيذ، وسط حديث عن تصاعد الانقسامات الداخلية وغياب أي تفاهم مباشر مع الحكومة السورية.
8: بالنسبة لأبنائنا المنتمين للفصائل،
7: مصادر محلية في السويداء كشفت لصحيفة الشرق الأوسط عن عزوف شخصيات إدارية وسياسية وأصحاب كفاءات عن المشاركة في المجلس في ظل انتقادات لطبيعة تشكيله وآلية عمله، إضافة إلى عدم تقديم اللجنة القانونية التي سبق أن شكلت أي نتائج ملموسة قبل أن يعلن الهجري في نيسان الماضي حلها وتكليف القاضي شادي فايز مرشد بتشكيل ما سمي بمجلس الإدارة. وفيما يتعلق بفرص التواصل بين دمشق والسويداء، استبعدت المصادر وجود اتصالات مباشرة في الوقت الراهن، مشيرة إلى استمرار أزمة الثقة بين الطرفين، مع ترجيحات بأن تسهم التحركات الإقليمية والدولية خاصة عبر الأردن والولايات المتحدة لدفع مسار التسوية في الجنوب السوري، خاصة بعد تخريج عمان 300 عنصر أمن سوري تمهيدا لانتشارهم في السويداء. من جهته، وصف زياد أبو حمدان العضو في مؤتمر الحوار الوطني والائتلاف الوطني السابق واقع المحافظة بأنه إدارة افتراضية لا تنعكس على الأرض، معتبرا أن مخرج الأزمة يكمن في وقف التدخلات الخارجية، مع الإشارة إلى تراجع شعبية الهجري بعد اعترافاته العلنية بتعامله مع إسرائيل، مؤكدا أن غالبية أهالي السويداء يفضلون الوصول إلى حل يعيد ربط المحافظة بدمشق. ومع تصاعد الغضب الشعبي نتيجة استمرار الفوضى الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية، تبدو السويداء أمام مرحلة مفتوحة على احتمالات متعددة في وقت يزداد فيه الضغط لإيجاد صيغة تنهي حالة الجمود وتعيد ربط المحافظة بمؤسسات الدولة بعيدا عن الانقسامات والتجاذبات الإقليمية.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل دورية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة. وقال مراسل تلفزيون سوريا إن القوى الإسرائيلية مؤلفة من 4 سيارات توغلت في قرية صيد الحانوت، حيث قامت بتفتيش أحد المنازل. وتأتي هذه التحركات الميدانية في إطار تصعيد النشاط العسكري الإسرائيلي وتوسيع نقاط التمركز وتثبيت الحواجز داخل الأراضي السورية على طول الشريط الحدودي. أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على لواءين من قوات النظام المخلوع خلال عملية أمنية، وقال خطاب أن اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان ولواء طيار إبراهيم حلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية باتا في قبضة القوى الأمنية. تأتي هذه العمليات ضمن حملات أمنية تنفذها وزارة الداخلية تستهدف كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين التابعين للنظام المخلوع. أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على المدعو عمر أحمد المطر الذي شغل سابقا منصب رئيس قسم المداهمة في فرعية أمن الدولة والخطيب بمدينة حمص في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن العملية تأتي في سياق الملاحقة القضائية للمتورطين في انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوري وتكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة الانتقالية. سبق ذلك إعلان وزارة الداخلية اعتقال إسماعيل شبيب الذي كان يرأس قسم الدراسات في الأمن العسكري ببانياسة خلال فترة النظام المخلوع. قال قائد القيادة الوسطى الأمريكية براد كوبر قال إن خطر عودة داعش إلى سوريا ما يزال قائما، كما أشار في وثيقة رسمية تتعلق بالوضع العسكري والسياسي في الشرق الأوسط إلى ضرورة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة تنظيم داعش.
9: في قراءة أمريكية حديثة لما بعد الحرب على إيران، تربط واشنطن استقرار سوريا بالأمن الداخلي الأمريكي وتؤكد أن الولايات المتحدة تتواصل مع الحكومة السورية لدعم تسوية تحفظ الكرامة في مرحلة ما بعد الأسد. هذا كان ملخصاً لوثيقة قدمها قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، سلط فيها الضوء على 4 ملفات حساسة في سوريا، أولها مكافحة تنظيم داعش، حيث تشير إلى أن خطر عودة داعش ما يزال قائماً بسبب هشاشة الوضع الأمني في سوريا والعراق، على الرغم من تراجع هجماته بنسبة 70% منذ عام 2023. أما ملف الوثيقة الثاني فيتحدث عن قلق أمريكي من مراكز احتجاز عناصر داعش في شمال شرق سوريا مثل مخيم الهول. اترى واشنطن أن هذه المراكز قد تتحول إلى حاضنة لإعادة إنتاج التطرف إذا لم تتم معالجته سياسياً وأمنياً، وخاصة بعد نقل نحو 6000 مقاتل من داعش من سوريا إلى العراق. الوجود العسكري الأمريكي في سوريا كان محور الملف الثالث. تؤكد الوثيقة استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا ودعم الشركاء المحليين في محاربة داعش وتنفيذ ضربات وعمليات خاصة ضد خلايا التنظيم، وكل ذلك بهدف الوقوف أمام خطر عودة داعش ومنع توسع النفوذ الإيراني. أما المحور الرابع فيرصد تراجعاً واضحاً في استخدام إيران لسوريا كممر إقليمي للسلاح، مع تعرض خطوط الإمداد لضربات أمريكية إسرائيلية ما أدى وفق الوثيقة إلى تقليص قدرة طهران على دعم حلفائها في المنطقة وخاصة حزب الله والمجموعات المسلحة في العراق.
0: أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة عن تنفيذ فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الخدمات الفنية في مدينة طبقة أعمال ردم وإغلاق لسبعة أنفاق داخل أحياء المدينة في ريف الرقة الغربي. وقالت المديرية أن الأعمال شملت الحي الأول والثاني والثالث إضافة إلى نفق قرب المشفى الوطني في المدينة، حيث جرى ردمها وإغلاقها بشكل كامل لمنع استخدامها أو تحولها إلى مصادر خطر على السكان. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية المستمرة الهادفة إلى تأمين المناطق السكنية والحد من الحوادث ولا سيما تلك التي قد تهدد سلامة الأطفال عبر إزالة المخاطر وتعزيز بيئة أكثر أمانا داخل المدينة. أحد أصلابي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي، مرحبا بك أحد. ما تفاصيل أعمال ردم الأنفاق السبعة في الطبقة؟
10: تحية لك والسادة المشاهدين. حقيقة عمليات إغلاق الأنفاق في محافظة الرقة بشكل عام هي مستمرة، يعني شبكة الأنفاق الموجودة في هذه المحافظة وتحديدا في المدينة هي مرعبة جدا كبيرة، ويعني ببعض الأحيان تصل إلى يعني مستويات يعني ملحوظة في العمق داخل الأرض في يعني تحت الشوارع في محافظة الرقة. هذه الأنفاق أدت ببعض الأحيان يعني هبوطات في الأراضي والشوارع الرئيسة داخل مدينة الرقة، والآن يعني هذا ربما النفق الثامن وليس السابع الذي تتم عملية إغلاقه في المدينة أو في محافظة الرقة، وهي أعمال كانت يعني تستخدمها قوات سوريا الديمقراطية خلال فترة سيطرتها على المنطقة ظنا منها بأنها ربما تساعدها في الصمود والبقاء في هذه المنطقة أمام أي خطر أو مخاطر يعني تهددها، سواء من يعني سابقا كان الجيش الوطني أو يعني كل القوى العسكرية التي كانت تهدد يعني قسد في المنطقة. لكن عندما كانت هناك يعني معارك ما بينها وبين قوات الجيش السوري لم تكن هذه الأنفاق يعني قد يعني خدمتها بالشكل الذي كانت يعني ترسم له، وكانت يعني قد حفرت هذه الأنفاق لمثل هذه الأعمال. كذلك الأمر هي كانت تستخدم البعض منها كما يعني مستودعات لتخزين السلاح والذخائر، وكنا عندما دخلنا إلى الرقة والحسكة وما يعني كان تحت سيطرتها في دير الزور يعني وثقنا كثير بعدسة تلفزيون سوريا كثير من شبكات الأنفاق التي أيضا البعض منها كان يحوي سجونا لها تستخدمها لاعتقال يعني المناهضين لها، سواء يعني كانوا على ارتباط بتنظيم الدولة وآخرين يعني مدنيين لا ينتمون لأي جهة عسكرية أو سياسية. فإذا هذه الأعمال يتهدد يعني حقيقة المنطقة بشكل كبير، تحتاج إلى ردم وإلى إعادة دراسة يعني طبيعة الأرض التي حفرت فيها هذه الأنفاق من قبل بلديات محافظة الرقة لتدارك أي مخاطر قد تنتج فيما بعد، خاصة أن هذه يعني المنطقة المحفور فيها الأنفاق هي يوجد فيها يعني شبكات للصرف الصحي لخطوط الكهرباء والهاتف وغيرها كثير من الخدمات الأساسية التي تخدم المنطقة، ولكن قد تعيق هذه يعني الأنفاق عمليات كثيرة خدمية قد تحدث في الفترة المقبلة. حقيقة بشكل واقعي لم يكن هناك أعمال حقيقية لمعالجة مثل هذه المخاطر الموجودة الناتجة عن وجود الأنفاق، هذا إذا ما تحدثنا عن وجود ربما بعض الأحيان تكون هي بؤرة لانتشار ربما يعني الأفاعي ويعني الحيوانات، وكذلك الأمر لتجمع القمامة في المنطقة بشكل عام. فإذا يعني المنطقة ممتلئة بشكل كبير من الأنفاق والخنادق الموجودة داخل عمق الأرض في محافظة الرقة، وتحديدا كما ذكرنا في المدينة والريف الغربي لها في الطبقة ومحيطها، ويعني تحتاج لوقفة حقيقية من قبل الحكومة لمعالجة هذه المشكلة.
0: شكرا إليك أحد الصليبي مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة المملكة العربية السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا أو لحصة سوريا 24500 حاج وحاجة لموسم العام الجاري. وأكدت الوزارة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة على زيادة الحصة أو الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقا. هذا وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولية. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 6 أشخاص بينهم 3 مسعفين وإصابة 22 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركز إسعاف في بلدة حاروف جنوبية لبنان. وقالت الوزارة في بيان لها إن الهجوم أدى إلى تدمير المركز بشكل كامل، معتبرة أن هذا الهجوم

أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية بمسيرات انقضاضية في كل من عربة نميرة قرب الناقورة وعند حارة البركة في بلدة رشاف جنوبية لبنان. وأضاف الحزب أنه استهدف ثكنة كريات شمونة وجرافة في بلدة رشاف، وقصف بقذائف المدفعية تجمعا إسرائيليا عند أطراف بلدة حداثة جنوبية لبنان. هذا وأعلن الحزب في وقت سابق استهداف مقر قيادة اللواء العسكرية 300 وثكنة ليمان شمالية إسرائيلي، وذلك عبر مسيرات انقضاضية بجانب تنفيذه 21 هجوما ضد آليات وجنود إسرائيليين جنوبية لبنان. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما. وأوضحت الوزارة أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من شهر حزيران المقبل، مشيرة إلى أن إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحزب في 29 من أيار الجاري، وذلك بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من جانبه قال الوفد اللبناني المفاوض، قال إن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمني برعاية أمريكية يوفران هامشا من الاستقرار، مشيرا إلى أن لبنان سيواصل انخراطه البناء في المفاوضات مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى توفير دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة الجارية بين لبنان وإسرائيل. وخلال كلمة له انتقد سلام جماعة حزب الله متهما إياها بإقحام لبنان في حرب وصفها بالعبثية وتخدم أجندات خارجية، مؤكدا على ضرورة أن يكون سلاح الدولة محصورا بيد الجيش اللبناني. هذا وأضاف سلام أن بلاده تمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة اللبنانية، مشددا على أن أي حل حقيقي يجب أن يجري عبر منطق الدولة.

0: عبر الهاتف تنضم إلي مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. مرحبا بك يا مايا. ما هي آخر تطورات الميدانية في لبنان؟
1: منذ قليل أطلق جيش الاحتلال إنذارات بالإخلاء للسكان بلدات قعقاعية الصنوبر وكوثرية السياد والمروانية والغسانية وتفاحة وأرزي والبابلية وانصار والبيسري. هذه البلدات أطلق جيش الاحتلال إنذار بالإخلاء العاجل للسكان تمهيدا للقصف. وفي دائما في ساعات الصباح يقوم جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات، نتحدث عن منذ بدء الهدنة أي ما أصبح معتادا من قبل جيش الاحتلال، يطلق في ساعات الصباح إنذارات من ثم يقوم بالقصف بعد أقل من ساعة. أيضا ليل أمس كان داميا جدا في مدينة صور، إذ استهدفت مدينة صور بشكل كبير جدا، بشكل لافت وبشكل غير مسبوق. نتحدث عن أحياء دمرت بالكامل في مدينة صور، نتحدث عن مباني سويت في الأرض، كذلك المناطق المحيطة بمدينة صور، مثلا مفرق معركي، هذه المنطقة أيضا تم استهدافها، كذلك أيضا منطقة الشواكير ومنطقة الحوش، منطقة الحوش في الجنوب اللبناني. هذه المناطق استهدفت ليل أمس بغارات مكثفة من قبل جيش الاحتلال، وكذلك أيضا كان في ساعات الليل استهداف لبلدتي المنصوري والبزوري. هذا القصف يأتي بعد أن أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان 45 يوما إضافيا، واستمرار حرية الحركة الإسرائيلية في جنوب لبنان. هذا يعطي إسرائيل حقا بحسب الإدارة الأمريكية لتنفيذ ضرباتها وهجماتها متى شاءت أن شاءت في لبنان، ليس فقط في الجنوب اللبناني بل أيضا في لبنان بأكمله. أيضا نتحدث عن مثلا، دعني أضرب لك مثلا، منذ أيام قام جيش الاحتلال باستهداف الضاحية الجنوبية لبيروت.

0: هذا ما يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعطي جيش الاحتلال ذريعة بأن يتحرك وأن يقوم بتنفيذ استهدافات في لبنان بأكمله، ليس فقط في الجنوب، علما أن الغارات تتركز بشكل مكثف على جنوب لبنان.
1: نعم، شكرا إليك مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدين على طيب المتابعة.

الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي وتشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساءً على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. صباح اللحظات الصغيرة يلي بتعمل فرق كبير بيومنا. صباح الناس يلي بعدها بتلاقي بالبساطة سبب للفرح. ويسعد صباحك براء.
1: يسعد صباحك روز. ويسعد صباحكم مشاهدينا. صباح الأمان الحلوة اللي بتوصلنا قبل فنجان القهوة. وصباح كل شخص عم يحاول يبدأ نهاره بطاقة جديدة وكلمة طيبة. حلقة جديدة من صباح سوريا رح نكون معكم فيها أنا وروز، ونبدأها كالعادة مع العناوين.
0: بفقرة البيئة، كيف بيأثر التلوث الضوئي على حياتنا، وشو هي الحلول الممكنة للحد من أضراره البيئية؟
1: وبفقرة الفن التشكيلي رح نتعرف على 4 لوحات ساهمت بتكوين مشهد الفن التشكيلي بالعصر الحديث.
0: أما بفقرة التربية رح نتعرف على الآثار القريبة والبعيدة للحماية الزائدة على الطفل، وعلاقة هالمشكلة مع القلق عنده.
1: كمان عنا بفقرة القصة كلها طفلة بانا عمر العبدالله اللي اتوجت بجائزة القارئ العربي.
0: وكمان رح نتوقف براءة بوقفة خاصة على حكايات وكواليس مشاركة الشاب غيث رمضان بمسلسل مولانا، المشاركة اللي تركت أثر كتير كبير لدى الجمهور. وأخيرا رح نشوف بفقرة الجمال كيف منحضر تونر فوري وآمن بخطوات سهلة وسريعة. خليكم معنا. يسعد صباح كل يلي عم يتابعونا. حابة بلش الحلقة اليوم بسؤال.
1: برأى
0: أكيد في أشخاص يعني بحياتنا مهما طلبوا منا ما منرد لهم الطلب، يعني في أشخاص هيك معينين ما منرفض لهم طلب قد ما طلبوا.
1: أكيد روز، يعني أكيد كل واحد بحياتنا موجود يعني بيترك أثر، بيترك شيء حلو، ومنهم هدول الأشخاص اللي دائما أنت شو ما طلبت منهم بيلبوك وبيقولوا لك إيه.
0: صحيح.
1: يعني بحس انه لازم عن جد يكون عندنا هذا السند بحياتنا.
0: صحيح، يعني هذا السند غالبيتنا عن جد بنبني حياتنا على شخص بنعتبره سند بحسسنا انه العطاء حلو. يعني انت لما تعطي من قلبك لشخص بتحبيه بتحسي بلذة العطاء.
1: أكيد.
0: وبتحسي انه لذة العطاء يعني بتصير مثل لذة الاخذ تماما.
1: اكيد اكيد، يعني حلاوة العطاء ما بتكمل الا اذا انت يعني اخذتي وعطيتي بنفس الوقت. يعني صح. الواحد كمان ما بده يستنزف طاقته بالكامل حتى انه يعطي الشخص الثاني وما يلاقي منه شيء. فقديش حلوه هي القصه تكون يعني مترابطه مع بعض، انا اعطي واخذ بنفس الوقت.
0: صحيح 100%. طيب براء، مين الشخص اللي بحياتك انت ما بتقولي له لا؟
1: اها، شوفي انا يعني اغلب الاشخاص الموجودين بحياتي خاصه اذا بدهم مساعده ممكن اقول لهم لا، بس في اشياء يعني ممكن خلينا نقول نحط لها حدود.
0: صحيح.
1: يعني انه مو دائما انا يعني موجوده لحتى اقول لك ايه او اقول لك ايه. فلازم عن جد نحط حدود بهذا الموضوع.
0: اكيد اكيد.
1: وبالنسبه لإلي كاتي
0: منشوف. بالنسبه لإلي هلا ما في شخص ما بقول له لا بشكل كامل او 100%. اكيد في اشخاص بحبهم، في اشخاص بهمني اقدم لهم المساعده، بهمني انه هن يكونوا مناح بحياتهم.
1: اكيد.
0: بس بالنهاية ما بعطي على حساب نفسي، يعني لما ينطلب مني طلب ما بيشبهني، طلب ممكن يخليني اتنازل عن مبدأ من مبادئي، قد ما كان الشخص غالي علي أكيد رح أقول له لا. أكيد.
1: يعني مثل ما حكينا أنه لازم يكون في توازن ويكون في حدود بهذا الشيء.
0: 100%. وهي كل حدا فينا أكيد عنده شخص بحياته، بنرجع لموضوعنا الأساسي.
1: أكيد.
0: ما بيرفض له طلب، يعني كلياتنا عن جد في أشخاص منحبهم وبيعز علينا نقول لهم لا حتى.
1: أكيد.
0: والله يكتر هدول الأشخاص.
1: آمين يا رب. وأكيد نعمة الأخذ ونعمة العطاء بدون حساب لازم تكون موجودة عند أغلب الأشخاص.
0: أكيد براء. وبمناسبة هذا الحديث مشاهدينا، زميلتنا هديل نزلت على الشارع سألت الناس مين هو الشخص يلي مستحيل ترفضوا له طلب. خلونا نشوف شو كانت الإجابات.
2: في ناس مستحيل نقول لها كلمة لا مهما كان الطلب وقت ما كنا مشغولين، يمكن لأنه منحبهم أو يمكن لأنه بيعرفوا يقنعونا. لهيك سؤال اليوم للناس، مين هو الشخص اللي مستحيل ترفض له طلب؟
3: مرتي من الأخير، هاي لا برفض له طلب، واللي بده إياه أمين لأنه ما في غيره في قلبي يعني. بس
4: والله صديقي المفضل، لانه بصراحه هو كثير وقف معي بمحن وانا ما بنسى له اياهم للممات يعني، ولليوم هو اذا بيطلب روحي انا بعطي اياها، عشت معه ايام ما بنساها بحياتي.
5: امي اكيد، امي مستحيل ارفض له طلب لو شو ما كان، لانه هي من قبل ضحت من كرمالي وانا هذا الشيء ما بنسى لها، وانا لولا هي ما وابي يعني لهلا ما كنت وصلت لهالدرجه.
6: والله ابني طبعا، جوزي، اولادي بضحي لاولادي،
7: ابي امي، لانه الله امر بطاعه الوالدين وانا ما بطلب حدا بديني قد ابوي وامي، بضحي بحياتي كرمالهم.
8: امي وابي، أهلي اللي ربوني، ما ليش بدي أرفض طلب يعني؟
9: والله بحب كل العالم، وإيه مرة بيصدني ببي له طلبه، وإيه من كان غريب قريب بلبي طلبه، ما بحسد أرفض لحدا شيء، وبحب العالم مثل ما بحب لنفسي بحب لغيري.
10: أمي يعني ما بفضلها أي طلب بالدنيا ولا أي شيء، يعني على الموت آمين، شو بدها آمين، رقبتي قلبي حياتي كل شيء. كبها جنب مرتي أول شيء، كبها برا الحياة قدام أمي.
0: يعني الله يخلي لكم محبينكم يلي ما بتقدروا تقولوا لهم لا. ولفتني أنا الشخص يلي قال مرتي يلي ما في غيرها بقلبي. الله يخلي لك يا رب ويخلي لكم أمهاتكم وأهليكم.
1: يعني شوفي مقارنة بين اللي قال إنه ما برفض لطلب لمرتي وآخر شيء واحد قال بكبه.
0: إيه قال بكبه على جنب. بالنهاية الأشخاص يعني حسب تفضيلاتهم. هلأ مشاهدينا بدنا نبدأ معكم أول فقراتنا، فقرة البيئة. وبظل التطور الحضري السريع والاعتماد المتزايد على الإضاءة الصناعية، ظهرت مشكلة بيئية جديدة تعرف بالتلوث الضوئي، وهي أحد أشكال التلوث يلي بتأثر على حياتنا بشكل مباشر وعميق.
1: صحيح روز، يعني أجواء المدن صارت مضاءة بشكل مبالغ فيه، وهذا الشيء بيحجب النجوم وبيأثر على التوازن الطبيعي للكائنات الحية، إضافة لتأثيره على الناس. وماذا زاد استخدام الإضاءة بالشوارع والمباني والإعلانات، برزت حاجة أكيد لفهم هاي الظاهرة وأسبابها وآثارها والعمل على إيجاد حلول بتحد من انتشارها. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع معنا اليوم عبر زوم المهندس والاستشاري البيئي كامل شمس الدين. يسعد صباحك أستاذ كامل.
0: يسعد صباحك كامل، عم تسمعنا؟
11: يا صباح الخير.
0: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا فيك. يعني بداية كامل، دائما بنسمع في عنا تلوث ضجيج، تلوث بيئة، يعني خلينا نقول تلوث بشكل عام ما أي شيء تاني، لكن اليوم عم نسمع مصطلح جديد اللي هو التلوث الضوئي، فشو بيفرق عن باقي أنواع التلوث؟
11: نعم، التلوث الضوئي هو المقصود فيه مثل ما ذكرته تماما، هو الاستخدام المفرط والغير منظم للإنارة الصناعية خصوصا خلال ساعات الليل، يعني لأنه الليل صار يفقد طبيعته الطبيعية، وهذا الشيء صار في كثير من المدن، ما عاد موجود الظلام الحقيقي. هذا بحد ذاته شكل من أشكال التلوث، لأنه البيئة الليلية هي جزء أساسي من النظام الطبيعي. فالتلوث الضوئي الحقيقة هو مشكلة بيئية حقيقية، لكن عم تكون أقل تداول من تلوث الهواء والمياه.
0: كامل، أكيد هلا الإضاءة الصناعية نحن عم نشوفها بكل مكان، إن كان بالبيوت، بالشوارع، بأي مكان، حتى بتفاصيلنا الصغيرة، فهي منتشرة بشكل كبير وصارت مكون أساسي بحياتنا. طيب خلينا نحكي عن التلوث الضوئي، يعني هو هلا حديث نسبيا، طيب خلينا نشوف شو هي أهم مظاهره اليومية.
11: نعم، فينا أهم مظاهره أو الأسباب الرئيسية لانتشاره ممكن نعبر عنها بشكل أوضح، صارت الحقيقة مرتبطة بشكل مباشر بالتوسع العمراني. يعني نحن اليوم صار كتير زيادة بأثناء التوسع العمراني، عم يتم الاعتماد بشكل كبير على الإنارة في كل شيء تقريبا. يعني اليوم على سبيل المثال الشوارع صارت مضاءة بقوة، الإعلانات الضخمة، واجهة المحلات، حتى الأبنية السكنية، يعني فالإنارة صارت يتم استخدامها بحاجة أكثر من حاجتها الفعلية. وهذا ما أكدته وأشارت له الدراسات، أنه مساحات المناطق المضيئة ليلاً في العالم تزداد سنوياً بنسبة 2%، ونحن يعني أمام مشكلة، هاي المشكلة عم تتوسع باستمرار. وإذا أسقطناها على الحالة السورية، الموضوع الحقيقة ما عم يرتبط بانتشار الإضاءة بكل مكان، لا، هو عم بيكون نحن بنعرف ظروف الكهرباء بسوريا، لكن في مناطق معينة خلونا نسميها مثل الأسواق الرئيسية بالتحديد، المحلات التجارية، اللوحات الإعلانية، المناسبات، الفعاليات، عم بيتم فيها الاعتماد بشكل مفرط على إنارة قوية. وطبعا هذا الاعتماد عم بيكون للأسف بدون تخطيط صحيح، فعم بيكون استخدام الإنارة بشكل مبالغ فيه في أماكن لا تحتاج إلى ذلك.
1: يعني مثل ما ذكرت كامل، هي الظاهرة موجودة وبكثرة هي الأيام، لكن في بعض الأشخاص ممكن يجهلوا قديش التلوث الضوئي مضر بالصحة، فقديش ممكن يأثر على صحة الإنسان بشكل عام؟
11: تماما، الحقيقة الإنسان يعني لكل شخص له ساعة بيولوجية، هاي الساعة مرتبطة بتعاقب الليل والنهار. الضوء الزائد ليلا بيربك هذه الساعة وبيأثر على إفراز الهرمون اللي هو مسؤول عن تنظيم النوم، فهذا ما بتأكده أيضا تقارير صحية أشارت أنه التعرض المستمر للضوء الصناعي بالليل بيرتبط باضطرابات النوم ويسبب الإجهادات، وهي ممكن تسبب مشاكل صحية، وللأسف ممكن تكون مشاكل صحية طويلة الأمد.
0: كامل، نحن بحلقاتنا الماضية عرضنا تقرير من تدمر بيظهر لنا السماء بالليل مليئة بالنجوم، السماء صافية وحتى صحيح. النجوم كانت واضحة 100%، يعني كان في منظر جميل جدا قليل نحن لحتى نشوفه بالمدن. صحيح. فشو علاقة التلوث صحيح. الضوئي بهذا الموضوع؟
11: تماما، نعم الحقيقة له كان أثر كبير وأثر ملموس يعني في الماضي، يعني مثل ما ذكرت في الأماكن المفتوحة في القرى في الأرياف الناس بيشوفوا معظم المناطق، يعني ممكن يشوفوا السماء صافية بالليل، بيشوفوا النجوم اللي موجودة، لكن حاليا أصعب من الصعب رؤية هاي النجوم بسبب وهج السماء، يعني انعكاس الأضواء نحو الأعلى، هذا صار يؤثر على جمالية هذا المشهد، وحتى أيضا مو بس على بيؤدي إلى وهج السماء، لا صار يؤثر حتى على الدراسات الفلكية.
1: طيب كامل، معروف انه اي نوع من انواع التلوث بيأثر على الانسان وايضا على البيئه والكائنات الحيه، فقديش نسبه تمام. تأثير التلوث الضوئي على هي الكائنات؟
11: نعم، الحقيقة نسبة التأثير على البيئة والكائنات الحية بالتحديد أكثر ما نتخيل. على سبيل المثال ذكرنا المرة الماضية الطيور المهاجرة، الطيور صحيح. المهاجرة بتعتمد على ضوء السماء الطبيعي أثناء تنقلها وهجرتها. في عنا الحشرات وفراشات الليل على سبيل المثال، فراشات الليل بتعتمد في حركتها الطبيعية على ضوء القمر والنجوم لتوجيه حركتها، لكن لما بتواجه ضوء صناعي هذا الضوء بيكون قوي عم تختلط عليها الاتجاهات، فمنلاحظ انه الحشرات احيانا بتدور حول المصباح او حول مصدر صح. الضوء لساعات تماما، هذا الشيء بيرهقها الحقيقة، بيؤدي الى نفوق اعداد كبيرة منها، لانه للاسف ما عم تحسن تتجنب هي الاناره القويه، لا عم بتدور حولها، وهذا الشيء يؤدي الى خلل بالتوازن البيئي، لانه ضوء الليل المفرط الحقيقه اصبح عامل مؤثر بشكل كبير على التنوع الحيوي مثل باقي انواع التلوثات الاخرى.
0: صحيح صحيح، نحن بنلاقي فرق كبير اكيد بين التلوث الضوئي الموجود تمام. بالمدن والتلوث الضوئي الموجود بالقرى. طيب تمام. تأثيره على الناس، يعني إن كان على الحيوانات اللي بالقرى أو الناس أو حتى روتين حياتهم، قديش نحنا ممكن نلاقي فرق نحنا مو منتبهين له بين حياتنا وحياة الأشخاص اللي عايشين بالقرى بس بسبب التلوث الضوئي، يعني اختلاف نسبة تمام. التلوث الضوئي تمام. بين المنطقتين.
11: صحيح صحيح، فعلا بالمدن الضرر اكثر تاثر طبيعي، لانه نحن في عندنا كثافه سكان، في عندنا بناء، في عندنا انشطه تجاريه قائمه، اما في القرى الحقيقه الليل ما زال يعني فينا نسميه اقرب لحالته الطبيعيه الاصليه، خصوصا مع ظروف الكهرباء الحاليه، يعني اغلب القرى حاليا يعني اذا سقطنا على الحاله السوريه نوعا ما لسه ما وصلت الكهرباء صحيح. بشكل كامل، لكن هذا الشيء الحقيقة ملاحظ أنه سكان القرى ما زالوا والأرياف يروا النجوم بشكل أوضح، بشكل عام الطبيعة البيئية في القرى عم تكون دائما أهدى، دائما عم تكون فيها يعني حتى الهواء أنظف، المياه أنظف، فعم بيكون نعم تماما، فالمدن دائما تختفي السماء، يعني فينا نسمي بالمدن بالتحديد السماء عم بتكون مختفية خلف وهج الأضواء اللي عم بيكون مشكلته هاي الفعاليات.
0: صحيح، حتى ساعته البيولوجية بتختلف كمان.
11: تماماً تماماً، توقيت نوم تنفيقتهم تماماً أكيد 100%. نعم
1: تمام. طب هلأ بالنسبة لنوعية الإضاءة اللي ممكن تخفف خلينا نقول من تأثير التلوث الضوئي، هل هي موجودة؟ ليش ما عم يتم استخدامها مثلاً بإنارة الشوارع مثل ما ذكرت قبل شوي أنه أغلب التلوث عم بيكون من الإعلانات الطرقية أو إنارة الشوارع بشكل
11: صحيح. تماماً أكيد نعم، في يعني في حتى وضعت المنظمات خلينا نسميها البيئية والمنظمات العالمية توصيات، وهي التوصيات تعتبر بسيطة الحقيقة، ما لها كثير صعبة، يعني أنه في أنواع مصابيح، هي المصابيح تسمى ذات شدة معتدلة، يعني هذا المصباح شدة إضاءته معتدل، طبعا مثل على سبيل المثال في الاستديوهات تم اعتماد الإضاءة الدافئة بدل من الإضاءة البيضاء الشديدة في الفنادق، في الاستديو ممكن نشوف نوع من نوع الإضاءة الدافئة اللي هو ماله يعني في إضاءة بس ماله بشكل بيضاء شديدة، وايضا موضوع ضمن الابنيه يمكن تركيب مؤقتات، يعني في عندنا مؤقتات لاطفاء الانوار عند عدم الحاجه لهي الانوار، وايضا في نقطه كثير مهمه الحقيقه بعض الاضاءه بيكون توجهها نحو السماء، فلنحن تحويل هي الاضاءه وتوجيهها نحو الارض، فهي اجراءات بسيطه لكن لها فعاليه كبيره، لها نتائج ممكن تحقيقها بشكل سريع.
0: تمام. طيب خلينا نحكي هلا عن الممارسات الفرديه اللي ممكن احنا نعملها لحتى نحد من اثار التلوث الضوئي على حياتنا، يعني ممارسات ممكن تكون يوميه بسيطه اذا عملناها بتحد بشكل كبير او بتساهم بشكل كبير بالحد من المشكله.
11: تماما، يعني نحن بدايه اول شغله من المهم هو تعزيز ثقافه الاستخدام الرشيد للموارد. يعني اليوم نحن طريقة استخدامنا للإنارة سواء في الشوارع، سواء في المنازل، سواء في المحلات، سواء في الإعلانات، بتكون الاستخدام الرشيد يعني إلى فترات معينة. على سبيل المثال الأسواق مثلا لحد الساعة 10 بالليل بتسكر، فنحن لما بتسكر ممكن نحن لوحات الإعلان هي منطفية ما بنخليها شغالة 24 ساعة. طبعا هذا الشيء بينعكس على تقليل التلوث الضوئي وأيضا على توفير الطاقة والكهرباء، لأنه دائما مصدر الطاقة لهذا التلوث الضوئي أو لهي الإضاءة بيكون هو الكهرباء. نحن لما نحن متوجه لهذا التوجه فهذا الشيء نحن عم نوفر الطاقة، عم نحسن الصحة العامة وعم نحسن جودة الحياة. فهي الحلول ممكن للبدء فيها بشكل مبسط. هي الحلول الحقيقة ما هي مكلفة، لكن بتعتمد على شيء أساسي هو الوعي والتنظيم.
1: تمام. طب كامل ذكرت قبل شوي انه في قوانين بتحد من التلوث الضوئي او استخدام الضوء بشكل ممكن يأثر على البيئة وعلى الكائنات الحية، ممكن تذكرنا هي القوانين وين موجودة، هل عم يتم تطبيقها او لا؟
11: تماما، هي القوانين الحقيقه وضعتها المنظمات. يعني نحن مثل ما ذكرنا نحن كان في تصنيف للتلوث، كان في عندنا التلوث بالضجيج، التلوث السمعي، التلوث البصري، صحيح، التلوث المياه، تلوث الهواء، فكان في ستاندر او في معايير لكل نوع من انواع هذه التلوثات. بالنسبه للتلوث الضوئي ركزوا بشكل كبير المنظمات العالميه او المنظمات البيئيه، ركزت بشكل كبير بتوصيات انه اثناء اقامه الفعاليات، اثناء اقامه المهرجانات، الاماكن اللي تحتاج لاضاءه مستمره مثل ما ذكرنا، مثلا الفنادق على سبيل المثال، الشركات اللي ممكن تعمل في الليل، انه استخدام اضاءه، لكن هي الاضاءه بتكون شدتها اقل شده من الاضاءه العاديه، وفي انواع من انواع الاضاءه يتم الاعتماد عليها اللي هي بتكون غير الاضاءه الصفراء البيضاء المتوهجه. فوضعوا هي المعايير بحيث يتم الاعتماد عليها، وايضا يعني على سبيل المثال في مداخل الابنيه او في الطوابق في عندنا شيء ممكن اللي يتم الاعتماد عليه اللي هو المؤقت، يعني لما بيكون في اشخاص بيعمل هذا الضوء، لما ما بيكون في حدا في مستشعر او بسموها السنسورات بتكون بتحس بحركه الاشخاص بناء عليها بيشتغل الضوء او يتم ايقافه. فهي المعايير الحقيقه هي بسيطه، ما راح تكون مكلفه او تحتاج الى انه مثلا نغير بنيه تحتيه كامله، لا بالعكس ممكن الاعتماد عليها حتى في الاماكن الموجوده حاليا والقائمه.
1: طيب كامل، هل في نسب مئويه خلينا نقول استخدام خلينا نقول الضوء بالبيت او استهلاك الطاقه بالاناره الطرقيه نسبه لاستهلاكها بالمنازل؟ هل في نسب لهذا الشيء؟
11: طبعا اكيد، يعني نحن دائما عندنا الشوارع اللي هي داخل المدن، نحن فعليا بيكون في محلات، بيكون في اناره السيارات واناره المنصفات الطرقات، لكن دائما لما نحن بنحكي على طريق دولي على سبيل المثال هون راح تكون الظروف مختلفه، فاكيد راح تكون نسبه الاضاءه اعلى بكثير من الاماكن اللي موجوده داخل المدن. يعني نحن اليوم لما بنحكي على مركز تجاري على سبيل المثال، في عندنا الاف المحلات او مئات المحلات ضمن هذا المركز او عشرات المحلات عفوا، فهي المحلات كل محل مستخدم اضاءه خاصه فيه، فهون نحن بنركز على تحديد نسبة معينة أو جهة معينة أو كمية معينة من الإضاءة بحيث يتم تناسب وتناسق هذه الإضاءة سواء داخل المحل أو داخل المول أو المجمع التجاري على سبيل المثال.
0: تمام كامل. هلأ بالختام وبالمختصر خلينا نتخيل سوا مدينة بدون تلوث ضوئي، كيف رح يكون شكلها وشو النصيحة يلي منقدمها للأشخاص لحتى نحن نوصل لمرحلة هاي المدينة؟
11: تماما، الحقيقة يعني نحن هلأ هون نرجع على الفكرة، يعني على سبيل المثال دائما نحن عندنا المدن، في عندنا المدن تقسم حتى الأحياء، في عندنا أحياء نشطة فيها نشاط تجاري فيها أسواق، في عندنا أحياء سكنية بالغالب. هي الأحياء السكنية ممكن الاعتماد على الإضاءة التي تعمل بالمؤقتات، لما بيكون في حدا بالشارع بتكون في إضاءة على سبيل المثال. الشوارع اللي فيها أسواق هون الوضع يكون مختلف تماما، مثل ما ذكرنا في عندنا حركة المحلات، إضاءة المنصفات، إضاءة السيارات، فدائما هذا بيعتمد على نوع المكان، نوع الحي، شو نشاط اللي داخل هذا الحي. هو مثلا الاحياء السكنيه دائما ممكن بعد الساعة 9 ما بيضل حد حركة في هذا الحي، فلما بيكون في مؤقت الضوء خلص اوريدي أخذ وضع الأوف وصارت الأمور تمام. فنحن هون ما يعني ما تركنا المكان بدون إضاءة، وضعنا نحن مؤقت، هذا المؤقت يتم الاعتماد عليه عند الحاجة له، غير هيك بيدخل في حالة التوفير وحالة تقليل من التلوث الضوئي.
0: صحيح 100%. المهندس سؤال استشاري البيئي كامل شمس الدين، بدي أتشكرك على هاي المعلومات القيمة، بنتمنى لك التوفيق ونورت صباح سوريا.
1: شكرا كثير لك.
11: شكرا شكرا
1: مسك. وهلا مشاهدينا رح نطلع فاصل ونرجع سوا لنتعرف على 4 لوحات شكلت الفن التشكيلي بالعصر الحديث بفقرة الفن التشكيلي مع روز، خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: أنا بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. لوحة واحدة ممكن تغير طريقة فهمنا للفن كله، من التكعيبية لصرخة ضد الحرب لوحدة الإنسان وصولاً إلى الفوضى الجميلة. اليوم بفقرة الفن التشكيلي رح نغوص بأربع لوحات ما كانت بس رسومات، كانت ثورات شكلت الفن التشكيلي من العصر في العصر الحديث. ومثل العادة معنا الفنان التشكيلي خالد العطاري. صباحك خالد.
1: يا هلا روز، كيفك؟
0: تمام، كيفك انت اليوم؟
1: الحمد لله رواق.
0: بداية خالد، شو هي أهم سمات الفن التشكيلي بالعصر الحديث؟
1: هلا بالعصر الحديث، هو كلمة تشكيل بعصر الحديث اللي هو ما بعد صالون المرفوضات، هو صار سماته الأساسية هي الثورة على أي شيء جمالي، على علم الجمال، على المنظور، على أي شيء أكاديمي فعليا. صار يعني هيك مثل النهم نحو التجديد في دائما. ايه بس يعني مو ما كتير دائما حتكون عم تكون هي السمات هي شيء ايجابي يعني.
0: طيب اليوم نحن بدنا نحكي عن اربع لوحات ساهمت بتشكيل الفن التشكيلي بالعصر الحديث، فرح نستعرضهم لوحه لوحه، نحكي كل لوحه كيف ساهمت بتشكيل الفن التشكيلي بالعصر الحديث، نحللها بصريا، نحكي قصه اللوحه. معنا اللوحه الاولى،
1: هي انيسات افينيون، هي رسمها بيكاسو، ما بلش فيها بال 1904 انتهى منها بال 1907. هلا لما تشوفي انه في 3 سنين عم يشتغل فيها، ومو يعني انه 24 ساعه عم يشتغل فيها، بس هو رسمها اول مره، رسم الشخصيات هي، رجع عدل على كل وحده فيهم تقريبا. بال 1907 كان في شيء باريس اسمه معرض الحضارات، فمن جملة اللي سرقوه من إفريقيا وكذا جابوا أقنعة التوتامز اللي هي أقنعة القبائل الإفريقية، ويعني كجزء من المعرض حضروا بيكاسو وانفتن بالأقنعة اللي شافها، فرجع عدل على هذا الوش والوش اللي فوق.
0: تمام،
1: إذا بتلاحظي كتير أقنعة إفريقية، رغم أنه بيكاسو نفسه هو بينكر هاي القصة أنه لا، هو عدل عليهم قبل المعرض، بس هي كذبة، وعدل عليهم بعد المعرض.
0: تمام،
1: بس انه بيكاسو بتعرفي
0: اكيد يعني
1: راسه كبير، انه ما
0: في ايجو بالموضوع
1: اخذ من حدا يعني. وهي اللوحه انرسمت هيك مثل مفارقه تاريخيه، انرسمت بنفس السنه بلشت وبنفس السنه انتهت لنظريه النسبيه لاينشتاين. يعني حتى مره قريت كتاب اسمه بيكاسو اينشتاين، كيف ان الاثنين بلشوا بدون ما يعرفوا بعض يعني. هداك بالنظريه النسبيه وهاد بلوحه انيسات افينيو، وانتهوا بنفس السنه. هذا عمل النظرية النسبية، وبهي اللوحة اللي فتحت عصر التكعيبية أو مدرسة التكعيبية. هي كانت أول لوحة تكعيبية فعلياً،
0: هي كانت أول لوحة تكعيبية بالتاريخ فينا.
1: هي اللي ساوت مدرسة التكعيبية.
0: تمام، طيب هلأ بنشوف اللوحة اللي بعدها، غرينيكا،
1: أيضاً بيكاسو.
0: هون بتشوف من أشهر لوحات.
1: هي ما عملت ثورة بحالة أنه عملت مدرسة، هي ذروة التكعيبية هي اللوحة. هي اللوحة هي بتحكي عن قصة قرية غرينيكا يلي قصفها الألمان، وكان في حرب أهلية بإسبانيا، وغرينيكا كانت مناوئة لحكومة فرانشيسكو فرانكو، فإجوا الحلفاء قصفوها، بس قصف وحشي تمام، وقتل مدنيين كتير. وكان مدعو بيكاسو ليرسم ليعمل معرض كمان مثل معرض الحضارات، ليعمل القسم الإسباني، هو إسباني بيكاسو. فكان ديرسون مصارعة سيران، لما دري بالحادثة صارت غرينيكا رسم هي خلال أسبوع هي اللوحة وقدمها، وهي اللوحة لليوم بتلاقيها بالمقر الأمم المتحدة بنيويورك. يعني إذا بتشوفي أي خطاب لغوتيريش لأي حدا بتلاقي هي اللوحة أو حاطينها وراء
0: اللوحة. أكيد. طب خلينا نحكي هلأ عن الرموز الموجودة باللوحة. أنا بشوف رموز كتيرة موجودة باللوحة.
1: هي اللوحة هي كتير فيك تختصري رموزها بحالتين، إما الصرخة اللي عم تشوفيها عند الضحايا تحت، وحالة التوحش، الذئب اللي فوق، التور،
0: عم نشوف دخان، أشي قريب للدخان هنيك.
1: لا تماماً، مثل بركان يعني.
0: الضوء في حوالي
1: أشعة،
0: أشعة بس أشعة الخطوط تبعها حد
1: طائرات أشفت. اللي قصفت. فأنت هون بتشوفي التوحش مقابل الاستسلام تبع الضحايا المدنيين. هي فكرتها تماماً للوحة.
0: طيب هلا بننتقل للوحة اللي بعدها،
1: سقور، هي اسمها سقور الليل لويليام هوبر. لويليام هوبر هو الفنان الامريكي الواقعي، يعني هو رائد المدرسة الواقعية الامريكية. هلا هون بتلاحظي باللوحة كيف كل هن فعليا قاعدين مع بعض بنفس البار
0: صح،
1: بس هن كل واحد قاعد لحاله، يعني ما بتلاقي الرجل والمرأة ما عم يحكوا مع بعض. النادي عم هيك منحني عم يشتغل نظرة، يعني عم ينظروا لبعض بس ما عم يحكوا مع بعض.
0: صح، كل واحد
1: لاحظي مثلا
0: عيونه شاردة، حتى
1: الاعتماد التام على الضوء الصناعي، كمية الإزاز اللي باللوحة.
0: صح،
1: هون الإزاز لحتى يرمز للقسوة.
0: بس الزجاج بنفس الوقت هو موجود، بس ما في لمعة الزجاج، أو ما لا موجودة لمعة الزجاج، هي
1: مشان يكون كتير فولاذي، يكون كتير حد، يكون كتير، يعني دائما ويليام هوبر اللي هو عم يورجي الوجه الآخر للحمل الأمريكي، اللي إنه وصل للإنعزال، وصل لأنه كل واحد لحاله. وهي اللوحة كتير استعملت وقت الكورونا.
0: وقت الكورونا
1: إيه، إنه عبروا إنه كيف صرنا نحن من حالة الإنعزال والوحدة بالكورونا عن طريق هاي اللوحة.
0: صح،
1: لويليام هوبر.
0: صح، ذكرت من شوي إنه هي بتعبر عن الحلم الأمريكي. طيب كيف عبرت هاي اللوحة عن الحلم الأمريكي؟
1: عن الوجه الآخر للحلم الأمريكي.
0: عن الوجه الآخر عفوا،
1: اللي هو الحلم الأمريكي، اللي هو إنه أنت حالة الاستهلاك، حالة إنه بتشتغلي لحتى يكون عندك هاوس، ليكون عندك الكلب تبعي كذا. إيه، بس بنفس الوقت هاي الحالة خلت العالم كتير بعيدة عن بعضها، خلت العالم بحالة انعزال، خلت العالم كتير في قسوة. زايد العبقرية بفكرة إنه أنا هو عم يستعمل فقط إضاءة صناعية، إذا بتلاحظي بكل شيء، ما في أي شكل، هو بكل لوحاته هيك.
0: صح،
1: ما بيستعمل مثلا إضاءة الشمس، لازم تكون إضاءة صناعية.
0: إضاءة صناعية، وحسب ما اللي شايفة في كونتراست عالي أصلاً بالإضاءة بين هذا الاتجاه والاتجاه.
1: إيه، هون بتلاحظي في حالة شوي اللون الدافئ مقابل لون كتير بارد برا.
0: صح،
1: اللي هو الخارج، البار، اللي هو الشارع، اللي هو الحياة الاجتماعية اليومية،
0: الحياة بأمريكا
1: الفارغة الكتير باردة وقاسية.
0: فهي تعبيرات صقور الليل، إنه في عنا نحنا وجه آخر تماماً للحياة اللي منشوفها، أو للحلم
1: الأمريكي
0: اللي كلياتنا منشوفه. طيب منروح للوحة اللي بعدها.
1: هاي اسمها رقم 5،
0: لوحة رقم 5
1: هيك اسمها تماماً، لجاكسون بولوك. هاي اللوحة رسمها جاكسون بولوك، هي اللي بلشت الكارثة اللي اسمها هابينينج آرت، اللي نحن فيها هلا، يعني لانه هون بهي اللوحه صار في اعتماد تام على فكره الحركه الجسديه للفنان اثناء الشغل، اثناء العمل، اللي هو انه حط اللوحه على الارض وبلش يحط اللون بس من فوق، ما يعني ما دقر اللوحه بالريشه، يلكها باللون ويطرشه طرش.
0: تمام، هلا عم نشوفه كثير، هلا حتى على السوشيال ميديا لحد هاي اللحظه منتشر.
1: اوف، هلا لا، السائد كبير. مو منتشر. صح، هو للاسف هو السائد،
0: هو السائد 100%.
1: فهي اللوحه اللي بدات، هي بسموها التجريديه التعبيريه. الحمد لله أسماء على مد عينك والنظر، يعني
0: التجريديه التعبيريه. يعني صحيح، يعني شفت كذا لوحه تصنيفهم هو تجريدية تعبيرية، حتى ممكن تكون لوحات بأساليب تانية بقصص
1: هي
0: تانية.
1: لعبة أسماء، يعني أنا ما بعرف يعني تجريدية،
0: يعني التجريدية التعبيرية هي يعني تسمت تحتها كذا أسلوب، يعني مو مثل التكعيبية أسلوب واضح نحن بنقدر نعرفه.
1: ولا كان شاطرين كتير بتسمية القصص، رغم أنه هي تسمية فارغة، يعني أنه شو يعني تجريدية تعبيرية.
0: طيب في تعريف محدد للتجريدية التعبيرية؟
1: ما بعرف شو هي المدرسة، يعني أنت بتعمل، يعني ما بعرف شو بيعملوا. بعرف التعبيرية وبعرف التجريدية، بس التجريدية التعبيرية هي حالة الأمريكية الكتير إنه لازم تعملي تسمية للبرودكت لينباع من الآخر. يعني
0: برأيك فيها استسهال التجريدية التعبيرية؟
1: هي الاستسهال، يعني فكرة أنا شو بيهمني الحركة الجسدية للفنان إذا العمل
0: صح
1: ما حكى عن أي شيء. هذا العمل حكى عن حالة العجقة بالمدينة، حكى عن حالة ال ال ال, ال, ال هلا هو هيك حكى، هيك
0: هي بتوحي لك لما
1: ما بضرورة
0: تشوفها لهي اللوحة، بتحس قائم بالقلق، بتحس انه
1: الحالة المدينة الحديثة. بس حتى لا، للأسف هي هيك الباك ستوري، بس ما بضروري القصة تصلك. هي الطغمة الكبرى بهذا الفن، انه طيب انا ما عم تصلني الفكرة عم تحكي، انا شو استفدت؟ يعني زائد انه برأيي الشخصي، يعني الفن دائما اذا اخذنا، يعني حاحكيها كثير باغتضاب، الفن اذا اخذنا 40,000 قبل الميلاد، الكهوف انعمل لحتى انا كشخص عم برسم بالكاف لاحكي عن مخاوفي.
0: صحيح 100%.
1: من التور، من الماموث، من بعدين صار الفن ليكون صلة وصل بيني وبين القوة الخارقة اللي بالسماء. بعدين صار الفن لحتى يحكي عن التعاليم الدينية، ليعلم الناس شو هو الدين. بعدين صار الفن هم اجتماعي وسياسي. بعدين صار الفن ولا شيء،
0: صار ولا شيء. يعني هي ممكن تكون بتعتمد على السياق اللي بيعيشه المتلقي.
1: هاي اللوحة لما فتحت شيء اسمه هابينينج ارت. هابينينج ارت شو؟ هابينينج ارت هو الفن اللي انت، هو فن طالما انت هلا عم تعمليه. يعني بتشوفي هاي اللي عم يصفق الزبده، ولا اللي عم يكب الاسطول، ولا يلزق موزه. لزق موزه يمكن مليونين دولار حقك. هاي العلاقه اللي شفتيه يعني
0: مليونين او 7 مليون.
1: فالكارثه وين؟ انه الفن نفسه ما عاد مهم، ما عاد محتاج انه انت تحكي، يحكي عن شيء اسئله او اجوبه، عن يعطيكي اجوبه. الفن صار هو عباره عن شو؟ بيجذب الاغنياء اللي بدهم يشتروا هذا الشيء، مو لانه بيهمون. يعني انت بتشتري مثلا الموزه هي، ليش انباعت 2 مليونز؟ انباعت مليونين لانه اول شيء هو عمل، ما يعني هو هي المصاري عم تدفعيها، هي ما عليها ضرائب. ثانيا انت عم تشتري شغله مع الوقت بتزيد قيمتها. انا عم بحكي كوجهه نظر الثري اللي عم يشتري. ثالثا بالاوروبا او امريكا بتنعفي من ضرائب ثانيه. فهي مشروع استثمار. هو شو؟ انا لازم يطلع على السوشيال ميديا، يقلب الدنيا، يصير ترند هيك شغله اسبوع، بعدين يختفي. فهو هاد خيانه للفن، هو هاد كارثه بحق الفن، جريمه بحق الفن. وهون انا يعني بدي احكي شغله، انه هذا الشيء اذا بده يتغير فهو لازم يتغير عن طريق انه يكون بالوطن العربي في عصر نهضه. وليش عم اقول الوطن العربي؟ لانه فنانين الوطن العربي هن هلا بالعالم اكثر ناس مخولين يقلبوا المعادله. لانه انتم اللي عندكم هموم، انتم اللي ما عندكم رفاهيه الشو انكم تعملوا شو، انتم اللي عندكم قضايا، انتم اللي عم ما معترف فيكم وعم تشتغلوا بالعتمه. فانا عندي شعور او هيك ايمان انه من هون لعشر سنين في عصر نهضه فني جاي، بس حيكون على ايدين الفنانين العرب.
0: يعني هي
1: لانه ما عندهم التخمه اللي وصلوا لها الفنانين باوروبا او فنانين بامريكا. انه نحن يهمنا نكون الفن شو ما يعطيكي اي سؤال او ما يعطيكي اي جواب، ما يحكي عن اي شيء، هو بس شو صار عمل هذا الشيء اللي عم يعمله انه لا يمكن يتسمى فنان. عمله، خلصت، صفقوا له، انباع العمل ب 3 مليون 2 مليون، طلعنا كلنا مبسوطين. صح. بس الفن انتهى بهيك حاله.
0: انتهى. وبنتمنى اكيد نشوف،
1: فلابد من عصر النهضه قادم.
0: بنتمنى نشوف عصر النهضه قادم، بنتمنى نشوف ثورات على شكل لوحات.
1: شو انا متاكد يعني عندي ايمان
0: تجدد معنى الفن، ترجع معنى الفن الحقيقي لنظرنا حتى ولمعانيه الاساسيه.
1: ليحكي عن هم، ليحكي عن، يعطينا اجوبه، يصير فينا أسئلة.
0: صحيح.
1: اللي هي علة الفن الأساسية، علة وجوده.
0: ليش يعبر عن حقيقة،
1: مو ليعمل لك شو، مو ليرفهك الفن. أكيد. في قسم منه ترفيه، أكيد ما فيك تتخلي عنه. يعني بكل دين في عيد، العيد للترفيه، فهو أساسي بحياة البشر، بس ما يكون هو الصورة العامة.
0: صحيح.
1: للفن.
0: شكرا كثير لك خالد على هاي المعلومات. ومثل ما ذكرنا عن جد بنتمنى اكيد يرجع الفن لمعناه، لمكانه المقدس جواتنا. شكرا كثير لك.
1: يلا فيك روز.
0: وهلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لحتى نستقبل ممثل شاب نال محبه الجمهور من خلال عده ادوار دراميه ابرزها مولانا. هلا ولا تروحوا لبعيد، انطرونا.
2: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات، بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة ثلاثة، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون في بي ان. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. أوقات الدراما ما بتحتاج سنين طويلة لحتى تخلق نجم. أوقات نظرة، حضور أو مشهد واحد ممكن يخلي الناس كلها تسأل مين هالشب.
1: صحيح روز، ضيفنا اليوم عمل هالشي فعلا بعمر ال 15، قدر يخطف الأنظار ويترك بصمة خلت الناس تحفظ اسمه وتحكي عنه من أول ظهور.
0: 100% براءة، مشاركته بمسلسل حقق نجاح كتير كبير، مسلسل مولانا، تركت أثر كبير عند الناس عدا عن المحبة الكبيرة يلي لقاها عم تحاوطه من كل جهة. والأحلى أنه رغم كل النجاح والضجة ظل محافظ على عفويته وطاقة الشباب الحلوة يلي كل الناس بتحبها.
1: أكيد من أول مشهد قدام تيم حسن، مروراً بكواليس العمل وتجربته مع سنديان الشام مناواصف، وصولاً لبيت الياسمين هالسنة. اليوم رح نتوقف عن تفاصيل يمكن نحكت قبل، فخلونا نحضر هالكليب مع بعض ونرجع نرحب بضيفنا.
2: أول مرة بشوفك.
3: لا أنا أول مرة هون.
2: شايف هذا اللي نزلك قبل شوي؟ شغلته يقص رجلين كل حدا بفكر يحط رجله هنيك.
4: تركت له العشاء على الباب، دقيت عليه بس ما فتح.
5: لمين تركت العشاء على الباب؟
4: مولانا.
6: معقول ما يكون بالبيت؟ وين بده يروح بهالليل؟
5: مين مولانا؟
4: سليم العادل.
7: مولانا
8: مولانا، هذا انا خلدون
7: حجه جوريه بعثت
8: لك العشاء.
7: مولانا
5: سمعت بابنك؟ تحمل حالك فورا تروح على البيت، تقفل على حالك انت وامك. اوعك تفكرت مدراسك من الباب، عم تفهم؟
6: زعل منك؟ بعدين انت بتعرف قديش ابوك غالي علينا. احكي.
5: بدي زيت يبارك لي يا مولانا. والله يا ست الوالد تعبان بهذاك المرض.
9: ما فينا نطالع متهم قيد التحية.
6: شو عم تعمل هون؟
2: اجيت اجيب حنجور زيت.
6: لمين؟
2: لرفيقي سامر ابن المختار. ليك واقف هنيك.
5: حبيبي خلدون، بدي اياك تعرف شغله واحده، انت سند امك مو الغريب.
0: خلونا نرحب سوا بغيث رمضان يلي صار معنا باستوديو صباح سوريا. اهلا وسهلا فيك غيث.
1: يسعد صباحك غيث.
10: يسعد صباحكم اول شيء، وكثير مبسوط انه انا اليوم متواجد معكم، وصباح الخير جميعا.
1: نورتنا صباحك.
0: اول شيء الحمد لله على سلامتك ونورت سوريا، بس كانه براءة خاف زيارات غيث على سوريا من بعد تصوير مولانا.
10: والله لك لا لكني يعني بالشام بس يعني
1: خبرتنا بحكم التصوير انك بالشام صح.
10: بس صحيح خلصنا تصوير من مولانا بس لسه العادليه جوا قلبنا يعني ما عم نحسن نطلع.
1: لا لاحظت من انت عم تحضر الفيديو قديش هيك عن جد يعني اخذ
0: حتى يعني حتى في نظره حنين لايام العادليه. لا تقول لي
10: لا، اكيد العادليه بقلبي ما عم بحسن نطلع منه لهلا.
1: اكيد وتركت اثر عند الكل وكلياتنا حضرنا المسلسل وحبينا شخصيه خلدون. هلا بدك تحكي لنا كيف ترشحت لهي الشخصيه، كيف عرفت انه اجاك الدور، وكمان مثل ما عرفنا انه اخوك كمان اسمه خلدون صح؟ فقديش هاي الصدفة كانت حلوة؟
10: أول شيء الحمد لله، هذا فضل ربي وتعب سنين.
1: أكيد
10: بشكر شركة الصباح أكيد لأتاحت لي هي الفرصة الكبيرة. كيف ترشحني الأستاذ الكبير سامر البرقاوي، وجه له أحلى تحية للأستاذ. ترشحت ووصلني تليفون والحمد لله انقبلت. أما عن تصادف الأسامي بين اسم الشخصية واسم أخوي، فهو فعلا اسم أخوي خلدون واسم الشخصية كمان خلدون. بتعرفي الأخ سند
1: أكيد،
10: فكان التصوير ببيروت. أخي ما كان معي بس حسيت مرافقني
1: أكيد، حامل اسمه أنت دائما.
10: مرافقني دائما يعني حسيته واقف جنبي وهو مو موجود.
1: حلو كتير.
0: طيب كنت بدي أقوله خلدون. طيب غيث تحكينا لما قريت الشخصية لأول مرة شو حسيت؟ قديش حسيتها بتشبهك أو قريبة منك؟
10: الشخصية صراحة كتير شجعتني، أحداثها كتير شجعتني. وهي الفرصة يعني كنت أخذها مسؤولية علي لأنه طبعاً فرصة كتير كبيرة من الأستاذ سامر، آمن فيني، آمن بموهبتي. وحسيت أكتر الشيء هيك بيشبهني فيها عنادها فينا نقول، فهذا الشيء قربني للشخصية.
1: أنت عنيد يعني؟
10: يعني شوي مو كثير.
1: مو كثير
0: عنيد شوي
10: بس، ولكن كلياتنا يعني الا ما يجي
1: هالصفات صح
10: هالصفات
1: أكيد. اكيد
0: اكيد. لا والعناد حلو اذا كان بالنجاح
1: حلو
0: أكيد. يعني لما تكون معند على النجاح فهذا عناد حلو. انا بشجعك عليه.
1: طيب بالنسبه لدور خلدون بالمسلسل مين ساعدك انك تحضره؟ يعني مثل ما ذكرت انه انت ساعدت حالك بما انه شخصية عنيدة، انت عنيد شوي، فانه زبطت معك. باقي القصص مين اللي ساعدك بتحضيره؟
10: هلا الصراحة انا اللي بس كنت حضر وكنت كثف حالي كتير بالتحضير، لانه سنين تعبت لحتى وصل لهالمكان، وصل لقدام عدسة الاستاذ سامر، فهذا الشيء خلاني طالع شيء كتير قوي.
1: حلو.
10: والعالم تحبه الحمد لله، فلحالي كنت
0: اكيد غيث. بس الا ما يكون في فنان ضمن لوكيشن تصوير انت معجب بادائه، ممكن تساله سؤال اذا ما كان يعني عندك الخبره الكافيه، خلينا نقول يلي مثل خبرته، فاكيد في فنان معين انت تعتبره قدوه كان موجود بالوسط وقررت هيك تساله سؤال مثلا، تطلب مساعدته بموضوع معين.
10: لا ليك بشكل عام باللوكيشن اكيد سالت وعلى كم من شغله.
0: مين اكثر شخص كنت ترتاح لما تساله؟
10: اكثر شخص كنت ارتاح لما اساله استاذ سامر. استاذ سامر كنت اساله كثير، اكيد كنت اساله كثير عن تفاصيل ممكن انا كنت شايفها بنظره ثانيه، فهو وضح لي اياها اكثر. وكمان كان الاكتنج كوتش الاستاذ وسيم قزق، فكمان ساعدني كثير. يعني اكيد هلا بالتحضير انا كنت لحالي، بس باللوكيشن فاكيد سالت كثير فنانين، والاستاذ وسيم قزق كمان سالته.
1: حلو. طيب بدك تحكي لنا هلا عن اول لحظه وقفت فيها قدام تيم حسن، وانت من محبين اكيد الفنان تيم حسن، ومثل ما وصلتنا اخبار انه معلق له صوره كمان عندك، صح؟
10: صح. هو مو بس معلق صوره لاستاذ تيم، معلق صوره لاستاذ سامر كمان
1: كمان.
10: بما انه يعني وصلتوا لاسرار البيت والغرفه كمان، فراح اقول لكم انه هاي الصور انا معلقهم من زمان، من شي 4 سنين، لانه كنت دائما هيك اطلع على الحيط، اطلع باستاذ سامر اقول له عم بتعب حالي لانه يوما ما ان شاء الله راح اوقف قدام عدستك، اطلع باستاذ سامر واقول له وقف ان شاء الله قدامك ومثل يا نجمنا
1: يا الله.
10: فالحمد لله التعب هذا كله وصلني لمطرح كتير حلو.
0: تعتبر تيم حسن قدوتك؟
10: ايه انا بشوفه قدوة.
0: طيب شو بتوجه له رسالة لتيم حسن من خلال تجربتك معه بمسلسل مولانا؟ احكي لنا شو تعلمت منه، على شو حابب تشكره، وشو حابب توجه له رسالة؟
10: هلا انا وجهت له رسالة،
0: اعتبره عم يسمعك وكاميرتك لك.
10: ايه استاذ انا وجهت لك رسالة ورديت علي، بشكرك كتير على تواضعك، وهذا شيء قليل لموهبتك الكبيرة ولفنك الكبير اللي عم تقدم لنا إياه، الله يخلي لنا إياك يا رب ويطول بعمرك. بس اليوم رح أرجع أقول لك شفتك فزت كل القصص يا خال، وأنا حلمي مثل الكنز مثلك.

0: الله
1: الله
0: الله،
1: عليك الله.
0: يعني كمان صوتك حلو،
1: بس ما بدك تحكي لنا سر هاي الغنية.
0: ما رح نتركه اليوم قبل ما يسمع.
1: أنا بدي أعرف سر لهاي الغنية.
2: سر لهاي الغنية الصراحة، هاي الغنية أول ما شفت فيها الأستاذ تيم خطرت عبالي، وهي بتحكي فعلياً تختصر كل المشاعر يلي كانت جواتي لما شفته. فمشان هيك صرت كل ما أشوف أو كل ما أسمع الغنية بتذكر أستاذ تيم.
1: طيب هو بيعرفها؟
2: أستاذ تيم بتذكر الغنية.

0: فمن النظرات اللي كان يعطيني إياها أنا كنت أفهم حكيه الحلو كتير، كان يعطيني طاقة كتير قوية.
1: حلو.
0: يعني مو بس للعمل، حتى لبعد العمل هلا الطاقة مخزنة
1: موجودة.
2: حلو كتير.
1: طب شو أكتر نصيحة هيك يعني عطاك إياها وأثرت فيك أو حاملة معك لهلا؟
0: في مرة قال لي فيها إن شاء الله هيك بتصير فنان وكبير كتير، وكتير نصايح الصراحة، كتير بتعلم
1: خلال العمل
0: نصايح وبعلمنا كتير شغلات، سواء يعني بأفعاله أو بالفن الكبير اللي بيقدم لنا إياه، فبتعلم منه كتير شغلات.
2: أكيد. طيب هلأ غيث بدنا نشوف فيديو نحنا شفناه قبل، عرضناه قبل برمضان ترينز، هلأ بدنا نرجع نستحضره ونشوفه سوا.
3: بعيدة بس لا تنغر إذا انشهرت، لأنه في غيرك دايما بيكون أحسن.
4: صح.
3: دايما نشوف أعمال الآخرين وتشوف شو ممكن تستفيد منها، بنفس الوقت تواضع إذا نجحت كتير.
4: أنا في جملة صنديانتنا دايما بقولها، من تواضع رفع الله، ولكل مجتهد نصر.
3: نصر.
1: يعني صنديانة الشام الفنانة منى واصف، قديش حلو انه تاخذ عن جد نصيحه من هيك فنانه، من هيك قامه فنيه. بدك تحكي لنا شو قصه هالفيديو، ليش انت طلبت منها انه تعطيك نصيحه او هي هيك من حالها حبت انها توجه لك نصيحه، فشو السر وراء هالفيديو؟
0: اول شيء بوجه لك تحيه ميمي، صنديانتنا منى واصف، بوجه لك احلى تحيه، الله يطول بعمرك يا رب، ان شاء الله بتقبريني. اول شيء انا باللوكيشن عاده دائما كنت بكون جنبها، يعني بعد كل مشهد بروح لعندها بقول لها ميمي رضاكي كيف؟ كيف شفتيني بالمشهد قولي لي، فكنت دائما بحب كون جنبها. ففي مره قلت لها بدي اياكي تعطيني نصيحه تم مرافقتني طول عمري وطول مسيرتي.
1: حلو.
0: فقالت لي افتح الفيديو.
1: حلو.
0: ففتحت الفيديو واعطتني هاي النصيحه، واكيد اخذتها بعين الاعتبار ومشيت فيها وتعلمت منها كثير شغلات، وكثير كنت مبسوط انه كانت توجه لي كثير نصايح وتدعمني.
1: شو بتقلها طيب كمان هيك رساله بعد العمل ومستمر كمان مثل ما
2: حكيت بعض النصايح اللي علمتك اياها؟
0: ميمي انا كثير اشتقت لك، وثاني شيء كثير بشكرك انه اول واهم خطوه بحياتي كنتي واقفه معي وشجعتيني وقويتيني كثير بهاللحظه، الله يخلي لي اياكي يا رب ويطول بعمرك، وان شاء الله بشوفك قريبا.
1: امين. اكيد الله يخليها ويطول بعمرها، فنانه قديره اكيد منى واصف.
2: طيب غيث اذا بدنا نوقف عند مشهد واحد من مسلسل مولانا، اي مشهد لليوم ترك جواتك شعور خاص لهلا بتتذكره؟
0: مشهد واحد شو صار معك؟
1: متذكرين مشهدك اول شيء كنت تحت المطر، المشهد الاول وقت اجى تيم حسن على العادليه.
0: العادليه
1: هذا المشهد يعني كان الافتتاحيه، خلينا نقول
0: كان الافتتاحيه. صحيح. بس في مشهد تذكرت مشهد كثير اثر فيني، اللي هو خلدون لما بيكون رايح على السجن بيكون مكلبش، فبيفوت على المخفر بيطلع هيك بابوه، فبتصير النظره بينه وبين ابوه، يعني لحظه الصمت طلعت احلى بكثير من احلى يعني
2: من
0: 50 جمله.
1: اكيد. اكيد طبعا.
0: وبوجه لك تحيه استاذ علاء، الله يخلي لي اياك يا رب. فهذا المشهد كثير أثر فيني من جوا، يعني أنا تخيلت بعد المشهد أنه ننسى أنه خلدون كان موجود، نتخيل أنه لو غيث كان موجود.
1: صح.
0: ففعلياً هيك حيكون. فكثير أثر فيني
2: فعلاً غيث، لك لحظات الصمت هي من أصدق اللحظات خلال التمثيل، من أصعب اللحظات، فبدها كتير مشاعر جواتك لازم تكون عم تشتغل لحتى تقدر أنت تعبر عن الظرف اللي أنت فيه، تعبر عن الشخصية، تدافع عنها بس من خلال الصمت. فأنا بحييك فعلاً على هذا المشهد، كان أجمل المشاهد اللي قدمتها.
1: أكيد أكيد. طيب هلأ بدنا نروح شوي لجانب تاني بشخصية غيث. غيث أنت من حلب صح؟ أصولك حلبية. هات لشوف احكي لنا شوي بالحلبي.
2: يلاها عم نسمع.
0: بحكي حلبي.
1: ايه
0: بحكي.
1: نكفي الحوار بالحلبي اليوم، شو رأيك؟
0: منقول شوي يعني
1: شوي.
0: ما هو كتير.
2: طيب تعي نعمل له اختبار باللهجة الحلبية.
0: مجهزة لك.
2: نعمل له اختبار باللهجة الحلبية، نحكي نحن كلمة بالشامي هو بدي قلنا إياها بالحلبي.
1: يلا جاهز؟ ولا نعكسهم شوي؟
2: ولا نعكسهم.

0: نحكي كلمة بالحلبي تقلنا إياها أنت بالشامي.
1: يلا أوكي إيه.
0: نحكي الحلبي بالحلبي.
1: طيب يلا. الشامي.
0: سكرتون.
2: سكرتون.
1: أنت قلتيها غلط.
0: سكرتون. سكرتون. سكرتون.
1: شو هاي العادة طاول أنت.
0: العادة طاول أنا ما بعرف.
1: أري حلبي.
0: ما بعرف أحكي حل أحكي حلبي.
1: حلبي.
0: حلبي.
2: يلا. سكرتون.
1: خزانة.
0: خزانة.
1: مو
2: صح.
0: صحيح.
1: خزانة.
0: طيب دورك براءة.
2: في كلمة قلتيها ذاك اليوم نشوف إذا بيعرفها. كوهاك.
0: كوهاك.
2: لا لا تقولي ما بتعرفها.
1: والله ما بعرفها.
0: والله
2: كوهاك.
1: ليكو لألكن شغلة أنه أنا ولا مرة نزلت حلب.
2: عن جد؟
1: إيه.
2: ما زرت أبدا؟
1: أبدا. للأسف ويؤسفني هذا الشيء لأنه أنا أغلبية وقتي مثلا كنت دبي بنزل لهون على الشام خلص العمل برجع بطلع برجع شغل.
2: انت ساكن بدبي دائما مثل ما ذكرت قبل شوي. طيب يعني ما بتعرفش يعني كوهاك؟
0: ما بتعرفش يعني
1: لا كوهاك. بس ان شاء الله يعني ان ننزل
0: كوهاك غالبا حلب. يعني هداك او
2: ايه يعني شخص بعيد
1: كوهاك.
0: كوهاك ايه
2: ايه عم اقول لك كوهاك
1: انت غلط كوهاك انت قلتي
2: ايه كوهاك
1: كوهاك
2: هي شو صار
1: كوهاك ايه ايه
0: كوهاك بس اسلوبهم
2: ايه عنده الاسلوب الخاص دائما صح
0: لحن الحلبي دائما غير طيب خلينا نعطي فرصه
1: عدل والله
0: نحكي لك كلمه بالشامي تقول لنا اياها بالحلبي
1: دي يلا لا تجري
0: صحن
1: ايش كان اسمه والله نسيته
0: ثواني نسال البروديوسر مصطفى بالكنترول شو كان اسم الصحن بالحلبي مصطفى جنى
2: جماء
0: جناء
1: جماء
0: جناء وجناء بالنون
1: جناء
0: جناء
1: جناء
2: هلا انا بعرف جناء وتشك مو هيك بيقولوا جناء وتشك ابو جناء وتشك صح
0: وتشك
1: جناء
0: طيب مي فرنجي
1: مي فرنجي
2: هي سهله انا بعرفها
1: مي فرنجي
0: ايه شو مي فرنجي
1: محمره
2: ايوه
0: محمره اسمها مي فرنجي مي جد او مي البندوره
1: بتقولها مي البندوره
0: طيب خلاص رح نكسبك بالاختبار تكرمي
1: شكرا كثير لك شكرا كثير ان شاء الله المره الجايه بحضروا على الاختبار
2: بس لسه ما خلصنا لسه في اختبارات ثانيه
0: لسه في عندنا كثير
2: بما انك هلا غنيت فبدنا نستثمر هذا الموضوع وسمعنا ان صوتك حلو كمان فلازم
1: تتحملوني فعليا صوتي حلو والله انا ما عم فكر اغني بس
0: فعلا انت هلا بدنا نسمع اغنية مين مطربك المفضل
1: اللي بسمع له هلا اكثر شيء وبحس مسيرته بتشبه شوي مسيرتي اللي هو الشامي
0: الشامي ملعبك يعني الشامي بدنا نسمع اغنيه للشامي
1: ما شاء الله انا وين ما رحت جاهزين يلا
0: شو بتحب تسمعنا للشامي
2: اول شيء وجه له كلمه للشامي
0: اكيد
1: عبود حبيبي انا كثير بحبك وانت حدا يعني نجم الجيل وعراب الجيل الله يوفقك يا رب وان شاء الله بشوفك بمكان اقوى من هيك بكثير وبحب بارك لك عبود على جينيس الثانية الله يوفقك يا ربي حبيبي بالتوفيق
2: بيشبهوك فيه للشامي؟
1: ايه كتير
2: انا بحس عن جد بيشبه
0: انا بحسه بيشبه الشامي نفس شخصيته ونفس الكاركتر تبعه
1: كتير بيشبهوني الصراحة بس ما بزعل يعني بشوفه
2: اكيد يعني الشامي
1: طريقة حلوة لانه عم يشبهوني بحدا نجح باخلاقه نجح بفنه مسيرته كانت صعبة وعنده الصعوبات كمان. اللي اجته فاكيد رح انبسط
2: طب يلا
0: لا معناته بدنا نسمع غنية للشامي
1: ورويدة علي انا خذ العمر واعطيني يا مل يا حبايب يعني جمال تكويني بنارك انا رويدة علي انا خذ العمر واعطيني يا مل يا حبايب يعني جمال تكويني بنارك انا مين بيشبهك اللي من مثل ملمس جسمك غرامي ملكك كلك جسمي مسجل باسمك كيف يومك عم يمرق كيف حبك عم يهرب كيف قلبك عم

0: يعني حتى
1: الله
0: نفس
1: عليك،
0: حركات الشامي.
1: نفس بحة الشامي حتى في لك عن جد بحة من الشامي، بتعتبره قدوتك للشامي. طيب بتتوجه ممكن للغناء بالمستقبل؟ هلا هيك السؤال الختامي، ممكن تتوجه هيك للغناء بالمستقبل، المسيرة تشبه مسيرة الشامي خلينا نقول؟
2: ممكن اتجه يعني للغناء، بس حاليا مركز اكثر شيء اكيد بالتمثيل، عم طور الموهبه.
0: ونحن اكيد حبيناك بالتمثيل وبنتمنى لك كل التوفيق ونجاح. غيث نورتنا اليوم، شكرا كثير
1: لك غيث، عن جد استمتعنا معك اليوم بهي الفقره، وبنتمنى لك النجاح الدائم ان كان بالتمثيل وان كان بالغناء او اي شيء بتتمناه.
2: شكرا كثير لكم، كثير انبسطت اليوم.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: هلا مشاهدينا رح نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها بنرجع سوا لحتى نتعرف على الاثار القريبه والبعيده للحمايه الزائده على الطفل بفقره التربيه. خليكم معنا.

0: رجعنا لكم من جديد مشاهدينا. تربية الأطفال من أهم المسؤوليات يلي بتحملوها الأهل، ومن الطبيعي أنه الجميع يحاول يحمي أولاده ويوفر الأمان لهم بمختلف الوسائل، إلا أنه هاي الحماية ممكن تتجاوز حدود الطبيعية أحياناً لحتى تتحول إلى ما يعرف بالحماية الزائدة. الحماية الزائدة اللي هي رغم نيتها الحسنة ممكن تترك آثار سلبية على نمو الطفل وشخصيته.
1: صحيح روز، الإفراط بالتدخل بكل شيء بحياة الطفل ومنعه من خوض التجارب ممكن يحرمه من فرص التعلم واكتساب الثقة بالنفس، ومن هون بتبرز أهمية التوازن بين توفير الحماية اللازمة ومنح الأطفال مساحة كافية من الاستقلالية. عن هالموضوع رح يكون حديثنا لليوم مع الاستشارية التربوية وفاء حيمور. يسعد صباحك وفاء.
2: يسعد
0: صباحك وفاء. أهلا وسهلا فيكي.
1: بداية وفاء، يعني كتير منشوف أهالي بيلجأوا لأنه يمنعوا أطفالهم من الاكتشاف، من اللعب، من أي نشاط ممكن خلينا نقول يعتمدوا فيه على نفسهم. فمصطلح الحماية الزائدة اللي ممكن يتبادر من الأهل شو هو بالضبط؟
2: هلا بداية بدي صبح عليكم، بدنا نقول انه الاهل من منطلق المحبه، من منطلق الدافع بالرغبه انه هن ما يعيدوا التجارب السيئه اللي هن مروا فيها، بيحاولوا قدر الامكان انه هن يمنعوا اطفالهم من خوض تجاربهم الخاصه من منبع حمايه، من منبع حب زائد. الحمايه الزائده هو نوع من انواع الدعم العاطفي بيعطوه الاهل للطفل اعتقادا منهم انه الطفل رح يكون ببيئه امنه، اذا هن منعوا عنه انواع الخطر اللي هن برايهم ممكن تكون انواع خطر. طبعا هذا الامر ما هو صحيح، لانه كل انسان له تجربته الخاصه، ونحن ما فينا نعيد التجارب السيئه او التروما اللي نحن مرينا فيها من قبل مع اطفالنا. لهيك المفروض انه يكون في عندي بالانس مثل ما حكيتي، توازن بين المحبه، بين الشعور بالطمانينه يلي لازم يكون داخلي انا كاهل لحتى اقدر انا ازرعه بقلب اطفالي.
0: طيب هلا لندخل بلب الموضوع لنحكي عن المحور الاساسي عن موضوعنا، شو هي الاثار القريبه والبعيده للحمايه الزائده عند الاطفال؟
2: تماما. هلا اذا بدنا نحكي سايكولوجيا يعني شو الاثار اللي بتاثر على الطفل على المدى القريب، خليني اقول انه الطفل بدايه رح يكون عنده قلق دائم. هذا القلق هو يعني قلق مستجر من الاهل، مثل ما هو شايف اهله طول الوقت هن قلقانين، مثل ما هو شايف اهله طول الوقت ما لهم يعني مو مستقرين نفسيا، عندهم توتر عالي، فالطفل حيكون عنده توتر عالي. اضافه حيكون عنده تردد، رح يكون في عنده هذا على المدى القريب، نحن عم نحكي لسه ما حكينا على المدى البعيد. على المدى القريب رح يكون في عنده تردد، خوف من التجربة، خوف من بناء العلاقات الجديدة أو التعامل مع الأشخاص والاندماج بالمجتمع. أما على المدى البعيد ففي عندي كتير آثار نحن للأسف اليوم عم نعاشرها بمحيطنا، عم نشوف شباب وصبايا غير ناضجين نفسياً، في عندهم تردد، شخصية غير متكاملة، شخصية اتكالية، في عنا اللي نحن بنسميهم الأشخاص اللي هن ضعيفي الشخصية، الاعتمادهم الكامل حتى بقراراتهم الصغيرة والبسيطة على الأهل. فمو بس هي القصة ما بتنحل مع الوقت مثل ما بيقولوا، ممكن في قصص كثيرة بعلم النفس أو مشاكل سلوكية ممكن نقول إنه هو طفل صغير ممكن يتغلب عليها على الكبر، إلا الحماية الزايدة هي بترافقه لسنوات متقدمة من عمره وبتسبب له ضعف كثير كبير واتكالية بالشخصية.
1: طب مثل ما ذكرتي وفاء إنه هو بيصير شخص خلينا نقول هش نفسيا وبنفس الوقت اتكالي، هل هي الاتكالية بتكون على المحيط الاجتماعي بشكل عام ولا لا بس الأسرة بالتحديد بما إنه هي اللي بلشت معه بهي الحماية الزائدة؟
2: هلا هو ضمن الأسرة ما بيحس إنه في عنده هشاشة نفسية، إنه هو معتمد اعتماد كامل على الأم والأب، يعني هو بالعكس بيحس بالاستقرار، بيحس بالتوازن، بيحس بالدلال الزايد بالنسبة لأهله لما بيكون مع أهله، يعني هو بيكون محمي لما بيكون مع أهله.
1: حتى لما يكبر.
2: حتى لما يكبر بالعكس بيشعر انه هو هذا يعني خلينا نقول الشيء الطبيعي، انه اهله يعني معتمد اعتماد كامل انه اهله بيعملوا له كل شيء.
1: صحيح.
2: اما الاثار اللي هي الهشاشه النفسيه الواضحه تظهر في المجتمع. صحيح. وليس في المنزل،
0: بالعلاقات
2: بعلاقاته الاجتماعيه، بقراراته المتردده، بعدم كفاءته بالحصول على الاشياء او الحفاظ على الاشياء، لانه ممكن الانسان يوصل لمطرح بس ما يعرف يحافظ عليه، لا يقدر مثلا ممكن يتوظف بس بسبب انه هو متعرض له تمام اتكاليته وحمايه الزايده يعني اللي متعود عليها بالبيت بالعمل ما بيلاقيها.
1: صحيح.
2: فممكن ما يقدر يحافظ على عمل، ما يقدر يحافظ على زواج، ما يقدر يحافظ على اموال اذا حصل عليها.
0: صح. وبياخذ مع الموضوع وقت كثير كبير لحتى يرجع يطور من نفسه ان كان على الصعيد الاجتماعي او على الصعيد المهني. طيب هلا خلينا نذكر اثار الحمايه الزائده في التربيه على الاطفال بحسب العمر، يعني شو هي الاعمار الاكثر عرضه للاثر السلبي؟
2: هلا إريك إريكسون اللي هو عالم بعلم النفس بيقول انه بالاعمار الصغيره الطفل بحاجه انه يحقق شعور انا استطيع. شعور كلمه انا استطيع بتدفع الانسان لحتى يتغلب على شيء اسمه التعلق الامن اللي هو التعلق بالاهل، بيدفع الانسان لحتى يعيش حالة توازن. لما يفشل، لما يشعر بالإحباط يصير يعرف يتعامل مع مشاعره، فنحن بنسميها إدارة مشاعره. فبعلم النفس كتير مهم أنه الطفل بالأعمار الصغيرة يكون في عنده شيء يدفعه نحو الاستقلالية، نحو التجربة، لحتى هو يقدر يعيش تجاربه الخاصة مثل ما أنه يكتشف العالم، فيصير عنده فضول بالتعلم ورغبة أكبر بممارسة الحياة. بفترة الطفولة المتوسطة يلي بيمروا فيها الأولاد، خلينا نسميها نحن مرحلة الابتدائي، هون بتبلش لبنة يعني اللبنة الأولى لتشكيل العلاقات الاجتماعية خارج المنزل. فبيصير الولد بالمدرسة في عنده رفقات، في عنده محيط اجتماعي منفصل عن أهله، فهون التكيف الاجتماعي والاندماج الاجتماعي بالمدرسة حيكون كتير صعب عليه، أو بالمحيط الخارجي حيكون كتير صعب عليه، لأنه هو أصلاً متعود أو عنده شعور بالخطر الدائم. يعني الأهل اللي عندهم حماية زايدة، مثل شو الحماية الزايدة؟ أنه لا تركض بتوقع، لا تحكي مع مثلاً مع الغرباء، لا مثلاً بيحبوا الأولاد يجربوا بالمطبخ أنه هنن يعملوا مثلاً، لا تقرب، لا تعمل، رح تأذي نفسك. فبصير عنده شعور دائم بالحذر من المجتمع، خوف دائم. فهذا الخوف بينعكس بمرحلة المراهقة. بمرحلة المراهقة في عنا شقين، إما الطفل رح يكون شخصية كتير ضعيفة وهشة نفسيا وأكثر عرضة للمشاكل والتنمر اللي نحن هلأ عم نشوفها بالمدارس، أو حيصير عنده تمرد وحيصير في عنده ردة فعل كتير قاسية تجاه أهله، لأنه بيشعر أنه أهله ما عرفوا يربوه بالطريقة الصحيحة أو ما عرفوا يحتووه بالطريقة الصحيحة، فأول ما بيكسر عليهم.
0: أنا ضروري أسألك عن قديش الحماية الزايدة أو مفهوم الحماية الزايدة وتطبيقها على الطفل مرتبط بإحساسه بالأمان حتى بالمستقبل، يعني إن كان خصوصاً بالعلاقات، خلينا نقول علاقات الحب والعلاقات الزوجية، الحب والزواج بالمجمل بيبحثوا عن الحماية أكثر، بيبحثوا عن أشخاص يلي بيحسوا معهم بالأمان أكثر. يعني ممكن الشخص يرتبط مع طرف آخر لمجرد شعوره معه بالأمان، يعني وبينفي كل الأمور الثانية اللي بتتعلق بهذا الموضوع. ممكن يكون الشخص الطرف الثاني شخص سام أصلاً، بس هو لمجرد شعوره بالأمان هو بقيان معه. قديش في أثر هذا الموضوع؟
2: ما نحن وقت اللي عم نحكي هشاشة نفسية، شو هو مفهوم الهشاشة النفسية؟ هو الضعف وشعور بالعجز الدائم، شعور بالعجز تجاه أي شيء، اتجاه الحياة، اتجاه النفس، شعور بالدونية حتى. يعني بصير بيحس الإنسان حاله أنه هو غير قادر على حماية نفسه، فهو دائما بحاجة حدا هو اللي يقوم بحمايته. فنظرته لنفسه بتكون نظرة سلبية. فعلاقته أو التعلق اللي نحن عم نقول عليه أو شعوره بالأمان مع أهله بأي لحظة ممكن ينفقده، لأنه الإنسان عم يكبر والأهل عم تكبر، ففي لحظة رح يروح هذا الأمان. أكيد. فهون رح يعيش حالة من الضياع، وهون اللي بتبلش بقى المشاكل النفسية. منشوف كتير أشخاص بيفوتوا بحالات اكتئاب كتير قوية، ممكن تدفعهم لا سمح الله للانتحار، ممكن يعيشوا تجارب كتير قاسية بعلاقات توكسيك مثل ما حكينا. لأنه بيصير الإنسان اللي عنده هشاشة نفسية أكثر عرضة للابتزاز العاطفي. يعني أنا لما بعرف أنه هذا الشخص نقطة ضعفه هو الشعور بالأمان، فممكن أي شخصية سامة أو أي شخصية مؤذية تبتزه عاطفيا من هذا الباب، تحاول تحسسه بالأمان لفترة معينة لحتى تكسب الأشياء اللي هي بدها إياها، إن كان أشياء مادية أو إن كان أشياء معنوية، وتتخلى عنه. فنحن عم نشوف أشخاص حرفياً شباب وصبايا مدمرين نفسياً من وراء اعتمادهم. يعني أنا هلأ كمان كتير عم شوفها أنه تعلق الزايد بالأبوين أو الحماية الزايدة عم نشوفها هلأ لا سمح الله بفقدان أحد الأبوين. صح. عم نلاقي خصوصاً البنات بتكون كتير معلقة بأهلها. عم نلاقي كتير انهيارات عظيمة يعني سنوات عم تمضى بعد وفاة الأم والأب بتلاقي أنه هن لساتهم واقفين بنفس المطرح ما قدرانين يتخطوا، لا قدرانين يبلشوا دراسة جديدة، لا قدرانين يبلشوا حياة جديدة، لا قدرانين يتخذوا أي خطوة جدية بحياتهم.
1: طيب ختاما وفاء وهيك بشكل مختصر حابين توجهي رساله لكل الاهالي اللي ممكن يلجؤوا للحمايه الزايده لاطفالهم، قديش هذا الشيء ممكن ياثر على الاطفال، قديش لازم يتفادوا لحتى يطلع طفل سليم بالمجتمع وقادر يعتمد على حاله بس يكبر.
2: هلا نحن اولا دورنا بالتربيه هو دور دعم وليس دور يعني دور دعم وانقاذ في بعض المواقف، ولكن ليس دور المحرك الاساسي للطفل. هو لازم يكون عنده حريه استقلاليه مساحته الخاصه بخياراته الصغيره بالبدايه، باختيار ملابسه، باختيار الالوان اللي حابب يلون فيها، باختيار بعض اصدقائه، حتى لو نحن شايفين انه ممكن هذا الامر يسبب له ضرر فيما بعدين، خليه يعيش تجربته الخاصه، يختار نوع الأكل اللي هو بيحبه. اليوم جاي عباله يأكل سكريات، حياكل سكريات، إذا ما أكل قدامك حياكلها من وراكي. فأنت اليوم دور المنع والحماية الزايدة، هذا دور الرقابة القاسية اللي عم يعملوها مو بس عم بتأثر على شخصية الولد، عم تأثر حتى على علاقته مع أهله.
1: أكيد.
2: مثل ما قلنا يعني يا أما بينفر يا أما خلص بيصير اتكالي بشكل كتير كبير.
1: صحيح. صحيح.
2: فحتى عقدنا نحن وتجاربنا اللي نحن مرينا فيها ونحن منعرف مسبقا أنه إذا مروا فيها أطفالنا ممكن يتألموا، هي تجربتنا الخاصة.
1: أكيد.
2: ما فيني أرجع عايشهم بنفس الظروف ونفس المشاعر اللي أنا عايشة.
1: أكيد.
2: فيها. فإن شاء الله الله يحمي كل الأولاد، وإن شاء الله الأهالي يستوعبوا أنه نحن كأهل بس دورنا أنه نحن ندعم.
1: أكيد أكيد. شكراً كثير لك وفاء على هي الفقرة المفيدة، وإن شاء الله يكونوا كل الأهالي استفادوا منها. شكراً كثير لك.
0: شكراً كثير لك وفاء. هلا مشاهدينا منروح لفاصل ومنرجع سوا لفقرة كلام ميديا مع عمار، خليكم معنا.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة ثلاثة، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساءً على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: صباح الخير مرة تانية لكل يلي عم يحضرونا. وصلنا معكم هلأ لفقرتنا المنوعة كلام ميديا مع عمار يلي صار معنا بالاستديو. يسعد صباحك عمار.
1: يسعد صباحك عمار.
2: صباحك يا روز. صباحك يا هديل. شو الأخبار؟
0: لك يا حبيبي اسم براءة.
1: صرت تسميني هديل ما بعرف لك.
2: صباحك يا براءة.
1: عمار دائما ما بعرف شو بضل يقول لي هديل.
2: وبراءة هيك براءة وهديل نفسك نفس الحجم
0: نفس الطول.
1: لا أنا أطول من هديل.
2: يعني شوي صغيرة.
1: هديل لا تزعلي مني بس أنا.
2: لا لا ما راح اعمل مشاكل اليوم. حلقه يعني حضرتها من البدايه هي كانت واضح انه حلوه.
0: انت فايت تعمل مشكله. اوكي
2: لا لا راح احاول اكون
1: حابب ينزلنا الحلقه هلا ويخربوا بالاسماء.
2: كثير كثير مسالم. صباح الخير يا روز. صباح الخير يا براءة.
0: صباح الخير يا بعدك.
2: صرنا معكم لفقره كلام ميديا. نحن اليوم عندنا كثير اخبار ما بين المنوع ما بين الفني راح نشوفها مع بعض ونعرف شو صار. جاهزين؟
0: جاهزين.
2: حروا لخبرنا الأول مشاهدينا اليوم عن عملية إنقاذ بطولية بأيادي سورية ضمن دولة الإمارات. سوشيال ميديا اليوم عم تضج بعملية الإنقاذ البطولية من قبل شابين سوريين أنقذوا سائق مركبة من الغرق بعد ما تعرضت سيارته لعطل مفاجئ بالمكابح. هذا الشيء اللي خلاها تدهور وتغرق ضمن مياه الخور بالشارقة. خلونا نشوف كيف كانت عملية الإنقاذ وراجعين.
3: قاعد يحاول يفتح الباب. طب احد يتصل على الشرطه؟
4: احد يتصل واتصل ودش قاعد يحاول يكسر له الشباك. يا الله
3: يا ربي بس لا يفوت.
4: هذا فتح الباب.
3: ايه بنت هاي ولا ولد؟
4: هذا هذا السياره جاي تغرق.
3: طالعه
4: قاعد يحاول يفتح الباب.
3: طب احد يتصل على الشرطه؟
4: احد يتصل واتصل ودش قاعد يحاول يكسر له الشباك. يا الله
3: يا ربي بس لا يفوت.
4: هذا فتح الباب.
2: طبعا القيادة العامة لشرطة الشارقة أشادت بالموقف البطولي اللي قاموا فيها الشباب السوريين وكرمتهم تكريم بليق بهالموقف الإنساني يلي لولا إنقاذهم السريع للسائق لكان لا سمح الله ممكن يتحول الموقف لكارثة. يعني شفنا بطلين سوريين كانوا عم يحاولوا ينقذوا سياره غارقه من موجوده بالامارات. يعني موقف بطولي دائما نستذكر قديش نحن السوريين وين ما كانوا عم يتركوا بصمه بنجاحهم بشهامتهم بكثير امور هن بيعملوها.
0: اكيد الله يكثر من امثالهم وين ما كانوا بالنهايه ومن اي جنسيه. الله يكثر من امثال هدول الاشخاص يلي بيتلهفوا للمساعده والحمد لله على سلامه سائق. أكيد.
2: وبخبرنا الثاني مشاهدين رايحين لأصداء المقابلة الأخيرة يلي أجراها الشامي مع الإعلام محمد قيس. الشامي وخلال حديثه ذكر موقف مهضوم جمعه مع الفنانة اللبنانية إليسا ضمن أحد المطارات. طبعا يعني إليسا
5: العملاقة إليسا قالت لي شغل قلت لها مهضوم العملاقة إليسا قالت لي شغل قلت لها مهضوم العملاقة إليسا
2: طبعا إليسا وبعد ما سمعت هي المقابلة ردت على الشامي عبر منصة إكس وقالت له غير إنك مهضوم بحب فيك إنك جدي وموهوب وعطول عم تشتغل حتى تقدم شيء جديد ومختلف. خليك هيك وما تتغير وإن شاء الله منتلاقى لثالث مرة كمان. الشامي وبعد هذا الرد الجميل من الفنانة إليسا رد عليها وقال لها بنتعلم منك يا أحلى حدا بالعالم ناطر لقائنا وبيشرفني. يعني دائما عم يكون في
1: حلو هذا التفاعل بين
2: ايه دائما عم يكون في تفاعل بين الشامي وبين مجموعة من الفنانين وهذا دليل على نجاح الشامي اجتماعيا وقديش هي كمان إليسا مهضومة بتحب تتفاعل مع الفنانين وخصوصي الشباب وتدعمهم لحتى يوصلوا لأهم المطارح.
0: والشامي بآخر فترة كثير عم يتصدر الترندات على طول يعني أخباره على طول عم تكون ترند.
2: فيعني بعد هالمقابلة اللي أنا بحسها كثير يمكن واقعية كثير بتحكي عن حياة فنان عانى لحتى وصل وأكيد وصل. فشخص ب 23 سنة وصل لهي الأمور هذا واضح قديشه ناجح.
0: أكيد.
2: رح نروح هلأ لخبرنا الثالث مشاهدينا اليوم. بدنا نعايد الفنانة اللبنانية نانسي عجرم يلي بيصادف اليوم 16 مايو عيد ميلادها المميز وهيك بتكون نانسي أتمت 43 من عمرها. مني أكيد ومن فريق صباح سوريا منحب نقلك هابي بيرثداي يا نانسي وبتضل إن شاء الله سنة عن سنة عم تحكي أكتر. خلونا نتابع سوا جزء من حفل مميز لنانسي بالتسعينات بيجمعها مع الإعلامية الراحلة جيزيل خوري ومنرجع لكم.
6: نانسي عجرم عمرها 8 سنين وهي أصغر مغنية معنا الليلة وعم تحتفل بمناسبتين. أول شيء اشتراكها بالبرنامج وتاني شيء عيد مولدها. تفضلي نانسي، رح أطلب من الأستاذ عبدو منذر يعطينا شوية هابي بيرثدي.

0: يعني ميرسي على الجرم. اكيد بدنا نقول لك العام وانت بخير مني ومن براءة ومن روز. يعني فنانه علقت بذاكرتنا على مدار سنوات، عملت كثير من الاغاني الحلوه وهي وضعت دشه مهضومه، فاكيد بنقول لك العام وانت بخير.
1: اكيد كل عام وهي بألف خير، وقديش نحن عن جد بنحبها ودائما عم تقدم شغلات جديده وحلوه، فكل عام وانت بألف خير
2: ان شاء الله العمر كله. يعني هلا طبقت 43 سنه، لساتها بنت العشرين ما شاء الله. يعني سنه عن سنه عم يزيد حلاها، عم يزيد جمال حضورها. بنوجه لها اكيد تحيه كبيره وبنقول لها ان شاء الله العمر كله.
0: اكيد. وهلا رايحين لخبرنا الاخير لليوم، شغل سوشيال ميديا وعامل جدل كبير بالساعات الأخيرة. أصدرت محكمة الجنايات الفرنسية حكم السجن على الفنان المغربي سعد المجرد لمدة 5 سنوات، هذا الشيء بعد إدانته بقضية اغتصاب شابة فرنسية ببلدة سان تروبيا السياحية عام 2018. طبعا هذا القرار صدر بعد جلسات محاكمات كثيرة كانت للفنان سعد المجرد لا تنتهي بهذا القرار. يعني للأسف يعني بحس انه سعد المجرد يمتلك قاعده جماهيريه كثير عاليه وكبيره
1: عالمية.
0: بس ما بعرف ليش بكل مره وبكل فتره بتطلع هي القرارات تتعلق بهي الامور وبنحكم بالسجن. فبرايي فنان مثل هذا لا يستحق.
1: صحيح. يعني دائما كل فتره مثل ما ذكرت عمار عم يرجعوا يفتحوا القضيه من اول وجديد وعم يصير فيها تطورات، اوقات يعني عم تكون لصالحه واوقات عم تكون ضده. فبنتمنى اكيد تتحقق العداله ويبان يعني خلينا نقول الحكم مثل ما هو.
0: اكيد تحبي سعد المجرد؟
2: أكيد بحب سعد المجرد. يعني بحب أغاني بتلفتني، أغاني من لما كنا صغار يعني بنسمعها. واكيد نتمنى بالنهايه تتحقق العداله والله هيك يهون عليك.
0: امين يا رب. آمين. هاي كانت اليوم أخباري لكلام ميديا، رحنا بجولة هيك فنية اجتماعية وبس موضوع صار عنكم بدي ارجع الصبح.
2: شكرا لك عمار.
0: صباح الخير يا روز، صباح الخير براءة.
1: شكرا كثير عمار.
0: براءة
2: لا لا
1: هذا مخربط
0: خلص معنا. صباح الخير روز، صباح الخير براءة.
1: صباح النور عمار.
2: براءة انت لازم تعلمي خطأه هو هلا بعد الحلقة لازم
0: نحكي خلص بعد
2: الهو نحكي.
1: ما بقى احكي معه.
0: لا
2: خلاص عندي
0: خلاص مصطفى عم يقول سامحوني.
2: خلاص هاي البروديوسر مصطفى منتج الحلقه عم يقول لنا نسامحك. فانا من ناحيه براءة تسامحك هي حره، انا من ناحيه
1: لازم شو عمل لك لحتى تسامحك؟
2: بغض النظر بغض النظر
1: هي متضامنه معي.
0: يا سيدي صباح الخير مره ثانيه.
2: شكرا لك عمار. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لحتى نستقبل طفله موهوبه ومميزه جدا توجت بجائزه القارئ العربي بفقره القصه كلها. خلونا خليكم معنا.

0: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر إني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
2: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
3: We are finished. Take over your government.
1: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
4: نازحون يفترشون الطرقات هرباً من القصف الإسرائيلي.
1: 11 مصاباً إسرائيلياً تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
4: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
5: يعني بكفي بقى، بكفي بكفي.
6: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يحضرونا. من بين آلاف القصص المميزة بتطلع حكاية مختلفة، حكاية ما بتتوقف عند إنجاز أو لقب، بل بتكون رحلة كاملة بدأت بحلم صغير وكبرت مع الشغف والإصرار.
1: صحيح روز، اليوم ضيفتنا بقصتنا عن طالبة سورية قدرت تترك بصمتها بتحدي القراءة العربي على مستوى سوريا وتوصل لمنصة التتويج بتميزها وحضورها وحبها الحقيقي للمعرفة.
0: والقراءة بالنسبة لها يا براءة ما كانت مجرد هواية أو واجب مدرسي، كانت طريق لاكتشاف نفسها، باب انفتح قدامها وفتح عوالم جديدة خلاها تبني خطوة ورا خطوة إنجاز استثنائي بعمر صغير.
1: ومن بين آلاف الصفحات والكتب والتحديات قدرت تتحول من قارئة صغيرة لبطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية العربية السورية وتكون مثال ملهم لكثير من الطلاب.
0: اليوم رح نفتح القصة كلها من أول سطر بالحكاية للإنجاز يلي حققته ضيفتنا لليوم بانا عمر العبدالله، بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الجمهورية العربية السورية. وقبل ما نحكي عن هالإنجاز أكيد رح نشوف فيديو التتويج بلقب بطل تحدي القراءة العربي. خلينا نشوف سوا ونرجع لكم.
2: المركز الأول سفيرة الجمهورية العربية السورية الطالبة بانا عمر عبدالله.

0: يعني خلونا هلا نرحب ببانا صارتنا بالاستديو. سعد صباحك بانا.
1: سعد صباحك بانا.
0: يعني شكرا. بانا فوق ما انك شطوره ومتميزه ومتفوقه كمان مزوقه جابت لنا ورده بانا.
1: بانا جابت لي انا توليب وبراءة جابت لها ورده جوريه.
0: شكرا كثير بانا على اللفته الحلوه ودائما الورد بيحمل ورد
1: اكيد.
0: فشكرا كثير لك والف مبروك فوزك بالجائزه. هلا بدك تحكي لنا شوي اول ما فزتي بالجائزه قديش يعني شفنا نحن قديش كنتي انت مبسوطه وهيك انصدمتي وبكيتي وقديش كانت اللحظه حلوه. فاحكي لنا عن الجائزه بشكل عام، كيف بلش التحدي، كيف تم تتويجك اخر شيء ببطل التحدي القراءه العربي.
2: تمام. هلا جائزه تحدي القراءه العربي نحصل على هذه الجائزه اول شيء بنبدا بال منافسة على مستوى المدرسة ثم ننتقل على مستوى المحافظة. طبعا في هذا العام كانت المنافسة قوية جدا لدرجة أننا قمنا بالتنافس مرتين على مستوى المحافظة. تأهلنا على مستوى القطر الحمد لله وحصلت على اللقب. طبعا هذا تعب لمدة 4 سنوات متتالية، سهرت تعبت جدا، كان سفر ومعاناة دائمة وطويلة ولكن الحمد لله فزت باللقب.
0: برافو عليكي. برافو.
1: برافو عليكي يا بان. اكيد كلياتنا فخورين فيكي. انت عن جد خير مثال للطفل السوري الناجح. شكرا. يلي كلياتنا بنتمنى له كل التوفيق. صح. طيب بان، كيف بدات علاقتك مع تحدي القراءة العربي؟ يعني نحن بنعرف انه انت شاركتي من قبل ب3 مسابقات او شاركتي بمسابقة 3 مرات، هل كنتي بتتوقعي انك توصلي لهذا المستوى ولهي المرحلة؟
2: الكتب هي ملاذي الآمن وملجأي الوحيد. تحدي القراءة العربي شاركت فيه منذ نعومة أطفالي، تعلمت منه الكثير من العبر والمواعظ. تحدي القراءة العربي بالنسبة لي هي جنتي. تحدي القراءة العربي هي حياتي الثانية. لذلك ومن هذا المنبر ومن استديو سوريا الثانية أوجه الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي أتاح لنا أن نحلق في سماء الإبداع.
0: أكيد كلنا متشكر ومتشكرك أنت وكل الأطفال كانوا مشاركين بهي المسابقة. مثل ما ذكرتي بانا أنه كانت المنافسة قوية وكان في كتار من الأطفال مشاركين بهي المسابقة. قديش هذا الشيء يعني خلينا نقول أنه كان صعب عليكي، كيف اجتزتي هاي المراحل، كيف كنت يعني تقضي وقتك بهذا الشيء؟
2: على العكس، هذا الشيء أضاف لي الكثير من الحماس.
0: حلو.
2: أضاف لي الكثير من الثقة بالنفس وأن أتعرف على من مختلف المحافظات السورية. أن أتعرف على ثقافات المحافظات السورية. المنافسة كانت قوية جدا وهذا يدل على مدى تحضير الطفل السوري وعلى مدى ثقة الطفل السوري. فأقول كل طفل سوري هو إنجاز.
0: أكيد.
2: كل طفل سوري هو مبدع ولكل طفل سوري إبداعه الخاص.
0: إن شاء الله عليك.
1: يعني حتى نحن عم نسمع أثار حبك للقراءة من خلال كلامك معنا، من خلال لغتك القوية. هلأ ذكرتي بانا أنه المنافسة كانت قوية. طيب بحكي لنا عن أصعب مرحلة مريتي فيها، هل هي القراءة ولا التلخيص ولا الوقوف أمام اللجنة بحد ذاته؟ وشو كانت أصعب مرحلة وليش؟
2: القراءة هي عزيزتي، القراءة هي ملاذي الآمن وملجأ الوحيد. التلخيص أضاف لي الكثير من العبر والمواعظ. الوقوف أمام اللجنة لا يخلو من الرهبة ولكنه أضاف لي الكثير من الثقة بالنفس. أضاف لي الكثير. وفي هذا العام دخلت بحماس كبير إلى اللجنة، حتى أن رئيس اللجنة قال لي أوه ما شاء الله لقد أنت داخلة بكل ثقة وحماس.
0: حلو.
2: ففي كل موسم كنت أتعلم أكثر وأكثر، في كل موسم كانت ثقتي بالنفس تزداد أكثر. فلم يكن هناك العديد من الصعوبات ولكن الحياة لا تخلو من الصعوبات.
0: أكيد أكيد بانا. بانا أنت ذكرتي قبل شوي أنك تعرفتي على أشخاص من مختلف المحافظات.
2: صحيح.
0: وهيك بتحبي أنت تعرفي على ثقافات جديدة. أنت كمان مألفة كتاب اسمه أنا سوري. هذا الكتاب بيحكي عن محافظات سوريا.
2: عن المحافظات السورية.
0: حلو. يعني هي الكتاب هلا لك قدامنا.
1: أمتى
0: ألفتي وكيف ألفتي وشو من وين إجت هاي الفكرة؟
2: بدأت بالتأليف لما كان عمري 7 سنوات.
0: ما شاء الله.
2: نتيجة قراءتي. أنا لما كان عمري 5 سنين بدأت بالقراءة. قرأت من 5 سنين ل7 سنين ما يقارب 25 كتاب.
0: ما شاء الله.
2: بدأت أنا بالتهجئة لما كان عمري 4 سنين.
0: ما
2: بدأت.
0: شاء الله.
2: الحمد لله أنا لم أدخل روضة، لم أدخل مدرسة. تعلمت في المنزل فقط.
0: حلو.
2: فكتاب أنا سوري جاء نتيجة حبي للوطن. جاء نتيجة حبي لسوريا. أنا أعشق دمشق أكثر من نزار قباني.
0: لذلك صار في منافسة لنزار قباني.
1: لذلك نزار قباني.
2: نعم.
0: يعني هذا تحدي كتير
2: كبير. الذي يسموه بمجنون دمشق، فأنا لا، لازم يطلق علي لقب مجنونة دمشق. أعشق دمشق أعتبر دمشق هي أمي التي لا تموت. فالوطن هو الأم التي لا تموت. فهنا جاء فكرة كتاب أنا سوري لطفلة سورية ولدت في حلب، نشأت في دير الزور ثم انتقلت إلى الحسكة وجاءت إلى دمشق حلب. وسكنت في الريف. فكتاب أنا سوري جاء ليعرف العالم أن الشعب السوري قادر على إعادة إعمار بلده أكيد. بالعلم والعمل والمحبة المطلقة.
1: أكيد. وأنا متأكدة أنه الشاعر القدير نزار قباني صحيح. الراحل لو كان موجود بيناتنا أكيد كان رح يكون فخور فيكي، كان رح يكون فخور بإنجازاتك، فخور بحبك لدمشق. يعني أكيد الرحمة لروحه بما أنه انذكر
0: بالتأكيد. طيب بانا، هلأ بالنسبة للجائزة أنت قلتي أنه حصلتي عليها من بين متنافسين كتار، هذا الشيء أهلك لأنك أنت تروحي على الإمارات وتمثلي سوريا ويا الإمارات. احكي لنا شوي عن هاي المرحلة، إمتى راح تكون وكيف التحضيرات؟
2: إن شاء الله سنطلع على الإمارات ب15/9 إن شاء الله. سنذهب إلى دولة الإمارات
0: إن شاء الله.
2: الآن أنا أصبحت أمام مسؤولية كبيرة جداً، أن أمثل حضارة وأن أمثل بلد كامل. هذا الشيء منحني الكثير من الثقة بالنفس، وإن شاء الله أنا أعد الشعب السوري أن يكون اللقب لهذا العام سوري بإذن الله.
0: إن شاء الله.
2: تحضيرات جيدة وإن شاء الله بدأت بالتحضير.
1: إن شاء الله. بأنا كلياتنا فخورين فيكي.
2: شكراً.
1: منتمنى لك كل التوفيق ومستمتعين جداً بحضورك معنا، وأكيد الحديث عن إنجازاتك، الحديث عن شغفك يطول، ونحن رح نكون من أول المتابعين أكيد للتحدي القادم. أكيد.
2: شكراً.
1: أكيد.
0: كل التوفيق لك بعنا، نورتينا اليوم، ونحن ناطرين كمان فوزك بالإمارات إن شاء الله.
1: أكيد.
0: شكراً كتير لك. وهلأ مشاهدينا رح نروح لفاصل ونرجع سوا نشوف كيف منحضر تونر فوري وآمن بخطوات سهلة وسريعة بفقرة الجمال. خليكم معنا.
3: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات، بس شو رأي الأطباء وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي وتشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساءً على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة الجمال. اليوم رح نحكي عن مستحضر كتير مهم بروتين عناية بالبشرة، واللي هو التونر، اللي وظيفته الأساسية تعقيم المسام.
1: صحيح براء، اليوم رح نتعلم بالتحديد كيف فينا نحضر تونر فوري بالمنزل بحسب نوع بشرتنا، أكيد بطريقة سهلة وآمنة. ولحتى نحضره بطريقة سهلة وآمنة معنا كالعادة الصيدلانية سامة ناولو، يلي رح تعطينا معلومات وتفاصيل أكثر عن هالموضوع. يسعد صباحك سامة.
0: صباحك سامة. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا فيكي.
2: صباح الخير.
1: بالبداية هلأ شو هو التونر الطبيعي وقديش بيفرق عن التونر يلي نحن بنشتريه من الصيدليات؟
2: هلأ نحن بصراحة التونر بالذات أنا بقدر أني حضره بالبيت، وبحيث أنه ما يكون بيفرق أبداً عن التونر يلي أنا بشتريه من السوق، وبالعكس أنا فيني حضره بطريقة أحلى وأأمن ومفيدة أكثر لبشرتي، لأنه التونر بيكون هو قوامه خفيف، دوره أنا بالروتين يعطي شوية ترطيب شوية تهدئة للبشرة قبل ما أحط أنا المنتجات، ولكن ضروري يكون مناسب لنوع بشرتي.
0: حلو كتير. طب سامة، دائما مثل ما ذكرتي هلا انه في انواع بشره ممكن تتحسس من التونر، ممكن يفيد التونر، فنحن هلا اثناء تحضيرك للتونر رح نحكي اكثر عن انواع البشره وكل بشره شو بيناسبها من التونر.
2: تمام.
0: اليوم نحن حنحضر شيء قادرين نحضره بالبيت.
2: تمام.
0: اللي هو شو هي مكوناته؟
2: تمام. نبلش فيه. رح نبلش اول شيء باكثر بشره منتشره هون وبالوطن العربي، اللي هي الدهنيه والمختلطه. بالنسبه للدهنيه والمختلطه رح يكون عندي الاساس هو الشاي الاخضر. تمام. انا هاد ناقعته من امبارح ومسكرته بشكل منيح،
0: بس نقع بدون غليان ولا شيء؟
2: لا، هي بتكون المي سخنه لازم لحتى انا اخذ الخلاصه. وبعدين صفيت الشاي الاخضر منها. هذا انا بالنسبه لي رح يكون الاساس. طبعا
0: الشاي الاخضر
2: ايه ما بيكون كتير مركز، يعني عادي كيف انا بعمل الشاي بالكاسه نفس الشيء تماما. هلا انا
1: حضر المختلطه
2: الدهنيه والمختلطه.
1: تمام. النوعين. تمام.
2: ايوه تماما. هلا انا رح احضر بقلب هي. رح اجيب ماء ورد.
0: حلو.
2: تمام. وضيف هذا الماء الورد تقريبا ثلث الكميه ماء ورد للبشره. هلا ليش انا اخترت الشاي الاخضر للبشره الدهنيه والمختلطه؟ لانه الشاي الاخضر بيهدي هالنوع من البشره، وبنفس الوقت بيهدي الالتهابات ومضاد اكسده قوي.
0: حلو.
2: وبيخفف الافرازات الدهنيه. فانا هذا ممتاز لهالبشره. وماء الورد كمان بيشتغل على تهدئه البشره وانه يعطيني نضاره حلوه. هلا بهدول المكونين بس انا صار عندي التونر جاهز.
1: تونر بمكونين شاي اخضر وماء ورد.
0: ورائع. مكونات جدا بسيطه.
1: احس مكونات ثانيه
2: ابدا بكفي 100%، لانه التونر هو اصلا لازم يكون خفيف.
0: خفيف صح.
2: ما فيه كثير مواد فعاله قويه. انا بس دوره يرطب لي شوي ويهدي لي البشره وبيوازن الافراز الزهني.
1: طيب كيف بدنا نعقم المسام بهذا التونر؟
2: تمام. هلا انا المسام تنظيفه بيكون بالغسول وبالمسلر. التونر دوره انه هو يهدي. تمام. يعني انا مثلا ما بتلاقي التونر بحطه وبمسح صح. لحتى يشيل ميك اب او هيك. لا ابدا. وانا حتى بحب انه نحطه ببخاخ. وانا من بعيد بخبخ على بشرتي لحتى اريحها. فهلا ما حنفضي كرمال ما نجقجق هون.
0: يعني هلا المكونات عندنا شاي اخضر منقوع قبل بيوم.
2: تمام.
0: وماء ورد.
2: تمام. هلا اذا انا بدي احفظها لمده شهر تضل عندي، فانا لازم احط لها من الماده الحافظه يلي بجيبها انا. هي موجوده بالبزوريه.
1: هي ساعتها بتضلها مده طويله.
2: بتضل شهر عندي بالبراد ولا بيصير لاي شيء. بحط نص معلقه صغيره، انا هي المعلقه كثير صغيره.
0: تمام.
2: وبخلطها منيح لحتى تذوب كثير كثير كثير منيح.
1: والمواد الحافظه ما لها اثر على البشره
2: ابدا. هي الماده هي خصيصا للمنتجات العنايه بالبشره. انا بجيبها من البزوريه وبخبر الشخص انه انا بدي اياها للمنتجات للبشره. فهي بهي الكميه ما بتاذي. تمام. وبنحطها بالبراد بقلب البخاخ وبصير بستخدمها كل يوم الصبح.
0: حلو.
2: هلا رح نعمل لنوع البشره العاديه والجافه، وراح لكم كيف بنساويها للحساسة. تمام. هلا اول شيء رح يكون انا هون في عندي، خليني اخذ هذا اول. هاد المكون انا بعشقه، هو هلا ترند بكوريا بشكل مو معقول، واللي هو ما يترز تماما، لانه هي رائعه، بتنقي البشره، بتفتح البشره، وبتهدي البشره، وما بتعمل حساسيه ابدا. فانا للبشره العاديه والجافه رح يكون عندي هاد هو الاساس. انا بس حطيت رز ونقعته بمي دافيه تمام كم ساعه، بعدين صفيته، وهي هي المي اللي طلعت معي.
0: تمام.
2: هلا انا لحتى اعمل ترطيب اكثر للبشره،
0: ما عم يفتحها
2: تمام، لحتى اعمل ترطيب اكثر للبشره راح احط جليسرين. الجليسرين بيعطي
0: ترطيب، صح،
2: ترطيب وطراوه للبشره،
1: للبشره الجافه.
2: تمام، انا راح احط بمقدار جليسرين معلقه صغيره.
0: حلو، على هي الكميه من ال
2: تماما
0: مية الرز
2: يلي هي تقريبا بدها تعبي لي 150 ملي البخاخ. هلا راح اقول لكم انه انا هيك صار للبشره جاهز. ولكن إذا أنا لسه بدي أعمل تهدئة أكثر لبشرتي، وإذا كان عندي بشرة حساسة، فأنا بضيف مكون سحري أنا بقول لهم للتهدئة، رائع رائع أكثر ما العالم تتخيل.
0: شو هو؟
2: واللي هو البابونج.
0: بابونج.
2: البابونج بيهدي البشرة بشكل مانو معقول. فأنا تقريباً رح أضيف 3 معالق من البابونج صغار.
1: يعني احنا ما ضفنا فوق البابونج مثل ما عملنا بخلطه الشاي.
2: لا، هون الاساس عندي ماء
1: الرز.
0: تمام. يعني هلا صارت هي للبشره الحساسه، واللي قبلها كانت ميه الرز والجليسرين قلتي لنا
2: للجافه والعاديه. تماما.
1: ايه، خلينا نرجع نصنفهم. الشاي الاخضر مع ماء الورد، ماء الزهر،
2: ماء الورد،
1: ماء الورد للبشره المختلطه والدهنيه.
2: تمام.
1: اما ميه الرز مع جليسيرين مع شويه بابونج، 3 معالق بابونج، هاي للجافه، للحساسيه والعاديه. تمام،
2: 100%. وهيك انا صار في عندي هذا التونر جاهز، حطيت من الماده الحافظه نص معلقه، وهلا انا بقدر انقله على البخاخه، بيضل عندي لمده شهر، بمخ منه الصبح والمساء لتهدئه او ترطيب، وحتى يعني توحيد لون للبشره الانفيوما.
1: هلا سامة، نحن شفناكي عم تحضري التونر بمواد طبيعيه موجوده بكل بيت، امنه على البشره. طيب نحن كيف، او شو هي الاخطاء اللي ممكن يقع فيها البعض تخلي التونر المنزلي مضر بالبشره، ما له مفيد؟
2: تماما. اول شغله هي انه هن بيتخيلوا لحتى يفتحوا يحطوا فيتامين سي عن طريق الليمون. فكثير من العالم، وحتى يعني الوصفات على الانترنت، بتلاقي انه مثلا حطوا 3-4 عصرات من الليمون. هذا الشيء كثير خطير، وممكن انه يسبب لي تهيج للبشره. اذا كان في انا مواد مثلا، حتى اذا انا ما حطيت ماده حافظه، اذا بيقولوا لك حطي مثلا عسل ودوبي، هذا العسل، هي الحلاوه مع هي المي رح تكون بيئه كثير يعني مهمه للبكتيريا. فلهيك رح يصير في عندي انا تخرب بهذا المنتج، ورح ينعكس على بشرتي بحساسيه وطفح. فلهيك انا بفضل انه وقت بدنا نعمل شيء منزلي يكون من

0: مثلاً أو دراسة قديش الكمية اللي أنا عم حطها كرمال ما يصير في عندي تهيجات كبيرة على البشرة.
1: حلو كتير، نتشكر كتير سامة على هذا المرطب الحلو أو التونر الحلو، وأكيد نعطينك بفقرات جاية لحتى تعطينا أسرار أكثر وأكثر. شكرا كتير لك.
0: شكراً.
2: شكراً كتير لك سامة على هاي المعلومات، وأكيد نورتي صباح سوريا.
1: شكراً لك. وهيك مشاهدينا منتظركم، نرجع لكم بكرة بنفس الموعد مع حكايات ومواضيع جديدة،
2: ومنتمنى لكم أكيد بقية نهار رايق برفقة الأهل والأصحاب. وهلأ سلام،
1: باي باي.

0: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
1: إذا تحدثنا عن سوريا بعد عام ونصف من التحرير،
2: وكيف ممكن أن نؤسس للصداقة السورية التركية في الحقبة الجديدة وفي العهد الجديد؟ هناك عدد 4 ملايين شخص من أنجبنار إلى جرابلس إلى القامشلي، وهناك أخوة، وهذه الأخوة ضربت أصبح هناك حقوق بيننا، حق الأخ على الأخ،
1: موضوع خط سكة الحجاز.
2: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة، وكيف ممكن أن نقوم بهذا الوصل من تركيا وسوريا والأردن.
3: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
4: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
5: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
6: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
7: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهج الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام على اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعداً فاقد البصر، وتوفي متأثراً بإصابته عام 1977.

أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الأولى من جولتنا الإخبارية، ونبدأ بالعناوين. في ريف القنيطرة دوريات للاحتلال تفتش منزلا بقرية صيد الحانوت وتنصب حاجزا على طريق الكسارات وصولا إلى عين البيضة. بعملية أمنية القبض على لواءين تابعين للنظام المخلوع، أحدهما نائب لرئيس الأركان والآخر قائد الفرقة 22. بمرسومين رئاسيين، تعيين محمد صفوة رسلان حاكما جديدا لمصر في سوريا المركزي، وعبد القادر الحصرية ينقل إلى كندا كسفير لسوريا. بجلسة لمجلس الأمن الأمم المتحدة تقول إن الوضع الإنساني في سوريا يتقدم وسط هشاشة مستمرة، وترحيب دولي بمحاكمة رموز من النظام المخلوع.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من ريف القنيطرة، وقال المراسل إن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش أحد المنازل بدون تسجيل أي حالة اختطاف. وفي سياق متصل، توغلت 3 دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات الواقعة غربي بلدة المعلقة لتنسحب الدبابات 3 في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. وفي الريف الشمالي، توغلت 5 آليات عسكرية انطلاقا من طريق السارات جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضاء. محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة ينضم إليه. مرحبا بك يا محمد، ما هي التفاصيل الإضافية لعمليات التوغل المتكررة للاحتلال الإسرائيلي في القنيطرة وريف القنيطرة؟
1: نعم بالفعل، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في التوغلات داخل محافظة القنيطرة وداخل يعني المنطقة العازلة وتحديدا بين القرى والبلدات. اليوم منذ ساعات تقريبا كان هناك توغل من قاعدة حرية جبات الخشب الطبيعية قرب برج الزراعة باتجاه بلدة جبات الخشب ثم إلى الطريق الوسط باتجاه عين البيضاء. وقفت هناك ويعني أنشأت حاجز لفترة قصيرة ثم عاودت انسحاب باتجاه القاعدة التي انطلقت منها. أيضا كان صباح اليوم باكرا هناك توغل من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ب4 عربات عسكرية باتجاه قرية صيد الحانوت، وقامت بتفتيش بعض المنازل دون تسجيل حالة اعتقال داخل قرية صيد الحانوت. بشكل عام يعني حسام التوغلات مستمرة والمضايقات باتجاه المدنيين والمسارحين هم رفيق مباشر مستمرة، والانتهاكات بحق الأراضي السورية مستمرة. هناك يعني عمليات توغل في الليل وفي النهار، عمليات إطلاق نيران، قصف مدفعي أيضا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي باتجاه المناطق المأهولة للمزارعين ومربي المواشي، وهذا يشكل خطر عليهم أيضا على المزارعين وأثناء الحصاد خاصة في مواسم الحصاد. وأيضا يعني حسام التوغلات يعني بدأت تقلق راحة الأهالي، هناك يعني الأهالي يعيشون يعني في هذه التوغلات يعني في خوف ويعني وترقب لمجهول، ما يعرف لا يعرفون ماذا سيحصل لاحقا، ربما ينزحون ربما يبقون على أرضهم. لكن بشكل عام تتسارع وتيرة التوغلات، تتصاعد عمليات عسكرية داخل منطقة داخل محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك تحديدا الريف الغربي الجنوبي من درعا. فهذا الأمر يعني بات يقلق راحة الأهالي والمدنيين والمزارعين ومربي المواشي وفي هذه المنطقة من يعني من شمال القنيطرة إلى حوض اليرموك جنوبا.
0: نعم، هل يتخوف محمد الأهالي من تهجيرهم من أراضيهم وأيضا توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مساحات واسعة أيضا داخل الأراضي السورية؟
1: نعم حسام بالفعل، يعني هناك تخوف، يعني البارحة قابلنا بعض الأهالي، هناك تخوف كبير من حركة النزوح من تكرار مأساة 1967 عندما قابلت يعني أشخاص كانوا قد عايشوا تلك الفقبة، يعني عندما نزحوا من الجبهة وظنوا أنهم خارجين يعني ليومين أو 3 أيام ويعودون، وإلى اليوم ما زالوا مهجرين يعني في محافظات السورية وفي دمشق وريف دمشق. واليوم أيضا الأهالي في محافظة القنيطرة يتخوفون من هذا تكرار هذا السيناريو، هناك يعني تكرار لهذا السيناريو من قبل الاحتلال الإسرائيلي في عمليات المضايقة على المزارعين والمدنيين وقصف المواقع وغيرها. هذا الأمر بات يقلق راحة المدنيين، يعني وربما يعني بدأ يفكرون يعني بترك هذه المناطق، لكن هم بشكل عام يعني لا يرجون ترك هذه المناطق، لكن يعني حالة الخوف يعني ربما تجبر بعض المدنيين على ترك هذه المناطق. وبشكل عام يعني الأهالي هم يطالبون يعني ويعني متوقون إلى عقد اتفاق أمني من قبل الحكومة السورية مع الجانب الإسرائيلي، أو يعني وجود حل يرضي يعني الجانب الإسرائيلي والحكومة السورية باتفاق مشابه اتفاق 1974، أو يعني وقف هذه التوغلات عن طريق الأمم المتحدة، عن طريق مجلس الأمن، عن طريق دول صديقة، من أجل يعني العيش في أمان في هذه المنطقة.
0: نعم، شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على ضابطين برتبة لواء من قوات النظام المخلوع خلال عملية أمنية. وقال خطاب إن اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء طيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية باتا في قبضة القوى الأمنية. تأتي هذه العمليات ضمن حملات أمنية تنفذها وزارة الداخلية تستهدف كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين التابعين للنظام المخلوع.

0: وتنضم إلي ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك ماريت، ما هي تفاصيل العملية الأمنية التي أدت إلى إلقاء القبض على ضابطين من النظام المخلوع؟
1: نعم مرحبا حسام، حقيقة العملية الأمنية نفذت بالتعاون والتنسيق بين وحدات أو قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع وحدات من مكافحة الإرهاب، والتي أسفرت عن إلقاء القبض على واصل العويد وإبراهيم محلة. لا توجد أو تصريحات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية حول تحديد مواقع إلقاء القبض عليهم، لكن هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى أنه تم إلقاء القبض على إبراهيم محلة في منطقة بريف اللاذقية، لكن كما ذكرت لا يوجد تصريحات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية حول تحديد الموقع. طبعا اللواء واصل العويد هو شغل منصب ضابط في ومن القيادات العسكرية من أيام النظام البائد في منطقة أو في محافظة درعا وحتى ريف دمشق، شغل أيضا منصب اللواء 88 من الفرقة الخامسة، ثم رئيس للفرقة الخامسة من عام 2015 وحتى عام 2018، ثم رئيس هيئة الأركان. طبعا هو من أزلام النظام البائد المتهم بتنفيذ عمليات ضد المدنيين في محافظة درعا وخاصة خلال فترة الثورة السورية، وأيضا كذلك الأمر بالنسبة إلى إبراهيم محلة وهو أيضا الذي شغل رئيس الأركان في الفرقة الجوية، وأيضا هو متهم بتنفيذ عمليات ضد المدنيين في خلال فترة الثورة السورية. طبعا يعني هذه العملية التي تم تنفيذها هي تأتي ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها وحدات أو قوى الأمن الداخلي ووحدات من وزارة الداخلية بالتعاون مع وحدات مكافحة الإرهاب، والتي تستهدف إلقاء القبض على أزلام النظام البائد المتورطين بعمليات ضد أو انتهاكات ضد الشعب السوري بالتزامن مع بدء جلسات المحاكمات العلنية لأزلام النظام البائد التي تم إلقاء القبض عليهم. يعني أيضا منذ ساعات تم إلقاء القبض على عمر المطر وهو أيضا يعني من المتورطين بانتهاكات بحق الشعب السوري وغيرهم ممن تم إلقاء القبض عليهم سابقا.
0: ماريت، لو سألتك عن ردود فعل الشارع السوري عن إخبار إلقاء القبض على رموز من النظام المخلوع من ضباط وأيضا غير ذلك، ما هي؟
1: طبعا الشعب السوري ومنذ لحظة سقوط النظام وحتى قبل طبعا يعني ينتظر بفارغ الصبر إلقاء القبض على أزلام النظام البائد وخاصة المتضررين منهم. يعني كما شاهدنا أو رصدنا ردات فعل الشارع سواء في اللاذقية حين تم إلقاء القبض على إبراهيم محلة، وأيضا كما يعني كما كان هو الحال في دمشق وخاصة في منطقة التضامن حين أنه تم إعلان القبض على جزار أو مرتكب مجزرة التضامن أمجد يوسف. يعني حقيقة هناك أيضا تشجيع للعمليات الأمنية التي تستهدف أزلام النظام البائد وخاصة أو المتورطين بعمليات ضد الشعب السوري وخاصة يعني أهالي الضحايا وأهالي المتضررين بشكل مباشر، أيضا من تغيب قصرا من تهجر بسبب تلك العمليات التي نفذها عدد من أزلام النظام البائد. ويعني حقيقة كما وجدنا الشارع ينتظر انتهاء المحاكمات العلنية لأزلام النظام البائد بما يدعم مسار العدالة الانتقالية.
0: نعم شكرا إليك ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. أعلنت وزارة الداخلية عن إلقاء القبض على عمر أحمد المطر الذي شغل منصب رئيس قسم المداهمة في فرعي أمن الدولة والخطيب بمدينة حمص في عهد النظام المخلوع. وأوضحت الوزارة أن العملية تأتي في سياق الملاحقة القضائية للمتورطين في انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوري تكريسا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتحقيقا للعدالة الانتقالية. سبق ذلك إعلان وزارة الداخلية اعتقال إسماعيل شبيب الذي كان يرأس قسم دراسات في الأمن العسكري ببانياس وذلك خلال فترة النظام المخلوع. أصدر الرئيس أحمد الشراع المرسومة رقم 99 القاضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي خلفنا لعبد القادر الحصرية. هذا وكان يشغل رسلان منصب المدير العام في صندوق التنمية السوري منذ 22 من حزيران للعام الماضي، كما يمتلك خبرة مصرفية في مؤسسات سورية وألمانية. كما يذكر أنه من مواليد عام 1981 وحاصلون على إجازة جامعية في الاقتصاد باختصاص محاسبة من جامعة حلب ودبلوم في الإدارة الاستراتيجية من جامعة لازاراسكي في وارسو. هذا وتعهد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان تعهد بالعمل خلال الفترة القادمة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام، وذلك بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بالشفافية والفعل والنتائج. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية والمغتربين تعيين عبد القادر الحصرية سفيرا للجمهورية العربية السورية لدى كندا، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. وأكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي تقديرا لجهود عبد القادر الحصرية الوطنية والمهنية، وذلك خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية وما قدمه من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في الملفات التي أوكلت إليه. وكان الحصرية قد شغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي خلال الفترة الماضية.

0: وينضم إلي الدكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي معي من دمشق. مرحبا بك دكتور خالد وصباح الخير بداية. إذا سألتك ما تعليقك على إقالة عبد القادر الحصرية وتعيين صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي، هل يمكن القول بأن الحصرية لم يكن على قدر من المسؤولية ولم يحقق الأهداف المرجوة منه؟
1: أسعد الله صباحك وصباح الأخوة المشاهدون وكافة كوادر تلفزيون سوريا والجنود المجهولون في كل مكان. في الحقيقة تغيير حاكم مصرف سوريا هو ليس بالمنح العقابي، بالعكس، على العكس تماما. حصرية استطاع أن خلال عام السابق هو بوضع ركيزة لمصرف سوريا المركزي، بعد أن كان هذا المصرف هو عبارة عن خزينة مالية لآل الأسد الهاربون.
0: صحيح.
1: وقد استلم العهد الجديد هذا المصرف بخزائن خاوية على عروشها. ما قام به الحصرية هي رسم الخطوط العريضة والركيزة لما سيكمله السيد رسلان، وكان الله بعونه بهذه المهمة الشاقة. بالحقيقة اليوم يأتي تغيير حاكم مصرف سوريا ووضع رسلان بهذا المنصب تحت مقولة الرجل المناسب بالمكان المناسب. أنا برأيي حصرية له عدة نقاط قوة ليكون بهذا المكان. أحد نقاط القوة الجنسية الألمانية، رجل عمل أنا حسب معلوماتي لعقدين من الزمن مع كافة المصارف الأوروبية وكل المصارف الألمانية. جاي. وعمل منذ سقوط النظام أو بعيدة سقوط النظام وتحرير سوريا برئيسا لصندوق التنمية. صندوق التنمية هو على تماس مع كافة الخطوط المصرفية والبنكية من جهة واحتياجات الشارع السوري من جهة أخرى، أي أصبح هناك بنك أهداف يعمل عليها في مجال التنمية. ونحن نعلم أن التنمية والاقتصاد يعني مساران متسايران.
0: صحيح.
1: يحتاجهما المواطن السوري والشعب السوري. الموضوع الثالث الخبرة المصرفية عند هذا الرجل. يعني أنا أذكر منذ قرابة 18 عام عملنا معا ببنك بيبلوس وانتقل إلى عدة بنوك أخرى، وعندما بدأت يعني الهجرة إلى أوروبا كان من أوائل الأشخاص الذين سافروا إلى أوروبا وكان يعني مجتهدا بعمله.
0: بالملخص دكتور خالد أنت تقول بأن يعني حاكم مصرف سوريا السابق أوكلت إليه مهمة ونجح في هذه المهمة، ولكن إن انتقلنا إلى الحاكم الجديد صفوة رسلان، لو سألتك ما هي أبرز المهام التي يجب أن يعمل عليها الآن في ظل الوضع الاقتصادي والمالي لسوريا؟
1: في الحقيقة اليوم هناك عدة تفاصيل دقيقة يجب العمل عليها. أول موضوع هو التحول الرقمي، ثاني موضوع هو مكافحة التضخم. اليوم التضخم يرهق كاهل المواطن السوري، الحوكمة وإدخال النظام المصرفي السوري بالنظام العالمي. يعني نحن منذ إزالة العقوبات عن الجمهورية العربية السورية حتى اليوم هناك الكثير من المعوقات، هناك لم ندخل بشكل كامل بالنظام العالمي، وهذا بالحقيقة يعني يرهق. بالحقيقة هناك إجراءات ترتبط بإجراءات قانونية وإجراءات إدارية هي تأخذ وقت، يعني هي ليست بلمسة سحرية يعني يتم حلها. ولكن أنا أتوقع يعني عند استلام السيد رسلان الأرضية وضعت الآن، هناك وضع التفاصيل الدقيقة لحاكم مصرف سوريا. قلت لك هناك موضوع التنمية، موضوع التضخم، هناك
0: صحيح.
1: موضوع الحوكمة، التحول الرقمي، هناك ملفات ثقيلة جدا تنتظر هذا الرجل. أنا بحكم عملي وتفرغي للعمل الاقتصادي داخل سوريا أعلم مدى ثقل هذه الملفات. اليوم المواطن السوري ينتظر المزيد، ينتظر الحلول. وبالحقيقة يعني البنى التحتية هي مترهلة على الصعيد الاقتصادي، ويعني يصار إلى حل كافة المشاكل والأعباء والتركات. نعم. والتركات يعني يجب أن نركز على موضوع
0: صحيح.
1: التركات.
0: كونك خبير في التخطيط الاقتصادي ومقيم في دمشق وعلى اطلاع بكافة التفاصيل، اليوم حاكم مصرف سوريا المركزي، ما الذي يجب أن يبدأ العمل به لكي تتحرك العجلة الاقتصادية، لكي يتم مكافحة التضخم، لكي يتم استقرار أو تتم استقرار سعر صرف العملة السورية أو تحسن سعر الصرف؟
1: أولا هو موضوع استقرار الليرة السورية والعمل على تقليص سعر الصرف المتزايد بسبب الظروف المحيطة بنا إقليميا ودوليا. يضاف على ذلك يعني الأعباء المادية داخل سوريا. اليوم الدولة السورية يعني لا يوجد هناك ناتج محلي فعلي يدخل إلى خزينة الدولة السورية. بمعنى آخر هذه الخزائن اليوم هي شبه فارغة.
0: ولكن اسمح لي دكتور، اسمح لي دكتور هنا للمقاطعة، يعني هناك تصريح من وزارة المالية على ما أذكر أو من حاكم مصرف سوريا المركزي السابق بأن هناك فائض في خزانة الدولة.
1: نعم سيدي، هناك فائض ولكن هناك حالة من حبس السيول. نعم سأجيب بدقة. هناك حالة من حبس السيولة. اليوم الدولة ارتأت حبس للسيولة بالعملة السورية لكي لا يزيد معدل التضخم. واليوم رسلان من أهم الملفات التي سيقوم بحلها هو موضوع موازاة الفك الاحتباس عن هذه السيولة مع درجة عالية جدا من الرقابة الاقتصادية بحيث أن لا يزيد التضخم. سيكون هناك إفراج عن الكثير من هذه الأموال التي ذكرت حضرتك منذ قليل، ولكن سيكون هناك مسار يكافح التضخم. وهذه المهمة بالحقيقة ليست مهمة سهلة، ولكن الفريق الاقتصادي الذي سيعمل مع السيد رسلان أنا كلي ثقة به بأنه خلال أسابيع سيشهد المواطن السوري الكثير من التحسن. لا ننسى سيد الكريم، يأتي تغيير السيد رسلان بعد أن رأينا الكثير من الزيارات لسيادة الرئيس إلى أوروبا وخصوصا إلى ألمانيا وبريطانيا، وما يقال عن مشاريع سيعمل بها داخل سوريا، إن كان سوريا ستكون مقر لهذه المشاريع وإن كانت ممرا للسلع والمشتقات النفطية. وكل هذا مرتبط بالمصرف، حاكم مصرف سوريا المركزي.
0: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل المهمة والدقيقة. الدكتور خالد الحمدي خبير في التخطيط الاقتصادي كنت معي من دمشق.
1: الشكر الموصول لكم.
0: بحث مدير إدارة العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية أنس ألبو مع مديرة إدارة العلاقات الدولية في المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية شو ليساي سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا والصين وتعزيز فرص الاستثمار المشترك. وبحسب وكالة سانا، توصل الجانبان خلال اجتماع عقد في العاصمة الصينية بكين إلى اتفاق لإطلاق صالون أعمال سورية صينية بشكل دوري، على أن تخصص كل دورة لقطاع اقتصادي محدد بمشاركة شركات متخصصة وممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين. ودعا البوا السلطات الصينية إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال السوريين وزيادة عدد شركات الشحن البحرية العاملة بين سوريا والصين. أكدت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية السورية. كما دعت خلال جلسة لمناقشة الملف السوري إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم عملية سياسية يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة بالتزامن مع تكثيف الجهود لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة. هذا وأوضحت المجموعة أن أي تسوية في سوريا لا يمكن أن تفرض من الخارج، بل يجب أن تنطلق من إدارة الشعب السوري ضمن إطار يحافظ على استقلال سوريا ووحدتها وسيادتها الكاملة، مشيرة إلى أن تعدد القوى الأجنبية المتنافسة على الأراضي السورية خلال السنوات الماضية أسهم في تفاقم معاناة المدنيين وارتفاع معدلات النزوح. قال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن حول سوريا إن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا.
2: كلما تحدثنا عن الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل.
0: وأضاف علبي أن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين وتستقبل وفودا منهم في دمشق،
2: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي. كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: بدوره قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر خلال جلسة مجلس الأمن الدولية بشأن سوريا، قال إن الوضع الإنساني في سوريا تقدم بشكل واضح لكنه ما يزال هشاً، مؤكداً على أن مستويات العنف انخفضت وعدداً كبيراً من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
3: علينا أن نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على 3 نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، 1/3 السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكون في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: وأضاف فليتشر أن العودة الكبيرة للنازحين واللاجئين تعد إشارة إلى تغير إيجابي، ولكنها تزيد الضغوط على الإنسانية بشكل عام، موضحا أن أكثر من 390,000 شخص اجتازوا من لبنان إلى سوريا.
3: إن العودة الكبيرة إشارة إلى تغيير إيجابي، ولكنها أيضا تزيد من الضغوط على الخدمات وسبل المعيشة والبنية التحتية والضغوط على الاستجابة الإنسانية إلى تزايد. أكثر من 390,000 شخص اجتازوا الحدود من لبنان إلى سوريا منذ أوائل آذار مارس، أي 90,000 إضافي منذ آخر إحاطة لي أمام المجلس في نيسان أبريل. أكثر من 80% منهم سوريون، وأكثر من 86,000 أعربوا عن نيتهم البقاء بشكل دائم، والكثير منهم بحاجة إلى مستوى محدد من الدعم. وفي الوقت ذاته الإغلاق المطول لمضيق هرمز يعني أن كلفة الغذاء والوقود إلى ارتفاع، والمجتمعات المحلية هي فعلا على الحافة.
0: كما كشف منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة أن برنامج الغذاء العالمي قلص مساعدته الطارئة في سوريا بنسبة 50% بسبب نقص التمويل.
3: نقص التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم. في نظام الصحة وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن الخامسة اللقاحات الأساسية بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال، ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطيرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب، تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف. وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة.
0: وذكر منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة، ذكر أن الحكومة السورية تعمل ضمن أولوياتها على إنهاء واقع المخيمات، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد سوريا في الانتقال إلى حلول مستدامة.
3: أولويات حكومة سوريا واضحة، إن رؤية لا خيام ولا مخيمات إطار العمل الجماعي، وسيساعد ذلك سوريا في الانتقال من الاستجابة الإنسانية إلى الحلول المستدامة المملوكة وطنيا. المنسقة المقيمة الإنسانية في سوريا زارت حلب وإدلب الأسبوع الماضي إلى جانب ممثلين من حكومة سوريا ووكالات الأمم المتحدة لعقد جلسات مع المجتمعات والشركاء للتركيز على هذه المبادرة، والأمم المتحدة مستعدة لدعم هذه الرؤية من خلال خطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة التي أطلقتها مع حكومة سوريا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
0: هذا ودعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي، دعا إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
4: نرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد.
0: بدورها رحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن تامي بروس ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد طريقا نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
4: رئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: وأشاد المندوب التركي لمجلس الأمن أحمد يلدز بالتزام الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل.
3: وعلى الرغم من الأنشطة المزعزعة الاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفضل الاشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر عودة عن توغلها.
0: في السياق ذاته رحب المندوب الفرنسي جيروم بونافون بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، وصفا إياه بالشرط الأساسي لتحقيق السلم في سوريا.
4: ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري.
0: هذا وأشاد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي نيبيزيا بتخصيص البنك الدولي 225 مليون دولار لسوريا، مشيرا إلى أن سوريا في حاجة إلى هذه الاستثمارات العملية.
4: ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والإصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد A في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم.
0: وفي سياق الجلسة أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني وجود تقدم مستمر نحو المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيرا إلى أن العدالة بدأت تتحقق رغم تأخرها لسنوات طويلة من الحرب، كما ورحب بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي.
3: إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون 2 يناير على المستوى المحلي والطلع قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء، وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي ل 1200 نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: كما أشار نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا إلى أن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني وتظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
3: إن السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر، الخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل.
0: رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعملية على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. أصدرت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا بيانا مشتركا أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بالتعيينات الخاصة بمجلس الشعب، معتبرة أن هذه الخطوة تعد إنتاج سياسات الإقصاء والتهميش بحق المكون الكردي. وأوضح البيان أن حصر تمثيل الكردي بأربعة مقاعد فقط من أصل 210 مقاعد يمثل التفافا على الحقائق الديمغرافية، مطالبين بتمثيل حقيقي لا يقل عن 40 مقعدا يوازي نسبتهم التي لا تقل عن 20% من السكان. وحذرت الأحزاب من خطورة تثبيت هذه الحصة كمحدد مستقبلي يهدد حقوق الأجيال في المناصب السيادية والوزارية، مؤكدة مواصلة نضالها السلمي والدبلوماسي لفرض شراكة وطنية ودستور عصرية يعترف بالحقوق القومية المشروعة لكافة المكونات. أصدرت الحركة السياسية النسوية السورية بيانا نفت فيه وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خول برغوث في مدينة دمشق، وذلك بتاريخ 5 أيار الجاري. كما أوضحت الحركة أن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها مرتبط بادعاء قدم في سياق تحقيق جار، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن، مؤكدة أن لديها تمثيلا قانونيا مع إتاحة الوصول لمحاميها خلال فترة التوقيف. هذا وأعربت الحركة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب ما وصفته غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة. كما تضمن البيان المطالبة بالإفراج عن خولة لعدم توافر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث ومتابعتها للقضية بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة عن تنفيذ فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الخدمات الفنية في مدينة الطبقة أعمال ردم وإغلاق لسبعة أنفاق داخل أحياء المدينة في ريف الرقة الغربي. وقالت المديرية إن الأعمال شملت الحي الأول والثاني والثالث، إضافة إلى نفق قرب المشفى الوطني في المدينة، حيث جرى ردمها وإغلاقها بشكل كامل لمنع استخدامها أو تحويلها إلى مصادر خطر على السكان. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية المستمرة الهادفة إلى تأمين المناطق السكنية والحد من الحوادث، ولا سيما تلك التي قد تهدد سلامة الأطفال عبر إزالة المخاطر وتعزيز بيئة أكثر أمانا داخل المدينة. أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24,500 حاج وحاجة لموسم العام الجاري. وأكدت الوزارة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقا. هذا وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي. تعاني مدينة سراقب ريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور عام ونصف على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إضافة إلى صعوبات الشحن وغياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح، ما يجعل الأهالي يطالبون بإعادة التيار الكهربائي وحل الأزمة.
5: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين، ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
6: من أول التحرير يعني كان صاير التحرير يومين ثلاثة، قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب بأسرع وقت. بأسرع وقت صار لنا هلق تقريبا سنة ونص راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع أنه في بعض المناطق المجاورة لسراقب وصلت لها الكهرباء. ونحن كثير عم نعاني كأصحاب مصالح بموضوع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بس بشان موضوع الكهرباء.
7: مهما كان عندك عدد ألواح، نحن بعد 3 أيام ما في تغذية طفت عندك الكهرباء، فنحن هون نواجه مشكلة مو بس بيوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفاني ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح، أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
5: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومتراً، ووفقاً للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
8: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعيني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلا عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت، بدك تضطر بقى تغلي سعرك. يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلا كهرباء بتسهل على العالم الشغل. يعني
5: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلا منقوصا، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة، ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها. بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 13 شخصاً وإصابة 57 آخرين من جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين. وأوضحت الوزارة في أحدث إحصائياتها أن إجمالي عدد الضحايا من جراء خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ 870 قتيلاً وأكثر من 2500 مصاب، وذلك منذ 11 من تشرين الأول من العام الماضي. وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 من تشرين الأول من عام 2023 تجاوز 72 ألف قتيل و 172 ألف مصاب. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اغتيال عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام في غزة. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة وسيارة في حي أرمالة بغزة في عملية استهدفت الحداد. هذا ويعد الحداد من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، وصنفه الجانب الإسرائيلي على أنه المطلوب الأول لديه. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق مختلفة في جنوبي لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أصدر إنذارا عاجلا لسكان 9 بلدات بوجوب الإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وقالت مراسلة تلفزيون سوريا، قالت إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات البيسارية وفحاتة وقعقعة الصنبور الصنوبر جنوبي لبنان، في حين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتسجيل حركة نزوح كثيفة وجماعية للأهالي من البلدات المستهدفة بالإنذار الإسرائيلي. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوما. وأوضحت الوزارة أن الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد في 2 و3 من شهر حزيران المقبل، مشيرة إلى إطلاق مسار أمني بمقر وزارة الحزب في 29 من أيار الجاري، وذلك بمشاركة وفود عسكرية من لبنان وإسرائيل. من جانبه قال الوفد اللبناني المفاوض أن تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مسار أمنية برعاية أمريكية يوفران هامشا من الاستقرار، مشيرا إلى أن لبنان سيواصل انخراطه البناء في المفاوضات مع التمسك بسيادته وحماية أمن مواطنيه. وتنضم إلي ريم العمري مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. مرحبا بك ريم. إذن تمديد المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، ما هي التفاصيل الإضافية ريم؟
9: فعلا حسام، تم الاتفاق بعد الجولة الأخيرة من المفاوضات التي تم عقدها بين الأطراف الثلاثة في واشنطن، تم الاتفاق على تمديد وقف إطلاق النار مدة 45 يوما من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عقد جولتين إضافيتين من المفاوضات في 2 و3 من حزيران المقبل. إسرائيل قالت بأن المفاوضات قد جرت بشكل جيد، وهي تطمح أن يكون هناك مسارات أمنية واتفاق أمني مع الجانب اللبناني. وأيضا في إسرائيل يقولون بأن الحل الوحيد لسحب سلاح حزب الله هو إما عن طريق اتفاقية سلام كبرى يتم إبرامها مع عدد من الدول العربية بالإضافة إلى لبنان تضمن هذا الأمر، أو عن طريق اجتياح كامل للبنان من خلال عملية عسكرية إسرائيلية تستطيع من خلالها سحب سلاح حزب الله. إلى ذلك بعد هذا الإعلان التصعيد الميداني متواصل حسام على أرض الواقع. الجيش الإسرائيلي شن عدة غارات إسرائيلية على عدد من القرى في الجنوب اللبناني بعد إنذار 9 بلدات في الجنوب من لسكانها من أجل الإخلاء، قامت بقصفها بحجة وجود عناصر من حزب الله في هذه المناطق أو مقرات أو أسلحة أو مستودعات تابعة للحزب في هذه المناطق. أيضا كان هناك تتبع لمسيرة قيل أنها أطلقت أيضا من حزب الله باتجاه مناطق في البلدات الشمالية. بالأمس تم يعني إعلان عن إطلاق صافرات الإنذار أكثر من 20 مرة نتيجة مسيرات مفخخة وشظايا صاروخية وقذائف صاروخية من قبل حزب الله، كما تم الإعلان عن ذلك من قبل الجيش الإسرائيلي. بعضها سقط وأصاب عدد من الإسرائيليين، إصابة 4 أشخاص، وبالتالي تم إعلان منطقة رأس الناقورة منطقة عسكرية مغلقة. كما تم أيضا الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي نتيجة قذيفة هاون يقول الجيش أنها أطلقت من حزب الله. إذن نتحدث عن تصعيد متواصل على الجبهة. إسرائيل تنظر إلى إعلان وقف إطلاق النار أو تمديد سريان وقف إطلاق النار على أنه ملزم فقط لحزب الله، إنما ما تقوم به هي في مناطق الجنوب وأكثر من ذلك هي وسائل دفاعية كما تنظر لها وتدافع عن نفسها نتيجة الخروقات التي تدعي أن حزب الله يقوم بها، وأيضا نتيجة الهجوم

0: دفاعية، هي لا تنظر على هذا التصعيد الميداني وهذا الهجوم والقصف المدفعي والغارات على أنه خرق لوقت إطلاق النار. إذن هذا هو التصعيد الذي تقول إسرائيل أنها لن توقفه إلا في حال سحب سلاح حزب الله، وهذا ما تريده من خلال هذه المفاوضات، أن تضمن الحكومة اللبنانية أنها قادرة على التوصل إلى صياغة وإلى يعني مسار يضمن سحب سلاح حزب الله بالكامل، وإلا فإن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني ولن توقف هذه العمليات التي تقوم بها في الجنوب اللبناني. نقطة أخيرة أيضا حسام، أصبحت المسيرات المفخخة التي يطلقها حزب الله تشكل هاجس وقلق لدى إسرائيل. في إسرائيل يعتقدون بأن إسرائيل أخفقت وتخفق في التصدي لهذه المسيرات المفخخة التي بات الحزب يستخدمها بالفترة الأخيرة والتي لا يمكن رصدها بشكل مسبق، وأدت في الآونة الأخيرة إلى عدد من القتلى والإصابات بين صفوف الجيش الإسرائيلي. لذلك هم يدرسون آلية التصدي لهذه المسيرات بالإضافة إلى الاستمرار في العملية العسكرية الحالية في
1: شكرا الجنوب. إليك على هذه التفاصيل ريم العمري، مراسل تلفزيون سوريا في القدس المحتلة. نهاية ساعتنا الأولى من الجولة الإخبارية، ألقاكم مشاهدينا بعد دقائق في الساعة الثانية.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. من بارون يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع وجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. سهيل إدريس ناشر وروائي ومترجم.

وصحفي. ولد في بيروت عام 1925 وتوفي ودفن فيها عام 2008. تخرج في الكلية الشرعية عام 1940 وتخلى عن الوضع الديني فور تخرجه. اشتغل في الصحافة مبكراً وكتب في صحف الأديب وبيروت والصياد والرسالة. حصل على شهادة الدكتوراه في الآداب من جامعة السوربون عام 1953. أسس مجلة الآداب عام 1953 مع بهيج عثمان ومنير البعلبكي، ثم تفرد بالمجلة عام 1956. أسس دار الآداب عام 1956 بالشراكة مع الشاعر نزار قباني ليغادرها نزار بعد 5 سنوات. مجلة الآداب من أشهر المجلات الأدبية العربية، انتصرت للتيار العروبي على حساب الماركسي. روج للأدب الوجودي وترجم أعمالاً لسيمون دوفوا وجان بول سارتر. نشر مجموعته القصصية الأولى أشواق عام 1947. نشر 3 روايات وهي الحي اللاتيني عام 1953 والخندق العميق عام 1958 وأصابعنا التي تحترق عام 1962. في رصيده نحو 30 كتابا في القصة والرواية والنقد والترجمة والمسرح. أسهم في صناعة معاجم المنهل العربي الفرنسي والمنهل العربي العربي. أسهم بتأسيس اتحاد الكتاب اللبنانيين عام 1968 وترأسه 4 دورات متتالية. حصدت الأعمال الصادرة عن دار الآداب أهم الجوائز الروائية عربياً وعالمياً.

في الساعة الثانية من جولتنا الإخبارية، أول تصريح بعد تعيينه، حاكم المصرف المركزي الجديد صفوة رسلانة يتعهد ببناء استقرار نقدي ومالية، ويقول إن تحقيق ذلك هو مسؤولية مشتركة بين الدولة وباقي القطاعات. خلال جلسة لمجلس الأمن، المجموعة العربية تدعو المجتمع الدولي لدعم تعافي سوريا، وتحذر من أن أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية. بدءا من دمشق، وزارة الإدارة المحلية تطلق المنظومة الوطنية لقياس تلوث الهواء، وتعتزم رصد الملوثات في 10 مواقع حيوية في العاصمة. رغم تمديد وقف إطلاق النار، غارات إسرائيلية تستهدف مناطق مختلفة في جنوب لبنان، وحركة نزوح للسكان في المناطق المستهدفة.

إلى التفاصيل، تعهد حاكم مصرف سوريا المركزية الجديد محمد صفوت عبد الحميد رسلان بالعمل خلال الفترة القادمة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية وفق وصفه. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بالشفافية والفعل والنتائج. وتأتي تصريحات رسلان بعد ساعات من صدور مرسوم رئاسي يقضي بتعيينه حاكما للمصرف المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية.

0: تنضم إلي ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. مرحبا بك ماريات. إذن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد صفوة رسلان أطلق مجموعة من التعهدات والوعود ببناء نظام مالي جيد وبشكل مستدام. التفاصيل إضافية معك ماريات.
1: نعم مرحبا حسام. يعني حقيقة بعد إعلان المرسوم الرئاسي الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع والذي عين فيه حاكم مصرف سوريا المركزي السابق عبد القادر الحصرية بمنصب السفير السوري في كندا، أيضا كما سلم محمد صفوة رسلان منصب حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد، ويعني هذه هي أولى تصريحاته بعد توليه منصب حاكم مصرف سوريا المركزي. طبعا محمد صفوة رسلان هو يعني شغل في السابق العديد من المناصب الإدارية ومنها المدير العام في صندوق التنمية السوري وأيضا مدير أعمال في صندوق أو في ائتمان بنك الصيادلة والأطباء في ألمانيا، كما أيضا سابقا تسلم فرع أو رئيس فرع في بنك بيبلوس في سوريا. طبعا يعني قبل ساعة من الآن تقريبا كان هناك يعني أولى التصريحات لحاكم مصرف سوريا المركزي الجديد. بالبداية توجه بالشكر للرئيس السوري أحمد الشرع بالثقة بتسليمه منصب كمنصب حاكم مصرف سوريا المركزي، أيضا يعني عبر عن المسؤولية بتولي هذا المنصب وخاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمعيشية التي يعني الموجودة في البلاد وخاصة في ظل الظروف الراهنة وخاصة يعني بعد حرب دامت لي 14 عاما، وأيضا يعني في ظل هذه التقلبات التي تشهدها البلاد حاليا من الناحية الاقتصادية والمالية. طبعا كما أشار إلى أنها في لأن المرحلة التالية وأنه يعني قدم وعود بأن المرحلة التالية سوف يكون هناك تخطيط أو أشار إلى أهمية التخطيط الهادئ والصحيح للحد من كل التحديات والمعوقات الاقتصادية والتي تؤثر بشكل مباشر على الوضع المعيشي للمواطنين في سوريا. طبعا كما أيضا أكد وشدد على التزامه باتخاذ إجراءات تنفذ وتطبق على أرض الواقع، يعني ربما للحد من التضخم وأيضا لاستقرار الليرة، يعني كل الإجراءات التي من شأنها أو تسهم في استقرار الوضع المعيشي للمواطنين. كما أيضا أشار إلى أن الاستقرار المعيشي والاقتصادي والمالي يتطلب تعاون سواء من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع العام وحتى القطاع المصرفي.
0: نعم ماريت، بالنسبة لرأي الشارع خاصة في ظل الأزمة المعيشية التي يعيشها المواطن في سوريا والضائقة المالية وعدم استقرار سعر الصرف، كيف تفاعل مع إقالة عبد القادر الحصرية وتعيين صفوة رسلان؟
1: نعم يعني حقيقة وكما نعلم المواطن اليوم أمام تحديات معيشية مباشرة تؤثر عليه بشكل مباشر وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة من غلاء المحروقات إلى الغلاء المعيشي إلى غلاء المنازل والتي جميعها اليوم تتبع لسعر صرف الليرة السوري، وكما نعلم أن سعر صرف الليرة يعني يعاني من تقلبات وجميعها تنصب لصالح الدولار الأمريكي وأيضا يعني تؤدي إلى انهيار الليرة السورية أمام الدولار، ويعني وهذه ما أثرت بشكل سلبي على حياته. المواطن اليوم يأمل بتغييرات جديدة تنصب لصالحه، يأمل بإنجازات يعني بالفعل قد تسهم في استقراره المعيشي بوضع حد للتضخم والذي يؤثر بشكل مباشر على طريقة حياته، أيضا يعني يأمل بوضع حد أو بوضع يعني إجراءات فعلية على أرض الواقع تحد من انهيار الليرة السورية والذي يؤثر أيضا بشكل مباشر على حياة المواطنين.
0: نعم شكرا إليك على هذه التفاصيل ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا في دمشق. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية تعيين عبد القادر الحصرية سفيرا لدى كندا، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. وأكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي تقديرا لجهود عبد القادر الحصرية الوطنية والمهنية خلال الفترة الماضية من عمله ضمن الحكومة السورية، وما قدمه هو من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسساتية وتعزيز الأداء في الملفات التي أوكلت إليه. وكان الحصرية قد شغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي خلال الفترة الماضية.

0: بحث مدير إدارة العلاقات الخارجية أنس البوة مع مديرة إدارة العلاقات الدولية في المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار المشترك. وبحسب وكالة سانا، توصل الجانبان خلال اجتماع عقد في العاصمة الصينية بكين إلى اتفاق لإطلاق صالون أعمال سورية صينية بشكل دوري، على أن تخصص كل دورة لقطاع اقتصادي محدد بمشاركة شركات متخصصة وممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين. ودعا البو السلطات الصينية إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال السوريين وزيادة عدد شركات الشحن البحرية العاملة بين سوريا والصين. أكدت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية السورية. كما دعت المجموعة خلال جلسة لمناقشة الملف السوري، دعت إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم عملية سياسية يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة، بالتزامن مع تكثيف الجهود لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة. وأوضحت المجموعة أن أي تسوية في سوريا لا يمكن أن تفرض من الخارج، بل يجب أن تنطلق من إدارة أو إرادة الشعب السوري، وذلك ضمن إطار يحافظ على استقلال سوريا ووحدة سيادتها، مشيرة إلى أن تعدد القوى الأجنبية المتنافسة على الأراضي السورية خلال السنوات الماضية أسهم في تفاقم معاناة المدنيين وارتفاع معدلات النزوح. هذا وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة مجلس الأمن المتعلقة بسوريا، إن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وشركاء المانحين وتستقبل وفودا منهم في دمشق،
1: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي. كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: وأوضح علبي خلال الجلسة أن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا.
1: كلما تحدثنا عن الاستقرار، أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة، أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك، خرقته إسرائيل.
0: هذا ودعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي، دعا إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي،
2: وبالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد.
0: من جانبه، أشاد المندوب التركي لمجلس الأمن أحمد يلدز بالتزام الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل.
3: وعلى الرغم من الأنشطة المزعزعة الاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفض الاشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر والعودة عن توغلها.
0: وخلال الجلسة، رحبت مندوبة الولايات المتحدة تامي بروس ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
2: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: في السياق ذاته، رحب المندوب الفرنسي جيروم بونافون بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب، واصفا إياه بالشرط الأساسي لتحقيق السلم في سوريا.
2: ترحب فرنسا ببدء المحاكمات بحق بعض أفراد النظام السابق، فالعدالة الانتقالية والتصدي للإفلات من العقاب لكامل الجرائم المقترفة على الأراضي السورية كانت قديمة أو حديثة شروط أساسية للسلم الدائم نظرا للجرح العميق والنازف الذي يعاني منه الشعب السوري.
0: هذا وأشاد مندوب روسيا لدى مجلس الأمن فاسيلي بينيزا بتخصيص البنك الدولي 225 مليون دولار سنويا لسوريا، أو هذا المبلغ لسوريا، مشيرا إلى أن سوريا في حاجة إلى هذه الاستثمارات العملية.
2: ونعرب بشكل خاص عن قلقنا إزاء وضع المياه والرعاية الصحية والإصحاح، فقد أفادت منظمة الصحة العالمية بأن 15.8 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة طبية ملحة في وقت يعاني فيه النظام من نقص المعدات والأدوية والموظفين. نصف البنى التحتية الخاصة بالمياه و70% من نظم تنقية المياه قد تضررت كذلك، و كانت النتيجة انتشار التهاب الكبد أي في اللاذقية وحماة. في هذا السياق نعتبر أن تخصيص البنك الدولي عبر جمعية التنمية الدولية في أبريل نيسان ل 225 مليون دولار أمريكي على شكل منح لإعادة بناء البنى التحتية الخاصة بالمياه ومنشآت الصحة في سوريا سوف تفيد 5.4 مليون سوري، وهذه هي الاستثمارات العملية التي تحتاجها سوريا اليوم.
0: بدوره قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر خلال جلسة مجلس الأمن إن الوضع الإنساني في سوريا تقدم بشكل واضح لكنه ما يزال هشا، مؤكدا على أن مستويات العنف انخفضت وعددا كبيرا من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
3: علينا أن نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على 3 نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وأن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، ثلثا السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكونوا في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: كما كشف منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة، كشف أن برنامج الغذاء العالمية قلص مساعدته الطارئة في سوريا بنسبة 50% بسبب نقص التمويل.
3: نقص التمويل كان تأثيره واضحا، اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تقليل مساعدته الغذائية الطارئة بنسبة 50%، واضطر إلى وقف برنامجه الوطني لدعم الخبز الذي دعم الملايين في كل يوم. في نظام الصحة، وخلال الشهر الماضي تلقى قرابة 800 ألف طفل تحت سن الخامسة اللقاحات الأساسية بما في ذلك لمكافحة شلل الأطفال، ولكن هنالك مخاطر صحية عامة خطرة. حالات الليشمانيا ارتفعت بشكل حاد في حلب، تم الإبلاغ عما يقارب 150 حالة حصبة في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، وازدادت حالات التهاب الكبد الوبائي ألف، وتعكس هذه الاتجاهات محدودية الخدمات الصحية في العديد من المجالات ومخاطر مستمرة.
0: وفي سياق الجلسة قال نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني وجود تقدم مستمر نحو المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيرا إلى أن العدالة بدأت تتحقق رغم تأخرها لسنوات طويلة من الحرب، كما ورحب بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي إلى مناطقهم.
3: إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون 2 يناير على المستوى المحلي وانطلع قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء، وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي ل1200 نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: كما أشار نائب المبعوث الأممي إلى أن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
3: إن السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر، والخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وعادة التأهيل.
0: رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، وعربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. أصدرت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا بيانا مشتركا أعلنت فيه رفضها القاطع لما وصفته بالتعيينات الخاصة بمجلس الشعب، معتبرة أن هذه الخطوة تعيد إنتاج سياسات الأقصاء والتهميش بحق المكون الكردي. وأوضح البيان أن حصر التمثيل الكردي بأربعة مقاعد فقط من أصل 210 مقاعد يمثل التفافا على الحقائق الديمغرافية، مطالبين بتمثيل حقيقي لا يقل عن 40 مقعدا يوازي نسبتهم التي لا تقل عن 20% من السكان. وحذرت الأحزاب من خطورة تثبيت هذه الحصة كمحدد مستقبلي يهدد حقوق الأجيال في المناصب السيادية والوزارية، مؤكدة مواصلة نضالها السلمي والدبلوماسي لفرض شراكة وطنية ودستور عصري يعترف بالحقوق القومية المشروعة لكافة المكونات. أصدرت الحركة السياسية النسوية السورية بيانا نفت فيه وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خولة برغوث في مدينة دمشق بتاريخ 5 أيار الجاري. وكما أوضحت الحركة أن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها مرتبط بادعاء قدم في سياق تحقيق جار، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن، مؤكدة أو مؤكدا أن لديها تمثيلا قانونيا مع إتاحة الوصول لمحاميها خلال فترة التوقيف. هذا وأعربت الحركة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب ما وصفته غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة. كما تضمن البيان المطالبة بالإفراج عن خولة لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث ومتابعتها للقضية بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية في البلاد. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من ريف القنيطرة، وقال المراسل إن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش أحد المنازل بدون تسجيل أي حالة اختطاف. وفي سياق متصل، توغلت 3 دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات الواقعة غربي بلدة المعلقة، لتنسحب الدبابات الثلاث في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. أما في الريف الشمالي، توغلت 5 آليات عسكرية انطلاقا من طريق كسارات جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضة. أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على 2 ضابطين برتبة لواء من قوات النظام المخلوع خلال عملية أمنية، وقال خطاب أن اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان، واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية بات في قبضة القوى الأمنية. تأتي هذه العمليات ضمن حملات أمنية تنفذها وزارة الداخلية تستهدف كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين التابعين للنظام المخلوع. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء على أن تكون العاصمة دمشق أولى محطاته التنفيذية. وقالت الوزارة إن العملية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة ابتداء من ساحة المحافظة بدمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة وأوتستراد المزة وباب توما لمدة 20 يوما في كل موقع. كما أشارت إلى أن المشروع يغطي فترة زمنية ممتدة لنهاية العام الجاري، ويشمل رصد ملوثات دقيقة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والكبريت والجسيمات العالقة والمعادن الثقيلة والضجيج، ووفقا للمواصفات السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية أيضا. ولتفاصيل أكثر ينضم إلي الأستاذ كامل شمس الدين، مهندس واستشاري بيئي معي من دبي. مرحبا بك أستاذ كامل. لو أبدأ معك بأهمية إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة جودة الهواء في دمشق.
4: مرحبا وتحية طيبة أستاذ حسام. نعم، الحقيقة هاي المرحلة بتمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الاهتمام بالملف البيئي السوري، خاصة أن جودة الهواء باتت من القضايا المرتبطة بشكل مباشر بالصحة العامة والحياة اليومية للمواطنين. وجود برنامج وطني يعني الانتقال إلى العمل المنهجي القائم على قياسات عملية دقيقة، وهذا بيساعدنا على فهم واقع التلوث ووضع معالجات أكثر فعالية وكفاءة.
0: نعم، إذا سألتك أستاذ كامل عن واقع تلوث الهواء في دمشق كيف تقيمه؟
4: نعم، الحقيقة دمشق بتواجه مشكلات متعددة نتيجة الكثافة السكانية، الازدحام المروري وقدم وسائل النقل، إضافة إلى استخدام وسائل التدفئة في فصل الشتاء، الانبعاثات الأخرى. هذه العوامل الحقيقة بتأثر بشكل مباشر على جودة الهواء ونوعية الهواء، وبتبرز حاجة إلى برنامج متخصص يحدد حجم المشكلة بشكل علمي.
0: طيب، ما هي أبرز التحديات البيئية التي تواجه العاصمة السورية دمشق الآن؟
4: نعم، الحقيقة مثل ما ذكرنا التحديات هي مختلفة. الحقيقة غياب واقع بيانات واضح لمؤشر جودة الهواء من انبعاثات الجسيمات الدقيقة، سواء اللي تعرف بالبي ام 2.5 والبي ام 10، إضافة إلى نوع الانبعاثات هذه اللي هي صادرة مثل ما ذكرنا عن قدم المركبات، الانبعاثات اللي نتجت نتيجة التحول من الوقود الديزل اللي تم اعتماده في التدفئة إلى الوقود البديل، اللي أدى إلى انبعاث جسيمات ضارة بنفس الوقت، وانبعاث مثل ما ذكرت بعض الأنواع الغازات الأخرى اللي نوعا ما قللت من جودة الهواء بشكل كبير خلال الفترات الماضية.
0: طيب، لو سألتك أستاذ كمال عن الآليات المعتمدة في مراقبة جودة الهواء في دمشق، ما هي؟
4: نعم الحقيقة تم اعتماد نظام هاي الأنظمة اعتمدت على التقنيات الحديثة التي أوصت فيها المنظمات البيئية الدولية في تحديد انبعاثات الجسيمات مثل ما ذكرنا هي انبعاثات الأكاذيب CO2 CO1 انبعاثات PM2.5 والPM10 وأيضا انبعاث أكاذيب النترات أكاذيب الأزوت اللي ناتج عن عمليات الاحتراق المختلفة والتي تنتج عن هاي الجسيمات وهاي الأشكال من أنواع التلوث الهوائي.
0: طيب دور البيانات الناتجة عن البرنامج في دعم اتخاذ القرار ووضع السياسات البيئية أستاذ كامل؟
4: طبعا الحقيقة هاي البيانات أو هذا البرنامج هو يهدف إلى إنشاء منظومة متكاملة. هاي المنظومة بتساعد على مراقبة نوعية الهواء، ترصد الملوثات بشكل مستمر، وهذا يتيح لنا إنشاء قاعدة بيانات وطنية يتم الاعتماد عليها في المستقبل القريب، وأيضا بتساعد الجهات المعنية والجهات العامة في تقييم الواقع البيئي، وتساهم أيضا في وضع خطط وسياسات بتستند إلى معلومات حقيقية ودقيقة لمعالجة هذا النوع من التلوثات، وبالتالي بيؤدي إلى تحسين الإدارة البيئية ككل.
0: إذن يعني بالتفصيل لو سمحت، يعني كيف تتوقع أن يكون انعكاس البرنامج على البيئة والصحة وجودة الحياة في دمشق أستاذ كامل؟
4: نعم الحقيقة فعلا هاي القياسات الحقيقة لا تقتصر، أو هذا البرنامج ككل لا يقتصر فقط على القياسات، لا هو راح يحول هاي النتائج إلى أداة، هاي الأداة بتأدي لصنع قرار، هذا القرار مبني على البيانات الدقيقة، وهذا يمكن الجهات الحكومية من تحديد الأماكن الأكثر تأثر ووضع الخطط الحد من مصادر هذه التلوث، سواء عبر تنظيم المرور أو تطوير البنية البيئية في المدن ككل.
0: كيف سيتم ذلك أستاذ كامل؟ يعني
4: من خلال
0: قصة أنه تنظيم المرور، وكما أشرت في بداية اللقاء بأن هناك الكثير من السيارات متهالكة وترسل انبعاثات مضرة جدا على البيئة، هذا يمكن أن يحدث ويتطور خلال فترة متوسطة إن صح التعبير، ولكن الأسباب الأخرى كيف سيتم التعامل معها وما هي؟
4: تماما نعم، هذه الأسباب التعامل فيها يتم بتعاون بين وزارات الإدارة المحلية كالوزارة المعنية إدارة المحلية والبيئة، وزارة الصحة، وزارة النقل، إضافة للجهات البحثية اللي بتساعد. هذا التكامل الحقيقة والتعاون بين هاي الجهات يعزز القدرة على الاستفادة من النتائج، وأيضا تحويل هاي النتائج إلى إجراءات عملية على أرض الواقع. فالمرحلة الأولى في دمشق ممكن تكون بداية مشروع وطني يشمل تعميم هاي التجربة ويشمل وضع محطات رصد في باقي المحافظات، وهيك بيكون في عنا منظومة وطنية متكاملة تتيح مراقبة جودة الهواء على مستوى البلاد وتضع السياسات والأطر التنظيمية لهذا النوع من التلوث.
0: على ذكر توسيع البرنامج مستقبلا أستاذ كامل، لو سألتك هل هناك أولويات لمسار ترتيب العمل إن كان داخل كل محافظة أو في المحافظات بالترتيب؟
4: نعم تماما نعم، لاحظنا ذلك وذكرت في مقدمة التقرير حضرتك أنه بدأوا بتحديد النقاط حاليا في المحافظة، ومن ثم انتقال إلى أحياء البرامكة والأحياء الأخرى وأيضا إلى المحافظات الأخرى، لأنه دائما نحن بنحتاج إلى تجربة بيكون كبويلوت بروجيكت يتم الاعتماد عليها كتجربة أولية، ومن ثم تحديد التحديات اللي واجهتنا في المرحلة الأولى لتطبيقها في المحافظات الأخرى وتذليل العقبات أمام تطبيق هذه التجربة في أماكن أخرى ومحافظات أخرى وأحياء أخرى.
0: ولكن على أي أساس سيتم اختيار المحافظات بالترتيب أستاذ كامل؟ إن كان طبعا لديك أي معلومات أو من وجهة نظرك كمهندس واستشاري بيئي.
4: طبعا تحديد المحافظات يتم يعني على سبيل المثال دائما البدء يكون في العاصمة دمشق، ومن ثم المدن اللي تحوي على مناطق صناعية أكثر والمدن اللي بتكون على التوسع الجغرافي، فتلقائيا رح يكون الترتيب عنا دمشق، محافظة حمص كمساحة جغرافية أكبر، محافظة حلب، كلتا المحافظات تحتوي على مدن صناعية تحتاج لترتيبها كأولوية والبدء فيها في تطبيق هاي التجربة، ثم الانتقال للمناطق الشرقية. المناطق الشرقية جميعنا يعلم استخدام حراقات النفط والانبعاثات اللي نتجت عن نوع هذا من استخدام الحراقات، فلذلك يتم تحديد الأولوية بحسب تواجد الصناعة وبحسب تأثير الهواء. نعم
0: شكرا إليك الأستاذ كامل شمس الدين، مهندس واستشاري بيئي، كنت معي من دبي.
4: شكرا أستاذ حسام.
0: أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاج وحاجة لموسم العام الجاري. وأكدت الوزارة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقا. هذا وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج، انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولية. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة عن تنفيذ فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الخدمات الفنية في مدينة الطبقة أعمال ردم وإغلاق لسبعة أنفاق داخل أحياء المدينة في ريف الرقة الغربي. وقالت المديرية قالت إن الأعمال شملت الحي الأول والثاني والثالث، إضافة إلى نفق قرب المشفى الوطني في المدينة، حيث جرى ردمها وإغلاقها بشكل كامل لمنع استخدامها أو تحويلها إلى مصادر خطر على السكان. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية المستمرة الهادفة إلى تأمين المناطق السكنية والحد من الحوادث، ولا سيما تلك التي قد تهدد سلامة الأطفال عبر إزالة المخاطر وتعزيز بيئة أكثر أماناً داخل المدينة. أعلنت وزارة الطاقة عن عودة محطة جندر في محافظة حمص إلى كامل جاهزيتها التشغيلية المتاحة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، وذلك بعد إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي مكنت المحطة من رفع إنتاجها من 200 ميجاوات إلى 800 ميجاوات.
5: للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات استعادت محطة جندر لتوليد الكهرباء في ريف حمصة كامل قدرتها التشغيلية بعد تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة داخل المحطة.
6: بفضل الله تعالى جندر لما دخلنا عليها قبل التحرير كانت تعمل بحدود 3 عنفات 4 عنفات توصل طاقة 200 ميجا فقط. تم العمل بشكل متواصل والمتابعة المستمرة على مدار الساعة. بفضل الله تعالى يمكن نلاحظ انه في تحسن بالكهرباء، وحاليا تتارجح حمولاتنا دائما بين 500 ل 700 ل 800 حسب الغاز وحسب التنسيق الرئيسي. وبفضل الله تعالى الصيانات الطارئه تتم معالجتها مباشره، فاي صيانه مباشره تتم معالجتها لادخال اي عزر او اي مشكله في اي مجموعه باسرع وقت ضمن الخدمه.
5: شملت الاعمال صيانه العنفات الغازيه والبخاريه واعاده تشغيل مجموعات كانت خارج الخدمه، بينها العنفة البخارية الأولى المتوقفة منذ عام 2021، ما أعاد البلوكين الثاني والثالث إلى الخدمة الكاملة.
7: الحمد لله رب العالمين، بجهود الصيانة عمال الصيانة وبجهود الكادر التشغيلي وبجهود الكادر الإداري بقيادة الأستاذ أحمد الرج، رجعت المجموعات كلها للخدمة، وهلا حاليا عم ننتج حوالي 820 ميجا واط. الحمد لله كان في عندنا صيانات كبيره على الغازيه الاولى، وتم تبديل المحور وتم صيانات كبيره على الغازيه ورجعت الغازيه، وهلا الحمد لله رجعت على الخدمه، وان شاء الله المجموعات كلها بالخدمه، ونحن لقدام ان شاء الله بدنا نطور اسا حتى 920 ميجا.
5: أعمال التأهيل أسهمت في رفع إنتاج المحطة من نحو 200 ميجاوات إلى أكثر من 820 ميجاوات، ما عزز استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة الوسطى رغم تهالك تجهيزات المحطة. تستعيد محطة جندر بريف حمصة مجموعات التوليد الخارجة عن الخدمة تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع والأعطال والتراجع في مساع لتعزيز استقرار الكهرباء ورفع القدرة الإنتاجية رغم التحديات الفنية. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، محطة جندر، ريف حمص.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إضافة كباش هيدروليكي لآليات مرفأ اللاذقية بهدف دعم عمليات الشحن والتفريغ بالمرفأ. وقالت الهيئة إن حمولة الكباش تبلغ 20 طنًا بزيادة عن الكباشات الموجودة سابقا بالمرفأ ما بين 3 أضعاف إلى 10 أضعاف، حيث كانت تتراوح حمولتها بين 2 إلى 6 أطنان فقط. هذا وأشارت الهيئة إلى أن تركيب الكباش الجديد لملاك المرفأ سيقلل من مدة رصف السفن خلال عمليات تفريغ الشحنات، لافتة إلى أن المرفأ شهد في وقت سابق انضمام 4 آليات جديدة للعمل فيه. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 13 شخصا وإصابة 57 آخرين من جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين. وأوضحت الوزارة في أحدث إحصائياتها أن إجمالي عدد الضحايا من جراء خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بلغ 870 قتيلا وأكثر من 2500 مصاب، وذلك منذ 11 من تشرين الأول من العام الماضي. وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 من تشرين الأول من عام 2023 تجاوز 72,000 قتيل و 172,000 مصاب. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اغتيال عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام في قطاع غزة. وأوضحت وسائل إعلام إسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف شقة وسيارة في حي أرمال بغزة في عملية استهداف الحداد. هذا ويعد الحداد من أبرز القادة العسكريين في كتائب القسام، وصنفه الجانب الإسرائيلي على أنه المطلوب الأول لديه.

0: وتنضم إلى شروق شاهين مراسل تلفزيون سوريا في غزة عبر الهاتف. إذن شروق، بحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن اغتيال عز الدين الحداد القائد العام لكتائب القسام في قطاع غزة، ما هي التفاصيل الإضافية شروق؟
1: نعم حسام، يعني بالفعل قبل قليل الجيش الإسرائيلي أعلن نجاح عملية اغتيال رئيس أركان كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عز الدين الحداد بالتعاون مع جهاز الشباك. هذه العملية تمت يوم أمس، وعلى الأرض بالفعل اليوم تم تشييع جثمان القائد في كتائب القسام عز الدين الحداد دون إعلان رسمي من حركة حماس أو نعي من الحركة. تم تشييع جثمانهم من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وبمشاركة أيضا من عائلته والجماهير الفلسطينية الشعبية. عملية الاغتيال هذه تمت يوم أمس تحديدا بسلسلة من الاستهدافات التي طالت أكثر من موقع. من بين هذه المواقع تم استهداف مبنى المعتز في المنطقة الغربية لمدينة غزة، وهذا المبنى التركيز على شقة فيه باستهدافها بأكثر من صاروخين. وأيضا كان هناك في ذات الوقت استهداف لمركبة في شارع الوحدة في مدينة غزة، وهذا الاستهداف أيضا مرتبط بعملية الاغتيال. الاستهدافات الإسرائيلية نتج عنها استشهاد 8 من الفلسطينيين وإصابة عشرات الفلسطينيين تحديدا من المبنى الذي تم استهدافه في المنطقة الغربية. بحسب المصادر العائلية تتحدث عن استشهاد عز الدين حداد وأيضا زوجته وكذلك ابنته، كما تحدثت هذه المصادر في ذات الغارة الإسرائيلية. عز الدين تولى مهمة رئاسة الأركان بعد أن تم اغتيال يحيى السنوار في شهر مايو عام 2025، وهو كان رئيس مكتب حركة حماس يحيى السنوار، وتولى مهمة رئاسة الأركان بعد أن تم تصفية محمد الضيف في مدينة خان يونس في شهر يوليو عام 2024.
0: شروق، لو سألتك عن آخر التطورات الميدانية في قطاع غزة، ما هي؟
1: نعم، التطورات الميدانية لربما أكثر هذه الغارات حدة هي جرت يوم أمس باغتيال عز الدين الحداد، ولكن صباح هذا اليوم عادت الأمور إلى طبيعتها من ناحية الاستهدافات الإسرائيلية التي تتركز في منطقة الخط الأصفر والمناطق المجاورة لهذا الخط، حتى أن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صاروخ باتجاه تجمع للفلسطينيين في جباليا البلد، وهذا الاستهداف أدى إلى تسجيل عدد من الإصابات. وزارة الصحة في آخر تحديث لها تحدثت عن وصول 13 شهيدا خلال 24 ساعة ماضية نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، ووصل أيضا نحو 57 إصابة بإصابات مختلفة إلى مسافي القطاع.
0: نعم، شكرا إليك على هذه التفاصيل شروق شاهين مراسل التلفزيون سوريا في غزة. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي قال أن هجماته استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أصدر إنذارا عاجلا لسكان 9 بلدات بوجوب الإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وقالت مراسلة تلفزيون سوريا أن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات البيسارية وتفاحتة وقعقعية صنوبر جنوب لبنان، في حين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتسجيل حركة نزوح كثيفة وجماعية للأهالي من البلدات المستهدفة بالإنذار الإسرائيلي. أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية بمسيرات انقضاضية في كل من عربة إنميرة قرب الناقورة وعند حارة البركة في بلدة يرشاف جنوبي لبنان. وأضاف الحزب أنه استهدف ثكنة كريات شمونة وجرافة في بلدة يرشاف، وقصف بقذائف المدفعية تجمعا إسرائيليا عند أطراف بلدة حداثة جنوبي لبنان. هذا وأعلن الحزب في وقت سابق استهداف مقر قيادة اللواء العسكري 300 وثكنة ليمان شمالية إسرائيل بمسيرات انقضاضية. دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى توفير دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة الجارية بين لبنان وإسرائيل. وخلال كلمة له انتقد سلام جماعة حزب الله متهما إياها بإقحام لبنان في حرب وصفها بالعبثية وتخدم أجندات خارجية، مؤكدا على ضرورة أن يكون سلاح الدولة محصورا بيد الجيش اللبناني. هذا وأضاف سلام أن بلاده تمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة اللبنانية، مشددا على أن أي حل حقيقي يجب أن يجري عبر منطق الدولة. وتنضم إلي مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. مرحبا بك مايا، لو بدأت معك عن آخر التطورات الميدانية في جنوب لبنان.
2: نعم، يواصل جيش الاحتلال استهدافاته للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني، إذ بدأ في ساعات الصباح بإطلاق إنذارات لسبعة قرى وبلدات في قضاء صروع في قضاء النبطية بالإخلاء الفوري تمهيدا للقصف. وفعلا بعد أقل من ساعة على الإنذار وإطلاق الإنذارات من قبل جيش الاحتلال، قام جيش الاحتلال باستهداف البلدات التي أنذرها، إذ استهدف بلدة قعقعية الصنوبر في ساعات الصباح، وكذلك أيضا بلدة حبوش في قضاء النبطية، وكذلك الغسانية وتفاحتة. ومنذ قليل قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة معركي في جنوب لبنان قضاء صور. هذا الاستهداف كان دون سابق انذار لبلدة معركة. وكذلك أيضا ليل أمس قام جيش الاحتلال باستهداف مدينة صور في الجنوب بقصف بغارات وبقصف أيضا، إضافة إلى أن أحياء دمرت بالكامل وشوارع دمرت بالكامل وسط المدينة. كذلك أيضا مباني سويت بالأرض جراء القصف الإسرائيلي المكثف والمركز على مدينة صور ليل أمس، وكذلك على المناطق المحيطة بمدينة صور. نتحدث عن منطقة مفرق العباسية مثلا ومنطقة مفرق معركي، هذه المناطق وهذه الشوارع هي محيطة بمدينة صور في الجنوب. يأتي هذا التصعيد عشية إعلان الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل إلى 45 يوما، مع إعطاء جيش الاحتلال حرية التنقل والعمل في الجنوب اللبناني، ما يعطي ذريعة أكبر أمام جيش الاحتلال لتنفيذ أكبر عدد ممكن من الهجمات والقصف سواء في الجنوب اللبناني أو حتى خارج الجنوب. كذلك منذ قليل أعلن حزب الله عن استهداف مركزا وتجمعا لجنود الاحتلال في بلدة رشيف في الجنوب اللبناني، وكذلك في المنطقة القريبة من منطقة النبطية. وهذا حتى الساعة تريد الحكومة اللبنانية وكذلك رئاسة الجمهورية المضي قدما فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة التي بدأت والتي استمرت ليومين، وتصر الحكومة على هذا الخيار لوقف إطلاق النار ولإنهاء هذه الحرب التي وصفها يوم أمس رئيس الحكومة نواف سلام بأنها حرب عبثية لا علاقة للبنان بها، بينما حزب الله حتى الساعة يرفض هذا المسار. نعم. ويعتبره مسار ذل بحسب كلام سابق للأمين العام لحزب الله.
0: رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال بأن بلاده تمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة اللبنانية. هذه التصريحات ما صداها على اللبنانيين أنفسهم؟
2: صداها على اللبنانيين يأتي بفترة صعبة جدا يعيشها اللبنانيون، وتحديدا نتحدث عن النازحين، نتحدث عن الذين لا مأوى لهم في هذه الفترة في الجنوب اللبناني، الذين نزحوا من الجنوب اللبناني والبقاع وكذلك الضاحية الجنوبية لبيروت بحثا عن أمن وأمان. فعلا المنطقة أو المشهد هنا ليس بالسهل. يتحدث كان رئيس الحكومة عن أن هذه الفترة هي صعبة جدا، فعلا صعبة على النازحين. حتى يوم أمس عندما أعلنت الخارجية الأمريكية تمديد الهدنة، وبالتالي فترة أطول سيكون بها النازحون خارج منازلهم، وهناك تخوف من قبل النازحين بعدم تمكنهم من العودة إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب.
0: شكرا لك ماي هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت، على هذه التفاصيل. نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا، على طيب المتابعة.

0: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات. بس شو رأي الأطباء؟ وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي وتشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

مرحبا. ويل لأمة تلبس مما لا تنسج، ويل لأمة تأكل مما لا تزرع وتشرب مما لا تعصر. قال الشاعر اللبناني الكبير جبران خليل جبران هذه العبارات قبل نحو 100 عام. اليوم ربما يصح لنا أن نضيف إلى هذه العبارة: ويل لأمة تدافع بما لا تصنع. بعد الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وعدوان الأخيرة على الدول العربية، عاد سؤال قديم جديد: لماذا لا يصنع العرب أسلحتهم؟ ولماذا يبقى العرب رهينة منظومة أمريكية أو بريطانية أو فرنسية أو روسية؟ لماذا تبدو دولة كتركيا مثلاً أكثر تقدماً في مستوى الصناعات العسكرية؟ ولماذا تنبهت تركيا ولم يتنبه العرب لأهمية الاكتفاء الذاتي أو بعض منه في المجال العسكري؟ أهميته في استقلالية القرارات الخارجية وخارطة العلاقات وفي النفوذ. القصة بدأت في سبعينيات القرن الماضي حين وصل التوتر في جزيرة قبرص بين تركيا واليونان حد المواجهات العسكرية. قررت واشنطن حينها فرض حظر على تصدير السلاح إلى أنقرة. صدمة تركيا التي كانت تعتمد على السلاح الغربي والعضو في الناتو بهذا القرار شكلت نقطة تحول قادت في النهاية إلى أن تكون تركيا قادرة على عقد مؤتمر ساها، وقبله أن تلعب المسيرات التركية دورا في الحرب الأوكرانية الروسية، في قرباخ الأذرية، وفي سوريا، وفي مساحات أخرى. نسأل اليوم: ماذا عن العرب؟ أين هم؟ أين صناعاتهم العسكرية؟ ومتى سنسمع بسلجوق برقدار العربي؟ أهلا بكم.

0: قطعت الصناعات العسكرية التركية أشواطا كبيرة في الفترة الماضية، وقال أردوغان في نيسان الماضي: الحمد لله، تركيا اليوم باتت دولة تحمي سماءها وتجهز منصاتها وتطور ذخائرها بقدراتها الذاتية. فكيف حدث ذلك في زمن يعتبر قياسيا؟ نتابع التقرير ثم نعود للنقاش.
1: نشر الجيش الأوكراني هذه الأغنية احتفاء بالطائرة المسيرة التركية بيرغدار في عام 2022، بعدما لعبت دورا بارزا في استهداف الأرتال الروسية الغازية لتتحول سريعا إلى أحد رموز تلك الحرب. ومن أوكرانيا إلى أذربيجان، كان السلاح التركي عاملا حاسما في استعادة باكو لإقليم قرباغ، ما عزز النفوذ التركي في منطقة القوقاز. كما حضر السلاح التركي خلال السنوات الماضية أيضا في شمال سوريا وشمال العراق وليبيا، ضمن عمليات سعت أنقرة من خلالها إلى تأكيد حضورها الإقليمي عبر ما سماه مراقبون دبلوماسية السلاح. فالسلاح التركي ولا سيما الطائرات المسيرة أصبح أداة دبلوماسية، فالدول التي تعتمد على هذه الأنظمة الدفاعية دخلت غالبا في شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع أنقرة، كما حدث مع عدد من الدول الأفريقية التي توسعت علاقتها مع تركيا بالتوازي مع صفقات التسليح لتشمل مجالات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار. لكن كيف وصلت تركيا إلى هذه المرحلة؟ تعتبر حرب قبرص عام 1974 نقطة التحول الحقيقية، حيث فرضت الولايات المتحدة حظرا شاملا على توريد الأسلحة وقطع الغيار لتركيا، استمر لثلاث سنوات بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة. وفي التسعينيات رفضت دول أوروبية تزويد تركيا ببعض الأسلحة أو اشترطت عدم استخدامها في العمليات ضد حزب العمال الكردستاني. كل هذا دفع تركيا إلى تبني استراتيجية تقوم على تطوير صناعتها الدفاعية محليا. وفي عام 2004 اتخذت اللجنة التنفيذية للصناعات الدفاعية التركية قرارا تاريخيا بإلغاء مناقصات استيراد كبرى بقيمة مليارات الدولارات، وتوجيه هذه المبالغ لدعم الشركات الوطنية لتطوير بدائل محلية. وهكذا انتقلت تركيا من الاعتماد شبه الكامل على الاستيراد لتصبح أحد المصدرين الكبار عالميا، وبحلول عام 2026 وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع إلى أكثر من 80% مقارنة ب 20% فقط في عام 2002، وأصبحت الصناعة العسكرية مصدرا رئيسا للدخل القومي، حيث تجاوزت قيمة الصادرات الدفاعية 10 مليارات دولار في عام 2025. ولعبت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية دور المنسق والممول لمشاريع ضخمة، مع التركيز على دعم الشركات التركية مثل أسيسلان، بيرق، روكيتسان، كما تم توجيه ميزانيات ضخمة لتطوير التكنولوجيا والبحوث العلمية. يقال: من لا يصنع سلاحه لا يمتلك قراره، وهذا ما نراه واضحا في توسع الحضور التركي خلال العقد الأخير في منطقة لطالما كان حجم النفوذ الإقليمي فيها خاضعا لرغبات القوى الدولية.
0: معنا الآن من اسطنبول رمضان بورصة، أهلا بك، وهو الصحفي. أهلا بك أستاذ رمضان. ومعي دكتور نضال أبو زيد، العقيد الركن والخبير العسكري والاستراتيجي من عمان. أهلا بك دكتور نضال، وأرحب كذلك بالعميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية من القاهرة. أهلا بك. أبدأ مع اسطنبول. قبل أيام في معرض ساها قال مساعد وزير الداخلية التركي بولانتوران: ما تحقق بالنسبة للصناعات العسكرية التركية تحقق بجهود محلية خالصة لم تشترى من أحد. كيف قطعت تركيا كل هذه الأشواط في صناعاتها العسكرية أستاذ رمضان؟
2: هنا الدولة ما قامت بتأسيسه بتأسيس شركتين للصناعات الدفاعية تلعب دورا كبيرا، واحدة منها أسلسان والثانية روكيتسان. في الحقيقة إذا نظرنا إلى الأمر نرى أنه خلال 15 عاما 10 إلى 15 وكأنهم بدأوا من الصفر في خطوط الصناعة الدفاعية، وكأننا وصلنا إلى هذه النقطة. في الحقيقة الصناعات الدفاعية في تركيا تستند على الماضي، ولكن خلال 10 إلى 15 الأخيرة الصناعات الدفاعية أخذت طريقا طويلا، ولكن في عام 1975 بدأت في أسلسان، تم تأسيسها في 1975، روكيتسان في 1988. تركيا، أريد أن أفيدكم ما هو الذي وجهنا إلى ذلك. في عام 1974 كما تعلمون كانت حركة السلام لقبرص، وفي هذه العمليات العسكرية الولايات المتحدة الأمريكية وقعت حظرا وحصارا، وإنجلترا أيضا كانت ضد هذا التدخل العسكري في شمال قبرص، وكان هناك عبارة عن مجازر حيال المواطنين الأتراك في شمال قبرص. لذلك تركيا دخلت في هذه العملية العسكرية الناجحة وتمت بتأسيس السلام هناك في تلك الجزيرة. هذه العملية العسكرية بعدها تعرضت تركيا لحصار كبير هام من تلك الدول، وهذا مهم جدا إلى ذلك. انظر إلى هذا الأمر، إذا أردنا أن نناقش الأمر نرى أنه في عام 1975 تم تأسيس أسلسان، وفي 88 تم تأسيس روكيتسان، ولكن هذه الشركات وتأسيسها ليس فقط هو العامل الأساسي لتأسيس هذه الصناعات الدفاعية، كان هناك قوة موجودة وأثرت على السياسة الخارجية وقوتها وعلى النظام الدولي. عندما تريد أن تنتج مثل هذه السلاح يجب أن تكون متناسقة مع الرأي العام العالمي في تلك المجالات وفي الساحة الدولية. وفي 15 عاما تم تأسيس عالم جديد وتأسست دنيا جديدة على الصعيد العالمي، والمنطقة الإقليمية تعرضت لمشاكل كثيرة جذرية جدا. لذلك يجب على تركيا أن تحافظ على استقلالها وتحمي أرضها. لذلك أراد أن تتخلص من الضغط الغربي والأمريكي على صناعة الدفاعية، واقتنعت بأنها لا تريد أن تقع تحت ضغطهم وأسست ذلك واتخذت القرار في ذلك، وبناء عليه بدأت هذه الأمور وتم تسريعها. هذه الإجراءات منذ عام 1975 إلى يومنا هذا كانت هذه الدراسات جدية والإجراءات الدجية، وكانت هناك دراسات هندسية معقودة بشكل فني جدا في القطاع الجوي وفي قطاع صناعة الطيران، وتم إنتاج المحرك التركي من أجل تلك الطائرات، وهذا تم وبذلك تم قطع مسافة كبيرة في هذا الموضوع، وجزء كبير من الصناعات المحلية الصناعات الدفاعية كانت تعتمد على الخارج، ولذلك تم التخلص من هذا الارتباط والإدمان، وحكم هذا المفهوم على صناعتنا التركية. وهذا المفهوم الدولة مهيمنة عليه وبيدها وتطور نفسها بشكل هام جدا.
0: إذا أشرت إلى ما جرى في سبعينيات القرن الماضي وإلى التوتر في جزيرة قبرص بين تركيا واليونان بوصفه نقطة تحول. هنا بالانتقال إلى دكتور نضال، قال ضيفي قررت تركيا أن تحافظ على استقلالها ولذلك خطط هذه الخطوات. هو ما علاقة الاستقلال بالصناعات الدفاعية أو الصناعات العسكرية بشكل عام؟ وهل من المبالغة أن يتم ربط بين استقلال الدول وبين صناعاتها الدفاعية؟
3: نعم، بداية تحياتي لك وللمتابعين الكرام ولضيوفك الكرام. فيما يتعلق بالاستقلالية، الواقع الجيوستراتيجي لتركيا في منطقة ملتهبة قريبة من الشرق الأوسط يدفع تركيا إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بتصنيع الأسلحة. لذلك تركيا رغم كل ما أشار له ضيفك الكريم وأشار له التقرير الذي ورد قبل قليل، لكن تركيا قفزت قفزات نوعية في عملية التلبية الذاتية للصناعات الدفاعية. للإشارة إلى الأرقام، تركيا انتقلت من الدفاعات أو من الاعتماد على 18% من الصناعات الدفاعية إلى أكثر من 70% من الصناعات الدفاعية. وللتوثيق هذه الأرقام لموقع الجلوبال فاير باور الذي يعنى بالدراسات العسكرية. أيضا القفزة النوعية لتركيا كانت في الطائرات المسيرة الأيوفيز، بعد رفض واشنطن بيع طائرات مسيرة متطورة لتركيا طورت تركيا طائرات أنكا وطائرات برقدار، وهذه الطائرات أثبتت كفاءتها في العديد من الجبهات العسكرية. بالإضافة إلى ذلك أن النمو الهيكلي داخل الصناعات الدفاعية التركية انتقل من 56 شركة عام 2002 إلى 1500 حاليا تصدر منتجاتها إلى 164 دولة. ما يعني كل هذه الأرقام إلى أن تركيا ذهبت نتيجة الموقع الجغرافي لتركيا في بيئة ملتهبة إلى ضرورة الاكتفاء الذاتي لتحقيق استقلالية القرار. وهنا تكون الإجابة على سؤالك بأن استقلالية القرار من استقلالية الدولة نتيجة الاكتفاء الذاتي بالتصنيع العسكري. لذلك يمكن أن نقول أن تركيا متطورة عسكريا، وأن الواقع الجغرافي فرض على تركيا أن تكتفي ذاتيا بالصناعات العسكرية. الأمر الآخر والمهم أن تركيا توائم وتناغم ما بين الصناعات الدفاعية وما بين الشكل الجديد للحروب العسكرية، بمعنى أن أغلب الجيوش انتقلت من حروب الجيل الرابع إلى حروب الجيل الخامس ووصلت إلى حروب الجيل السادس. تركيا هذه الخطوة انتقلت لها تركيا ووصلت إلى حروب الجيل السادس من خلال استخدام الطائرات المسيرة وتصنيع المقاتلات التي بدأت تصنيعها في 2025 وهي مقاتلات الKAN، بالإضافة إلى مدرعات والسفن الحربية مثل سفينة TCG الأناضول وصواريخ الدقيقة التوجيه. كل ذلك يشير إلى أن تركيا ليس فقط تكتفي ذاتيا بالصناعة العسكرية، بل أيضا تناغم بتطوير العقيدة القتالية بما ينسجم مع حروب الجيل السادس التي تعتمد على الطائرات غير المأهولة وعلى حروب الإلكترونية وعمليات الشلل الإلكتروني. لذلك يمكن أن نقول أن الاستراتيجية التركية الحالية جمعت بين الإنتاج المحلي والتطور التكنولوجي.
0: أستاذ سمير، هو يعني كيف يمكن أن نصف مسألة أو ما وصفه ضيفي بالاكتفاء الذاتي ومسألة أن تصبح تركيا محل ثقة واهتمام في مجال الصناعات الدفاعية ليس فقط في المنطقة وإنما في العالم كما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؟
4: تحياتي لحضرتك وضيفيك الكريمين وجمهور الكريم. اللي بيحصل في تركيا كما تفضل ضيوف الكرام هو محصلة عدة أسباب وسياسات. تركيا أحسنت الاستفادة واستثمار مواردها وخاصة الموارد البشرية، لأن فكرة النهى أو المعرفة جزء كبير منها أتى من الجامعات التركية، وجزء آخر من المبعوثين اللي هم المهندسين والباحثين والمخترعين اللي بيتم بعثهم إلى أوروبا بيدرسوا. كانت الأول لغاية عام 23 بتعاني تركيا إنه هو بعثت 329 أو بعثت 329، العدد منهم 84. بعد ذلك تحسنت النسبة، إن بقت تبعت مثلا 80 يرجع 190، يعني في جزء من اللي بره بيرجع، من اللي في الخارج بيرجع، وده نتيجة إن هم أوجدوا محفزات. المحفزات المخترع ما هوش يعني جندي، يعني هو مستثمر بيستثمر في المعرفة اللي ربنا كرمه بيها أو اللي هو تعب فيها. البند الثاني إن هو سياسات تركيا الجريئة والإرادة السياسية في التواجد في مناطق صراع حتى لو كانت بعيدة، ده فتح لها فرصة للترويج لسلاحها وإيجاد زبائن محتملين سواء كان في أفريقيا أو دول عربية أو دول أوروبية. على سبيل المثال لما أرسلت البيرقدار إلى دعم أوكرانيا لم تبالي بفكرة الغضب الروسي، فكان بلاء حسن. كذلك في ناغورنو كاراباخ، فده يحسب للسياسة. يعني ممكن يكون عندك مخترعين ويبقى عندك تصنيع لكن ما عندكش السياسة اللي بتوجد أرضية لذلك. في ليبيا لما راحت السلاح التركي لدعم الغرب وكان المحيط ملتهب الحقيقة، يعني الموضوع فيه يعني دولة عربية بتحدها دولتين عربيتين مصر والسودان وفي دعم خليجي، لكن تواجدت الحقيقة بمعدات الحرب الإلكترونية بمعدات حملات الجند المدرعة. ده فتح فكرة ان نتكلم في 25 دولة 30 دولة فيها السلاح ده. السلاح بيثبت إمكانياته الفعلية في الميدان وليس في معرض السلاح. فلما بدت تعرض في معرض السلاح ابتدى العالم يهتم، لان الفكره مش بتحكي على موضوع وهمي او موضوع تم اختباره في المعمل. الجرأة والطموح لدى تركيا حقيقة هو القاطرة. يعني لما تبتدي تتكلم في طائرة من الجيل الخامس، وتبتدي تستعد في باقي التكنولوجيز اللي هي المسيرات والحرب الإلكترونية والتوجيه والأقمار الصناعية للجيل السادس في المقاتلة KAN، دي فيها جرأة انك داخل تنافس منطقة صعبة المنافسة فيها. راح تنافس اف 35 واف 22 وسو 57 وسو 35 وتتخطى اليورو فايتر تايفون والرافال، فيها جرأة. كانت الجرأة الأكبر بدل المحرك الاف 110 اللي كان بيعمل بيه من النموذج البروتوتايب النموذج الأولي، عملوا محرك. ولما عملوا محرك يعني طبعا هي دي والإنجن يعني محركين، المحرك الواحد الإزاحة 42 ألف رطل، متفوق على حتى الإف 22 على السو 57 على يعني أعلى رقم 35 ألف، مع أخذ في اعتبار اتنين محرك احنا يعني بنتكلم في 84 ألف رطل. عشان تكون هذه المقاتلة كي اي ان الأقوى محرك في تاريخ
0: طيب
4: المعارك. ففكرة يعني المحرك بالمناسبة في مرحلة التطوير تم تطوير ثلاث انواع محركات مختلفين. العظيم بالنسبه لنا مش التكنولوجي مش النوها، وكيف نجحت تركيا في اخفاء سر انها تفاجئ في المعرض الاخير بال 42 الف رطل بقوه ازاحه. ده زمن قياسي بكل المقاييس.
0: طيب هو
4: ونبقى
0: هذا
4: في
0: سأسأل فيه
4: اندونيسيا
0: ضيفي أستاذ
4: تطلب ودول
0: رمضان، لكن
4: تطلب.
0: أستاذ سمير يعني طرحت فكرة مهمة جدا، هو على ماذا ترتكز الدول عندما تريد أن توائم بين علاقاتها وسياساتها الخارجية كما فعلت تركيا مع روسيا مثلا، وبين طموحها العسكري أو مسألة الترويج واختبار ما لديها من أسلحة، كيف على ماذا ترتكز؟
4: النموذج التركي بالمناسبة نموذج يعني المفروض يبقى نموذج مرجعي، يعني اللي عايز يعمل زي تركيا. لكن فكرة أن تنشئ يعني مناطق صناعية وتصنع، أين الزبون؟ العلاقات والدبلوماسية السلاح نجحت مع تركيا. ولما راحت تاخد سلاح من روسيا ما خفتش من كارثة. فكرة المحاذر في العلاقات الدولية لا يذهب بعيد، يعني المحاذر دايما اللي هو بيحسب خطواته والمجتمع
0: المتردد
4: الدولي المتردد، بالإضافة لأن هي استثمرت واستفادت من ظرف إقليمي سواء كان أوروبي أو خليجي
0: جيد.
4: أو إيراني، استفادت بدل ما تحول يعني حولت التحدي إلى فرصة. على عكس في دول أخرى يعني لما حصل الموضوع ده زادت الاستيراد.
0: هو نريد
4: يعني
0: أن نفهم لماذا يعني في الجولة الثانية من الأسئلة، لكن بالعودة إلى أستاذ رمضان، وصفه ضيفي كما يصفه كثر بدبلوماسية السلاح ما نجحت تركيا بإجرائه حتى الآن، طموح تركيا الذي يختبئ خلف دبلوماسية السلاح ما هو؟
5: az önceki konuş
2: منذ
5: konuklarınızın
2: قليل كما تفضلوا السادة الضيوف، وأنا أريد أن أضيف على ذلك، وبعد ذلك اسمحي لي أن أجيب على سؤالك. أولا التقوي في الصناعات الدفاعية لوحدها لا يكفي بأنك تحتوي وتملك المعلومية وتريد أن تصنع كثيرا، يجب عليك أن تملك قدرة على تحقيق التوازن الدولي، ويجب عليك أن تكون في اقتصاد مستقل ومستقل في دبلوماسية على الصعيد العالمي. في عام 1914 و16 أتوا الإنجليز إلى حرب الشنقلة بطائرتهم، ولكن برغم ذلك لم ينجحوا. وفي عام 1924 بدأت تركيا بتصنيع طائرتها، وفي 25 الشهر كان كانوا سوف يمتحنون الطائرة كما هو الحال في بايكل اليوم. ووجيه هوركوش الطائر أو المهندس الطيران وتم فحص تلك الطائرة. وعندما وصلنا إلى الخمسينيات تركيا بدأت بتأسيس وتصنيع أول محرك للطائرة. ونجم الدين إربكان أول مهندس ميكانيكي في هذا الموضوع أنهى الدكتوراه في ألمانيا في صناعة المحرك وتم تأسيس هذا المحرك وما زال هذا المصنع مستمر في الإنتاج. وفي عام 1975 تم تأسيس أسلسان أيضا في عام 1988 وفي عام 1924-25 تم تأسيس أول تجربة طيران للطائرة السورية وما زال هذا المصنع موجود. وبعد ذلك تم تأسيس تصنيع المحرك التركي ولم تكن الوجهة العالمية تساعدهم في تطوير ذلك ولم يتم تطوره في ذلك. ولكن في عام 2000 بدأ تأسيس الصناعات لأن تركيا لم تعد تركيا القديمة ولا العالم الجديد هو العالم القديم. لذلك بدأت بتسريع عملها في هذه المجالات وبدأت كما رأينا في معرض الصناعات الدفاعية الذي حصل في النهاية كما زاره الوزراء السوريين كما تعلمون.
0: يعني سوريون وغير سوريون. أستاذ رمضان وهنا السؤال ماذا بعد؟ إلى أين تريد أن تصل تركيا؟ وماذا بعد الصراعات الدفاعية؟ وهل تستطيع أن تزاحم الكبار في هذا الإطار؟ ما التحديات أيضا؟
2: تركيا كما هو الحال لدى كل دولة تريد أن تلعب دورا على الصعيد الإقليمي والعالمي. تركيا قطعيا لها تاريخيا باع كبير في الحياة. لذلك وهي تمثل دولة كبيرة وهي قوية ولاعب كبير إقليميا. والآن الجمهورية التركية لاعب كبير في هذا المجال بناء على موضعها التاريخي السابق. والآن حاليا وعلى الصعيد العالمي تريد أن تلعب دورا كبيرا بناء ذلك. وهذا لا يعني انظروا أنه في المنطقة في إجراءات تركية نرى ذلك واضحا. تريد أن تكون وسيطا في حرب إيران وتسعى لإنهاء الحرب. ومن طرف آخر في مع الحكومة السورية تساهم في نماء ونهضة سوريا بكل مجال. سوريا نريد أن نراها أعلى وأعلى والتدخلات إيجابية وأيضا في أفريقيا في نفس الشيء. وتركيا ليست كالدول الغربية تريد أن تقوى من أجل أن تكون قوة عالمية من أجل أن تستغل الآخرين. تركيا على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي ولكن مع الحفاظ على مصالح دول الجوار والمحافظة على جغرافتها وأن تريد أن تقوى برفقة جيرانها ودول الجوار المشدة بها من أجل أن تكون قوية وتجريد وتريد أن تكون مركز في السياسة الخارجية. لذلك قوت صناعتها الدفاعية وتريد أن تتطور فيها ليست من أجل أن تحارب بها. نعم تريد أن تكون قوية وتتطور في هذا المجال من أجل الردع. يعني هذه الصناعات الدفاعية الطائرات والصواريخ كلها ليست من أجل الحرب من أجل منع الحروب وردع الحروب. لذلك في هذه الخطوات نرى تركيا تريد أن تقوي نفسها من أجل وقعها وموقعها لجلب السلام في منطقتها.
0: واضح اتضحت الفكرة أستاذ رمضان. يعني أشرت إلى مسألة الردع دكتور نضال. يعني إيران مثلا بنت منظومة من الردع وإن كانت بطريقة مختلفة لكن في النهاية هذا استدعى مواجهة إسرائيلية أمريكية بالضد من إيران. إلى متى ستسمح إسرائيل بهذا الطموح التركي إن صح التعبير؟
3: نعم إسرائيل بكل الأحوال سواء لتركيا أو غير تركيا لا تريد أن أو تريد أن تعيق أي عمليات تطوير لأي دولة تكتفي ذاتيا بسلاحها. ولكن تركيا تختلف أو المشروع التركي العسكري يختلف عن المشروع الإيراني العسكري. لأن المشروع التركي اعتمد باستراتيجيته الحالية على الجمع بين الإنتاج المحلي والتطور التكنولوجي الخاص بها لتعزيز الردع العسكري والتحول إلى لاعب رئيسي في سوق السلاح. إيران تختلف، إيران العقيدة القتالية لها كانت تقوم على الثيوقراطية الثورية التي كان يقودها الحرس الثوري الإيراني من أجل التمدد إلى مشروع على حساب دول الجوار. تركيا ليس لديها هذا المشروع، لذلك أنا أعتقد أن تركيا الهدف لديها من تطوير السلاح والاكتفاء الذاتي يختلف عن الهدف الذي كان موجوداً لدى إيران.
0: لكن اختلاف الهدف هذا هل هل هل يجنبها التهديدات الإسرائيلية؟ يعني مثلا القناة 13 الإسرائيلية تابعت يعني معرض هاسا الذي جرى في تركيا بقلق شديد، تتحدث عن خطر نمو النفوذ التركي الإقليمي في الإقليم وفي العالم أيضا.
3: بالتأكيد ذلك لا يجنبها الخطر الإسرائيلي، لأن الاحتلال الإسرائيلي يريد دائما أن يكون في صدارة المشهد، وأن استراتيجية الردع الإسرائيلية متوفرة تجاه جميع جغرافيا المنطقة بما فيها تركيا. ولكن تركيا عندما عرضت طائرة الKAN وعرضت الصاروخ الذي عرض قبل عدة أيام من الآن، هذا أزعج المواقع ومواقع مجسات الرصد الإسرائيلية. بالتالي إسرائيل تستشعر أن تركيا باكتفائها الذاتي في التصنيع السلاح وباكتفائها الذاتي في الحصول على تكنولوجيا الجيل السادس من العمليات العسكرية، يعني ذلك تجريد الاحتلال الإسرائيلي من استراتيجية الردع التي أراد أن يفرضها بالمنطقة. استراتيجية الردع تقوم ببساطة على أن الاحتلال الإسرائيلي يستطيع أن يضرب متى يشاء كيفما يشاء وأينما يشاء. أينما يشاء تركيا جردت إسرائيل منها بسبب الاكتفاء الذاتي وبسبب التحول في العقيدة القتالية والنمو الهيكلي لسوق السلاح التركي.
0: أستاذ سمير، يعني دائما ما ينظر إلى النموذج العراقي، ما حاول صدام فعله من بناء نواة لمشروع نووي، ما حاولت إيران فعله سواء على مستوى السلاح النووي أو حتى على مستوى النفوذ في الإقليم عبر ميليشياتها، واليوم ما تحاول تركيا فعله، هل من خطوط حمراء تضعها الدول الكبرى إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية أمام تركيا يجب على تركيا ألا تتجاوزها في هذا الإطار برأيك؟
4: النموذج مختلف تماما. يعني العراق كانت في الحاضنة الروسية في وقت سواء حرب تحرير الكويت أو احتلال العراق. تركيا دولة ناتو ودولة في الجغرافيا الأوروبية بصرف النظر عن الاتحاد الأوروبي. القيم بتجمع ما بين يعني الشارع الأوروبي والقيم الشرقية والإسلامية. فالنموذج مختلف تماما، وفي كل مراحل الحروب بالوكالة لم تكن تركيا في المعسكر الإيراني بل كانت في المعسكر الآخر. ودائما يعني متخندقة في معسكر الاعتدال العربي، يعني بصرف النظر أن تأتي خلافات، لكن ما كانتش أبدا داعمة للاتجاه الإيراني أو داعمة حتى في حرب تحرير الكويت. الأتراك كانوا معانا في في في في عاصفة الصحراء. يعني يعني اللي أنا أقصده تركيا مواقفها مع القوى الدولية مع أمريكا مع أوروبا.
0: لكن أستاذ سمير، يعني بالعودة إلى 1974، يعني ما جرى بين تركيا واليونان، حينها قررت واشنطن فرض حظر على تصدير السلاح إلى أنقرة، رغم أنه تركيا كانت عضو في الناتو، بالتالي ثمة تحدي مركب. تركيا جزء من الناتو، شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، لكنها أيضا تقلق وتزعج إسرائيل فيما يبدو. كيف تتجاوز تركيا ذلك؟
4: أكيد هو تركيا بتتميز بفكرة إنها تقدر تدير علاقاتها وتحقق مكاسب في ظل وجود تواتر وفي وجود خلافات. وأخيرا قانون كاتسا، ما قانون كاتسا نفس الحكاية زي اللي حصل في 74. لكن رغم كده الجانب التركي والرئيس رجب أردوغان نجح في الالتفاف وإن هو يجعل الأمريكي في حاجة للتركي. طيب خلينا نحكي على إسرائيل. إسرائيل ما قامت به ضد الأشقاء في غزة وفي لبنان وفي سوريا أتى بنتائج عكسية على المستوى الاستراتيجي والجيوسياسي والجيوستراتيجي. يعني التقارب المصري التركي مثلا بفكرة واتجاه التطوير والتسليح في دول كثيرة، ما بعد ما رأوا من عدوان إسرائيلي. الجانب الإسرائيلي والأمريكي لم يخوضوا حرب حقيقية في المنطقة. يعني ما ناخدش حزب الله مثال، ما ناخدش إيران مثال، لا حرب جوية وما فيش يعني اتصال جغرافي. تركيا الموضوع مختلف. تركيا فيها جيش حقيقي، فيها قوات برية كفأة، تركيا أقوى دولة عسكرية في الناتو من كافة أنواع التقييم ما بعد الولايات المتحدة. يعني الولايات المتحدة لو في التوتر ده خرجت، تكون القوى العسكرية الأكبر اللي بتحكم أوروبا هو التركي. والكلام ده بقوله أنا مش شعارات أو قراءة، أنا شفت الضابط التركي في الناتو وشفت وضعه وشفت تقييمه وشفت مستواه. الموضوع مش يعني مش فكرة إن إحنا بنحكي وإحنا مش بنحكي في قناة تركية. لكن الجانب الإسرائيلي بيتميز بالجبن والدهاء. الناس اللي بتحكي على صراع محتمل مع تركيا لن يحدث، لكن إسرائيل هتحاول تستهدف أي نظام في تركيا في سوريا له علاقة طيبة بالأتراك. فبدل ما تتواجد فجأة على حدودها تركيا، على حدودها الشمالية تركيا وهي ليس لها قبل بتركيا، ونقاط القوة اللي عند إسرائيل في أقوى منها عند تركيا، وتركيا دخلت مجال الصواريخ البالستية ودخلته بقوة بفرط صوتي ومدى 6000 كيلو و20 ماخ، بالإضافة طبعا لتايفون اللي هو البالستي اللي تم تجربته، الآخر لم يتم تجربته فعليا يعني بإطلاقات. لكن هي الفكرة إن أصبح لدى تركيا مكونات الحرب الحديثة، عنده الحرب الإلكترونية، عنده الجايدنس، عنده التوجيه، عنده التوجيه الكموي بعيدا عن الجي بي اس اللي هو المعدة تعمل بدون بيئة الجي بي اس، عنده الرؤوس الحربية التقليدية بأنواعها، عنده المحركات، عنده المدرعات، عنده أجهزة الحماية الذاتية، عنده أجهزة الحرب الإلكترونية الميدانية، عنده اتصالات 5G 6G لصالح المجهود الحربي.
0: يعني بذلك
4: فمش خصم بسيط لإسرائيل، يعني مش
0: يعني
4: خصم
0: بالتالي إيران، تركيا ليست إيران الجديدة كما يقول
4: أبدا
0: بعض
4: أبدا
0: المسؤولين الإسرائيليين.
4: يا فندم. يعني أنا عايز بعد حرب الثمان سنوات أو حرب العراق إيران اللي كانت اغلبها يعني اسيمتريكال بطريقه الميليشيات من الطرفين، ايران امتى حرب بريه يعني فيها الفرق وفيها التشكيلات بجانب هي الجيش بيعتمد على الحرس الثوري اللي هو ايران ستيت اكتورز وبيعمل باسيمتريكال وورفير بحروب غير متماسكه. لكن التركي لا، التركي شفناه في عمليات يعني نبع السلام وغصن الزيتون وضرع الفرات، شفناه في
0: يعني
4: عمليات
0: بالانطلاق من
4: كثيرة.
0: سوريا، هذه نقطة مهمة التي أشرت لها، وهنا أريد أن أنقل هذه الفكرة إلى ضيفي أستاذ رمضان. أستاذ سمير، يستبعد أن تحصل مواجهة بين تركيا وإسرائيل لأن تركيا ليست إيران، لكنه لا يستبعد أن يحدث ذلك في سوريا. إلى أي مدى هذا صحيح، وإلى أي مدى تتنبه ويتنبه صانع القرار التركي لذلك؟ أستاذ رمضان.
5: الآن
2: أريد أن أفيدكم أن إسرائيل منذ فترة طويلة تريد أن تقرب وتضع مثلا كإيران تشبه تركيا. نتانياهو يأمر ويفعل ويخطط ويحدد تقارير ويتم طرح تقارير في إسرائيل وتعرض على نتنياهو بأن تركيا سوف تصبح إيران الجديدة من وجهة نظر إيران، حتى أن تركيا خطرها على إسرائيل أكثر من إيران. لذلك لا نريد أن تتقوى تركيا، ونريد أن لا نسمح بتأسيس مفاعل نووي في تركيا. ولكن إسرائيل لفتت انتباه الغرب وأمريكا من أجل أن يضغطوا على تركيا من أجل أن يوقفوا كل النشاطات النووية في تركيا وفق تلك التقارير التي تم تقديمها نتنياهو. ولكن هذا لا يحصل، لأن تركيا لن تكون مثل إيران أبدا، لأن تركيا لا يوجد لها هم ومشكلة في نصل إيديولوجية معينة في منطقتها. إسرائيل لديها مشروع مدعوم من قبل أمريكا، وهذه وظيفة أعطيت لها بأنها يجب أن تكون مهيمنة من ناحية السياحية ومن ناحية الصناعات الدفاعية أقوى من كل دول الوجدة في المنطقة. أمريكا تفرض ذلك وتدعم إسرائيل بأن تكون هي صاحبة النفوذ في المنطقة
0: إقليمياً. بناء على ذلك، في ظل هذه المعطيات اليوم، إلى أي درجة تشكل الساحة السورية محفزاً دافعاً ربما لإسرائيل على تسريع أي مواجهة أو أي تقليم للأظافر إن صح التعبير لتركيا أستاذ رمضان؟
2: انظر لطفا، إسرائيل لوحدها لا يمكن أن تواجه تركيا، لا يوجد لها لا الشجاعة ولا سواء كان في ميدان سوريا أو في قبرص، لأن إسرائيل لها مشاريع في قبرص الجنوبية وقاموا بتأسيس القرى اليهودية فيها وفي الضفة الغربية وفي غزة، هناك في الضفة الغربية قاموا بتأسيس مجمعات سكنية محمية مصفحة، ولذلك يعيش فيها اليهود، هناك كثير من الأبنية وأمنهم يتم الحفاظ عليه من قبل الميليشيات المسلحة في تلك المنطقة من أجل الحفاظ على أذن تلك المناطق، وأيضا فعلوا نفس الشيء في قبرص اليونانية، وهم منزعجين من الشعب المحلي، منزعج من ذلك، وهم ربما يخططوا لكي يواجهوا سوريا تركيا في سوريا، ولكن انظروا إلى غزة، لم تستطيع أن تواجه أي أحد من الفلسطينيين ولم تصل النجاح في حرب في غزة. كيف مع تركيا؟ ضمن تركيا أو ضمن سوريا لا يوجد أي شجاعة لإسرائيل أن تواجه تركيا في سوريا.
0: إذن تستبعد أن تكون سوريا محفزة لإسرائيل على مواجهة مع تركيا. جيد دكتور نضال، دعني أنتقل لربما يعني أحد أهم الأسئلة التي طرحت في المقدمة وفي التقرير، في ظل حصول أي مقارنة بين ما أنجزته تركيا وبين ما أنجزه العرب حتى الآن، يسأل لماذا لم يحقق العرب ما حققته تركيا؟ لماذا حتى الآن تعتمد غالب الدول العربية على المنظومة الأمريكية مثلا؟
3: نعم، للأسف، لأن الدول العربية بشكل رئيسي كانت اعتمادية على الصناعات الدفاعية الأمريكية أو صناعة الدفاعية الأوروبية، لكن تركيا بشكل رئيسي اعتمدت على الاكتفاء الذاتي. يبدو أن النظرة التركية إلى أزمات المنطقة وإلى الأزمات المحيطة بتركيا خاصة في أورو آسيا، هذا الأمر دفع تركيا للاكتفاء الذاتي، ويبدو أن مجسات الرصد التركية تستشعر أن الخطر القادم على المنطقة هو قد خطر من خلال الحصار على السلاح، لذلك تركيا ذهبت إلى الاكتفاء الذاتي. فيما يتعلق بالدول العربية، لغاية الآن لا يمكن أن نقول أن الدول العربية لديها صناعات دفاعية وصناعات عسكرية ترتقي لمستوى الاكتفاء الذاتي، كل ما لديها بعض الصناعات الدفاعية البسيطة والتي لا ترقى لمستوى أن نقول أن هناك صناعات هجومية أو حتى صناعات تتوائم وتتناغم مع حروب الجيل السادس، لذلك هناك فرق كبير بين الصناعات التركية والصناعات العربية، ويبدو أن الخطر الرئيسي المحيط بتركيا هو الذي دفع تركيا للتحرك بهذا الاتجاه.
0: لكن يعني هل ينقص العرب يا دكتور نضال، هل ينقص العرب خطر؟ يعني حصلت حرب الخليج، يعني حتى لو عدنا إلى إلى إلى السابق كثيرا، احتلال فلسطين، حرب الخليج الأولى، حرب الخليج الثانية، اليوم ما نشهد أيضا من الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران وما ارتد ذلك من خطر وعدوان إيراني على الدول العربية، بالتالي الخطر موجود. لماذا حتى الآن لم يتشكل قرار يعني عربي بهذا الخصوص إذن؟
3: نعم، هو الخطر ليس موجود، هو الخطر في قلب الدول العربية، في قلب الإقليم. نتحدث عن صراعات لم تنتهي منذ عقود في المنطقة العربية، وبالتالي يبدو أن القرار العربي لم يصل لغاية الآن إلى نتيجة بأن يتم الاكتفاء ذاتيا في السلاح. الأمر الآخر أن القيود المفروضة على الدول العربية فيما يتعلق بموضوع التطوير وموضوع التصنيع تختلف عن القيود المفروضة على تركيا. تركيا جزء من الناتو، وبالتالي تنطبق عليها تعليمات وقوانين الناتو فيما يتعلق بموضوع التصنيع العسكري. الدول العربية اعتمادية بشكل كبير على التصنيع الأمريكي وتصنيع الدول الأوروبية، لذلك الدول العربية لغاية الآن لا تزال مقيدة ليس فقط بالقيود والتعليمات والقوانين الغربية، بل أيضا بالقوانين الفكرية، لأن الدول العربية لغاية الآن لم تصل إلى مستوى أن تقوم بنهضة عسكرية يمكن من خلالها نقول أن الدول العربية استطاعت أن تقوم بالاكتفاء الذاتي في عمليات التصنيع. الأمر الآخر أن شركات التصنيع العالمية مثل شركة لوكهيد مارتن على سبيل المثال تستغل الدول العربية بشكل كبير في المنظومات الاعتراضية سواء الباتريوت أو حتى الثاد. تركيا انتقلت من هذه الخطوة منذ زمن طويل بالاعتماد الذاتي على الصواريخ الدفاعية الذاتية بالإضافة إلى الاعتماد على طائرات المسيرة مثل برقدار. ضمن كل هذه الاعتبارات يمكن أن نقول أن هناك فارق زمني كبير بين تركيا في التصنيع العسكري وبين الدول العربية.
0: طيب دكتور نضال، أشرت إلى أن هناك قوانين أو ربما هناك ما يقيد الدول العربية، وأشرت إلى أن تركيا عضو في الناتو وهذا يعني يمنحها مساحة للتطور على مستوى الصناعات العسكرية. هل يمكن أن تحدد لي بالضبط، يعني هل يوجد قوانين تمنع فعلا دولة عربية ما إذا ما قررت أن تطور نفسها في هذا الإطار؟ لأنه المال موجود، وأيضا ربما العقول والمعرفة موجودة، المسألة تحتاج إلى قرار. هل هناك قانون يقيد هذا القرار فعلا؟
3: يعني لا شيء ينقص الدول العربية فيما يتعلق بموضوع تطوير السلاح. لديهم العقول، لديهم الموارد المالية، ولديهم الموارد الطبيعية التي تمكن أي دولة في العالم بأن تحقق اكتفاء ذاتيا في موضوع تصنيع السلاح. ولكن القيود المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال عندما يتم إجراء صفقة سلاح لطائرات من طراز F-35 على سبيل المثال، فإن هذه الصفقة لا تمنح ولا تجيز لتلك الدول بأن يتم تطوير السلاح أو أن يتم التعديل على هذه الطائرات أو أن يتم التصنيع. هذا الأمر يفرض قيودا لمدة زمنية طويلة على تلك الدول، أي الدول العربية. لذلك أنا قلت أن القيود المفروضة تمنع الدول العربية من عملية التطوير. الأمر الآخر، السيادي العربي وهو الأهم في عملية التطوير لغاية الآن غير موجود، غير ملموس. يمكن
0: ليش؟
3: أن نقول
0: ليش؟
3: لأن الدول العربية لا تريد الدخول في معترك الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع الشركات المصنعة الأمريكية العملاقة التي تعتمد على المال العربي بشكل واضح وبشكل صريح، لأن تلك الدول اعتماديتها أو تزويدها أو استغلالها للسلاح من تلك الشركات العملاقة يعني بعض الدول تضمن استقرارها من خلال الاعتماد على تلك الصفقات المليارية من تلك الشركات العملاقة لتصنيع السلاح، على سبيل المثال شركة لوكهيد مارتن التي يعتمد عليها في الدول العربية بشكل كبير في صواريخ الهيلفير للطائرات وفي الطائرات المسيرة، ويعتمد عليها أيضا في منظومات الاعتراض للدفاع الجوي.
0: أستاذ سمير، يعني القرار السيادي العربي مخنوق بالعلاقات مع أمريكا وأيضا بالعلاقات والقيود التي تفرضها شركات السلاح الأمريكية والغربية. هل تفرض الحرب على إيران تغيرا في التفكير العربي في هذا الإطار؟
4: خليني بس أقولك القيود بشكل سريع. يعني
0: تفضل،
4: في وكالة اسمها داسكا اللي هي Defense Security and Cooperation Agency. الوكالة دي بتتبع البنتاجون وعلى اتصال مع الخارجية، هي اللي بتحدد الدول تاخد ايه من اللي هو نيتو ألايز، يعني اللي هم مش نيتو، يعني طبعا تركيا نيتو بالمواصفة بالقطعة يعني ممكن تيدوا مثلا F-35، بس داسكا بتحول بتحدد الاوبشنز اللي فيها، الريدرز، الافيشن، الافيونكس، الحرب الالكترونية وهكذا. تاني حاجة، أنا بتفهم مع الضيف الكريم الدكتور نضال، القيود أو restriction تخطى أنك تاخد سلاح، لا تخطى حتى للعلم. ما بعد 11 سبتمبر 2001 اتمنعت الدول العربية من الدراسات الحرجة، يعني لو واحد عايز يدرس مثلا في الميتالورجي، في الحاجات، في
0: الأبحاث العلمية المختصة بذلك،
4: السوبر كمبيوترز، يعني أي حاجة قد تؤدي لنهاو أو معرفة في تصنيع السلاح ممنوع. يعني لو واحد رايح أي جامعة وحتى لو هيدفع فلوس كتير، لا ممنوع. فبالتالي الـ يعني السباق مش متساوي. مصر أول دولة في المنطقة عملت صواريخ بالستية.
0: لكن يا أستاذ سمير، يعني فضل، نحن نتحدث عن قيود كثيرة، يعني ربما كانت أحد تجلياتها ما جرى بعد أحداث سبتمبر كما تشير، لكن أيضا ألا يوجد أوراق تلعبها الدول العربية أيضا هي في المقابل يمكن أن تفك عن كاهلها بعض من هذه القيود؟ يعني نتحدث عن أموال عربية، عن استثمارات عربية في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني حتى صفقات السلاح هذه بالتأكيد يمكن للدول العربية أن تحسن الشروط. بالتالي
4: صفقات السلاح للدول العربية كلها كانت تحت ضغط، يعني تحت ضغط ان العراق احتل الكويت، تحت ضغط ان العراق بيهدد دول الجوار، مفيش وقت، مفيش رفاهيه ده. فبيجيب السلاح اللي هو الجاهز، المختبر الباتريوت، اللي يجيب الطيارات الاف 18 زي الكويت او الاف 15 زي وهكذا، وطيارات ناجحه. فجاه ايران ضربت الخليج. يعني فالفكره تركيا ما خضتش ما بعد الحرب العالميه ضغوط، ان هي دايما عملياتها هي اللي بتحدد توقيتها. يعني تركيا ما كانتش مجبره انها تعمل عمليات في شمال سوريا او تروح ليبيا او تروح الصومال، ما عندها، يعني ما عندهاش. الفرق الكبير ان تركيا امه يقابلها 22 دوله هم الامه العربيه، يعني تركيا قرارها هو قرار الامه، لكن احنا ممكن ناخد قرار زي الهيئه
0: يعني
4: العربيه
0: نحن
4: للتصنيع.
0: لسنا امه،
4: احنا ال 22 دوله امه، يعني امه لما اقول الامه العربيه هي ال 22 دوله، منها دول فاشله، منها دول هشه، منها دول يعني بتعاني مشاكل.
0: بالتالي يجب
4: لكن
0: على
4: أنا ما
0: الدول
4: أقدرش
0: العربيه
4: أقول
0: ان تفكر كامه. استاذ سبيل كما
4: لو
0: تقول،
4: فكرت كامه تكون انجازاتها لا تركيا ولا غير تركيا ولا ايران، فلوس، موارد، طاقه بشريه، جغرافيا من المحيط للخليج، يعني احنا ننافس بقى الصين وننافس
0: طيب.
4: روسيا لو احنا رحنا زي مشروع الهيئه العربيه للتصنيع اللي عمله السادات في بدايه السبعينات، وكان المفروض الدول العربيه تساهم، وبدا ب 200 مليون دولار، وفجاه يعني حصل طبعا مشكله السلام ومشكله
0: يعني.
4: ما
0: دعني
4: بعد
0: اختم مع دكتور نضال، يعني هذه فكره مهمه جدا ما اشرت له، علينا ان نفكر كامه. دكتور نضال، هل يمكن ان
4: جمال
0: يكون
4: عبد
0: هذا
4: الناصر، اسمحي لي بس دقيقه، جمال عبد الناصر عمل صواريخ القاهرة والظفر، بصرف النظر عن مدى نجاحهم، لكن كانت أول تجربة صناعة صواريخ. عمل القاهرة 300 طائرة حقيقية وطارت، عمل مصانع حربية.
0: لكن كان لديه خلافات جمال عبد الناصر مع دول عربية كبيرة تملك المال وتملك الكثير أيضا.
4: لا
0: وهنا
4: لا
0: السؤال
4: يا دكتور، ساعتها جمال عبد الناصر بيقول الأمة المصرية بعد ما فشل في فكرة القومية العربية.
0: طيب
4: لو تصرفنا كأمة، لو مش هتصرف كأمة تبدأ التحالفات.
0: اتضحت الفكرة دكتور سمير، والله اتضحت الفكرة. اسمح لي فقط أن أختم مع دكتور نضال، يعني هل هذا هو الحل أن نفكر كأمة، أم أنه لا يوجد حل؟ يعني ستبقى الدول العربية مرهونة لأنظمة عسكرية تابعة للولايات المتحدة الأمريكية ولغير الولايات المتحدة الأمريكية، ما رأيك؟
3: لا، هو يوجد حل والحل موجود، ولكن يجب أن يكون هناك قرار للذهاب إلى هذا الحل. القرار هو أن يكون أو يتم نفض الغبار عن التبعية لشركات التصنيع الغربي، أي بمعنى أن لا يتم اتباع القرار العسكري، يتم ربطه بالدول الغربية. الأمر الآخر والأهم وهو أمر عسكري، أن العقائد القتالية لكل الدول العربية هي عقائد قتالية مستنسخة
0: غربية
3: ونماذج عن العقيدة القتالية الغربية الأمريكية. بالتالي لا يوجد عقيدة قتالية مستقلة عن العقيدة الأمريكية. هذا الأمر يجعل الدول العربية من الصعوبة بمكان أن تقوم بتصنيع سلاحها، لأنها تحتاج إلى ابتكار بداية عقيدة قتالية مستقلة عن العقيدة الأمريكية.
0: اليوم الظرف الإقليمي فرصة لحدوث كل ذلك دكتور نضال؟
3: طبعا هي أكبر فرصة. ما نراه من حالة الصلف الإيراني بالاعتداء على الدول العربية بشكل مطرد تحت حجة استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، في حين أن القواعد الإسرائيلية على حدود إيران في تركمانستان وفي أذربيجان ولا يتم استهدافها. هذا أمر يدفع أو يجب أن يدفع الدول العربية للتفكير مليا بنفض الغبار عن الارتباط مع الجانب الأمريكي وتشكيل حالة عربية عسكرية مستقلة. لا أقول أحلاف ولا أقول تشكيل قوة أو جيش عربي مستقل، لكن على أقل تقدير تشكيل اكتفاء ذاتي بالتصنيع العسكري العربي حتى يمكن للدول العربية مواجهة المشروع الإيراني الراديكالي المتطرف شرقا والمشروع الإسرائيلي الراديكالي المتطرف غربا.
0: شكرا دكتور نضال أبو زيد، العقيد الركن والخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من عمان. أشكر كذلك ضيفي من القاهرة العميد سمير راغب، الخبير العسكري ورئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية. شكرا لك أستاذ سمير، وشكري لضيفي أستاذ رمضان بورصة الصحفي الذي كان معنا من اسطنبول. شكرا جزيلا لكم. مؤشر انتهى. إلى اللقاء.

0: الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة.
1: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
2: We are finished. Take over your government.
0: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
3: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
0: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
3: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
4: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجا الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية.

ترجم رباعيات الخيام عن اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة من تلفزيون سوريا، نبدأها بالعناوين. توغلات الاحتلال تقيد وصول الأهالي إلى مزارعهم في قرية معرية بريف درعا، ومخاوف من إنشاء أحزمة أمنية عازلة على الحدود. أحزاب وقوى كردية ترفض نسبة تمثيل الكرد في مجلس الشعب وتطالب برفع عدد الحصة إلى 40 مقعداً على الأقل. حاكم المصرف المركزي الجديد يؤكد أن إعادة الاستقرار النقدي هو أساس للمرحلة المقبلة، ويشدد على أن العملية تتطلب مسؤولية وطنية مشتركة. حماس تؤكد اغتيال القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد، والمئات يشاركون في تشييعه بقطاع غزة. أهلا بكم في التفاصيل. تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بريف درعا الغربي، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
1: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معرية بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
2: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نضل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله إنه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بدور لنا حل. أما نترك أرضنا مستحيل، وين نروح؟ مستحيل نترك أرضنا.
1: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر، مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
3: عايشين على الله وعلى هالخضريات، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقرة تبناتها طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا لويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلقوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ روح على بنياتنا لقيكوا قدامنا، روح على عشيرتنا لقيكوا قدامنا، روح على القمحات لقيكوا قدامنا، اروح اطلع بقرتي الاقيكوا قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
4: هنا سوى حاجة هون
5: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيره، واحنا يعني لما تشوف الدوله تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
1: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة من ريف القنيطرة، وقال مراسلنا إن دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية توغلت في قرية صيد الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتفتيش أحد المنازل بدون تسجيل أي حالة اختطاف، وفي سياق متصل توغلت 3 دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات الواقعة غربي بلدة المعلقة، لتنسحب الدبابات 3 في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. وفي الريف الشمالي توغلت 5 آليات عسكرية انطلاقا من طريق كسارات جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضاء. ولتفاصيل ينضم إلينا من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد. محمد، حدثنا عن هذه التوغلات اليوم في ريف القنيطرة.
6: نعم كاترين، بالفعل يعني في هذه اللحظات وأنا جاهز لهذا اللايف، يعني مرة من هذه البلدة، من هنا من بلد جبات الخشب، دورية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 5 عربات عسكرية وعربات يعني تويتا، دخلت على اطراف، خرجت من قاعده محميه جبات الخشب، اتجهت على اطراف بلده جبات الخشب وصولا الى قريه اوفانيا وعين البيضاء. يعني بشكل عام يعني في هذه اللحظات هنا توغل، وفي اليوم صباحا كان في بلده صيدا الجولان صيدا الحانوت توغل ب4 عربات عسكريه وقام بتفتيش بعض المنازل ثم عودة الانسحاب. ايضا في الصباح الباكر كان هناك توغل في بلده جبات الخشب ايضا على تكرار هذه الدوريه. الان في دوريه في ريف القنيطرة الشمالي. بشكل عام يعني كاترين يعني نقول يعني تكرار الدوريات في اليوم، تخرج دوريات إسرائيلية ويعني توغل إسرائيلي في اليوم الواحد أكثر من 4 أو 5 مرات منتشرة على كافة يعني المناطق في محافظة القنيطرة، سواء من شمال القنيطرة إلى ريف القنيطرة الجنوبي وصولا إلى حوض اليم. التوغلات مستمرة ويعني متكررة في اليوم في عدة مرات في اليوم. طبعا التوغلات ايضا كان هناك توغل من سريه الدرعيات بدبابات لميركافا ايضا دخلت باتجاه الاراضي السوريه ثم عاودت انسحاب باتجاه الجولان المحتل. فهذه التوغلات يعني اليوم في هذه الايام حصرا هناك يعني مزارعين يجنون محاصيلهم الزراعيه بالقرب من خط وقف اطلاق النار او بالقرب من القواعد العسكريه. طبعا جيش الاحتلال الاسرائيلي هي اراضي السوريين لكن يقترب منهم ويمنعهم من الوصول الى اراضيهم، يقوم باطلاق النيران لتخويف الاهالي ومنعهم من الوصول الى حصاد ثمارهم. هذا الامر بات يقلق يعني راحة المزارعين ومربي المواشي خاصه في هذه المناطق. فالاهالي بشكل عام يعني التوغلات مستمره والانتهاكات مستمره، والاهالي يطالبون يعني بوقف هذه التوغلات بحل يعني اتفاق امني في المنطقه بشكل عام مع الجانب الاسرائيلي مع الحكومه السوريه من اجل وقف هذه التوغلات والحد من هذه التوغلات. ايضا يطالبون قوات الاندوب يعني بممارسه عملها بشكل اكبر واقوى، يعني فقط هي تقتصر على توثيق الخروقات وتسجيل الخروقات. يعني يتمنى الأهالي بأن هذه القوات الأندوبة العاملة في المنطقة تحد من التوغلات الإسرائيلية، توقف عمليات التوغل الإسرائيلية ووضع الحواجز بين القرى والبلدات، علما يعني أن المراصد التابعة لقوات الأندوبة قريبة من التوغل أو تكون يعني عندما تدخل العربات بتوغل باتجاه هذه القرى تشاهدها وتصورها وتوثق هذه التوغلات. فالأجدى يقول الأهالي إيقاف هذه التوغلات أو منعها من الدخول باتجاه القرى يعني المأهولة بالسكان، علما ليست مناطق عسكرية ولا يوجد فيها فقط إلا مدنيين ومزارعين وموظفين وغيرهم. فالأهالي هنا يطلبون هذا الطلب من القوات الأندوب من الدول الصديقة من مجلس الأمن من الحد من هذه التوغلات للعيش بأمان وممارسة أعمالهم بشكل يومي وطبيعي.
0: محمد، هل جرت أي حالات اعتقال أو هدم للمنازل أثناء هذه التوغلات؟
6: نعم كاترين، يعني اليوم لم يحصل أي عملية اختطاف أو اعتقال. هدم المنازل كان منذ عدة أيام، يعني عندما صرحت منظمة العفو الدولية عن تدمير هذه المنازل 16 منزل في قرية الحمدية عندما تم بناء أو أنشئت قاعدة الحمدية من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد سقوط النظام. تم هدم 16 منزل وهم يعني 16 عائلة أو ربما أكثر يسكنون في هذه المنازل، والآن هم مشردين لا يجدون مأوى لهم ويطالبون يعني أيضا بحل هذه المعضلة. يعني هناك منازل دمرت لا يجدون أرض يبنون عليها منازلهم ولا يجدون منازل، فقط انتشروا على القرى والبلدات المجاورة، استأجروا أما سكنوا عند أقاربهم. وهذا الأمر أيضا يعاني منه أصحاب المنازل التي دمرها جيش الاحتلال الإسرائيلي. وهناك أيضا تدمير كبير يعني كان في الأشجار الحراجية والأراضي الزراعية والمراعي. فيعني جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الانتهاكات، مستمر في عمليات التوسع، في العمليات الاستيطانية داخل القرى، داخل المنطقة العازلة، داخل الأراضي السورية.
0: محمد، هذه التوغلات كيف تؤثر على الحياة اليومية للأهالي، على طلاب المدارس، على الأعمال اليومية أو حتى على التنقلات بين المحافظات؟
6: نعم بصراحة تؤثر ويعني تنعكس سلبا على المواطنين والمزارعين، يعني عندما ينتقل الأهالي من ريف القنيطرة الجنوبي وصولا إلى مركز المحافظة هنا في ريف القنيطرة الأوسط يجدون صعوبة عندما يكون هناك حواجز مؤقتة على هذه الطرقات، ربما تتأخر الحافلات والسيارات التي تمر حتى انسحاب هذا الحاجز، وربما يتعرض الحاجز يقوم بإيقاف هذه الحافلات وتفتيشهم، وربما يتعرض بعض الأشخاص للاعتقال والاختطاف. فهذا الأمر بات يعيق تحرك الأهالي بين القرى والبلدات، عدا عن الحواجز المؤقتة التي توضع في الليل بين القرى والبلدات، أيضا يعني عدا عن منع الأهالي والمزارعين من الوصول إلى أراضيهم وجني ثمارهم. فهذه يعني بصراحة معاناة للمواطن في المعيشة داخل هذه القرى والبلدات.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. أعلن وزير الداخلية أنس خطاب القبض على ضابطين برتبة لواء من قوات النظام المخلوع خلال عملية أمنية. وقال خطاب إن اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية باتا في قبضة القوى الأمنية. تأتي هذه العمليات ضمن حملات أمنية تنفذها وزارة الداخلية تستهدف كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين تابعين للنظام المخلوع. رفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
7: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسباً مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيلاً برلمانياً حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
0: كشف مصدر حقوقي عن توجه قضاة من الإدارة الذاتية إلى دمشق تمهيدا لاعتماد بعضهم. ونقلت وكالة نورث بريس عن مصدر حقوقي مقرب من الإدارة الذاتية أن نحو 100 قاض سيتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق لإجراء مقابلات فردية مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. وبحسب المصدر تعتزم الحكومة اعتماد 40 قاضيا منهم على أن يكلف 20 مباشرة بالعمل في محاكم محافظة الحسكة، بينما يستكمل 20 آخرون تأهيلهم في المعهد العالي للقضاء. وأشار المصدر إلى أن قائد قسد مظلوم عبدي التقى الأسبوع الماضي قضاة في مجلس العدالة التابع للإدارة الذاتية وبحث معهم ملف دمج المؤسسة القضائية ضمن وزارة العدل. ومن دير الزور ينضم إلينا مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، حدثنا عن ترتيبات دمج المؤسسات العدلية بين قسد والحكومة.
8: تحية لك يا كاترين والسادة المشاهدين. يعني معضلة افتتاح قصر العدل في محافظة الحسكة التي أيضا يعني أخرت افتتاحه و متابعة الخطوات في تنفيذ بعض بنود الاتفاق ما بين الحكومة السورية وقسد خلال الفترة الماضية، حقيقة الآن يعني ما جاء على يعني موقع نورث بريس هو جزء منه يعني صحيح بالمطلق والجزء الآخر هو غير دقيق. ما وصلنا إليه من مصدر خاص حكومي لتلفزيون سوريا قال بأن 20 قاضيا يعني سيتم تعيينهم في قصر العدل في محافظة الحسكة دون غيرهم، لكن يجب أن يتوفر فيهم يعني بعض الشروط، وذلك بعد يعني عملية فحص تجري ويتم تعيين 20 منهم فقط، ومن بين الشروط أن تكون يعني شهادتهم صادرة عن جامعة حكومية معترف بها في الدولة السورية، وكذلك الأمر أن يكونوا قد مارسوا مهنة يعني القضاء في فترة سابقة، وبعد ذلك تتم عملية تعيين 20 شخصا منهم في قصر العدل، ويعني بطبيعة الحال سيكونون من الإدارة الذاتية أو من هم يعني تم ترشيحهم عن الإدارة الذاتية، ربما يكون فيما بعد هناك إرفاد مجموعة أخرى من القضاة للمنطقة أو لقصر العدل في الحسكة من الحكومة السورية. فإذا هذا هو الخبر بشكل دقيق، خلال الفترة القادمة سيتم تطبيقه وتنفيذه في المنطقة، ويعني يعني يتم بهذا الشكل على عكس ما قالت نورث بريس قبل يعني قليل في الإعلان بأن 100 يعني قاض سيعني يكونون جزء منهم في القصر أو ما شابه ذلك. فإذا هذا هو الخبر بشكل واضح بأنهم 20 قاضيا عملوا في السلك في وقت سابق وشهاداتهم صادرة عن جامعات حكومية أو جامعات معترف بها في الدولة السورية ومارسوا يعني هذه المهنة.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. أصدرت الحركة السياسية النسوية السورية بياناً نفت فيه وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خولة برغوث في مدينة دمشق بتاريخ 5 من أيار الجاري. كما أوضحت الحركة أن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها مرتبط بادعاء قدم في سياق تحقيق جار، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن، مؤكدة أن لديها تمثيلا قانونيا مع إتاحة الوصول لمحاميها خلال فترة التوقيف. هذا وأعربت الحركة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب ما وصفته غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، كما تضمن البيان المطالبة بالإفراج عن خولة لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث ومتابعتها للقضية بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية. أكدت المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي رفضها القاطع لجميع أشكال التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية السورية، كما دعت المجموعة خلال جلسة لمناقشة الملف السوري إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ودعم عملية سياسية يقودها السوريون برعاية الأمم المتحدة بالتزامن مع تكثيف الجهود لتهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين وإطلاق عملية إعادة إعمار شاملة. وأوضحت المجموعة أن أي تسوية في سوريا لا يمكن أن تفرض من الخارج، بل يجب أن تنطلق من إرادة الشعب السوري ضمن إطار يحافظ على استقلال سوريا ووحدتها وسيادتها الكاملة، مشيرة إلى أن تعدد القوى الأجنبية المتنافسة على الأراضي السورية خلال السنوات الماضية أسهم في تفاقم معاناة المدنيين وارتفاع معدلات النزوح. هذا وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة مجلس الأمن المتعلقة بسوريا إن سوريا تواصل تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين وتستقبل وفودا منهم في دمشق،
9: إذ شهدت الفترة الماضية استعادة التطبيق الكامل لاتفاق التعاون السوري الأوروبي، كما تواصل سوريا تعزيز تعاونها مع الأمم المتحدة والشركاء المانحين، وكان من محطاته الأخيرة استقبال وفد يضم 23 دولة مانحة في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في دمشق.
0: وأوضح علبي خلال الجلسة أن إسرائيل تعد العائق الأكبر أمام تحقيق الاستقرار والتعافي في سوريا.
9: كلما تحدثنا عن الاستقرار أكدت إسرائيل بسياساتها العدوانية ضد سوريا أنها العائق الأكبر أمام تحقيقه. كلما أكدت سوريا التزامها بالدبلوماسية بوساطة أمريكية مشكورة أمعنت إسرائيل في اعتداءاتها. كلما التزمنا بالقانون الدولي وباتفاق فض الاشتباك خرقته إسرائيل.
0: هذا ودعا المندوب البريطاني لدى المجلس جيمس كاريوكي إلى إجراء محادثات مباشرة بين سوريا والاحتلال الإسرائيلي.
10: نرحب بالتزام سوريا الراسخ بالتعايش السلمي مع جيرانها، إلا أن الوضع في المنطقة يبقى متقلبا ويهدد استقرار سوريا وتعافيها الاقتصادي. إن التهدئة والحوار أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى، لذلك ندعو إلى محادثات مباشرة بين سوريا وإسرائيل بهدف دعم السلم الطويل الأمد.
0: من جانبه أشاد المندوب التركي لمجلس الأمن أحمد يلدز بالتزام الحكومة السورية باتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل.
11: أنشطة المزعزعة الاستقرار لإسرائيل في سوريا خلال هذه الأعوام، نحن نشيد بالسلطات السورية على التزامها باتفاق 1974 لفض الاشتباك بين القوات. ندعو إسرائيل إلى احترام هذا الاتفاق بالكامل من دون أي تأخير والامتناع عن أي تحرك تحريضي آخر والعودة عن توغلها.
0: وخلال الجلسة رحبت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن تامي بروس ببدء محاكمة رموز النظام المخلوع، مشيرة إلى أن الخطوة تمهد الطريق نحو الديمقراطية والعدالة في البلاد.
10: الرئيس ترامب والولايات المتحدة يقفان إلى جانب الشعب السوري في دعم العدالة الانتقالية وسيادة القانون في سوريا، وأن توقيف سوريا مؤخرا لأفراد من نظام الأسد متهمين بارتكاب فظائع بحق المدنيين السوريين يمثل خطوة مهمة لإنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة.
0: بدوره قال منسق الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة توم فليتشر خلال جلسة مجلس الأمن إن الوضع الإنساني في سوريا تقدم بشكل واضح لكنه ما يزال هشا، مؤكدا على أن مستويات العنف انخفضت وعددا كبيرا من النازحين واللاجئين عادوا إلى سوريا.
12: علينا أن نركز على المكاسب الإنسانية وأن نستثمر في التعافي. سأركز على 3 نقاط اليوم. بداية، التقدم حقيقي ولكنه هش. إن العنف انخفض وتم تخفيف الجزاءات وتحسن الوصول الإنساني وارتفعت أعداد اللاجئين والنازحين داخليا الذين عادوا، ولكن التمويل ينخفض وهو أقل من الاحتياجات، وإن تأخر التعافي سيكلف ذلك من حيث الأرواح والأموال. الاحتياجات الإنسانية هائلة، 1/3 السكان ومعظمهم من النساء والفتيات والأطفال يحتاجون إلى المساعدة في هذا العام. نحن نعطي الأولوية للنساء والفتيات والأطفال في تحركاتنا، فغالبا ما يكون في الصفوف الأمامية للأزمات، ولكن بحسب مستويات التمويل الحالية سنصل فقط إلى نصف المحتاجين.
0: وفي سياق الجلسة أكد نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا كلاوديو كوردوني وجود تقدم مستمر نحو المساءلة مع تزايد الانخراط الدولي والإقليمي في الملف السوري، مشيرا إلى أن العدالة بدأت تتحقق رغم تأخرها لسنوات طويلة من الحرب، كما ورحب بعودة النازحين من الحسكة والقامشلي إلى مناطقهم.
12: إن خارطة طريق أساسية تم الاتفاق عليها لتنفيذ اتفاق 29 من كانون 2 يناير على المستوى المحلي، وانطلع قدما للتقدم السريع بما في ذلك لإطلاق سراح السجناء. وأرحب باستمرار العودة المنظمة إلى عفرين بما في ذلك العودة في هذا الشهر من الحسكة وكمشلي ل1200 نازح. هذه خطوة إيجابية نحو معالجة النزوح الذي طال أمده ومعالجة مسألة الممتلكات.
0: كما أشار نائب المبعوث الأممي إلى أن السويداء تشهد حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، وتظاهرات تطالب بالإفراج عن المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي، بالإضافة إلى خلافات بين الفصائل المحلية.
12: إن السويداء تواجه انعدام استقرار أمني وسياسي مع مظاهرات أسبوعية بشأن مطالب لإطلاق سراح المحتجزين وعودة النازحين والاستقلال المحلي الأكبر، والخلافات بين الفصائل الدرزية داخل السويداء مستمرة. قرابة 20,000 نازح عادوا وقرابة 150,000 ما زالوا نازحين. إن الجهود مستمرة لمعالجة تحديات أساسية في التعليم وإعادة التأهيل.
0: تعهد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد صفوة عبد الحميد رسلان بالعمل خلال الفترة القادمة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام، بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية وفق وصفه. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر الجهود والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بالشفافية والفعل والنتائج. وتأتي تصريحات رسلان بعد ساعات من صدور مرسوم رئاسي يقضي بتعيينه حاكما للمصرف المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية. أعلنت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الخارجية تعيين عبد القادر الحصرية سفيرا لدى كندا، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون والتواصل الدبلوماسي مع الدول الصديقة. وأكدت الإدارة أن هذا التعيين يأتي تقديرا لجهود عبد القادر الحصرية الوطنية والمهنية خلال الفترة الماضية في عمله ضمن الحكومة السورية وما قدمه من إسهامات في دعم مسارات العمل المؤسسي وتعزيز الأداء في الملفات التي أوكلت إليه. وكان الحصري قد شغل منصب حاكم مصرف سوريا المركزي خلال الفترة الماضية.

0: بحث مدير إدارة العلاقات الخارجية أنس ألبو مع مديرة إدارة العلاقات الدولية في المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار المشترك. وبحسب وكالة سانا، توصل الجانبان خلال اجتماع عقد في العاصمة الصينية بكين إلى اتفاق لإطلاق صالون أعمال سوري صيني بشكل دوري، على أن تخصص كل دورة لقطاع اقتصادي محدد بمشاركة شركات متخصصة وممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين. ودعا ألبو السلطات الصينية إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال السوريين وزيادة عدد شركات الشحن البحري العاملة بين سوريا والصين. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء، على أن تكون العاصمة دمشق أولى محطاته التنفيذية. وقالت الوزارة إن العملية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة ابتداء من ساحة المحافظة بدمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة وأوتستراد المزة وباب توما لمدة 20 يوما في كل موقع. كما أشارت إلى أن المشروع يغطي فترة زمنية ممتدة لنهاية العام الجاري، ويشمل رصد ملوثات دقيقة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والكبريت والجسيمات العالقة والمعادن الثقيلة والضجيج وفقا للمواصفات السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية. أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24,500 حاج وحاجة لموسم العام الجاري. وأكدت الوزارة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقاً. هذا وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي. وللتفاصيل تنضم إلينا من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. أهلا بك معنا ديالا. ديالا، زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين، هل هذا يعني فقط للحجاج داخل سوريا أم يشمل من هم في الخارج؟
1: نعم، مرحبا كاثرين. بداية، يعني هذا الإعلان يأتي بعد أيام من انطلاق أولى رحلات الحجاج السوريين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، حيث أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة عدد أو زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين بمقدار 2000 تأشيرة من قبل المملكة العربية السعودية، ليصبح عدد الحجاج السوريين 24,500 حاج وحاجة سورية بعد أن كان 22,500. طبعا لم يتم تحديد حقيقة هذه، يعني هذه الزيادة للحجاج السوريين المقيمين داخل سوريا أم للموجودين خارج سوريا، لم تطرح بعد يعني هذه التفاصيل، ولكن يعني تم التأكيد من قبل الوزارة على أن التعليمات التنفيذية المخصصة لهذه التأشيرات الإضافية التي تم منحها ستصدر خلال الفترة المقبلة، وأكدت أن يعني ذلك يأتي بالتعاون مع الجانب السعودي، مبدية الوزارة طبعا شكرها للمملكة العربية السعودية على ما وصفته بالتعاون الأخوي وبدعم وخدمة حجاج بيت الله الحرام. طبعا الحجاج السوريين كانوا قد انطلقت في أولى رحلات رحلاتهم من مطار دمشق الدولي يوم السبت الماضي، تلته الرحلة في يوم في اليوم التالي من مطار حلب. الحجاج السوريين سينطلقون إلى الأراضي المقدسة عبر عدة مطارات من مطاري دمشق وحلب للمقيمين داخل سوريا، ومطار اسطنبول وغازي عنتاب ومطار القاهرة للحجاج السوريين المقيمين خارج سوريا. طبعا هذا الموسم كاترين له وقع خاص حقيقة لدى الحجاج السوريين، كونه بداية هو أول موسم يتم تنظيمه من داخل الأراضي السورية بعد سنوات من التعقيد بما يتعلق بسفر الحجاج. يعني وفقا لوزارة الأوقاف تم تسجيل 65 ألف شخص للقيام بمناسك الحج، لذلك هذا ما دفع يعني وزارة الأوقاف بالقيام بعدة آليات اختيار الحجاج المقبولين بما يراعي العدالة بين كل الحجاج المتقدمين. كان هناك تحضيرات وإجراءات موسعة من قبل وزارة الأوقاف فيما يخص الحج، موسم الحج هذا العام، تحضيرات إدارية ولوجستية وخدمية. كان هناك تخصيص بعثات لمرافقة الحجاج إلى في أداء مناسك الحج، بعثات دينية، بعثات إدارية للإشراف على النقل والإعاشة والأمور اللوجستية، وكذلك بعثات صحية لمتابعة صحة الحجاج في مكة المكرمة خلال أداء مناسك الحج. كما قلنا يعني هناك إقبال واسع من قبل السوريين حقيقة على مناسك الحج هذا العام، وهذا ما أظهره الرقم الذي تم الإعلان عنه 65 ألف شخص، وهو ما يفوق حقيقة الحصة المخصصة للحجاج السوريين كاترين.
0: نعم، شكرا جزيلا لك ديالة البحري، كنت معنا من دمشق. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة عن تنفيذ فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الخدمات الفنية في مدينة الطبقة أعمال ردم وإغلاق لسبعة أنفاق داخل أحياء المدينة في ريف الرقة الغربي. وقالت المديرية إن الأعمال شملت الحي الأول والثاني والثالث، إضافة إلى نفق قرب المشفى الوطني في المدينة حيث جرى ردمها وإغلاقها بشكل كامل لمنع استخدامها أو تحولها إلى مصادر خطر على السكان. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية المستمرة الهادفة إلى تأمين المناطق السكنية والحد من الحوادث، ولا سيما تلك التي قد تهدد سلامة الأطفال عبر إزالة المخاطر وتعزيز بيئة أكثر أمانا داخل المدينة. تعاني مدينة سراقب بريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور عام ونصف على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إضافة إلى صعوبات الشحن وغياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح، ما يجعل الأهالي يطالبون بإعادة التيار الكهربائي وحل الأزمة.
2: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين، ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
3: من أول التحرير يعني كان صاير التحرير يومين ثلاثة، قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب بأسرع وقت. بأسرع وقت صار لنا هلق تقريبا سنة ونص راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع أنه في بعض المناطق المجاورة لسراقب وصلت للكهرباء. ونحن كثير عم نعاني كأصحاب مصالح بموضوع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية، بس مشان موضوع الكهرباء
4: مهما كان عندك عدد ألواح نحن بعد 3 أيام ما في تغذية، طفت عندك الكهرباء. فنحن هون نواجه مشكلة، مو بس بيوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفاني ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح، أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
2: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومتراً، ووفقاً للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
5: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعاني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلاً عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت، بدك تضطر بقى تغلي سعرك. يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلاً كهرباء بتسهل على العالم الشغل. يعني
2: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلاً منقوصاً، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة. ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها.
6: بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إضافة كباش هيدروليكي لآليات مرفأ اللاذقية بهدف دعم عمليات الشحن والتفريغ بالمرفأ. وقالت الهيئة إن وزن الكباش يبلغ 20 طناً بحمولة 20 طناً أيضاً، وبزيادة عن الكباشات الموجودة سابقاً بالمرفأ ما بين 3 أضعاف إلى 10 أضعاف، حيث كانت تتراوح حمولتها بين 2 إلى 6 أطنان فقط. وأشارت الهيئة إلى أن تركيب الكباش الجديد لملاك المرفأ سيقلل من مدة رصف السفن خلال عمليات تفريغ الشحنات، لافتة إلى أن المرفأ شهد في وقت سابق انضمام 4 آليات جديدة للعمل فيه. في الأخبار العربية والدولية، أكدت حركة حماس مقتل عز الدين الحداد القائد العام لجناحها العسكري كتائب القسام في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال بمدينة غزة. ويعد القيادي الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام في قطاع غزة، إذ يتهمه الاحتلال بأنه أبرز المخططين لهجمات 7 أكتوبر، وكان الحداد انضم إلى حركة حماس منذ تأسيسها وساهم في تطوير بنيتها العسكرية قبل أن يتولى قيادة الجناح العسكري للحركة بعد مقتل أبرز قادتها. هذا وشارك المئات في غزة بتشييع الحداد اليوم. ومن غزة تنضم إلينا مراسلتنا شروق شاهين. أهلا بك معنا شروق. شروق، ضعينا في ردود الفعل السياسية والشعبية إثر اغتيال الحداد في غزة.
7: نعم، يعني شعبيا كان اليوم هناك نعي ومشاركة في تشييع جثمان القائد في كتائب القسام عز الدين الحداد بعد أن تم اغتياله مع زوجته وابنته أيضا في غارة إسرائيلية استهدفتهم في مدينة غزة. وكانت المشاركة الشعبية واسعة، حيث انطلق موكب تشييع جثمانه من مجمع الشفاء الطبي وتم دفنه في مقبرة داخل مدينة مدينة غزة. سياسيا حتى الآن لم تخرج حركة حماس بنعي أو بيان واضح تؤكد فيه هذه العملية، عملية اغتيال قائد كتائب القسام عز الدين الحداد. وأيضا على صعيد هذه الغارة الإسرائيلية كان حجم الدمار والاستهداف واسع جدا يوم أمس، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي عمد على استهداف مكانين مختلفين في ذات التوقيت، شقة سكنية في غرب مدينة غزة ومركبة أيضا في شارع الوحدة داخل المدينة. وهذه الغارتان أدتا إلى استشهاد 8 من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وإصابة أيضا العشرات تحديدا من المبنى الذي تم استهدافه مساء الأمس. الاحتلال الإسرائيلي، الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع جهاز الشباك أكد على نجاح عملية الاغتيال، والمصادر العائلية صباح هذا اليوم أكدت على اغتيال عز الدين الحداد واستشهاد زوجته أيضا وابنته، وتم نشر صور ترافق عملية التشييع، وهذا أدى إلى تأكيد عملية اغتيال هذا القائد الذي تولى مهمة رئاسة الأركان بعد أن تم اغتيال يحيى السنوار في شهر مايو عام 2025. وكان السنوار قد تولى مهمة رئاسة الأركان بعد أن تم تصفية أيضا محمد الضيف في عام 2024. لذلك نتحدث عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسياسة تنفيذ الاغتيالات ضد قادة حركة حماس، وباغتيال عز الدين الحداد اليوم ينتهي الصف الأول لدى كتائب القسام الجناح العسكري، ويقوم الاحتلال بتصفية جميع هذا الصف بشكل كامل على فترات زمنية متفاوتة خلال فترة الإبادة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. الآن هناك تأثير سيظهر لربما خلال الأيام المقبلة من ناحية تأثير عملية اغتيال عز الدين الحداد. أولا انتهاء الصف الأول لدى كتائب القسام، تصفيتهم بشكل كامل. وعلى الصعيد السياسي الآخر وهو المتعلق بالمرحلة المقبلة من تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحديدا بما يتعلق بنزع السلاح، خصوصا أن عز الدين الحداد كان من أكثر الشخصيات تشددا في هذا الجانب، وربما سيطرأ مرونة أكثر خلال الفترة المقبلة تحديدا في هذا الجانب للانتقال إلى مراحل أخرى في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. كاثرين،
0: شكرا جزيلا لك شروق شاهين، كنت معنا من غزة. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق مختلفة من جنوب لبنان، وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أصدر إنذارا عاجلا لسكان 9 بلدات للإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وقالت مراسلتنا إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات البيسارية وتفاحتة وقعقعية الصنوبر جنوب لبنان، في حين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتسجيل حركة نزوح كثيفة للأهالي من البلدات المستهدفة بالإنذار الإسرائيلي. أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما إضافية عقب جولة محادثات استضافتها واشنطن على مدى يومين، وذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان أوقع عشرات القتلى والجرحى.
2: بينما تواصل إسرائيل قصفها على مناطق متفرقة في لبنان. أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مدة 45 يوماً.
8: Meanwhile on Capitol Hill,
2: المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أوضح أن التمديد لوقف إطلاق النار جاء بعد المباحثات التي استضافتها واشنطن لمدة يومين بين وفدي إسرائيل ولبنان والتي كانت مثمرة للغاية، مضيفا أن بلاده ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من حزيران المقبل، في حين سيبدأ مسار أمني في وزارة الدفاع الأمريكية بتاريخ 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين. الخارجية الأمريكية أكدت أن واشنطن تأمل أن تفضي المحادثات الإسرائيلية اللبنانية إلى سلام دائم قائم على الاعتراف الكامل بسيادة كل طرف ووحدة أراضيه وترسيخ الأمن على طول الحدود المشتركة. تمديد الهدنة يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل شن هجمات جوية ومدفعية متواصلة على مناطق لبنانية، وبحسب إحصائية وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية شنت إسرائيل 73 هجوما يوم الجمعة الماضي أسفرت عن قتلى وإصابات فضلا عن غارات أخرى بعد إعلان التمديد وانتهاء جولة المفاوضات. الاحتلال عمل أيضاً على إخلاء المناطق الجنوبية في لبنان من سكانها من خلال إنذارات واسعة طالت عدة بلدات مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بعدم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم مع توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين الطرفين. إذن أمام كل هذه المعطيات والتحركات السياسية بين لبنان وإسرائيل بما يرافقها من تصعيد عسكري، هل تنجح الدبلوماسية ويتحقق سلام دائم ينقذ اللبنانيين من آلة القتل الإسرائيلية أم تبقى مفاوضات هشة تزيد الوضع تعقيداً؟
0: نهاية هذه النشرة، شكراً للمتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

رضا باشا الركابي. علي رضا الركابي أول رئيس للوزراء في سوريا ومن الرجال المؤسسين للأردن. ولد علي رضا الركابي عام 1886 في دمشق، وهو من أسرة دمشقية عريقة تعود أصولها إلى قبيلة الركاب العراقية، وقد استقرت في دمشق منذ زمن طويل. درس الركابي في المدرسة الرشدية في دمشق، ونتيجة نبوغه اختير ليكمل دراسته في المدرسة الحربية في لاستانا، فتخرج ضابطا في الجيش العثماني. برهن الركابي على نبوغ عسكري وإداري، فعين قائدا للجيش العثماني في القدس، ثم صدر قرار بنقله إلى المدينة المنورة حيث عين محافظا وقائدا للجيش العثماني فيها، بعدها انتقل إلى العراق كقائد للجيش في البصرة وبغداد. في تلك الفترة كانت المنطقة تعيش غليانا واضطرابا كبيرا مع تنامي الإحساس القومي العربي، ومع اضطراب الحرب العالمية الأولى في عام 1914 تم استدعاء الركاب مع ضباط عثمانيين ومسؤولين آخرين لاستشارتهم حول اشتراك السلطنة العثمانية في الحرب العالمية إلى جانب الألمان أو بقائها على الحياد. كان رأي الركاب هو التزام الحياد في الحرب، ونتيجة لموقفه اتهم بالجبن وسرح من منصبه ورتبه العسكرية. عاد الركاب إلى دمشق في أعقاب ذلك حين كانت تحت حكم جمال باشا الذي أراد أن يستفيد من خبرات الركابي، فطلب منه أن يصبح رئيساً لبلدية دمشق فوافق. حينها لم يكن جمال باشا يدرك أن الركابي من مؤسسي جمعية العربية الفتاة وجمعية العهد، وهما جمعيتان شكلتا نواة الفكر القومي العربي. بعد دخول الجيش العربي إلى دمشق بقيادة الأمير فيصل بن الحسين وانسحاب العثمانيين، عين الركابي حاكماً للمنطقة الشرقية، ثم كلف بتشكيل أول وزارة عربية في سوريا عام 1919. لم تستمر الوزارة طويلاً بسبب خلاف الركابي مع نور السعيد والأمير زيد أخي الأمير فيصل، فاستقال منها. غادر رضا الركابي دمشق مع دخول الفرنسيين إليها، وقصد مصر ثم الحجاز التي كانت لا تزال تحت سيطرة الشريف حسين. وهناك طلب منه الشريف حسين أن يذهب إلى إمارة شرقي الأردن ليساعد ابنه الأمير عبد الله في تأسيسها. وفعلا شكل الركابي أول حكومة له في الأردن عام 1922، وقام بوضع الأسس المالية والإدارية للإمارة الناشئة، كما وقع مع البريطانيين اتفاقاً يقضي بعدم شمول وعد بلفور لشرقي الأردن، وبسبب هذا الاتفاق اضطر لتقديم استقالته. إلا أنه عاد ليشكل وزارة جديدة عام 1924 استمرت حتى عام 1936. استقال بعدها وعاش في فلسطين عامين تقريباً، ثم عاد إلى سوريا ليموت في دمشق بعد معاناة طويلة مع المرض عام 1000

1942. دعم الركاب الثورة السورية عام 1925، وعرف بنزاهته الشديدة وصرامته في الإدارة، إضافة إلى حماسه القومي.

0: أنا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. حاكم المصرف المركزي الجديد صفوة رسلان يتعهد ببناء استقرار نقدي ومالي، ويقول أن تحقيق ذلك هو مسؤولية مشتركة بين الدولة وباقي القطاعات. أحزاب وقوى كردية ترفض نسبة تمثيل الكردي في مجلس الشعب وتطالب برفع عدد الحصة إلى 40 مقعدا على الأقل. وزارة الأوقاف تؤكد استكمال استعدادات استقبال الحجاج السوريين في السعودية، وتلفزيون سوريا يرصد رحلات المغادرين من حلب نحو الأراضي المقدسة. السورية للاتصالات تنهي صيانة الكابل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء وتنقله إلى مسار بديل على الأوتوستراد الدولي. أهلا بكم إلى التفاصيل. تعهد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد صفوت عبد الحميد رسلان بالعمل خلال الفترة القادمة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية وفق وصفه. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بالشفافية والفعل والنتائج. وفي وقت سابق أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر حصرية الذي صدر قرار تعيينه سفيرا لسوريا في كندا، ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
1: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوت رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصرية سفيرا لسوريا لدى كندا لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
2: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
1: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيدا عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيرا إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
3: التحولات الرقمية العالمية،
1: حيث يأتي التغيير امتدادا لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.

0: أرحب بضيف الدكتور فراس يعبو الباحث الاقتصادي والمالي معي من اسطنبول. أهلا ومرحبا بكم دكتور فراس. دعني بداية أبدأ معكم بقراءتكم لتصريحات حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد اليوم، وكيف يمكن تحقيق الاستقرار النقدي الذي تحدث عنه في هذه التصريحات أيضا في ظل الواقع الاقتصادي الحالي؟
1: تحية طيبة. يعني خلينا بس مشان ما نحمل السيد صفوت أكبر مما يتحمل نهاجم السيد حصرية. فأنت في اقتصاديات يعني تفتقد للأساسيات، احتياطي قوي، جهاز مركزي يعني تعبان، مصرفي تعبان، القطاع المصرفي منهك، شفافية بيانات في الحد الأدنى، استقرار سياسي ما في. فكان يعني أي شخص مين من كان يكون بده يجي يستلم في هاي البيئة، فما رح يحسن يعطي هذا العطاء الكبير. فاليوم تغيير الأشخاص هو بيأثر جزئيا على المشهد الاقتصادي والسياسة النقدية، وليس هو المحرك. يعني خلينا نكون واقعيين، أنت لديك مشكلة في الاقتصاد، لديك مشكلة في سعر الصرف، لديك مشكلة في الاحتياطيات، لديك مشكلة في المصارف. فبالتالي لن يستطيع شخص مهما كان خبرته وحنكته أن ينقذ الاقتصاد. الاقتصاد يمكن يعني ممكن هذا الشخص يساهم بالحد الأدنى أنه يقدم إشارات، يكون صادق مع السوق، يبني شبكات علاقات قوية، يحسن من سمعة المصارف وسمعة المؤسسات المالية السورية في الدول المجاورة وفي الدول ضمن المؤسسات الخارجية، أيضا القدرة التفاوضية وبناء فريق، يعني فريق قوي فنيا داخل المركزي. فعليا هذا اللي ممكن يعمل قيمة مضافة. أما أنه نقول المصرف المركزي بتغيير شخصية ممكن يغير من سياسات أو لا لا لا، الموضوع
0: طيب. لكن
1: ليس
0: اليوم دكتور فراس البعض يتساءل، يعني ألا يكفي ضبط السياسة النقدية بشكل أو بآخر لتحقيق تحسن اقتصادي ملموس ربما خلال الفترة القادمة؟
1: يعني أعتقد اليوم التغيير الحاكم هو نوعا ما حالي عن تعبر عن أنه الوضع السابق ما كان مريح. في مشكلة بسعر الصرف، في مشكلة في إدارة الكتلة النقدية في عملية تبديل العملة، في عنا مشكلة في السيولة المصرفية، إصلاحات المصرفية ما كانت سريعة. فأعتقد أنه هذا الأمر واضح يعني، وسعر الصرف ما انضبط. يعني حتى لو ضبط اسمياً ولكن السعر الموازي عم يطلع، فهذا الأمر
0: نعم في هاي النقطة بالتحديد. اليوم يعني حاكم مصرف سوريا الجديد أشار إلى أن يعني لابد من الابتعاد عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية بطبيعة الحال. هل هو يعني يعتبر هذا انتقاد غير مباشر للفترة السابقة لحصرية؟
1: يعني بشوف أستاذي، والله أنا لست من المتفقين جدا مع الأستاذ حصرية، ولكن مشان ما نكون يعني عم نجلده بشكل مبالغ، فهو استلم سنة، فسنة لا يستطيع أن يعمل شيء في هذه السنوات. دائما وأنت وقت تستلم في حالة بيئة متداعية إداريا وتنظيميا وفنيا، أول شيء بتحط التشريعات. فالسنة الماضية كانت في عملية وضع تشريعات وسن تشريعات وتعديل بعض التشريعات حتى تتلائم مع البيئة الجديدة. يعني اليوم السيد الحاكم الجديد بحاجة للبناء على ما تم إعداده سابقا. يعني اليوم ما تم هو أمر جيد، تحسين الوضع، بناء تشريعات، مد أواصل التواصل مع المؤسسات الخارجية، بلشت المؤسسات الخارجية يعني تتفاعل معنا. أعتقد هذا الأمر بحاجة انتقلنا، ممكن ننتقل خلال الفترة القادمة من وضع التشريعات إلى وضع التشغيل الحقيقي يعني، أو الأنشطة التشغيلية. وأعتقد أي وجهة نظر أنه السياسة أو السنة القادمة أو السنتين القادمات هي سنوات مصرفية بامتياز. يعني راح يكون كونه الأستاذ رسلاني هو من خلفيته مصرفية بحتة، فأعتقد أنه في هذا مؤشر أنه راح تكون في اتجاه كثير كبير لإنعاش المصارف، إعادة هيكلة المصارف، إعادة إدراج المصارف في اليوم في أنت عندك إعادة إعمار، كل مصارفك على بعضها ما بتجي
0: طيب
1: في أحسن
0: اليوم
1: الأحوال. القطاع العام مع القطاع الخاص ما بتجي مليار، فأنت عندك إعادة إعمار ب 230-260 مليار. بدك مصارف قادرة أن تكون رديف للدولة في إعادة الإعمار، بتحمل عبء عن الدولة في تأمين الاحتياجيات، بتفتح أفق للمستثمرين والاقتصاديين والصناعيين في إعادة تشغيل من خلال تأمين القروض. ولكن هذا الأمر يتطلب من المصرف المركزي أنه هو فعلا يكون بنى ثقة.
0: طيب
1: يعني كيف يعني نحن نبني
0: اليوم
1: الثقة؟
0: كيف يمكن استعادة الثقة اليوم بالقطاع المصرفي السوري خلال الفترة القادمة بناء على ما تفضلت به دكتور فراس؟
1: يعني أنا اليوم كيف بصنع ثقة؟ بصنع ثقة وقت بيكون أنا أيمت ما بدي بحسن بسحب وبأودع، وقت بحسن أنا سعر الصرف بيكون نوعاً ما عندي عدة أسعار للصرف، وقت بيكون في شفافية وفي مصداقية بالبيانات اللي عم تصدر، مو أنا بقول والله سعر الصرف هيك وبنزل على السوق بلاقيه بشكل آخر، وقت بيكون في احتياطيات حقيقية، أنا بعرف إنه وقت المركزي فعلا عم يصدر معلومه او عم يصدر قرار عم يتنفذ، مو انه يصدر قرار ولكن على الارض ما في شيء، خلينا نكون واقعيين.
0: اليوم هل يستطيع تاثير على سعر الصرف يعني في هذه الفتره بالتحديد المصرف المركزي؟
1: نتيجه تغيير حاكم هل راح يتغير سعر الصرف يعني قصدك؟
0: يعني بطبيعه الحال اليوم كيف يعني يستطيع البنك المركزي عموما التحكم بسعر الصرف خاصه بعد تغيير الحاكم؟
1: استاذي بس انا رجاء في الاقتصاد ما بصير نربط الاقتصاد بشخص، يعني هذا الامر مو صح، يعني اليوم استقرار سعر الصرف بده يكون في انتاج، بده يكون في احتياطيات، بده يكون في مداخيل للدوله، بده يكون في تنسيق ما بين، وهي كانت للاسف هي كانت غائبه في الفتره الماضيه، تنسيق ما بين الجهات الاقتصاديه الفاعله، يعني ما بين وزاره الاقتصاد وزاره الماليه، كل جهه عم تتخذ قرار بمعزل عن التنسيق مع الجهه الاخرى، وهذا عم يسبب مشكله، يعني دائما السياسات الماليه والسياسات النقديه يجب ان تتوازن وتتلائم وليس تتعارض، فهذا الامر مطلوب، ولكن اليوم دور الحاكم اليوم انه يكون هو يعني قائد الاوركسترا هاي، فهو لازم يكون المنسق، يكون الوسيط ما بين هاي المؤسسات حتى يحسن يغذي السوق ويمنع حاله عدم السيوله اللي كنا عايشينها، يعني حاله اليوم مسك السيوله، حسابات الافراد ما عم تطلع، هذا الامر ادى الى توقف الاعمال، طيب كيف بدنا نطالعها؟ هل بنخاف من التضخم؟ شو بده يصير بعدين اذا طلعنا هالاموال؟ هذا الامر بده شوي جراه، بده شخص يحسن يعمل يكون يعني
0: ما الخطوات الاولى اليوم دكتور فراس؟
1: نعم تفاوضيه يحسن.
0: ما الخطوات الاولى اليوم المطلوبه من الحاكم الجديد؟
1: الخطوة الأساسية بإعادة بناء الثقة وتحسين سمعة المصارف أو تحسين سمعة المؤسسات المالية المصرفية في الخارج. اليوم القطاع المصرفي السوري يعني بعد ما زادت العقوبات العالم عم تخاف تتعامل معنا، لأنه لسه ثقافة أنه هو هذا القطاع بيشتغل في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات، لسه عند المؤسسات الدولية ما يعني ما تنقت الفكرة لسه، فبنين لسه متخوفين، فبحاجة المصرف المركزي اليوم يلعب هذا الدور على الصعيد الخارجي، على الصعيد الداخلي إعادة بناء الثقة، أستاذي الثقة هي رأس مال، اليوم الثقة هي رأس مال، إذا أحسننا نرجع الثقة للمتعاملين، للأفراد، للشركات، للمؤسسات، هذا أمر مهم جدا، اليوم وقت بيجي شخص بده يحول مبالغ من خارج سوريا إلى داخل سوريا ويكون فعلا في ثقة
0: نعم
1: وفي استقرار بسعر الصرف، فبيكون مطمئن، ما بيخاف انه والله انا بدي احول بعدين يعطوني
0: نعم
1: فلوس ما يعطوني فلوس، في دولار ما في دولار، هذا الامر يجب ان ينتهي اذا بدنا نبني دوله صح وندخل في مرحله اعاده الاعمار، اما انه بدنا يعني نعيش نجيب استثمارات مثل ما عم نشوف وبنوقع وبنعمل وبنعمل وبنجي على ارض الواقع ما في دولار عم يدخل،
0: نعم
1: وسعر الصرف الرسمي مختلف عن سعر الصرف الموازي، ف يعني باعتقادي اي مستثمر رح يوقف وينتظر لحتى تتحلحل المشكلة، يعني في كثير من الاستثمارات ممكن جزء منها دخل وجزء منها عم ينتظر
0: الخطوة الأساسية كما أشرت
1: الخطوات، حتى يعني الاتحاد
0: نعم
1: الأوروبي حتى المؤسسات الدولية وإذا تيجي تشتغل عندك ما بتشتغل في بيئة نوعا ما غير سليمة اقتصاديا، أو تفرض عليك شروط أو تفرض عليك التزامات معينة، وهذا الأمر قد لا نرغبه في سوريا اليوم، فبالتالي اليوم الله يكون بعون الحاكم الجديد، في عليه عبء كبير، العالم كله عم تتغير، يعني عم تتأمل انه يحسن يغير شيء في هذه المعادلة اللي كانت سابقا موجودة، سعر
0: وهي
1: صرف
0: كما أشرت يعني هي الخطوة
1: موجود
0: الأساسية
1: ولكن
0: منها
1: غير
0: هي
1: موجود، يعني انا
0: بناء
1: بتمنى
0: الثقة. نعم
1: المصرف المركزي بس يتحول من دور الدفاع انه بس يصدر سعر عملة
0: وصلت
1: وهمي
0: الفكرة،
1: الى دور يدير فعلا الاقتصاد ويدير مرحلة التعافي.
0: أشكرك جزيل الشكر دكتور فراس يعبو الباحث الاقتصادي والمالي، كنت معي من اسطنبول.
1: شكرا لكم.
0: بحث مدير إدارة العلاقات الخارجية أنس البو مع مدير إدارة العلاقات الدولية في المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتعزيز فرص الاستثمار المشترك. وبحسب وكالة سانا توصل الجانبان خلال اجتماع عقد في العاصمة الصينية بكين إلى اتفاق لإطلاق صالون أعمال سوري صيني بشكل دوري، على أن تخصص كل دورة لقطاع اقتصادي محدد بمشاركة شركات متخصصة وممثلين عن القطاعين العام والخاص في البلدين. ودعا البوء السلطات الصينية إلى تبسيط وتسريع إجراءات منح التأشيرات لرجال الأعمال السوريين وزيادة عدد شركات الشحن البحري العاملة بين سوريا والصين. رفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفته بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
2: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسب مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيل برلماني حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
0: هذا وكشف مصدر حقوقي عن التزام قضاة من الإدارة الذاتية التوجه إلى العاصمة دمشق تمهيدا لاعتماد بعضهم. ونقلت وكالة نورث بريس عن مصدر حقوقي مقرب من الإدارة الذاتية أن نحو 100 قاض سيتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق لإجراء مقابلات فردية مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. وبحسب المصدر تعتزم الحكومة اعتماد 40 قاضياً منهم على أن يكلف 20 مباشرة بالعمل في محاكم محافظة الحسكة، بينما يستكمل 20 آخرون تأهيلهم في المعهد العالي للقضاء. أشار المصدر إلى أن قائد قسد مظلوم عبدي التقى الأسبوع الماضي قضاة في مجلس العدالة التابع للإدارة الذاتية وبحث معهم ملف دمج المؤسسة القضائية ضمن وزارة العدل. رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. أظهرت الحركة السياسية النسوية السورية بيانا نفت فيه وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خولة برغوث في مدينة دمشق بتاريخ 5 أيار الجاري. كما أوضحت الحركة أن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها مرتبط بادعاء قدم في سياق تحقيق جار، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن، مؤكدة أن لديها تمثيلا قانونيا مع إتاحة الوصول لمحاميها خلال فترة التوقيف. هذا وأعربت الحركة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب ما وصفته غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة. كما تضمن البيان المطالبة بالإفراج عن خولة لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث ومتابعتها للقضية بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة توغلات في مناطق مختلفة من ريف القنيطرة. وقال مراسلون أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نصبت حاجزا على طريق الأصبح جنوبي القنيطرة وفتشت المارة، في حين توغلت دورية مؤلفة من 4 آليات عسكرية في قرية صيد الحانوت بريف المحافظة الجنوبي، وقامت بتفتيش أحد المنازل بدون تزيل أي حالة اختطاف. وفي سياق متصل، توغلت 3 دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعجات الواقعة غربي بلدة المعلقة، لتنسحب الدبابات 3 في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. وفي الريف الشمالي، توغلت 5 آليات عسكرية انطلاقا من طريق كسارات جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضة. هذا وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بريف درع الغربي، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخايف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
1: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معرية بريف درع الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
2: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نضل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله إنه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بدور لنا حل. أما نترك أرضنا مستحيل، وأما نروح مستحيل نترك أرضنا.
1: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
3: عايشين على الله وعلى هالخضريات، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقرة تبناتها طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا لويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلقوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ روح على بنياتنا لقيكوا قدامنا، روح على عشيرتنا لقيكوا قدامنا، روح على القمحات لقيكوا قدامنا، اروح اطلع بقرتي الاقيكوا قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
4: هنا سوى حاجة هون
5: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيره، واحنا يعني لما تشوف الدوله تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
1: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
0: فككت قوى الأمن الداخلي في حلب عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة في منطقة جبل سمعان. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في تصريحات نقلتها محافظة حلب أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية في منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب، حيث نفذت الوحدات المختصة مداهمة ألقت خلالها القبض على أفراد العصابة. أضافت أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة أمنية لابتزاز المواطنين، مشيرة إلى ضبط سيارة ومبالغ مالية وأجهزة خليوية تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها وفق الأصول القانونية. أكدت وزارة الأوقاف عملها على استكمال أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة بالسعودية من أجل استقبال الحجاج السوريين. وقالت الوزارة إنها تعمل ضمن منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة تشمل السكن والنقل والرعاية والإشراف، بما يوفر لحجاج بيت الله الحرام أجواء آمنة ومطمئنة. وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن زيادة السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاج وحاجة لموسم العام الجاري. وأكدت الوزارة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقا. هذا وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي.

0: ينضم معي موفى التلفزيون سوريا من مكة المكرمة طارق دعاس. أهلا ومرحبا بك طارق، والحمد لله على السلامة. بداية يعني ضعنا في أجواء استقبال الحجاج السوريين لهذا الموسم. طارق، كيف تبدو التحضيرات اليوم في المشاعر المقدسة؟
1: أهلا وسهلا بك جمال وبالسادة المشاهدين. في الحقيقة جهود
0: طارق
1: من المطارات السورية. نعم.
0: يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال مع موفى التلفزيون سوريا، معي من مكة المكرمة طارق دعاس، ريثما يتم إعادة الاتصال به مرة ثانية. إذا مشاهدينا، يعني تستمر الإجراءات التحضيرية من قبل وزارة الأوقاف ولجنة الحج عموما باستقبال الحجاج السوريين في مكة المكرمة، ونبقى في ملف الحج أيضا وننتقل إلى حلب، حيث تتواصل مغادرة الحجاج السوريين لبيت الله الحرام، حيث من المقرر أن يغادر نحو 11 ألف حاج عبر مطارها الدولي خلال الأيام المقبلة. كاميرا تلفزيون سوريا واكبت أجواء التوديع ورصدت تجمعا لإحدى قوافل الحجاج بالقرب من جامع عبد الله بن عباس قبيل توجهها إلى المطار.
2: اليوم السبت الساعة 1:30 ظهرا نحن نتجمع لنجمع الحجاج، نصعد إلى الباصات مجموعة عثمان بن عفان لنذهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله بصحبة حجاجنا الكرام، وطيارتنا في الساعة 6:15 مساء اليوم السبت 16/5/2026. طبعا حجاج سوريين يتوزعون على عدة أيام، يذهبون حوالي 9500 حجي من مطار حلب الدولي، ننطلق إلى مكة المكرمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأداء مناسك الحج. نسأل الله القبول والسلام لنا ولحجاجنا أجمعين. عدد حجاج المجموعة 54 حاج وحاجة بفضل الله عز وجل.
3: والله استناها من سنين الحمد لله، والله جاب لي اياها الحمد لله.
4: شلون شعورك؟
3: الحمد لله،
4: كانت بالعمرين من شهرين،
3: شعوري عال العال الحمد لله.
4: ايش عم يصير؟ احلى شعور عند الحجاج هلا، هن رايحين كاننا نحن اللي رايحين، يعني كمان والله شعور يعني شعور لا يوصف، وان شاء الله الله يطعم الجميع والله يطعمنا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله.
0: نعود إلى مكة وإلى موفى التلفزيون سوريا طارق دعاس، أهلا ومرحبا بك طارق، والحمد لله على السلامة مرة ثانية. اليوم طارق ضعنا في أجواء استقبال الحجاج السوريين في مكة المكرمة والتحضيرات عموما. طارق،
1: مشاهدين شكرا لك. في الحقيقة جهود كبيرة تبديها وزارة الحج والعمرة السعودية ووزارة الأوقاف السورية لاستقبال الحجاج السوريون هنا في مكة المكرمة وتنظيم عملهم وتنظيم سكنهم وكل الإجراءات.
0: يبدو أن هناك مشكلة بطبيعة الحال بالاتصال مع موفى التلفزيون سوريا، معي من مكة المكرمة. نعم مشاهدينا، نكمل نشرتنا أيضا، حيث أنهت الشركة السورية للاتصالات أعمال الصيانة للكبل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، وذلك بعد تعرضه لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق. وأوضحت الشركة في بيان أن الورشات الفنية عملت بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على الاتصال الدولي دمشق درعا بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة النقل والإشارة على الكبل المتضرر، مؤكدة على إعادة الخدمات بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء على أن تكون العاصمة دمشق أولى محطاته التنفيذية. وقالت الوزارة إن العملية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة ابتداء من ساحة المحافظة بدمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة وأوتوستراد المزة وباب توما لمدة 20 يوما في كل موقع. كما أشارت إلى أن المشروع يغطي فترة زمنية ممتدة لنهاية العام الجاري، ويشمل رصد ملوثات دقيقة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والكبريت والجسميات العالقة والمعادن الثقيلة والضجيج وفقا للمواصفات السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية. أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة عن تنفيذ فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الخدمات الفنية في مدينة الطبقة أعمال ردم وإغلاق لسبعة أنفاق داخل أحياء المدينة في ريف الرقة الغربي. وقالت المديرية إن الأعمال شملت الحي الأول والثاني والثالث إضافة إلى نفق قرب المشفى الوطني في المدينة، حيث جرى ردمها وإغلاقها بشكل كامل لمنع استخدامها أو تحولها إلى مصادر خطر على السكان. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية المستمرة الهادفة إلى تأمين المناطق السكنية والحد من الحوادث، ولا سيما تلك التي تهدد سلامة الأطفال عبر إزالة المخاطر وتعزيز بيئة أكثر أمانا داخل المدينة. تعاني مدينة سراقب بريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور عام ونصف على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إضافة إلى صعوبات الشحن وغياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح، ما يجعل الأهالي يطالبون بإعادة التيار الكهربائي وحل الأزمة.
5: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين، ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
6: من أول التحرير يعني كان صاير التحرير يومين ثلاثة قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب بأسرع وقت. صار لنا هلق تقريبا سنة ونص راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع أنه في بعض المناطق المجاورة لسراقب وصلت للكهرباء، ونحن كثير عم نعاني كأصحاب مصالح بموضوع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بس بشان موضوع الكهرباء.
7: مهما كان عندك أعداد ألواح، نحن بعد 3 أيام ما في تغذية طفت عندك الكهرباء، فنحن هون نواجه مشكلة مو بس بيوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفاني ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
5: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومتراً، ووفقاً للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
8: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعاني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلاً عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت، بدك تضطر بقى تغلي سعرك. يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلاً كهرباء بتسهل على العالم الشغل. يعني
5: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلاً منقوصاً، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة. ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها.
9: بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إضافة كباش هيدروليكية لآليات مرفع لاذقية بهدف دعم عمليات الشحن والتفريغ بالمرفأ. وقالت الهيئة إن وزن الكباش يبلغ 20 طنا بحمولة 20 طنا أيضا، وبزيادة عن الكباشات الموجودة سابقا بالمرفأ ما بين 3 أضعاف إلى 10 أضعاف، حيث كانت تتراوح حمولتها بين 2 إلى 6 أطنان فقط. وأشارت الهيئة إلى أن تركيب الكباش الجديد لملاك المرفأ سيقلل من مدة رصف السفن خلال عمليات تفريغ الشحنات، لافتة إلى أن المرفأ شهد في وقت سابق انضمام 4 آليات جديدة للعمل فيه. أعلنت وزارة الطاقة تأهيل عدد من مروري مشروع مسكنة عفوا في منطقة السفيرة بريف حلب بالتعاون مع منطقة الأغذية منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وقالت الوزارة أن الأعمال شملت تأهيل المراوي في عدد من المزارع بما في ذلك صيانة البوابات وتأهيل مبنى العاملين وصيانة أغطية غرف التفتيش إضافة إلى إملاء الفواصل. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الأعمال تندرج ضمن خطتها لتطوير شبكات الري ورفع جاهزيتها التشغيلية. نعت حركة حماس عز الدين الحداد القائد العام لجناحها العسكري كتائب القسام في غارة جوية للاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال بمدينة غزة. ويعد القيادي الحداد أحد أبرز قادة كتائب القسام في قطاع غزة، إذ يتهمه الاحتلال بأنه أبرز المخططين لهجمات 7 أكتوبر. وكان الحداد انضم إلى حركة حماس منذ تأسيسها وساهم في تطوير بنيتها العسكرية قبل أن يتولى قيادة الجناح العسكري للحركة بعد مقتل أبرز قادتها. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 13 شخصا وإصابة 57 آخرين من جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع خلال اليومين الماضيين. وأوضحت الوزارة في أحدث إحصائياتها أن إجمالي عدد الضحايا من جراء خروقات الاحتلال للاتفاق وقف إطلاق النار بلغ 870 قتيلا وأكثر من 2500 مصاب منذ 11 من تشرين الأول من العام الماضي. أضافت الوزارة أن إجمالي عدد الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في 7 من تشرين الأول من عام 2023 تجاوز 72 ألف قتيل و 172 ألف مصاب. أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما إضافية عقب جولة محادثات استضافتها واشنطن على مدى يومين، وذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع في جنوبي لبنان أوقع عشرات القتلى والجرحى.
10: بينما تواصل إسرائيل قصفها على مناطق متفرقة في لبنان، أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مدة 45 يوماً. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أوضح أن التمديد لوقف إطلاق النار جاء بعد المباحثات التي استضافتها واشنطن لمدة يومين بين وفدي إسرائيل ولبنان والتي كانت مثمرة للغاية، مضيفا أن بلاده ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 حزيران المقبل، في حين سيبدأ مسار أمني في وزارة الدفاع الأمريكية بتاريخ 29 أيار بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين. الخارجية الأمريكية أكدت أن واشنطن تأمل أن تفضي المحادثات الإسرائيلية اللبنانية إلى سلام دائم قائم على الاعتراف الكامل بسيادة كل طرف ووحدة أراضيه وترسيخ الأمن على طول الحدود المشتركة. تمديد الهدنة يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل شن هجمات جوية ومدفعية متواصلة على مناطق لبنانية، وبحسب إحصائية وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية شنت إسرائيل 73 هجوما يوم الجمعة الماضي أسفرت عن قتلى وإصابات فضلا عن غارات أخرى بعد إعلان التمديد وانتهاء جولة المفاوضات. الاحتلال عمل أيضاً على إخلاء المناطق الجنوبية في لبنان من سكانها من خلال إنذارات واسعة طالت عدة بلدات مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بعدم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم مع توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين الطرفين. إذن أمام كل هذه المعطيات والتحركات السياسية بين لبنان وإسرائيل بما يرافقها من تصعيد عسكري، هل تنجح الدبلوماسية ويتحقق سلام دائم ينقذ اللبنانيين من آلة القتل الإسرائيلية، أم تبقى مفاوضات هشة تزيد الوضع تعقيداً؟
0: دعا رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى توفير دعم عربي ودولي للمحادثات المباشرة الجارية بين لبنان وإسرائيل. وخلال كلمة له انتقد سلام جماعة حزب الله متهما إياها بإقحام لبنان في حرب وصفها بالعبثية وتخدم أجندات خارجية، مؤكدا على ضرورة أن يكون سلاح الدولة محصورا بيد الجيش اللبناني. وأضاف سلام أن بلاده تمر بأخطر أزمة منذ قيام الدولة اللبنانية، مشددا على أن أي حل حقيقي يجب أن يجري عبر منطق الدولة. تنضم معي مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت مايا هاشم، أهلا ومرحبا بك مايا. لو تضعينا في تفاصيل الاتفاق الذي أعلن عنه بشأن تمديد وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل.
11: نعم، على الرغم من تمديد الهدنة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وهذا ما أعلنته الخارجية الأمريكية لمدة 45 يوما تمديد هذه الهدنة، وتعتبر هذه الهدنة الثالثة بعد الهدنة الأولى التي كانت أسبوع أو 10 أيام، والهدنة الثانية أسبوعين، الآن 45 يوما إضافيا لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ووقف أيضا الأعمال بين حزب الله وبين إسرائيل. ولكن حتى الساعة وعلى الرغم من ذلك، فإن جيش الاحتلال يواصل قصفه واستهدافه للقرى والبلدات في الجنوب اللبناني. آخر الغارات كانت منذ قليل على بلدة صديقين في جنوب لبنان، وكذلك أيضا بلدة المنصورة وبلدة المنصور والحوش ومدينة صور، فضلا عن قصف مدفعي استهدف بلدة المنصور وكذلك بلدة أسمعي. وفي ساعات الصباح قام جيش الاحتلال بإطلاق إنذارات للسكان 7 قرى في قضاء النبطي وقضاء صيدا بالإخلاء الفوري، إضافة أيضا إلى أن المسير الإسرائيلي اليوم كان يحلق على علو منخفض في سماء الضاحية الجنوبية لبيروت وفي سماء بيروت أيضا. اليوم إذن الاستهدافات الإسرائيلية مستمرة ككل يوم منذ بدء الهدنة ودخول الهدنة حيز التنفيذ بين لبنان وإسرائيل. كذلك أيضا في ساعات الصباح قام جيش الاحتلال باستهداف بلدة أو مدينة النبطية وكذلك تفاحتة وبلدة قعقعية الجسر في الجنوب وقعقعية الصنوبر. ليل أمس أيضا كان الحصة الأكبر من الاستهداف لمدينة صور، إذ أن أحياء دمرت بالكامل يوم أمس، كذلك مباني سويت في الأرض جراء القصف المركز الذي طال مدينة صور وضواحي مدينة صور. نتحدث عن مفرق معركة مثلا، ونتحدث أيضا عن منطقة جل البحر القريبة والمحاذية لمدينة صور. هذا وتستمر أيضا على الرغم من ذلك الحكومة اللبنانية بقرار التفاوض المباشر مع إسرائيل، على هذا الطريق أو طريق الدبلوماسية يؤدي إلى وقف تام لإطلاق النار بحسب الحكومة اللبنانية وتبرير الحكومة اللبنانية عند سؤالها لماذا اختارت هذا الخيار، خيار التفاوض المباشر مع إسرائيل. وحتى حزب الله يرفض هذا المسار، مسار التفاوض، ويدعو الدولة إلى التراجع عنه.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر مايا هاشم، مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. شن الجيش الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية على مناطق مختلفة من جنوب لبنان. وقال الجيش الإسرائيلي إن هجماته استهدفت بنى تحتية تابعة لحزب الله، كما أصدر إنذارا عاجلا لسكان 9 بلدات للإخلاء الفوري لمسافة لا تقل عن 1000 متر. وقالت مراسلتنا إن الغارات الإسرائيلية استهدفت بلدات البسارقة وتفاحتة وقعقيقة والصنوبر جنوبي لبنان، في حين أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بتسجيل حركة نزوح كثيفة للأهالي من البلدات المستهدفة بالإنذار الإسرائيلي.

هذا وأعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية بمسيرات قضاضية في كل من عربة الميرة قرب النافورة وعند حارة البركة في بلدة إرشاف جنوبية لبنان. وأضاف الحزب أنه استهدف ثقنة كريات شمونة وجرافة في بلدة إرشاف، وقصف بقذائف المدفعية تجمعا إسرائيليا عند أطراف بلدة إحداثة جنوبية لبنان. هذا وأعلن الحزب في وقت سابق استهداف مقر قيادة اللواء العسكري 300 وثقنة ليمان شمالي إسرائيل بمسيرات انقضاضية. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة، دمتم بخير.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة. وكيف
3: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات، بس شو رأي الأطباء وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي وتشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة ثلاثة، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون في بي ان. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

مصطفى صادق الرفاعي شاعر وأديب مصري، ولد في القليوبية بمصر عام 1880 لأبوين من أصل سوري، وكان والده قاضيا شهيرا. لم يكمل تعليمه بعد المرحلة الابتدائية بسبب مرض أثر في سمعه. اشتغل على تكوينه الثقافي ذاتيا، وكسب عن أسرته العلم والأدب وعلوم الدين. فقد سمعه نهائيا وهو في الثلاثين من العمر، لكنه كان معجزة أدبية. بدأ كتابة الشعر مبكرا ونشر ديوانه الشعري الأول ديوان الرفاعي من ثلاثة أجزاء بين عامي 1903 و1906. انتقل إلى كتابة النثر الفني وصار له مذهب خاص وجماعة أدبية. يقوم مذهبه على أصالة الفكر وجزالة اللغة، ويعد من أئمة الأدباء المحافظين. دعا مبكراً إلى تجديد الشعر العربي مستدلاً بالتجربة الأندلسية. قاوم كل دعوات التجديد أو التمرد اللغوي، وخاض معارك أدبية مع كبار أدباء عصره. من أشهر معاركه الأدبية انتقاد ديوان الأربعين للعقاد، ومهاجمة لطفي السيد الذي دعا إلى تمصير اللغة. أصدر كتابه تحت راية القرآن عام 1926، وكان رداً على كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي. أصدر نحو 20 مؤلفاً في الشعر والنقد والرسائل، وفي المقالة كتابه الأشهر وحي القلم. ألف النشيد الوطني التونسي، وأضيف إليه لاحقاً مقطعاً من قصيدة الشاب. توفي فجأة عام 1937 ودفن في طنطا بمصر.

في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال غورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من عين سوريا، فيها ما يشغل بال السوريين ومشكلاتهم. أهلا بكم، والبداية بالعناوين.

مع اقتراب عيد الأضحى، أسواق الأغنام في ريف دير الزور تشهد نشاطاً في البيع والشراء وتفاوتاً بالأسعار والقدرة الشرائية. شكاوى متواصلة، أهالي حي العمالية في القنيطرة يواجهون سوء الخدمات وتعثر استكمال مشروع الأبنية السكنية. مراحل أخيرة، أعمال تأهيل جسر الرستن بريف حمص تقترب من نهايتها تمهيداً لوضعه في الخدمة قريباً.

0: مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الأغنام في ريف دير الزور حركة بيع وشراء نشطة وسط تفاوت واضح في الأسعار وتباين في قدرة المواطنين الشرائية.
1: بايب 3700 بجنبه.
2: هاي ذا لحمه؟
1: لحم ضحايا.
3: بين أصوات الأغنام وحركة البيع والشراء في سوق الماقف ببلدة الشميطية في ريف دير الزور يجول محمد بين الخراف بحثا عن أضحية تناسب قدرته الشرائية.
4: لحم النظيف غالي سبب المراعي بالبرية كثرة المراعي والمربي صار ينتقل على الخروف، الخروف يتصدر لبرا هو اللي غلى اللحم.
5: 4,200,000. والشبش هذا صار 5,750,000.
3: تتفاوت الأسعار بين نوع الأغنام وأوزانها، فيرى مربو المواشي أن الأسعار الحالية تتناسب مع تكاليف التربية والأعلاف في حين يعتبرها كثير من الأهالي مرتفعة.
6: والله أقبال قليل بالنسبة أن إحنا الساعة نصلي من الصبح أدور لحد الآن ما قدرت أشتري، لأنه ما في مثل ما تقول الموارد اللي جاعت لكن إحنا كشعب ما عندنا شيء أنه نأخذ الأسعار الموجودة الحالية.
7: قبل أسعار الأغنام لا تضاهي أسعار الأعلاف، تبيع قنمتين تتعلف قنمة واحدة، اليوم يعني الأسعار مناسبة.
3: خسائر كبيرة كانت ستلحق بالمربين لولا وفرة الغطاء النباتي هذا الموسم بحسب مربي الأغنام الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية.
8: احنا للسنة الأولى ما الله رحمنا بهالربيع وهالخير الله اكرمنا ولا الثروة الحيوانية انقطعت. الناشد الحكومة نريد دورات على بيا، نريد الحز وضع المي بالبرية، صفة محرج زاد علينا كمربين أغنام.
9: انا احكي لك عن منطقتنا، ما شبيها عامية نسميها عامية، احنا من نبهاتنا لجدودنا لليوم هذا السلالة هاي كلنا حرشية قليلة وبي نجد قليل وبي بس الرئيسية هي نعمية.
3: قبل عام 2011 كان عدد الأغنام في سوريا يقدر بنحو 18 مليون رأس بحسب وزارة الزراعة، إلا أن الأعداد تراجعت لاحقا إلى نحو الثلث وسط غياب إحصائيات دقيقة، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد إحصاء جديد لدعم القطاع وتحسين واقعه. رغم تأكيد التجار استقرار أسعار الأغنام نتيجة الأمطار الغزيرة ووفرة المراعي، إلا أن الأهالي يرون أن الأسعار مرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: يعاني سكان حي العمالية في مدينة القنيطرة من تردي الخدمات الأساسية وتأخر استكمال مشروع الأبنية السكنية المفترض تسليمه منذ سنوات، وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود وتحسين واقع الحي الخدمي والمعيشي.
10: يعاني سكان حي العمالية في القنيطرة نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية وسط تهرب مجلس مدينة السلام ومؤسسة الإسكان من مسؤولياتهما وتأخر تسليم الشقق بحجج يصفها الأهالي بغير المبررة.
11: معاناتنا بتجمع العمال هي مثل قديمة حديثة بأن واحد، يعني قديمة كانت يعني هو المشروع كان هي مكرمة للعامل وليس مغرم له. للموظفين يعني ذوي الدخل المحدود، ان المشروع كان كتله واحده يعني وتنفيذ يعني متعهد واحد وكذا الى اخره. تم مخاطبه الاسكان بهذا الامر وكان يعني رد الاسكان انه هذا المشروع تعرض لعمليات دمار اثناء الحرب بالنظام البائد.
10: رغم نقص الخدمات تتزايد معاناه سكان الحي مع ارتفاع اسعار بعض الابنيه التي لم تسلم بعد، إضافة إلى سوء جودة البناء فضلاً عن تعرض بعضها للتخريب والنهب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
12: معاناة كثيرة يعني، أول شيء شوارعنا مشكلة النظافة، ما في نظافة عليك فكرة، البلدية بتأخر كثير في خدماتها. بعدين الشارع العام يعني شوارعنا ما في شوارع، مشكلة ما في مدرسة، أولادي عم بروح لآخر الدنيا على النحل الغرب الشرقية من المدينة، ما عندنا مسجد، ما عندنا خزان مي. بتراجع البلدية بقول لك احنا مش مسؤولين حتى عن النظافة ولا عن خدمات المدينة، انتوا بناء بعده للإسكان، الإسكان مقصر بهالمجال جدا جدا جدا، الأمني اللي سلمها ما مين سلمها.
10: فجوة الخدمات وتهرب مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام من مسؤوليتهما حرما السكان من حقوقهم الأساسية وأجبراهم على مراجعة الجهات الخدمية في القنيطرة بشكل متكرر.
2: يطالب أهالي حي العمالية الجهات المعنية بحل الخلاف القائم بين مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام وتسريع تأمين الخدمات الأساسية وتسليم الأبنية للسكان بما يضمن الاستقرار والعدالة لأهالي الحي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، حي العمالية.
0: وبالعودة إلى أسواق الأغنام في ريف دير الزور ينضم إلينا من هناك مراسلنا عهد صليبي. أهلا بك معنا عهد. عهد، بالبداية لو تحدثنا عن أسعار الأغنام ولماذا هناك تباين في الأسعار؟
13: تحية لك كاترين والسادة المشاهدين. يعني في الحقيقة الأسعار تتراوح من 150 دولارا حتى 500 دولار في بعض الأحيان لبعض أنواع الأغنام ويعني أحجامها حقيقة. هذه الأسعار ربما تعتبر يعني مقارنة مع العام الماضي متباينة إلى حد ما أو يعني متماثلة إذا صح التعبير، لكن ربما هناك ارتفاع بعض الشيء بأسعارها بسبب أن يعني المزارعون ويعني الرعاة يقولون بأن هذا العام عندما هطلت الأمطار على هذه المحافظة وكانت يعني اعتماد الرعاة بشكل أساسي ورئيس على يعني المرعى ودون الاعتماد على يعني الشعير أو إذا صح التعبير بعض الأعلاف التي هي تباع بأسعار في وقت سابق ربما بأسعار قد تكون مناسبة إلى حد ما. اليوم يعني الاعتماد على المرعى بشكل كبير قد حسن جودة يعني بعض المواشي ويعني يعني الأوزان قد زادت بشكل ملحوظ أيضا، هذا رفع أسعار بعض المواشي والأغنام في المنطقة. هنا يحتاج الأهالي لرقابة حقيقية من قبل الحكومة، الجهات المعنية في الحكومة، على أسعار المواشي وتحديدا الأغنام التي قالوا بأنها ارتفعت بشكل يعني ملحوظ. وكذلك الأمر يعني هذا انعكس على بعض ما ينتج أو يعني مشتقات الأغنام من يعني الحليب واللبن وما شابه ذلك ارتفعت أسعاره. وكذلك الأمر اللحم الضان الذي ربما العام الماضي كان يباع ب90,000 ليرة الكيلو الواحد أو ربما 100,000، اليوم تصل ببعض الأحيان الأسعار إلى 130,000 و140,000 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد. هذه هي الأسعار بشكل عام للمواشي في محافظة دير الزور.
0: وكيف هو الإقبال على هذا السوق؟
13: نعم، في دير الزور الاعتماد بشكل كبير على يعني موضوع الأغنام والأبقار بشكل عام ويعني كمادة أساسية وجبة أساسية عند كثير من العائلات في هذه المنطقة. يعني هي لا تنقطع، وربما حتى إذا تضاعفت الأسعار أكثر من ذلك ربما يكون هناك إقبال يعني متناسب أو ربما مرتفع في المنطقة، لكن ربما عند الأشخاص ذوي الدخل المحدود قد يعني تتقلص عملية الإقبال على شراء اللحوم وأيضا المشتقات من كما ذكرنا يعني الألبان والأجبان وغيرها، قد يكون هناك تراجع قليل. لكن بشكل عام في دير الزور يعني هو السوق يعني يعمل بشكل جيد، وتحديدا إذا تحدثنا عن سوق مواشي بلدة الشماطية الذي تم إعداد التقرير فيها، هو يعد من أبرز الأسواق في دير الزور وربما على مستوى سوريا كان قد يعني تمت الرعاية به بشكل ملحوظ. وكثير من المناطق ربما 90 كيلومترا يعني على ضفتي نهر الفرات يوردون مواشيهم للبيع في هذا السوق، وكانت يعني ربما تقييم الاحتياج وتقييم الأسعار من هذا السوق يعني تعتبر أقرب للدقة. بشكل عام المواشي في سوريا كانت قبل العام 2011 يعني بحسب مديرية الزراعة ووزارة الزراعة بأنها 18 مليون رأس من الأغنام، اليوم تراجعت إلى الثلث ربما. هذه لا يوجد إحصائية رسمية ودقيقة، ربما قالت الوزارة أو ممثلي عن الوزارة بأنها ستعمل على إحصاء شامل للأغنام في عموم الأراضي السورية، لكنها حتى الآن لا يوجد إلا بشكل تقريبي بأن يعني الأعداد هذه تراجعت إلى الثلث خلال سنوات الحرب الأخيرة.
0: عهد، مع اقتراب عيد الأضحى هل خصصت البلديات في دير الزور أماكن مخصصة لذبح الأضاحي، وهل هناك قوانين معينة يجب الالتزام بها؟
13: يعني في الحقيقة حتى هذه اللحظة لم ألحظ أو يعني أشاهد أي تعميمات تصدر عن الحكومة بكل مديرياتها سواء البلدية أو الأوقاف أو غيرها بهذا الخصوص، لكن أعتقد هي كما جاء في العام الماضي يعني حصر عمليات الذبح في مزالق محددة وأماكن محددة ضمن شروط معينة كما جرى في العام الماضي، وكانت يعني الأمور قد سرت وجرت على يعني نحو جيد في العام الماضي بحسب تقييم المختصين والمعنيين في الأمر سواء في الحكومة أو يعني أشخاصهم يعني لديهم خبرة جيدة في هذا الأمر.
0: شكرا جزيلا لك عهد صليبي، كنت معنا من دير الزور. وبالحديث عن خدمات حي العمالية في مدينة القنيطرة ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد فهد. أهلا بك معنا محمد، بالبداية حدثنا عن هذا الحي وعن الخدمات في هذا الحي.
14: نعم كاترين، بالفعل يعني حي العمالية يقع في مدينة السلام في مركز محافظة القنيطرة الجهة الغربية من المدينة. بشكل عام هذا الحي يعني لديه يعني معاناة من على شقين، الشق الأول هو الخدمات في هذا الحي يعني خدمات معدومة كما يقولون الأهالي هناك. أولا يعني كون الحي هو يعني ما يزال على قيد الإسكان الذي قام بإنشاء قيد مؤسسة الإسكان والإنشاءات التي أنشأت هذا المشروع، وهو عبارة عن أبنية 500 شقة توزع للموظفين على عبر الأقساط. طبعا هذا الحي لا يخدم من مدينة السلام كونه لم يصبح على ملاك مدينة السلام ولم تستملكه مدينة السلام، ما يزال حتى الآن على يعني على ذمة الإسكان والإنشاءات، فلذلك لا يتم يعني الخدمات فيه من حيث القمامة، خدمات المياه ويعني الشرب، مياه الشرب لا يوجد خط رئيسي إلى هذا الحي، ما يزال هناك يعني خطوط عشوائية تمد من جانب مدينة السلام إلى هذا الحي من أجل تخديم مياه الشرب فقط، ويعني هناك معاناة في الحصول على المياه، يعني شقق 4-5 شقق يعني يعملون على خط ماء نصف إنش تقريبا حسب ما شاهدنا هناك في المنطقة، وهذا الأمر لا يكفي للمدنيين. أيضا موضوع الكهرباء، الكهرباء هناك يوجد تريد إعادة تأهيل والبنى التحتية في خط الكهرباء، كون يعني خط الكهرباء يعني مدمر من قبل قوات النظام البائد عندما كانت في المنطقة هناك لجان الدفاع الوطني وقوات النظام، وكانت متخذة هذا البناء يعني مركز عسكري لها، فقامت برفع سواتر ترابية هناك وتجريف الصرف الصحي والمياه والكهرباء، فهناك معاناة من أجل إصلاحها، وحتى هذه اللحظة لم تصلح هذه الأطفال في تلك المنطقة. أيضا يعني هناك معاناة أخرى بالنسبة لفراغ هذه المساكن، لم يتم فراغها للمدنيين، تم تسليم 200 شقة أول دفعة والدفعة الثانية 300 شقة لم تسلم إلى أصحابها بسبب يعني هناك حسب ما قال الأهالي تم رفع السعر، يعني أول دفعة سلمت على سعر 2 مليون ليرة سورية أو 1.5 مليون في عام 2013، اليوم لم تسلم هذه وتم رفع السعر إلى أكثر من 40 أو 45 مليون للشقة الواحدة، طبعا غير مكسية، وحتى هذه اللحظة لم تسلم إلى الموظفين، فهناك أيضا معاناة مع مؤسسة الإسكان والأهالي يطالبونهم دائما ويجتمعون معهم ويريدون تشكيل لجنة خماسية أو سباعية من أجل تقييم يعني الوضع وتسليم الأبنية والشقق على وضع الراهن، كونها لم يستكمل هذا المشروع من قبل مؤسسة الإنشاءات، فهذا الأمر يعني يتطلب عملية إكساء وعملية طويلة، والأهالي يريدون يعني استلام شقاقهم حتى لو كانت على وضع الراهن. أيضا نتكلم عن سوء البناء يعني هناك في المنطقة، سوء الإنشاء، فهناك يعني الأسطح يعني تدلف بالمياه والجدران أيضا تدخل المياه من الخارج إلى الداخل، فيعني في يوجد في سوء بالبناء نتيجة يعني المهندسين والعمال الذين كانوا يعملون على زمن النظام البائد، فهناك يعني معاناة أيضا بهذا الأمر، فالأهالي يطالبون يعني بتشكيل لجنة خماسية أو سباعية من أجل تقييم هذه الأبنية على الوضع الراهن وتسليمها للموظفين الذين يدفعون الأقساط، ويحسب لكل شخص كم دفع من قسطه ويبقى الباقي ويعني يتم دفعه حتى تستلم يعني المدنيين هناك 300 شقة لم تسلم حتى هذه اللحظة. والخدمات يعني كما ذكرنا فالأهالي عالقين بين مدينة السلام وبين مؤسسة الإنشاءات، والأمر يعني خدمات معدومة بسبب هذا الأمر.
0: طيب محمد، ما رد مؤسسة الإسكان على هذا التأخر بالبداية؟
14: نعم، رد مؤسسة الإسكان عندما قابلنا الأهالي هناك قالوا أن اجتمعنا معهم عدة مرات، وحتى هذه اللحظة ما تزال وعود في يعني تشكيل لجنة والدخول إلى المنطقة وتقييم الأضرار. وهناك أيضا يعني كاثرين أبنية قد تم تدميرها أيضا بسبب يعني فعل قوات النظام البائد واللجان، تم جرفها وتم تدميرها بالكامل، هناك أبنية دمرت بالكامل أيضا. هذا الأمر أيضا يعني وأصحاب هذه الأبنية قد دفعوا أقساط من هذه الأبنية التي دمرت، فيحتاجون إلى تشكيل لجنة من أجل تقييم الأضرار وتسليمها للموظفين على الشكل يعني على الوضع الراهن. وهناك أيضا أبنية تم تدميرها أيضا، يجب يعني مراعاة هذا الأمر. فالأهالي هنا يعني حتى هذه اللحظة لم تصل أي لجنة من مؤسسة الإسكان إلى هذه المنطقة، والأهالي يطالبونهم، وحتى هذه اللحظة كلها وعود ولم يصلوا حتى يقيموا الوضع الراهن ويعني يعملوا على هذا الأمر.
0: وبالنسبة للخدمات في هذا الحي، ما ردود فعل البلدية على هذه الأوضاع؟
14: نعم، البلدية عندما قابلنا الأهالي تقول يعني هذه ليست على ملاك البلدية فقط، هي ما تزال على ملاك الإنشاءات ولا نستطيع تخدمها بشكل مطلوب، يعني ربما يسعفونهم بعض الأحيان بلم القمامة. أيضا يعني شركة الكهرباء وشركة المياه تحاول يعني تقديم الخدمات اللازمة، كونها أيضا يعني هي غير مسؤولة عن هذه المنطقة حسب كلام يعني المسؤولين، لأنها لم تتبع إليهم يعني ما تزال يعني قيد الإنشاء، فهم يعني يقدمونها بما يستطيعون حتى يعني فقط لمساعدة الأهالي والقاطنين في هذه المناطق، علما يعني أنهم قاطنين يعني في أبنية يعني ما تزال يعني غير مجهزة غير مكسوة، لكن بحاجة السكن الأهالي. وهناك غالبية السكان يعني من مهجرين من أرياف دمشق ومن دمشق نتيجة يعني الحرب، نتيجة بداية الثورة السورية، ونتيجة يعني المناطق التي تم قصفها من قبل النظام البائد هجروا إلى هذه المناطق وسكنوا في هذه المساكن يعني التي هي غير مجهزة للسكن حتى يعني حتى يأووا أنفسهم. وهذه الأبنية كما ذكرنا يعني تحتاج إلى خدمات، و يعني الجهات المختصة تقدم الخدمات كل منها على حدة، لكن ضمن المحدود، وحسب يعني ما هناك يعني معلومات تقول أنهم ليست على ملاك يعني البلديات أو المؤسسات الحكومية، فقط ما تزال حتى الآن على ملاك مؤسسة التأمين أو مؤسسة الإسكان.
0: شكرا جزيلا لك محمد فهد، كنت معنا من القنيطرة. اقتربت أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن بريف حمص من مراحلها النهائية، تمهيداً لوضعه في الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمسافرين، وذلك بعد أن استكملت ورشات الصيانة المراحل الأخيرة من عمليات ترميم الجسر التي شملت معالجة الأضرار وتأهيل البنية الإنشائية للطريق بشكل كامل.
15: بعد نحو عام من العمل المتواصل، تضع الفرق الفنية طبقات الإسفلت على جسر الرستن إيذانا بالوصول إلى الخطوات النهائية للمشروع. بعد سلسلة من الأعمال الفنية المعقدة بدأت بصيانة الركائز وتركيب الجوائز، وانتهت بالتزفيت والترصيف وإضافة اللمسات الجمالية.
16: تم الانتهاء من مد الإسفلت في المسرب الشرقي، والآن تتم أعمال تركيب فواصل التمدد والأعمال الإضافية الأخرى التي هي أعمال إنهاء للمشروع. بإذن الله تعالى بنهاية الشهر الحالي تكون كافة الأعمال منتهية بإذن الله، وفي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم حزيران 2026 يتم افتتاح الجسر بإذن الله تعالى.
15: الجسر الحيوي الذي دمره قصف النظام المخلوع خلال معركة التحرير توقفت الحركة فيه نتيجة لذلك، ما تسبب بصعوبات كبيرة، لكن مشروع إعادة تأهيله أعاده أفضل مما سبق بجهود مشتركة بين فريق الدفاع المدني وجهات حكومية متعددة.
17: أي مختص هندسي بيجي بيشوف الإمكانات اللي كانت موجودة بين إيدينا والخبرات المحليه والوطنيه اللي كنا نحن عم نستخدمها والشباب والخبرات الهندسيه الموجوده عندنا بيقول فعلا هي ايقونه هندسيه ضمن الامكانات اللي كانت متاحه لانجاز هذا العمل. الجسر تقريبا من تاريخ ما انشئ ما نعمل له اي صيانه، فهذا هو اخذ معنا وقت اطول واحتاج وقت اطول. فنحن نقدر نقول يعني بهذه اللحظات بدانا نحصل على جسر جديد كامل من البدايه الى النهايه.
15: لا تعد إعادة الجسر إلى عمله عمليات ترميم فحسب، بل تحديا وفرصة لتطبيق تقنيات هندسية تجاوزت كل صعوبات الظروف الجوية وضعف المعدات وغيرها وواجهتها فنجحت. اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل جسر الرستن توضع الآن. جسر أراد النظام المخلوع تدميره خلال معركة التحرير، لكن أياد وطنية أبت إلا أن تنجزه وتعيده شرياناً للحياة رغم التحديات الكثيرة. أنور بن الوليد لتلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن محافظة حمص.
0: ومن حمص ينضم إلينا مراسلنا أنور أبو الوليد. أهلا بك معنا أنور. أنور، حدثنا عن موعد دخول هذا الجسر للخدمة وأهمية جسر الرستن. أنور؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع مراسلنا. مشاهدينا مستمرون معكم في عين سوريا وفيها بعد الفاصل. وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق المرحلة الأولى من برنامج مراقبة تلوث الهواء ودمشق أولى محطاته.
18: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
19: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
18: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
19: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟
18: إذا ما في كهرباء ومي.
19: استني استني،
18: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
19: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
18: يو، ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
19: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
18: يي إيه والله.
19: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
18: استنوها.

0: صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء على أن تكون مدينة دمشق أولى محطاته. وقالت الوزارة إن العملية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة ابتداء من ساحة المحافظة بدمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة وأوتوستراد المزة وباب توما لمدة 20 يوماً في كل موقع. كما أشارت إلى أن المشروع يغطي فترة زمنية ممتدة لنهاية العام الجاري، ويشمل رصد ملوثات دقيقة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والكبريت والجسيمات العالقة والمعادن الثقيلة والضجيج وفقاً للمواصفات السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية. وللتفاصيل تنضم إلينا ماريات عباد من دمشق. أهلا بك معنا ماريات. ماريات، حدثينا عن مراحل هذا البرنامج.
1: نعم، مرحبا كاترين. طبعا حقيقة مشروع معالجة أو مشروع رصد ملوثات الهواء هو برنامج وطني لرصد أسباب تلوث الهواء عن طريق الأدوات، وبحسب الوزارة أن الأدوات سوف تكون يعني أو الأدوات التي تم اختيارها هي من الأدوات التي أوصت بها البعثات الخارجية، وهي التي تم تجربها في دول الخارج. طبعا المرحلة الأولى انطلقت بحسب الوزارة، حيث أنه سوف يتم أو تم اختيار 10 بقع في دمشق أكثر أهمية لرصد فيها ملوثات الهواء، وكما تحدثنا سوف تكون في ساحة المحافظة امتدادا إلى البرامكة وباب توما وغيرها أيضا من المناطق. سوف يتم الاعتماد على الأدوات والمقاييس الحديثة تقنيا، وبناء على المعلومات أو على النتائج ومخرجات أدوات القياس يعني بناء عليها سوف يتم وضع سياسات جديدة. سوف يتم أيضا اتخاذ الإجراءات لمعالجة تلوث الهواء. طبعا يعني كما نعلم اليوم دمشق ومختلف المحافظات السورية تعاني من تلوث في الهواء، خاصة بسبب العديد من العوامل، منها انتشار النفايات في عدد من المناطق في دمشق وبعض مكبات النفاية عن هذه المناطق، أيضا إلى بسبب قدم وسائل النقل، بالإضافة إلى دخول أعداد كبيرة من السيارات ومن وسائل النقل في هذا العام. طبعا كان دخول غير منظم، وبالإضافة إلى مخلفات الحرب وتراكم الأنقاض في العديد من المناطق ويعني في مختلف المحافظات السورية وفي دمشق تحديدا أو في أرياف دمشق. طبعا تزامن هذا المشروع مع أيضا إطلاق محافظة ريف دمشق لمشروع إزالة الأنقاض في مختلف المناطق ومختلف أرياف دمشق، منها منطقة الحسينية ومنطقة يلدا والزبداني ودارية. ربما يعني يكون مشروع متكامل يدعم يعني تحسن البيئة وأيضا معالجة الهواء. ربما بعض التقييمات وبعض المخرجات التي سوف يتم الإعلان أو سوف يتم التوصل إليها بعد استخدام أدوات القياس في المناطق العشر، ربما قد يكون هناك تعليمات جديدة تلزم المواطن الالتزام بها، أيضا ربما قد يكون هناك عمليات بدأ بمعالجة الهواء وفق معايير دولية يعني بالاستعانة أيضا بخبرات خارجية، ويعني ربما يكون هناك إجراءات عديدة.
0: ماريات، هل هناك مدة محددة لهذا المشروع؟
1: نعم، يعني حقيقة كاترين المشروع انطلق، وكما تحدثت تم تحديد 10 مناطق التي سوف يبدأ منها. طبعا المشروع سوف يبدأ كتجربة أولى من محافظة دمشق، إلا أنه يعني وكما أكدت الوزارة أنه سوف يطبق على مختلف المحافظات السورية، لكن التجربة الأولى انطلقت من دمشق. يعني بحسب المعلومات بأنه يعني من المفترض أن يكون خلال عام تم اتخاذ الإجراءات اللازمة يعني وتم حد بشكل كبير من مشكلة تلوث المياه أيضا، يعني كما تحدثت تزامن هذا المشروع مع مشاريع تطلقها محافظة ريف دمشق أيضا تدعم البيئة، وأيضا ربما هي أيضا من مسببات تلوث الهواء كما تحدثت منها الأنقاض ومخلفات الحرب. واليوم محافظة ريف دمشق ويعني في مختلف المحافظات السورية تنطلق بحملات لإزالة الأنقاض، يعني بحسب المعلومات أو كما تشير المعطيات أنه من الممكن أن يكون خلال العام هناك يعني معالجة أو معالجة وصول يعني توصل إلى عملية أو معالجة يعني بشكل يعني ربما أكثر من جزئي لتلوث الهواء.
0: شكرا جزيلا لك ماريت عبيد، كنت معنا من دمشق. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إضافة كباش هيدروليكي لآليات مرفأ اللاذقية بهدف دعم عمليات الشحن والتفريغ بالمرفأ. وقالت الهيئة إن وزن الكباش يبلغ 20 طنا بحمولة 20 طنا أيضا، وبزيادة عن الكباشات الموجودة سابقا بالمرفأ ما بين 3 إلى 10 أضعاف، حيث كانت تتراوح حمولتها بين 2 و6 أطنان فقط. وأشارت الهيئة إلى أن تركيب الكباش الجديد لملاك المرفأ سيقلل من مدة رصف السفن خلال عمليات تفريغ الشحنات، لافتة إلى أن المرفأ شهد في وقت سابق انضمام 4 آليات جديدة للعمل فيه. وحول الموضوع ينضم إلينا من اللاذقية مراسلنا منير الحاجي. أهلا بك معنا منير. منير، لو تحدثنا عن عمليات تجديد مرفأ اللاذقية.
2: بك كاترين، يعني فعلا حركة المرفأ هنا في اللاذقية تتسارع وتيرتها يوما بعد يوم، وطبعا يصبح مرفأ اللاذقية واحد من أهم المرافق الحيوية في الشرق الأوسط نتيجة التنامي السريع في هذا المرفق. منذ يعني بداية التحرير حتى اليوم يعني شهد المرفق تطورات يعني كبيرة جدا، لا سيما في إطار توقيع العقود الدولية مع الشركات الكبرى كالشركة الفرنسية CGM، وأيضا يعني الخطط التي وضعت على مدى 5 سنوات القادمة في إطار تطوير المرفأ. اليوم نتحدث عن يعني فترة عدى بها المرفأ امتلأت كل الأرصفة بالسفن، أي أن القدرة التشغيلية، أي أن المرفأ عمل بالقدرة التشغيلية الكاملة، إشغال كامل لكل الأرصفة، وهذا ما دعا إدارة المرفأ إلى تطوير يعني في الآليات وتطوير في الإطار الاستجابة لحركة السفن التي تقصد هذا المرفأ هنا مرفأ اللاذقية. الخطة اليوم هي وضع كباش جديد يعني بوزن وحمولة تصل إلى 20 طن، ويميزه طبعا ما يميزه عن الكباشات الأخرى الموجودة في المرفأ هو يعني أنه يحمل أوزان كبيرة جدا التي تصل حتى 10 أضعاف. يعني كانت الكباشات القديمة التي نرصدها يعني ربما تحرك في الكاميرا كاترين، نرصد العديد من الكباشات لكنها يعني ضمن قدرة محدودة تصل ما بين 3 إلى 6 أطنان. اليوم هذا الكباش يعني يصل حتى 20 طن، وبالتالي يساهم في عملية يعني الإسراع في عمليات التفريغ وأيضا التحميل للسفن، مما يقلل من مدة بقاء السفن داخل المرفأ، مما يتيح للسفن الأخرى التي يعني تنتظر في المياه الإقليمية دورها في إطار التفريغ. وهذا الأمر مهم جدا طبعا، كان خلال الفترة الماضية ليس فقط يعني إدخال هذا الكباش منذ يومين، كان هنالك يعني إدخال 4 آليات جديدة أيضا مهمتها الإسراع في عمليات التفريغ والتحميل ضمن مرفأ اللاذقية. وأيضا كان هناك خطة لإعادة تأهيل يعني واحدة من أهم الرافعات المعطلة داخل المرفأ والتي تصل حمولتها إلى 100 طن، وبالتالي يعني الخطة أو العمل يجري هنا على قدم وساق في إطار تسهيل حركة السفن يعني داخل المرفأ، وأيضا التسريع في عمليات الإفراغ والتحميل من وإلى مرفأ اللاذقية. أيضا كان هنالك يعني قبل أيام يعني إعادة تجهيز منارة أو إعادة تأهيلها داخل المياه الإقليمية السورية، وهذه المنارة أيضا أن تساهم في حركة السفن، لا سيما حين يكون هنالك عواصف أو أن تكون يعني الأجواء غير مناسبة للملاحة البحرية، تساعد في عملية الدخول والخروج من وإلى مرفأ اللاذقية. وكل هذا يأتي ضمن خطة وضعتها إدارة المرفأ والمديرية العامة للمنافذ البرية والبحرية في إطار تطوير مرفأ اللاذقية الذي أصبح واحد من أهم يعني المرافق الحيوية ليس فقط في سوريا بل على مستوى الشرق الأوسط، كون أن أعداد الأرصفة أيضا هنالك خطة لمضاعفتها، وبالتالي هذا المرفأ يعني يعتبر واحد من المقاصد للسفن على مياه البحر الأبيض المتوسط.
0: منير، وكيف تبدو حركة السفن في هذا المرفأ بعد تطويره؟
2: يعني فعلا كان هنالك يعني حركة ملاحية كبيرة جدا من وإلى مرفأ اللاذقية، استيراد بضائع، تصدير وما إلى شابه، لكن نتحدث عن فترة زمنية يعني كاترين يعني شهد هذا المرفأ تحديدا إشغال كامل لكل الأرصفة، سفن على مدى كل الأرصفة تعمل على تفريغ حمولتها، ومنهم من يقوم بتحميل بعض يعني البضائع، لكن في المياه الإقليمية كان هنالك العديد من السفن تنتظر دونها، أي أن المرفأ وصل إلى حالة الإشغال التام، وهذا الأمر يعني يعتبر مقياسي لم يشهده مرفأ اللاذقية منذ سنوات طويلة، يعني إشغال كامل لكل الأرصفة. اليوم حركة التطوير والتجديد التي يعني وقعها السيد الرئيس مع بعض الشركات، يعني منها شركة CMA CGM الشركة الفرنسية لتطوير أرصفة هذا المرفأ، ربما تأخذ وقت أطول، يعني ربما تمتد حتى 5 سنوات منذ تاريخ توقيع العقد والاتفاقية، منها يعني تهيئة الأرصفة، تهيئة أرصفة جديدة، أي أن هذا المرفأ قد تكون عدد الأرصفة ويمتلك 21 رصيف قد تتضاعف، وهذا الأمر يسهل بشكل كبير الملاحة البحرية والدخول والخروج من وإلى يعني مرفأ اللاذقية، لكن حركة البضائع تجري على قدم وساق، رصدنا قبل قليل يعني كمية البضائع يعني الموجودة في المرفأ على امتداد المرفأ يعني الذي يمتد على مسافة 3 كيلومترات، هنالك حاويات كثيرة جدا تحمل بضائع، يتم إما تصدير بعض البضائع ربما قليلة نوعا ما، لكن حركة الاستيراد هي كثيرة نوعا ما، وكل حركة البضائع تقريبا في سوريا تأتي يعني عبر مرفأ اللاذقية اليوم.
0: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، كنت معنا من اللاذقية. تشهد مدينة حلب تفاقما في أزمة النظافة مع تزايد شكاوى الأهالي من تراكم النفايات وتراجع مستوى الخدمات وسط مخاوف من انعكاسات صحية وبيئية خطيرة، وأطلق ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة بعنوان حلب تختنق، مطالبين بإجراءات عاجلة وحلول جذرية لتحسين الواقع الخدمي.
3: نقص بالخدمات، يعني ما في بلدية ما بتجي بتلم يعني كل يوم أو يعني باليومين بالأسبوع لحتى تجي مرة واحدة على الحارة، يعني والطفضاي مثلا كل يومين أو ثلاثة لحتى يفضوا الحاوية، أمراض فضوها بس أغلب الأحيان يعني بصير تقصير بهيك شغلات، يعني فالعالم عم بتشوف الحاوية مليانة بدها تكف الأرض إجباري. يعني
4: السبب إنه عم بتأخروا للموا البلدية تجي تلم الحاوية وتنطفن، كل 10 أيام تجي لتلم، بتلم بتعيف كمان الزوايا هدون بتعيفهم، بتلم بس التنتين الحاويات بتلمهم بتعيف هدون، بنجي نحن بنعبيهم برجع بنكب حواليهم، وهي المنطقة كلها يعني حيطين بس تنتين وبدها يعني 10، هالمنطقة كلها بيجوا بكبوا هون.
0: أعلنت وزارة الطاقة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو إعادة تأهيل عدد من سواقي ري مشروع مسكنة في منطقة سفيرة بريف حلب الشرقي، وشملت الأعمال تأهيل سواقي ري المزارع 23 و25 و26 وصيانة البوابات ومبنى العاملين وأغطية غرف التفتيش، إضافة إلى تنفيذ أعمال إملاء الفواصل على القناة 17. وأكدت الوزارة أن المشروع يهدف إلى تعزيز استدامة الموارد المائية ودعم القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج في المناطق المعتمدة على مشاريع الري الحكومية ضمن خطة تطوير البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة أنظمة الري. كشف المدير الإداري لمنطقة تدمر بريف حمص فواز أبو ماهر عن تحديات خدمية ومعيشية تواجه المدينة، أبرزها ملف النظافة بسبب نقص الإمكانات والكوادر البشرية. وأوضح أبو ماهر أن واقع الكهرباء والمياه يعد مقبولاً نسبياً رغم تراجع عدد محولات الكهرباء من 80 سابقاً إلى 11 حالياً نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، وأشار إلى أن مستشفى المدينة يقدم خدمات جيدة نسبياً لكنه يعاني من نقص في الأطباء والتجهيزات الطبية، مؤكداً أن نقص الكوادر يشكل تحدياً رئيسياً في مختلف القطاعات مع استمرار عزوف العديد من العاملين عن العودة إلى المدينة بسبب المخاوف المرتبطة بالوضع الأمني والخدمي. تواصل الشركة السورية للاتصالات فرع حماة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل شبكة الاتصالات في مركز اتصالات عقرب ضمن خطة تهدف إلى رفع كفاءة خدمات الاتصال والإنترنت في المنطقة. وبحسب محافظة حماة تشمل الأعمال زراعة الأعمدة ومد الكابلات وتركيب علب التوزيع وفق المعايير الفنية المعتمدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وضمان استمراريتها لتلبية احتياجات الأهالي. تعاني مدينة سراقب بريف إدلب من غياب مصادر الطاقة العامة رغم مرور عام ونصف على أعمال تأهيل وصيانة محطات التوليد وخطوط التوتر، الأمر الذي دفع السكان للاعتماد على الطاقة الشمسية كبديل لا يلبي احتياجاتهم بشكل كامل، إضافة إلى صعوبات الشحن وغياب المساحات المناسبة لتركيب الألواح، ما يجعل الأهالي يطالبون بإعادة التيار الكهربائي وحل الأزمة.
5: رغم كونها واحدة من أكثر مدن ريف إدلب حيوية وتزايد أعداد سكانها مع عودة المهجرين، ما تزال سراقب تعيش من دون كهرباء، واقع دفع السكان للاعتماد الكلي على الطاقة الشمسية كخيار وحيد رغم محدودية إنتاجها التي لا تغطي سوى ساعات قليلة، خاصة مع تقلبات الطقس وتغير الفصول.
6: من أول التحرير يعني كان صاير التحرير يومين ثلاثة، قالوا بلشنا نمد كهرباء على سراقب وبلشنا نمد الخطوط وراح نوصل الكهرباء لسراقب بأسرع وقت. بأسرع وقت صار لنا هلا تقريبا سنة ونص راجعين على سراقب وما شفنا الكهرباء نهائيا، مع إنه في بعض المناطق المجاورة لسراقب وصلت لها الكهرباء. ونحن كثير عم نعاني كأصحاب مصالح بموضوع الطاقة الشمسية والمولدات الكهربائية بس مشان موضوع الكهرباء.
7: مهما كان عندك عدد ألواح، نحن بعد 3 أيام ما في تغذية طفت عندك الكهرباء، فنحن هون نواجه مشكلة مو بس بوقف الشغل، وقف كمبيوترك، وقفت إضاءتك، وقف برادك، وبالتالي أنت كتير أدوية إما بدك تستغني عنها نهائيا ما تحويها، أو أنت عارفاني ضمنيا ضميرك ما هو مرتاح أنا عطيته أدوية يمكن تكون مدتها أو صلاحيتها ما صفى فيها كتير.
5: منذ أكثر من عام تتواصل أعمال الصيانة على خط التوتر الواصل بين مدينتي سراقب والمعرة بطول يصل إلى 24 كيلومتراً، ووفقاً للجهات المعنية فإن العمل مستمر لتأهيل محطات التحويل وترميم الأبراج المتضررة والبنية التحتية للشبكة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح حتى الآن في إعادة النور إلى المدينة.
8: عندنا مشاكل يعني بالنسبة للكهرباء كتير عم نعاني، بالنسبة للشغل يعني هلق المازوت ارتفع، اليوم مثلاً عم تعطي سعر للزبون عم يرتفع المازوت، بدك تضطر بقى تغلي سعرك. يعني اليوم وقت اللي بيصير فيه مثلاً كهرباء بتسهل على العالم الشغل يعني.
5: محدودية المساحات وارتفاع تكاليف التركيب يجعلان من الطاقة الشمسية حلاً منقوصاً، كما أن عدم انتظام كهرباء المولدات يهدد هذه المنظومات بأعطال قد تخرجها عن الخدمة. ومع غلاء أسعار المحروقات وتأثيره على مختلف جوانب الحياة، تصبح عودة الكهرباء العامة ضرورة ملحة لا يمكن تأجيلها. بعد عام على بدء مشروع تأهيل شبكة الكهرباء في سراقب، ما يزال العمل متوقفاً دون اكتمال وسط تضارب الروايات بين من يعزو التأخير إلى خلافات بين المتعهدين ومن يتحدث عن نقص في لوجستيات وتجهيزات الأبراج. إلاف العلي، تلفزيون سوريا، ريف إدلب.
0: أعلنت وزارة الطاقة عن عودة محطة جندر في محافظة حمص إلى كامل جاهزيتها التشغيلية المتاحة لأول مرة منذ نحو 10 سنوات، بعد إنجاز أعمال الصيانة وإعادة التأهيل التي مكنت المحطة من رفع إنتاجها من نحو 200 ميجاوات إلى 820 ميجاوات.
9: للمرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات استعادت محطة جندر لتوليد الكهرباء في ريف حمصة كامل قدرتها التشغيلية بعد تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل واسعة داخل المحطة.
10: بفضل الله تعالى جندر لما دخلنا عليها قبل التحرير كانت تعمل بحدود 3 عنفات 4 عنفات توصل طاقة 200 ميجا فقط. تم العمل بشكل متواصل والمتابعة المستمرة على مدار الساعة. بفضل الله تعالى يمكن نلاحظ انه في تحسن بالكهرباء، وحاليا تتارجح حمولاتنا دائما بين 500 ل 700 ل 800 حسب الغاز وحسب تنسيق رئيسي. وبفضل الله تعالى صيانات الطرقه تتم معالجتها مباشره، فاي صيانه مباشره تتم معالجتها لادخال اي عزر او اي مشكله في اي مجموعه باسرع وقت ضمن الخدمه.
9: شملت الاعمال صيانه العنفات الغازيه والبخاريه واعاده تشغيل مجموعات كانت خارج الخدمه، بينها العنفة البخارية الأولى المتوقفة منذ عام 2021، ما أعاد البلوكين الثاني والثالث إلى الخدمة الكاملة.
11: الحمد لله رب العالمين، بجهود الصيانة عمال الصيانة وبجهود الكادر التشغيلي وبجهود الكادر الإداري بقيادة الأستاذ أحمد الرج، رجعت المجموعات كلها للخدمة، وهلا حاليا عم ننتج حوالي 820 ميجا واط. الحمد لله كان في عندنا صيانات كبيره على الغازيه الاولى وتم تبديل المحور وتم صيانات كبيره على الغازيه ورجعت الغازيه، وهلا الحمد لله رجعت على الخدمه وان شاء الله المجموعات كلها بالخدمه، ونحن لقدام ان شاء الله بدنا نطور اسا حتى 920 ميجا.
9: أعمال التأهيل أسهمت في رفع إنتاج المحطة من نحو 200 ميجاوات إلى أكثر من 820 ميجاوات، ما عزز استقرار التغذية الكهربائية في المنطقة الوسطى رغم تهالك تجهيزات المحطة. تستعيد محطة جندر بريف حمصة مجموعات التوليد الخارجة عن الخدمة تدريجيا بعد سنوات من الانقطاع والأعطال والتراجع في مساع لتعزيز استقرار الكهرباء ورفع القدرة الإنتاجية رغم التحديات الفنية. أنس إدريس، لتلفزيون سوريا، محطة جندر، ريف حمص.
0: نهاية هذه الحلقة من عين سوريا، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم، أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات، بس شو رأي الأطباء وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون في بي ان. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

نور الدين الأتاسي. نور الدين الأتاسي الرئيس الأخير قبل حافظ الأسد، بدأ عهده رئيس

دمشق عام 1955. انتسب الأتاسي إلى حزب البعث في شبابه، وكان مسؤولاً عن التنظيم الحزبي في جامعة دمشق. في عام 1952 سجن بسبب نشاطه الحزبي، وتعرض للتعذيب في سجن تدمر الصحراوي سيء الصيت. في عام 1958 وبدافع قومي شارك مع أطباء سوريين متطوعين في ثورة الجزائر، وهو ما عزز مكانته داخل البعث. إلا أن دوره الأهم برز بعد انقلاب الثامن من آذار عام 1963، حيث استلم عدة مناصب حساسة. وفي شباط عام 1966 شارك في الانقلاب على الرئيس أمين الحافظ وجناح القيادة القومية للبعث، وبعدها عين في منصب رئيس الجمهورية، وجمع مع هذا المنصب منصبي رئيس الوزراء والأمين العام لحزب البعث. إلا أنه لم يكن يملك سلطة كاملة وفعلية، إذ كان صلاح جديد وضباط من الجيش هم أصحاب السلطة. في عهده حدثت هزيمة حزيران المدوية عام 1967، وقد أدت إلى تفاقم الخلاف داخل الحزب الحاكم، حيث رفض وزير الدفاع حافظ الأسد أن يتحمل المسؤولية. استمرت الخلافات مشتعلة تحت الرماد حتى عادت إلى الواجهة في أحداث أيلول الأسود عام 1970، حيث اندلعت مواجهات عسكرية دامية بين منظمة التحرير الفلسطينية في الأردن والجيش الأردني. دفع الرئيس الأتاسي بوحدات عسكرية من الجيش السوري إلى الحدود الأردنية لاقتحامها ومساعدة الفلسطينيين، إلا أن الجيش الأردني قصف القوات المهاجمة بقوة مستعيناً بالطائرات الحربية. وحين طلب الأتاسي من حافظ الأسد إرسال الطائرات السورية للتغطية على القوات المهاجمة، رفض الأخير ذلك، ما أدى إلى إيقاع خسائر كبيرة جداً في صفوف الجيش السوري. بعد هذه الحادثة واحتجاجاً على تصرفات حافظ وأخيه رفعت الأسد، قدم الأتاسي استقالته من مناصبه الثلاثة في تشرين الأول 1970، ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب أقر خلاله بفصل كل من حافظ الأسد ومصطفى طلاس من منصبيهما. إلا أنه خلال أيام قليلة من انتهاء المؤتمر نفذ حافظ الأسد انقلابه في 16 تشرين الثاني 1970، ليكون الانقلاب الأخير في سوريا. سجن حافظ الأسد الأتاسي 22 عاماً، ولم يطلق سراحه إلا بعد أن تأكد أنه لن ينجو من السرطان الذي انتشر في جسده. توفي الأتاسي عام 1992 ودفن في مدينته حمص تحت رقابة أمنية شديدة. من كلية الطب إلى الثورة الجزائرية، فانقلاب البعث في آذار عام 63 و900 فسدت الرئاسة، انتهى الدرب بالأتاسي في زنزانة صغيرة وجنازة مقيدة. دفع الأتاسي ثمن مبادئه البعثية التي اعتنقها، وذلك بعد أن وطأها العسكر.

0: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، نستعرض فيها أبرز القضايا التي تفاعل معها سوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. حملت الحرب السوريين إلى أماكن كثيرة، وقد تكون محط استغراب بالنسبة لكثيرين، إذ تبدو بعض القصص وكأنها خرجت من مفارقة يصعب تصديقها. من الأمثلة التي شكلت محط اهتمام مؤخرا كانت قصة لرجل يبيع العطور في شوارع عدن اليمنية، ينادي المارة بحثا عن زبون جديد قبل أن يكتشف الناس لاحقا أنه يحمل دكتوراه في القانون الدولي وعمل سابقا في الصحافة والمحاماة. خلال الساعات الماضية تحولت قصة رجل سوري في اليمن إلى واحدة من أكثر القصص تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بسبب مهنته الحالية فقط، بل لأن المشهد بدأ بالنسبة لكثيرين أشبه بصورة مكثفة عن مصير آلاف السوريين الذين دفعتهم الحرب إلى حياة مختلفة تماما عن تلك التي عرفوها يوما. أما القصة فتبدأ من فيديو متداول صور في مدينة عدن اليمنية، يظهر فيه السوري غسان وهو يعمل بائعا جوالا للعطور قبل أن يتحدث خلال المقطع عن حياته السابقة، قائلا إنه حاصل على دكتوراه في القانون الدولي وعمل في الصحافة والمحاماة قبل أن تقوده ظروف الحرب والنزوح إلى اليمن. القصة أثارت موجة واسعة من التفاعل، حيث رأى كثيرون أن ما حدث مع غسان لا يتعلق بحالة فردية فقط، بل يلخص ما جرى مع شريحة واسعة من السوريين الذين فقدوا وظائفهم ومكانتهم الاجتماعية خلال سنوات الحرب واللجوء، وطالبوا الحكومة بمساعدته للعودة إلى بلاده. ساعات كانت كفيلة أن يغزو هذا المقطع على الترند السوري ويتحول من مقطع يوثق حالة هذا الرجل إلى قضية شاركها سوريون وحملوا فيها مطالبا بأن يعاد إلى بلده. نتابع.
1: دكتورة في القانون الدولي صحيح؟ فين كنت شغال سابقا؟
2: أنا كنت في المحافظة سابقا.
1: في المحافظة سابقا؟ تعال هنا بس عشان الصوت. طبعا الأستاذ غسان هو مواطن سوري متواجد في العاصمة عدن، يسكن في القلوعة، عنده دكتوراه في القانون الدولي صحيح؟ كنت شغال في المحافظة وصحفي كمان، هذه بطاقته الأخرى.
2: محامي يعني؟
1: محامي وصحفي دولي وأيضا جريح حرب، هذه قدمه أيضا.
2: أصيب ب2015
1: أصيب ب2015 لما دخلت ميليشيا الحوثي إلى العاصمة عدن، أصابوا قناص في قدمه.
2: حاربت
1: يعطيك العافية، إحنا يعني شاكرين لك، شاكرين لك ولائك للأرض اللي أنت بتواجد فيها.
2: بنت اختي لزوجتي كانت عندي
1: الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها ويغفر لها إن شاء الله. طبعا الأستاذ غسان كنت شغال في المحافظة.
2: أنا أيوة قبل الحرب.
1: وبعد كذا؟
2: بعد قبل 2017 لما تغيروا.
1: نعم. طبعا أنت الآن صافي من غير شغل.
2: أنا من فترة أيوة بشتغل، بشتري عطورات، بركب عطورات في البيت وببيع.
1: أستاذ غسان مواطن سوري يحمل شهادة دكتوراه في القانون ويبيع عطور عشان يأخذ لقمة عيش حلال. طبعا عندك بنتك طبيبة،
2: أصغر وحدة يعني الآن تدخل طبيبة إن شاء الله.
1: بتدخل طب؟ طيب درست جامعة للآن؟
2: أكبر منها مع أدب إنجليزي، والأكبر منها عندها محاسبة.
1: أسرة مثقفة جدا، يعطيكم ألف صحة.
2: زوجتي كمان هندسة زراعة.
1: نعم. طيب أستاذ غسان يعني مطلبك اليوم، شوف أنا التقيت فيك يعني اليوم صدفة، بس الحمد لله أني التقيت فيك.
2: أنا مطلبي الأول والأهم هو إنه إذا في مجال نرجع سوريا.
1: أنت حابب ترجع على بلدك؟
2: أمشي، لأن الحمد لله وضع.
1: أنت متزوج امرأة من عدن؟
2: زوجتي يمنية. نعم. من بنت العلبي.
1: نعم.
2: بنت العلبي.
1: بنت العلبي. نعم.
2: من بنات المعلق.
0: الموضوع حل من بين أكثر القضايا تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، لنستعرض بعض التعليقات حول هذا الموضوع. نعم عز الدين يقول أمثال شهاداته يستوجب عودته وتوظيفه فورا ويخدم بلاده بكل إخلاص وأمانة لأنه ذاق الفراق وتعب الغربة والحاجة. تعليق لصبا قالت فيه هل عنده عائلة؟ رافة بسنه وقيمته العلمية وكرامته وإصابته يستوجب إعادته وإرجاعه لبلده يبدو أن إمكانياته المادية ضعيفة. أما مصطفى فعلق: هناك عدد كبير من السوريين يرغبون بالعودة إلى سوريا سواء من اليمن أو من ليبيا، لكن ظروفهم المادية لا تسمح لهم. يجب على الحكومة أن تنظر إلى حالهم وحال أطفالهم وهم في الغربة بعيدين عن وطنهم. أما محمد قال: مثل هذا الشخص يتمتع بكل هذه الشهادات ومتروك خارج سوريا، عيب على الحكومة وعلى وزارة الخارجية. نناشدهم بأن يساعدوه بالعودة وأن يعطوه وظيفة تليق بتعليمه وشهاداته، نحتاج للكوادر. هنا في هذه القصة تبدأ الحكاية من مستشفى يفترض أن يبقى مضاء مهما كانت الظروف، لكن قطع التيار الكهربائي عن المستشفى الواقع في مدينة الإحراك بريف درعا الشرقي دفع السوريين إلى نقاش أوسع من مجرد انقطاع الكهرباء. أمس تحول الحدث إلى موجة غضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تداول ناشطون أن التيار الكهربائي قطع عن المشفى بسبب خلاف يتعلق بخط التغذية الكهربائية في محافظة تعيش أصلاً على بنية خدمية مرهقة بالكاد أن تصمد. الجدل لم يتوقف عند سؤال لماذا انقطع الكهرباء، بل طرحت فيه أسئلة أكبر حول احتمالية أن يصبح مستشفى بكامله مهدداً بالتوقف بسبب أزمة كهرباء في منطقة تعتمد على الجهود الأهلية لإبقاء القطاع الصحي حياً. أما القصة فتبدأ بعد تداول صفحات محلية في درعا معلومات عن فصل الكهرباء عن مستشفى الإحراك الوطني، وسط حديثا عن اعتبار خط التغذية غير نظامي من قبل مؤسسة الكهرباء. الخبر أشعل ردود فعل واسعة، خصوصا أن مشفى الإحراك يعد من أبرز المرافق الطبية في الريف الشرقي لدرعا ويخدم آلاف السكان، بينما أعيد تأهيله خلال السنوات الماضية بدعم مجتمعي ومبادرات محلية بعد تراجع الخدمات الصحية في المنطقة. على السوشيال ميديا انقسمت الآراء سريعا. قسم رأى أن قطع الكهرباء عن منشأة طبية مهما كانت الأسباب الإدارية أو الفنية يعكس فوضى في إدارة الملفات الخدمية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمشفى لا يحتمل التوقف. أما آخرون اعتبروا أن مؤسسة الكهرباء تحاول تنظيم الشبكة ومنع التعديات، وأن القضية لا تتعلق باستهداف المستشفى بقدر ما ترتبط بواقع الكهرباء المتدهور أساسا. مع تأخر التعليق الحكومي حول الموضوع، تحدثت شبكات إعلامية محلية عن أن وزارة الطاقة قطعت الكهرباء عن المستشفى طالبة القائمين عليه بمبلغ 600 مليون ليرة لإعادة وصل التيار. من بين تلك الشبكات كان تجمع أحرار حوران، وهو تجمع إعلامي لمجموعة من الناشطين والإعلاميين المحليين. نقل عن مصدر طبي لم يسمه قوله إن مخصصات المولدة الكهربائية التي تقدمها وزارة الصحة غير كافية لتشغيل المستشفى، إذ يحتاج المستشفى إلى 6000 لتر شهريا، من دون الإشارة إلى المخصصات التي يتلقاها حاليا. وأضاف التجمع أن المستشفى تم ترميمه على نفقة المجتمع المحلي، ويتم دفع رواتب معظم الموظفين في المجال الإداري على نفقته أيضا، في حين أن شركة الكهرباء في درعا طالبت المستشفى بدفع 600 مليون ليرة سورية كرسم اشتراك أولي في حال رغبت إدارته بإعادة وصل التيار الكهربائي على خط الكهرباء الدائم. خلال الساعات الأولى التي انتشر فيها هذا الخبر، أصدر أهالي مدينة الإحراك بيانا مكتوبا نشرته صفحات إخبارية في المدينة، ناشدوا فيه للوقوف مع أهالي المدينة وإعادة وصل التيار الكهربائي للمستشفى الذي يعتبر المركز الطبي الوحيد الذي يغذي منطقة واسعة شرقية درعا بالخدمات الطبية. طبعا البيان طويل مشاهدينا كما يظهر هنا على الشاشة، لكن لنركز على أبرز النقاط فيه. ذكر الأهالي أنهم فوجئوا بقرار مدير الكهرباء بفصل التيار الكهربائي عن المستشفى بحجة أن الكهرباء أصبحت استثمارا، وطلبوا بالعودة الفورية عن قرار فصل الكهرباء حرصا على سلامة المرضى وصونا لحق الناس في العلاج وتجنبا لأي توتر أو احتقان اجتماعي قد ينتج نتيجة لهذا القرار وفق تعبيرهم. لاحقا صدر عن مدير الشركة العامة للكهرباء في درعا المهندس غازي شريفة توضيحا نقلته مديرية الإعلام في درعا وهي هيئة حكومية. وفق مدير الكهرباء غازي شريفة، جرى مؤقتا تغذية مشفى الإحراك الوطني بالكهرباء عبر الديزل حتى أتمام عملية إزالة التعديات عن خط المستشفى المعفى من التقنين، وأضاف أن الفصل الكهربائي الذي طال المستشفى لم يكن نتيجة لمستحقات مالية مترتبة على المستشفى كما أشيع. وأرجع مدير الكهرباء سبب القطع المؤقت إلى قيام الشركة بإزالة التعديات على خط المستشفى المعفى من التقنين، مضيفا أن مديرية الكهرباء ستقوم بعد إزالة التعديات بوصل الأحياء المحاذية للمشفى بالمحولة الكهربائية المشمولة بالتقنين وإعادة خط المشفى إلى المحولة المعفية من التقنين لتتابع تقديم خدماتها. كما أكد أن الشركة العامة للكهرباء في درعا ملتزمة وحريصة على تقديم خدماتها إلى جميع المستشفيات والمرافق الصحية في المحافظة ضمن عمل مؤسسي حكومي تكاملي. ما حصل كان أقرب لسوء تفاهم وفق ما قاله مسؤولون وإداريون في المستشفى خلال اجتماع عقد داخل مشفى الإحراق مساء أمس. دعونا مشاهدينا نشاهد جانبا من هذا الاجتماع في هذا المقطع ونعود.
3: إن الله شديد العقاب. مثل هذه الاجتماع أيها الأخوة، وإن كان هناك شيء من الضجة وإن كان شيء من ارتفاع الأصوات فهي مثمرة، مثمرة لأنها تعطي نتائج إيجابية في الأيام القادمة وفي اليوم التالي. ما حصل هو عبارة عن سوء تفاهم، وما حصل هو عبارة عن يعني ضجة إعلامية حصلت بسبب المشفى. إن شاء الله الأمور إلى الخير بإذن الله عز وجل، كما وعد السيد مدير المنطقة والسيد مدير الكهرباء، لأنه لا يوجد هناك فصل في الأصل إلا أنه كان الفصل لمدة يوم واحد فقط على يوم الجمعة، والسبب لإزالة المخالفات الحاصلة على والتفريغ الحاصل على المحول. وهذا الأمر يعني حقيقة يسيء للجميع، طالما أن هناك حي يعمل على مدار الساعة والحي الآخر يعاني من قطع الكهرباء فلا بد من هذا الإجراء. هذا الإجراء هو إجراء إداري، يعني لا هو إجراء تعسفي ولا هو إجراء انتقامي، انما هو اجراء اداري لازاله المخالفه. ما نامله من سيد مدير المنطقه ومدير الكهرباء العمل على ازاله هذه المخالفات ليتعود الكهرباء الى المشفى بشكل نظامي وطبيعي. ونرجو ايضا ونطلب من اداره المشفى التخاطب او مخاطبه مديريه الصحه دكتور سنيان من اجل تامين محوله خاصه في المشفى حتى ما نضل في هذا الامر وفي هذا الاختلاف. المحطة أو المحاولة التي ستكون هي حل جذري لكل المشاكل. فنأمل من السيد مدير الكهرباء مدير المنطقة مدير المشفى مدير الصحة العمل على تأهيل محاولة للمشفى بشكل دائم في سبيل إنهاء هذه المشكلة. بارك الله فيكم جميعا، والله يجزاكم خيرا. هو عبارة عن زوبعة في فنجان وأجيلت بإذن الله.
4: أكيد إن شاء الله.
3: شكرا لكم والله.
0: طبعا القضية حلت كأكثر المواضيع تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي. دعونا نستعرض بعض هذه التعليقات. محمد كتب انك تقطع الكهرباء عن مشفى بتخدم عدة قرى بالمنطقة، هي ما صارت من قبل ولا شرعها قانون من قبل ولا أيدها دين من قبل، لإمتى هالوضع راح يستمر بهالطريقة يلي عم تصير؟ اما عدنان فكتب وقال كأنه السيد مدير الكهرباء خارج تغطية لما اتخذ هيك قرار، ولا شو القصة؟ هاي مشفى يا رجل، يعني أرواح الناس ومرضى والناس عايفة حالة. تعليق أيضا لخالد كتب ليش في تنسيق بين وزير الصحة وزير الكهرباء بهيك شيء؟ وإلا في سلطة أقوى من سلطة، بدنا وزير الصحة يطلع ببيان يوضح يلي عم يصير. أما محمد الحريري فكتب مهما كانت المشكلة ما بصير تقطع الكهرباء عن مشفى فيها مرضى. تخيل أحد المرضى يحتاج الكهرباء لمعالجته كغسيل كلى أو غيره، شو ذنبه؟ أما أحمد فقال المرة جاي الواحد بيعلن عن الصيانة أو إزالة التعديات قبل ما يشتغل مشان ما يطلع سوالف تانية. لم تعد المناصب الجديدة في سوريا تقاس بالكفاءة أو الخبرة فقط، بل بالسيرة الذاتية التي يحملها كل شخص قبل الوصول إليها. فمع كل تعيين جديد يعود سوريون لفتح دفاتر السنوات الماضية بحثاً عن إجابة لسؤال واحد: أين كان هذا الشخص قبل سقوط النظام؟ خلال الأشهر الأخيرة تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى مساحة تدقيق جماعي في خلفيات الشخصيات التي تظهر داخل مؤسسات المرحلة الجديدة، بين من يرى أن البلاد تحتاج إلى كل الكفاءات مهما كانت مساراتها السابقة، ومن يعتبر أن بعض الأسماء لا يمكن فصلها عن تاريخ سياسي ما زال السوريون مختلفين حوله. هذا الجدل عاد مجددا بعد تداول منشورات تنتقد تعيين عضوة جديدة في لجنة مقابلات إعادة الموظفين المفصولين بسبب مواقفهم المؤيدة للثورة، وهي لجنة يفترض أن تنظر في ملفات أشخاص خسروا وظائفهم خلال السنوات الماضية على خلفية سياسية. أيضا أثار تعيين عميد جديد لكلية الإعلام في جامعة دمشق حفيظة البعض من البوابة نفسها، كما عيد تداول صورها مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب وزير التربية الحالي، تظهر خلفها صورة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد. الترند القائم حول الموضوع فتح باب نقاش واسع بين السوريين، إذ رأى قسم أن وجود شخصيات ارتبطت سابقا بمؤسسات النظام داخل لجنة خاصة بالمفصولين بسبب الثورة يحمل تناقضا أخلاقيا وسياسيا، خصوصا بالنسبة لأشخاص فقدوا وظائفهم أو تعرضوا للملاحقة بسبب موقفهم المعارضة. في المقابل اعتبر آخرون أن من الطبيعي ظهور صور المخلوع في كل مكان، على اعتبار أن بشار الأسد وقبله حافظ كانوا يستخدمون سوريا كحساب إنستغرام، إذ نشروا صورهم في كل مكان. كما أن سوريا بعد سنوات الحرب والانهيار دخلت مرحلة إعادة تشكيل واسعة للمؤسسات، وأن العمل السابق داخل مؤسسات الدولة لا يعني بالضرورة التورط في الانتهاكات أو تبني سياسات النظام، خصوصا مع غياب كوادر إدارية كثيرة خلال المرحلة الحالية. صور عديدة غزت وسائل التواصل الاجتماعي بعد سلسلة من التعيينات جذبت اهتمام السوريين على السوشيال ميديا. من بين الصور التي أعيد نشرها مرارا هي صور تظهر عميدة كلية الإعلام المعين حديثا، وهي السيدة تالا اليماني إلى جانب وزير التربية والتعليم محمد تركو وأشخاص آخرين. هذه الصورة التي تظهر خلفي هنا على الشاشة شغلت حيزا من تفاعل السوريين، إذ انتقد البعض تعيين مسؤولين ممن لم يشاركوا بالثورة بشكل معلن أو موثق على أقل تقدير. طبعا القضية لم تركز على السيدة تالا اليماني وحدها، إنما طالت وزير التربية نفسه بسبب هذه الصورة، وكما قلنا سابقا شغلت حيزا واسعا من تفاعل السوريين، اختلفت الآراء حولها. أيضا هذه الصورة شكلت محل انتقاد على نطاق واسع، إذ انتقد رواد وسائل التواصل الاجتماعي أيضا تعيين السيدة سارة السالم في لجنة إعادة المفصولين من المؤسسات الحكومية بسبب مشاركتهم في الثورة، بسبب كون السيدة نفسها رشحت نفسها سابقا لانتخابات مجلس الشعب في آخر دورة قبل تحرير سوريا، وتولت لاحقا منصب الرئاسة المشتركة لغرفة الصناعة في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا. طبعا لم نتمكن من التحقق من صحة المنصب الذي نسب للسيدة سارة السالم، كما لم تعلق السلطات حول الموضوع، لكن الموضوع بقي من بين القضايا الأكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي. لنستعرض أبرز التعليقات المتداولة حوله. نعمة كتبت: يلي كان مجبور ما بتصور مع صورة بشار الأسد وما بيعتز بالصورة، بتكون مصدر فخر له لحتى يحطها على بروفايله ويشوفوها الناس. أيضا تعليق آخر لأنس قال: وين المشكلة؟ كان رئيس وقتها وصورته على الحيط، وهلأ بطل رئيس وتم إزالة صوره، شو يعني نغير الشعب لحتى يرضوا الناس؟ هذا رأي أنس. أما سعيد فقال: ترى أغلبنا مع عقلية الدولة، بس بعض التعيينات فيها كتير إهانة للسوريين بين قوسين الثائرين والمعارضين، لأنه فيها دلالة على أنه صفوف الثورة تخلو من الكفاءات، والدولة مضطرة للاستعانة بكفاءات الفلول والمكوعين. أما باسل الملوحي فقال: صارت الشغلة أوفر يا زلمي، كان مفكر سوريا انستغرام أو فيسبوك، إجباري العالم مو بإيده يعني.

0: في أيار عام 2024 ظهر المغني السوري الشاب المعروف بلقب الشامي بمقطع مصور إلى جانب المغني المؤيد لنظام الأسد علي الديك. أول ما يخطر على البال عادة أن يكون مرتبطا بحفل فني أو غنائي أو حتى سهرة أو جولة ما، لكن ذلك المقطع كان أشبه بتسوية وفق ما يراه البعض. كان ظهور الشامي خلال رحلة عودته إلى سوريا عبر الحدود اللبنانية برفقة علي الديك. هذا المقطع الذي جاء قبل سقوط نظام الأسد ببضعة أشهر تصدر الترند لأيام، ولقي الموضوع انتقادات واسعة، خصوصا أن الشامي نفسه أحيا حفلا في سوريا بعد ذلك، ما وضعه محط انتقاد البعض. لاحقا سقط نظام الأسد وتوجه معظم الفنانين للحديث عن جهودهم في الثورة ومشاركتهم بها، حتى أن من أولئك الذين كانوا داعمين جهرا لنظام الأسد في سوريا على مرار السنوات. لكن لماذا نتحدث اليوم عن هذا المقطع الذي مر عليه عامان؟ في الحقيقة ليس نحن من أحيا الترند، إنما الشامي نفسه تحدث عن كواليس هذا الظهور، وذلك خلال مقابلة له يوم أمس. لكن قبل أن ندخل في تفاصيل القضية، دعونا مشاهدينا نستذكر هذا المقطع الذي أعاد سوريون نشره مرارا على وسائل التواصل الاجتماعي أحياء للترند القديم الذي تصدر المشهد قبل عامين. دعونا نتابع.
1: أول شيء عنت مفاجأة على رأسي وما رح نيمها ولا ساعتين، دقينا له للكبير، قلنا له بدنا نزور البلد.
2: حيو
1: حيو بعد 12 سنة.
2: حيو عبودة
1: لك على عيني.
2: شو
1: يعبرني ربا،
2: احكي لهم
1: شو
2: يعني القلب شو عم بيساوي، احكي له
1: القلب عم بيعمل بقى.
2: يا لطيف يا لطيف.
0: الشامي نفسه عاد احياء السيرة خلال مقابلة اجراها معه الاعلامي محمد قيس في برنامج قصتي، اذ قال انه عاد الى سوريا مجبرا بطلب من الرئاسة السورية، رغم ان نظام الاسد كان يعلم ان الشامي معارضا له. دعونا نشاهد.
1: بيعرفوني معارض لهم، اوعى تفكر انه انا عم بنزل على سوريا مش عارف انه في احتمال اني موت جوا من طريق فنان لبناني. دق قال لي الرئاسه السوريه بدها اياك، بس انا ما رح اجيب سيرته لهذا الانسان لانه هو مجبور مثلي مثله. لما بيطلبوا منك هدول الجماعه شيء ما فيك تقول لهم لا. قلت له بابا ما عندي حل، انا بلبنان وما معي اقامه ببلد ثاني، وضعي خطير كثير، بيسكروا علي الدنيا
2: وفيهم يطالوك
1: وفيهم يطالوني، فيني موت انا وببيتي. قلت له خليني انزل بشرف واحترام ورجوله احسن ما يطالوني بغير طريق.
0: طبعا الموضوع حل من بين القضايا الاكثر تفاعلا على وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض بعضا منها. إياد كتب: أغلب الفنانين السوريين هكذا أصبحوا أبطالا وأصحاب مواقف بعد انتصار الثورة وسقوط نظام الأسد. أما صالح فكتب: نزلت بحماية جماعة علي الديك، وبعد ما سقط النظام صرت تبهدله لعلي الديك على المسرح. أما علي فقال: أهم شيء أنك نزلت برجولة، والكبير يلي نزلك شو وضعه؟ نسيته؟

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: الذكاء الاصطناعي صار يقرأ التحاليل والتقارير الطبية ويقدم النصائح والاستشارات، بس شو رأي الأطباء وهل منحسن نوثق بنصائح الذكاء الاصطناعي تشخيصاته؟ موبايلات بتنطوي بدل المرة 3، شو مواصفاتها وشو استخداماتها؟ كمان رح أعرفكم على تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني بالكامل وبيشتغل بسوريا بدون VPN. حابين تعرفوا كل هاي القصص؟ انتظروني بدكتور تيك السبت الساعة 6:30 مساء على شاشة منصات تلفزيون سوريا. سلام.

تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني 10 مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة 10 تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

0: كتار لجأوا لتشات جي بي تي ليسألوه عن قصة إلها علاقة بالصحة. مرات بيطلب منهم التطبيق يصوروا له المنطقة المصابة إذا كانت ظاهرة مثل حبة أو حساسية أو إذا كان الألم بالمفصل. هلأ التطبيق بهيك حالات كان يعطي توصيف عام للحالة واحتمالات شو السبب، بس طبعا ما بيعطي التشخيص أو العلاج بشكل كامل. المهم شركة OpenAI انتبهت لهالقصة وبلشت من منتصف 2024 بتطوير شيء مخصص للصحة. وبأكتوبر 2025 رئيس استراتيجيات الرعاية الصحية الزميل نايت غروس قال إنه تشات جي بي تي بيجذب 800 مليون مستخدم نشط أسبوعيا، كتير منهم بيبحثوا عن استشارات طبية. وطبعا طول هاي الفترة والجماعة بيطوروا شيء وساكتين عنه، بس كثرة المطبات وضغط المنافسين ونجاحاتهم وخصوصا جوجل أجبروهم يأجلوا طرح هي الميزة على حساب الاستمرار بتطوير تشات جي بي تي نفسه وتحسين أدائه. بس بأول 2026 OpenAI أعلنت عن ميزة هيلث بمعنى الصحة داخل تطبيق تشات جي بي تي نفسه، والفكرة واضحة جدا، نحن ما رح نشخص مرضك بقدر ما بدنا نخليك مستعد لتشوف الطبيب الخاص فيك، بالإضافة لإمكانيات الربط مع بياناتك من تطبيقات الصحة الثانية والموجودة أساساً على الموبايلات مثل تطبيق هيلث وماي فيتنس بال وغيرهم من التطبيقات. يعني فكرتهم بتقول أنه نحن ما رح نكون بديل عن الطبيب، ولكن بدنا نساعدك لتفهم حالتك أكثر. وبربطهم مع التطبيقات الثانية رح يساعدوا تشات جي بي تي ليجاوبك بناء على معلوماتك وبياناتك، يعني ساعات نومك، معدل نبضات قلبك، قديش بتمشي باليوم، شو بتاكل وغيره من المعلومات اللي بيجمعها الموبايل عنك. والشركة قالت انه الميزة الجديدة رح تكون قادرة على قراءة التحاليل والتقارير الطبية وتقديم النصائح المتعلقة باللياقة البدنية والتغذية والصحة العامة، وكمان رح يلخص ويشرح تعليمات الخروج من المشفى والمتابعة العلاجية، بالإضافة لفهم خطط التأمين الصحي وشو بيقدم من خدمات. ميزة الصحة هي تم تطويرها بالتعاون مع أكثر من 260 طبيب ب60 دولة مختلفة حول العالم. هدول الأطباء قدموا أكثر من 600 ألف ملاحظة على إجابات المنصة الجديدة ب30 مجال صحي مختلف. البيانات بالميزة الجديدة إلها حماية خاصة، والشركة قالت هي البيانات ما رح تستخدم لتدريب نماذج جديدة، والذكريات بهي المنصة رح تبقى فيها وما رح تروح للمحادثات العادية، وبالإمكان حذف هي البيانات أو نقلها. والمفروض لوقت عرض هي الحلقة يكون بلشت الناس تستخدم هي المنصة، أو إذا لا فبيكون بدها وقت قصير كتير وتكون المنصة متاحة لكل الناس. ولحتى نحكي أكثر عن دور الذكاء الاصطناعي بالصحة والطب رح تنضم لنا من أبوظبي الدكتورة علا جراد. مرحبا دكتورة، مساء الخير.
1: مساء النور دكتور عبدالله، شكرا لاستضافتي.
0: دكتورة علا، كطبيبة هل بتشوفي لجوء الناس للذكاء الاصطناعي غلط وبيحمل بعض المخاطر؟ وهل بتشوفي الميزة الجديدة آمنة للاستخدام؟
1: استعمال الذكاء الصناعي بشكل هو أداة صارت أوردي مطبقة، يعني أوردي ملايين البشر عم بلشوا يستعملوا الذكاء الصناعي بتشخيص الأمراض وبالأسئلة الطبية عامة، بمراجعة تحاليلهم، بأدويتهم الأدوية حتى يسألوا أكثر، حتى صار جزء من البراكتس اليومية بالعيادة، يعني نحن نجاوب عن أسئلة المريض وعن الأسئلة والأجوبة تشات جي بي تي لهم على التشخيص الأمراض. طبعا هو مهم كوسيله للتوعيه لمعرفه الصحه العامه، لمعرفه الاشياء بشكل عام، لكن خطورته بتكون بانه نحن نعتمد عليه بالتشخيص ونعتمد عليه باخذ الادويه، هذا الشيء ممكن يؤدي لاختلاطات جدا خطيره.
0: دكتوره، ممكن تعطينا امثله عمليه كيف ممكن نستفيد من امكانيات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي؟
1: طبعا الاستفاده من المجال من الذكاء الصناعي في المجال الطبي على عده مستويات، بيبدا من موضوع المواعيد وحجز المواعيد، فبيقدر الذكاء الصناعي كايجنت بيشتغل 24 ساعه، يحدد يسجل المواعيد للمرضى، وبنفس الوقت بيعمل فرز للمرضى بحيث انه يحط موعد للمريض المستعجل لحتى يشوف الطبيب الاخصائي باسرع وقت ممكن. وبننتقل لموضوع الطبيب والسجل الطبي والتسجيل وموضوع الاختلاطات الدوائية، لحتى نروح على موضوع التحاليل والصور الشعاعية. حتى في المجال تحليل الصور الشعاعية ممكن يقول السيستم مثلا الـ AI يعطينا انه في عندنا مثلا بهالكتل المعينة نسبة وجود الكانسر مثلا خلال نسبة، يعني بيعطينا حتى نسبة إصابة المريض بي أو نسبة أن المريض يكون عنده كانسر.
0: جميل جدا، إمكانيات جبارة صراحة يمتلكها الذكاء الاصطناعي، ولكن إمتى ممكن يكون الذكاء الاصطناعي خطر على الصحة؟
1: بيكون الذكاء الصناعي خطر إذا اعتمدنا عليه بشكل كامل بدون مراجعة الطبيب، لأنه في حالات السيستم ممكن نحن يسألنا أسئلة ونحن نجاوبه، بس السيستم ما بيقدر يقارب المريض سريريا، يعني ما بيقدر يفحص المريض ولا بيقدر يقيم الوضع سريريا على الأرض. فممكن هذا الشيء يؤدي إنه مثلا المريض اللي ممكن يكون عنده حالة حرجة بيحتاج إلى يراجع بشكل مباشر الطوارئ مثلا، إنه مثلا الذكاء الصناعي يعمل تطمين للمريض إنه لا أنت مثلا بخير، ممكن تاخذ شيء يعني مؤقت، وهذا الشيء جدا خطير لحياة المريض.
0: يعني مثلا دكتورة، أحيانا أنا بلجأ للذكاء الاصطناعي وقت بحس بوجع غريب، أو أحيانا بسمع أصدقائي والناس المحيطين فيني بيحكوا عن الفيتامينات وأنواعها، فبروح بصراحة لتشات جي بي تي وبسأله عنه من شان أفهم أكثر عن هي المواضيع. برأيك هل هذا التصرف غلط؟
1: لا، هذا تصرف صحيح، لأنه نحن آخر شيء الذكاء الصناعي بيساعدنا إنه نجمع معلومات، يعني التوعية بالصحة العامة، التوعية عن الفيتامينات، عن الأدوية، لكن ما نروح ناخذ الأدوية أو نشتري الفيتامينات أو نشتري سبلمنت بناء على توجيهات شات جي بي تي، يعني نستعمله كمصدر للتوعية الطبية وليس مصدر للوصفات أو نروح نشتري بشكل مباشر نحن بدون مراجعة الطبيب أو أخذ الرأي الأخصائي.
0: دكتورة، بسوريا الوضع الاقتصادي ودخل الناس ضعيف جدا، هل ممكن الناس توثق بالذكاء الاصطناعي وتوصيفه لأمراضها واقتراحاته للعلاج والأدوية؟
1: لا صراحة ما بنصح بهذا الشيء أبدا، لأنه لحد الآن الذكاء الصناعي جيد جدا بأنه نحن يعمل يعطينا فكرة عامة عن المرض أو فكرة عامة عن الشيء اللي نحن عم نعاني منه، ممكن يوجهنا للتخصص المعين، فنحن بنقدر نروح بشكل مباشر للطبيب اللي لحتى يعالج المشكلة اللي نحن عم نعاني منها. أما أنه نحن نعتمد عليه بأنه نحن يوصف لنا أدوية أو يوصف لنا علاجات، فهذا الشيء جدا خطير، لأنه مثل ما قلت من قبل أنه ما في فحص سريري، ما في تقييم للمريض بشكل مباشر، فهو أداة ممكن نحن نستعملها بشكل يعني يساعدنا، يعني هي مساعد للطبيب، خلينا نقول مساعد للبشر، ولكن ما بنقدر نستعملها بمعزل عن الأطباء أو الاستشارة الطبية أو الصحية.
0: دكتورة، نحن متفقين أنه تبني التقنيات الحديثة بقطاع الصحة رح يحسن كتير من جودة الخدمات ويخفف كتير من الضغط على الكوادر الطبية ببلدنا. شو تقييمك أنت للواقع التقني الصحي بسوريا؟ وهل في أرضية ممكن نبني عليها ونستفيد منها بتأسيس أنظمة صحية رقمية؟
1: الواقع الحالي في سوريا صعب شوي، لكن في بدء يعني محاولات انه بدنا نصير في عندنا بنيه رقميه، بنيه لسجلات طبيه رقميه، فنحن اذا بلشنا ببناء المنظومه الصحيه الرقميه بسوريا وبنفس الوقت دخل الذكاء الصناعي معها، اكيد هذا الشيء حيسرع بتحسين جوده الانظمه اللي جايه، بس طبعا بالوقت الحالي لسه نحن في مرحله البدايات.
0: دكتورة، إمكانيات الذكاء الاصطناعي أكبر بكثير من تشخيص أو قراءة تحليل أو اقتراح علاج، هل رح نشوف على المدى القريب أنظمة صحية بتعمل بشكل كامل بالذكاء الاصطناعي؟
1: مبدئيا بلشنا نشوف أنظمة جيدة جدا للمتابعة، لا تعمل بشكل كامل، طبعا في بلان هلا مبدئيا مايكروسوفت والأوبن اي اي صار في عندهم كولابوريشن مع هارفارد ميديكال لايبراري، يعني صار هن عم يحاولوا انه يبنوا ذكاء صناعي جدا متطور، عنده معلومات طبية وباك جراوند جدا قوي، لكن في الوقت الحالي لسه الأنظمة لسه مش جاهزة ان تكون او لسه مش ناضجة الأنظمة، لكن في بلشت تكون أنظمة كثير كويسة كويسة. مثلا في عنا موضوع متابعات المرضى، مثلا المرضى بعد ما يتخرجوا من المستشفى صار في أنظمة أنه بتتواصل مع المريض، بتطمن على وضعه الصحي، بتتأكد أنه هو عم يأخذ أدويته بشكل كويس، بتتأكد أنه ما في عنده مشاكل، ولقوا أنه تطبيق هاي الأنظمة بيخفف نسبة إعادة القبول في المستشفى. فيعني في عنا تجارب جدا يعني ناجحة بالنسبة لتطبيق الذكاء الصناعي بالقطاع الصحي. طبعا كمان في عنا تجارب العلاقة بالصور الشعاعية، مثلا هلأ صارت الأنظمة الصور الشعاعية ضمنها بيدخل الذكاء الصناعي، وبالتالي بيقول هو بيعطي فرصة مثلا لنقول أنه مثلا بكتل معينة نسبة وجود الكتل الخبيثة بيعطي نسب معينة، وهي النسب بتكون كويسة لتساعد الطبيب شان موضوع قرار أنه هل المريض بيحتاج عينة أو لا. حتى هلأ حاليا لسه في كمان دراسات عم تقول أكثر أنه ممكن تعمل تنبؤ حتى أنه في خلال مثلا 10 سنوات القادمة أنه هذا الشخص ممكن بناء على الصور هاي أنه يطور أورام.
0: والله معلومات جميلة جدا دكتورة علا، كتير الذكاء الاصطناعي رح يكون له دور بقطاع الصحة، أنا مؤمن بهذا الشيء. بدي أتشكرك كتير دكتورة علا، شرفتينا بدكتور تيك، ورح نستضيفك أكيد كل ما يصير في عنا تطور تقني بالمجال الطبي.
1: شكرا، شكرا لك دكتور عبد الله.
0: فينا نتفق أنه إمكانيات الذكاء الاصطناعي أكبر بكتير من اللي عم نشوفها حاليا، خصوصا بمجال الصحة، لأنه التقدم بهذا المجال له خصوصية عالية جدا. الغاية الأسمى لجميع التقنيات هي رفاهية الناس، من شان هيك نحن عم نشهد تباطؤ بتقدم الذكاء الاصطناعي بمجال الطبابة والصحة، بس برأيي قريبا جدا رح نشوف تطور كبير بأنظمة إدارة المشافي والمراقبة الصحية. يعني مثلا وانت عم تحجز موعدك بالمشفى وقبل ما تختار الطبيب المختص رح نشوف أنظمة ذكية تسألك عن حالتك الصحية عموما وعن كل الأعراض اللي بتعاني منها، وهي بتحدد الطبيب المناسب لحالتك. بعدها بترجع لتاريخك المرضي الموجود بأرشيف المشفى وبتقارنه مع أعراضك الحالية، وبتطلع بتقرير كامل عن حالتك مسبباتها المحتملة وبتبعتها للطبيب اللي بده يتابع حالتك. يعني أنت قبل ما توصل للطبيب وتعمل الفحص السريري، طبيبك رح يكون عنده علم كامل بكل حالتك الحالية وإذا مرتبطة بأمراض سابقة أو حتى أمراض وراثية بالعيلة. هالشي ممكن يساعد الطبيب على اتخاذ قرار أفضل، بيختصر الوقت والمدة العلاجية. تخيل تليفون بينطوى بدل المرة 3، ووقت بتفتحه بيصير حجمه بنفس حجم هذا الآيباد. سنة 2025 قفلت بطريقة كتير مثيرة بعالم الموبايل، خصوصا مع التحاق سامسونج بهواوي وطرحهم بشهر كانون الأول ديسمبر للموبايل تراي فولد. بس شو الفرق بين موبايل سامسونج وموبايل هواوي؟ شو مواصفات كل واحد وشو ميزاته؟ صح سامسونج دخلت سوق الطي الثلاثي متأخرة شوي، بس اجت مع ترسانتها الكاملة، شاشة دايناميك أومليد بقياس 10 بوصات بتنطوى للداخل للحماية، يعني ما رح يكون في أجزاء مكشوفة من الشاشة الداخلية. سطوع الشاشة مجنون، 1600 شمعة، يعني تحت الشمس بالظل ما رح يفرق عليك شيء. سمك الجهاز 3.9 ملم عند الفتح ووزنه 309 جرامات. بالكاميرات سامسونج ما بخلت أبدا وفهمت العالم كله معنى المثل الشعبي، اللي بده يعمل جمال بيعلي باب داره، واللي بده يعمل موبايل ثلاثي الطي بشاشة عملاقة بده كاميرا جبارة بدقة 200 ميجا بكسل تخلي كمية التفاصيل بالصورة مخيفة. وأكيد هيك تليفون بده معالج وحش مثل سناب دراجون 8 إليوت المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومع سعة بطارية 5600 ملي أمبير، بتقدم الشحن السلكي بقوة 45 واط ولكن اللاسلكي 15 واط بس. أما هواوي فكانوا سباقين بحركات الطيات الثلاثة، بس بآخر إصدار لألون الميت إكس تي ألتميت الجماعة فاجأوا الكل، قياس الشاشة عند الفتح 10.2 بوصة أكبر من سامسونج، وسمك جهازهم أنحف من سامسونج 3.6 ملم وحتى وزنه أخف 298 جرام. ولكن اللي بيميز تليفون هواوي هو إمكانية استخدامه بشاشة واحدة واثنين وثلاثة، على عكس سامسونج اللي ما فيك تستخدمه إلا بالحجم الكامل أو بالشاشة الصغيرة. ولكن طريقة طي موبايل هواوي ورغم كونها مميزة فهي بتخليك حاطط إيدك على قلبك بأغلب الوقت، لأنه دائما في جزء من حواف الشاشة الداخلية مكشوف. وإذا بدنا نحكي عن الكاميرات فهواوي هن أسياد البورتري. الكاميرا الرئيسية 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة متغيرة، وهي تقنية هواوي الشهيرة بتسمح بتكبير وتصغير العدسة بشكل أوتوماتيكي حسب كمية الضوء بمكان التصوير، وبتجي كمان مع زوم بصري 5.5 بدقة 12 ميجا بكسل. هواوي بتعتمد على معالج كيرين 9020 اللي بتنتجه شركة هواوي نفسها، ورغم انه هذا المعالج ممتاز وسريع الا انه سناب دراجون تبع سامسونج بتفوق عليه بكل شيء. وصحيح انه بطارية هواوي بنفس قدرة بطارية سامسونج 5600 ملي امبير، الا انه هواوي بتكتسح بسرعة الشحن 66 واط للشحن السلكي و50 لللاسلكي. أكبر مشكلة بجهاز هواوي برأيي هي غياب خدمات جوجل نتيجة للعقوبات الأمريكية، ويلي بنفس الوقت بتخليك تتعجب من إصرارهم على النجاح وإنتاجهم لموبايلات وتابات وكمبيوترات بتقنيات عظيمة وسباقة. أما السعر فالموبايلين تقريبا بنفس السعر حوالي 2500 دولار، وبصراحة هذا رقم فلكي وكتير مبالغ فيه، خصوصا أنه الجهازين ما بيقدموا كمالية خارقة وما فيها عيوب. بس رغم هيك بدي اسمع رأيكم انتو كمان بالموضوع، هل بيستحق الموبايلين هيك مبلغ ولا لا، خصوصا انهم بيشتغلوا بأنظمة اندرويد. مليت من شات جي بي تي وجيميناي ومن الفي بي ان الضروري ليشتغلوا؟ اليوم جبت لك الحل، تطبيق للذكاء الاصطناعي مجاني وبإمكانيات مميزة رح تفاجئك. ومو بس هيك، التطبيق بدعم اللغة العربية بشكل كامل. كل اللي عليك تروح على بلاي ستور أو أبل ستور حسب موبايلك، وتكتب بالبحث Perplexity، وبتنزل هذا التطبيق. وبعد ما تعمل حساب رح تكتشف ميزات عبقرية حرفيا ومش موجودة ولا بتطبيق تاني. وهم شيء بهي الميزات على الإطلاق هي تخصيص البحث، يعني وقت بدك تبحث عن موضوع فيك تختار المصادر اللي بدك إياها. فمثلا فيك تبحث بالإنترنت، يعني تكون الإجابة من الإنترنت بشكل كامل، أو نختار الأبحاث العلمية بحيث تكون الإجابة من الأبحاث العلمية والأوراق البحثية، أو أنها تكون من الأسواق المالية والاقتصاد، أو أنها تكون من مواقع التواصل الاجتماعي. وطبعا فيك تختار تنتين أو تحددهم كلياتهم. طبعا التطبيق بيدعم الدردشة الصوتية، يعني إذا ما لك خلق على الكتابة فيك تضغط من هون وتحكي مع التطبيق، والتطبيق رح يجاوبك بشكل كامل. وسواء كانت الدردشة كتابة أو بالصوت فهي مجانية تماما وغير محدودة. Perplexity كل يوم بيعطيك إمكانية لتعمل بحث موسع بروسيرش 3 مرات يوميا، وهي ميزة بحث متقدمة ومدعومة بأفضل نماذج الذكاء الاصطناعي المتاحة عند Perplexity. فمن هون نحن بنختار بروسيرش وبنكتب الشيء اللي بدنا اياه. اهم شيء بهي الميزة انها بتضاعف عدد المصادر، بالإجابة الوحدة رح تضاعف لك عدد المصادر 10 مرات، يعني لما يكون عندك سؤال معقد وبده بحث طويل هون Perplexity بيشتغل عنك بحلل السؤال، بيدور بأكثر من مكان، بلخص لك زبدة الموضوع بفقرة واحدة مرتبة ومعززة بعدد كبير من المصادر. التطبيق كمان بيدعم رفع الملفات، فإذا كان عندك ملف إكسل أو ملف بي دي إف أو ملف وورد وفي شيء ما فهمته أو الملف كبير وما عندك وقت، ارفع الملف لPerplexity وهو بيتصرف. هلأ لهون كل شيء تمام، بس Perplexity ما اكتفوا بهيك. شايفين هاي الصور الثلاثة اللي على الزاوية اليسار؟ هاي اسمها اكتشف، وهون بتلاقي مجموعة من الأخبار بكل المجالات، الرياضة والسياسة والصحة وغيره كتير. ميزة اكتشف فينا نعتبرها نافذة على العالم كله لحظة بلحظة، وإذا نفكر القصة بتخلص هون بتكون غلطان. إذا بتضغط على أي خبر رح تلاقي خيار الدردشة تحت لساته متاح، وهون أنت فيك تعمل متابعة للخبر إذا ما فهمته أو إذا بدك تسأل شيء متعلق بنفس الخبر. Perplexity رح يتابع معك ورح يجاوبك، وهذا كله متاح للنسخ المجانية. وفوق هذا أنت فيك تحدد شو يطلع لك من خيارات، فأنت فيك تختار الأيقونات الافتراضية اللي بتوفرها Perplexity، أو أنك تكتب للتطبيق الشيء اللي أنت مهتم فيه وهو بيجيب لك الأخبار اللي بتهمك أنت وحدك وبس. بصراحة أنا معجب جدا بهذا التطبيق وبستعمله من زمان، وبشوف أنه بيقدم خدمة متميزة. وإذا متذكرين هاي الشركة نفسها صاحبة المتصفح العبقري كوميت واللي حكينا عنه بحلقة سابقة، ضروري تحضروها إذا لسه ما شفتوها. وهلأ صارت الكرة بملعبكم، جربوا التطبيق وخبروني رأيكم عنه بالتعليقات. وإذا في شيء إضافي متعلق بالتطبيق بدكم تسألوا عنه، كتبوا لي اللي بدكم إياه بالتعليقات أو بشكل مباشر عبر حسابي بإنستغرام. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال، على العكس تماما، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور أدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا في شي فقرة فاتتك من فقرات دكتور تيك، فمن خلال هذا الكود فيك توصل لبلاي ليست دكتور تيك على يوتيوب. وإذا في شي معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فمن خلال هذا الكود فيك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام. سلام.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف

منازل في القلوب منازل. منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: تاج الدين الموسى قاص وكاتب سوري، ولد في كفر سجنة بإدلب عام 1957. درس الإعدادية والثانوية في مدارس حماة، وتخرج في معهد البترول بحمص عام 1977. نشط في المعارضة اليسارية في وقت مبكر من حياته. برع في الكتابة الساخرة واحترف كتابة القصة القصيرة. عمل في مصفاة حمص ثم مديرا في شركة سادكوب بإدلب حتى وفاته. نشر مجموعته القصصية الأولى مسائل تافهة عام 1992، وهي الفائزة بجائزة سعاد الصباح في العام نفسه. نشر بعدها 4 مجموعات قصصية، آخرها الخائب عام 2006، ترجم بعضها إلى لغات عالمية. نشر قصصه ومقالاته في الصحف العربية، واشتهر بزاويته رسائل لا تصل بالبريد التي استمرت 10 سنوات في جريدة النور. تعرض للاعتقال المؤقت والاستدعاء الأمني عدة مرات بسبب مواقفه وكتاباته. لقب كاتب القرية، وتعد تجربته من أهم التجارب الأدبية الساخرة في سوريا والعالم العربي. كتب للتلفزيون والإذاعة عدة تمثيليات، منها تمثيلية الكرسي عام 2003. ابنه البكر هو القاص والمسرحي مصطفى تاج الدين الموسى. شارك بفاعلية في المظاهرات ضد نظام الأسد على الرغم من مكابدته مرض السرطان. توفي بإدلب في 22 من شباط 2012، ومنع أهله من إقامة عزاء رسمي.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية مع أبرز العناوين. الشرع يلتقي توم باراك في قصر الشعبي بدمشق ويبحثان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمسجدات في سوريا. وزارة الأوقاف تؤكد العمل على استكمال أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة من أجل استقبال الحجاج السوريين، وتلفزيون سوريا يرصد تجهيز المخيمات في مشعر عرفة. وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني

لمراقبة تلوث الهواء، وتحدد محافظة دمشق أولى محطاته التنفيذية. وسائل إعلامية تتحدث عن أن طهران تتواصل مع دول أوروبية بشأن مرور سفنها عبر مضيق هرمز، وواشنطن تقول إن الملاحة ستستأنف خلال هذا الصيف.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم باراك مسجدات سوريا والمنطقة والتعاون بين البلدين. وجرى اللقاء في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحسب رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء مسجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك. تنضم معي مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق ماريت عبيد. أهلا ومرحبا بك ماريت. ما أبرز الملفات التي بحثها الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك في قصر الشعب بدمشق؟
1: نعم، مرحبا جمال. طبعا ثمت ملفات مشتركة تمت مناقشتها خلال الفترة الأخيرة بين دمشق وأمريكا، على رأسها طبعا ملف قصد ومتابعة آليات اندماجها بشكل تدريجي مع الحكومة السورية، والتي بدأت منذ الاتفاق الأخير بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. أيضا تم البحث عن التطورات الإقليمية الراهنة في المنطقة وتأثيرها على سوريا في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومسألة استمرار إغلاق مضيق هرمز وأيضا تأثيره على سوريا. أيضا طبعا من أهم الملفات التي يعني دائما تتم المناقشة تجري المناقشة حولها بين الحكومة السورية وبين أمريكا هو ملف مكافحة تنظيم داعش، خاصة أن الحكومة السورية تسلمت ملف مكافحة تنظيم داعش بالكامل بعد الاتفاق الأخير الذي جرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. دائما طبعا أمريكا تؤكد دعمها للحكومة السورية في هذا المسار. أيضا جمال، يعني ربما قد يكون هناك أيضا مناقشة، أو ربما قد يكون تم الحديث في مسار التفاوض مع إسرائيل، يعني خاصة في بعد ما حصل في الفترة الأخيرة، وبحسب يعني ما صرح توم براك في منتدى أنطاليا والذي أكد فيه أن الحكومة السورية وأن سوريا التزمت الصبر تجاه إسرائيل ولم تطلق صاروخ واحد تجاهها، يعني ربما رأى في منتدى أنطاليا بحسب التصريحات أنه الوقت المناسب لاستمرار التفاوض. يعني حقيقة العديد من الملفات المشتركة بين الحكومة السورية وأمريكا من المتوقع أن تتم أو أن تكون تمت مناقشتها. طبعا يعني ربما في الساعات الآتية يكون هناك تصريحات رسمية صادرة عن الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية حول مخرجات هذه الزيارة.
0: أشكرك جزيل الشكر ماريت عبيد، مراسلة تلفزيون سوريا من دمشق. رفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
2: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديموغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسب مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيل برلماني حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
0: كشف مصدر حقوقي عن التزام قضاة من الإدارة الذاتية التوجه إلى العاصمة دمشق تمهيدا لاعتماد بعضها. ونقلت وكالة نورث بريس عن مصدر حقوقي مقرب من الإدارة الذاتية أن نحو 100 قاض سيتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق لإجراء مقابلات فردية مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. وبحسب المصدر تعتزم الحكومة اعتماد 40 قاضيا منهم على أن يكلف 20 مباشرة بالعمل في محاكم محافظة الحسكة، بينما يستكمل 20 آخرون تأهيلهم في المعهد العالي للقضاء. وأشار المصدر إلى أن قائد قسد مظلوم عبد التقى الأسبوع الماضي قضاة في مجلس العدالة التابع للإدارة الذاتية وبحث معهم ملف دمج المؤسسات القضائية ضمن وزارة العدل. رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعادة استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. أصدرت الحركة السياسية النسوية السورية بيانا نفت فيه وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خولة برغوث في مدينة دمشق بتاريخ 5 أيار الجاري. كما أوضحت الحركة أن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها مرتبط بادعاء قام في سياق تحقيق جار، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن، مؤكدا أن لديها تمثيلا قانونيا مع إتاحة الوصول لمحاميها خلال فترة التوقيف. هذا وأعربت الحركة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب ما وصفته غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتعبة. كما تضمن البيان المطالبة بالإفراج عن خولة لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث ومتابعتها للقضية بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية. تعهد حاكم مصر في سوريا المركزي الجديد محمد صفوت عبد الحميد رسلان بالعمل خلال الفترة القادمة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية وفق وصفه. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بشفافية والفعل والنتائج. وفي وقت سابق أصدر الرئيس أحمد شرع مرسوما يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي خلفا لعبد القادر حصرية الذي صدر قرار تعيينه سفيرا لسوريا في كندا. ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاعين المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
3: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوت رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصرية سفيرا لسوريا لدى كندا لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
4: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
3: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب، تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيداً عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيراً إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
5: التحولات الرقمية العالمية،
3: حيث يأتي التغيير امتداداً لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات نصبت حاجزا مؤقتا وقامت بتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريق بريف القنيطرة الجنوبي. وقال المراسل إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا كذلك وقامت بتفتيش المارة أيضا على الطريق بين منطقتي الأصبح ومزرعة الفتيان جنوبية القنيطرة. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال قامت ب4 آليات عسكرية في قرية صيد الحانوت بريف المحافظة الجنوبي بتفتيش أحد المنازل بدون تسجيل أي حالة اختطاف. وفي وقت في سياق متصل توغلت 3 دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجرع باتجاه ثكنة الدرعيات الواقعة غربية بلدة المعلقة لتنسحب الدبابات 3 في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. وفي الريف الشمالي توغلت 5 آليات عسكرية انطلاقا من طريق كسرى جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضاء. تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بريف درعا الغربي. فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
1: على وقع توغلاتها المتكررة تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معريا بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
2: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نظل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله إنه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بالدولة نحل، أما نترك أرضنا مستحيل، وأما نروح مستحيل نترك أرضنا.
1: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
3: عايشين على الله وعلى الخضريات، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقر تبناتها طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا لويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلكوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ نروح على بنياتنا لقيكوا قدامنا، نروح على عشيرتنا لقيكوا قدامنا، نروح على القمحات لقيكوا قدامنا، اروح اطلع بقرتي لقيكوا قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
4: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيرة، واحنا يعني لما تشوف الدولة تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
1: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
0: انضم معي مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة محمد فهد، أهلا ومرحبا بك محمد. ما تفاصيل التوغلات الإسرائيلية الأخيرة في ريف القنيطرة؟ محمد دعنا في التفاصيل.
5: نعم جمال، بالفعل يعني في هذه اللحظات هناك دورية مؤلفة من 3 عربات عسكرية دخلت باتجاه بلدة الرفيد بريف القنيطرة الجنوبي، وهي تقوم يعني الآن باستجواب رعاة المواشي وتفتيشهم. طبعا يعني هذه عملية متكررة من قبل الاحتلال الإسرائيلي أثناء تواجد رعاة المواشي بالقرب من خط وقت إطلاق النار أو أثناء تواجد الدوريات الإسرائيلية. جمال الدوريات يعني مستمرة والمضايقات باتجاه المزارعين ومربي المواشي، يعني عندما يذهب يعني المزارعين إلى حصد ثمارهم أو جني محصولهم يجدون الدوريات الإسرائيلية أما أو تأتي إليهم وتقوم بتفتيشهم وطردهم من أماكن عملهم. طبعا يعني هذه الأماكن ربما هي قريبة من خط وقت إطلاق النار أو القواعد العسكرية، لأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من دخل إلى هذه الأرض ودخل إلى وقام بإنشاء قواعد عسكرية بأراضي تعود ملكيتها لأبناء قنيطرة ومنطقة حوض اليرموك بشكل عام. يعني التوغلات بدأت تضيق على المزارعين ومربي المواشي، وكما شاهدنا في هذا التقرير يعني التوغلات يعني مستمرة، والمضايقات باتجاه المزارعين والمدنيين مستمرة. يعني أينما ذهبوا أينما حلوا المزارعين ومربي المواشي يجدون الدوريات الإسرائيلية يقوم بإطلاق النيران، يقوم بقصف المواقع القريبة من تواجد يعني المزارعين ومربي المواشي، وهذا الأمر بات يعني يشكل عائق كبير على المزارعين والمدنيين يعني القاطنين في المنطقة العازلة، وربما أيضا خارج المنطقة العازلة من هذه التوغلات ومن هذه الانتهاكات المستمرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. فهم يعني يجدون البقاء في هذه الأرض، لا يريدون الانسحاب منها، لا يريدون التهجير منها، لا يريدون تكرار سنة 1967 والتهجير من الجولان أو التهجير من هذه الأرض كما هجروا من الجولان. فقط هم يريدون يعني حل جذري بهذا الأمر أو اتفاق أمني مع الحكومة السورية أو وقف هذه التوغلات والبقاء في هذه القواعد العسكرية، ليس ما يعني يتم عقد اتفاق أمني أو الانسحاب إلى ما كانوا عليه سابقا.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان ولواء الطيار إبراهيم حلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية. ويعد العويد ومحلة من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع عسكرية متقدمة في النظام خلال سنوات الثورة.
6: أحداث متزامنة على الصعيد الأمني تشهدها الساحة السورية بشكل مستمر، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال ضباط وشخصيات من رموز نظام الأسد المخلوع بالتزامن مع تعهدها بإرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد نظام الأسد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: وزير الداخلية أنس خطاب أعلن عن اعتقال ضابطين بارزين من رموز النظام السابق، وهما اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية. وقال خطاب في منشور عبر صفحته على منصة إكس إن العويد ومحلة أصبحا الآن في قبضة الأجهزة الأمنية. تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة موسعة طالت عددا من ضباط ورموز النظام المخلوع، آخرها توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي شغل قيادة أركان القوات الجوية لسنوات، إضافة إلى اعتقال مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد اللواء وجيه العبد الله ورئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.
7: كانت ولا تزال
6: حملات الاعتقال والقبض على مرتكبي الجرائم في سوريا والتي بدا بعضها مفاجئا للجميع حتى المراقبين تثير تساؤلات حول التقدم الذي تحرزه الحكومة في الوصول إلى كبار قادة النظام السابق، بما يعكس التطور السريع في البنية الأمنية والاستخبارية. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع بدء محاكمة شخصيات بارزة من النظام السابق مثل عاطف نجيب واعتقال أمجد يوسف، وسط دعم دولي متزايد لمسار المساءلة وتأكيد عليها، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مع تشديد على دعم جهود محاسبة رموز النظام السابق، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم وتعزيز سيادة القانون في سوريا.
0: فككت قوى الأمن الداخلي في حلب عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة في منطقة جبل سمعان. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في تصريحات نقلتها محافظة حلب أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية في منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب، حيث نفذت الوحدات المختصة مداهمة ألقت خلالها القبض على أفراد العصابة. وأضافت أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة أمنية لابتزاز المواطنين، مشيرة إلى ضبط سيارة ومبالغ مالية وأجهزة خليوية تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها وفق الأصول القانونية.

0: أكدت وزارة الأوقاف عملها على استكمال أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة بالسعودية من أجل استقبال الحجاج السوريين. وقالت الوزارة إنها تعمل ضمن منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة تشمل السكن والنقل والرعاية والإشراف، بما يوفر لحجاج بيت الله الحرام أجواء آمنة ومطمئنة. جهود مكثفة تبذلها وزارة الأوقاف لتجهيز مخيمات الحجاج السوريين في مشعر عرفات قبيل انطلاق موسم الحج، تحسينات كبيرة يقول القائمون عليها إنها أضيفت إلى ملف الخدمات هذا العام لضمان حج آمن وميسر. التفاصيل في تقرير موفدنا طارق دعاس.
1: جبل من خيام، هكذا تحول صعيد عرفات استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن ضمن تحسينات كبيرة ومهمة تضيفها وزارة الحج والعمرة السعودية إلى سجل نجاحاتها في موسم حج 1447 للهجرة 2026 للميلاد.
2: بدأنا في تجهيز داخل الخيام في الموكيت من صوفا بيد من حاجة الحاج، طبعا هدايا الحاج اللي هي تعتبر المظلات الشمسية، الصوفا بيد، المخدة، الشرشف، اللحاف، الزمزمية، كل ما يحتاج الحاج. طبعا كذلك داخل الخيام يوجد الثلاجات، الفريزرات، الماء البارد إن شاء الله، العصيرات طبعا، وكذلك في وقت الغداء وقت الفطور طبعا راح يكون داخل الخيام إن شاء الله.
1: وفي جولة اطلعنا خلالها على التجهيزات الخاصة بحجاج سوريا برفقة وزارة الأوقاف السورية المشرفة على تنظيم الحملات والخدمات، بدت الاستعدادات في مراحلها الأخيرة داخل المخيمات المخصصة لهم.
3: والتحضيرات القائمة أو الجارية من أجل استقبال الحجاج السوريين كما ترون الآن نحن في مخيمات عرفات، بفضل من الله تعالى يعني أصبحت المخيمات جاهزة 100%، جميع الأعمال تم إنجازها تم تنفيذها. كما ترون المخيمات مفروشة من حيث التكييف، من حيث الإنارات، من حيث الفرش، حتى توزيع برادات الماء، تجهيز المطاعم والمطابخ، الأمور التغذية، كل شيء، حتى المرافق العامة بفضل من الله في المخيم أصبحت جاهزة 100%.
1: نحو 6 مخيمات تحولت إلى غرف مكيفة ومزودة بكامل الخدمات الأساسية خصصت لاستقبال الحجاج السوريين، على أن يضم كل مخيم قرابة 5000 حاج. وبلغت حصة سوريا لهذا العام 22500 حاج، أضافت إليها وزارة الحج السعودية 2000 مقعد كهدية للسوريين.
4: جهود كبيرة بذلت هنا وتجهيزات مستمرة من قبل وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية لاستقبال الحجاج السوريين هنا. اللمسات الأخيرة توضع بانتظار وصول الحجاج من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: ينضم معي مباشرة من مكة المكرمة موفد تلفزيون سوريا طارق دعاس. أهلا ومرحبا بك طارق، والحمد لله على السلامة. وصلت قبل يومين إلى مكة المكرمة، لو تضعنا في أجواء استقبال الحجاج السوريين في هذا الموسم، أيضا كيف تبدو التحضيرات في المشاعر المقدسة كما رصدتها طارق؟
5: أهلا بك جمال وبالسادة المشاهدين. بالفعل جهود كبيرة تبديها وزارة الحج والعمرة السعودية وأيضا وزارة الأوقاف السورية لضمان حج آمن وميسر لجميع الحجاج الوافدين إلى مكة المكرمة. البارحة كنا في جولة إلى صعيد عرفات حيث مع وزارة الأوقاف السورية اطلعنا خلال هذه الجولة على الترتيبات النهائية التي وضعتها وزارة الأوقاف السورية والمكاتب، مكاتب الشؤون الخدمية التابعة لها في هذه المخيمات. بالفعل مخيمات، يعني 6 مخيمات مجهزة، الخيام بداخلها مجهزة بكل ما يحتاجه الحاج لاستكمال هذه الشعيرة، وهي يعني مجهزة بأيضا كل مخيم مجهز ببعض يعني مكيفات للتبريد وأيضا برادات للمياه، وأيضا بداخل كل مخيم هنالك مطبخ للحجاج، وهنالك أيضا مركز طبي بداخله طبيب، سيكون بداخله طبيب، وأيضا سيكون بداخله عدد من الممرضين لمتابعة حالة الحجاج الصحية. وزارة الأوقاف ومكاتبها المتمثلة بالبعثة يعني الإدارية وهو المكتب المسؤول عن متابعة شؤون الحجاج من النقل والتسكين والمعيشة، يتابعون رحلة الحاج من مغادرته بيته في سوريا ومن ثم بالمطارات عبر يعني مساعدته في تختيم الجوازات وتسليم الأمتعة إلى هنا إلى أن يصل إلى فندقه في مكة المكرمة. وهنالك أيضا المكتب الصحي الذي يعني يحتوي على أطباء ودكاترة ويتابعون الفحوصات الطبية لكل حاج موجود في هذه الرحلات، وأيضا يتابعون يعني حالته الصحية إذا تعرض لعارض صحي هنا أثناء أداء مناسك الحج. وهناك أيضا البعثة الدينية والمسؤولة عن إرشاد الأفواج الحجاج إلى أداء المناسك بالطريقة الصحيحة التي أداها الرسول صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا البعثة الإعلامية وهي ونحن جزء منها والتي تنقل أخبار الحجاج ومشاعرهم ويعني كل ما يخص يعني آرائهم في هذه الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الأوقاف السورية. وزارة الحج والعمرة السعودية أيضا أضافت تحديثات إلى يعني الخدمات الموجودة هنا في مكة المكرمة، ومنها يعني على صعيد الحرم داخل الحرم المكي هنالك في التوسعة الثالثة هنالك خصص طابق أيضا حديث للعربات الكهربائية الثلاثية والرباعية والتي يعني يمكن من خلالها أن تحمل العربة الواحدة من 4 إلى 6 حجاج يعني لتطوف بهم في حوض الحرم المكي. وهذه العربات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وأيضا لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وهي الآن متوفرة لخدمة الحجاج داخل الحرم المكي. أيضا هنالك يعني مبادرة جميلة أطلقتها يعني إدارة الحج والعمرة، وهي مبادرة سفر بلا حقيبة، يعني يستطيع الآن الحاج الخروج من منزله إلى المطار وتسليم أمتعته بالمطار ويستلمها داخل غرفة الفندق، لا داعي للحاج أن يحمل معه أي شنطة أو يتعنى بحمل الأمتعة الخاصة به، وهي من المبادرات التي لاقت استحسانا كبيرا من الحجاج كما يعني أكدوا لنا هنا. وهنالك مبادرة أخرى أيضا أطلقتها السعودية عام 2017 وانتشرت الآن في 10 دول منها تركيا ويعني المغرب وبعض الدول الأخرى، وهي مبادرة يعني طريق مكة. هذه المبادرة أيضا تمكن الحجاج من إنهاء جميع يعني شؤون القانونية من تختيم جوازات السفر وأيضا يعني إنهاء كل الأوراق المتعلقة بالفحوص الطبية وإلى ما دون ذلك في بلد المغادرة قبل وصولهم إلى مكة. يعني الحاج ينهي كل معاملة الدخول والخروج في بلده ثم يأتي إلى هنا يعني يقيم يعني فورا في الفندق والغرفة المخصصة له.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر طارق دعاس موفى التلفزيون سوريا إلى مكة المكرمة، سترافقنا طوال هذا الموسم لتغطية مناسك الحج ونقل تفاصيله أولا بأول. شكرا لك طارق دعاس. تتواصل في مدينة حلب مغادرة مجموعات حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن يغادر نحو 11,000 حاج عبر مطارها الدولي خلال الأيام المقبلة. كاميرا تلفزيون سوريا واكبت أجواء التوديع ورصدت تجمع لإحدى قوافل الحجاج بالقرب من جامع عبد الله بن عباس قبيل توجهها إلى المطار.
6: اليوم السبت الساعة 1:30 ظهرا نحن نتجمع لنجمع الحجاج، نصعد إلى الباصات مجموعة عثمان بن عفان لنذهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله بصحبة حجاجنا الكرام، وطيارتنا في الساعة 6:45 مساء اليوم السبت 16/5/2026. طبعا حجاج سوريين يتوزعون على عدة أيام، يذهبون حوالي 9,500 حاج من مطار حلب الدولي، ننطلق إلى مكة المكرمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأداء مناسك الحج. نسأل الله القبول والسلام لنا ولحجاجنا أجمعين. عدد حجاج المجموعة 54 حاج وحاجة بفضل الله عز وجل.
7: والله استناها من سنين الحمد لله، والله جاب لي اياها الحمد لله.
8: شلون شعورك؟
7: الحمد لله
8: كانت بالعمرين من شهرين.
7: شعوري على العال الحمد لله.
8: ايش عم يصير؟ احلى شعور عند الحجاج هلا هن رايحين كاننا نحن اللي رايحين يعني كمان، والله شعور يعني شعور لا يوصف. وان شاء الله الله يطعم الجميع والله يطعمنا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله.
0: أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، ليصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24500 حاج وحاجة لموسم العام الجاري. وأكدت الوزارة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة عن زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقا. هذا وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي. ينضم معي مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب، أهلا ومرحبا بك إبراهيم. يعني ضعنا في تفاصيل أجواء مغادرة الحجاج اليوم من مطار حلب الدولي، كم بلغت عددهم حتى الآن الذين غادروا مطار حلب؟
9: مساء الخير جمال. حتى تاريخ اليوم وابتداء من العاشر من الشهر الجاري غادر 4500 حاج من أصل 9500 حاج من المقرر أن يغادروا عبر مطار حلب الدولي. عملية المغادرة مستمرة منذ تاريخ العاشر من الشهر الجاري كما ذكرت حتى 21 من الشهر الجاري. هناك حقيقة يبدو التعديل أيضا بعد أن تم زيادة أعداد التذاكر الخاصة بالحجاج السوريين، يعني من المفترض أيضا أن تشمل هذه الزيادة محافظة حلب. نتحدث تقريبا عن 40% من الحجاج السوريين سوف يغادرون عبر مطار حلب الدولي، وهذه النسبة فعليا نسبة الحجاج المقرر مغادرتهم عبر مطار حلب مقارنة بالحجاج الذين سوف يغادرون أيضا عبر مطار دمشق. نتحدث عن 24500 حاج 9500 والإضافة التي من المفترض أيضا أن تأتي. كل يوم هناك رحلتين عبر مطار حلب الدولي، هناك كمية من التسهيلات وكثير من التسهيلات تم تقديمها في المطار. الرحلة الأولى تنطلق صباحا والرحلة الثانية، وفي بعض الأيام هناك ثلاث رحلات سوف تنطلق خلال الأيام القادمة. يصار فعليا إلى إنهاء كل عمليات الإقلاع من مطار حلب الدولي للحجاج السوريين في 21 من الشهر الجاري. نتحدث حقيقة عن مشهد مختلف عن العام السابق. العام السابق كانت عملية المغادرة للحجاج السوريين كلها قد تمت عبر مطار دمشق الدولي، لكن في هذا العام تم تفعيل مطار حلب ليستقبل فعليا يعني إقلاع الطائرات الخاصة بالحج، وهذا الأمر الذي حصل كما ذكرت على مدار الخمسة أيام الماضية. ومن المفترض أيضا أن يغادر عبر مطار حلب الدولي 5000 حاج في الدفعة الأولى، بالإضافة إلى الزيادة التي يعني سوف تستلزم فعليا أن يتم تمديد أيضا عدد الرحلات المغادرة عبر مطار حلب في حال تم إقرار عدد من الزيادات للتذاكر للحجاج المغادرين عبر مطار حلب الدولي بشكل مباشر.
0: أشكرك جزيل الشكر إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا من حلب. أنهت الشركة السورية للاتصالات أعمال الصيانة للكابل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا وسويداء، وذلك بعد تعرضه لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق. وأوضحت الشركة في بيان أن الورشات الفنية عملت بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على الأوتوستراد الدولي دمشق درعا بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة النقل والإشارة على الكابل المتضرر، مؤكدة على إعادة الخدمة بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء على أن تكون العاصمة دمشق أولى محطاته التنفيذية. وقالت الوزارة إن العملية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة ابتداء من ساحة المحافظة بدمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة وأستراد المزة وباب توما لمدة 20 يوما في كل موقع. كما أشارت إلى أن المشروع يغطي فترة زمنية ممتدة لنهاية العام الجاري ويشمل رصد ملوثات دقيقة كأولي أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والكبريت والجسيمات العالقة والمعادن الثقيلة والضجيج وفقا للمواصفات السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية. اقتربت أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن بريف حمص من مراحلها نهائية تمهيدا لوضعه في الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمسافرين، وذلك بعد أن استكملت ورشات الصيانة المراحل الأخيرة من عمليات ترميم الجسر التي شملت معالجة الأضرار وتأهيل البنية الإنشائية للطريق بشكل كامل.
10: بعد نحو عام من العمل المتواصل، تضع الفرق الفنية طبقات الإسفلت على جسر الرستن إيذانا بالوصول إلى الخطوات النهائية للمشروع. بعد سلسلة من الأعمال الفنية المعقدة بدأت بصيانة الركائز وتركيب الجوائز وانتهت بالتزفيت والترصيف وإضافة اللمسات الجمالية.
11: تم الانتهاء من مد الإسفلت في المسرب الشرقي، والآن تتم أعمال تركيب فواصل التمدد والأعمال الإضافية الأخرى التي هي أعمال إنهاء للمشروع. بإذن الله تعالى بنهاية الشهر الحالي تكون كافة الأعمال منتهية بإذن الله، وفي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم حزيران 2026 يتم افتتاح الجسر بإذن الله تعالى.
10: الجسر الحيوي الذي دمره قصف النظام المخلوع خلال معركة التحرير توقفت الحركة فيه نتيجة لذلك، ما تسبب بصعوبات كبيرة، لكن مشروع إعادة تأهيله أعاده أفضل مما سبق بجهود مشتركة بين فريق الدفاع المدني وجهات حكومية متعددة.
12: أي مختص هندسي بيجي بيشوف الإمكانات كانت موجودة بين إيدينا والخبرات المحلية والوطنية اللي كنا نحن عم نستخدمها والشباب والخبرات الهندسية اللي موجودة عنا، بيقول فعلا هي أيقونة هندسية ضمن الإمكانات اللي كانت متاحة لإنجاز هذا العمل. الجسر تقريبا من تاريخ ما أنشئ ما نعمل له أي صيانة، فهذا هو أخذ معنا وقت أطول واحتاج وقت أطول، فنحن نقدر نقول يعني بهذه اللحظات بدأنا نحصل على جسر جديد كامل من البداية إلى النهاية.
10: لا تعد إعادة الجسر إلى عمله عمليات ترميم فحسب، بل تحديا وفرصة لتطبيق تقنيات هندسية تجاوزت كل صعوبات الظروف الجوية وضعف المعدات وغيرها وواجهتها فنجحت.
13: اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل جسر الرستن توضع الآن. جسر أراد النظام المخلوع تدميره خلال معركة التحرير، لكن أياد وطنية أبت إلا أن تنجزه وتعيده شريانا للحياة رغم التحديات الكثيرة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن محافظة حمص.
0: قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش إن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس، وأوضح علوش أن الخطة تشمل تحديث معدات التحميل والتفريغ واعتماد أنظمة للحد من الانبعاثات والغبار، مضيفا أن إعادة تشغيل الرصيف ستسهم في زيادة الصادرات وتحسين الإيرادات وخفض التكاليف التشغيلية. أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك إضافة كباش هيدروليكي لآليات مرفأ اللاذقية بهدف دعم عمليات الشحن والتفريغ بالمرفأ. وقالت الهيئة إن وزن الكباش يبلغ 20 طنا بحمولة 20 طنا أيضا، وبزيادة عن الكباشات الموجودة سابقا بالمرفأ ما بين 3 أضعاف إلى 10 أضعاف، حيث كانت تتراوح حمولتها بين 2 إلى 6 أطنان فقط. وأشارت الهيئة إلى أن تركيب الكباش الجديد لملاك المرفأ سيقلل من مدة رصف السفن خلال عمليات تفريغ الشحنات، لافتة إلى أن المرفأ شهد في وقت سابق انضمام 4 آليات جديدة للعمل فيه. أعلنت وزارة الطاقة تأهيل عدد من مراوي مشروع مسكنة في منطقة الإسفيرة بريف حلب بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وقالت الوزارة إن الأعمال شملت تأهيل المراوي في عدد من المزارع بما في ذلك صيانة البوابات وتأهيل مبنى العاملين وصيانة أغطية غرف التفتيش، إضافة إلى إملاء الفواصل. وأشارت أيضا الوزارة إلى أن الأعمال تندرج ضمن خطتها لتطوير شبكات الري ورفع جاهزيتها التشغيلية. مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الأغنام في ريف دير الزور حركة بيع وشراء نشطة وسط تفاوت واضح في الأسعار وتباين في قدرة المواطنين الشرائية.
14: 700 بجنبه.
15: هذا لحمه؟
14: لحم ضحايا.
16: بين أصوات الأغنام وحركة البيع والشراء في سوق الماقف ببلدة الشميطية في ريف دير الزور، يجول محمد بين الخراف بحثا عن أضحية تناسب قدرته الشرائية.
17: لحم النظيف غالي سبب المراعي بالبرية، كثرة المراعي والمربي صار ينتقل على الخروف، الخروف يتصدر لبرا هو اللي غلى الرحم.
18: 4,200,000. والشبش هذا، الشبش هذا صار 5,750,000.
16: تتفاوت الأسعار بين نوع الأغنام وأوزانها، فيرى مربو المواشي أن الأسعار الحالية تتناسب مع تكاليف التربية والأعلاف، في حين يعتبرها كثير من الأهالي مرتفعة.
19: والله يا إقبال قليل، بالنسبة لنا إحنا الساعة نصلي من الصبح أدور لحد الآن ما قدرت أشتري، لأنه ما في مثل ما تقول الموارد اللي جاءت، لكن إحنا كشعب ما عندنا شيء إنه نأخذ الأسعار الموجودة الحالية.
20: قبل أسعار الأغنام لا تضاهي أسعار الأعلاف، تبيع قنمتين تتعلف قنمة واحدة، اليوم يعني الأسعار مناسبة.
16: خسائر كبيرة كانت ستلحق بالمربين لولا وفرة الغطاء النباتي هذا الموسم، بحسب مربي الأغنام الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية.
21: احنا للسنة الأولى ما الله رحمنا بهالربيع وهالخير الله اكرمنا، ولا الثروة الحيوانية انقطعت. الناشد الحكومة نريد دورات على بيا، نريد الحز وضع المي بالبرية، صفة محرج زاد علينا كمربين أغنام.
22: انا حكي لك عن منطقتنا، ما شبيها عامية نسميها عامية، احنا من نبهاتنا لجدودنا لليوم هذا السلالة هاي. كلنا حرشية قليلة وبينجد قليل وبي، بس الرئيسية هي نعمية.
16: قبل عام 2011 كان عدد الأغنام في سوريا يقدر بنحو 18 مليون رأس بحسب وزارة الزراعة، إلا أن الأعداد تراجعت لاحقا إلى نحو الثلث وسط غياب إحصائيات دقيقة، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد إحصاء جديد لدعم القطاع وتحسين واقعه. رغم تأكيد التجار استقرار أسعار الأغنام نتيجة الأمطار الغزيرة ووفرة المراعي، إلا أن الأهالي يرون أن الأسعار مرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أفادت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في رقة بتنفيذ فرق الدفاع المدني بالتعاون مع دائرة الخدمات الفنية في مدينة الطبقة أعمال ردم وأغلاق لسبعة أنفاق داخل أحياء المدينة في ريف الرقة الغربي. وقالت المديرية أن الأعمال شملت الحي الأول والثاني والثالث، إضافة إلى نفق قرب المشفى الوطني في المدينة، حيث جرى ردمها وإغلاقها بشكل كامل لمنع استخدامها أو تحولها إلى مصادر خطر على السكان. وأكدت المديرية أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية المستمرة الهادفة إلى تأمين المناطق السكنية والحد من الحوادث، ولا سيما تلك التي قد تهدد سلامة الأطفال، عبر إزالة المخاطر وتعزيز بيئة أكثر أمانا داخل المدينة. نعت حركة حماس القائد العام كتائب القسام عز الدين الحداد بعد اغتياله بغارة إسرائيلية على منزل في حي الرمال بمدينة غزة. وقالت حركة حماس في بيان إن اغتيال الحداد يضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق أمام مسؤولياتها، مطالبة بتحرك لإلزام حكومة الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف ما وصفته بالجرائم المستمرة، مضيفة أن استمرار الصمت الدولي وغياب الضغط الحقيقي شجع جيش الاحتلال الإسرائيلي على المضي في نهجه الدموي. ويتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي عز الدين الحداد بأنه من أبرز المخططين لهجمات 7 أكتوبر. أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن دولا أوروبية بدأت محادثات مع إيران لتأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز. ووفقا لما نقلته الوكالة، هذه التحركات الأوروبية تتبع خطى دول من شرق آسيا كالصين واليابان وباكستان بدون تسمية الدول الأوروبية المعنية. أكد الرئيس الإيراني مسعود بسكيان إن حركة الملاحة في مضيق هرمز ستعود إلى طبيعتها بعد زوال حالة انعدام الأمن الراهنة في المنطقة. وقال بسكيان في رسالة لبابا الفاتيكان إن الوضع القائم في مضيق هرمز هو نتيجة هجمات غير شرعية للمعتدين. أضاف أن طهران ستفعل آليات رصد ومراقبة فعالة في إطار القانون الدولي لتعزيز سلامة المرور عبر مضيق هرمز، مشيرا إلى أن إيران لا تزال ملتزمة بالدبلوماسية والحلول السلمية. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن بلاده أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. وأضاف عزيزي أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية. يأتي ذلك على وقع رفض الولايات المتحدة لتقييد حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف خلال هذا الصيف على أبعد تقدير. واعتبر الوزير الأمريكي الوضع القائم في المضيق تعطلا مؤقتا لحركة الملاحة، مشيرا إلى أن القرار بشأن مضيق هرمز في يد إيران. كما لفت رايت إلى أن الصين ستزيد مشترياتها للنفط الخام إلى الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، أجرى خلالها سلسلة مباحثات مع نظيره الصيني في مقدمتها ملف الحرب على إيران والملاحة في مضيق هرمز. يا ذا مشاهدينا، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. شكرا على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
2: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد.

1920، وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره غورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. وفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل برنامجنا ببحث أسباب التصاعد الملفت في عمليات القبض على رموز النظام الأخير مؤخرا، والتي كان آخرها القبض على نائب رئيس الأركان ورئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية. في محورنا الثاني نتناول تعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية، ونطرح تساؤلات عن سبب هذا التغيير وتوقيته وتداعياته المحتملة على القطاع المالي والمصرفي. نستهل ساعتنا الثانية بمقاعد مجلس الشعب المخصصة للكرد في ضوء رفض 10 أحزاب وقوى سياسية كردية بما وصفوه تخصيص 4 مقاعد فقط لهم. نسأل عن آلية تعيين أعضاء المجلس وعن ما إذا كانت هناك حصص محددة للكرد. أما في محورنا الأخير نتساءل عن السيناريوهات المحتملة لرد حماس على اغتيال إسرائيل قائد

0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية، ويعد العويد ومحلة من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع عسكرية متقدمة في النظام المخلوع خلال سنوات الثورة.
1: أحداث متزامنة على الصعيد الأمني تشهدها الساحة السورية بشكل مستمر، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال ضباط وشخصيات من رموز نظام الأسد المخلوع بالتزامن مع تعهدها بإرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد نظام الأسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وزير الداخلية أنس خطاب أعلن عن اعتقال ضابطين بارزين من رموز النظام السابق، وهما اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية. وقال خطاب في منشور عبر صفحته على منصة إكس إن العويد ومحلة أصبحا الآن في قبضة الأجهزة الأمنية. تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة موسعة طالت عدداً من ضباط ورموز النظام المخلوع، آخرها توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي شغل قيادة أركان القوات الجوية لسنوات، إضافة إلى اعتقال مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد اللواء وجيه العبد الله ورئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.
2: كانت ولا تزال
1: حملات الاعتقال والقبض على مرتكبي الجرائم في سوريا، والتي بدا بعضها مفاجئا للجميع حتى المراقبين، تثير تساؤلات حول التقدم الذي تحرزه الحكومة في الوصول إلى كبار قادة النظام السابق، بما يعكس التطور السريع في البنية الأمنية والاستخبارية. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع بدء محاكمة شخصيات بارزة من النظام السابق مثل عاطف نجيب واعتقال أمجد يوسف، وسط دعم دولي متزايد لمسار المساءلة وتأكيد عليها، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مع تشديد على دعم جهود محاسبة رموز النظام السابق، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم وتعزيز سيادة القانون في سوريا.
0: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري خبير أمني واستراتيجي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب برشيد حوراني باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك عميد منير، في البداية ما الذي يفسر تسارع وتيرة عمليات القبض على شخصيات عسكرية وأمنية من رموز النظام المخلوع في هذا التوقيت تحديدا؟
3: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. العملية متسارعة حقيقة، لأن رموز النظام تتساقط الواحد بعد الآخر، وكل يوم في إعلان عن واحد أو اثنين أو ثلاث أو عشرة وربما أكثر من هؤلاء العدد. نحن لأن هناك في مجموعات كبيرة جدا والأسماء موجودة، والدولة عندها بيانات كاملة صارت عن كل فلول النظام ورموز النظام السابقين الذين تورطوا في الدم السوري، والذين موجودين بعضهم الكثير على قوائم الإرهاب حتى العالمية. لذلك هذه الوتيرة تسرعها الآن هو دليل على التالي: دليل نجاح سوري استخباراتي أمني، دليل على ثقة صار بين المواطن وبين حكومته صار تخبر عنه، دليل على أنه هناك لابد من ضبط الحالة الأمنية لكي يتم الاستقرار الاقتصادي بعد الحالة الأمنية. إذن لا، ما في أي استقرار اقتصادي أو استثماري في سوريا قبل وجود حالة أمنية، وخاصة نحن الآن مقبلين على موسم سياحة وموسم استثمار كبير جدا. لابد أن تضبط كل هذه الرؤوس، وخاصة نحن سابقا سمعنا مكالمات هاتفية وضبطت مكالمات هاتفية عن طريق عاكف وعن طريق آخرين، وجد ماذا يخططون هؤلاء. إذن لابد من ضربهم، وهذا الضرب والبنى في في في هذا الوقت بالذات دليل على انه نحن الحكومه السوريه تسير بطريق صحيح سليم لاجتثاث كل جذور الارهاب التي ستقوم بعمليات، واحنا نقوم بعمليات استباقيه للدوله من اجل اعاده وضبط سيطره الدوله على كامل التراب، ضبط كل هذه المجموعات التي تحاول العبث باستقرار وامن البلاد. وكل هذا الشيء تقوم فيه الحكومة السورية مع المواطن السوري الذي يعد كل مواطن خفير في وطنه، واحنا بنعرف صار هناك ثقة بين الدولة وبين المواطن، صار يروح هو وحاله يروح يخبر حكومته أو يخبر أجهزته أو يخبر مراكز الأمن العام عن تواجد أمثال هؤلاء.
0: طيب من وجهة نظرك سيد رشيد، ما الذي تكشفه هذه الاعتقالات ووتيرة تسارع هذه الاعتقالات لرموز النظام المخلوع؟
4: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. بداية أود التنبيه إلى نقطتين رئيسيتين حصلتا يوم أمس واليوم. النقطة الأولى، اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد يوم أمس لمناقشة الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وأشاد العديد من الدول الأعضاء الذين كانوا مجتمعين بأهمية مسألة ملاحقة المجرمين والمحاكمات التي تجري بحقهم. أيضا النقطة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هي وثيقة الأمن الداخلي الأمريكي التي صدرت اليوم وتلاها قائد سينت كوم أمام لجنة الدفاع الأمريكية في مجلس النواب، وربط الأمن الداخلي الأمريكي باستقرار سوريا. لماذا هذا الربط ولماذا هذه الأهمية؟ لأن هؤلاء المجرمين الذي تكشف عنهم وزارة الداخلية السورية يمكن أن يتحولوا ويمكن تجنيدهم، وهنا أخص يعني من قبل إيران، لتنفيذ عمليات الجرائم المنظمة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. أما بالنسبة لتسارع إلقاء القبض على هؤلاء المجرمين والمنتهكين للقانون، يعود ذلك يعني من وجهة نظري وتقديري وكمتابع للساحة السورية إلى عدة أسباب. الحالة السورية خلال السنوات الـ14 الماضية يعني اتسمت بالانكشاف، أصبح كل شيء فيها مكشوفة، سواء مؤسسات الدولة أو حتى يعني المؤسسات الثورية التي كانت في المناطق المحررة، ولمجرمي النظام كان النصيب الأكبر لهذا الانكشاف. واليوم تعتمد الدولة السورية على هؤلاء وتعقب هؤلاء المجرمين من خلال معرفتهم وتعقبهم على العديد من المصادر، وهذا الأمر هو الذي يسرع يعني إلقاء القبض عليهم. هذه المصادر هي مصادر الاستخبارات المفتوحة التي تتمثل أو يعتبر الإعلام حالياً وتطوره ووسائل تطوره ووسائل التواصل الاجتماعي عموده الفقري، حيث كنا نشاهد يعني عندما تصدر نشرات الترقية والتعيينات لضباط النظام كيف كانوا يتبادلون التبريكات والتهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يعني واحد من مصادر المعلومات للدولة السورية حاليا، وهؤلاء يعني أرشفتهم وحفظتهم المنظمات المعنية والناشطين المعنيين التي تتعاون الدولة السورية اليوم معهم في الوصول إليهم. أيضا المراصد التي كانت في المناطق المحررة التي كانت ترصد حركات قوات النظام في المطارات والقوات البرية، وأيضا معرفة الشخصيات التي كانت تعمل في تلك الوحدات العسكرية والتي تقوم بالقوات البرية والقيام بالطلعات الجوية التي ترمي القنابل والبراميل على رؤوس المدنيين. هذه من المصادر التي يعني سهلت للدولة السورية اليوم الوصول إلى هؤلاء المجرمين.
0: طيب بالإشارة قبل قليل عميد مدير إلى مسألة وجود أسماء وقوائم سابقة لدى الحكومة الحالية، من وجهة نظرك هذه العملية كيف تتم؟ وعمليات الاعتقال هل هي حديثة أم تمت في وقت سابق والآن يتم الإعلان عنها؟
3: سيد إلي السؤال ما هيك؟
0: نعم عميد مدير.
3: الدولة السورية لم تتوانى يوم عن أي وقت عن ملاحقة فلول النظام، وخاصة كبار ورموز الشخصيات التي هي ساهمت وتوغرت في الدم السوري، والتي دمرت وقصفت وتلقت الأوامر وصنعت الأوامر ووضعت الحواجز وابتزت الناس. هناك قاعدة بيانات كبيرة صارت لدى الحكومة السورية تتحرك من خلالها، تقاطع معلومات من مخبرين أرضيين ومن متعاونين، من معلومات سابقة من ضباط النظام اللي انشقوا، من معلومات جديدة، من معلومات أثناء التواجد الحالي الأمني على الساحة السورية. كل هذا صار عندنا معلومات، كم كبير من المعلومات عن هؤلاء الناس. قسم منهم ألقي القبض عليه سابقا، لكن بالتحقيقات هلأ بلشت تطلع التحقيقات، وقسم الآن وقسم في المستقبل. وإحنا بنعرف أعلنوا عن أسماء أكثر من 18,000، عندنا بيانات أكثر من 18,000 مطلوب، ولذلك تتحقق العدالة لابد من جلب كل هؤلاء يوم بعد يوم. هناك حصلت تسويات كثيرة، وهناك حصلت كل هذه الأمور، أخذت منها معلومات كثيرة جدا عن هؤلاء، حتى أثناء التسويات، حتى أثناء وجود أخذوا معلومات كاملة عن كل هؤلاء، من خلال قسم كبير منهم حاول في بدايات الأمور أنه يرجع إلى سلك الدولة، قسم كبير منهم حاول يتواسط عند ناس كثيرين، وأنه هو بيعرف الكثير من الحكومة الجديدة حاول جديد. لكن هذه القاعدة أو هذه البيانات الجديدة كلها ساهمت في إلقاء القبض عليهم. بالإضافة إلى أختي الكريمة، هناك الكثير من الفلول هرب إلى مناطق قسد سابقا قبل أن يتم التحرير مؤخرا، هناك فلول كثيرة موجودة خدمت في مناطق الجنوب وهربت إلى مناطق الجنوب عند منطقة الهجري. إلى الآن هناك فلول هربت إلى لبنان، وزيارة رئيس وزراء لبنان الأخيرة تطرقت لهذا الموضوع. هذه الفلول التي حزب الله الآن يعتبرها، أصور أنها صارت عبء كبير عليه، يعني كانت زمان في حماية حزب الله، لأنه حزب الله في منطقة الجنوب وفي البقاع الغربي والشمالي، الآن ستكون هناك عبء عليه، وهناك تليينات وكلام معسول صار من حزب الله الآن يطلع حول هؤلاء. إذن هؤلاء الفلول يعتبروا الآن شبه محاصرين، ولا بد أن التخلص منهم نهائيا، إما عن طريق المباشرة على الحكومة الدولة السورية أثناء عراضيها، أو أثناء المباحثات التي تجري خاصة مع قسد الآن. هناك من تسليم وما تسليم، لابد من هؤلاء من وجود قوائم فيهم، وهناك كثير منهم مش بس من الفلول ومن الضباط، هناك كثير متطوع في الخدمة في قسد من أجل معيشة أو من أجل أشياء تانية.
0: طيب عميد، عميد منير،
3: هؤلاء أن تكون
0: يعني فضلي. هذا يأخذنا السؤال فيما يتعلق بالبيئة الحاضنة، ما هي يعني البيئة الحاضنة، أين تكمن لرموز النظام المخلوع سواء كان داخل سوريا أو خارج سوريا الآن؟
3: أختي الكريمة، البيئة الحاضنة طبعا هو جبال الساحل، طبعا فيها كهوف وفيها وديان وفيها مغاور وفيها غابات الفرولوك وغابات كثيرة جدا. إذن كان هناك ترسانة من الأسلحة سابقا على دور النظام البائد، هم يضعون السلاح هناك ليوم لهذا اليوم، وهم يعتبرون شيء ما بدناش نحكي بالطائفية كثير، لكن يعتبرون هذا احنا نحن أعدائهم، هذا واقع، لذلك هذا خبوها لهذا اليوم. هناك الكثير من المغاور تم تخبية فيها الكثير من الأسلحة والكثير من الفلول، بالإضافة للفلول اللي هم انطلقوا إلى مناطق قسد وإلى مناطق الهجري، بالإضافة للفلول اللي انطلقوا إلى مناطق الجوار إن كان من العراق وإن كان في لبنان. هؤلاء البيئة الحاضنة الآن إن كانت داخل سوريا، يعني هم من جماعتهم حتى من العلويين صاروا يرفضوا وجودهم، لأنه بيعرفوا صار شو هم بيخططوا، وبيعرفوا أن الدولة هي دولة رحمانية ديمقراطية تحاول بسط الأمن والاستقرار بشكل دقيق جيد، ما فيهاش طائفية، ما بيهاش اقتتال داخلي، ما بيهاش انتقام. كل هذا القانون بده يأخذ مجراه. إذن هم في أخبار كثيرة جدا وردت للدولة السورية من الحاضنة العلوية نفسها بالنسبة للفلول لمنطقة الساحل، كمان في منطقة الهجري لابد أن هناك ترفع الغطاء عن هذا عن هذه المنطقة وإعادة هؤلاء أو ضبطهم أو إلقاء القبض عليهم، نفس الشيء.
0: وأيضا تطرقت لقسد،
3: هناك مباحثات بين الجانب
0: عن قسد
3: السوري
0: فيما يتعلق بتسارع وتيرة عمليات القبض لرموز النظام المخلوع بمؤشر على أنهم، هل يشير ذلك إلى أنهم كانوا لدى قسد، كانت قسد هي من المسؤولة عن مسألة تسليم رموز النظام المخلوع؟
3: لا أختي الكريمة، هناك الكثير من الفلول هربوا إلى قسد أثناء ما كانت قسد لوحدها قبل، وهناك الكثير تطوع في الجيش في قسد، في قوات الأشايس أو قوات الجيش النظامي تبع الجيش تبع قسد، وهناك الكثير منهم تطوع مؤخرا لأنه أغروهم برواتب
0: ولكن
3: معينة.
0: ولكن أنا كنت أقصد، هل سلمتهم قسد برأيك؟
3: للآن لم يتم تسليم، أنا أظن لم يتم تسليم الكثير منهم، ربما سلم بعضهم أو العشرات، لكن لابد من تسليم كل هؤلاء ومعرفة خبائهم، خاصة نحن في حالة اندماج بالنسبة للجيش والقوات المسلحة والأمن العام مع الأسايش، اندماج كامل. هذا الاندماج بالنهاية سيعزل هؤلاء وسيكونون مثل يعني المثل عين العورة، زين لابد من تسليمهم في النهاية إن كان عنوة وإن كان هم قصد تقوم بتسليمهم مباشرة للدولة السورية.
0: طيب سيد رشيد، ما الانطباع، ماذا يعكس هذا التحرك وهذه عمليات الاعتقال الأخيرة على صورة وقوة الجهاز لدى جهاز الاستخبارات في الحكومة السورية؟
4: يعكس يعني حقيقة تطور عمل جهاز الاستخبارات والداخلية السورية من خلال تعقب هؤلاء المجرمين، ويعني من خلال الإعلان عن إلقاء القبض على هؤلاء. فعلى سبيل المثال أعلن عن إلقاء القبض عن أمجد يوسف في قريته، وأيضا اللواء رئيس أركان الفرقة 22 أعلن عنه عن إلقاء القبض عنه في مدينة اللاذقية في بلدته. هذا يدل على أن أجهزة الأمن السورية هي في عمليات تعقب مستمرة لهؤلاء على المستوى الداخلي، سواء في المناطق سيطرتها المطلقة بشكل كامل، وأيضا سواء على الحدود وعلى الحدود وخاصة الحدود السورية اللبنانية. ففي الشهر الماضي يعني تابعنا أيضا كيف كشفت وزارة الداخلية عن أنفاق يستخدمها حزب الله بين سوريا ولبنان، وأعلنت أن هذه الأنفاق تستخدم من قبل حزب الله و من جندهم في سوريا وهم حلول النظام، وهؤلاء المجرمين هم من بينهم لأغراض أمنية ولوجستية. وأيضا يكشف عن قدرة جهاز الأمن السوري تعقب هؤلاء المجرمين في المناطق التي نستطيع أن نقول عنها أنها هشة أمنية، وهنا أخص بالذكر مدينة السويداء وشمال شرق سوريا، حيث لا تزال يعني أجهزة الأمن السورية يعني إلى حد ما لا تقارن فيها السيطرة بسيطرتها في المناطق الداخلية. ومجمل كل هذا يعني هناك بعض العمليات الأمنية يتم الإعلان عنها، وهو ما يتم يعني ما نتابعه يوميا على وسائل الإعلام، وبعض العمليات لا يتم الإعلان عنها لضرورات أمنية، لأن هذه العمليات التي لا يتم الإعلان عنها، وهنا أيضا أنا أرجح أن هناك شخصيات يعني من الصف الأول من القادة ورموز وضباط النظام شاركوا في قتل وانتهاكات بحق السوريين، هم حاليا في قبضة الدولة السورية ولا تعلن عنهم وذلك لأسباب أمنية.
0: طيب هذه الأسباب، ويعني ضيفي قبل قليل أشار إلى مسألة مهمة جدا وكنت أريد البحث عن إجابة عنها فيما يتعلق بتسليم رموز النظام المخلوع في سياق عمليات الاعتقالات والذي تم الإعلان عنها وهنالك لم يتم حتى الآن الإعلان عنهم. هل يمكن أن يكون هنالك جزء من كبير ممن تم الإعلان عنه وحتى لم يعلن عنه لا سيعلن عنه لاحقا فيما يتعلق بعمليات الاعتقالات من قبل قسد من وجهة نظرك؟
4: لا أعتقد أن قسد يعني تمانع بتسليم هؤلاء الضباط ورموز النظام، ولكن بسبب يعني الهشاشة الأمنية الموجودة في مناطق قسد من الممكن، وهذا ما
0: ربما كانوا متواجدين عند قسد.
4: نعم كانوا متواجدين عند قسد، وهناك يعني أشخاص كانوا متواجدين من مناطق شمال غرب سوريا من إدلب ومن حلب، أيضا استطاعوا الفرار عندما يعني تمكنت قوات الجيش السوري والأجهزة الأمنية من الدخول إلى مناطق شمال شرق سوريا بالفرار إلى والعودة إلى مناطقهم الأصلية. وبالتالي ضباط النظام الذين كانوا في صفوف قسد يعني أنا أرجح بهروبهم وفرارهم خارج القطر في العراق، يعني أيضا في العراق من قبل أو منذ التحرير فر العديد من ضباط وجنود النظام، وبعد التحرير وتسلم إدارة العمليات العسكرية آنذاك زمام الأمور في سوريا قامت الدولة العراقية وأعلنت بتسليم 1950 من جنود وضباط النظام للدولة السورية أو لإدارة العمليات العسكرية آنذاك، وبالتالي أن من كان يخدم في صفوف قسد قد يكون يعني عن طريق تهريب البشر أو ما إلى ذلك أو الهشاشة الأمنية الموجودة في المنطقة تمكن من الهروب باتجاه العراق.
0: طيب عميد منير، فيما يتعلق بعمليات التنسيق وعمليات الأمنية التي تتم مع بين سوريا ودول الجوار سواء كان لبنان أو حتى العراق، ما حجم هذا التنسيق بين هذه الدول؟
3: الحقيقة هناك تنسيق جيد، خاصة حاليا مع الجانب اللبناني وبعد زيارته الأخيرة، حيث نقشت ملفات الفلول ونقشت ملفات الموقوفين السوريين في سجن روميا وملفات الحدود، لأنه عندنا حدود مع لبنان طويلة، فيها طبعا تهريب كثير، فيها أنفاق كثيرة جدا، فيها كان تستخدم لتهريب السلاح والمخدرات. الآن لابد من ضبط كل هذه الحالات الأمنية، وأظن هناك لجان فرزت من الجانبين لتنسيق الحدود، لأنه ليس سوريا فقط هي مسؤولة عن الحدود، وأنما الجانب اللبناني الآخر هو مسؤول عن الحدود اللبنانية نفس الشيء من جانبه، لأنه بوابات الأنفاق من الطرفين، بالإضافة إلى هناك تنسيق مع العراق سابقا، وخاصة حاليا الآن هناك حكومة عراقية جديدة نتمنى لها النجاح، وهذه الحكومة تكون وطنية أكثر وأقل ولاء لإيران، يكون هناك تنسيق عالي المستوى. يمكن بالعراق ما صفى يمكن 700 ضابط من ضباط النظام البائد السابق، لابد من إيجادهم وتسييمهم. وأرجح بعض كلام ضيفك الكريم أن هناك الكثير من الضباط الذين هربوا إلى مناطق قسد، قد يكون قسم منهم هرب إلى العراق وقسم منهم رجع إلى مناطقه، وهناك لابد
0: وهذه الدول آخر هل سلمت أي أحد منهم حتى الآن؟
3: الحكومة السورية معهم أن تطلبها. نعم،
0: هل تمت أي عمليات تسليم من قبل هذه الدول؟
3: طبعا هناك حكى ضيفك الكريم، هناك تمت عملية صفقة كبيرة مع العراق، وحاليا بلبنان بتصور هناك كل فلول النظام بتلمسوا عروسهم، لأنه هناك صار في مراقبة من اللبنانيين بالذات، من قوات الجيش اللبناني، من قوات الأمن اللبنانية، بتنسيق مع الحكومة السورية، وربما يتم هناك تبادل استخباراتي كامل بين الحكومة السورية اللبنانية من أجل اجتثاث هؤلاء ومعرفة أماكن تواجدهم واصطيادهم الواحد تلو الآخر،
0: حتى المتواجدين في مناطق حزب الله أيضا؟
3: حتى المتواجدين في مناطق حزب الله، أنا حكيت أنه هناك قد يكون أحيانا الضيف يكون كريه بهالمعنى هون، يعني هنا حزب الله الآن بين المطرقة والسندان، هناك مباحثات بين إسرائيل وبين لبنان تضغط عليه، وهناك حرب شارك فيها لازال الآن مشارك بها عن طريق العامل الإيراني اللي دعاه للمشاركة في الحرب الأخيرة، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إذن وهناك إذن ضغط داخلي منه، من حاضنته بالذات، على أنه هو يكون حزب سياسي سلمي، إذن هو لا يحتاج إلى عناصر، لا يحتاج إلى فلول، لا يستطيع أن يغطي هؤلاء، إذن هؤلاء يكونوا سيكون عبء كثير، سيقوم هو أكيد بالتعاون مع الدولة اللبنانية من أجل تسليم كل هؤلاء المطلوبين للحكومة السورية.
0: أشرت قبل قليل سيد رشيد إلى أن من تم اعتقالهم هم من الصف الأول، كم من التقديرات فيما يتعلق بعملية في الأعداد، إن كان هنالك أي رقم تقريبي لرموز النظام المخلوع؟
4: لا أعتقد هناك يعني رقم ثابت حاليا بالنسبة لرموز وقادة جيش النظام وأجهزته الأمنية، إنما القوائم يجري تحديثها بشكل دائم، وذلك يعني يستند إلى أركان الجريمة الجنائية. يعني نحن نعلم أن الجريمة الجنائية لها أركان ثلاث: الركن القانوني وهو وجود نص قانوني يبين هذا العمل، والركن الركن المادي هو وجود فعل يتمثل بالقتل أو الانتهاك، والركن المعنوي الذي يتمثل بالإرادة. فعند اعتقال قادة النظام والتحقيق معهم قد يتبين البعض منهم لا يمتلك إلا يعني الركن من هذه الأركان، ولذلك لا يمكن وضعه مع الصف الأول، ولكن التحقيقات وإلقاء القبض على هؤلاء من الممكن أن يعمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بهؤلاء المجرمين وإدانة هؤلاء المجرمين والوقوف على أعمالهم وجرائمهم وانتهاكاتهم، وفي الوقت نفسه تطوير عمل وأساليب الأجهزة الأمنية في تعقب الفارين وملاحقتهم، وأيضا إثبات يعني براءة أو عدم إدانة كاملة للبعض منهم. فمن يعني قاد طائراته ورمى بالقنابل والبراميل لا يقارن، وهو برتبة عليا لواء أو عميد، يعني لا يقارن بحالة من الأحوال بمجند يؤدي خدمته الإلزامية يقوم بتدخير الطائرة وتهيئتها للإقلاع. لذلك لا يوجد يعني أرقام ثابتة، إنما الأمر يعني خاضع للتحديث والتطوير بشكل مستمر.
0: طيب عميد منير، فيما يتعلق بالعمليات ما بعد اعتقال رموز النظام المخلوع، كيف تتم؟ هل هنالك آلية معينة؟ كيف يتم التعامل معهم؟ هل هنالك أي أماكن معينة لاعتقالهم؟
3: لا سيدتي، أنا حكيت في بداية الأمر أن المواطن هو خفير في كل منطقته، وأنا رسالتي لكل حواضن النظام أنه اليوم يعني أخبروا عنهم أو أعلموا الدولة قبل غدا. اليوم أنتم الكسبانين، وسوريا ستستقر وسوريا ستنهض وسوريا ستكون سنغافورة الشرق الأوسط الجديد. إذن إحنا لابد من تعاون المواطن مع دولته من أجل إلقاء القبض على هؤلاء. أي شيء موجود عندك بتخبى لازم يكون تتخبر عنه. اثنين، الدولة الآن هناك شيء استباقي الحقيقة تقوم به، نعرف الحدث، ياما كشفت كثير من التفجيرات قبل أن تقع، وشوفنا التفجير اللي وقع كان قصف في منطقة المزة، تفجير في كان منطقة المريمية للاستهداف تحت الشخصيات الدينية. إذن هناك الاستخبارات صارت عينها ساهرة صاحية، لابد كمان من تعاون المواطن مع هذه الأجهزة من أجل إلقاء القبض على كل هؤلاء، خاصة نحن الآن مقبلين على استثمارات، مقبلين على عودة لاجئين إلى بلادهم، مستقبلين على موسم سياحي جيد في مناطق.
0: لكن عميد منير، أنا أقصد فيما يتعلق
3: رسالتي دعم.
0: عذرا للمقاطعة، ولكن أود التوضيح أكثر فيما يتعلق بإن كان هنالك أماكن مخصصة لمن تم اعتقالهم من قبل من رموز النظام المخلوع مؤخرا، هل هنالك أي ربما سجون مخصصة لهم؟
3: أكيد أختي الكريمة، هناك سجون لا يتم الإفصاح عنها،
0: أو حتى آلية معينة للتعامل
3: هناك
0: معهم.
3: نعم هناك آلية تعامل. الغاية أولا مبدئيا هو سحب كل المعلومات التي لديهم عنهم وعن آخرين متعاونين معهم وعن خلايا كثيرة هي مرتبطة بهم، أهم من قتلهم وأهم من إعدامهم وأهم من محاكمتهم. إذا أحيانا يتم حكى ضيفك الكريم، لابد هناك في معلومات حساسة، يعني أحيانا يعتقل شخص ويتم الإعلان بعد شهر أو شهرين حتى نقدر إحنا نسحب كل هذه المعلومات عنه، ما تختفي الخلايا التي كانت مرتبطة معه، لأن هناك أحيانا عند ظهور شخص للإعلام بيكون في خلايا كثيرة مرتبطة معه، وبناك بيناتهم شفرة، بيناتهم كلمات سرية، يختفي هذه الخلايا أو تهرب خارج البلاد. إذن يتم دائما أحيانا من السرية أنه عدم الإفصاح عن أمثال هؤلاء حتى نستطيع إلمام كامل المعلومات عن كل هؤلاء وجلبهم وإلقاء القبض عليهم.
0: أشكرك جزيل الشكر ضيفي عميد منير، شكرا جزيلا لك عميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق، والشكر لرشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. في محورنا القادم مشاهدينا، نبحث أسباب تغيير حاكم مصرف سوريا المركزي والتداعيات المحتملة لهذا التغيير.
5: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
6: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
7: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
6: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
8: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هون نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
9: البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوج برائحة البشر.
10: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
11: ب بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
12: اللي بتتعذب الروح هي اللي ما بتروح.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصر في سوريا المركزي خلفاً لعبد القادر حصرية الذي صدر قرار تعيينه سفيراً لسوريا في كندا، ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية والإقليمية والدولية.
1: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصر في سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصرية سفيراً لسوريا لدى كندا لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
2: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
1: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب، تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيداً عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيراً إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
3: التحولات الرقمية العالمية،
1: حيث يأتي التغيير امتداداً لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من ألمانيا محمد علبي الباحث الاقتصادي، مرحبا بك، وأرحب بالدكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا بكما. أبدأ معك دكتور علي فيما يتعلق بهذه التغييرات الجديدة وتعيين حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي في هذا التوقيت تحديدا، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة الآن؟
4: بداية مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. بكل تأكيد هذه الخطوة صراحة كمتتبعين للواقع الاقتصادي السوري لا شك بأنها مفاجئة إلى حد ما، لا سيما وأن مسيرة مصرف سوريا المركزي يعني خلال السنة ونصف الماضية هي كانت باتجاه وضع استراتيجية معينة، وفعلا هو تم إطلاق هذه الاستراتيجية للفترة 26-30 المبنية على ركائز 5، وكان أولى الخطوات التي بدأ فيها المصرف المركزي مطلع العام هو موضوع استبدال العملة و يعني استمرار الربط مع النظام المالي العالمي. فبالتالي هذه الخطوة اليوم أعتقد أنها يعني مؤشر على ربما يعني تحسين في السياسة النقدية، ربما استمرار في الاستراتيجية الموضوعة لكن بنهج آخر، بنهج عقلاني أكثر، لا سيما وأن الفترة الماضية ربما شهدت كثيرا من رفع سقف الطموحات ورفع سقف التوقعات بذات الوقت. هذا الموضوع يعني يلعب دور كبير في السياسة النقدية للدول. بالتالي أعتقد هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو ما يعني يشهده العالم اليوم من الحرب الموجودة خارجا وزيادة التأثير السلبي على الواقع السوري. الواقع السوري اليوم التضخم يرتفع بشكل كبير نتيجة القرارات الداخلية السورية سواء على مستوى الحكومة، ولن نخوض بهذه القرارات اليوم، وبنفس الوقت سعر الصرف يتأثر سلبا وما يحدث خارجا أيضا يؤثر بشكل أو بآخر. وبالتالي التغيير اليوم للأمانة هو في الأعراف النظرية، إن كنا نتحدث عن اقتصاديات مستقرة هو ليس بالإشارة الإيجابية، لكن في الواقع السوري اليوم أعتقد أنه يعني يعطي انطباع بأن السياسة النقدية التي استمرت خلال الفترة الماضية على ما يبدو أنها ستتحول إلى سياسة أكثر عقلانية، سياسة هادئة دون قرارات متناقضة ودون تأثيرات وخضات في السوق النقدي. هذا ما نتأمله بطبيعة الحال، والدليل على ذلك أعتقد أنه كان لدينا ولدى الجميع مآخذ على بعض القرارات التي كانت تؤخذ خلال العام الماضي، وعلى بعض التصريحات الإعلامية، وعلى بعض الاستخفاف ببعض النقاط المؤثرة بالسياسة النقدية، وباعتبار بند معين من هذه البنود مثلا استبدال العملة أنه هو الحل السحري للاقتصاد السوري، فيما الجواب والحل هو في مكان آخر تماما، هو يتطلب تضافر كل الجهود سواء الحكومية وجهود مصرف سوريا المركزي في آن، فهو عبارة عن جهد اقتصادي متكامل.
0: بالتالي سيد محمد، هل يعكس هذا التغيير في تعيين حاكم جديد للمصرف ربما خللا كان في السياسات النقدية السابقة؟
5: أول شيء مساء الخير إليك ولضيفك الكريم والسيدات والسادة المتابعين. بالحقيقة طبعا هو يعكس تقييما لأداء حاكم المصرف السابق الدكتور عبد القادر الحصرية. وهلأ إذا كان السؤال رح يكون هل فشل السيد حصرية في مهمته؟ الجواب البسيط هو نعم، ولكن هل هو فشل لأسباب تتعلق بإدارته وحده؟ لا، أنا برأيي هذا الكلام ليس صحيحا. المشكلة في سوريا هي تتعدى السياسة النقدية بكثير، هي مشكلة اقتصادية بالأساس، فنحن نتحدث عن اقتصاد يستورد بشكل كبير جدا، اقتصاد غير منتج يتحول انتاجيا، يعني السياسات التي تدعم الانتاج فيه ليست كافية ولا تعمل بالشكل الجيد. هناك نوع من التدخل السافر لأكون صريحا وأمينا مع السادة المتابعين، التدخل السافر من الإدارة السياسية في السياسة النقدية وفي المصرف المركزي، وهذا حكما
0: تقصد لا يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات النقدية أو القرار النقدي
5: على الإطلاق. لأننا نتحدث يعني السيد حصرية حين وصل إلى حاكمية المصرف ظهر بتصريح فورا تحدث فيه عن استراتيجية نقدية، يعني سياسة نقدية كان سيتبعها، ألا وهي التعويم المدار. التعويم المدار تعني أنه سيحرر سعر الصرف، ولكنه سيتدخل حيث يكون هناك اختلال في الأسواق. ذلك لم يناسب الإدارة السياسية، لأن الإدارة السياسية تعتمد سعر الصرف كمؤشر أساسي لتغيير سياسي حصل، فهذا اعتماد يعتبر شعبويا.
0: طيب أين فشل بالتحديد؟ ماذا كان يجب أن يفعل الحاكم السابق؟
5: طبعا طبعا طبعا كان يجب أن، أنا برأيي الشخصي كان يجب دائما أن يتحلى بالشجاعة الكافية للظهور على الإعلام والقول بوضوح أن المصرف المركزي يحتاج إلى أكبر قدر من الاستقلالية. السياسة النقدية تحتاج إلى سياسة، يعني السياساتين المالية والنقدية تكملان بعضهما بعضا. فدائما لما بيكون في سياسة نقدية سياسة مالية غير واضحة، يعني غير من غير المعلوم ما هي السياسات التي يتم اتباعها اقتصاديا وماليا، فبالتالي ستفشل السياسة النقدية مهما كان الاسم الحاكم. فالمشكلة هنا ليست في الأشخاص.
0: طيب.
5: وأنا يعني أنا هون حاليا أيضا أريد أن أضيف أنني لا أرى أن هذه الأسباب تغيرت.
0: طيب دعني أن أتطرق لهذه النقطة مع ضيفي.
5: لا أظن أن السيد رسلان سينجح في مهمته.
0: دكتور علي، هل تتفق بصراحة. يعني هل تتفق مع قاله ضيفي لا يوجد أي سياسة واضحة ولا يوجد استقلالية في القرار؟
4: هلا صراحة موضوع الاستقلالية كاستقلالية بحد ذاتها بطبيعة الحال تفتقد كثير من الدول النامية إلى الاستقلالية الكاملة، سواء كنا نتحدث عن استقلالية قانونية أو تشغيلية أو مالية. حتى سيدتي موضوع تغيير الحاكم هي من يعني من مؤشرات استقلالية البنوك المركزية، فتواتر كثرة التواتر في تغيير الحاكمية هي مؤشر يوضع له نقاط دنيا في موضوع الاستقلالية.
0: هناك من يقول بأنها هذه التغييرات، دكتور علي عدران للمقاطعة، بأنها هذه التغييرات جاءت بسبب ضغوطات دولية، هل تتفق مع ذلك؟
4: صراحة أنا لم أسمع يعني بتصريح رسمي من الحكومة أو غير الحكومة بأن هناك ضغوطات دولية، لكن ربما يكون كلامك صحيح في هذه النقطة. لذلك موضوع الاستقلالية يعني هو عبارة عن ربما موجود لكن منقوص. هذا الانتقاص يعني أستطيع أن أبرر جزء منه ولا أستطيع أن أبرر الجزء الآخر، يعني موضوع ضعف الموارد، وضع الاقتصاد السوري الهش، كل هذه الأسباب هي أسباب تنقص من الاستقلالية المصرف المركزي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع يعني الفترة الزمنية التي كان بها الحاكم السابق والاستراتيجية النقدية التي وضعت، أنا شخصيا لا أستطيع، هون أتفق مع صديقي سيد محمد، لا أستطيع أن أحكم على اسم معين. الفكرة هو بالحكم على سياسة معينة أو استراتيجية معينة. هذه الاستراتيجية الموجودة والتي أعلن عنها المصرف المركزي تحتاج إلى فترة زمنية ربما من 3 إلى 5 سنوات، عندما تحدث عن عمق الشمول المالي، عن الربط مع نظام المال العالمي، عن سعر صرف شفاف ومتوازن، وعن محاربة التضخم وإلى ذلك. هذه كلها تحتاج إلى زمن، السياسة النقدية لا تبنى بشهر وشهرين. الفكرة الثانية التي أود الإضاءة عليها هو موضوع أن اليوم الاقتصاد السوري برمته لا يتحمل مسؤولية المصرف السوري المركزي، وأنا هذه الفكرة أحب أن أدافع عنها بشكل دائم، لأن المصرف المركزي هو مؤسسة تقوم بإدارة السيولة لا أكثر ولا أقل، لها هدف النهائي نعم بتخفيض التضخم، تحسين المستوى العام للأسعار، لكنها لا تستطيع إن قررت وزارة الطاقة في يوم ما رفع مدخل من مدخلات العملية الإنتاجية ولم يكن هناك تشاور وتنسيق، بالتالي هنا لا يمكن أن ننسب مشكلة هذا القرار إلى المصرف المركزي. فبالتالي أعتقد أن السياسة الاقتصادية الكاملة توجب أن يكون هناك تعاون بين السياسة النقدية التي المصرف المركزي هو مسؤول عنها،
0: طيب،
4: السياسة المالية اللي هي وزارة المالية، والسياسة الاقتصادية بشكل عام. اليوم موضوع الضبط المالي هو أمر جيد خلال العام الماضي، الوزارة تقول وزارة المالية أنه لم يتم تمويل العجز مصرف سوريا المركزي، وهذه النقطة المضيئة التي أراها العام الماضي.
0: طيب بالتالي دكتور علي، يعني لماذا، يعني أود التطرق لهذه النقطة ونفهم لماذا عين الرئيس الشرع حاكمة جديدة للمصرف؟
4: أعتقد أنه يعني ربما يكون هناك رسالة معينة بأن الفترة القادمة سيكون يعني انتهاج لتطبيق السياسة النقدية أو الاستراتيجية التي أعلن عنها بوتيرة أسرع. ربما أنا شخصيا ليس لدي علم، بالعكس بالمداخلة الأولى كنت أقول بأنه قرار مفاجئ. النقطة الثانية يعني ربما يعطي انطباع بأن يعني الأشخاص أحيانا يعطون أثر للمجتمع. هون النقطة اللي أنا بدي أركز عليها، الفكرة هي مو بالأسماء، الفكرة أنه الحاكم السابق والذي طبعا نحترم ونجل ركز خلال سنة أو سنة وشوي على أن الليرة هي سببه عامل نفسي، وبأن الأمور وتحسن الليرة 30% و40%، علما أن التحسين كان لأسباب خارجة عن الأسباب الاقتصادية الحقيقية. فالإنتاج لم يتحسن، الاستيراد مفتوح على مصراعيه، وهو بنفسه تغنى باستيراد مبلغ كبير، يعني سيارات بمبلغ كبير. فبالتالي أعتقد أن الفكرة خلال العام الماضي كانت يشوبها بعض الانتقادات ويشوبها بعض رفع السقوف التوقعات، وكان لها أثر سلبي للأسف على المواطن السوري. اليوم هذا التغيير مع قرب عيد الأضحى، مع زيادة ربما الحوالات خلال الفترة القادمة، قد تساعد إلى حد ما، لكن أعتقد أن خطاب اليوم، خطاب الحاكم الجديد السيد رسلان، كان واضح ومقتضب لجهة أن العمل يجب أن يكون هادئ، بمعنى أن لن أصدر قرارات متناقضة، لن أعمل خضات في السوق النقدي، سأعترف بمسؤولية الجميع.
0: هذا يعني سياسة بطيئة
4: المصرفي من وجهة نظرك السورية،
0: أم المعنى مختلف ربما؟
4: لا، هذا هو يعني هذا هو صلب السياسة النقدية. يعني اليوم عندما أسعى إلى أن تكون نتائجي مستدامة، فأنا لن أرضى بأن أحقق قفزة نوعية اليوم في تخفيض سعر الدولار على سبيل المثال لشهر أو شهرين، ومن ثم يعاود التسارع بشكل دراماتيكي كما شاهدنا خلال الشهرين الماضيين.
0: برأيك سيد محمد، فيما يتعلق بتصريحات صفوة رسلان الذي قال بأن هنالك سياسة نقدية تعتمد العمل البطيء، هذه الخطوة كيف يمكن أن تفسر؟
5: يعني أنا للأسف أستطيع تفسيرها بشكل واحد، وأتمنى أن أكون مخطئا. أستطيع تفسيرها بأنها محاولة مرة أخرى لاعتماد تجفيف السيولة، وتجفيف السيولة كان له آثار سلبية جدا على الاقتصاد السوري خلال السنة الأولى. يكون جدا واضحين، تجفيف السيولة تسبب ركود الأسواق، التضخم لم يتم
0: ماذا يعني ذلك؟ تجفيف السيولة سيد محمد،
5: تجفيف السيولة هي وضع سقف للسحوبات في البنوك وتحديد الوصول إلى القطع الأجنبي للتجار، بالإضافة إلى إبطاء سرعة دوران الليرة السورية.
0: يعني نحن أمام مسار ربما طويل وبطيء بناء على ذلك.
5: فإذا هو مسار طويل وبطيء، ولكن مشكلته أنه قد يكون سلبيا. يعني نحن بدنا نشوف أنه إذا كان المسار بطيء ما في مشكلة، إذا كان الهدف إيجابي. يعني مثلا إذا أنا بأول بدي أروح بسياسة تعويم مدار ولكن أسير فيها ببطء، يعني بحرر السيولة مثلا بشكل متدرج إلى أن أصل إلى سياسة نقدية متماسكة وتعويم مدار بشكل واضح وصريح. يعني فبالتالي أستاذة ديما، المسألة الحكم على أداء الحاكم لا يتم بالتصريحات، يتم من خلال متابعة سياسته. هذا أولا. ثانيا، يعني مثل ما قلنا، لا يمكن للسياسة النقدية أن تكون مرتبطة بالأشخاص، ولا أي سياسة اقتصادية، يعني ولا أي سياسة في العالم. ونتمنى منهم، يعني نتمنى من السيد رسلان أيضا أعلى درجات الشفافية، خصوصا بما يخص احتياطيات المصرف المركزي من القطع الأجنبي، وهذا شيء تحفظ عليه الدكتور حصرية طويلا. يعني إضافة إلى أننا نتمنى منهم مراقبة وعرض مؤشرات التضخم بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء. يعني هي مؤشرات أساسية، بدونها لا يمكن الحكم على أي سياسة نقدية. يعني أنا كيف بدي أحكم على السيد حصري حاليا؟ أنا ما بعرف شو مؤشر تضخم، أنا عندي حساباتي الشخصية بس. بس أنا عم بحكي أنه معقول، هل يعقل في دولة لا يوجد مؤشر تضخم فيها؟ يعني في مراكز بحثية سورية عم بتعمل مؤشرات تضخم، فالإمكانية التقنية موجودة. فإذا يعني في كتير نواقص. أيضا مسألة ترخيص البنوك، مسألة تطبيقات دفع إلكترونية وعلى رأس أشام كاش، هذه بحاجة لتوضيح مستعجل. إضافة إلى يعني السيد حصرية، الدكتور حصرية كان قد بدأ وأعاد هيكلة هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنه بعد ذلك لم يتابع. يعني وللأسف يعني هنا تنقصه التشريعات المناسبة من مجلس الشعب الذي ليس موجودا حتى تاريخ اليوم. فبالتالي هناك مجموعة من العوامل يحتاجها المصرف المركزي ويحتاجها الاقتصاد السوري. يعني بدون هذه العوامل لا يمكن الحكم على الـ على الـ على الشخص او على المصرف كمؤسسة. وانا مع الدكتور يعني كثير اتفق بمسألة انه لا يجب تحميل المصرف المركزي لوحده مسؤولية، هذا مؤسسة عم تدير السيولة فقط لا غير.
0: طيب دكتور علي، يعني هل برأيك كما قال ضيفي لا يوجد أي مؤشر للتضخم، هل تتفق مع ما قاله ضيفي؟ ما هو مؤشر التضخم وكونك خبير اقتصادي في سوريا؟
4: صراحة هذه النقطة يعني أثارت خلال الفترة الماضية كثير من اللغط. يعني طبعا هذا الحديث اليوم ما هو فقط عبارة عن حديث نقد للحاكمية السابقة، لكن عندما يظهر الحاكم في أكثر من مناسبة ليقول بأن معدل التضخم انخفض واليوم لا يتجاوز 15% أو أكثر بقليل، فيما حساباتنا الخاصة تقول ب50 و60%، هذه النقطة يعني تثير كثير من علامات الاستفهام بأن الحديث الإعلامي شيء والواقع شيء آخر. اليوم التضخم بسوريا بطبيعة الحال، ما بدي أحكي عن الشهرين الأخيرين، لكن ما قبل هذين الشهرين ربما تجاوز 50 و60%.
0: بالتالي هذا يشير إلى عدم وجود 15. شفافية دكتور علي،
4: هذه مشكلة، وهذه مشكلة الأكبر. يعني اليوم الشفافية مطلوبة جدا، ليس فقط لمن يتابع الشأن العام، الشفافية مطلوبة للمواطن. اليوم أهم شيء تقوم عليه أو يقوم عليه النظام المالي والمصرفي في أي دولة هي ثقة المواطن وثقة يعني مجتمع الأعمال بالنظام المالي والمصرفي. اليوم الموضوع لا يقتصر فقط على إمكانية أن أقوم بإيداع مبلغ لي في البنك ويسمح لي بالسحب متى أريد. الفكرة أكبر من ذلك بكثير. يعني اليوم بدي أتطرق لنقطة وهي تحدي كبير أعتقد أمام الحاكم الجديد ويجب أن يتم الاعتراف بها بشكل كبير، أن الثقافة المصرفية في سوريا ضعيفة جدا. اليوم عندما نتحدث عن العرض النقدي الموجود كما صرح المصرف المركزي، طبعا نحن كل أرقامنا التي نتحدث بها هي تصريحات لأنه في سوريا عدوك الأول هو الرقم للأسف. الحديث عن 42 تريليون ليرة سورية بسجلات المصرف المركزي، اليوم إن قمنا بجرد للسيولة الموجودة في كافة المصارف في سوريا عامة كانت أم خاصة ربما لا تتجاوز 10 أو 12 تريليون ليرة سورية، فتخيلي أن 30% فقط في المصارف وما تبقى أو ربع حتى عفوا في المصارف وما تبقى هو خارج المصارف. فهو العبرة كيف ستستقطبين هذه الكتلة إلى الجهاز المالي والمصرفي في غياب الثقة، في غياب بالتالي الإيمان بأنه طيب عندما أتعامل معها سوف يتم السحب متى ما يعني بكل بساطة وسهولة. على سبيل المثال أنا أتحدث فقط عن خدمة سحب، لا أتحدث عن خدمة الأقراض الأخرى، لا أتحدث عن كيفية توجيه الائتمان نحو القطاع الإنتاجي. نحن في بيئة إنتاجيا ضعيفين جدا، ألا يجب أن يقوم المصرف المركزي بتحفيز الإنتاج وتحفيز الاستثمار الداخلي؟ فهذه نقاط كثيرة يجب الإضاءة عليها خلال الفترة القادمة. اليوم التفرع المصرفي في سوريا ضعيف جدا، كل 40,000 مواطن له فرع مصرفي واحد، وبالتالي هذه نقطة كبيرة. المصرف المركزي خلال العام الماضي ركز في هذا الإطار على سبيل المثال يعني على قرار مفاجئ أصدره ب 22/9 على موضوع تغطية الكشف المالي على لبنان للمصارف السورية الخاصة.
0: نعم دكتور علي.
4: وألزمهم خلال أسبوع بأن يغطوه ويعتبرونه خاسر 100%. فبالتالي أعتقد أن التعاون مطلوب من قبل الجميع لأن نجاح القطاع المالي والمصرفي هو مصلحة لمصرف سوريا المركزي ومصلحة للبلد بشكل
0: طيب
4: عام.
0: طيب بالتالي بناء على هذه التغييرات والتعيينات الجديدة لحاكم مصرف سوريا المركزي، أمام يعني هذه التغييرات هل نحن أمام تغيير حقيقي في السياسة النقدية الحالية أم ربما فقط تغيير في الوجوه أو الأسماء؟
4: السؤال لي أم للسيد
0: نعم محمد. دكتور علي لك.
4: نعم. لا أعتقد أن يعني حتى اليوم الخطاب الذي يعني أطلقه السيد صفوت رسلان الحاكم الجديد وهي بطبيعة الحال من واجباته بعد التعيين كي يرسل رسالة خلينا نسميها التهدئة أو رسالة اطمئنان للأسواق بأنه هذا المسار سيستمر، لكن قالها بأنها بواقعية أكثر بهدوء وبشكل تدريجي وبأن الموضوع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تنظيم لأن السياسة النقدية هي سياسة طويلة الأمد إنجاز التعبير. وبالتالي أعتقد أن أعتقد ليس لدي معلومات أن السيد رسلان سيستمر بنفس الخط مع مروني أكبر مع تفعيل يعني الركائز الأخرى المتعلقة بالشمول المالي بشكل أكبر المتعلقة بتفعيل البنية التحتية المصرفية بشكل أكبر سواء للمصارف أو للشركات الصرافة أو للتطبيقات الموجودة اليوم. أعتقد أن الفترة القادمة تستوجب خطة خلينا نسميها إسعافية، معلم هو لون مصطلح ما كثير دقيق، لكن مراجعة كل التشريعات المالية والمصرفية التي تخص المصارف وشركات الصرافة هذا واجب، علما أن هذه المراجعة لا يفترض أن تأخذ وقت، فبالنهاية نحن القوانين والقرارات التي نضعها في سوريا هي مستقاة من قرارات وتعاميم يعني لدول أخرى، لم نخترع قوانين خاصة بنا لأن العمل المصرفي هو عمل عالمي، هناك معايير عالمية يجب أن نلتزم بها، هناك طيب. معايير محاسبة، معايير تخطيط،
0: نعم دكتور علي.
4: معايير تختص بالامتثال والحوكمة، وبالتالي أعتقد أن العمل السريع خلال في هذه النقطة سيمهد الطريق للمستقبل.
0: برأيك سيد محمد يعني كيف يمكن اليوم أن نفسر العلاقات والتعاملات السورية العالمية بناء على أن الحاكم الجديد يحمل الجنسية الألمانية وكان في ألمانيا، بالتالي هذا مؤشر ربما على انفتاح بين اقتصادي في التعاملات العالمية والسورية، وجاء التعيين بالمناسبة بناء على بعد الاجتماع السوري الأوروبي، إلى ماذا يشير ذلك من وجهة نظرك؟
5: سيدتي الموضوع لا علاقة له بجنسية الحاكم، الثقة مع الأسواق المحلية أولا بالدرجة الأولى والعالمية تبنى عبر الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية كما تفضل الدكتور. فنحن عم نحكي هون عن مصرف، ما عم نحكي عن إدارة سياسية ما. وفي في المصارف هناك أسس ومعايير وأيضا شروط للعمل المصرفي داخليا وخارجيا. فنحن إذا عم نحكي هلأ مثلا عن العودة للاندماج في المنظومة الدولية النقدية، فنحن نحتاج إلى إجراء إصلاحات. هذه الإصلاحات لمواكبة أو عفوا ليس لمواكبة بل لتحقيق

0: يعني كفيلة بأن تساهم ربما بتعميم المعايير المطلوبة الداخلية الدولية.
1: أتمنى ذلك، يعني أتمنى أن تكون خبرة السيد الحاكم صفوت رسلان يعني كافية بالقدر الذي يمكن التعويض عليه لتطبيق هذه المعايير، يعني هذا أقل ما يمكن انتظاره منه، يعني هذا عمله. وبالتالي يعني نحن سمعنا كثير عن تفعيل سويفت مثلا، ولكن الحقيقة أن سوريا كانت دائما موجودة في سويفت، صحيح كان عليها قيود، أزيلت القيود. الآن العقبة بين سوريا والعالم
0: نعم
1: هي عقبة المصارف المراسلة، لأن المصارف المراسلة لا زالت لا تعمل مع سوريا، لا تتعامل مع سوريا، وذلك بسبب عدم التزام سوريا بشروط مجموعة العمل المالي الدولية أو بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية. ولذلك نحن نحتاج إلى إجراء إصلاحات داخلية. كل شيء في سوريا، كل المشهد الاقتصادي يتعلق بنا وليس بالآخرين. يعني نحن نحتاج إلى العمل على أنفسنا، إلى إصلاح قوانيننا، تشريعاتنا، إلى يعني اعتماد سياسات تحفز الإنتاج، تحفز النمو. يعني هي بديهيات، ألف باء اقتصاد يعني.
0: وكنت أقصد الاستفادة من تجارب أخرى في ونقل هذه الاستفادة والخبرات في الحالة السورية. على كل حال أشكرك جزيل الشكر ضيفي محمد علبي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من ألمانيا، وأشكر دكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. نسلط الضوء في محورنا القادم على رفض عدد من الأحزاب والقوى الكردية المقاعد المخصصة للكرد بمجلس الشعب وآلية التعيين، ونعود

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: رفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
1: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد

0: الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسب مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيل برلماني حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
1: حول هذا الموضوع رحب بخورشيد دلي، محلل سياسي مختص في الشؤون الكردية، معنا مباشرة من دمشق. وأرحب أيضا بالدكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور نوار، هل هناك حصة محددة للمكون الكردي في مجلس الشعب؟
2: نعم، مساء الخير لك سيدتي، مساء الخير لضيفي الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا منذ البداية، يعني سواء بالنسبة لمجلس الشعب أو كل آلية المشروع السوري الجديد، كان بعيدا كل البعد عن فكرة المحاصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال تمثيل جميع المكونات الموجودة في سوريا على مستوى القوميات أو الأديان أو الطوائف على مستوى الكفاءات. فكرة المحاصصة بمعناها التقليدي الموجود في دول أخرى يعني ليست ضمن المشروع السوري الجديد، والهدف من ذلك هو أن يكون هناك مشروع انتماء وطني أعلى من مستوى الانتماء المكوني أو الطائفي أو الديني. بالإضافة إلى أننا لم نرغب يعني على بشكل خاص في اللجنة العليا للانتخابات والنظام الانتخابي المؤقت أن نكرس فكرة المحاصصة على المستوى البعيد كي لا تصبح تقليدا في سوريا، مما يعني يصاحب هذا المشروع من مشاكل تعرضت لها الكثير من دول العالم. لكن بالرغم من كل ذلك، تحرص اللجنة العليا للانتخابات وتحرص الدولة السورية بشكل عام على أن يكون هناك مشاركة لجميع المكونات وتمثيل حقيقي وعادل لجميع المكونات في كل الدولة، وبما في ذلك أيضا مجلس الشعب الذي أعتقد أن مستوى التمثيل فيه هو الأكثر أهمية في المرحلة الانتقالية، وهذا ما راعته اللجنة العليا للانتخابات الحقيقة في كل المحافظات التي أجرت فيها الانتخابات على مستوى تشكيل الهيئات الناخبة، بغض النظر عن النتائج التي آلت إليها الانتخابات والتي خضعت لنتائج صناديق الاقتراع بالنهاية، لكن على مستوى الهيئات الناخبة كان هناك حرص كبير على أن تكون الهيئات الناخبة مرآة حقيقية لشكل المجتمع السوري على مستوى المكونات، سواء كانت القومية أو الطائفية أو على مستوى الشرائح الاجتماعية وأيضا على مستوى النساء. لكن يعني نحن نتأمل دائما، وأنا أردد ذلك باستمرار، يعني دائما عندما نتكلم عن البنية التمثيلية لمجلس الشعب أو لمؤسسات الدولة، دائما نتكلم عن مكونات وطوائف وأديان وأعراق. الحقيقة نحن نرغب بأن نرتقي بهذا المشروع لكي يكون الانتماء وطنيا ويكون الاختلاف سياسيا، يعني أن تكون ككل الدول العالم مستوى الاختلاف ضمن الدولة أو ضمن البرلمان هو بالأفكار السياسية وليس بالانتماءات الطائفية والعرقية. ولكن واقع الحال في سوريا الآن
1: دكتور نوار، يتم طرح بأن لدى المكون الكردي 4 مقاعد، وهل يعني يوجد اليوم للتوضيح أكثر كوتا معينة للمكون الكردي؟
2: لا، هي المعلومات أنا بعتقد أنه غير دقيقة. نعم. بعض الشيء. الأربع مقاعد هم موجودين حاليا في الأعضاء المنتخبين في المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات، بالرغم من أننا يعني في كل المحافظات كانت نسبة الإخوة الكرد أيضا كل المكونات هي مساوية لنسبتهم في المجتمع في الهيئات الناخبة وأيضا النساء، إلا أن بالعملية الانتخابية لم يكن هناك يعني ربما تمثيل عادل لهذا العدد، ولكن الأربع مقاعد هذه حصلت وانتهى الأمر وفاز أربع أعضاء مجلس الشعب بهذه النسبة. لكن الآن يبقى محافظة الحسكة. محافظة الحسكة أنا أعتقد أنها مركز الثقل المكون الكردي الأساسي، وبطبيعة الحال سيكون هناك فائزين من المكون الكردي في محافظة الحسكة، وأيضا هناك الجزء الذي سوف يعين ضمن السلسل المعين من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية. بالتالي الأربع المقاعد هو ما حصل عليه الأخوة الكرد حتى الآن في الانتخابات. يبقى الحسكة وهي مركز الثقل الأساسي، ويبقى أيضا السلسل المعين من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية، ولكن بغض النظر عن العدد الذي سوف يصل إليه المكون الكردي ضمن مجلس الشعب أو المسيحي أو العربي أو أي مكون، هذه ليست أعداد ثابتة. يعني هاي الانتخابات صناديق الاقتراع ربما تفرز هذا العدد، ربما في الانتخابات القادمة تفرز رقم أكبر من ذلك أو أقل من ذلك، وبالتالي هذا ليس رقم نعتمد عليه. نعم. كحصة لهذا المكون في كل المرحلة الانتقالية أو حتى ما بعد المرحلة الانتقالية. يعني لا يوجد نظام انتخابي يعتمد على المحاصصة الرسمية بحيث يكون هناك رقم ثابت في كل انتخابات.
1: طيب سيد خورشيد، كيف يمكن اليوم فهم هذه القوى؟ من هي هذه القوى الكردية أو الأحزاب السياسية الكردية التي أصدرت هذا البيان الرافض للتعيينات والتي خصصت في مجلس الشعب هذه الأعداد والمقاعد؟
3: تحياتي لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. هي 10 أحزاب كردية. هذه الأحزاب ترى بأن هناك شكل من أشكال المحاصصة التي حصلت تحت الطاولة بين الهيئة الناخبة العليا، ودعينا نقول حكومة سوريا، وبين مكونين من مكونات الأحزاب السياسية في سوريا الكردية، وأقصد هنا تحديدا الأحزاب التابعة للإدارة الذاتية، وهناك من يقول تم تخصيصها بمقعدين، وهناك المجلس الوطني الكردي الذي تم أيضا تخصيصه بمقعدين، بمعنى أن هناك 4 مقاعد خصصت للكرد مناصفة بين المجلس الوطني الكردي وبين الاتحاد الوطني الكردستاني. هذه الأحزاب الأخرى التي أصدرت بيان، وقبل قليل هناك أحزاب أخرى من بين حزب اليسار الكردي، ترى أن هناك حالة من التهميش، وأن الانتخابات هذه ستؤدي إلى المزيد من الإقصاء، ولقدرة الكرد على الوصول ليس فقط إلى البرلمان، إنما ما بعد الانتخابات كيف سيعكسون المطالب الكردية في سوريا، وبالتالي يرون في مجمل النظام الانتخابي وكأنه صمم ليس للحديث كما الآن يقال كل شيء على أساس المواطنة وليس المحاصصة، إنما صمم لحالة سياسية انتقالية تخدم التوجهات القائمة في هذه المرحلة، وهذا بنسبة كبيرة لا يتطابق مع القوانين والدساتير،
1: ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد رقم معين كحصة. سيد خورشيد، أليس من المبالغة هذا التوصيف من وجهة نظرك فيما يتعلق بحالة من التهميش وهذا التوصيف؟
3: أنا نقلت لك رأي الشارع الكردي. نعم. في سوريا، ولو تابعت سيدتي صفحات التواصل، كتابات الكتاب والأحزاب السياسية حتى أيضا،
1: هل هي يعني هذا الرأي هل مدفوع الكردية
3: هذه القناعة
1: سياسية؟
3: العامة عندما يقول،
1: هل الهدف منه فقط
3: الصوت انقطع تفضل،
1: هل الهدف يعني حصد مكاسب سياسية من وراء هذه الأصوات؟
3: سيدتي، القضية ليست مكاسب سياسية. القضية أولا هناك شعب مكون له حقوق وتطلعات يبحث عن الشراكة السياسية، عن الدور والمشاركة في الحياة العامة. عندما يجد أن الأطر العامة بما فيها الانتخابات تغلق عليه الطرقات أو تحصره بزوايا محددة أو لا تعطيه الفرصة المتاحة، وبالتالي يجد نفسه أنه مهمش أو مقصي أو أنه مطلوب منه الانزواء وعدم المشاركة. هو يرى أن هناك سوريا جديدة، جميع السوريين يحلمون بأن تكون هذه دولة للجميع، دولة ديمقراطية تعكس كل مكونات الشعب السوري، وبالتالي لابد هن يعتقدون أن يكون لهم دور كبير في هذه الانتخابات. وعندما تأتي المسألة إلى الأرقام وإلى التواجد الكردي، ليس حتى فقط في الحسكة، أنا ما سأتحدث من مدينة دمشق، كم هم الكرد الذين الآن فازوا بالانتخابات البرلمانية في مدينة دمشق، كذلك في مدينة حلب أو غيرها من المناطق التواجد الكردي.
1: هم يعتقدون الكردية، مشكلة الأحزاب الكردية فقط للتوضيح، هي متعلقة في مسألة الحصة في مجلس الشعب؟ هذه المشكلة، هنا تكمن المشكلة؟
3: المشكلة مزدوجة. المشكلة الأول، هم يعتقدون أن الحصة التي أعطيت لا تتناسب مع حجم التواجد الكردي، وبالتالي الذين سيصلون إلى مجلس إلى البرلمان أو مجلس الشعب لا يستطيعون عكس تطلعات الشعب الكردي في سوريا. الأمر الثاني يتعلق بالنظام الانتخابي في الأساس الذي لا يتيح لهم المشاركة الحرة في هذه الانتخابات، نظرا لأن مسبقا يتم تحديد تقريبا أعضاء مجلس الشعب من خلال الهيئات واللجان الناقبة. يعني هناك مشكلة مزدوجة، مشكلة تتعلق بالنظام الانتخابي الذي تم اعتماده، والمشكلة الأخرى أن ضمن هذا النظام الانتخابي ليس هناك حصة يمكن أن دعينا نقول تعكس حالة الوجود الكردي وهذا الكم وكيفية المشاركة، وبالتالي كي تكون الأمور تعكس إرادة الحالة الوطنية السورية بشكل عام. يعني وكأن القضية المطلوبة احتواء هذه الحالة ضمن حالة فردية، ولكن دون أن تكون هناك شراكة على المستوى السياسي.
1: طيب كيف تعلق على ذلك دكتور نوار نجمة؟ لا يوجد أي شراكة سياسية، تحدث عن النظام الانتخابي هنالك مشكلة فيه، وأيضا بأنها لا تتناسب مع التواجد الكردي هذه التشكيلة التي وضعت، بالتالي كيف يمكن معالجة هذه المشكلة المزدوجة؟
2: يعني أنا من الواضح أنه من خلال بيان الأحزاب الكردية وكلام ضيفك الكريم أنه المطلوب مستويين من المحاصصة. المستوى الأول من المحاصصة هو على أساس القومية وعلى أساس المكون، والمستوى الثاني من المحاصصة هو على أساس المكونات الحزبية ضمن هذا المكون. وأنا أعتقد أنه المسألة هنا تزداد صعوبة. يعني اليوم المكون الكردي يتميز بأنه يمتلك حياة سياسية حزبية يعني متطورة ومتقدمة، وعادة في عالم الأحزاب وعالم الانتخابات الأحزاب تحصل على أصوات أو مقاعد في الانتخابات بحسب ثقلها الانتخابي في أماكن تواجدها، وبالتالي نحن غير قادرين على أن يعني نبدأ بمحاصصة على المستوى المكون وننتقل لمحاصصة على المستوى الحزبي، وهو المفروض أن هذه الأحزاب هي التي تستطيع أن تحدد ثقلها الانتخابي من خلال نشاطها وأفكارها السياسية وحجم المؤيدين لها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نبتعد إلى كل هذه المستويات حتى على المستوى الحزبي أيضا، لأننا هنا سوف ندخل في المتاهة ضمن كل المكونات. على الأقل ونتيجة ظروف المجتمع السوري الآن الاستثنائية والتي نرغب أن لا يستمر التفكير بهذه الطريقة، هناك مكونات وهناك طوائف وأعراق وقوميات حرصت اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون الهيئات الناخبة ممثلة تمثيل عادل لهذه المكونات. أما أن ندخل فيما بعد بمسألة محاصصة الأحزاب ضمن هذه المكونات وكم حصل كل حزب من مقاعد، هذا هي يعني مهارته السياسية ومهارته الانتخابية وقدرته وثقله الانتخابي أن يفوز. يعني اليوم إذا ذهبنا إلى دولة، أي دولة أوروبية، هل ينتقد مثلا حزب اليسار أنه حصل على مقاعد أقل ويجب أن يحصل على مقاعد أكثر؟ هو ومهارته الانتخابية في الحصول على هذه المقاعد. أما بالنسبة للاعتراضات على أن هناك على سبيل المثال في دمشق عدد من المكون الكردي ولا يوجد مقعد لهم، نحن مهمتنا في اللجنة العليا للانتخابات تبدأ بتشكيل اللجان الفرعية وتنتهي بفتح صناديق الاقتراع، وأنا قلتها مرارا قادرين على أن نشكل ونكون هيئات ناخبة تشكل تمثيل عادل 100% لكل المكونات على مستوى المناطق والمحافظات والقرى والبلدات، وتتوقف مهمتنا نهائيا بفتح صناديق الاقتراع. الآن في صناديق الاقتراع هنا تكون العملية الانتخابية والتحالفات الانتخابية، وهذه خارج سيطرتنا بشكل نهائي. نستطيع أن نضع كوتا، ولكن إذا وضعنا كوتا الآن للأخوة الأوكراد سوف نضع أيضا كوتا للنساء وكوتا للعرب وكوتا للمسيحيين، وهنا ندخل في هذا العالم الذي دخلت فيه دول أخرى ورأينا ما هي النتائج. الآن نحن على سبيل المثال عندما نشكل هيئات الناخبة في الحسكة، ولم تصدر حتى الآن الهيئات الناخبة، يعني هناك استباق للموضوع، الهيئات الناخبة سوف تصدر خلال 48 ساعة، هناك تمثيل دقيق لكل المكونات على مستوى البلدات حتى، يعني كل بلدة عدد سكانها حسب إحصاء 2011 والمكون أو نسبة هؤلاء هذا المكون ضمن هذه البلدة سوف يحصل على عدد من الأعضاء ضمن الهيئات الناخبة. أما الاتجاهات الحزبية فنحن لا نستطيع أن ندخل إلى هذا المستوى، وعلى العموم أي حزب قادر على أن يربح الانتخابات يستطيع أن يشكل تحالفاته الانتخابية سواء ضمن حزبه أو مع الأحزاب الأخرى أيضا. وبالتالي أنا غير قادر على أن أحدد عدة مستويات من المحاصصة، وبالرغم من أننا مبدأ المحاصصة نحن من الأساس نرفضه في هذه الانتخابات. يعني
1: طيب بالتالي سيد خورشيد، يعني مسألة المحاصصة وتعدد المحاصصات كما قال ضيفي هنالك نوعين من المحاصصة، هل الحكومة برأيك مضطرة فعلا للخوض بهذه المشكلة ومسألة التعامل مع مستويين من المحاصصة الحزبية ومسألة التعاون على مستوى المكون؟
3: سيدتي دعيني في البداية أتفق مع الأستاذ نوار على أن هناك مشكلة داخل الساحة الكردية الحزبية، ولو كانت الأحزاب الكردية على سبيل المثال لديها مرجعية موحدة في كيفية التعاطي مع هذا الحدث الانتخابي لربما تم إيجاد قائمة على الأقل تمثل سواء على المستوى الحالة الحزبية أو حالة الكرد الموجودين في سوريا وتحديدا في مناطق تواجدهم التاريخية، وبالتالي كان يمكن القول أن هذا الأمر إيجابي لو نجحت الأحزاب الكردية في ذلك، ولكن هذه الأحزاب للأسف تعاني من انقسامات وشرزمات واستقطابات، وبالتالي هذا ينعكس أيضا سلبا. الأمر الآخر عندما يتحدث الضيف الكريم عن موضوع الأحزاب والانتخابات، هذه معادلة جدا مهمة، لكن السؤال هل لدينا الآن أحزاب في سوريا معترفة بها كي تخوض
1: وهذه النقطة تأخذنا إلى مسألة
3: تعبر عن لون السياسي؟
1: طيب سيد خورشيد، يعني هذا يأخذنا إلى مسألة كم حزب كردي هنالك الآن موجود في سوريا؟
3: صدقيني سيدتي يمكن قائمة تتجاوز 100 حزب للأسف، ومن كل التلاوين السياسية، وهي قسم كبير منها ربما أحزاب لا تجيد حتى ممارسة العمل السياسي وهي أقرب إلى العشائرية أو العائلية أو إلى ما هنالك.
1: وكلها تنشط في سوريا؟
3: وأيضا إلى جانب هذه الأحزاب
1: وكلها في سوريا تنشط هذه الأحزاب؟
3: تماما في سوريا وتحديدا ربما في مدينة واحدة تجدين أكثر من 10 أحزاب، وضمن العائلة الواحدة قد تجد أشخاص على عدد أفرادها منتمين ومنقسمين بين بعضهم، وهذه جزء من الحالة السيئة دعينا نقول والسلبية في الحياة الحزبية للأحزاب الكردية في سوريا، علما أن هناك أحزاب كردية تاريخية في سوريا تتجاوز عمرها 70 سنة، وهناك أحزاب لها أيضا وزن جماهيري واجتماعي وتنظيمي وإداري موجود، لكن هذا الكم الهائل من الأحزاب هي مؤشر سلبي جدا، ولذلك أعتقد أن الأحزاب الكردية في سوريا وفق المعطيات الجديدة والمرحلة الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد مدعوة إلى إعادة النظر سواء في عدد هذه الأحزاب أو في برامجها السياسية أو في إعادة هيكلة الحالة التنظيمية الكردية في سوريا من أجل كيفية تعاطي مع مجمل القضايا التي تطرح، وكما نحن الآن في هذه الانتخابات عندما نجد مثل هذا الانقسام بين أحزاب ربما تتقاتل على البحث عن مقعد وبين شارع عام كردي لا يجد في هذه الانتخابات دعينا نقول نموذجا يمكن من خلاله الوصول إلى المؤسسات السياسية والدستورية التي يمكن من خلالها التعبير عن سواء الحقوق الكردية والقومية في سوريا أو
1: من هي الأحزاب الأقوى
3: في الحياة العامة السياسية.
1: طيب من هي الأحزاب الأقوى في سوريا لتقول أن الأعداد غير مناسبة؟
3: سيدتي، يعني هناك دعينا نقول ثلاثة أقسام رئيسية. هناك أحزاب المنضوية في المجلس الوطني الكردي، هذه بعض منها أحزاب قديمة تأسست منذ عام 57 في سوريا، وعدد هذه الأحزاب يتراوح بين 14 و16 حزب نظرا لأنه يحصل أحيانا انسحابات منها وأحيانا يبقى ثم العودة. هناك أحزاب حزب الاتحاد الديمقراطي ومعه ما يسمى أحزاب الإدارة الذاتية، قرابة 27 حزبا هؤلاء. هناك أيضا أحزاب أخرى، هناك حزب التقدم الذي أيضا انقسم بدوره إلى حزبين، وهناك حزب الوحدة وحزب اليساري وغيرها من هذه الأحزاب الكردية، إلى جانب عشرات الأحزاب الصغيرة التي لا تتجاوز عددها ربما عشرات الأشخاص. هذا هو المشهد العام للأحزاب الحركة الكردية في سوريا. لكن في العموم نحن أمام قوتين، دعينا نقول طرفين أساسيين، أحزاب المجلس الوطني وأحزاب الإدارة الذاتية، والمشهد الكردي يتصارع بين الحزبين وكيفية صياغة العمل السياسي الذي إلى الآن هذه الأحزاب دعينا نقول لا تقدم تجربة بمستوى التحديات التي يعاني منها الشعب الكردي وعلى مستوى كيفية التعاطي مع المشهد السياسي العام في سوريا.
1: طيب دكتور نوار، ماذا عن الحصة التي سيحددها الرئيس؟ هل ستكون قائمة على تصحيح أو إعادة، ربما تصحيح أو خلق للتوازنات؟
2: طبعا يعني نحن منذ البداية نحن دعينا نؤكد أنه ربما هذه هي التجربة الانتخابية الأولى الشبه طبيعية، كي لا نقول عنها طبيعية 100%، يعني التي يعيشها المجتمع السوري، وبالتالي الثقافة الانتخابية تدخل في كل هذه الإشكاليات التي ندخل فيها الآن. بالإضافة إلى أنه يعني واضح نحن من حديث ضيفك الكريم يعني نستطيع أن نفهم أنه ما حدث بالنسبة للمكون الكردي هو نفسه ما حدث بالنسبة لمكونات أخرى، وهي ما يسمى بالانتخابات عملية تكسير الأصوات. هذه هي المسألة التي أدت إلى ضياع ربما هذه المقاعد على هذه المكونات. الثقافة الحزبية الآن تتطور في سوريا، وبالتالي أنا أعتقد أنه بغض النظر عن تحالف هذه الأحزاب الكردية لتحصيل مقاعد، أنا أتأمل في المستقبل أن يكون لدينا هذه الأحزاب الوطنية التي يتحالف فيها يعني المواطنون من كل المكونات للحصول على هذه المقاعد لتمثيل أهداف سياسية وطنية وليس أهداف سياسية محددة بمكون أو آخر. لكن النقطة الثانية، طبعا مع احترامنا الشديد لأن لحقوق كل المكونات بثقافتها ومكانتها السياسية ومشاركتها السياسية، وهي مسألة تغني الحياة السياسية في سوريا ولا تفقرها أبدا. أما بالنسبة للسلسل الأخير، نحن توقعنا أن يكون هناك ثغرات في العملية الانتخابية لأن الانتخاب غير مباشر، وأنا أعتقد أنه حتى لو كان الانتخاب مباشر سنعاني كنا من هذه الثغرات. فلذلك كان الحل لدى المشرع وجود هذا السلسل. هذا السلسل الحقيقة له عدة مهمات وليس فقط تعويض تمثيل المكونات. أنا أعتقد أن المهمة الأولى لهذا الثلث هي التوازن بين الشرائح وتعزيز كفاءة مجلس الشعب من خلال كفاءات يمكن أن تضاف إلى هذا المجلس، بالإضافة إلى المهمة التي نتكلم عنها دائما وهي سد الثغرات والتوازن على مستوى كل المكونات وعلى مستوى عدد النساء الذي أعتقد أنه الأكثر أهمية بالنسبة لنا الآن. بالتالي هذا الثلث يعني للأسف هو يتحمل كل هذه الأعباء الآن بالنسبة إلى مجلس الشعب الحالي، على أمل أن يكون خلال 5 سنوات القادمة حتى نهاية المرحلة الانتقالية و4 سنوات التي تبقت نهاية المرحلة الانتقالية و30 شهر من مجلس الشعب بروز لثقافة انتخابية سياسية جديدة نتخلص فيها من هذه المحاصصات على أساس هذه المكونات وهذه الطريقة من التفكير السياسي لنتطور إلى التفكير الوطني.
1: طيب سيد خرشيد، برأيك يعني بناء على ما تفضل به دكتور نوار، يعني كم عدد المقاعد المنطقية التي يجب أن يحظى بها المكون الكردي من وجهة نظرك داخل سوريا؟
3: سيدتي القضية لا أعتقد أنه نتحدث عن الرقم الفلاني من المقاعد. القضية في الانتخابات، إذا كانت هذه الانتخابات تعبر عن إرادة الناس، عن إرادة الناخبين، عن برامج انتخابية، يجب أن تجري هذه الانتخابات في أجواء ديمقراطية ووفق قوانين ناظمة تسمح للناس بالمشاركة.
1: يعني المشكلة ليست فقط بمسألة الأعداد،
3: من يكون
1: مقاعد
3: أن يقدم نفسه. هي قضية الأعضاء الأعداد ومحاولة دعينا نقول تخصيص الكرد لنفرض بعشرة مقاعد أو 20 مقعد، لا أعتقد أن هذا هو الذي يمكن أن ينقذ سوريا ونؤسس لمرحلة الانتقال الديمقراطي وكيف سوريا تكون فعلا دولة مواطنة وضمن ذلك المكونات والقوميات تعبر عن هويتها ومطالبها وتحقق تطلعاتها الثقافية والحقوقية بشكل كامل في الدستور. القضية عندما يكون هناك نظام انتخابي وهذا النظام يكون ديمقراطي، وعندما يكون القرار للمواطن السوري في التعبير وفي التصويت وفي اختيار المرشحين وفي وجود أحزاب حقيقية تخوض هذه الانتخابات ضمن برامج تنافسية وسياسية، هنا يمكن القول ليس العدد مهم. دعيني أقول سيدتي، حتى في عهد النظام بشار الأسد وقبله حافظ الأسد كان هناك في أحد الدورات 6 نواب أكراد من رؤساء الأحزاب الكردية بالمناسبة، يعني ليسوا أشخاص فقط أكراد إنما من رؤساء الأحزاب الكردية كانوا موجودين في داخل البرلمان، وحتى هم داخل البرلمان لم يستطيعوا دعينا نقول حل القضايا المرتبطة بالشعب الكردي والملف الكردي والتعقيدات التي يعاني والمعاناة الكرد من موضوع الجنسية والأراضي وغير ذلك وقضايا اللغة التي كان. القضية هنا
1: يعني وهذا يأخذنا إلى السؤال
3: انتخابات يعني هي انتخابات شكلية إن لا تكون الانتخابات شكلية، إنما هذه الانتخابات أن تؤسس لحياة ديمقراطية صحيحة في سوريا، من خلالها يمكن لكل القوى والمكونات السياسية سواء كانت كردية أو عربية أو أي مكون آخر يمكن من خلاله التعبير عن الحالة الوطنية السورية، ومن خلالها يتم طرح التطلعات على المستوى العام. ما لم تتوفر مثل هذه الأجواء، أنا باعتقادي هذه الانتخابات أو أي انتخابات أخرى ستصبح جزء من كيفية إدارة المرحلة ضمن حسابات تتعلق بهذا الطرف أو ذاك. هذا ما نطمح إليه، أن نحصل على انتخابات حقيقية تعكس دعينا نقول برامج سياسية، إرادة الناس، البحث عن المرشح الأفضل، كيف يمكن تسييد كل ذلك في برامج من خلالها البناء للمرحلة المقبلة، لا أن تكون انتخابات وكأنه مجرد حاجة أو استحقاق لهذه المرحلة ومن خلالها يتم إدارة هذا الملف سواء كان هناك نسبة مقبولة أو غير مقبولة لهذا المكون أو تلك.
1: لكن يعني
3: في النهاية الانتخابات تعني الديمقراطية، والديمقراطية لها مفاهيم يعني الممارسة وليس فقط مجرد عملية انتخابية.
1: شكرا جزيلا لك خورشيد دلي المحلل السياسي المختص في الشؤون الكردية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر دكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، شكرا جزيلا لكما. في محورنا القادم نتناول التداعيات المحتملة لاغتيال إسرائيل قائد القسام عز الدين الحداد ومصير اتفاق وقف إطلاق النار. فاصل ونعود.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة إسرائيلية بغزة. وقالت حماس إن اغتيال الحداد يضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق أمام مسؤولياتها، ودعت حماس الدول الضامنة والوسطاء إلى التحرك لإلزام حكومة الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف جرائمها. كما أضافت أن استمرار الصمت الدولي وعدم ممارسة ضغط حقيقي شجعا الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في نهجه الدموي.
1: افتح الباب افتح الباب.
2: لحظة يا شباب.
1: خلص نروح امسك. خش خش

0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي معنا مباشرة من إسطنبول. مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور أمجد شهاب الدين أستاذ في القانون والعلاقات الدولية معنا مباشرة من القدس المحتلة. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إبراهيم، في البداية ما الذي تشكله من وجهة نظرك عملية الاغتيال الإسرائيلية بحق أبرز قادة حماس؟
1: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بلا شك أن اغتيال عز الدين الحداد هو حدث استثنائي وخطير وتطور نوعي لما يمثله عز الدين الحداد في المعادلة، إن كانت العسكرية أو الميدانية أو حتى السياسية. فعز الدين الحداد هو قائد كتائب القسام، خلف محمد السنوار الذي اغتيل قبل عام، الذي خلف محمد الضيف، ومن قبلهم كان صلاح إشحادة، أي أنه رابع الأمناء العامون أو القادة العامون لكتائب القسام. وقبل ذلك كان مسؤول لواء غزة، مدينة غزة، وهو أكبر لواء في كتائب القسام، وتنقل في ألوية متعددة، وهو ابن ميدان، انتمى لكتائب القسام من سن صغيرة، من وهو في العشرينات، له عشرات السنين في العمل العسكري والمقاومة، كان من أبرز المطلوبين، بل المطلوب رقم واحد للاحتلال الإسرائيلي. موقفه حاد وحاسم وواضح، كان له دور كبير، وهذا ربما ليس كثيرا منشور في الإعلام، كان له دور كبير في الموافق على اتفاق شرم الشيخ أو اتفاق وقف إطلاق النار. ولهذا أنا بعتقد أن شخصية مثل الحداد اغتيالها هو ليس اغتيالا ميدانيا فقط، وليس أمنيا فقط، وليس عسكريا فقط مع كل هذه الأهداف، ولكن أيضا هو اغتيال سياسي. الاحتلال الإسرائيلي يريد إفشال هذا الاتفاق، ويريد تدمير عملية وقف إطلاق النار ليذهب إلى المواجهة الكبيرة وليستمر في عدوانه على قطاع غزة.
0: بالتالي دكتور أمجد، يعني هذا الحدث الخطير كما ذكر ضيفي وتطور نوعي في العمليات، هل نتنياهو ووزير دفاعه من خلال هذه العملية يريد محاولة ربما نسف هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: نعم، تحياتي لكم ولضيفكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. أعتقد له أهداف، نعم له أهداف بدرجة الأولى، أهداف انتخابية، باعتبار أن الحملة الانتخابية قد بدأت فعليا. فعملية اغتيال قائد كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة هو إنجاز، يعتبر إنجاز تاريخي أيضا، وخاصة بعملية إقناع الرأي العام الإسرائيلي الذي يركز على فكرة تشكيل لجنة تحقيق بما حدث في 7 أكتوبر. يعني حتى الآن هو يريد إرضاء الرأي العام الإسرائيلي بأنه قضى على جميع القيادات العسكرية المعروفين في المجلس العسكري لقيادة كتاب عز الدين القسام في عملية 7 أكتوبر، وأيضا يريد استخدامه أيضا لمحاولة إقناع الرأي العام الإسرائيلي بأنه لن يتوقف، وأن هناك قرار مأخوذ في تصفية كل قيادات حركة حماس سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا يعني هذا ضمن استراتيجية عملية إضعاف وتفكيك القيادات العسكرية في القطاع من أجل البدء في عمليات قاطفة داخل القطاع. هذا مخططات ينتظرون فقط الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لعملية تصعيد. أما فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، لم يتبقى شيء في اتفاق وقف إطلاق النار. بعتقد يعني اتفاق وقف إطلاق النار قد سقط فعليا، لأن جميع بنوده لم يحترموا أي بنود، سواء في عملية تبادل الأسرى اختلف العدد، وأيضا كسرت عملية تبديل في الأسماء، وأيضا تبديل في نوعية الأسرى التي يجب أن يطلق سراحهم، أيضا في مسألة في البند السابع في مسألة البنية الصحية والكهرباء والماء لم يلتزموا بها، في مسألة رفع الحصار، فتح معبر رفح، وقف إطلاق النار، استهداف المدنيين، كل ذلك لم يلتزموا. يعني الاتفاق تقريبا سقط يعني، ونعم هم ينظرون فقط لقطاع غزة من منظور أمني، لذلك يستمرون في التصعيد وأيضا في استهداف المدنيين. نعم. يعني هما الخطة ما زالت خطة تهجير سكان قطاع غزة هو الهدف الرئيسي لهذه الحكومة ضمن مشروع حسم الملف الفلسطيني.
0: طيب سيد إبراهيم، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه من آخر قادة حماس المرتبطين بأحداث 7 أكتوبر، هل يوجد فعلا رموز عسكرية في قادة حماس ما زالت على قيد الحياة؟
1: هو بلا شك أن كتائب القسام مؤسسة ذاخرة بالكوادر والقيادات، وأعتقد أن هناك العشرات بل ربما المئات المؤهلين داخل كتائب القسام لتولي منصب القائد العام، خصوصا أن هناك جيل قيادي تربى يعني على مؤسسية كتائب القسام وخاض العديد من الحروب، إن كان في 2006 في أسير شاليط أو في 2008 حينما باغت الاحتلال الإسرائيلي مراكز الشرطة أو في 2012 و2014، وهناك من شارك فعليا في عمليات 7 أكتوبر، والاحتلال الإسرائيلي فقط ودائما يريد أن يضخ يعني عمليات يعني دعائية وبروبوغندا من أجل يعني استخدامها كحرب نفسية. ولكن السؤال، هل سيؤثر ذلك سلبا على كتائب القسام؟ بالتأكيد غياب أي قائد من القادة هو سيترك أثر، ولكن أنا بعتقد أن هناك قدرة لدى مؤسسة كتائب القسام ولدى الجناح العسكري لحركة حماس للتعويض، وهناك باعتقادي يعني من خلال متابعتي أرى أن حماس وكتائب القسام خصوصا لديها جيل قيادي غير معروف حتى لدى الاحتلال الإسرائيلي، غير معروف أسماءه في الإعلام، ولكن هو قادر على أن يطور وأن يتماسك وأن يرتب وأن يعيد تهيئة ما تم يعني استهدافه. وبعتقد أنه من السهل على كتائب القسام، صحيح أن من حيث متابعتي وما شاهدته هناك ألم كبير، هناك التفاف، يعني الشهيد عز الدين الحداد كان له قبول واسع على المستوى الشعبي على المستوى
0: التنظيمي. برأيك هل تقوى حماس على ردة فعل هذه العملية، عملية الاغتيال الأخيرة الحالية، يعني بعد أغلب اغتيالات قادة حماس اليوم، كيف يمكن القول أو الحديث عن مسألة موقف حماس من خلال هذه العمليات الأخيرة؟
1: أنا أعتقد أن حركة حماس اليوم معنية بتجنيب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للإبادة وللحرب، ولكن حماس ليس فقط موجودة في قطاع غزة، هناك الضفة الغربية تغلي، هناك أيضا مناطق 48، هناك حماس في الخارج، هناك مؤسسات. أنا أعتقد أنه حماس ما يميزها أنها يعني لديها مؤسسات متنوعة ولديها أوراق قوة مختلفة ليس فقط منها العسكرية، ولديها تواجد جغرافي ممتد في أكثر من ساحة، وأيضا هي موجودة في الوطن، يعني هناك أكثر من 7 مليون فلسطيني في فلسطين المحتلة اليوم تحت الاحتلال، وهناك 7 مليون خارج الاحتلال، وأينما يوجد فلسطيني فهناك حماس، لأنه حماس هي من النسيج الوطني الفلسطيني كباقي الفصائل، فتح والشعبية أيضا أينما يكون فلسطينيين سيكونوا موجودين. ولهذا أنا أعتقد أن رد فعل حماس سيكون في الحفاظ على ما تبقى، في إعادة تعزيز الحضور المقاوم إن كان في غزة أو الضفة أو في الخارج، ولكن هناك أساليب مختلفة، هناك أوراق مختلفة، لن تنجر حماس لما يريده الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يفشل مسار مقاومتها ومسار سياستها، خصوصا أنه من أحد قد يكون أحد أهداف هذه العملية. يعني أنا أتفق بشكل كبير مع دكتور أمجد ضيفكم الكريم، ولكن أيضا في الوقت نفسه هي معنية بالضغط على المفاوض الفلسطيني وعلى القرار الفلسطيني والقرار الحمساوي من أجل تقديم مزيدا من التنازلات. وأعتقد أنه الآن من الصعب الذهاب إلى ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من تنازل واستسلام، ولهذا حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي لم يجد من حماس ومن الفصائل الفلسطينية مجتمعة أي راية انكسار أو استسلام، رغم الكارثة الذي يعيشها شعبنا الفلسطيني، الكارثة الإنسانية، ورغم حجم المصاب الكبير.
0: دكتور أمجد، أعود معك لهذه النقطة، يعني هل فعلا المسعى من قبل الاحتلال الإسرائيلي من وراء هذه العمليات، الهدف الرئيسي هل تغيير قيادات حماس بالكامل أم ربما تقديم مزيد من التنازلات؟
2: الهدف الأساسي هو تفكيك البنية القيادية والتنظيمية، يعني حركة حماس تتمتع ببنية تنظيمية قادرة على الاستمرار، هناك خبرة تراكمية كبيرة، والحركة تستطيع إنتاج قيادات. وهذا طبعا في ضمن صراع يدوم منذ أكثر من عقود طويلة، طبعا منذ عام 1988 استطاعت حركة حماس إعادة إنتاج قياداتها. فهم يريدون بالبداية، وهذا الهدف الأساسي، هو عملية تفكيك البنية القيادية والتنظيمية لحركة حماس، لديها تشكل بالنسبة لهم تحدي كبير جدا، وخاصة انتقادات لاذعة للحكومة، لأنه على مدار أكثر من عامين ونصف في بقعة جغرافية صغيرة تم استخدام أكثر من 450 ألف جندي، وكل الإمكانيات الاستخباراتية والعسكرية والطيران والدعم الخارجي الذي تلقوه أيضا في استخباراتيا. يعني ممكن أن تكون هذه العملية اختراق استخباراتي، خاصة في مسألة مكان عملية الاستهداف، وأيضا اليوم يوم السبت. بعتقد ربما يكون هناك خطأ تم ارتكابه باعتقادا بأن يوم السبت لن يتم اتخاذ قرار في عملية الاغتيال، رغم أن قرار عملية الاغتيال تم اتخاذه قبل أسبوع ونصف في حال توفرت الظروف. يعني هناك عملية التكيف مع الطريقة التي يتعامل معها الاحتلال. بعتقد أنهم بأي فرصة يستطيعون عملية اغتيالات. يعني نلاحظ حتى المسؤولين الشرطة في كل فرصة تتاح لهم يقومون بالاغتيال، حتى لو كلف ذلك الشعب الفلسطيني أو حركة حماس سقوط ضحايا مدنيين. يعني لاحظنا أن القيادي استشهد معه زوجته وبنته، وأيضا هم لم يأبهون حتى بمن يتواجد في الموقع وفي البناية، قاموا باستهداف كل البناية. فالهدف الأساسي هم ينظرون بما يسمى بمبدأ الملاحقة المستمرة، هم يتبعون هذه النظرية حتى النهاية. ولديهم مسألة بما يسمى دائما يستخدمون مصطلح عملية، يعني
0: نعم.
2: إنهاء الحساب، عملية قد أنهينا حسابنا مع الشخصيات. لديهم قوائم كبيرة ويستمرون في الاستهداف. أعتقد ليس، يعني هو بالنسبة لهم صيد ثمين، ولكن
0: نعم دكتور
2: يوجد
0: أمجد.
2: أسماء كثيرة داخل عمليات الاستهداف، ويترقبون ظهورهم في مناطق ضمن نشاط استخباراتي على جميع المستويات في الاستمرار بعمليات الاستهداف وعمليات الاغتيالات. وهذا يعني اعتدنا عليه
0: طيب
2: من أجل رفع المعنويات ومن أجل إعطاء الانطباع بأنهم قاموا بإنجازات كبيرة جدا ولم يتبقى وقت، وأيضا محاولة إعادة، لأن الجيش الإسرائيلي يعني هناك حالة ترهل وحالة أيضا
0: طيب
2: تعب بالنسبة لهذه
0: طيب
2: العمليات. هم
0: نعم
2: يريدون
0: سيد أمجد.
2: إعادة تشكيل وبخ متطرفين ومتدينين
0: طيب اسمح
2: للاستمرار
0: لي أن أختم مع ضيفي لضيق الوقت سيد إبراهيم. حماس تعلن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس لها دون ذكر أي اسم. برأيك هل تتجه الحركة لتسمية قادة بدون الكشف عن هويتهم هذه المرة بالتوازي مع هذه العمليات الحاصلة؟ ومن المرشح ليتصدر الاسم
1: لا، هناك فرق ما بين بيان حركة حماس حول إجراء انتخابات لاختيار رئيس المكتب السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار، حيث ما بعد اغتيال يحيى السنوار قاد حركة حماس مجلس قيادي مكون من 5 قيادات، أبرزهم كان الحية ومشعل وأيضا زاهر جبارين و
0: لكن لم تحسب النتيجة حتى الآن.
1: لا، فجرى انتخابات
0: جولة.
1: الآن هذه جرت الانتخابات ولكنها يبدو أنها ذاهبة إلى الإعادة. كان أبرز المرشحين هو سيد خالد مشعل وسيد خليل الحية، وأعتقد أن حركة حماس شفافة، ولهذا يجب علينا أن نفرق ما بين الاتجاه السياسي والإعلامي، وهذا يعني حركة حماس تقوم بشفافية مطلقة بالإعلان عن ذلك، وفي الوقت نفسه وفي المقابل هناك لا جهاز عسكري، لكن عودتنا حركة حماس أن تعلن حتى عن قائدها العسكري، ولكن ليس يعني يمكن أن تعلنه إعلاميا وتعلن عنه. ولكن أنا أعتقد أن حماس إن لم تقم بتعيين قائد كتائب قسام جديد خلفا لعز الدين الحداد، فأنا أعتقد خلال أيام بسيطة قد سيتم تكليفه، لأنه هذا يأتي بدون انتخاب بالتعيين العسكري، ولكن الانتخابات السياسية تعلن عنها حماس ببياناتها الرسمية.
0: يعني وهل كل مرشح له لون سياسي معين؟
1: لا، حركة حماس هذه تحتاج إلى وقت طويل حقيقة، لأنه حماس هناك مجلس الشورى، ومجلس الشورى هو الذي يعين أو يختار أو ينتخب رئيس المكتب السياسي، ومن ثم رئيس المكتب السياسي يقوم باختيار نائبه، ويقوم باختيار اللي هو الرؤساء أو يعني الوزراء أو مسؤولي الملفات.
0: مع الجناح العسكري سيكون هناك
1: الجناح العسكري؟ لا، الجناح العسكري هو جناح بعيد عن هذه التجاذبات، فيه يعني قانون داخلي يهيئ قانون عسكري داخلي، وفيه تراتبية عسكرية هي التي تجعل الجناح العسكري هو من يختار قائده، ويتم بعد ذلك تنسيبه للمكتب السياسي وإعلانه داخل أروقة الحركة. وليس شرطا أن يعلن الجناح العسكري عن القائد الجديد، لكن أنا أعتقد أنه سيتم تعيينه خلال أيام إن لم يكن قد عين.
0: نعم، كيف تتوقع أن يكون المشهد في قادم الأيام؟ هل تتوقع أن تكون تعود عمليات الاغتيالات وعمليات التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي بناء على هذه الخطوات؟
1: هو يجب إدراك أن الحرب لم تتوقف. نعم. الإبادة هي من توقفت الحرب، الاغتيالات والتصعيد. السيد أو الشهيد عز الدين الحداد ليس الأول الذي تم استهدافه، قبل ذلك تم استهداف عشرات القادة من الفصائل الفلسطينية، أبرزهم كان الشهيد رائد سعد وهو كان نائب الحداد. اليوم لا، الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في عمليات التضييق على الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم، وسيستمر في اغتيال القادة الفلسطينيين والكوادر الفلسطينية، وسيستمر في الحصار والخنق ومنع الأساسيات من دخول قطاع غزة، وكل ذلك بسبب حقيقة يعني انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الأعمى والكبير لها، بالإضافة أيضا للضعف الإقليمي والعربي وعدم امتلاك القوى الإقليمية والعربية ضغطا وأوراق ضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يوقف إجرامه ووحشيته ضد شعبنا الفلسطيني.
0: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي في الاستديو إبراهيم المدهون الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور أمجد شهاب الدين أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: في صالوناتها أنضجت أفكار وأجهضت مشاريع وخططت دول. جدل الأفكار صنع مزيجها الحضاري. اختلاف الرؤى جعلها عاصمة كل الوجوه التي تعود لتجتمع بعد فرقة. منتدى دمشق على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنت.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. قائد النعماني ممثل ومخرج عراقي، واسمه الحقيقي قائد فليفل. ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج

أول أعماله المسرحية بعنوان رأس الشليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي، منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلماً سينمائياً في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرساً للنشاط الفني ومخرجاً درامياً في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجاً في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

مساء الخير. مع دخول سوريا مرحلة جديدة، يبرز الملف الأمني كأحد أبرز الاختبارات حساسية وتعقيدا. فبعد سنوات من الحرب تجد الأجهزة الأمنية نفسها أمام تحديات عديدة، أبرزها شبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود وخلايا تابعة لتنظيمات معادية كحزب الله وداعش، بالإضافة للسلاح المنتشر خارج سيطرة الدولة في مختلف الجغرافيا السورية. ويبقى السؤال الذي يؤرق السوريين، هل ستنجح الحكومة في بناء منظومة أمنية قادرة على حماية المجتمع ومنع التهديدات؟ مرحبا بكم في منتدى دمشق.

0: نناقش في محاورنا الليلة التعاطي مع شبكات تجارة المخدرات، ملف داعش، وأيضا شرق الفرات، اختبار السلم الأهلي في ظل التوترات المجتمعية. المزيد في هذا التقرير.
1: في ظل تعقيدات المرحلة الانتقالية بعد سنوات من الحرب، ما زال المشهد الأمني في سوريا يواجه تحديات عميقة ترتبط بالإرث الذي خلفته الحرب، رغم التحولات المهمة التي يشهدها أداء الأجهزة الأمنية. وبعد مضي أكثر من عام على سقوط نظام الأسد، ما زال ملف مكافحة تجارة الكبتيغون والحبوب المخدرة في مقدمة التحديات الأمنية. وتشير بعض التقارير إلى أن السلطات السورية انتقلت خلال الفترة الماضية من الاكتفاء بضبط الشحنات المهربة

0: استهداف بنية هذه التجارة من خلال ملاحقة مراكز التصنيع والتخزين وشبكات التمويل. بالمقابل يشكل تفكيك الإرث الأمني والعسكري للنظام السابق والميليشيات الإيرانية تحدياً أمنياً بارزاً، حيث تواصل الدولة السورية مساعيها في تفكيك هذه الميليشيات وخاصة تلك المرتبطة بحزب الله من خلال فرض الانتشار العسكري على الحدود التي تحولت خلال سنوات الحرب إلى ممر لهذه الميليشيات. أما في ملف مكافحة الإرهاب المتمثل في تنظيم داعش، فلم تعد المقاربة قائمة على حملات التمشيط العسكرية في البادية السورية، بل باتت تعتمد بشكل أكبر على العمليات الاستخباراتية، حيث نفذت القوات الأمنية مداهمات واسعة استهدفت خلايا نائمة للتنظيم وقيادات ميدانية في مسعى منها لمنع استغلاله للفراغ الأمني الذي خلفه سقوط نظام الأسد. كل هذه المخاطر الأمنية تتزامن مع هشاشة السلم الأهلي في كثير من المناطق السورية، خاصة في ظل انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة والمصاعب التي تواجهها عملية اندماج قوات سوريا الديمقراطية داخل المنظومة الأمنية والعسكرية السورية، بالإضافة لملف الميليشيات المحلية التي تسيطر على معظم محافظة السويداء. في الختام، إن الحالة الأمنية السورية ما زالت تواجه تحديات بنيوية عميقة، فالاستقرار المستدام لا يعتمد على الإجراءات الأمنية فقط، بل يتطلب معالجة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تسهم في تغذية الجريمة المنظمة والتطرف، بالإضافة إلى ترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة.
1: لمناقشة الموضوع نرحب بضيوفنا من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، ومن حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي عبد الله النجار، ومن الدوحة الباحث في المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع مجد الصالح. مرحبا بكم جميعا. أستاذ مجد، نبدأ مع ملف داعش. قائد القيادة المركزية الأمريكية الأدميرال براد كوبر قال في وثيقة رسمية قبل أيام إن الوضع الأمني في سوريا قد يسمح بعودة نشاط داعش. ما مدى خطورة هذا التهديد؟
2: تحية لك وللسادة الحضور المشاهدين. في البداية يجب وضع داعش ضمن سياقه الأوسع، أي أن داعش وليس مسألة سورية ولا يجب أن تربط دائما بالسياق السوري فقط، بل هي أزمة دولية ولا يمكن حلها إلا من خلال تعاون دولي، وهو تهديد متعدد الأبعاد. يعني على سبيل المثال أذكر لك سريعا بأن تركيا مثلا خلال الفترة القليلة الماضية قامت ب يعني ضبط العديد من الخلايا من خلايا الدواعش، وأيضا في أمريكا هناك نشاط متزايد للتجنيد في داعش. أما على الصعيد السوري فمن الواضح ومن خلال الكلمات الصوتية والبيانات التي ينشرها التنظيم أن من أبرز أعدائه الحاليين هم الدولة السورية بقادتها وجيشها وأمنها، ويعتبرونهم هدف وأولوية. والسبب هو لأن برأيي أن السوريين وبكل أطيافهم هم أكثر من دفع دما في قتال هذا التنظيم، وهذا يترتب عليه بالمقابل هو أن السوريين لديهم خبرة عالية في مكافحة التنظيم وقتاله وفهم شبكاته. وزارة الداخلية منذ نشأتها عملت على تكييف مدرياتها وتقسيمها بالأخذ بالاعتبار بوجود تهديد داعش في المقام الأول، لكن باعتقادي هذا ليس كافيا. فالتنظيم عبارة ليس فقط عن مقاتلين أو أشخاص انتحاريين، بل هو عبارة عن شبكات تمويل يعني توصل المال للمقاتلين، لعائلاتهم ولحواضنهم، حواضن اجتماعية حقيقية موجودة ولا يجب إنكارها، بل يجب التعاطي معها. يعني والدول الأوروبية يعني على سبيل المثال فرنسا أخذت هذا في عين الاعتبار وبدأت تتعامل بالفعل مع هذه الحواضن الاجتماعية لحل الأزمة من جذورها. التنظيم هو عبارة عن شبكات عالمية يجب ملاحقتها وملاحظة نشاطها وتنظيمها، وهذا يتطلب دور دبلوماسي كبير ودور تنسيقي من قبل أجهزة المخابرات. سيد محمد، المشكلة الحالية في سوريا أعتقد بأن التنظيم لديه هدف تخريبي. يعني تنظيم داعش يعرف أنه غير قادر على السيطرة في هذه المساحة الجغرافية الآن ضمن الإمكانات التي يملكها، ولكن هو لديه القدرة على التخريب ولديه القدرة على أن تتقاطع مصالحه مع فئات أخرى داخل سوريا وخارجها. وسبق وأن قام بذلك، يعني تنظيم لا يتحالف فقط اتجاهات عقائدية أو اتجاهات تنظيمية تشبهه، بل يمكن أن يذهب لجماعات أخرى يتحالف معها فقط من أجل التخريب ومن أجل استهداف عدوه الأول الذي اليوم هو الدولة السورية.
1: ما رأيك أستاذ عبد الله بإمكانية استغلال داعش للوضع الأمني الذي ما يزال هشاً في سوريا؟
3: والأستاذ الضيوف والأستاذ المشاهدين، أعتقد أن تنظيم داعش كما تفضل ضيفكم الكريم من الدوحة هو يلعب الآن على موضوع تلاقي المصالح مع ربما أجندات أخرى لا يتلاقى معها لا أيديولوجيا ولا تنظيميا، ولكن تتلاقى مصالحه معها في موضوع تخريب الدولة السورية أو تخريب الأمن الداخلي السوري، بحيث تتعدد التهديدات الأمنية، نصل إلى مرحلة مجتمعية يمكننا الحديث حينها عن حرب أهلية بكل معنى الكلمة. عندها يمكن للتنظيم هذا أن ينتعش بناء على الفعل وردات الفعل. نحن شاهدنا خلال السنوات الماضية اعتمد التنظيم هذا الأسلوب في سوريا والعراق، لكن باعتقادي أنه في حالتنا السورية هذا الأمر بعيد المنال. هناك خلايا يعني نائمة ليس لها أي مخرج سوى أن تنفذ أوامر التنظيم. هذه الخلايا أعتقد أن الأجهزة الأمنية، الاستخبارات السورية ووزارة الداخلية قادرة على التعامل معها بامتياز، ونحن نلاحظ من حين لآخر تفكيك بعض هذه الخلايا. الهدف الآني للتنظيم يمكن أن يلتقي مع كل مهددات الأمن السوري، لكن أعتقد أن الحالة الأمنية السورية جيدة. ربما ليس لا نستطيع القول أننا نملك التقنيات أو آخر ما توصل إليه العلم لحماية أمننا، لكن أعتقد أن كل السوريين وخاصة سوريو الثورة هم يعتبرون أنفسهم جدار حماية لهذه الحكومة، لهذه الدولة الجديدة. ولذلك أعتقد أن طموحات التنظيم لن يعني ربما هو يطمح إلى مستوى ما، ولكن الواقع يفسر أو لا يمنحه هذه الفرصة. ولذلك أعتقد أنه ما زال يشكل تهديد أمني، ولكنه ليس بالشكل الذي يؤدي إلى انقلاب الوضع.
1: أستاذ ضياء، إذا ذهبنا إلى تهديد آخر، الشهور الأولى من عام 2026 شهدت إعلانا متكررا عدة حالات لتفكيك خلايا تابعة لحزب الله، ويبدو أن الخط البياني خلال هذه الشهور يعني متصاعد أو أكثر وتيرة أسرع أو أكبر مما كانت عليه في العام الماضي 2025. ما تفسير ذلك؟
4: عم تحياتي أستاذ محمد لك ولضيوفك الكرام. يعني دعني أوافق وجهات النظر التي تحدث بها ضيفاك الكريمان أولا، وننتقل الحديث عن حزب الله وعن تهديد بقايا ما يسمى الميليشيات الإيرانية، خاصة أنه شهدنا بعض الحركات التي تتخفى ب يعني ثوب كما يقال جهادي، لكن هي بالأساس مرتبطة بالمشروع الإيراني. شاهدناها تتبنى عمليات تفجير مساجد في حمص. لكن لماذا تصاعدت هذه العمليات في عام 2026 كما ذكرت؟ لهذا دلالات، ويعني دلالات مهمة. كنا نقول أنه هناك تعزيزات وهناك قدرات نوعية تضاف على الحدود السورية اللبنانية لمواجهة التهديدات القادمة من حزب الله. لكن بيان وزارة الداخلية الأخير فيما يتعلق بكشف الكشف عن خلية إرهابية تتبع لحزب الله كانت تخطط لاستهداف 5 محافظات، وتستهدف أيضا رموز نوعية في القيادة السورية والمسؤولين الحكوميين، دق قوس الخطر. هذا يعني أنه الخطر المتمثل ببقايا الميليشيات الإيرانية وبقايا ميليشيات حزب الله انتقل من كونه تهديدا على الحدود إلى تهديد ربما يستهدف الأمن القومي السوري، تهديد داخلي. وبالتالي هنا ربما استشعرت القيادة السورية والأجهزة الأمنية بمدى خطورة الوضع، خاصة في ظل الوضع المتأزم الذي تعيشه إيران وحلفائها في المنطقة مع الحرب المستمرة والحصار البحري. حقيقة هم يحاولون القيام بأي شيء من شأنه أن يعزز رصيد إيران في هذه الحرب، وسوريا هي أحد الجبهات المفتوحة. موقف سوريا حقيقة من هذه الحرب كان له دور في تصاعد هذه العمليات، عندما اتخذت موقفا حذرا ودقيقا من حرب إيران أدانت الاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية والدول العربية، ويعني منعت تحويل سوريا إلى ممر. وبالتالي اليوم ربما هذا القرار الاستراتيجي اتخذ على صعيد القيادة السورية وعلى صعيد الأجهزة الأمنية بتدمير ما تبقى من البنية العسكرية والأمنية التحتية للميليشيات الإيرانية، تعزيز الأمن الحدودي وأيضا تعزيز التواصل فيما بين مختلف الأجهزة، خاصة أنه كل هذه العمليات تتم بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات. وهناك إجراءات اتخذت في هذا الإطار، يعني لا يمكننا أن ننكر على الرغم من ضعف الإمكانيات إلا أنه تم فك كل أجهزة الاستخبارات السابقة التابعة للنظام، لم يعد هناك تضارب في الصلاحيات، تم دمج جهاز الأمن والشرطة، وتم تعيين ممثل واحد للوزارة في كل محافظة، تم تعيين ما يشبه القيادة الإقليمية لكل محافظة. هذا أعطى ليوني وربما صلاحيات أكبر في عملية اتخاذ القرار ومتابعة التهديدات الأمنية. أيضا لا ننسى أنه خطر الذي ظهر باستهداف قيادات حكومية ربما كما ذكرت لك دق ناقوس الخطر لدى القيادة السورية بضرورة ملاحقة هذه الأهداف. اليوم نشاهد أنه بعض هذه التهديدات الأمنية يسعى إلى إشعال فتنة طائفية باستهداف رموز دينية، سواء كان في السيدة زينب، في دمشق، في حمص وغيرها من المناطق. وبالتالي هنا التهديد حقيقي، خاصة في ظل هذه المرحلة الحساسة الانتقالية، والتي تعتقد القيادة السورية أنه من الضروري جدا الحفاظ على أعلى مستوى من الاستقرار، لأنه أهم ركيزة في المراحل الانتقالية هو الحفاظ على الاستقرار. يمكن للمواطن أن يتحمل ربما ارتفاع الأسعار، غلاء المعيشة، لكن لا يمكن الاستمرار في المرحلة الانتقالية بدون الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، وهذا يتوجب يعني عليه مكافحة كل هذه التهديدات. لكن دعني أشير لنقطة، أنه اليوم سوريا تشهد في هذه المرحلة الانتقالية أحد أخطر التحولات السياسية والأمنية التي شهدتها المنطقة والإقليم ربما منذ الحرب العالمية الثانية. هناك تحديات أمنية كبيرة، ما شهدناه حتى الآن خلال عام ونيف من عدم حدوث أحداث كبرى، هذا يشير إلى تطور نوعي وفي قدرات الأجهزة الأمنية السورية.
1: أستاذ عبد الله، إضافة إلى تفكيك خلايا لحزب الله، شهدت يعني بداية العام الحالي في آذار يعني تحديدا الماضي تفكيك أيضا خلية أو إلقاء القبض على خلية تابعة للحشد الشعبي أو مرتبطة بالحشد الشعبي وإيران، كيف تقرأ هذه المسألة؟
3: يعني هو نحن يجب يعني أن نعود إلى الأساس. إيران كان لديها مشروع استراتيجي بدأ من أيام حافظ الأسد ثم استمر وتعزز مع انطلاق الثورة السورية، استغلت فترة الحرب وركزت جهودها واعتقدت أنها وصلت إلى مرحلة أصبحت سوريا محافظة إيرانية. جاء 8 ديسمبر 2024 ليحطم هذا الحلم، وبالتالي نحن يجب أن نكون واقعيين ونعتقد ونؤمن بأن إيران لن تترك سوريا هكذا، لابد لنا أن نكافح العمل الاستخباراتي الإيراني. إيران سواء عبر ميليشياتها الإيرانية أو الميليشيات الأجنبية أو حتى العراقية التي جلبتها إلى سوريا، أو من خلال الميليشيات السورية التي أسستها خلال فترة وجودها، تستطيع إعادة تجنيد وتفعيل خلايا يمكنها اللعب بالاستقرار الأمني، سواء كانت هذه الميليشيات تبع الحشد العراقي أو لحزب الله أو ميليشيات سورية. نحن لابد حفاظا على السلم الأهلي لابد من فضح هذه الخلايا على الإعلام، لابد من محاكمتها علنا كما نفعل مع محاكمة في محاكمات الفلول، وبالتالي يجب إسقاط هذه الرواية، رواية صنع. كل المهددات الآن تلعب على ورقة تحطيم السلم الأهلي الذي استطاعت الدولة السورية حتى الآن المحافظة إليه، سواء كان تنظيم داعش أو سواء كان الميليشيات الإيرانية أو الفاعلون الآخرون الذين يهددون الاستقرار الأمني في سوريا. نحن ورقتنا الرابحة هي السلم الأهلي والمجتمعي، لابد لنا من فضح كل هذه المخططات علنا وعدم الاكتفاء بالمحاكمات السرية، لابد أن نفتح محاكمات علنية، لابد أن نعاقب ونفرض عقوبات رادعة بحق هؤلاء. يجب أن نتوقع أن إيران سوف تحاول ولن تيأس من إعادة مد الجسر الأمني بين طهران، بغداد، بيروت الذي قطعته دمشق. هذا الجسر لابد من أن يبقى أو أن نبقى نرصد العمل الاستخباراتي الخارجي على هذا الخط ربما سنوات أخرى نحن يجب ألا نستغرب
1: سنوات أخرى رغم يعني رغم الضربات التي تلقتها أستاذ عبد الله إيران والحرب التي لم تنتهي حتى الآن الأمريكية الإسرائيلية على إيران ما تزال تملك يعني هذه القدرة.
3: بالتأكيد بالتأكيد أستاذ محمد نحن إذا عدنا يجب أن نتذكر أنه كان لإيران في سوريا بحدود 100,000 مقاتل، هؤلاء كان منهم آلاف المقاتلين السوريين، أين ذهب هؤلاء؟ هؤلاء ربما البعض منهم خرج إلى لبنان والكثير منهم يقيمون في سوريا، هؤلاء أعتقد أنهم من السهل إعادة تجنيدهم خاصة في ظل العام والنصف الماضيين الذي شهدت نوعا ما تعاملا رحيما مع فلول النظام أو الذين كانوا يقاتلون مع الميليشيات الإيرانية، هؤلاء ربما تسول لهم أنفسهم مقابل مبالغ مالية معينة أن الدولة السورية ربما يمكن إجهاضها بعمل أعمال تخريبية أو هنا أو هناك، البعض منهم مرتكب ولا يستطيع الظهور في الشارع وهذا بالتأكيد ليس له أي مخرج وبالتالي هو جاهز للعمل على الحالتين، هو يعني سوف يلقى مصيره سواء كان في قفص الاتهام أو في ساحة المعركة وبالتالي يمكن من السهل أعتقد تجنيده. يعني نحن يجب أن نضع في بالنا في حسباننا أن إيران كانت تنوي تشييع سوريا وجرها إلى مذهبيا حتى ليس فقط عسكريا وبالتالي هي نجحت إلى حد ما في تجنيد الكثير يعني من السوريين ربما يقدر عددهم بالإلاف وبالآلاف وهناك ألوية يعني كان هناك لواء القدس على سبيل المثال أحد الميليشيات السورية التي كانت تعمل مع إيران بالإضافة إلى ميليشيات أخرى لا تذكرها الآن، هذه كلها أعتقد أن من بينها مقاتلين ربما قادة مرتكبون، هؤلاء بالتأكيد جاهزون للعمل إذا لم يفهموا أن هناك أجهزة أمنية ترصدهم وأنها قادرة على ضبطهم وإلقاء القبض عليهم وبالتالي فإن إيران بالعكس ترى أن استعادة سوريا في ظل الوضع في ظل الحرب عليها هي ورقة ضغط، لماذا تحرك حزب الله باتجاه سوريا في الوقت الذي كان أمينه العام يمدح ويرحب بتفهم الحكومة السورية للوضع القائم في لبنان وفي الوقت في نفس الوقت كان يرسل خلية من أجل افتعال أو إطلاق هجمات على الكيان الإسرائيلي وبالتالي مصادرة قرار الحرب في سوريا تماما كما يفعل في لبنان، هذا تدخل في في في في اتخاذ قرار الحرب والسلم في سوريا، إذن نحن يجب أن نضع هذا في الحسبان وهو أمر يعني منطقيا يجب أن نتوقعه.
1: طيب بالحديث عن الخطر الإسرائيلي أستاذ مجد، لعل هذا من أكبر التهديدات والأخطار التي تحيق بسوريا ويهدد سلامة سوريا وسيادتها ووحدتها، وأيضا في ظل ضعف الفاعلية الرسمية في التعامل مع هذا الخطر الإسرائيلي الكبير، كيف يمكن تقييم ذلك؟
2: بالنسبة للإسرائيليين يعني منذ سقوط النظام الأسد ووصول الثوار إلى الحكم يعني نرى أسبوعية مراكز الأبحاث الإسرائيلية وهي تكتب عن هياكل الدولة السورية وبالأخص الأجهزة الأمنية والعسكرية، كل كتاباتهم عن تقاسم السلطة وعن خلفيات القادة وخلفيات المقاتلين والتنظيمات وانتشارها، هذا يوحي إذا أوحى بشيء فهو يوحي بأن هناك لديهم خوف حقيقي وتهديد كامن داخلي ومحاولة أمننة الحالة السورية بشكل كبير جدا. هذا عن البعد الإسرائيلي. من الناحية السورية إسرائيل عامل مهدد وخطر ليس فقط لسوريا بل للمنطقة كلها، ولكن بنفس الوقت يجب التعامل مع هذا الخطر والحد منه بالإمكانات المتاحة. لو نظرنا أيضا لإسرائيل يبدو أنها لم تحسم أمرها على نحو عميق في أي صيغة، يعني ما هي الصيغة التي ترغب أن تكون بها الدولة السورية، يعني وهذا كما يعني كما قلت يبدو واضحا من كتابات باحثيهم وأيضا من تصريحاتهم، هم ليس لديهم تصور ما هو الشكل الأمثل بالنسبة لهم للدولة السورية، هل هي دولة موحدة أم دولة مفككة؟ فمن حيث المبدأ حتى باحثين إسرائيليين يقولون بأن سلطة مركزية مستقرة وقوية في دمشق تفرض السيطرة والهيبة داخل سوريا بما في ذلك على الحدود الإسرائيلية هو بالنسبة لهم أمر أفضل من وجود حكم ضعيف ودولة يتوزع أطراف ممكن أن يكون بعضها متطرف أو بعضها يذهب إلى العنف اتجاه إسرائيل، فالأمر بالنسبة لهم غير واضح. أما من الحالة السورية فنحن حقيقة يعني ليس فقط سوريا بل معظم دول المنطقة لا نملك إلا الضغط الدولي وبالأخص الضغط الأمريكي، يعني نكون واقعيين، يعني لا أحد لا يوجد أحد قادر على إيقاف إسرائيل ومنعها من أي عمل عسكري سوى الضغط الأمريكي. ولكن هذا لا ينفي بأننا بحاجة إلى إجراء مصالحات حقيقية داخل سوريا، خلق سلم مجتمعي حقيقي، خلق أجهزة أمنية قادرة على ضبط الوضع، ضبط المشهد، تقديم نفسك كفاعل عقلاني، كفاعل منضبط، ولديك قوة متماسكة أمنية وعسكرية ومنضبطة ومدربة وقادرة على سد أي فراغ كان. وإلى الآن الدولة السورية تقوم في ذلك وتحاول يعني ضبط هذا الأمر.
1: لكن يعني ليس هناك أي محاولات لردع لا التوغلات ولا الانتهاكات شبه اليومية الإسرائيلية في الجنوب.
2: لنكن واقعيين، لا يمكن ذلك، يعني لا يمكن، لا يعني أنت الدولة، الجيش السوري تدمر يوم سقوط النظام، بعد أسبوع تدمر الجيش السوري بشكل كامل، يعني وأنت لا تملك أي قدرة، لا أنت ولا معظم دول المنطقة لا نملك القدرة على مجابهة إسرائيل. وهذا ليس خطاب استسلام، هذا خطاب لوضع الأمور في نصابها. أنت الآن لا تمتلك أي قدرة على المواجهة، فليس من العقلانية وليس من الصواب أن تذهب لخطاب مواجهة وخطاب تصعيدي، بل يجب أن تحصل ما تقدر من يعني ما يمكن من مكاسب في هذه المرحلة. وهنا لابد أن أشير إلى نقطة، لا يجب علينا أن نجمع بين خطابين، خطاب إسرائيل موجه ضد دولة أخرى محتلة لأراضينا، وخطاب جزء من مجتمع سوري قد يكون هناك بعض التلاقي بينه وبين إسرائيل. هذا خطاب سيء للحالة الأمنية الداخلية السورية، وهو أيضا بنفس السياق على الخطاب الدولة الإيرانية بوجود كيانات ومؤسسات عسكرية وأمنية وبعض الأطراف التي ممكن أن تتعاون مع إيران. يعني هنا يجب الفصل بين الخطابين، يعني وطريقة التعامل حتى أمنيا مع هذين الملفين وما منفصلين تماما. نعم يوجد دعم خارجي ويمكن أن يوجد أن تدخل خارجي لصالح طرف ما ضد طرف آخر، ولكن كنظرة الدولة لا يمكن أن تنظر الدولة إلى الطرفين على أنهما واحد، أنه أنت هون طرف عندك هذا شعب موجود عندك يجب أن تتعامل معه، ممكن أن تسجنه، ممكن أن تعاقبه بشكل ما، ممكن أن تقوم بمصالحات معه، ولا يمكن أن تستغني عنه تماما، ولكن بالطرف الآخر هناك دولة أخرى معادية تعتدي عليك، وهذا سياقها الأمني والعسكري مختلف تماما.
1: طيب، يعني هو الحقيقة المشكلة تهديدات كثيرة الأمنية نتحدث عنها أستاذ ضياء، وحتى بموضوع المخدرات والكبتاغون، رغم يعني آخر تقارير تقول هناك تراجع في وتيرة التصنيع، لكن في بالمقابل نجاح بعمليات التهريب. ويقول تقرير صدر قبل أيام على المركز إيتانا للأبحاث إن سوريا تحولت من بلد مصنع ومصدر للكبتاغون إلى ممر عبور تستخدمه شبكات التهريب الإقليمية. يعني الموضوع لم ينتهي حتى الآن، وبالتالي أيضا ما حجم هذا التهديد؟
4: نعم، يعني سوريا كما ذكرنا انتهت مرحلة التصنيع في سوريا. التقرير يشير أنه باتت بلد عبور، وهي كانت بلد عبور، يعني حتى في زمن النظام وقبل الثورة سوريا كانت بلد عبور، وكان يتم ضبط شحنات الأسلحة كما هي كل دول العالم يعني حقيقة. لكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أنه تم تدمير المعامل الرئيسية، انتهت فترة الإنتاج الصناعي في سوريا، وهذا إنجاز كبير يحسب للإدارة السورية الجديدة بملاحقة كل هذه المعامل. لكن تجارة المخدرات حقيقة تشظت وتكيفت مع الواقع الجديد، انتقلت من الاحتكار، مرحلة الاحتكار التي كانت تحتكرها السلطة وميليشيات الفرقة الرابعة وحزب الله والميليشيات وبعض الميليشيات الإيرانية، إلى مرحلة ما يسمى يمكن وصفه بأنه المزايدة أو السوق المفتوحة. تم تقليل الكميات وتم ابتكار طرق مبتكرة أكثر لتهريب المخدرات، وربما قلت نوعية وجودة المواد المخدرة نتيجة تدمير هذه الصناعة وتشظيها. أيضا ساهم في ذلك، لا ننسى أستاذ محمد، أنه هناك بعض المناطق التي تعتبر بمثابة مناطق فوضى السلاح يمكن وصفها، والتي اليوم ما يزال فيها بعض متزعمي تجارة المخدرات والميليشيات وقادة الحرب والميليشيات المحلية ينشطون مثلا محافظة السويداء أو جنوب المحافظة حيث يتواجد الحرس الوطني. شاهدنا قبل عدة أيام أنه كان هناك قصف أردني، وربما المعلومات قدمت من الجانب السوري لقصف تلك المواقع، وبالتالي التجارة نشطة في تلك المنطقة ويبتكرون أساليب مبتكرة. يعني لم يعد يستخدموا فقط المناطيد أو المروحيات أو المسيرات رباعية المراوح، باتوا يستخدموا قذائف الهاون، قذائف الهاون ذات الرؤوس البلاستيكية. وبالتالي اليوم هذا ماذا يعني حقيقة من وجهة نظر أمنية؟ يعني أنه التهديد فيما يتعلق بالأمن والسلم الأهلي ومكافحة تجارة المخدرات بات استخبارات حدودة بامتياز فيما يتعلق بهذه التجارة، لأنه التجارة انتقلت أيضا إلى مناطق الحدود السورية اللبنانية، حيث تتواجد كما تعلم بعض العشائر المحسوبة أو المقربة على حزب الله. بعض المصانع وبعض الآلات التي كانت تنتج المخدرات انتقلت إلى تلك المنطقة، لكنها ما زالت تستخدم سوريا كممر كما تعلم. وبالتالي التهديد هنا بات تهديد استخبارات حدودي بامتياز، يتطلب حقيقة لمواجهته تنسيقا إقليميا عالي المستوى. ربما لم نصل حتى الآن إلى أدواته، ربما وصلنا إليه مع الجانب الأردني. الجانب الأردني هناك تنسيق، أنا بحسب ما أعلم تنسيق عالي المستوى ويومي وشبه مباشر، وأيضا هناك دورات تدريبية نقل للخبرات تحدث ما بيننا وبين الأردن وحتى ما بين دول الخليج العربي. دورات حتى الآن وزارة الداخلية خرجت أكثر من ربما 5 إلى 6 آلاف عنصر في دورات في كليات الشرطة في الأردن وفي تركيا وفي أيضا قطر وفي المملكة العربية السعودية. كل هذه الدول لديها خبرات في مكافحة المخدرات، لكن المشكلة الرئيسية هي المناطق التي لا تسيطر عليها الدولة، سواء على الحدود السورية اللبنانية، مناطق فوضى السلاح في السويداء التي لا تستطيع الدولة أن تبسط سيطرتها، وأيضا أن هذه التجارة تكيفت مع الواقع. تجار المخدرات تكيفوا، باتوا يصنعون مخدرات بجودة أقل بكميات أقل، وابتكروا طرق أكثر يعني ابتكارا لعملية تهريب المخدرات. وبالتالي نحن أمام تهديد أمني مستمر يتطلب ضغطا أمنيا مستمرا. وأنا أنصح هنا أنه يجب دعم الإدارة السورية باللوجستيات، وربما لدينا نقص هائل في عملية الأجهزة التي تكشف الأشعة ما دون الحمراء وما فوق البنفسجية، والتي تستطيع ربما كشف المواد المخدرة وغيرها أيضا من المواد المتفجرة وما إلى ذلك، وأيضا ربما يعني رفض هذه الوزارة أيضا بالكوادر وبالخبرات الإقليمية، لأنه كل ذلك يعني يصب حقيقة في صالح الدول. لأنه اليوم سوريا تحولت من دولة كانت مزعزعة للاستقرار منتجة للكبتاغون إلى دولة تدعم الاستقرار، وبالتالي هذا مفيد للإقليم ويتوجب عليه في المقابل دعم جهوده لتحقيق الاستقرار التام.
1: أستاذ عبد الله، ذكر ضيفنا موضوع مناطق يعني ليست تحت سيطرة السلطة، لكن يعني في هذا الملف تحديدا يمكن الحديث عن بعض المناطق اللي قسد كانت تسيطر عليها، ورغم وجود اتفاق بين دمشق وقسد إلا أن يعني هذا الاندماج ما يزال متعثرا، ما يزال بطيئا جدا، وبالتالي كيف ترى هذا الموضوع؟
4: نعم، فقط تعقيب إضافة على ما تحدث به الضيفان في موضوع المخدرات، أعتقد أن مسار مكافحة المخدرات هو مسار استخباري، هو أحد مساري مكافحة النشاط الإيراني في سوريا. نحن لا نتحدث عن تهريب مخدرات عادي، نحن نتحدث عن تهريب تقوم به الميليشيات الإيرانية والفرقة الرابعة وحزب الله، هي التي أسست لهذا النشاط من تجارة المخدرات. وبالتالي نحن نتحدث عن عمل عصابات أو عمل ميليشيات، وهو عمل مترافق مع مكافحة النشاط الاستخباري الإيراني. وبالتالي لأننا نحن لا نضبط على سبيل المثال 10,000 حبة كبتاكون أو 50,000، نحن نضبط أسبوعيا ما يفوق 1,000,000 حبة وما بمئات الكيلوات من المخدرات، وهذا ليس عمل تاجر. التاجر ربما يهرب كيلو، يهرب 100,000 حبة، أما هذا عمل ميليشيات. ولذلك أعتقد أن هذا العمل مكافحته تتم بنشاط
3: استخباري موازي لنشاء لمكافحة العمل النشاط الإيراني. أما بالنسبة لموضوع الاندماج، أعتقد أن مشروع الاندماج يعني مستمر. الدولة السورية ليس لديها أي خيار آخر، هي مصممة على إتمام الاندماج وفق اتفاقي 10 آذار و39 كانون الأول، ورغم أن هناك تحديات كبيرة يعني تقوم بتقف حجر عثرة. طبعا أنا أعتقد أن الطرف الآخر، ميليشيا حزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية أو أطراف منها، هي التي تعرقل هذا النشاط. نحن إذا أردنا أن نتحدث عن مظاهر تقدم الاندماج، يمكننا الحديث عن على سبيل المثال رحيل القوات الأمريكية، تفكيك مخيم الهول، تسليم آبار النفط للدولة السورية، بدء عملية الاندماج الفعلي في الجيش والداخلية والأمن بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات والدولة السورية. لكن بالمقابل نحن نلاحظ أن هناك مظاهر لمكافحة هذا الاندماج أو مناهضته. على سبيل المثال، حتى الآن ما تزال منذ بدء تطبيق الاندماج، يعني منذ نهاية كانون الأول كانون الثاني الماضي، حتى الآن الدوائر الخدمية العمومية في محافظة الحسكة متوقفة عن العمل، بسبب أن ميليشيا الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني تريد تعطيل هذا الاتفاق. هل هناك على سبيل المثال تيار من قسد مرتبط بقنديل يريد تعطيل هذا الاتفاق؟ أم أن هناك شخصيات على سبيل المثال ضمن قيادة قسد تم تهميشها تبحث عن مراكز لها؟ يعني هذا النشاط باعتقادي، أو النشاط المناهض للاندماج، نشاط خطير. يعني نحن نتحدث عن 4 أشهر ما تزال الدوائر الخدمية في المحافظة متوقفة. نحن نتحدث عن ميليشيا الشبيبة الثورية، وهي يعني أنا أريد أن أوضح نقطة، الشبيبة الثورية هي شكل من أشكال التنظيم في قوات سوريا الديمقراطية وحزب العمال الكردستاني. هم أنفسهم يطلقون عليهم قسد، يطلقون عليهم بيدي، يطلقون عليهم الشبيبة الثورية. هؤلاء يريدون أن يعطلوا المسار، باعتقادي أن هؤلاء يراهنون على هدفين أو طموحين. الأول هو إبقاء الحالة الأمنية في الحسكة تحت التوتر، بانتظار تغييرات ربما أمنية قادمة، ربما تتم بالتحالف مع ما يقوم وتحدثنا عنه بداية الحلقة، مع ما يقوم به تنظيم داعش من جهة، أو فلول النظام من جهة أخرى، أو ميليشيات الإيرانية العابرة أو التي كانت مقيمة في سوريا، وبالتالي إحداث خلل أمني يمكنها من انتزاع السيطرة مرة أخرى. طيب. أو أنها من جهة أخرى تريد انتزاع مكاسب، تريد أن تبقي نفس الهيئات، هيئات الإدارة الذاتية هي مسيطرة على المديريات وعلى أماكن الخدمة العمومية في محافظة الحسكة. ولذلك نحن أعتقد أنه ليس أمام الدولة السورية إلا المسير في هذا الاندماج.
1: أستاذ ضياء، لكن هذا يخلف يعني وضعا أمنيا هشا، أليس كذلك، في مناطق يعني متعددة؟
4: بالتأكيد الوضع الأمني والاستقرار هش، خاصة في المناطق التي يعني ما تزال تسيطر عليها قسد أو تريد قسد أن تفرض فيها نظام إدارة ذاتية، الذي انتهى ربما بعد العمليات العسكرية وبعد توقيع الاتفاق. لكن أعتقد حقيقة السبب اليوم ما يحدث في يعني الحسكي والقامشلي، إلى جانب ما ذكره ضيفكم الكريم سيادة العميد عبد الله، أعتقد أن هناك أيضا، لا ننكر أن هناك فجوات في الثقة، فجوات في الثقة نتيجة مناطق تقاسم السيطرة. لا يمكن أن تتم عملية الدمج بهذه السهولة، يجب أن تكون هناك يعني عقبات، ويجب أن تكون هناك صعوبات. الأمر الآخر وهو صعوبة عملية الدمج ذات نفسها، يعني أن تقوم ب يعني كما يقال تخليص أو أن تقوم بتنفيذ عملية الدمج الفردي بهذا الوقت القصير، هي أصلاً أساساً عملية صعبة. وأن تقوم بتجريد كل شخص، خاصة ذاك الشخص إن كان قيادي ويمتلك صلاحيات، وتعيده كقيادي أو ربما يعني عنصر في صفوف الجيش الوطني الجديد، هذا بحد ذاته أمر صعب. وبالتالي قد يمكن أن بعض القيادات وجدت بعد أن تمت بعد مراحل الدمج بشكل حقيقي وتنفيذي على أرض الواقع، وجدت نفسها أنها مغبونة وربما تريد بعثرة الأوراق وإفشال الاتفاق، ربما بانتظار كما ذكر سيادة العميد انتظار أحداث أمنية مفاجئة قد تستغل في لحظة من اللحظات لانتزاع السيطرة مرة أخرى على تلك المناطق. وبالتالي العملية هي صعبة وتحتاج وقت وقد تمر بعقبات، لكن المرحلة الأخطر أعتقد أنه تجاوزناها. هناك بعض المشاكل التي يمكن أن تحدث لكن يمكن تجاوزها من خلال إعادة بناء إجراءات الثقة، الإجراءات والقرارات التي اتخذت على الصعيد الدستوري وعلى الصعيد الحكومي، كل هذا حقيقة يعني يفقد قسد حاضنتها اليوم. قسد في أضعف أوقاتها وفي أضعف مراحلها، فقدت مشروعها واندمجت ربما ليس بالشكل الذي كانت تأمل به، وبالتالي قد نشاهد، من المحتمل أن نشاهد بعض الامتعاضات وبعض الانتقادات التي تحدث هنا وهناك، وربما بعض التحركات التي قد تكون مرتبطة بأجندات خارجية. يعني جزء من قسد، لا ننسى أنه جزء من حزب العمال الكردستاني مرتبط بإيران وكان لديه تواصلات مع حزب الله، وكان قبل تنفيذ الاتفاق كانت أنباء تتحدث عن قسد زار لبنان والتقى وفدا من حزب الله، وبالتالي ما يزال هذا التيار الذي ينسق مع بقية التهديدات الأمنية الأخرى موجودا، وربما يشعر بأنه فقد الميزات التي كان يمتلكها وأنه وصل إلى نهاية الخط، وبالتالي قد تحدث مثل هذه المشاكل. لكن المرحلة الأخطر أنا أعتقد تجاوزناها بعد انتهاء العملية العسكرية التي أفقدت قسد محافظتين كبيرتين في ساعات، محافظة دير الزور والرقة، وباتت قسد موجودة فقط في جيب أمني محصور وبمناطق متفرقة ومتباعدة، وخاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة لم تعد قسد تمتلك ربما الجرأة على العودة إلى مطالبها السابقة. لكن مثل هذه يعني كما يقال العقبات قد نجدها في الطريق دائما.
1: أستاذ مجد، هناك يعني لابد من الحديث عن تحدي أيضا أمني خطير وهو يتعلق بسلامة المجتمعات المحلية، ويعني بصراحة هناك مجتمعات واضح تشعر بخطر كبير، خاصة لدى يعني بينما بين قوسين أقليات دينية علويون دروز وحتى مسيحيون مثل ما حصل بسقيلبية مثلا قبل مدة، أيضا ما حجم هذا التهديد؟
2: أستاذ محمد، الأمر مرتبط في مسألتين، الأولى مسار العدالة الانتقالية والذي أعتقد بأنه بدأ يسير بشكل أفضل، ونقطة أخرى وهي احترافية الأجهزة الأمنية. أحد أوجه احترافية الأجهزة الأمنية هي وجود الجهاز الأمني أو الشرطي كفاعل محايد دائما، يعني أي مواطن يراه بأنه لا يرتبط في أي تيار أو جهة سياسية أو محسوب على أي جهة معينة. المشكلة في سوريا بأن النظام السوري السابق وخصوصا في القطاعين الأمني والعسكري هشم هذا الوجه تماما، يعني هذا الوجه بالنسبة لتصورات السوريين حتى عن الأمن. يعني الأمن 99% من الأمن هو شعور عند الناس، يعني شعور عند الناس في التهديد أو في الخطر وليس الفعل بحد ذاته. يعني نحن في مزداد أجرينا العديد من النقاشات، مئات النقاشات في كل سوريا مع مواطنين عاديين سوريين، لم نستطع أن نخرج في تصور واحد عن ما هو التهديد الأمني بالنسبة للمواطن السوري. التهديد الأمني نسبي وكل مواطن يعرفه بطريقته الخاصة، وهذا طبعا موضوع إشكالي، وهذا كان عقبة كبيرة أمام وزارة الداخلية منذ بدايتها. يعني باقي الوزارات ما عدا وزارة الدفاع والداخلية بدأوا من الصفر، لنقول الدفاع والداخلية بدأوا من تحت الصفر، لأنهم هم لديهم أول شيء مهمة وهي إعطاء السمعة، إعادة بناء السمعة السيئة التي بناها النظام، إعادة بناء تعريف ما هو الأمن، يعني ما هو الأمن بالنسبة للمواطن، متى أنا أحتاج الأجهزة الأمنية والشرطية، هل وجودها طبيعي، هل تصرفاتها طبيعية معي، هل عندما يطلب مني الهوية هذا أمر طبيعي أم لا. من هنا بدأت وزارة الداخلية الحقيقة من سنة ونصف ببناء هذه الأجهزة، وبالفعل هم قاموا بتدريب وتأهيل، إدارة التدريب والتأهيل في وزارة الداخلية قامت بتخريج الآلاف من العناصر وصف الضباط، والآن الضباط يعملون على تخريجهم. ولكن الاحترافية هو سياق يحتاج إلى دورات مستمرة وهي غير منتهية، يعني لا يوجد عتبة معينة عندما تصل لها الجهاز الأمني أو الشرطي نقول أنه أصبح جهاز أمني احترافي، لا، هو دورات مستمرة، يعني أنت كل فترة يخرج لك تهديد جديد. وخطر جديد وأجيال جديدة. يعني الأجيال الجديدة الآن تتعامل يعني ممكن أن تبني كل تصوراتها وكل تهديداتها الأمنية وحتى أفعالها أحياناً. يعني إحنا رأينا مثلاً في في في دول غربية كيف أنهم يعني أطفال يكمسون السلاح ويهاجمون يعني الناس في المدارس، وهذا يمكن
1: طيب لكن
2: يمكن أن يحدث.
1: نعم أستاذ ماجد، لكن يعني في هذا السياق اسمح لي، قبل يومين تقرير للجنة الحريات الدينية في الولايات المتحدة تقول إن هناك فشلا أمنيا في سوريا في حماية الحريات الدينية بالنسبة لبين قوسين الأقليات الدينية، وبالتالي ما مدى خطورة ذلك؟
2: يعني هذا يعني هذا التقرير بدك تشوف المعايير اللي هم أخذوه على أساسه، يعني يعني ما هي المعايير المتبعة والتي وضعوها وعلى أساسها وصلوا إلى هذا الاستنتاج. هذا لا يعني بأنه لا يوجد تهديد، ولكن لا يمكن حماية الأقليات وحدها وعدم حماية باقي السوريين، هو إما حماية كل السوريين أو لا حماية. يعني لذلك أنا أختلف مثلا مع الـ مع الـ مع الصديق ضياء عندما قال أن الناس يمكن أن تتحمل ارتفاع الأسعار والغلاء ولا يمكن أن تتحمل غياب الأمن. الأمن هو منظومة كاملة ترتبط في غلاء الأسعار، ترتبط في الخطاب السياسي، الخطاب الديني، التصرفات الاجتماعية. يعني هو منظومة وسياسة كاملة يجب وضعها. ونتمنى نحن يعني نسمع كثيرا عن تشكيل مكتب الأمن الوطني، وهو الذي يجب أن يصيغ هذه السياسات العامة لكل البلد لكي نستطيع أن نصل لتعريف نهائي للأمن، ولا ننتظر تقارير تقول لنا أن الأقليات في خطر أو ليس في خطر، السوريين في خطر أو السوريين ليسوا في خطر. لا لا يجب أن نستخدم هذا الخطاب أبدا. يعني
1: أستاذ عبد الله، برأيك إلى أين يتجه يعني هذا الملف الأمني في سوريا عموما؟
3: يعني أعتقد أن موضوع الأمن أو تعريف الأمن هو موضوع إشكالي قديم جديد عالمي، وبالتالي اعتبار أي إشكال بين أي طرفين سوريين أو أمنته واعتباره تهديد أمني هو خطأ وقراءة غير صحيحة للواقع. أعتقد أننا الآن في سوريا لا يوجد أي مكون سوري مهدد أمنيا. يعني نحن نرى سواء كان الإخوان المسيحيين أو الدروز أو العلوين أو الأكراد أو أي مكونهم ينتشرون في كل المحافظات وينتقلون من حلب إلى دمشق، ولا أحد يعترضهم أو يشكل أي تهديد لهم بناء على انتمائهم. نحن التهديد الأساسي والتهديد الذي أو بالتالي أو لنقل أن المسار الذي نريده هو مسار العدالة الانتقالية، محاكمة مجرمي الحرب فقط. أعتقد أنه من الرفاهية الحديث عن موضوع يتعلق بمنع والله مثلا ممارسة شعائر دينية. أين حصل هذا في سوريا على سبيل المثال؟
1: لكن هناك يعني هناك مشكلة يعني ما يترتب على هذا الوضع. مثلا أستاذ عبد الله، يعني مثلا الطلاب في السويداء الآن طلع قرار بأنه يجب أن نقل مراكز امتحاناتهم لشهادات التعليم الأساسي والثانوية إلى خارج السويداء، وهذا يعني مشكلة كبيرة بالنسبة للطلاب، أكثر من 10,000 طالب.
3: أعتقد أستاذ محمد نحن أنا لا أبرر ولا أعلم الخلفية، خلفية القرار اللي اتخذته وزارة التربية، ولكن أعتقد أن موضوع الاعتماد اعتماد الشهادات شهادات التربية هو موضوع، وخاصة الثانوية هو موضوع مهم جدا جدا. ربما يحصل حالات غش وبالتالي تسقط كل الشهادة الثانوية في السويداء، وربما لحماية هذه الأحقية وهذا الاعتراف مع ما يحمله من أعباء. أنا أفهم أن الطالب الذي ينتقل من مدينة السويداء باتجاه دمشق أو ريف دمشق لتأديت امتحانه هذا عبء كبير، ولكن ربما يكون للتربية حسابات أخرى تتعلق باعتماد الشهادة وصدقيتها وإمكانية دخول هذا الطالب في أي جامعة من جامعات العالم.
1: أستاذ مجد في دقيقة أخذ رأيك، ما رأيك؟ لأنه هذا الوضع غير المستقر أمنيا يعني لأسباب كثيرة كما يعني ناقشنا في الحلقة، يرتب يعني مشاكل كثيرة.
2: يعني التهديد يعني التهديد مثلا في يعني في ناحية، إذا كنت تسألني عن مسألة السويداء بشكل خاص فهي موضوع مركب من فواعل داخلية وخارجية، ولا يمكن قياسه بأنه هو تهديد. يعني هو سهل جدا أن أقول أن الدروز بين قوسين في مهددين في سوريا، وسهل أيضا من طرف آخر يأتي شخص آخر يقول لك هم الدروز في جرمانة أو في صحنايا موجودين ولا أحد يعتدي عليهم. المسألة لا يجب أن تقاس بهذا الشكل، وأنا كما قلت سابقا أن يجب أن ننظر إلى السوريين كوحدة كاملة، هم إما هم مهددين أم غير مهددين. أما تقسيمهم كطوائف وإخراج تقارير عن أن الطائفة الفلانية مهددة والطائفة الفلانية غير مهددة، وكل طرف يمكن أن يجد مئات بل آلاف الأدلة على وجود التهديد من عدمه، لن نصل لنتيجة. يعني يجب أن نتفق أولا على أساسيات وطنية جامعة، ومن ثم نذهب لتعريفنا لمفهومنا للأمن وإعطاء شعور للناس في بهذا الأمر.
1: أستاذ ضياء، دقيقة أخيرة، كيف ترى الخط البياني لموضوع الاستقرار الأمني أو عدم الاستقرار في سوريا؟
4: يعني مضى قرابة عامين ربما على سقوط النظام، لم نشهد الكثير من الأحداث الكبرى أو المهددات الاستراتيجية التي تحدث عنها ضيوفك الكرام، لكن دعني أوضح نقطة فيما يتعلق بالأمن، وهو منظومة متكاملة. أتفق مع الضيف من قطر، والأمن الغذائي هو جزء أساسي، لكن كانت مقاربتي ضيقة في مثال واحد. يعني أتحدث عن أنه أحد أهم ركائز الاستقرار أو المراحل الانتقالية هو الحفظ الأمن والاستقرار، وبالتالي يتم تركيز الجهود على وزارة الداخلية والاستخبارات، لأنه بدون استقرار لا يمكن أن تقوم بشيء، ولا يمكن للمرحلة الانتقالية أن تتقدم، ولا يمكن حتى للاقتصاد أن يتقدم، ولا يمكن للأمن الغذائي. كان مثالي في اتجاه معين، لكن تقييمي للمرحلة، أنا أعتقد نحن اليوم خرجنا من مرحلة الاستقرار النسبي إلى مرحلة ربما الاستقرار شبه المستدام. تجاوزنا الكثير من العقبات، أهمها عملية دمج ميليشيات قسد التي كانت تسيطر على أكثر من 30% من مساحة سوريا. هذا كان أهم تهديد استراتيجي يهدد وحدة البلاد. ما يزال لدينا بعض المنغصات الأمنية، نحن ورثنا تركة ثقيلة من الانتهاكات، من مجرمي الحرب، من المظالم، من الأخطاء الكبيرة، من أيضا حالة عدم الثقة ما بين الطوائف والمكونات السورية. لا يمكن توقع أن تنجح الحكومة بذلك في أيام أو في حتى في أشهر أو في سنوات. إذا حدث خطأ في هذا الطريق فهذا لا يعني أنه دمشق قد تكون عاجزة بالضرورة، بس لأنه ربما المهمة قد تكون صعبة للغاية، وبالتالي الخروج من هذا النفق سيكون بمثابة حقيقة إنجاز حقيقي.
1: شكرا لكم. من دمشق الخبير الأمني والاستراتيجي ضياء قدور، ومن حماة الباحث في الشأن الأمني والسياسي عبد الله النجار، ومن الدوحة الباحث في المركز السوري لدراسات الأمن والدفاع مجد الصالح. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: سترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم، أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: احنا قاعدين نجوح اسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
1: في البطانية بشم ريحتها بحس انه في دم ممزوج برائحة البشر.
2: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما انك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت.
3: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
4: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت. ليس الخبر تفصيلا عابرا، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

قائد نعماني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل، ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شليلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية.

حتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرج في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الشرع يبحث مع براك في قصر الشعب بدمشق الأوضاع في سوريا وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن. الاحتلال الإسرائيلي يتوغل بريف القنيطرة الجنوبي وينصب حاجزا على الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريقة. وزارة الاقتصاد تعلن عن سعر شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 وتحدده ب 46 ألف ليرة سورية للطن الواحد من الدرجة الأولى. طهران تقول إنها ستكشف قريباً عن آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. ووزير الطاقة الأمريكي يقول إن الملاحة ستستأنف خلال هذا الصيف على أبعد تقدير.

0: بحث الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم براك مستجدات سوريا والمنطقة والتعاون بين البلدين، وجرى اللقاء في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني. وبحسب رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك. رفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
1: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا.

0: إيران إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسب مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيل برلماني حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
1: كشف مصدر حقوقي عن اعتزام قضاة من الإدارة الذاتية التوجه إلى العاصمة دمشق تمهيداً لاعتماد بعضهم، ونقلت وكالة نورث بريس عن مصدر حقوقي مقرب من الإدارة الذاتية أن نحو 100 قاض سيتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق لإجراء مقابلات فردية مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. وبحسب المصدر تعتزم الحكومة اعتماد 40 قاضياً منهم على أن يكلف 20 مباشرة بالعمل في محاكم محافظة الحسكة، بينما يستكمل 20 آخرون تأهيلهم في المعهد العالي للقضاء. وأشار المصدر إلى أن قائد قسد مظلوم عبدي التقى الأسبوع الماضي قضاة في مجلس العدالة التابع للإدارة الذاتية وبحث معهم ملف دمج المؤسسة القضائية ضمن وزارة العدل. رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. أصدرت الحركة السياسية النسوية السورية بياناً نفت فيه وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خولة برغوث في مدينة دمشق بتاريخ 5 أيار الجاري. كما أوضحت الحركة أن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها مرتبط بادعاء قدم في سياق تحقيق جار، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن، مؤكداً أن لديها تمثيلاً قانونياً مع إتاحة الوصول لمحاميها خلال فترة التوقيف. هذا وأعربت الحركة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب ما وصفته غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة، كما تضمن البيان المطالبة بالإفراج عن خولة لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث ومتابعتها للقضية بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية. ميدانياً أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات نصبت حاجزاً مؤقتاً وقامت بتفتيش مارة على الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريقة بريف القنيطرة الجنوبي. وقال المراسل إن قوات الاحتلال نصبت حاجزا كذلك وقامت بتفتيش المارة أيضا على الطريق بين منطقتي الأصبح ومزرعة الفتيان جنوب القنيطرة، كما أشار إلى أن قوات الاحتلال بأربع آليات عسكرية في قرية صيد الحانوت بريف المحافظة الجنوبي وقامت بتفتيش أحد المنازل بدون تسجيل أي حالة اختطاف. وفي سياق متصل، توغلت ثلاث دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات الواقعة غرب بلدة المعلقة لتنسحب الدبابات الثلاث في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. وفي الريف الشمالي توغلت خمس آليات عسكرية انطلاقا من طريق كسارات جبات الخشب وصولا إلى قرية عين البيضاء. تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معربة بريف درع الغربي، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
2: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معريا بريف درع الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
3: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نظل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله إنه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بتدور لنا حل. أما نترك أرضنا مستحيل، وين نروح؟ مستحيل نترك أرضنا.
2: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
4: عايشين على الله وعلى الخضرية، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقر تبنات طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا لويش؟ انتوا قاعدين بالجزيره، خلقوا بالجزيره مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ نروح على بنياتنا نلاقيكم قدامنا، نروح على عشيرتنا نلاقيكم قدامنا، نروح على القمحات نلاقيكم قدامنا، اروح اطلع بقرتي الاقيكم قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
5: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيرة، واحنا يعني لما تشوف الدولة تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
2: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
1: وينضم إلينا من القنيطرة مراسل تلفزيون سوريا محمد فهد. مرحبا بك معنا محمد، نرصد وإياك آخر الانتهاكات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعمليات التوغل الأخيرة.
6: نعم فعلا، يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في عمليات التوغل والانتهاكات داخل يعني محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك من ريف درعا. يعني منذ يعني ساعات تقريبا كان هناك توغل في بلدة الرفيد وريف القنيطرة الجنوبي. طبعا قامت هذه الدورية العسكرية بالدخول إلى قرية الرفيد، بلدة الرفيد، ويعني إيقاف رعاة المواشي ويعني طرأ يعني استجوابهم وتفتيشهم، وبعد ذلك يعني انسحبت باتجاه الجولان المحتل. أيضا توغلت قوى صباح اليوم في منطقة صيد الحانوت وأيضا في ريف القنيطرة الشمالي. يعني التوغلات مستمرة والانتهاكات مستمرة في الصباح وفي المساء، يعني تتكرر العملية في اليوم في أكثر من منطقة من محافظة القنيطرة ومنطقة حوض اليرموك. هذه التوغلات يعني باتت تقلق راحة المدنيين والأهالي، خاصة المزارعين يعني يعملون بالزراعة وتربية المواشي، واليوم موسم حصاد وموسم جني المحاصيل الزراعية، والأهالي يعني يوميا والمزارعين في متواجدين في أراضيهم الزراعية. فجيش الاحتلال الإسرائيلي يضيق عليهم، يمنعهم من الوصول إلى أراضيهم، لا يعني يمنعهم من الوصول إلى الأراضي القريبة من خط يعني من الخط وقف إطلاق النار أو القواعد العسكرية التي تم إنشاؤها، عدا عن الدوريات يعني التي تنطلق من القواعد العسكرية باتجاه المزارعين الذين يعملون بالقرب من القواعد العسكرية أو القريبة من القواعد العسكرية، يمنعهم من العمل بأراضيهم أو يقومون يعني باستجوابهم أو تفتيشهم. فهذا الأمر يعني يقلق راحة المزارعين والمدنيين والأهالي بشكل عام، يعني يطالبون يعني بوقف هذه التوغلات، بعقد اتفاق أمني مع الجانب الإسرائيلي والحكومة السورية، أو يعني وقف يعني الحد من هذه التوغلات.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من القنيطرة. أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية، ويعد العويد ومحلة من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع عسكرية متقدمة في النظام المخلوع خلال سنوات الثورة.
7: أحداث متزامنة على الصعيد الأمني تشهدها الساحة السورية بشكل مستمر، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال ضباط وشخصيات من رموز نظام الأسد المخلوع بالتزامن مع تعهدها بإرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد نظام الأسد.
8: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: وزير الداخلية أنس خطاب أعلن عن اعتقال ضابطين بارزين من رموز النظام السابق، وهما اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية. وقال خطاب في منشور عبر صفحته على منصة إكس إن العويد ومحلة أصبحا الآن في قبضة الأجهزة الأمنية. تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة موسعة طالت عدداً من ضباط ورموز النظام المخلوع، آخرها توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي شغل قيادة أركان القوات الجوية لسنوات، إضافة إلى اعتقال مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد اللواء وجيه العبد الله ورئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.
8: كانت ولا تزال
7: حملات الاعتقال والقبض على مرتكبي الجرائم في سوريا، والتي بدا بعضها مفاجئا للجميع حتى المراقبين، تثير تساؤلات حول التقدم الذي تحرزه الحكومة في الوصول إلى كبار قادة النظام السابق، بما يعكس التطور السريع في البنية الأمنية والاستخبارية. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع بدء محاكمة شخصيات بارزة من النظام السابق مثل عاطف نجيب واعتقال أمجد يوسف، وسط دعم دولي متزايد لمسار المساءلة وتأكيد عليها، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مع تشديد على دعم جهود محاسبة رموز النظام السابق، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم وتعزيز سيادة القانون في سوريا.
1: فككت قوى الأمن الداخلي في حلب عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة في منطقة جبل سمعان. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في تصريحات نقلتها محافظة حلب أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية في منطقة جبل سمعان في محافظة حلب، حيث نفذت الوحدات المختصة مداهمة ألقت خلالها القبض على أفراد العصابة. وأضافت أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة أمنية لابتزاز المواطنين، مشيرة إلى ضبط سيارة ومبالغ مالية وأجهزة خليوية تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها وفق الأصول القانونية. تعهد حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد محمد صفوة عبد الحميد رسلان بالعمل خلال الفترة القادمة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام، بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية وفق وصفه. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءات السورية في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بالشفافية والفعل والنتائج. وفي وقت سابق أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر حصرية الذي صدر قرار تعيينه سفيرا لسوريا في كندا، ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
9: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصرية سفيرا لسوريا لدى كندا لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
10: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
9: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب، تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيداً عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيراً إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
11: التحولات الرقمية العالمية،
9: حيث يأتي التغيير امتداداً لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.

0: أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قراراً حددت فيه سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم عام 2026، وبحسب نص القرار فقد حدد سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى مشول ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، على أن تصدر لاحقاً التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية التطبيق والاستلام. ومطلع الشهر الحالي أكدت المؤسسة السورية للحبوب تنفيذ خطة شاملة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح استعداداً لاستلام محصول القمح، كما أكد مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان أن سوريا لا تحتاج هذا العام إلى استيراد القمح وفق التقديرات الأولية، مضيفاً لصحيفة الحرية أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن. حول هذا الموضوع تنضم إلينا من دمشق ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا ماريات، وأرحب أيضا بالخبير الاقتصادي يونس الكريم من باريس. مرحبا بك. أبدأ معك ماريات للحديث عن قرار وزارة الاقتصاد والصناعة فيما يتعلق بتحديد سعر شراء القمح، تفاصيل هذا الخبر.
1: نعم، مرحبا ديما. يعني طبعا بالنسبة إلى هذه التسعيرة، بالنسبة إلى تسعيرة العام الماضي تم تحديدها بالدولار الأمريكي، أما اليوم تحدد بسعر الليرة السورية. طبعا تسعيرة العام الماضي من مادة القمح للطن الواحد قدرت أو سعرت ب 320 دولار للنوع القاسي درجة أولى، و 300 دولار للنوع الطري درجة أولى معبأة بأكياس و مسلمة لمراكز ومستودعات المؤسسة السورية للحبوب. أما سعر الطن من القمح القاسي درجة ثانية فكان 315 دولار، ودرجة ثالثة 310 دولارات طن. أما طن القمح الطري درجة ثانية كان ب 295 دولار، ودرجة ثالثة ب 220 دولار. طبعا أما اليوم، طبعا هذه التسعيرة للعام الماضي وأيضا قبل غلاء أسعار المحروقات ومواد الزراعة، اليوم تحدد وزارة الاقتصاد والصناعة السعر بالليرة السورية. تم تحديد سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد لعام 2026، أي تقريبا سعر الكيلو 46 ألف بالعملة القديمة، وسعر الطن بحوالي 4,600,000 بالطن، ما يقارب 350 دولار. وبحسب الفلاحين، يعني ديما حقيقة هذه التسعيرة لا تتناسب مع ما تم صرفه على المحصول، وخاصة بعد غلاء المحروقات وربط سعر المحروقات بسعر الصرف، وأيضا غلاء المواد الزراعية، منهم أيضا من كان يعني يعاني من شراء المياه خاصة بعد الموسم العام الماضي وما شهده من تراجع في الهطولات المطرية. أيضا بعد تحديد هذه التسعيرة التي يرى الفلاحون أنها ليست عادلة، قد يتراجع ربما إنتاج القمح. أيضا يعني من كان يخطط لزراعة الأرض بالقمح قد يعني خاصة بعد موسم الأمطار قد يتراجع عن هذا القرار، قد لا يتسبب بأي خسائر أو قد لا يتسبب له بأي خسائر مادية. أيضا هناك يعني حقيقة وقفات احتجاجية من قبل المزارعين رفضا لتسعيرة القمح للمطالبة برفع سعر شراء القمح بما يضمن حق الفلاح ولا يتسبب بأي خسائر له.
0: شكرا جزيلا لك ماريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق. وأجدد ترحيبي بحضرتك يونس الكريم. سيد يونس، كيف يمكن قراءة هذا الخبر وتحديد سعر القمح، شراء القمح، هل يتناسب من وجهة نظرك مع الفلاحين؟
2: مساء الخير دانا، ومساء الخير لكل المشاهدين. ديما عفوا،
0: اهلا وسهلا.
2: الحقيقه انه مشكله التسعير مشكله كبيره كثير، اشارت للمراسله بجزء منها. اولا السنه الماضيه، خلونا نرجع من السنه الماضيه للحال. السنه الماضيه كانت 320 زائد 150 دولار مكافاه أما الآن ما في هذه المكافأة، لا يوجد شيء. اثنين، التسعيرة تأخرت، التسعيرة التأشيرية كانت لازم تنزل قبل لا يبلش المزارعين أنه هذا العام سوف يكون هناك سعر القمح تقريبا سوف يكون بهذا السعر. الآن أن الفلاحين اعتبروا أنه السعر هو يقارب 450 إلى 500، وهذا ما صرح عنه الكثير من المزارعين، في حين جاء الحقيقة أنه هو 46 بالليرة السورية، اللي تعاني من ضغوط شديدة، سواء ضغوط بسبب تغير سعر الصرف والخوف بعد تغير الحاكم بوقت حساس جدا. وبالتالي في حال انخفضت سعر الليرة السورية، وهو مرشح الآن يتكلم عن 15 ألف، وبالتالي حتى الكلام عن 350 أو 340 دولار هو كلام افتراضي توقعي، نحن لا نعلم مستقبلا كيف يتم. إضافة إلى أنه هناك إضافة إلى معضلة التضخم، الآن المحروقات ترتفع أسعارها كل عدة أيام، تصدر تأشيرة للارتفاع، والموسم لم ينتهي، تكاليف الموسم هناك كلف كثيرة حقيقة. إذا أردنا من الحصادات، الآن لدينا مشكلة الحصادات، هناك ارتفاع أسعار الحصادات، قطع التبديل تحتاج إلى وقود، عملية النقل، حتى ما يسمى الشوالات بالعامية أيضا هي كلف إضافية. الآن بهذا السعر، إذا المزارع لم يدخل مجهوده الشخصي، هو الكلف هي بنقطة التعادل تسمى، أي أن الذي افترضه وزارة الاقتصاد يغطي الكلف الحقيقية للمزارع. وهذا للحقيقة هناك خلط بوسائل التواصل الاجتماعي. وزارة الاقتصاد عندما قيمت هذا السعر اعتمدت على شهر نيسان على النشرة على سعر القمح الروسي، على اعتبار أن نحن نستورد من روسيا وأوكرانيا، أخذت الوسطي واعتبرت أن هذا السعر إذا ما تم تقديره بسوريا وبالتالي هو عادل، بلا ما نستورد من روسيا، خلينا نشتري من الشباب بهذه الصيغة الشعبوية. لكن أيضا الذي يتم طرحه الآن حول سعر البورصة بشيكاغو اللي هو بالبوشل 620 سنت للبوشل، اللي هو أقل من الكيلو تقريبا، لأنه الطن يعادل 37.6 بوشل. المشكلة باختلافات الطن واختلافات البوشل واختلافات البورصة، والفلاح الذي أدخل نفسه بهذه المعمعة هو ابتعد عن المطلب الآن هو تغطية الكلف. الآن لديه اقتصادنا أصبح اقتصاد حر، المحروقات مرفوع عنها الدعم، ومن ثم النقل والكثير من
0: طيب
2: القضايا.
0: وبناء على ذلك
2: أنا أدعم الزراعة، لا أفهم كيف حتى الخطاب الحكومي والفلسفة الحكومية غير واضحة، كيف تدعم الزراعة وأنت تقول أنا اقتصاد حر؟
0: بناء على ذلك سيد يونس، إنتاج القمح في قادم الأيام بالتوازي مع هذه الخطوات كيف يمكن أن يكون؟ هل سيتراجع؟ هل سيتحسن؟
2: هذه لدينا مشكلات. الآن هم قالوا أن الإنتاج هو تم تقديره 2.5 مليون طن، لكن هل سوف يستلمون 2.5 مليون طن؟ أولا ليس لدينا بنية تحتية قابلة للإستلام، نحن يعني نضع القمح بالأماكن المفتوحة ومناطق الجزيرة التي كنا نضع الآن مناطق مضطربة، سواء ردنا أن نجمل هذه الحقيقة أو نظهرها المناطق غير آمنة. النقطة الثانية، هل لدى الحكومة السورية القدرة على الدفع؟ مجرد أن المزارع يدفع بالدولار ويستلم بالسوري، هذا الخطاب، هذا الفرق بالقيمة يجعل هناك رسائل ضمنية أن الحكومة غير قادرة على الشراء. النقطة الثالثة، هل المزارع سوف يعود لزراعة القمح؟ لدينا مشكلة أن الأراضي الزراعية بدأت تنحصر نتيجة الكثير الأيدي العاملة الغير متوفرة، رغم وجود بطالة عالية، لكن الآن باتت الاضطرابات بالأسعار والنظام الاقتصادي الذي تارة يقول أنهم اقتصاد حر وتارة يقول أنه يريد دعم الزراعة والكثير. يعني اليوم أنا تفاجأت قبل قليل ببوست أن وزارة الاقتصاد أرسلت وفد إلى العراق ليدرس حالة الاكتفاء الذاتي بالعراق الذي لم لم يحقق اكتفاء ذاتي منذ سقوط صدام حسين. هذه العبثية، هذه الرسائل تؤثر على رغبة المزارع بالدخول مرة أخرى بحقل الزراعة، وبالتالي نحن هنا نتحول إلى شيء سلبي حدث بكورونا. عندما كانت السودان باعت معظم أراضيها الجيدة إلى المستثمرين الإماراتيين والسعوديين وأنتجت أراضي محاصيل فعلا أنقذت تلك الدولتين، في حين السودان كان يغرق بالجوع. نحن نخاف الآن أيضا أن المستثمرين الكبار يأتون إلى سوريا يستثمرون الأراضي الخصبة نتيجة عدم رغبة المزارع إلى الدخول بمهاترات وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة والمحروقات، وبالتالي الاقتصاد السوري يبقى جائع. وهذا الأمر للأمانة حدث بالستينات من هذا من القرن الماضي بسوريا. شكرا لك،
0: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي من باريس خبير اقتصادي يونس الكريم، شكرا لك.
2: شكرا.
0: يعاني سكان حي العمالية في مدينة القنيطرة من تردي الخدمات الأساسية وتأخر استكمال مشروع الأبنية السكنية المفترض تسليمه منذ سنوات، وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود وتحسين واقع الحي الخدمي والمعيشي.
3: يعاني سكان حي العمالية في القنيطرة نقصاً حاداً في الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية، وسط تهرب مجلس مدينة السلام ومؤسسة الإسكان من مسؤولياتهما وتأخر تسليم الشقق بحجج يصفها الأهالي بغير المبررة.
4: معاناتنا بتجمع العمال هي مثل قديمة حديثة بأن واحد، يعني قديمة كانت، يعني هو المشروع كان هي مكرمة للعامل وليس مغرم له. للموظفين يعني ذوي الدخل المحدود، أن المشروع كان كتلة واحدة يعني وتنفيذ يعني متعهد واحد وكذا إلى آخره. تم مخاطبة الإسكان بهذا الأمر، وكان يعني رد الإسكان أنه هذا المشروع تعرض لعمليات دمار أثناء الحرب بالنظام البائد.
3: رغم نقص الخدمات تتزايد معاناة سكان الحي مع ارتفاع أسعار بعض الأبنية التي لم تسلم بعد، إضافة إلى سوء جودة البناء، فضلاً عن تعرض بعضها للتخريب والنهب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
5: معاناة كثيرة يعني، أول شيء شوارعنا مشكلة النظافة، ما في نظافة عليك فكرة، البلدية بتأخر كثير في خدماتها. بعدين الشارع العام يعني شوارعنا ما في شوارع، مشكلة ما في مدرسة، أولاد عم بروحوا لآخر الدنيا على الناحية الغرب الشرقية من المدينة، ما عندنا مسجد، ما عندنا خزان مي. بتراجع البلدية بقول لك احنا مش مسؤولين حتى عن النظافة ولا عن خدمات المدينة، انتوا بناء بعده للإسكان، الإسكان مقصر بهالمجال جدا جدا جدا، الأبنية اللي سلمها ما مين سلمها.
3: فجوة الخدمات وتهرب مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام من مسؤوليتهما حرما السكان من حقوقهم الأساسية وأجبراهم على مراجعة الجهات الخدمية في القنيطرة بشكل متكرر.
6: يطالب أهالي حي العمالية الجهات المعنية بحل الخلاف القائم بين مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام وتسريع تأمين الخدمات الأساسية وتسليم الأبنية للسكان بما يضمن الاستقرار والعدالة لأهالي الحي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، حي العمالية.
0: أنهت الشركة السورية للاتصالات أعمال الصيانة للكابل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، وذلك بعد تعرضه لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق. وأوضحت الشركة في بيان أن الورشات الفنية عملت بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على الأوتستراد الدولي دمشق درعا بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة النقل والإشارة على الكابل المتضرر، مؤكدة على إعادة الخدمات بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة. اقتربت أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن بريف حمص من مراحلها النهائية تمهيداً لوضعه في الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمسافرين، وذلك بعد أن استكملت ورشات الصيانة المراحل الأخيرة من عمليات ترميم الجسر التي شملت معالجة الأضرار وتأهيل البنية الإنشائية للطريق بشكل كامل.
7: بعد نحو عام من العمل المتواصل، تضع الفرق الفنية طبقات الإسفلت على جسر الرستن إيذانا بالوصول إلى الخطوات النهائية للمشروع، بعد سلسلة من الأعمال الفنية المعقدة بدأت بصيانة الركائز وتركيب الجوائز وانتهت بالتزفيت والترصيف وإضافة اللمسات الجمالية.
8: تم الانتهاء من مد الإسفلت في المسرب الشرقي، والآن تتم أعمال تركيب فواصل التمدد والأعمال الإضافية الأخرى التي هي أعمال إنهاء للمشروع. بإذن الله تعالى بنهاية الشهر الحالي تكون كافة الأعمال منتهية بإذن الله، وفي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم حزيران 2026 يتم افتتاح الجسر بإذن الله تعالى.
7: الجسر الحيوي الذي دمره قصف النظام المخلوع خلال معركة التحرير توقفت الحركة فيه نتيجة لذلك، ما تسبب بصعوبات كبيرة، لكن مشروع إعادة تأهيله أعاده أفضل مما سبق بجهود مشتركة بين فريق الدفاع المدني وجهات حكومية متعددة.
9: أي مختص هندسي بيجي بيشوف الإمكانات اللي كانت موجودة بين إيدينا والخبرات المحلية والوطنية اللي كنا نحن عم نستخدمها والشباب والخبرات الهندسية الموجودة عنا، بيقول فعلا هي أيقونة هندسية ضمن الإمكانات اللي كانت متاحة لإنجاز هذا العمل. الجسر تقريبا من تاريخ ما أنشئ ما نعمل له أي صيانة، فهذا هو أخذ معنا وقت أطول واحتاج وقت أطول، فنحن نقدر نقول يعني بهذه اللحظات بدأنا نحصل على جسر جديد كامل من البداية إلى النهاية.
7: لا تعد إعادة الجسر إلى عمله عمليات ترميم فحسب، بل تحديا وفرصة لتطبيق تقنيات هندسية تجاوزت كل صعوبات الظروف الجوية وضعف المعدات وغيرها وواجهتها فنجحت.
10: اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل جسر الرستن توضع الآن، جسر أراد النظام المخلوع تدميره خلال معركة التحرير، لكن أياد وطنية أبت إلا أن تنجزه وتعيده شريانا للحياة رغم التحديات الكثيرة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن محافظة حمص.
0: مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الأغنام في ريف دير الزور حركة بيع وشراء نشطة وسط تفاوت واضح في الأسعار وتباين في قدرة المواطنين الشرائية.
11: والبجنب هاي ب3700 البجنب.
12: هاي ذا اللحم مو؟
11: لحم ضحايا.
13: بين أصوات الأغنام وحركة البيع والشراء في سوق الماقف ببلدة الشميطية في ريف دير الزور، يجول محمد بين الخراف بحثا عن أضحية تناسب قدرته الشرائية.
14: لحم النظيف غالي سبب المراعي بالبرية، كثرة المراعي والمربي صار ينتقل على الخروف، الخروف يتصدر لبرا هو اللي غلى اللحم.
15: 4,200,000. والشمش هذا الشبش هذا صار 5,750,000.
13: تتفاوت الأسعار بين نوع الأغنام وأوزانها، فيرى مربو المواشي أن الأسعار الحالية تتناسب مع تكاليف التربية والأعلاف، في حين يعتبرها كثير من الأهالي مرتفعة.
16: والله أقبال قليل بالنسبة أن إحنا أسعار نصلي من الصبح أدور لحد الآن ما قدرت أشتري، لأنه ما في مثل ما تقول الموارد اللي جاءت، لكن احنا كشعب ما عندنا شيء انه ناخذ الاسعار الموجوده الحاليه.
17: قبل اسعار الاغنام لا تضاهي اسعار الاعلاف، تبيع قنمتين تتعلف قنمه واحده، اليوم يعني الاسعار مناسبه.
13: خسائر كبيره كانت ستلحق بالمربين لولا وفرة الغطاء النباتي هذا الموسم، بحسب مربي الأغنام الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية.
12: احنا للسنة الأولى ما الله رحمنا بهالربيع وهالخير الله اكرمنا، ولا الثروة الحيوانية انقطعت. الناشد الحكومة نريد دورات على بيا، نريد الحز وضع المي بالبرية، صفة محرج زاد علينا كمربين اقنام.
18: انا احكي لك عن منطقتنا، ما شبيها انعامية نسميها انعامية، احنا من نبهاتنا لجدودنا لليوم هذا السلالة هاي. كلنا حرشية قليلة وبي نجد قليل وبي بس الرئيسية هي نعمية.
13: قبل عام 2011 كان عدد الأغنام في سوريا يقدر بنحو 18 مليون رأس بحسب وزارة الزراعة، إلا أن الأعداد تراجعت لاحقا إلى نحو الثلث وسط غياب إحصائيات دقيقة، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد إحصاء جديد لدعم القطاع وتحسين واقعه. رغم تأكيد التجار استقرار أسعار الأغنام نتيجة الأمطار الغزيرة ووفرة المراعي، إلا أن الأهالي يرون أن الأسعار مرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: أكدت وزارة الأوقاف عملها على استكمال أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة بالسعودية من أجل استقبال الحجاج السوريين، وقالت الوزارة إنها تعمل ضمن منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة تشمل السكن والنقل والرعاية والإشراف، بما يوفر لحجاج بيت الله الحرام أجواء آمنة ومطمئنة. جهود مكثفة تبذلها وزارة الأوقاف لتجهيز مخيمات الحجاج السوريين في مشعر عرفات قبيل انطلاق موسم الحج، تحسينات كبيرة يقول القائمون عليها إنها أضيفت إلى ملف الخدمات هذا العام لضمان حج آمن وميسر. التفاصيل في تقرير مفدنا طارق دعاس.
19: جبل من خيام، هكذا تحول صعيد عرفات استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن ضمن تحسينات كبيرة ومهمة تضيفها وزارة الحج والعمرة السعودية إلى سجل نجاحاتها في موسم حج 1447 للهجرة 2026 للميلاد.
20: بدأنا في تجهيز داخل الخيام في الموكيت من صوفة بيت من حاجة الحاج، طبعا هدايا الحاج اللي هي تعتبر المظلات الشمسية، الصوفة بد، المخدة، الشرشف، الحاف، الزمزمية، كل ما يحتاج الحاج. طبعا كذلك داخل الخيم يوجد الثلاجات، الفريزرات، الماء البارد إن شاء الله، العصيرات طبعا، وكذلك في وقت الغداء وقت الفطور طبعا راح يكون داخل الخيم إن شاء الله.
19: وفي جولة اطلعنا خلالها على التجهيزات الخاصة بحجاج سوريا برفقة وزارة الأوقاف السورية المشرفة على تنظيم الحملات والخدمات، بدت الاستعدادات في مراحلها الأخيرة داخل المخيمات المخصصة لهم.
21: والتحضيرات القائمة أو الجارية من أجل استقبال الحجاج السوريين كما ترون الآن نحن في مخيمات عرفات، بفضل من الله تعالى يعني أصبحت المخيمات جاهزة 100%، جميع الأعمال تم إنجازها تم تنفيذها، كما ترون المخيمات مفروشة من حيث التكييف، من حيث الإنارات، من حيث الفرش، حتى توزيع برادات الماء، تجهيز المطاعم والمطابخ، الأمور التغذية، كل شيء، حتى المرافق العامة بفضل من الله في المخيم أصبحت جاهزة 100%.
19: نحو 6 مخيمات تحولت إلى غرف مكيفة ومزودة بكامل الخدمات الأساسية خصصت لاستقبال الحجاج السوريين، على أن يضم كل مخيم قرابة 5000 حاج. وبلغت حصة سوريا لهذا العام 22500 حاج، أضافت إليها وزارة الحج السعودية 2000 مقعد كهدية للسوريين.
22: جهود كبيرة بذلت هنا وتجهيزات مستمرة من قبل وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية لاستقبال الحجاج السوريين هنا. اللمسات الأخيرة توضع بانتظار وصول الحجاج من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: تتواصل في مدينة حلب مغادرة مجموعات حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن يغادر نحو 11000 حاج عبر مطارها الدولي خلال الأيام المقبلة. كاميرا تلفزيون سوريا واكبت أجواء التوديع ورصدت تجمعا لإحدى قوافل الحجاج بالقرب من جامع عبد الله بن عباس قبيل توجهها إلى المطار.
1: اليوم السبت الساعة 1:30 ظهرا نحن نتجمع لنجمع الحجاج، نصعد إلى الباصات مجموعة عثمان بن عفان لنذهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله بصحبة حجاجنا الكرام، وطيارتنا في الساعة 6:15 مساء اليوم السبت 16/5/2026. طبعا حجاج سوريين يتوزعون على عدة أيام، يذهبون حوالي 9500 حجي من مطار حلب الدولي، ننطلق إلى مكة المكرمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأداء مناسك الحج. نسأل الله القبول والسلام لنا ولحجاجنا أجمعين. عدد حجاج المجموعة 54 حاج وحاجة بفضل الله عز وجل.
2: والله استناها من سنين الحمد لله، والله جاب لي اياها الحمد لله. الحمد لله
4: كانت بالعمر شهرين،
2: شعوري على العال الحمد لله.
4: ايش عم يصير؟ احلى شعور عند الحجاج هلا، هن رايحين كاننا نحن اللي رايحين يعني، كمان والله شعور يعني شعور لا يوصف، وان شاء الله الله يطعم الجميع والله يطعمنا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله.
0: أعلنت وزارة الأوقاف عن زيادة السعودية الحصة المخصصة للحجاج السوريين لهذا الموسم بمقدار 2000 تأشيرة حج إضافية، يصبح العدد الإجمالي لحصة سوريا 24,500 حاج وحاجة لموسم العام الجاري. وأكدت الوزارة أن العلاقات بين البلدين أثمرت عن الموافقة على زيادة الحصة المخصصة للحجاج السوريين هذا الموسم، مشيرة إلى أن التعليمات التنفيذية المتعلقة بذلك ستصدر لاحقا. هذا وكانت أولى رحلات الحجاج السوريين لأداء مناسك الحج انطلقت يوم السبت الماضي من مطار دمشق الدولي. أعلنت الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان لمدة 45 يوما إضافية عقب جولة محادثات استضافتها واشنطن على مدى يومين، وذلك بالتزامن مع تصعيد إسرائيلي واسع في جنوب لبنان أوقع عشرات القتلى والجرحى.
23: بينما تواصل إسرائيل قصفها على مناطق متفرقة في لبنان، أعلنت الولايات المتحدة تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل مدة 45 يوماً. Meanwhile on Capitol Hill. المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أوضح أن التمديد لوقف إطلاق النار جاء بعد المباحثات التي استضافتها واشنطن لمدة يومين بين وفدي إسرائيل ولبنان، والتي كانت مثمرة للغاية، مضيفا أن بلاده ستستأنف المسار السياسي للمفاوضات يومي 2 و3 من حزيران المقبل، في حين سيبدأ مسار أمني في وزارة الدفاع الأمريكية بتاريخ 29 من أيار بمشاركة وفود عسكرية من الجانبين. الخارجية الأمريكية أكدت أن واشنطن تأمل أن تفضي المحادثات الإسرائيلية اللبنانية إلى سلام دائم قائم على الاعتراف الكامل بسيادة كل طرف ووحدة أراضيه وترسيخ الأمن على طول الحدود المشتركة. تمديد الهدنة يأتي في وقت تواصل فيه إسرائيل شن هجمات جوية ومدفعية متواصلة على مناطق لبنانية، وبحسب إحصائية وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية شنت إسرائيل 73 هجوماً يوم الجمعة الماضي أسفرت عن قتلى وإصابات، فضلاً عن غارات أخرى بعد إعلان التمديد وانتهاء جولة المفاوضات. الاحتلال عمل أيضاً على إخلاء المناطق الجنوبية في لبنان من سكانها من خلال إنذارات واسعة طالت عدة بلدات، مع تصريحات لمسؤولين إسرائيليين بعدم السماح للسكان بالعودة إلى منازلهم مع توسيع المنطقة العازلة على الحدود بين الطرفين. إذن أمام كل هذه المعطيات والتحركات السياسية بين لبنان وإسرائيل بما يرافقها من تصعيد عسكري، هل تنجح الدبلوماسية ويتحقق سلام دائم ينقذ اللبنانيين من آلة القتل الإسرائيلية، أم تبقى مفاوضات هشة تزيد الوضع تعقيداً؟
0: أفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن دولا أوروبية بدأت محادثات مع إيران لتأمين عبور سفنها عبر مضيق هرمز. ووفقا لما نقلته الوكالة أن هذه التحركات الأوروبية تتبع خطى دول من شرق آسيا كالصين واليابان وباكستان من دون تسمية الدول الأوروبية المعنية. قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم معزيزي إن بلاده أعدت آلية لتنظيم حركة الملاحة عبر مضيق هرمز على طول مسار محدد ستكشف عنه قريبا. وأضاف عزيزي أن هذه الآلية ستقتصر على السفن التجارية والجهات المتعاونة مع إيران، مشيرا إلى أنه سيتم تحصيل رسوم مقابل الخدمات المتخصصة المقدمة بموجب الآلية. يأتي ذلك على وقع رفض الولايات المتحدة لتقييد حرية الملاحة عبر مضيق هرمز. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الملاحة في مضيق هرمز ستستأنف خلال هذا الصيف على أبعد تقدير. واعتبر الوزير الأمريكي الوضع القائم في المضيق تعطل مؤقتا لحركة الملاحة، مشيرا إلى أن القرار بشأن مضيق هرمز في يد إيران. كما لفت رايت إلى أن الصين ستزيد مشترياتها للنفط الخام من الولايات المتحدة، وذلك بعد زيارة أجرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، أجرى خلالها سلسلة مباحثات مع نظيره الصيني في مقدمتها ملف الحرب على إيران والملاحة في مضيق هرمز. أما الآن مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أحمد الصافي النجفي، شاعر ومترجم عراقي. ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مريض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30ات القرن 20 وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً. عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية.

عن اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من سوريا اليوم، ونناقش فيها أهم الملفات على الساحتين السورية والدولية. نستهل برنامجنا ببحث أسباب التصاعد الملفت في عمليات القبض على رموز النظام الأخير مؤخرا، والتي كان آخرها القبض على نائب رئيس الأركان ورئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية. في محورنا الثاني نتناول تعيين محمد صفوة رسلان حاكما لمصرف سوريا المركزي خلفا لعبد القادر الحصرية، ونطرح تساؤلات عن سبب هذا التغيير وتوقيته وتداعياته المحتملة على القطاع المالي والمصرفي. نستهل ساعتنا الثانية بمقاعد مجلس الشعب المخصصة للكرد في ضوء رفض 10 أحزاب وقوى سياسية كردية بما وصفوه تخصيص 4 مقاعد فقط لهم. نسأل عن آلية تعيين أعضاء المجلس وعن ما إذا كانت هناك حصص محددة للكرد. أما في محورنا الأخير نتساءل عن السيناريوهات المحتملة لرد حماس على اغتيال إسرائيل قائد القسام عز الدين الحداد، ومصير اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير. أهلا بكم.

0: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية، ويعد العويد ومحلة من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع عسكرية متقدمة في النظام المخلوع خلال سنوات الثورة.
1: أحداث متزامنة على الصعيد الأمني تشهدها الساحة السورية بشكل مستمر، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال ضباط وشخصيات من رموز نظام الأسد المخلوع بالتزامن مع تعهدها بإرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد نظام الأسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وزير الداخلية أنس خطاب أعلن عن اعتقال ضابطين بارزين من رموز النظام السابق، وهما اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية. وقال خطاب في منشور عبر صفحته على منصة إكس إن العويد ومحلة أصبحا الآن في قبضة الأجهزة الأمنية. تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة موسعة طالت عدداً من ضباط ورموز النظام المخلوع، آخرها توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي شغل قيادة أركان القوات الجوية لسنوات، إضافة إلى اعتقال مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد اللواء وجيه العبدالله ورئيس فرع المخابرات الجوية السابق.

0: درعا خردل أحمد ديوب.
1: كانت ولا تزال
0: حملات الاعتقال والقبض على مرتكبي الجرائم في سوريا، والتي بدا بعضها مفاجئا للجميع حتى المراقبين، تثير تساؤلات حول التقدم الذي تحرزه الحكومة في الوصول إلى كبار قادة النظام السابق، بما يعكس التطور السريع في البنية الأمنية والاستخبارية. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع بدء محاكمة شخصيات بارزة من النظام السابق مثل عاطف نجيب واعتقال أمجد يوسف، وسط دعم دولي متزايد لمسار المساءلة وتأكيد عليها، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مع تشديد على دعم جهود محاسبة رموز النظام السابق، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم وتعزيز سيادة القانون في سوريا.
2: حول هذا الموضوع رحب بالعميد منير الحريري، خبير أمني واستراتيجي، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك، وأرحب برشيد حوراني، باحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك عميد منير، في البداية ما الذي يفسر تسارع وتيرة عمليات القبض على شخصيات عسكرية وأمنية من رموز النظام المخلوع في هذا التوقيت تحديدا؟
3: مساء الخير سيدتي إليك وللسادة المشاهدين وضيفك الكريم. العملية متسارعة حقيقة، لأن رموز النظام تتساقط الواحد وحد الآخر، وكل يوم في إعلان عن واحد أو اثنين أو ثلاث أو عشرة وربما أكثر من هؤلاء العدد. نحن لأن هناك في مجموعات كبيرة جدا والأسماء موجودة، والدولة عندها بيانات كاملة صارت عن كل فلول النظام ورموز النظام السابقين الذين تورطوا في الدم السوري، والذين موجودين بعضهم الكثير على قوائم الإرهاب حتى العالمية. لذلك هذه الوتيرة تسارعها الآن هو دليل على التالي: دليل نجاح سوري استخباراتي أمني، دليل على ثقة صار بين المواطن وبين حكومته صارت تخبر عنه، دليل على أنه هناك لابد من ضبط الحالة الأمنية لكي يتم الاستقرار الاقتصادي بعد الحالة الأمنية. إذن لا، ما في أي استقرار اقتصادي أو استثماري في سوريا قبل وجود حالة أمنية، وخاصة نحن الآن مقبلين على موسم سياحة وموسم استثمار كبير جدا. لابد أن تضبط كل هذه الرؤوس، وخاصة نحن سابقا سمعنا مكالمات هاتفية وضبطت مكالمات هاتفية عن طريق عاكف وعن طريق آخرين، وجد ماذا يخططون هؤلاء. إذن لابد من ضربهم، وهذا الضرب والبنة في في في هذا الوقت بالذات دليل على أنه نحن الحكومة السورية تسير بطريق صحيح سليم لاجتثاث كل جذور الإرهاب التي ستقوم بعمليات، وإحنا نقوم بعمليات استباقية للدولة من أجل إعادة وضبط سيطرة الدولة على كامل التراب، ضبط كل هذه المجموعات التي تحاول العبث باستقرار وأمن البلاد، وكل هذا الشيء تقوم فيه الحكومة السورية مع المواطن السوري الذي يعد كل مواطن خفير في وطنه. وإحنا بنعرف صار هناك ثقة بين الدولة وبين المواطن، صار يروح هو وحاله يروح يخبر حكومته أو يخبر أجهزته أو يخبر مراكز الأمن العام عن تواجد أمثال هؤلاء.
2: طيب، من وجهة نظرك سيد رشيد، ما الذي تكشفه هذه الاعتقالات ووتيرة تسارع هذه الاعتقالات لرموز النظام المخلوع؟
4: مساء الخير لك ولكافة المشاهدين ولضيفك الكريم، وشكرا لكم في التلفزيون السوري على الاستضافة. بداية أود التنبيه إلى نقطتين رئيسيتين حصلتا يوم أمس واليوم. النقطة الأولى: اجتماع مجلس الأمن الذي انعقد يوم أمس لمناقشة الوضع الإنساني والسياسي في سوريا، وأشاد العديد من الدول الأعضاء الذين كانوا مجتمعين بأهمية مسألة ملاحقة المجرمين والمحاكمات التي تجري بحقهم. أيضا النقطة الأخرى التي يجب الإشارة إليها هي وثيقة الأمن الداخلي الأمريكي التي صدرت اليوم، وتلاها قائد سنتكوم أمام لجنة الدفاع الأمريكية في مجلس النواب، وربط الأمن الداخلي الأمريكي باستقرار سوريا. لماذا هذا الربط ولماذا هذه الأهمية؟ لأن هؤلاء المجرمين الذي تكشف عنهم وزارة الداخلية السورية يمكن أن يتحولوا ويمكن تجنيدهم، وهنا أخص يعني من قبل إيران، لتنفيذ عمليات الجرائم المنظمة على المستوى الإقليمي والمستوى الدولي. أما بالنسبة لتسارع القاء القبض على هؤلاء المجرمين والمنتهكين للقانون يعود ذلك، يعني من وجهة نظري وتقديري وكمتابع للساحة السورية، إلى عدة أسباب. الحالة السورية خلال السنوات الأربعة عشر الماضية يعني اتسمت بالانكشاف، أصبح كل شيء فيها مكشوفا، سواء مؤسسات الدولة أو حتى يعني المؤسسات الثورية التي كانت في المناطق المحررة. ولمجرمي النظام كان النصيب الأكبر لهذا الانكشاف، واليوم تعتمد الدولة السورية على هؤلاء وتعقب هؤلاء المجرمين من خلال معرفتهم وتعقبهم على العديد من المصادر، وهذا الأمر هو الذي يسرع يعني إلقاء القبض عليهم. هذه المصادر هي مصادر الاستخبارات المفتوحة التي تتمثل أو يعتبر الإعلام حالياً وتطوره ووسائل تطوره ووسائل التواصل الاجتماعي عموده الفقري، حيث كنا نشاهد يعني عندما تصدر نشرات الترقية والتعيينات لضباط النظام كيف كانوا يتبادلون التبريكات والتهنئة على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا يعني واحد من مصادر المعلومات للدولة السورية حاليا، وهؤلاء يعني أرشفتهم وحفظتهم المنظمات المعنية والناشطين المعنيين التي تتعاون الدولة السورية اليوم معهم في الوصول إليهم. أيضا المراصد التي كانت في المناطق المحررة التي كانت ترصد حركات قوات النظام في المطارات والقوات البرية، وأيضا معرفة الشخصيات التي كانت تعمل في تلك الوحدات العسكرية والتي تقوم بالقوات البرية والقيام بالطلعات الجوية التي ترمي القنابل والبراميل على رؤوس المدنيين. هذه من المصادر التي يعني سهلت للدولة السورية اليوم الوصول إلى هؤلاء المجرمين.
2: طيب بالإشارة قبل قليل عميد منير إلى مسألة وجود أسماء وقوائم سابقة لدى الحكومة الحالية، من وجهة نظرك هذه العملية كيف تتم؟ وعمليات الاعتقال هل هي حديثة أم تمت في وقت سابق والآن يتم الإعلان عنها؟
3: سيد إلي السؤال، ما هيك؟
2: نعم عميد منير.
3: الدولة السورية لم تتوانى يوم عن أي وقت عن ملاحقة فلول النظام، وخاصة كبار ورموز الشخصيات التي هي ساهمت وتوغرت في الدم السوري، والتي دمرت وقصفت وتلقت الأوامر وصنعت الأوامر ووضعت الحواجز وابتزت الناس. هناك قاعدة بيانات كبيرة صارت لدى الحكومة السورية تتحرك من خلالها، تقاطع معلومات من مخبرين أرضيين ومن متعاونين، من معلومات سابقة من ضباط النظام اللي انشقوا، من معلومات جديدة، من معلومات أثناء التواجد الحالي الأمني على الساحة السورية. كل هذا صار عندنا معلومات، كم كبير من المعلومات عن هؤلاء الناس. قسم منهم ألقي القبض عليه سابقا، لكن بالتحقيقات هلأ بلشت تطلع التحقيقات، وقسم الآن وقسم في المستقبل. وإحنا بنعرف أعلنوا عن أسماء أكثر من 18,000، عندنا بيانات أكثر من 18,000 مطلوب. ولذلك تتحقق العدالة لابد من جلب كل هؤلاء يوم بعد يوم. هناك حصلت تسويات كثيرة، وهناك حصلت كل هذه الأمور أخذت منها معلومات كثيرة جدا عن هؤلاء، حتى أثناء التسويات، حتى أثناء وجود أخذوا معلومات كاملة عن كل هؤلاء من خلال قسم كبير منهم حاول في بدايات الأمور أنه يرجع على سلك الدولة، قسم كبير منه حاول يتواسط عند ناس كثيرين، وأنه هو بيعرف الكثير من الحكومة الجديدة حاول كده. هذه القاعدة أو هذه البيانات الجديدة كلها ساهمت في إلقاء القبض عليهم. بالإضافة إلى أختي الكريمة، هناك الكثير من الفلول هرب إلى مناطق قسد سابقا قبل أن يتم التحرير مؤخرا. هناك فلول كثيرة موجودة خدمت في مناطق الجنوب وهربت إلى مناطق الجنوب عند منطقة الهجري. إلى الآن هناك فلول هربت إلى لبنان، وزيارة رئيس وزراء لبنان الأخيرة تطرقت لهذا الموضوع. هذه الفلول التي حزب الله الآن يعتبرها أصور أنها صارت عبء كبير عليه، يعني كانت زمان في حماية حزب الله لأنه حزب الله في منطقة الجنوب وفي البقاع الغربي والشمالي، الآن ستكون هناك عبء عليه، وهناك تليينات وكلام معسول صار من حزب الله الآن يطلع حول هؤلاء. إذن هؤلاء الفلول يعتبروا الآن شبه محاصرين، ولا بد أن التخلص منهم نهائيا، إما عن طريق المباشرة على الحكومة الدولة السورية أثناء عراضية أو أثناء المباحثات التي تجري خاصة مع قسد الآن. هناك تسليم وما تسليم، لا
5: لابد من هؤلاء من وجود قوائم فيهم، وهناك كثير منهم مش بس من الفلول ومن الضباط، هناك كثير متطوع في الخدمة في قسد من أجل معيشة أو من أجل أشياء تانية.
2: طيب عميد منير،
5: هؤلاء أن تكون
2: يعني
5: فضلي.
2: هذا يأخذنا السؤال فيما يتعلق بالبيئة الحاضنة، ما هي يعني البيئة الحاضنة، أين تكمن لرموز النظام المخلوع سواء كان داخل سوريا أو خارج سوريا الآن؟
5: أختي الكريمة، البيئة الحاضنة طبعا هو جبال الساحل، طبعا فيها كهوف وفيها وديان وفيها مغاور وفيها غابات الفرلق وغابات كثيرة جدا. إذن كان هناك ترسانم من الأسلحة سابقا على دور النظام البائد، هم يوضعون السلاح هناك ليوم لهذا اليوم، وهم يعتبرون شيء ما بدناش نحكي بالطائفية كثير، لكن يعتبرون هذا احنا نحن أعدائهم، هذا واقع، لذلك هذا خبوه لهذا اليوم. هناك الكثير من المغاور تم تخبيه فيها الكثير من الأسلحة والكثير من الفلول، بالإضافة للفلول اللي هم انطلقوا إلى مناطق قسد وإلى مناطق الهجري، بالإضافة للفلول اللي انطلقوا إلى مناطق الجوار إن كان من العراق وإن كان في لبنان. هؤلاء البيئة الحاضنة الآن إن كانت داخل سوريا، يعني هم من جماعتهم حتى من العلويين صاروا يرفضوا وجودهم، لأنه بيعرفوا صار شو هم بيخططوا، وبيعرفوا أن الدولة هي دولة رحمانية ديمقراطية تحاول بسط الأمن والاستقرار بشكل دقيق جيد، ما فيهاش طائفية، ما بيهاش اقتتال داخلي، ما بيهاش انتقام، كل هذا القانون بده يأخذ مجراه. إذن هم في أخبار كثيرة جدا وردت للدولة السورية من الحاضنة العلوية نفسها بالنسبة للفلول لمنطقة الساحل، كمان في منطقة الهجري لابد أن هناك ترفع الغطاء عن هذا عن هذه المنطقة وإعادة هؤلاء أو ضبطهم أو إلقاء القبض عليهم، نفس الشيء.
2: وأيضا تطرقت لقسد،
5: هناك مباحثات بين الجانب
2: عن قسد
5: السوري
2: فيما يتعلق بتسارع وتيرة عمليات القبض لرموز النظام المخلوع بمؤشر على أنهم، هل يشير ذلك إلى أنهم كانوا لدى قسد، كانت قسد هي من المسؤولة عن مسألة تسليم رموز النظام المخلوع؟
5: لا أختي الكريمة، هناك الكثير من الفلول هربوا إلى قسد أثناء ما كانت قسد لوحدها قبل، وهناك الكثير تطوع في الجيش في قسد في قوات الأشايس أو قوات الجيش النظامي تبع الجيش تبع قسد، وهناك الكثير منهم تطوع مؤخرا لأنه أغروهم برواتب
2: ولكن
5: معينة.
2: ولكن أنا كنت أقصد، هل سلمتهم قسد برأيك؟
5: للآن لم يتم تسليم، أنا أظن لم يتم تسليم الكثير منهم، ربما سلم بعضهم أو العشرات، لكن لابد من تسليم كل هؤلاء ومعرفة خبائهم، خاصة نحن في حالة اندماج بالنسبة للجيش والقوات المسلحة والأمن العام مع الأسايش اندماج كامل. هذا الاندماج بالنهاية سيعزل هؤلاء وسيكونون مثل المثل عين العورة، إذن لابد من تسليمهم في النهاية إن كان عنوة وإن كان هم قسد، تقوم بتسليمهم مباشرة للدولة السورية.
2: طيب سيد رشيد، ما الانطباع، ماذا يعكس هذا التحرك وهذه عمليات الاعتقال الأخيرة على صورة وقوة الجهاز لدى جهاز الاستخبارات في الحكومة السورية؟
4: يعكس يعني حقيقة تطور عمل جهاز الاستخبارات والداخلية السوري من خلال تعقب هؤلاء المجرمين، ويعني من خلال الإعلان عن إلقاء القبض على هؤلاء. فعلى سبيل المثال أعلن عن إلقاء القبض عن أمجد يوسف في قريته، وأيضا اللواء رئيس أركان الفرقة 22 أعلن عنه عن إلقاء القبض عنه في مدينة اللاذقية في بلدة. هذا يدل على أن أجهزة الأمن السورية هي في عمليات تعقب مستمرة لهؤلاء على المستوى الداخلي، سواء في المناطق سيطرتها المطلقة بشكل كامل، وأيضا سواء على الحدود وعلى الحدود وخاصة الحدود السورية اللبنانية. ففي الشهر الماضي يعني تابعنا أيضا كيف كشفت وزارة الداخلية عن أنفاق يستخدمها حزب الله بين سوريا ولبنان، وأعلنت أن هذه الأنفاق تستخدم من قبل حزب الله و من جندهم في سوريا وهم فلول النظام، وهؤلاء المجرمين هم من بينهم لأغراض أمنية ولوجستية. وأيضا يكشف عن قدرة جهاز الأمن السوري تعقب هؤلاء المجرمين في المناطق التي نستطيع أن نقول عنها أنها هشة أمنية، وهنا أخص بالذكر مدينة السويداء وشمال شرق سوريا، حيث لا تزال يعني أجهزة الأمن السورية يعني إلى حد ما لا تقارن فيها السيطرة بسيطرتها في المناطق الداخلية. ومجمل كل هذا يعني هناك بعض العمليات أمنية يتم الإعلان عنها، وهو ما يتم يعني ما نتابعه يوميا على وسائل الإعلام، وبعض العمليات لا يتم الإعلان عنها لضرورات أمنية، لأن هذه العمليات التي لا يتم الإعلان عنها، وهنا أيضا أنا أرجح أن هناك شخصيات يعني من الصف الأول من قادة ورموز وضباط النظام شاركوا في قتل وانتهاكات بحق السوريين، هم حاليا في قبضة الدولة السورية ولا تعلن عنهم وذلك لأسباب أمنية.
2: طيب هذه الأسباب، ويعني ضيفي قبل قليل أشار إلى مسألة مهمة جدا وكنت أريد البحث عن إجابة عنها فيما يتعلق بتسليم رموز النظام المخلوع في سياق عمليات الاعتقالات والذي تم الإعلان عنها وهنالك لم يتم حتى الآن الإعلان عنهم، هل يمكن أن يكون هنالك جزء من كبير ممن تم الإعلان عنه وحتى لم يعلن عنه لاحقا سيعلن عنه لاحقا فيما يتعلق بعمليات الاعتقالات من قبل قسد من وجهة نظرك؟
4: لا أعتقد أن قسد يعني تمانع بتسليم هؤلاء الضباط ورموز النظام، ولكن بسبب يعني الهشاشة الأمنية الموجودة في مناطق قسد من الممكن، وهذا ما
2: ربما كانوا متواجدين عند قسد.
4: نعم كانوا متواجدين عند قسد، وهناك يعني أشخاص كانوا متواجدين من مناطق شمال غرب سوريا من إدلب ومن حلب، أيضا استطاعوا الفرار عندما يعني تمكنت قوات الجيش السوري والأجهزة الأمنية من الدخول إلى مناطق شمال شرق سوريا بالفرار إلى والعودة إلى مناطقهم الأصلية، وبالتالي ضباط النظام الذين كانوا في صفوف قسد يعني أنا أرجح بهروبهم وفرارهم خارج القطر في العراق، يعني أيضا في العراق من قبل أو منذ التحرير منذ التحرير فر العديد من ضباط وجنود النظام، وبعد التحرير وتسلم إدارة العمليات العسكرية آنذاك زمام الأمور في سوريا قامت الدولة العراقية وأعلنت بتسليم 1950 من جنود وضباط النظام للدولة السورية أو لإدارة العمليات العسكرية آنذاك، وبالتالي أن من كان يخدم في صفوف قسد قد يكون يعني عن طريق تهريب البشر أو ما إلى ذلك أو الهشاشة الأمنية الموجودة في المنطقة تمكن من الهروب باتجاه العراق.
2: طيب عميد منير، فيما يتعلق بعمليات التنسيق وعمليات الأمنية التي تتم بين سوريا ودول الجوار سواء كان لبنان أو حتى العراق، ما حجم هذا التنسيق بين هذه الدول؟
5: الحقيقة هناك تنسيق جيد خاصة حاليا مع الجانب اللبناني، وبعد زيارته الأخيرة حيث نقشت ملفات الفلول ونقشت ملفات الموقوفين السوريين في سجن روميا وملفات الحدود، لأنه عندنا حدود مع لبنان طويلة فيها طبعا تهريب كثير، فيها أنفاق كثيرة جدا، فيها كان تستخدم لتهريب السلاح والمخدرات. الآن لابد من ضبط كل هذه الحالات الأمنية، وأظن هناك لجان فرزت من الجانبين لتنسيق الحدود، لأنه ليس السورية فقط هي مسؤولة عن الحدود، وأنما الجانب اللبناني الآخر هو مسؤول عن الحدود اللبنانية نفس الشيء من جانبه، لأنه بوابات الأنفاق من الطرفين، بالإضافة إلى هناك تنسيق مع العراق سابقا، وخاصة حاليا الآن هناك حكومة عراقية جديدة نتمنى لها النجاح، وهذه الحكومة تكون وطنية أكثر وأقل ولاء لإيران، يكون هناك تنسيق عالي المستوى، يمكن بالعراق ما صفى يمكن 700 ضابط من ضباط النظام البائد السابق، لابد من إيجادهم وتسليمهم. وأرجح بعض كلام ضيفك الكريم أن هناك الكثير من الضباط الذين هربوا إلى مناطق قسد، قد يكون قسم منهم هرب إلى العراق وقسم منهم رجع إلى مناطقه، وهناك لابد
2: وهذه الدول آخر هل سلمت أي أحد منهم حتى الآن؟
5: الحكومة السورية معهم أن تطلبها. نعم،
2: هل تمت أي عمليات تسليم من قبل هذه الدول؟
5: طبعا هناك حكى ضيفك الكريم هناك تمت عملية صفقة كبيرة مع العراق وحاليا بلبنان، بتصور هناك كل فلول النظام بتلمسوا عروسهم لأنه هناك صار في مراقبة من لبنانيين بالذات، من قوات الجيش اللبناني، من قوات الأمن اللبنانية بتنسيق مع الحكومة السورية، وربما يتم هناك تبادل استخباراتي كامل بين الحكومة السورية اللبنانية من أجل اجتثاث هؤلاء ومعرفة أماكن تواجدهم واصطيادهم الواحد تلو الآخر.
2: حتى المتواجدين في مناطق حزب الله أيضا؟
5: حتى المتواجدين في مناطق حزب الله، أنا حكيت أنه هناك قد يكون أحيانا الضيف يكون كريه بهالمعنى هون، يعني هنا حزب الله الآن بين المطرقة والسندان، هناك مباحثات بين إسرائيل وبين لبنان تضغط عليه، وهناك حرب شارك فيها لازال الآن مشارك بها عن طريق العامل الإيراني اللي دعاه للمشاركة في الحرب الأخيرة، الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. إذن وهناك إذن ضغط داخلي منه من حاضنته بالذات على أنه هو يكون حزب سياسي سلمي، إذن هو لا يحتاج إلى عناصر، لا يحتاج إلى فلول، لا يستطيع أن يغطي هؤلاء، إذن هؤلاء يكونوا سيكون عبء كثير. سيقوم هو أكيد بالتعاون مع الدولة اللبنانية من أجل تسليم كل هؤلاء المطلوبين للحكومة السورية.
2: أشرت قبل قليل سيد رشيد إلى أن من تم اعتقالهم هم من الصف الأول، كم من التقديرات فيما يتعلق بعملية في الأعداد، إن كان هنالك أي رقم تقريبي لرموز النظام المخلوع؟
4: لا أعتقد هناك يعني رقم ثابت حالياً بالنسبة لرموز وقادة جيش النظام وأجهزته الأمنية، إنما القوائم يجري تحديثها بشكل دائم، وذلك يعني يستند إلى أركان الجريمة الجنائية. يعني نحن نعلم أن الجريمة الجنائية لها أركان ثلاث: الركن القانوني وهو وجود نص قانوني يبين هذا العمل، والركن الركن المادي هو وجود فعل يتمثل بالقتل أو الانتهاك، والركن المعنوي الذي يتمثل بالإرادة. فعند اعتقال قادة النظام والتحقيق معهم قد يتبين البعض منهم لا يمتلك إلا يعني الركن من هذه الأركان، ولذلك لا يمكن وضعه مع الصف الأول، ولكن التحقيقات وإلقاء القبض على هؤلاء من الممكن أن يعمل على تحديث قاعدة البيانات الخاصة بهؤلاء المجرمين وإدانة هؤلاء المجرمين والوقوف على أعمالهم وجرائمهم وانتهاكاتهم، وفي الوقت نفسه تطوير عمل وأساليب الأجهزة الأمنية في تعقب الفارين وملاحقتهم، وأيضا إثبات يعني براءة أو عدم إدانة كاملة للبعض منهم. فمن يعني قاد طائراته ورمى بالقنابل والبراميل لا يقارن، وهو برتبة عليا لواء أو عميد، يعني لا يقارن بحالة من الأحوال بمجند يؤدي خدمته الإلزامية يقوم بتدخير الطائرة وتهيئتها للإقلاع. لذلك لا يوجد يعني أرقام ثابتة، إنما الأمر يعني خاضع للتحديث والتطوير بشكل مستمر.
2: طيب عميد منير، فيما يتعلق ب العمليات ما بعد اعتقال رموز النظام المخلوع، كيف تتم؟ هل هنالك آلية معينة؟ كيف يتم التعامل معهم؟ هل هنالك أي أماكن معينة لاعتقالهم؟
5: لا سيدتي، أنا حكيت في بداية الأمر أن المواطن هو خفير في كل منطقته، وأنا رسالتي لكل حواضن النظام أنه اليوم يعني أخبروا عنهم أو أعلموا الدولة قبل غدا. اليوم أنتم الكسبانين، وسوريا ستستقر، وسوريا ستنهض، وسوريا ستكون فيه ستكون سنغافورة الشرق الأوسط الجديد. إذن إحنا لابد من تعاون المواطن مع دولته من أجل إلقاء القبض على هؤلاء. أي شيء موجود عندك بتخبى لازم يكون تتخبر عنه. اثنين، الدولة الآن هناك شيء استباقي الحقيقة تقوم به، نعرف الحدث، يا ما كشفت كثير من التفجيرات قبل أن تقع، وشوفنا التفجير اللي وقع كان قصف في منطقة المزة، تفجير في كان منطقة المريمية لاستهداف تحت الشخصيات الدينية. إذن هناك الاستخبارات صارت عينها ساهرة صاحية، لابد كمان من تعاون المواطن مع هذه الأجهزة من أجل إلقاء القبض على كل هؤلاء، خاصة نحن الآن مقبلين على استثمارات، مقبلين على عودة لاجئين إلى بلادهم، مستقبلين على موسم سياحي جيد في مناطق.
2: لكن عميد منير، أنا أقصد فيما يتعلق
5: رسالتي دعم.
2: عذرا للمقاطعة، ولكن أود التوضيح أكثر فيما يتعلق بإن كان هنالك أماكن مخصصة لمن تم اعتقالهم من قبل من رموز النظام المخلوع مؤخرا، هل هنالك أي ربما سجون مخصصة لهم؟
5: أكيد أختي الكريمة، هناك سجون لا يتم الإفصاح عنها،
2: أو حتى آلية معينة للتعامل
5: هناك
2: معهم.
5: إن قبل نعم هناك آلية تعامل. الغاية أولا مبدئيا هو سحب كل المعلومات التي لديهم عنهم وعن آخرين متعاونين معهم وعن خلايا كثيرة هي مرتبطة بهم، أهم من قتلهم وأهم من إعدامهم وأهم من محاكمتهم. إذا أحيانا يتم حكى ضيفك الكريم، لابد هناك في معلومات حساسة، يعني أحيانا يعتقل شخص ويتم الإعلان بعد شهر أو شهرين حتى نقدر إحنا نسحب كل هذه المعلومات عنه، ما تختفي الخلايا التي كانت مرتبطة معه، لأن هناك أحيانا عند ظهور شخص للإعلام بيكون في خلايا كثيرة مرتبطة معه، وبناك بيناتهم شفرة، بيناتهم كلمات سرية، يختفي هذه الخلايا أو تهرب خارج البلاد. إذن يتم دائما أحيانا من السرية أنه عدم الإفصاح عن أمثال هؤلاء حتى نستطيع إلمام كامل المعلومات عن كل هؤلاء وجلبهم وإلقاء القبض عليهم.
2: أشكرك جزيل الشكر ضيفي عميد منير، شكرا جزيلا لك عميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من دمشق، وشكر لرشيد حوراني الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لكما. في محورنا القادم مشاهدينا، نبحث أسباب تغيير حاكم مصرف سوريا المركزي والتداعيات المحتملة لهذا التغيير.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: نحن وقاعدين جوا وحدا عم يدولب هو نبكي عليه، والله نسمع بوجع العظام اللي عم تتكسر.
2: في البطانية بشم ريحتها بحس إنه في دم ممزوجة برائحة البشر.
3: وقت ينادوا اسمنا على التعذيب فعليا ما أناك عفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت.
4: بذكر اني سمعت الشيب وهو عم يطق براسي.
5: اللي بتتعذبه الروح هي اللي ما بتروح.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بتعيين محمد صفوت عبد الحميد رسلان حاكماً لمصر في سوريا المركزي خلفاً لعبد القادر حصرية الذي صدر قرار تعيينه سفيراً لسوريا في كندا، ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية والإقليمية والدولية.
1: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوت رسلان حاكماً لمصر في سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصرية سفيراً لسوريا لدى كندا لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
2: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
1: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب، تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيداً عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيراً إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
3: التحولات الرقمية العالمية،
1: حيث يأتي التغيير امتداداً لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.
0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي من ألمانيا محمد علبي الباحث الاقتصادي، مرحبا بك، وأرحب بالدكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية معنا مباشرة من دمشق، مرحبا بك معنا بكما. أبدأ معك دكتور علي فيما يتعلق بهذه التغييرات الجديدة وتعيين حاكم جديد لمصرف سوريا المركزي في هذا التوقيت تحديدا، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة الآن؟
4: بداية مساء الخير لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. بكل تأكيد هذه الخطوة صراحة كمتتبعين للواقع الاقتصادي السوري لا شك بأنها مفاجئة إلى حد ما، لا سيما وأن مسيرة مصرف سوريا المركزي يعني خلال سنة ونصف الماضية هي كانت باتجاه وضع استراتيجية معينة، وفعلا هو تم إطلاق هذه الاستراتيجية لفترة 26-30 المبنية على ركائز 5، وكان أولى الخطوات التي بدأ فيها المصرف المركزي مطلع العام هو موضوع استبدال العملة ويعني استمرار الربط مع النظام المالي العالمي. فبالتالي هذه الخطوة اليوم أعتقد أنها يعني مؤشر على ربما يعني تحسين في السياسة النقدية، ربما استمرار في الاستراتيجية الموضوعة لكن بنهج آخر، بنهج عقلاني أكثر، لا سيما وأن الفترة الماضية ربما شهدت كثيرا من رفع سقف الطموحات ورفع سقف التوقعات بذات الوقت. هذا الموضوع يعني يلعب دور كبير في السياسة النقدية للدول، بالتالي أعتقد هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو ما يعني يشهده العالم اليوم من الحرب الموجودة خارجا وزيادة التأثير السلبي على الواقع السوري. الواقع السوري اليوم التضخم يرتفع بشكل كبير نتيجة القرارات الداخلية السورية سواء على مستوى الحكومة، ولن نخوض بهذه القرارات اليوم، وبنفس الوقت سعر الصرف يتأثر سلبا وما يحدث خارجا أيضا يؤثر بشكل أو بآخر. وبالتالي التغيير اليوم للأمانة هو في الأعراف النظرية، إن كنا نتحدث عن اقتصاديات مستقرة هو ليس بالإشارة الإيجابية، لكن في الواقع السوري اليوم أعتقد أنه يعني يعطي انطباع بأن السياسة النقدية التي استمرت خلال الفترة الماضية على ما يبدو أنها ستتحول إلى سياسة أكثر عقلانية، سياسة هادئة دون قرارات متناقضة ودون تأثيرات وخضات في السوق النقدي. هذا ما نتأمله بطبيعة الحال، والدليل على ذلك أعتقد أنه كان لدينا ولدى الجميع مآخذ على بعض القرارات التي كانت تؤخذ خلال العام الماضي، وعلى بعض التصريحات الإعلامية، وعلى بعض الاستخفاف ببعض النقاط المؤثرة بالسياسة النقدية، وباعتبار بند معين من هذه البنود مثلا استبدال العملة أنه هو الحل السحري للاقتصاد السوري، فيما الجواب والحل هو في مكان آخر تماما، هو يتطلب تضافر كل الجهود سواء الحكومية وجهود مصرف سوريا المركزي في آن، فهو عبارة عن جهد اقتصادي متكامل.
0: بالتالي سيد محمد، هل يعكس هذا التغيير في تعيين حاكم جديد للمصرف ربما خللا كان في السياسات النقدية السابقة؟
5: أول شيء مساء الخير إليك ولضيفك الكريم والسيدات والسادة المتابعين. بالحقيقة طبعا هو يعكس تقييما لأداء حاكم المصرف السابق الدكتور عبد القادر الحصرية. وهلأ إذا كان السؤال رح يكون هل فشل السيد حصرية في مهمته؟ الجواب البسيط هو نعم، ولكن هل هو فشل لأسباب تتعلق بإدارته وحده؟ لا، أنا برأيي هذا الكلام ليس صحيحا. المشكلة في سوريا هي تتعدى السياسة النقدية بكثير، هي مشكلة اقتصادية بالأساس، فنحن نتحدث عن اقتصاد يستورد بشكل كبير جدا، اقتصاد غير منتج يتحول إنتاجيا، يعني السياسات التي تدعم الإنتاج فيه ليست كافية ولا تعمل بالشكل الجيد. هناك نوع من التدخل السافر لأكون صريحا وأمينا مع السادة المتابعين، التدخل السافر من الإدارة السياسية في السياسة النقدية وفي المصرف المركزي، وهذا حكما
0: تقصد لا يتمتع بالاستقلالية في اتخاذ القرارات النقدية أو القرار النقدي
5: على الإطلاق، لأننا نتحدث يعني السيد حصرية حين وصل إلى حاكمية المصرف ظهر بتصريح فورا تحدث فيه عن استراتيجية نقدية، يعني سياسة نقدية كان سيتبعها، ألا وهي التعويم المدار. التعويم المدار تعني أنه سيحرر سعر الصرف، ولكنه سيتدخل حيث يكون هناك اختلال في الأسواق. ذلك لم يناسب الإدارة السياسية، لأن الإدارة السياسية تعتمد سعر الصرف كمؤشر أساسي لتغيير سياسي حصل، فهذا اعتماد يعتبر شعبويا.
0: طيب أين فشل بالتحديد؟ ماذا كان يجب أن يفعل الحاكم السابق؟
5: طبعا طبعا طبعا كان يجب أن، أنا برأيي الشخصي كان يجب دائما أن يتحلى بالشجاعة الكافية للظهور على الإعلام والقول بوضوح أن المصرف المركزي يحتاج إلى أكبر قدر من الاستقلالية. السياسة النقدية تحتاج إلى سياسة، يعني السياستين المالية والنقدية تكملان بعضهما بعضا. فدائما لما بيكون في سياسة نقدية سياسة مالية غير واضحة، يعني طيب، غير من غير المعلوم ما هي السياسات التي يتم اتباعها اقتصاديا وماليا، فبالتالي ستفشل السياسة النقدية مهما كان الاسم الحاكم. فالمشكلة هنا ليست في الأشخاص.
0: طيب،
5: وأنا يعني أنا هون حاليا أيضا أريد أن أضيف أنني لا أرى أن هذه الأسباب تغيرت.
0: طيب دعني أن أتطرق لهذه النقطة مع ضيفي.
5: السيد رسلان سينجح في مهمته.
0: دكتور علي، هل تتفق بصراحة، يعني هل تتفق مع قاله ضيفي لا يوجد أي سياسة واضحة ولا يوجد استقلالية في القرار؟
4: هلا صراحة موضوع الاستقلالية كاستقلالية بحد ذاتها بطبيعة الحال تفتقد كثير من الدول النامية إلى الاستقلالية الكاملة، سواء كنا نتحدث عن استقلالية قانونية أو تشغيلية أو مالية. حتى سيدتي موضوع تغيير الحاكم هي من مؤشرات استقلالية البنوك المركزية، فتواتر كثرة التواتر في تغيير الحاكمية هي مؤشر يوضع له نقاط دنيا في موضوع الاستقلالية.
0: هناك من يقول بأنها هذه التغييرات، دكتور علي عدران للمقاطعة، بأنها هذه التغييرات جاءت بسبب ضغوطات دولية، هل تتفق مع ذلك؟
4: صراحة أنا لم أسمع يعني بتصريح رسمي من الحكومة أو غير الحكومة بأن هناك ضغوطات دولية، لكن ربما يكون كلامك صحيح في هذه النقطة. لذلك موضوع الاستقلالية يعني هو عبارة عن ربما موجود لكن منقوص. هذا الانتقاص يعني أستطيع أن أبرر جزء منه ولا أستطيع أن أبرر الجزء الآخر، يعني موضوع ضعف الموارد، وضع الاقتصاد السوري الهش، كل هذه الأسباب هي أسباب تنقص من الاستقلالية المصرف المركزي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية موضوع يعني الفترة الزمنية التي كان بها الحاكم السابق والاستراتيجية النقدية التي وضعت، أنا شخصيا لا أستطيع، هون أتفق مع صديقي سيد محمد، لا أستطيع أن أحكم على اسم معين. الفكرة هو بالحكم على سياسة معينة أو استراتيجية معينة. هذه الاستراتيجية الموجودة والتي أعلن عنها المصرف المركزي تحتاج إلى فترة زمنية ربما من 3 إلى 5 سنوات، عندما تحدث عن عمق الشمول المالي، عن الربط مع النظام المالي العالمي، عن سعر صرف شفاف ومتوازن، وعن محاربة التضخم وإلى ذلك. هذه كلها تحتاج إلى زمن. السياسة النقدية لا تبنى بشهر وشهرين. الفكرة الثانية التي أود الإضاءة عليها هو موضوع أن اليوم الاقتصاد السوري برمته لا يتحمل مسؤولية مصرف سوريا المركزي، وأنا هذه الفكرة أحب أن أدافع عنها بشكل دائم، لأن المصرف المركزي هو مؤسسة تقوم بإدارة السيولة لا أكثر ولا أقل، لها هدف النهائي نعم بتخفيض التضخم، تحسين المستوى العام للأسعار، لكنها لا تستطيع إن قررت وزارة الطاقة في يوم ما رفع مدخل من مدخلات العملية الإنتاجية ولم يكن هناك تشاور وتنسيق. بالتالي هنا لا يمكن أن ننسب مشكلة هذا القرار إلى المصرف المركزي. فبالتالي أعتقد أن السياسة الاقتصادية الكاملة توجب أن يكون هناك تعاون بين السياسة النقدية التي المصرف المركزي هو مسؤول عنها، السياسة المالية اللي هي وزارة المالية، والسياسة الاقتصادية بشكل عام. اليوم موضوع الضبط المالي هو أمر جيد خلال العام الماضي. الوزارة تقول، وزارة المالية، أنه لم يتم تمويل العجز مصرف سوريا المركزي، وهذه النقطة المضيئة التي أراها العام الماضي.
0: طيب بالتالي دكتور علي، يعني لماذا، يعني أود التطرق لهذه النقطة ونفهم لماذا عين الرئيس الشرع حاكما جديدا للمصرف؟
4: أعتقد أنه يعني ربما يكون هناك رسالة معينة بأن الفترة القادمة سيكون يعني انتهاج لتطبيق السياسة النقدية أو الاستراتيجية التي أعلن عنها بوتيرة أسرع ربما. أنا شخصيا ليس لدي علم، بالعكس بالمداخلة الأولى كنت أقول بأنه قرار مفاجئ. النقطة الثانية يعني ربما يعطي انطباع بأن يعني الأشخاص أحيانا يعطون أثر للمجتمع. هون النقطة اللي أنا بدي أركز عليها، الفكرة هي مو بالأسماء، الفكرة أنه الحاكم السابق والذي طبعا نحترم ونجل ركز خلال سنة أو سنة وشوي على أن الليرة هي سببه عامل نفسي، وبأن الأمور وتحسن الليرة 30% و40%، علما أن التحسين كان لأسباب خارجة عن الأسباب الاقتصادية الحقيقية. فالإنتاج لم يتحسن، الاستيراد مفتوح على مصراعيه، وهو بنفسه تغنى باستيراد مبلغ كبير، يعني سيارات بمبلغ كبير. فبالتالي أعتقد أن الفكرة خلال العام الماضي كانت يشوبها بعض الانتقادات ويشوبها بعض رفع السقوف التوقعات، وكان لها أثر سلبي للأسف على المواطن السوري. اليوم هذا التغيير مع قرب عيد الأضحى، مع زيادة ربما الحوالات خلال الفترة القادمة، قد تساعد إلى حد ما، لكن أعتقد أن خطاب اليوم، خطاب الحاكم الجديد السيد رسلان، كان واضح ومقتضب لجهة أن العمل يجب أن يكون هادئ، بمعنى أن لن أصدر قرارات متناقضة، لن أعمل خضات في السوق النقدي، سأعترف بمسؤولية الجميع.
0: هذا يعني سياسة بطيئة
4: المصرفي من وجهة نظرك السوري،
0: أم المعنى مختلف ربما؟
4: لا، هذا هو يعني هذا هو صلب السياسة النقدية. يعني اليوم عندما أسعى إلى أن تكون نتائجي مستدامة، فأنا لن أرضى بأن أحقق قفزة نوعية اليوم في تخفيض سعر الدولار على سبيل المثال لشهر أو شهرين، ومن ثم يعاود التسارع بشكل دراماتيكي كما شاهدنا خلال الشهرين الماضيين.
0: برأيك سيد محمد، فيما يتعلق بتصريحات صفوة رسلان الذي قال بأن هنالك سياسة نقدية تعتمد العمل البطيء، هذه الخطوة كيف يمكن أن تفسر؟
5: يعني أنا للأسف أستطيع تفسيرها بشكل واحد، وأتمنى أن أكون مخطئا. أستطيع تفسيرها بأنها محاولة مرة أخرى لاعتماد تجفيف السيولة، وتجفيف السيولة كان له آثار سلبية جدا على الاقتصاد السوري خلال السنة الأولى. يكون جدا واضحين، تجفيف السيولة تسبب ركود بالأسواق، التضخم تجفيف السيولة هي وضع سقف للسحوبات في البنوك وتحديد الوصول إلى القطع الأجنبي للتجار، بالإضافة إلى إبطاء سرعة دوران الليرة السورية.
0: يعني نحن أمام مسار ربما طويل وبطيء بناء على ذلك.
5: فإذا هو مسار طويل وبطيء، ولكن مشكلته أنه قد يكون سلبيا. يعني نحن بدنا نشوف أنه إذا كان المسار بطيء ما في مشكلة، إذا كان الهدف إيجابي. يعني مثلا إذا أنا بقول بدي أروح بسياسة تعويم مدار ولكن أسير فيها ببطء، يعني بحرر السيولة مثلا بشكل متدرج إلى أن أصل إلى سياسة نقدية متماسكة وتعويم مدار بشكل واضح وصريح. يعني فبالتالي أستاذة ديما المسألة، الحكم على أداء الحاكم لا يتم بالتصريحات، يتم من خلال متابعة سياسته. هذا أولا. ثانيا، يعني مثل ما قلنا لا يمكن للسياسة النقدية أن تكون مرتبطة بالأشخاص، ولا أي سياسة اقتصادية يعني، ولا أي سياسة في العالم. ونتمنى منهم، يعني نتمنى من السيد رسلان أيضا أعلى درجات الشفافية، خصوصا بما يخص احتياطيات المصرف المركزي من القطع الأجنبي، وهذا شيء تحفظ عليه الدكتور حصرية طويلا. يعني إضافة إلى أننا نتمنى منهم مراقبة وعرض مؤشرات التضخم بالتعاون مع هيئة التخطيط والإحصاء. يعني هي مؤشرات أساسية، بدونها لا يمكن الحكم على أي سياسة نقدية. يعني أنا كيف بدي أحكم على السيد حصري حاليا؟ أنا ما بعرف شو مؤشر التضخم، أنا عندي حساباتي الشخصية بس أنا عم بحكي إنه معقول، هل يعقل في دولة لا يوجد مؤشر تضخم فيها؟ يعني في مراكز بحثية سورية عم بتعمل مؤشرات تضخم، فالإمكانية التقنية موجودة. فإذا يعني في كتير نواقص. أيضا مسألة ترخيص البنوك، مسألة تطبيقات دفع إلكترونية وعلى رأس أشام كاش، هذه بحاجة لتوضيح مستعجل. إضافة إلى يعني السيد حصرية، الدكتور حصرية كان قد بدأ وأعاد هيكلة هيئة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكنه بعد ذلك لم يتابع. يعني وللأسف يعني هنا تنقصه التشريعات المناسبة من مجلس الشعب الذي ليس موجودا حتى تاريخ اليوم. فبالتالي هناك مجموعة من العوامل يحتاجها المصرف المركزي ويحتاجها الاقتصاد السوري. يعني بدون هذه العوامل لا يمكن الحكم على الـ على الـ على الشخص او على المصرف كمؤسسه. وانا مع الدكتور يعني كثير اتفق بمساله انه لا يجب تحميل المصرف المركزي لوحده مسؤوليه، هذا مؤسسه عم تدير السيوله فقط لا غير.
0: طيب دكتور علي، يعني هل برايك كما قال ضيفي لا يوجد اي مؤشر للتضخم، هل تتفق مع ما قاله ضيفي؟ ما هو مؤشر التضخم وكونك خبير اقتصادي في سوريا؟
4: صراحة هذه النقطة يعني أثارت خلال الفترة الماضية كثير من اللغط. يعني طبعا هذا الحديث اليوم ما هو فقط عبارة عن حديث نقد للحاكمية السابقة، لكن عندما يظهر الحاكم في أكثر من مناسبة ليقول بأن معدل التضخم انخفض واليوم لا يتجاوز 15% أو أكثر بقليل، فيما حساباتنا الخاصة تقول ب50 و60%، هذه النقطة يعني تثير كثير من علامات الاستفهام بأن الحديث الإعلامي شيء والواقع شيء آخر. اليوم التضخم بسوريا بطبيعة الحال، ما بدي أحكي عن الشهرين الأخيرين، لكن ما قبل هذين الشهرين ربما تجاوز 50 و60%.
0: بالتالي هذا يشير إلى عدم وجود شفافية دكتور علي.
4: هذه مشكلة، وهذه مشكلة الأكبر. يعني اليوم الشفافية مطلوبة جدا، ليس فقط لمن يتابع الشأن العام، الشفافية مطلوبة للمواطن. اليوم أهم شيء تقوم عليه أو يقوم عليه النظام المالي والمصرفي في أي دولة هي ثقة المواطن وثقة يعني مجتمع الأعمال بالنظام المالي والمصرفي. اليوم الموضوع لا يقتصر فقط على إمكانية أن أقوم بإيداع مبلغ لي في البنك ويسمح لي بالسحب متى أريد. الفكرة أكبر من ذلك بكثير. يعني اليوم بدي أتطرق لنقطة وهي تحدي كبير أعتقد أمام الحاكم الجديد ويجب أن يتم الاعتراف بها بشكل كبير، أن الثقافة المصرفية في سوريا ضعيفة جدا. اليوم عندما نتحدث عن العرض النقدي الموجود كما صرح المصرف المركزي، طبعا نحن كل أرقامنا التي نتحدث بها هي تصريحات لأنه في سوريا عدوك الأول هو الرقم للأسف. الحديث عن 42 تريليون ليرة سورية بسجلات المصرف المركزي، اليوم إن قمنا بجرد للسيولة الموجودة في كافة المصارف في سوريا عامة كانت أم خاصة ربما لا تتجاوز 10 أو 12 تريليون ليرة سورية، فتخيلي أن 30% فقط في المصارف وما تبقى أو ربع حتى عفوا في المصارف وما تبقى هو خارج المصارف. فهو العبرة كيف ستستقطبين هذه الكتلة إلى الجهاز المالي والمصرفي في غياب الثقة، في غياب بالتالي الإيمان بأنه طيب عندما أتعامل معها سوف يتم السحب متى ما يعني بكل بساطة وسهولة. على سبيل المثال أنا أتحدث فقط عن خدمة سحب، لا أتحدث عن خدمة الأقراض الأخرى، لا أتحدث عن كيفية توجيه الائتمان نحو القطاع الإنتاجي. نحن في بيئة إنتاجيا ضعيفين جدا، ألا يجب أن يقوم المصرف المركزي بتحفيز الإنتاج وتحفيز الاستثمار الداخلي؟ فهذه نقاط كثيرة يجب الإضاءة عليها خلال الفترة القادمة. اليوم التفرع المصرفي في سوريا ضعيف جدا، كل 40,000 مواطن له فرع مصرفي واحد، وبالتالي هذه نقطة كبيرة. المصرف المركزي خلال العام الماضي ركز في هذا الإطار على سبيل المثال يعني على قرار مفاجئ أصدره ب 22/9 على موضوع تغطية الكشف المالي على لبنان للمصارف السورية الخاصة.
0: نعم دكتور علي.
4: وألزمهم خلال أسبوع بأن يغطوه ويعتبرونه خاسر 100%. فبالتالي أعتقد أن التعاون مطلوب من قبل الجميع لأن نجاح القطاع المالي والمصرفي هو مصلحة لمصرف سوريا المركزي ومصلحة للبلد بشكل
0: طيب
4: عام.
0: طيب بالتالي بناء على هذه التغييرات والتعيينات الجديدة لحاكم مصرف سوريا المركزي، أمام يعني هذه التغييرات هل نحن أمام تغيير حقيقي في السياسة النقدية الحالية أم ربما فقط تغيير في الوجوه أو الأسماء؟
4: سؤال لي أم للسيد
0: نعم محمد. دكتور علي لك.
4: نعم. لا أعتقد أن يعني حتى اليوم الخطاب الذي يعني أطلقه السيد صفوت رسلان الحاكم الجديد وهي بطبيعة الحال من واجباته بعد التعيين كي يرسل رسالة خلينا نسميها التهدئة أو رسالة اطمئنان للأسواق بأنه هذا المسار سيستمر، لكن قالها بأنها بواقعية أكثر بهدوء وبشكل تدريجي وبأن الموضوع يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى تنظيم لأن السياسة النقدية هي سياسة طويلة الأمد إنجاز التعبير. وبالتالي أعتقد ليس لدي معلومات أن السيد رسلان سيستمر بنفس الخط مع مروني أكبر مع تفعيل يعني الركائز الأخرى المتعلقة بالشمول المالي بشكل أكبر، المتعلقة بتفعيل البنية التحتية المصرفية بشكل أكبر سواء للمصارف أو للشركات الصرافية أو للتطبيقات الموجودة اليوم. أعتقد أن الفترة القادمة تستوجب خطة خلينا نسميها إسعافية، معلم هو لون مصطلح ما هو كثير دقيق، لكن مراجعة كل التشريعات المالية والمصرفية التي تخص المصارف وشركات الصرافي هذا واجب، علما أن هذه المراجعة لا يفترض أن تأخذ وقت، فبالنهاية نحن القوانين والقرارات التي نضعها في سوريا هي مستقاة من قرارات وتعاميم يعني لدول أخرى، لم نخترع قوانين خاصة بنا لأن العمل المصرفي هو عمل عالمي، هناك معايير عالمية يجب أن نلتزم بها، هناك طيب. معايير محاسبة، معايير تطبيق،
0: نعم
4: معايير تختص بالامتثال والحوكمة، وبالتالي أعتقد أن العمل السريع خلال في هذه النقطة سيمهد الطريق للمستقبل.
0: برأيك سيد محمد يعني كيف يمكن اليوم أن نفسر العلاقات والتعاملات السورية العالمية بناء على أن الحاكم الجديد يحمل الجنسية الألمانية وكان في ألمانيا، بالتالي هذا مؤشر ربما على انفتاح بين اقتصادي في التعاملات العالمية والسورية، وجاء التعيين بالمناسبة بناء على بعد الاجتماع السوري الأوروبي، إلى ماذا يشير ذلك من وجهة نظرك؟
5: سيدتي الموضوع لا علاقة له بجنسية الحاكم، الثقة مع الأسواق المحلية أولا بالدرجة الأولى والعالمية تبنى عبر الالتزام بالمعايير المصرفية الدولية كما تفضل الدكتور. فنحن عم نحكي هون عن مصرف، ما عم نحكي عن إدارة سياسية ما. وفي في المصارف هناك أسس ومعايير وأيضا شروط للعمل المصرفي داخليا وخارجيا. فنحن إذا عم نحكي هلأ مثلا عن العودة للاندماج في المنظومة الدولية النقدية، فنحن نحتاج إلى إجراء إصلاحات. هذه الإصلاحات لمواكبة ليس لمواكبة بل لتحقيق شروط مجموعة العمل المالي.
0: وهذه الإصلاحات يعني أليست كافية؟ يعني الحاكم الجديد كان في أوروبا، وهذه الإصلاحات التي ذكرتها والشروط المعينة يعني كفيلة بأن تساهم ربما بتعميم المعايير المطلوبة الداخلية الدولية؟
5: أتمنى ذلك، يعني أتمنى أن تكون خبرة السيد الحاكم صفوت رسلان يعني كافية بالقدر الذي يمكن التعويض عليه لتطبيق هذه المعايير. يعني هذا أقل ما يمكن انتظاره منه، يعني هذا عمله. وبالتالي يعني نحن سمعنا كثير عن تفعيل سويفت مثلا، ولكن الحقيقة أن سوريا كانت دائما موجودة في سويفت. صحيح كان عليها قيود، أزيلت القيود. الآن العقبة بين سوريا والعالم هي عقبة المصارف المراسلة، لأن المصارف المراسلة لا زالت لا تعمل مع سوريا، لا تتعامل مع سوريا، وذلك بسبب عدم التزام سوريا بشروط مجموعة العمل المالي الدولية أو بتوصيات مجموعة العمل المالي الدولية. ولذلك نحن نحتاج إلى إجراء إصلاحات داخلية. كل شيء في سوريا، كل المشهد الاقتصادي يتعلق بنا وليس بالآخرين. يعني نحن نحتاج إلى العمل على أنفسنا، إلى إصلاح قوانيننا، تشريعاتنا، إلى يعني اعتماد سياسات تحفز الإنتاج، تحفز النمو. يعني هاي بديهيات، ألف باء اقتصاد يعني.
0: وكنت أقصد الاستفادة من تجارب أخرى في ونقل هذه الاستفادة والخبرات في الحالة السورية. على كل حال أشكرك جزيل الشكر ضيفي محمد علبي الباحث الاقتصادي، كنت معنا من ألمانيا. وأشكر دكتور علي محمد خبير في العلوم المالية والمصرفية، كنت معنا من دمشق. شكرا جزيلا لكما. نسلط الضوء في محورنا القادم على رفض عدد من الأحزاب والقوى الكردية المقاعد المخصصة للكرد بمجلس الشعب وآلية التعيين، ونعود

0: لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك كرابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: رفضت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
1: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسب مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان

0: تمثيل برلماني حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعدا للأكراد، ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
1: حول هذا الموضوع رحب بخورشيد دلي، محلل سياسي مختص في الشؤون الكردية، معنا مباشرة من دمشق. ورحب أيضا بالدكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بكما. أبدأ معك دكتور نوار، هل هنالك حصة محددة للمكون الكردي في مجلس الشعب؟
2: نعم، مساء الخير لك سيدتي، مساء الخير لضيفي الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا منذ البداية، يعني سواء بالنسبة لمجلس الشعب أو كل آلية المشروع السوري الجديد، كان بعيدا كل البعد عن فكرة المحاصصة، مع الأخذ بعين الاعتبار بطبيعة الحال تمثيل جميع المكونات الموجودة في سوريا على مستوى القوميات أو الأديان أو الطوائف على مستوى الكفاءات. فكرة المحاصصة بمعناها التقليدي الموجود في دول أخرى يعني ليست ضمن المشروع السوري الجديد، والهدف من ذلك هو أن يكون هناك مشروع انتماء وطني أعلى من مستوى الانتماء المكوني أو الطائفي أو الديني. بالإضافة إلى أننا لم نرغب يعني على بشكل خاص في اللجنة العليا للانتخابات والنظام الانتخابي المؤقت أن نكرس فكرة المحاصصة على المستوى البعيد كي لا تصبح تقليدا في سوريا، مما يعني يصاحب هذا المشروع من مشاكل تعرضت لها الكثير من دول العالم. لكن بالرغم من كل ذلك، تحرص اللجنة العليا للانتخابات وتحرص الدولة السورية بشكل عام على أن يكون هناك مشاركة لجميع المكونات وتمثيل حقيقي وعادل لجميع المكونات في كل الدولة، وبما في ذلك أيضا مجلس الشعب الذي أعتقد أن مستوى التمثيل فيه هو الأكثر أهمية في المرحلة الانتقالية، وهذا ما رعته اللجنة العليا للانتخابات الحقيقة في كل المحافظات التي أجرت فيها الانتخابات على مستوى تشكيل الهيئات الناخبة، بغض النظر عن النتائج التي آلت إليها الانتخابات والتي خضعت لنتائج صناديق الاقتراع بالنهاية، لكن على مستوى الهيئات الناخبة كان هناك حرص كبير على أن تكون الهيئات الناخبة مرآة حقيقية لشكل المجتمع السوري على مستوى المكونات، سواء كانت القومية أو الطائفية أو على مستوى الشرائح الاجتماعية وأيضا على مستوى النساء. لكن يعني نحن نتأمل دائما، وأنا أردد ذلك باستمرار، يعني دائما عندما نتكلم عن البنية التمثيلية لمجلس الشعب أو لمؤسسات الدولة، دائما نتكلم عن مكونات وطوائف وأديان وأعراق. الحقيقة نحن نرغب بأن نرتقي بهذا المشروع لكي يكون الانتماء وطنيا ويكون الاختلاف سياسيا، يعني أن تكون ككل الدول العالم مستوى الاختلاف ضمن الدولة أو ضمن البرلمان هو بالأفكار السياسية وليس بالانتماءات الطائفية والعرقية، ولكن واقع الحال في سوريا الآن
1: دكتور نوار يتم طرح بأن لدى المكون الكردي 4 مقاعد، وهل يعني يوجد اليوم للتوضيح أكثر كوتا معينة للمكون الكردي؟
2: لا، هي المعلومات أنا بعتقد أنه غير دقيقة. نعم. بعض الشيء، ال4 مقاعد هم موجودين حاليا في الأعضاء المنتخبين في المحافظات التي أجريت فيها الانتخابات، بالرغم من أننا يعني في كل المحافظات كانت نسبة الإخوة الكرد أيضا كل المكونات هي مساوية نسبيا في المجتمع في الهيئات الناخبة وأيضا النساء، إلا أن بالعملية الانتخابية لم يكن هناك يعني ربما تمثيل عادل لهذا العدد، ولكن ال4 مقاعد هذه حصلت انتهى الأمر وفاز 4 أعضاء مجلس الشعب بهذه النسبة. لكن الآن يبقى محافظة الحسكة. محافظة الحسكة أنا أعتقد أنها مركز الثقل المكون الكردي الأساسي، وبطبيعة الحال سيكون هناك فائزين من المكون الكردي في محافظة الحسكة، وأيضا هناك الجزء الذي سوف يعين ضمن السلسل المعين من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية. بالتالي الأربع المقاعد هو ما حصل عليه الأخوة الكرد حتى الآن في الانتخابات. يبقى الحسكة وهي مركز الثقل الأساسي، ويبقى أيضا السلسل المعين من قبل فخامة السيد رئيس الجمهورية. ولكن بغض النظر عن العدد الذي سوف يصل إليه المكون الكردي ضمن مجلس الشعب أو المسيحي أو العربي أو أي مكون، هذه ليست أعداد ثابتة. يعني هاي الانتخابات صناديق الاقتراع ربما تفرز هذا العدد، ربما في الانتخابات القادمة تفرز رقم أكبر من ذلك أو أقل من ذلك، وبالتالي هذا ليس رقم نعتمد عليه كحصة لهذا المكون في كل المرحلة الانتقالية أو حتى ما بعد المرحلة الانتقالية. يعني لا يوجد نظام انتخابي يعتمد على المحاصصة الرسمية بحيث يكون هناك رقم ثابت في كل انتخابات.
1: طيب سيد خورشيد، كيف يمكن اليوم فهم هذه القوى؟ من هي هذه القوى الكردية أو الأحزاب السياسية الكردية التي أصدرت هذا البيان الرافض للتعيينات والتي خصصت في مجلس الشعب هذه الأعداد والمقاعد؟
3: تحياتي لك سيدتي وللضيف الكريم ولمشاهدي قناة سوريا. هي 10 أحزاب كردية. هذه الأحزاب ترى بأن هناك شكل من أشكال المحاصصة التي حصلت تحت الطاولة بين الهيئة الناخبة العليا، ودعينا نقول حكومة سورية، وبين مكونين من مكونات الأحزاب السياسية في سوريا الكردية، وأقصد هنا تحديدا الأحزاب التابعة للإدارة الذاتية، وهناك من يقول تم تخصيصها بمقعدين، وهناك المجلس الوطني الكردي الذي تم أيضا تخصيصه بمقعدين، بمعنى أن هناك 4 مقاعد خصصت للكرد مناصفة بين المجلس الوطني الكردي وبين الاتحاد الوطني الكردستاني. هذه الأحزاب الأخرى التي أصدرت بيان، وقبل قليل هناك أحزاب أخرى من بين حزب اليسار الكردي، ترى أن هناك حالة من التهميش، وأن الانتخابات هذه ستؤدي إلى المزيد من الإقصاء، ولقدرة الكرد على الوصول ليس فقط إلى البرلمان، إنما ما بعد الانتخابات كيف سيعكسون المطالب الكردية في سوريا، وبالتالي يرون في مجمل النظام الانتخابي وكأنه صمم ليس للحديث كما الآن يقال كل شيء على أساس المواطنة وليس المحاصصة، إنما صمم لحالة سياسية انتقالية تخدم التوجهات القائمة في هذه المرحلة، وهذا بنسبة كبيرة لا يتطابق مع القوانين والدساتير.
1: ولكن حتى الآن لم يتم اعتماد رقم معين كحصة. سيد خورشيد، أليس من المبالغة هذا التوصيف من وجهة نظرك فيما يتعلق بحالة من التهميش وهذا التوصيف؟
3: أنا نقلت لك رأي الشارع الكردي في سوريا، ولو تابعت سيدتي صفحات التواصل، كتابات الكتاب والأحزاب السياسية حتى أيضا،
1: هل هي يعني هذا الرأي هل مدفوع الكردية لحصد
3: هذه القناعة
1: سياسية؟
3: العامة عندما يقول
1: هل الهدف منه فقط
3: صوت انقطع تفضل،
1: هل الهدف يعني حصد مكاسب سياسية من وراء هذه الأصوات؟
3: سيدتي القضية ليست مكاسب سياسية، القضية أولا هناك شعب مكون له حقوق وتطلعات يبحث عن الشراكة السياسية، عن الدور والمشاركة في الحياة العامة. عندما يجد أن الأطر العامة بما فيها الانتخابات تغلق عليه الطرقات أو تحصره بزوايا محددة أو لا تعطيه الفرصة المتاحة، وبالتالي يجد نفسه أنه مهمش أو مقصي، أو أنه مطلوب منه الانزواء وعدم المشاركة. هو يرى أن هناك سوريا جديدة، جميع السوريين يحلمون بأن تكون هذه دولة للجميع، دولة ديمقراطية تعكس كل مكونات الشعب السوري، وبالتالي لابد هن يعتقدون أن يكون لهم دور كبير في هذه الانتخابات. وعندما تأتي المسألة إلى الأرقام وإلى تواجد الكردي، ليس حتى فقط في الحسكة، أنا ما سأتحدث من مدينة دمشق، كم هم الكرد الذين الآن فازوا بالانتخابات البرلمانية في مدينة دمشق، كذلك في مدينة حلب أو غيرها من المناطق التواجد الكردي، هم يعتقدون
1: الكردية. مشكلة الأحزاب الكردية فقط للتوضيح هي متعلقة في مسألة الحصة في مجلس الشعب، هذه المشكلة هنا تكمن المشكلة؟
3: المشكلة مزدوجة. المشكلة الأول هم يعتقدون أن الحصة التي أعطيت لا تتناسب مع حجم التواجد الكردي، وبالتالي الذين سيصلون إلى مجلس إلى البرلمان أو مجلس الشعب لا يستطيعون عكس تطلعات الشعب الكردي في سوريا. الأمر الثاني يتعلق بالنظام الانتخابي في الأساس الذي لا يتيح لهم المشاركة الحرة في هذه الانتخابات، نظرا لأن مسبقا يتم تحديد تقريبا أعضاء مجلس الشعب من خلال الهيئات واللجان الناقبة. يعني هناك مشكلة مزدوجة، مشكلة تتعلق بالنظام الانتخابي الذي تم اعتماده، والمشكلة الأخرى أن ضمن هذا النظام الانتخابي ليس هناك حصة يمكن أن دعينا نقول تعكس حالة الوجود الكردي وهذا الكم وكيفية المشاركة، وبالتالي كي تكون الأمور تعكس إرادة الحالة الوطنية السورية بشكل عام. يعني وكأن القضية المطلوبة احتواء هذه الحالة ضمن حالة فردية، ولكن دون أن تكون هناك شراكة على المستوى السياسي.
1: طيب كيف تعلق على ذلك دكتور نوار نجمة؟ لا يوجد أي شراكة سياسية، تحدث عن النظام الانتخابي هنالك مشكلة فيه، وأيضا بأنها لا تتناسب مع التواجد الكردي هذه التشكيلة التي وضعت، بالتالي كيف يمكن معالجة هذه المشكلة المزدوجة؟
2: يعني أنا من الواضح أنه من خلال بيان الأحزاب الكردية وكلام ضيفك الكريم أنه المطلوب مستويين من المحاصصة. المستوى الأول من المحاصصة هو على أساس القومية وعلى أساس المكون، والمستوى الثاني من المحاصصة هو على أساس المكونات الحزبية ضمن هذا المكون. وأنا أعتقد أن المسألة هنا تزداد صعوبة. يعني اليوم المكون الكردي يتميز بأنه يمتلك حياة سياسية حزبية يعني متطورة ومتقدمة، وعادة في عالم الأحزاب وعالم الانتخابات الأحزاب تحصل على أصوات أو مقاعد في الانتخابات بحسب ثقلها الانتخابي في أماكن تواجدها، وبالتالي نحن غير قادرين على أن يعني نبدأ بمحاصصة على المستوى المكون وننتقل لمحاصصة على المستوى الحزبي، وهو المفروض أن هذه الأحزاب هي التي تستطيع أن تحدد ثقلها الانتخابي من خلال نشاطها وأفكارها السياسية وحجم المؤيدين لها، وبالتالي نحن لا نستطيع أن نبتعد إلى كل هذه المستويات حتى على المستوى الحزبي أيضا، لأننا هنا سوف ندخل في المتاهة ضمن كل المكونات. على الأقل ونتيجة ظروف المجتمع السوري الآن الاستثنائية والتي نرغب أن لا يستمر التفكير بهذه الطريقة، هناك مكونات وهناك طوائف وأعراق وقوميات حرصت اللجنة العليا للانتخابات على أن تكون الهيئات الناخبة ممثلة تمثيل عادل لهذه المكونات. أما أن ندخل فيما بعد بمسألة محاصصة الأحزاب ضمن هذه المكونات وكم حصل كل حزب من مقاعد، هذا هي يعني مهارته السياسية ومهارته الانتخابية وقدرته وثقله الانتخابي أن يفوز. يعني اليوم إذا ذهبنا إلى دولة، أي دولة أوروبية، هل ينتقد مثلا حزب اليسار أنه حصل على مقاعد أقل ويجب أن يحصل على مقاعد أكثر؟ هو ومهارته الانتخابية في الحصول على هذه المقاعد. أما بالنسبة للاعتراضات على أن هناك على سبيل المثال في دمشق عدد من المكون الكردي ولا يوجد مقعد لهم، نحن مهمتنا في اللجنة العليا للانتخابات تبدأ بتشكيل اللجان الفرعية وتنتهي بفتح صناديق الاقتراع، وأنا قلتها مرارا، قادرين على أن نشكل ونكون هيئات ناخبة تشكل تمثيل عادل 100% لكل المكونات على مستوى المناطق والمحافظات والقرى والبلدات، وتتوقف مهمتنا نهائيا بفتح صناديق الاقتراع. الآن في صناديق الاقتراع هنا تكون العملية الانتخابية والتحالفات الانتخابية، وهذه خارج سيطرتنا بشكل نهائي. نستطيع أن نضع كوتا، ولكن إذا وضعنا كوتا الآن للأخوة الأوكراد سوف نضع أيضا كوتا للنساء وكوتا للعرب وكوتا للمسيحيين، وهنا ندخل في هذا العالم الذي دخلت فيه دول أخرى ورأينا ما هي النتائج. الآن نحن على سبيل المثال عندما نشكل هيئات الناخبة في الحسكة، ولم تصدر حتى الآن الهيئات الناخبة، يعني هناك استباق للموضوع، الهيئات الناخبة سوف تصدر خلال 48 ساعة، هناك تمثيل دقيق لكل المكونات على مستوى البلدات، حتى يعني كل بلدة عدد سكانها حسب إحصاء 2011 والمكون أو نسبة هؤلاء هذا المكون ضمن هذه البلدة سوف يحصل على عدد من الأعضاء ضمن الهيئات الناخبة. أما الاتجاهات الحزبية فنحن لا نستطيع أن ندخل إلى هذا المستوى، وعلى العموم أي حزب قادر على أن يربح الانتخابات يستطيع أن يشكل تحالفاته الانتخابية سواء ضمن حزبه أو مع الأحزاب الأخرى أيضا، وبالتالي أنا غير قادر على أن أحدد عدة مستويات من المحاصصة، وبالرغم من أننا مبدأ المحاصصة نحن من الأساس نرفضه في هذه الانتخابات. يعني
1: طيب بالتالي سيد خورشيد، يعني مسألة المحاصصة وتعدد المحاصصات كما قال ضيفي هنالك نوعين من المحاصصة، هل الحكومة برأيك مضطرة فعلا للخوض بهذه المشكلة ومسألة التعامل مع مستويين من المحاصصة الحزبية ومسألة التعاون على مستوى المكون؟
3: سيدتي دعيني في البداية أتفق مع الأستاذ نوار على أن هناك مشكلة داخل الساحة الكردية الحزبية، ولو كانت الأحزاب الكردية على سبيل المثال لديها مرجعية موحدة في كيفية التعاطي مع هذا الحدث الانتخابي لربما تم إيجاد قائمة على الأقل تمثل سواء على المستوى الحالة الحزبية أو حالة الكرد الموجودين في سوريا وتحديدا في مناطق تواجدهم التاريخية، وبالتالي كان يمكن القول أن هذا الأمر إيجابي لو نجحت الأحزاب الكردية في ذلك، ولكن هذه الأحزاب للأسف تعاني من انقسامات وشرزمات واستقطابات، وبالتالي هذا ينعكس أيضا سلبا. الأمر الآخر عندما يتحدث الضيف الكريم عن موضوع الأحزاب والانتخابات، هذه معادلة جدا مهمة، لكن السؤال هل لدينا الآن أحزاب في سوريا معترف بها كي تخوض
1: وهذه النقطة تأخذنا إلى مسألة
3: تعبر عن لون السياسي.
1: طيب سيد خورشيد، يعني هذا يأخذنا إلى مسألة كم هنا كم حزب كردي هنالك الآن موجود في سوريا؟
3: صدقيني سيدتي يمكن قائمة تتجاوز 100 حزب للأسف، ومن كل التلاوين السياسية، وهي قسم كبير منها ربما أحزاب لا تجيد حتى ممارسة العمل السياسي وهي أقرب إلى العشائرية أو العائلية أو إلى ما هنالك. وأيضا إلى جانب هذه الأحزاب هناك أحزاب، هناك أيضا أحزاب عفوا،
1: وكلها في سوريا تنشط هذه الأحزاب
3: تماما في سوريا وتحديدا ربما في مدينة واحدة تجدين أكثر من 10 أحزاب، وضمن العائلة الواحدة قد تجد أشخاص على عدد أفرادها منتمين ومنقسمين بين بعضهم، وهذه جزء من الحالة السيئة دعينا نقول والسلبية في الحياة الحزبية للأحزاب الكردية في سوريا، علما أن هناك أحزاب كردية تاريخية في سوريا تتجاوز عمرها 70 سنة، وهناك أحزاب لها أيضا وزن جماهيري واجتماعي وتنظيمي وإداري موجود، لكن هذا الكم الهائل من الأحزاب هي مؤشر سلبي جدا، ولذلك أعتقد أن الأحزاب الكردية في سوريا وفق المعطيات الجديدة والمرحلة الجديدة بعد سقوط نظام بشار الأسد مدعوة إلى إعادة النظر سواء في عدد هذه الأحزاب أو في برامجها السياسية أو في إعادة هيكلة الحالة التنظيمية الكردية في سوريا من أجل كيفية تعاطي مع مجمل القضايا التي تطرح، وكما نحن الآن في هذه الانتخابات عندما نجد مثل هذا الانقسام بين أحزاب ربما تتقاتل على البحث عن مقعد وبين شارع عام كردي لا يجد في هذه الانتخابات دعينا نقول نموذجا يمكن من خلاله الوصول إلى المؤسسات السياسية والدستورية التي يمكن من خلالها التعبير عن سواء الحقوق الكردية والقومية في سوريا أو
1: من هي الأحزاب الأقوى
3: في الحياة العامة السياسية.
1: طيب من هي الأحزاب الأقوى في سوريا لتقول أن الأعداد غير مناسبة؟
3: سيدتي، يعني هناك دعينا نقول ثلاثة أقسام رئيسية. هناك أحزاب المنضوية في المجلس الوطني الكردي، هذه بعض منها أحزاب قديمة تأسست منذ عام 57 في سوريا، وعدد هذه الأحزاب يتراوح بين 14 و16 حزب نظرا لأن يحصل أحيانا انسحابات منها وأحيانا يبقى ثم العودة. هناك أحزاب حزب الاتحاد الديمقراطي ومعه ما يسمى أحزاب الإدارة الذاتية، قرابة 27 حزبا هؤلاء. هناك أيضا أحزاب أخرى، هناك حزب التقدم الذي أيضا انقسم بدوره إلى حزبين، وهناك حزب الوحدة وحزب اليساري وغيرها من هذه الأحزاب الكردية، إلى جانب عشرات الأحزاب الصغيرة التي لا تتجاوز عددها ربما عشرات الأشخاص. هذا هو المشهد العام للأحزاب الحركة الكردية في سوريا. لكن في العموم نحن أمام قوتين، دعينا نقول طرفين أساسيين، أحزاب المجلس الوطني وأحزاب الإدارة الذاتية، والمشهد الكردي يتصارع بين الحزبين وكيفية صياغة العمل السياسي الذي إلى الآن هذه الأحزاب دعينا نقول لا تقدم تجربة بمستوى التحديات التي يعاني منها الشعب الكردي وعلى مستوى كيفية التعاطي مع المشهد السياسي العام في سوريا.
1: طيب دكتور نوار، ماذا عن الحصة التي سيحددها الرئيس؟ هل ستكون قائمة على تصحيح أو إعادة ربما تصحيح أو خلق للتوازنات؟
2: طبعا يعني نحن منذ البداية نحن دعينا نؤكد أنه ربما هذه هي التجربة الانتخابية الأولى الشبه طبيعية، كي لا نقول عنها طبيعية 100%، يعني التي يعيشها المجتمع السوري، وبالتالي الثقافة الانتخابية تدخل في كل هذه الإشكاليات التي ندخل فيها الآن. بالإضافة إلى أنه يعني واضح نحن من حديث ضيفك الكريم يعني نستطيع أن نفهم أنه ما حدث بالنسبة للمكون الكردي هو نفسه ما حدث بالنسبة لمكونات أخرى، وهي ما يسمى بالانتخابات عملية تكسير الأصوات. هذه هي المسألة التي أدت إلى ضياع ربما هذه المقاعد على هذه المكونات. الثقافة الحزبية الآن تتطور في سوريا، وبالتالي أنا بعتقد أنه بغض النظر عن تحالف هذه الأحزاب الكردية لتحصيل مقاعد، أنا أتأمل في المستقبل أن يكون لدينا هذه الأحزاب الوطنية التي يتحالف فيها يعني المواطنون من كل المكونات للحصول على هذه المقاعد لتمثيل أهداف سياسية وطنية وليس أهداف سياسية محددة بمكون أو آخر. لكن النقطة الثانية طبعا مع احترامنا الشديد لأن لحقوق كل المكونات بثقافتها ومكانتها السياسية ومشاركتها السياسية، وهي مسألة تغني الحياة السياسية في سوريا ولا تفقرها أبدا. أما بالنسبة للثلث الأخير، نحن توقعنا أن يكون هناك ثغرات في العملية الانتخابية لأن الانتخاب غير مباشر، وأنا أعتقد أنه حتى لو كان الانتخاب مباشر سنعاني كنا من هذه الثغرات. فلذلك كان الحل لدى المشرع وجود هذا الثلث. هذا الثلث الحقيقة له عدة مهمات وليس فقط تعويض تمثيل المكونات. أنا أعتقد أن المهمة الأولى لهذا الثلث هي التوازن بين الشرائح وتعزيز كفاءة مجلس الشعب من خلال كفاءات يمكن أن تضاف إلى هذا المجلس، بالإضافة إلى المهمة التي نتكلم عنها دائما وهي سد الثغرات والتوازن على مستوى كل المكونات وعلى مستوى عدد النساء الذي أعتقد أنه الأكثر أهمية بالنسبة لنا الآن. بالتالي هذا الثلث يعني للأسف هو يتحمل كل هذه الأعباء الآن بالنسبة إلى مجلس الشعب الحالي، على أمل أن يكون خلال 5 سنوات القادمة حتى نهاية المرحلة الانتقالية وال4 سنوات التي تبقت نهاية المرحلة الانتقالية وال30 شهر من مجلس الشعب بروز لثقافة انتخابية سياسية جديدة نتخلص فيها من هذه المحاصصات على أساس هذه المكونات وهذه الطريقة من التفكير السياسي لنتطور إلى التفكير الوطني.
1: طيب زيد خرشيد، برأيك يعني بناء على ما تفضل به دكتور نوار، يعني كم عدد المقاعد المنطقية التي يجب أن يحظى بها المكون الكردي من وجهة نظرك داخل سوريا؟
3: سيدتي القضية لا أعتقد أنه نتحدث عن الرقم الفلاني من المقاعد. القضية في الانتخابات إذا كانت هذه الانتخابات تعبر عن إرادة الناس، عن إرادة الناخبين، عن برامج انتخابية، يجب أن تجري هذه الانتخابات في أجواء ديمقراطية ووفق قوانين ناظمة تسمح للناس بالمشاركة.
1: يعني المشكلة ليست فقط بمسألة الأعداد،
3: من يكون
1: مقاعد
3: أن يقدم نفسه. هي قضية الأعضاء الأعداد ومحاولة دعينا نقول تخصيص الكرد لنفرض بعشرة مقاعد أو 20 مقعد، لا أعتقد أن هذا هو الذي يمكن أن ينقذ سوريا ونؤسس لمرحلة الانتقال الديمقراطي، وكيف سوريا تكون فعلا دولة مواطنة وضمن ذلك المكونات والقوميات تعبر عن هويتها ومطالبها وتحقق تطلعاتها الثقافية والحقوقية بشكل كامل في الدستور. القضية عندما يكون هناك نظام انتخابي وهذا النظام يكون ديمقراطي، وعندما يكون القرار للمواطن السوري في التعبير وفي التصويت وفي اختيار المرشحين وفي وجود أحزاب حقيقية تخوض هذه الانتخابات ضمن برامج تنافسية وسياسية، هنا يمكن القول ليس العدد مهم. دعيني أقول سيدتي، حتى في عهد النظام بشار الأسد وقبله حافظ الأسد كان هناك في أحد الدورات 6 نواب أكراد من رؤساء الأحزاب الكردية بالمناسبة، يعني ليسوا أشخاص فقط أكراد إنما من رؤساء الأحزاب الكردية كانوا موجودين في داخل البرلمان، وحتى هم داخل البرلمان لم يستطيعوا دعينا نقول حل القضايا المرتبطة بالشعب الكردي والملف الكردي والتعقيدات التي يعاني والمعاناة الكرد من موضوع الجنسية والأراضي وغير ذلك وقضايا اللغة التي كان. القضية هنا
1: يعني واضح يأخذنا إلى السؤال بأن
3: انتخابات يعني هي انتخابات شكلية إن لا تكون الانتخابات شكلية، إنما هذه الانتخابات أن تؤسس لحياة ديمقراطية صحيحة في سوريا، من خلالها يمكن لكل القوى والمكونات السياسية سواء كانت كردية أو عربية أو أي مكون آخر يمكن من خلاله التعبير عن الحالة الوطنية السورية، ومن خلالها يتم طرح التطلعات على المستوى العام. ما لم تتوفر مثل هذه الأجواء أنا باعتقادي هذه الانتخابات أو أي انتخابات أخرى ستصبح جزء من كيف كيفية إدارة المرحلة ضمن حسابات تتعلق بهذا الطرف أو ذاك. هذا ما نطمح إليه، أن نحصل على انتخابات حقيقية تعكس دعينا نقول برامج سياسية، إرادة الناس، البحث عن المرشح الأفضل، كيف يمكن تسييد كل ذلك في برامج من خلالها البناء للمرحلة المقبلة، لا أن تكون انتخابات وكأنه مجرد حاجة أو استحقاق لهذه المرحلة ومن خلالها يتم إدارة هذا الملف سواء كان هناك نسبة مقبولة أو غير مقبولة لهذا المكون أو تلك.
1: لكن يعني
3: في النهاية الانتخابات تعني الديمقراطية، والديمقراطية لها مفاهيم وتعني الممارسة وليس فقط مجرد عملية انتخابية.
1: شكرا جزيلا لك خورشيد دلي المحلل السياسي المختص في الشؤون الكردية، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. أشكر دكتور نوار نجمة المتحدث باسم اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، شكرا جزيلا لكما. في محورنا القادم نتناول التداعيات المحتملة لاختيال إسرائيل قائد القسام عز الدين الحداد ومصير اتفاق وقف إطلاق النار. فاصل ونعود.
4: يوم بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية برية عسكرية محدودة،
5: الهدف القضاء على عناصر حزب الله، القضاء على البنى التحتية التابعة لحزب الله وإقامة منطقة عازلة.
6: We are finished. Take over your government.
4: بدأت الفرقتان 91 والفرقة 146 بالتوغل البري داخل الأراضي اللبنانية.
7: نازحون يفترشون الطرقات هربا من القصف الإسرائيلي.
4: 11 مصابا إسرائيليا تم نقلهم إلى المشافي نتيجة سقوط شظايا صاروخية في مناطق متفرقة من تل أبيب.
7: لا خطوط حمراء أمام الاستهدافات الإسرائيلية.
8: أنا بكفي بقى بكفي بكفي.
9: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
10: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: نعت حركة حماس القائد العام لكتائب القسام عز الدين الحداد بعد اغتياله في غارة إسرائيلية بغزة. وقالت حماس إن اغتيال الحداد يضع المجتمع الدولي والدول الوسيطة والضامنة للاتفاق أمام مسؤولياتها، ودعت حماس الدول الضامنة والوسطاء إلى التحرك لإلزام حكومة الاحتلال بالتقيد ببنود الاتفاق ووقف جرائمها. كما أضافت أن استمرار الصمت الدولي وعدم ممارسة ضغط حقيقي شجع الاحتلال الإسرائيلي على التمادي في نهجه الدموي.
1: افتح الباب افتح الباب.
2: احض الله يا شباب.
1: خلص بالراحه. امسك خش.

0: حول هذا الموضوع رحب بضيفي في الاستوديو إبراهيم المدهون الكاتب والمحلل السياسي معنا مباشرة من إسطنبول. مرحبا بك. وأرحب أيضا بالدكتور أمجد شهاب الدين أستاذ في القانون والعلاقات الدولية معنا مباشرة من القدس المحتلة. مرحبا بكما. أبدأ معك سيد إبراهيم، في البداية ما الذي تشكله من وجهة نظرك عملية الاغتيال الإسرائيلية بحق أبرز قادة حماس؟
1: في البداية تحياتي لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين. بلا شك أن اغتيال عز الدين الحداد هو حدث استثنائي وخطير وتطور نوعي لما يمثله عز الدين الحداد في المعادلة، إن كانت العسكرية أو الميدانية أو حتى السياسية. فعز الدين الحداد هو قائد كتائب القسام، خلف محمد السنوار الذي اغتيل قبل عام، الذي خلف محمد الضيف، ومن قبلهم كان صلاح شحادة، أي أنه رابع الأمناء العامون أو القادة العامون لكتائب القسام. وقبل ذلك كان مسؤول لواء غزة، مدينة غزة، وهو أكبر لواء في كتائب القسام، وتنقل في ألوية متعددة، وهو ابن ميدان، انتمى لكتائب القسام من سن صغيرة، من وهو في العشرينات، له عشرات السنين في العمل العسكري والمقاومة، كان من أبرز المطلوبين، بل المطلوب رقم واحد للاحتلال الإسرائيلي. موقفه حاد وحاسم وواضح، كان له دور كبير، وهذا ربما ليس كثيرا منشور في الإعلام، كان له دور كبير في الموافق على اتفاق شرم الشيخ أو اتفاق وقف إطلاق النار. ولهذا أنا بعتقد أن شخصية مثل الحداد اغتيالها هو ليس اغتيالا ميدانيا فقط، وليس أمنيا فقط، وليس عسكريا فقط مع كل هذه الأهداف، ولكن أيضا هو اغتيال سياسي. الاحتلال الإسرائيلي يريد إفشال هذا الاتفاق، ويريد تدمير عملية وقف إطلاق النار ليذهب إلى المواجهة الكبيرة وليستمر في عدوانه على قطاع غزة.
0: بالتالي دكتور أمجد، يعني هذا الحدث الخطير كما ذكر ضيفي وتطور نوعي في العمليات، هل نتنياهو ووزير دفاعه من خلال هذه العملية يريد محاولة ربما نسف هذا الاتفاق، اتفاق وقف إطلاق النار؟
2: نعم، تحياتي لكم ولضيفكم ولجميع السادة المشاهدين على قناة سوريا. أعتقد له أهداف، نعم له أهداف بدرجة الأولى، أهداف انتخابية، باعتبار أن الحملة الانتخابية قد بدأت فعليا. فعملية اغتيال قائد كتائب عز الدين القسام في قطاع غزة هو إنجاز، يعتبر إنجاز تاريخي أيضا، وخاصة بعملية إقناع الرأي العام الإسرائيلي الذي يركز على فكرة تشكيل لجنة تحقيق بما حدث ب 7 أكتوبر. يعني حتى الآن هو يريد إرضاء الرأي العام الإسرائيلي بأنه قضى على جميع القيادات العسكرية المعروفين في المجلس العسكري لقيادة كتائب عز الدين القسام في عملية 7 أكتوبر، وأيضا يريد استخدامه أيضا لمحاولة إقناع الرأي العام الإسرائيلي بأنه لن يتوقف، وأن هناك قرار مأخوذ في تصفية كل قيادات حركة حماس سواء في الداخل أو في الخارج، وهذا يعني هذا ضمن استراتيجية عملية إضعاف وتفكيك القيادات العسكرية في القطاع من أجل البدء في عمليات قاطفة داخل القطاع. هذا مخططات ينتظرون فقط الضوء الأخضر من الولايات المتحدة لعملية تصعيد. أما فيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار، لم يتبقى شيء في اتفاق وقف إطلاق النار. بعتقد يعني اتفاق وقف إطلاق النار قد سقط فعليا، لأن جميع بنوده لم يحترموا أي بنود، سواء في عملية تبادل الأسرى اختلف العدد، وأيضا كسرت عملية تبديل في الأسماء، وأيضا تبديل في نوعية الأسرى التي يجب أن يطلق سراحهم، أيضا في مسألة في البند السابع في مسألة البنية الصحية والكهرباء والماء لم يلتزموا بها، في مسألة رفع الحصار، فتح معبر رفح، وقف إطلاق النار، استهداف المدنيين، كل ذلك لم يلتزموا. يعني الاتفاق تقريبا سقط يعني، ونعم هم ينظرون فقط لقطاع غزة من منظور أمني، لذلك يستمرون في التصعيد وأيضا في استهداف المدنيين. يعني هما الخطة ما زالت خطة تهجير سكان قطاع غزة هو الهدف الرئيسي لهذه الحكومة، ضمن مشروع حسم الملف الفلسطيني.
0: طيب سيد إبراهيم، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه من آخر قادة حماس المرتبطين بأحداث السابع من أكتوبر، هل يوجد فعلا رموز عسكرية في قادة حماس ما زالت على قيد الحياة؟
1: هو بلا شك أن كتائب القسام مؤسسة ذاخرة بالكوادر والقيادات، وأعتقد أن هناك العشرات بل ربما المئات المؤهلين داخل كتائب القسام لتولي منصب القائد العام، خصوصا أن هناك جيل قيادي تربى يعني على مؤسسية كتائب القسام وخاض العديد من الحروب، إن كان في 2006 في أسير شاليط أو في 2008 حينما باغت الاحتلال الإسرائيلي مراكز الشرطة أو في 2012 و2014، وهناك من شارك فعليا في عمليات السابع من أكتوبر، والاحتلال الإسرائيلي فقط ودائما يريد أن يضخ يعني عمليات يعني دعائية وبروبوغندا من أجل يعني استخدامها كحرب نفسية. ولكن السؤال، هل سيؤثر ذلك سلبا على كتائب القسام؟ بالتأكيد غياب أي قائد من القادة هو سيترك أثر، ولكن أنا بعتقد أن هناك قدرة لدى مؤسسة كتائب القسام ولدى الجناح العسكري لحركة حماس للتعويض، وهناك باعتقادي يعني من خلال متابعتي أرى أن حماس وكتائب القسام خصوصا لديها جيل قيادي غير معروف حتى لدى الاحتلال الإسرائيلي، غير معروف أسماءه في الإعلام، ولكن هو قادر على أن يطور وأن يتماسك وأن يرتب وأن يعيد تهيئة ما تم يعني استهدافه. وبعتقد أنه من السهل على كتائب القسام، صحيح أن من حيث متابعتي وما شاهدت هناك ألم كبير، هناك التفاف، يعني الشهيد عز الدين الحداد كان له قبول واسع على المستوى الشعبي على المستوى
0: التنظيمي. برأيك هل تقوى حماس على ردة فعل هذه العملية، عملية الاغتيال الأخيرة الحالية، يعني بعد أغلب اغتيالات قادة حماس اليوم، كيف يمكن القول أو الحديث عن مسألة موقف حماس من خلال هذه العمليات الأخيرة؟
1: أنا أعتقد أن حركة حماس اليوم معنية بتجنيب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة للإبادة وللحرب، ولكن حماس ليس فقط موجودة في قطاع غزة، هناك الضفة الغربية تغلي، هناك أيضا مناطق 48، هناك حماس في الخارج، هناك مؤسسات. أنا أعتقد أن حماس ما يميزها أنها يعني لديها مؤسسات متنوعة ولديها أوراق قوة مختلفة ليس فقط منها العسكرية، ولديها تواجد جغرافي ممتد في أكثر من ساحة، وأيضا هي موجودة في الوطن، يعني هناك أكثر من 7 مليون فلسطيني في فلسطين المحتلة اليوم تحت الاحتلال، وهناك 7 مليون خارج الاحتلال، وأينما يوجد فلسطيني فهناك حماس، أنه حماس هي من النسيج الوطني الفلسطيني كباقي الفصائل، فتح والشعبية أيضا أينما يكون فلسطينيين سيكونوا موجودين. ولهذا أنا أعتقد أن رد فعل حماس سيكون في الحفاظ على ما تبقى، في إعادة تعزيز الحضور المقاوم إن كان في غزة أو الضفة أو في الخارج، ولكن هناك أساليب مختلفة، هناك أوراق مختلفة، لن تنجر حماس لما يريده الاحتلال الإسرائيلي، وفي الوقت نفسه لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي أن يفشل مسار مقاومتها ومسار سياستها، خصوصا أنه من أحد قد يكون أحد أهداف هذه العملية. يعني أنا أتفق بشكل كبير مع دكتور أمجد ضيفكم الكريم، ولكن أيضا في الوقت نفسه هي معنية بالضغط على المفاوض الفلسطيني وعلى القرار الفلسطيني والقرار الحمساوي من أجل تقديم مزيدا من التنازلات. وأعتقد أنه الآن من الصعب الذهاب إلى ما يريده الاحتلال الإسرائيلي من تنازل واستسلام، ولهذا حتى اللحظة الاحتلال الإسرائيلي لم يجد من حماس ومن الفصائل الفلسطينية مجتمعة أي رايد انكسار أو استسلام، رغم الكارثة الذي يعيش شعبنا الفلسطيني، الكارثة الإنسانية، ورغم حجم المصاب الكبير.
0: دكتور أمجد، أعود معك لهذه النقطة، يعني هل فعلا المسعى من قبل الاحتلال الإسرائيلي من وراء هذه العمليات، الهدف الرئيسي هل تغيير قيادات حماس بالكامل أم ربما تقديم مزيد من التنازلات؟
2: الهدف الأساسي هو تفكيك البنية القيادية والتنظيمية، يعني حركة حماس تتمتع ببنية تنظيمية قادرة على الاستمرار، هناك خبرة تراكمية كبيرة، والحركة تستطيع إنتاج قيادات، وهذا طبعا في ضمن صراع يدوم منذ أكثر من عقود طويلة. طبعا منذ عام 1988 استطاعت حركة حماس إعادة إنتاج قياداتها، فهم يريدون بالبداية، وهذا الهدف الأساسي، هو عملية تفكيك البنية القيادية والتنظيمية لحركة حماس، لديها تشكل بالنسبة لهم تحدي كبير جدا، وخاصة انتقادات لاذعة للحكومة، لأنه على مدار أكثر من عامين ونصف في بقعة جغرافية صغيرة تم استخدام أكثر من 450 ألف جندي، وكل الإمكانيات الاستخباراتية والعسكرية والطيران والدعم الخارجي الذي تلقوه أيضا في استخباراتيا. يعني ممكن أن تكون هذه العملية اختراق استخباراتي، خاصة في مسألة مكان عملية الاستهداف، وأيضا اليوم، يعني يوم السبت، بعتقد ربما يكون هناك خطأ تم ارتكابه باعتقادا بأن يوم السبت لن يتم اتخاذ قرار في عملية الاغتيال، رغم أن قرار عملية الاغتيال تم اتخاذه قبل أسبوع ونصف في حال توفرت الظروف. يعني هناك عملية التكيف مع الطريقة التي يتعامل معها الاحتلال. بعتقد بأنهم بأي فرصة يستطيعون عملية اغتيالات، يعني نلاحظ حتى المسؤولين الشرطة في كل فرصة تتاح لهم يقومون بالاغتيال، حتى لو كلف ذلك الشعب الفلسطيني أو حركة حماس سقوط ضحايا مدنيين. يعني لاحظنا أن القيادي استشهد معه زوجته وبنته، وأيضا هم لم يأبهون حتى بمن يتواجد في الموقع وفي البناية، قاموا باستهداف كل البناية. فالهدف الأساسي هم ينظرون بما يسمى بمبدأ الملاحقة المستمرة، هم يتبعون هذه النظرية حتى النهاية. ولديهم مسألة بما يسمى دائما يستخدمون مصطلح عملية، يعني إنهاء الحساب، عملية قد أنهينا حسابنا مع الشخصيات. لديهم قوائم كبيرة ويستمرون في الاستهداف. أعتقد ليس، يعني هو بالنسبة لهم صيد ثمين، ولكن
0: نعم دكتور
2: يوجد
0: أنتر.
2: أسماء كثيرة داخل عمليات الاستهداف، ويترقبون ظهورهم في مناطق ضمن نشاط استخباراتي على جميع المستويات في الاستمرار بعمليات الاستهداف وعمليات الاغتيالات، وهذا يعني اعتدنا عليه
0: طيب
2: من أجل رفع المعنويات ومن أجل إعطاء الانطباع بأنهم قاموا بإنجازات كبيرة جدا ولم يتبقى وقت،
0: نعم
2: وأيضا محاولة إعادة، لأن الجيش الإسرائيلي يعني هناك حالة ترهل وحالة أيضا
0: طيب
2: تعب بالنسبة لهذه
0: طيب
2: العمليات. هم
0: نعم
2: يريدون
0: سيد أمجاد.
2: إعادة تشكيل وضخ متطرفين ومتدينين
0: طيب اسمح
2: للاستمرار
0: لي أن أختم مع ضيفي لضيق الوقت. سيد إبراهيم، حماس تعلن إجراء جولة انتخابية لاختيار رئيس لها دون ذكر أي اسم. برأيك هل تتجه الحركة لتسمية قادة بدون الكشف عن هويتهم هذه المرة بالتوازي مع هذه العمليات الحاصلة؟ ومن المرشح ليتصدر الاسم
1: لا، هناك فرق ما بين بيان حركة حماس حول إجراء انتخابات لاختيار رئيس المكتب السياسي خلفا للشهيد يحيى السنوار، حيث ما بعد اغتيال يحيى السنوار قاد حركة حماس مجلس قيادي مكون من 5 يعني قيادات، أبرزهم كان الحية ومشعل وأيضا زاهر جبارين و
0: لكن لم تحسم النتيجة حتى الآن.
1: لا، فجرى انتخابات
0: جولة.
1: الآن هذه جرت الانتخابات، ولكنها يبدو أنها ذاهبة إلى الإعادة. كان أبرز المرشحين هو سيد خالد مشعل وسيد خليل الحية، وأعتقد أن حركة حماس شفافة، ولهذا يجب علينا أن نفرق ما بين الاتجاه السياسي والإعلامي، وهذا يعني حركة حماس تقوم بشفافية مطلقة بالإعلان عن ذلك، وفي الوقت نفسه وفي المقابل هناك لا جهاز عسكري، لكن عودتنا حركة حماس أن تعلن حتى عن قائدها العسكري، ولكن ليس يعني يمكن أن تعلنه إعلاميا وتعلن عنه. ولكن أنا أعتقد أن حماس إن لم تقم بتعيين قائد كتائب قسام جديد خلفا لعز الدين الحداد، فأنا أعتقد خلال أيام بسيطة قد سيتم تكليفه، لأنه هذا يأتي بدون انتخاب بالتعيين العسكري، ولكن الانتخابات السياسية تعلن عنها حماس ببياناتها الرسمية.
0: يعني وهل كل مرشح له لون سياسي معين؟
1: لا، حركة حماس هذه تحتاج إلى وقت طويل حقيقة، لأنه حماس هناك مجلس شورى، ومجلس الشورى هو الذي يعين أو يختار أو ينتخب رئيس المكتب السياسي، ومن ثم رئيس المكتب السياسي يقوم باختيار نائبه، ويقوم باختيار اللي هو الرؤساء أو يعني الوزراء أو مسؤولي الملفات
0: مع الجناح العسكري. سيكون هنالك
1: الجناح العسكري؟ لا، الجناح العسكري هو جناح بعيد عن هذه التجاذبات، فيه يعني قانون داخلي يهيئ قانون عسكري داخلي، وفيه تراتبية عسكرية هي التي تجعل الجناح العسكري هو من يختار قائده، ويتم بعد ذلك تنسيبه للمكتب السياسي وإعلانه داخل أروقة الحركة، وليس شرطا أن يعلن الجناح العسكري عن القائد الجديد، لكن أنا أعتقد أنه سيتم تعيينه خلال أيام إن لم يكن قد عين.
0: نعم، كيف تتوقع أن يكون المشهد في قادم الأيام؟ هل تتوقع أن تكون تعود عمليات الاغتيالات وعمليات التصعيد من قبل الاحتلال الإسرائيلي بناء على هذه الخطوات؟
1: ويجب إدراك أن الحرب لم تتوقف. نعم. الإبادة هي من توقفت الحرب، الاغتيالات والتصعيد. السيد أو الشهيد عز الدين الحداد ليس الأول الذي تم استهدافه، قبل ذلك تم استهداف عشرات القادة من الفصائل الفلسطينية، أبرزهم كان الشهيد رائد سعد وهو كان نائب الحداد. اليوم لا، الاحتلال الإسرائيلي سيستمر في عمليات التضييق على الفلسطينيين وتحويل حياتهم إلى جحيم، وسيستمر في اغتيال القادة الفلسطينيين والكوادر الفلسطينية، وسيستمر في الحصار والخنق ومنع الأساسيات من دخول قطاع غزة، وكل ذلك بسبب حقيقة يعني انحياز الولايات المتحدة الأمريكية الأعمى والكبير لها، بالإضافة أيضا للضعف الإقليمي والعربي وعدم امتلاك القوى الإقليمية والعربية ضغطا وأوراق ضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل أن يوقف إجرامه ووحشيته ضد شعبنا الفلسطيني.
0: أشكرك جزيل الشكر، ضيفي في الاستديو إبراهيم المدهون، الكاتب المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. أشكر أيضا دكتور أمجد شهاب الدين، أستاذ في القانون والعلاقات الدولية، كنت معنا من القدس المحتلة، شكرا جزيلا لكما. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سوريا اليوم، إلى اللقاء بأمان الله.

0: أريد أن أقول بأن سوريا لها مكانة خاصة لي في قلبي.
1: نحن في تركيا كانت موقفنا ثابت، قلنا بأن وحدة الأراضي السورية هي الشيء الأساسي الذي يجب أن نركز عليه، والحكومة المركزية يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة.
2: تترأسه باعتبارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية موضوع خط سكة الحجاز.
1: هناك رابط مهم أن يكون هناك رابط يربط تركيا بسوريا والأردن وهذه المنطقة.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا. من جمال الأبيات وحقول الأدب والذكريات نسافر بين المعاني، نروي القيم والهمم بديوان عربي تليد وشعر جديد. نقطف معكم حب الحصيد وحب القصيد، ونظل في دنيا القصيد نسائل. لك يا منازل في القلوب منازل، منازل القصيد على تلفزيون سوريا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونبدأها بالعناوين. الرئيس أحمد الشرع يبحث مع توم براك في قصر الشعب بدمشق الأوضاع في سوريا وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن. 10 أحزاب وقوى كردية ترفض نسبة تمثيلها في مجلس الشعب وتطالب برفع عدد الحصة إلى 40 مقعدا على الأقل. وزارة الاقتصاد تعلن عن سعر شراء القمح من المزارعين لموسم 2026 وتحدده ب 46,000 ليرة سورية للطن الواحد من الدرجة الأولى. ترامب يتحدث عن هدوء ما قبل العاصفة في إشارة إلى إيران ويحذرها من وقت سيء للغاية في حال فشل التوصل إلى اتفاق.

0: في التفاصيل، بحث الرئيس أحمد الشرع مع المبعوث الأمريكي توم براك مستجدات سوريا والمنطقة والتعاون بين البلدين. جرى اللقاء في قصر الشعب بدمشق بحضور وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني. بحسب رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في سوريا والمنطقة، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دمشق وواشنطن، إضافة إلى ملفات ذات اهتمام مشترك. رفضت 10 أحزاب وقوى كردية سياسية في سوريا ما وصفته بالتعيينات الخاصة في مجلس الشعب، معتبرة أن العملية لا تعبر عن إرادة السوريين وتعيد إنتاج ما وصفتها بسياسات الإقصاء والتهميش بحق الكرد في البلاد.
1: في تطور جديد يعكس استمرار الجدل حول شمال شرقي سوريا، أعلنت 10 أحزاب وقوى سياسية كردية في بيان مشترك رفضها لآلية تعيين أعضاء مجلس الشعب، معتبرة التعيينات فيه لا ترقى إلى مستوى التمثيل الحقيقي لإرادة المواطنين. البيان الذي وقعت عليه أحزاب منها الحزب الليبرالي الكردي في سوريا والحزب الشيوعي الكردستاني أوضح أن تخصيص 4 مقاعد فقط للكرد من أصل 210 في المجلس يمثل وفق توصيفه التفافاً صارخاً على الحقائق الديمغرافية والسياسية في سوريا، مشيراً إلى أن الكرد يشكلون نسبة تقارب 20% من سكان سوريا، ما يجعل هذا التمثيل غير متناسب مع وزنهم السكاني والسياسي. الأحزاب رفضت في بيانها أيضاً آلية التعيين المعتمدة في مجلس الشعب، مؤكداً أنها تعيد ما سمته سياسات التهميش العنصري الهادفة إلى تغييب القضية الكردية، كما شددت على ضرورة ضمان تمثيل برلماني حقيقي بما لا يقل عن 40 مقعداً للأكراد ممن يحملون الفكر القومي الكردي ويتبنون قضيته، مع التحذير من أن تثبيت 4 مقاعد قد يشكل سابقة سياسية خطيرة يمكن أن تستخدم لاحقاً كأساس لتحديد حصة الأكراد في مؤسسات الدولة. هذا الموقف يتزامن مع احتفالات في مناطق سورية أبرزها الحسكة والقامشلي بمناسبة يوم اللغة الكردية، حيث أكد المحتفلون على أن التعليم باللغة الكردية هو حق مشروع وأنه لا ينبغي التنازل عنه، كما تتزامن مع تعثر تقدم ملف عملية دمج قسد وكامل مؤسساتها بالدولة بعد أن شهد ملف القضاء توتراً تمثل باحتجاجات شعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي. إذن التحدي اليوم

0: لا يقتصر على توزيع المقاعد في مجلس الشعب، بل يتعداه إلى ملفات تعقد المشهد وتحول دون الوصول إلى التحول الحقيقي.
1: كشف مصدر حقوقي عن اعتزام قضاة من الإدارة الذاتية التوجه إلى العاصمة دمشق، وذلك تمهيدا لاعتماد بعضهم. نقلت وكالة نورثبرس عن مصدر حقوقي مقرب من الإدارة الذاتية أن نحو 100 قاض سيتوجهون هذا الأسبوع إلى دمشق، وذلك لإجراء مقابلات فردية مع وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى. وبحسب المصدر تعتزم الحكومة اعتماد 40 قاضيا منهم على أن يكلف 20 مباشرة بالعمل في محاكم محافظة الحسكة، بينما يستكمل 20 آخرون تأهيلهم في المعهد العالي للقضاء. وأشار المصدر إلى أن قائد قصد مظلوم عبدي التقى الأسبوع الماضي قضاة في مجلس العدالة التابع للإدارة الذاتية، وبحث معهم ملف دمج المؤسسة القضائية ضمن وزارة العدل. رحبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالخطوات الأولى التي اتخذتها سوريا نحو إعداد استراتيجية وطنية لمناهضة التعذيب، معربة عن دعمها لهذه الجهود. وأكدت المفوضية أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة لتعزيز العدالة وحقوق الإنسان وضمان المساءلة وجبر الضرر للضحايا وإعادة بناء الثقة. هذا وكانت إدارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية قد عقدت قبل أيام ورشة العمل الأولى لصياغة الاستراتيجية الوطنية الشاملة للجمهورية العربية السورية لمناهضة التعذيب والعمل على موائمة التشريعات والمؤسسات مع المعايير الدولية. أصدرت الحركة السياسية النسوية السورية بيانا نفت فيه وجود دوافع سياسية وراء توقيف عضوتها خولة برغوث، وذلك في مدينة دمشق بتاريخ 5 أيار الجاري. كما أوضحت الحركة أن توقيف خولة بحسب توضيح صادر عن عائلتها مرتبط بادعاء قدم في سياق تحقيق جار، مشيرة إلى أنها لا ترى وجود دوافع سياسية وراء القضية حتى الآن، مؤكدا أن لديها تمثيلا قانونيا مع إتاحة الوصول إلى محاميها خلال فترة التوقيف. هذا وأعربت الحركة عن قلقها إزاء التوقيف بسبب ما وصفته غياب الشفافية وطبيعة الإجراءات القانونية المتبعة. كما تضمن البيان المطالبة بالإفراج عن خولة لعدم توفر أسس قانونية كافية تبرر استمرار توقيفها، مؤكدة تضامنها مع عائلة برغوث ومتابعتها للقضية بما يضمن احترام الحقوق القانونية والدستورية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 3 آليات نصبت حاجزا مؤقتا قامت بتفتيش المارة على الطريق الواصل بين قريتي كودنا وبريقة بريف القنيطرة الجنوبية. وقال المراسل أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا كذلك وقامت بتفتيش المارة أيضا على الطريق بين منطقتي الأصبح ومزرعة الفتيان جنوبي القنيطرة. كما أشار إلى أن قوات الاحتلال توغلت ب4 آليات عسكرية في قرية صيد الحانوت بريف المحافظة الجنوبية، وقامت بتفتيش أحد المنازل من دون تسجيل أي حالة اختطاف. وفي سياق متصل توغلت 3 دبابات إسرائيلية عبر بوابة تل الجلع باتجاه ثكنة الدرعيات الواقعة غربي بلدة المعلقة، لتنسحب الدبابات 3 في وقت لاحق وتعود باتجاه الجولان المحتل. وفي الريف الشمالي توغلت 5 آليات عسكرية انطلاقا من طريق كسارات جبات الخشب ووصولا إلى قرية عين البيضة. هذا وتفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي واقعا ميدانيا جديدا عبر توغلات متكررة في قرية معرية بريف درعا الغربي، إذ فرض الاحتلال قيودا على وصول الأهالي إلى أراضيهم الزراعية وسط مخاوف من قضم مزيد من المساحات وخلق أحزمة أمنية عازلة على الحدود.
2: على وقع توغلاتها المتكررة، تفرض قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقا من القيود المشددة على قرية معريا بريف درعا الغربي، واقع ميداني جديد يحظر على الأهالي الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي حولها الاحتلال إلى مناطق محظورة، ما تسبب بحالة من التوتر ومخاوف جدية من فرض أمر واقع جديد في الجنوب السوري.
3: صاروا والله في مضايقات، يعني صاروا يجوا بالليل بعض الأحيان، يجوا بالنهار، يجعلنا على الأرض، بيقولوا لنا ممنوع، بيضايقونا، الناس تخاف، الأهالي بيخافوا، الأطفال بيرعبوا لما يشوفوا يعني مناظر مسلحة وسيارات غريبة عليهم أول مرة بيشوفوها. هذا اللي يعني صار، يقولوا لنا هاي منطقة عسكرية وخلصوا شغلكم وخلص لا ترجعوا لهون، بس احنا صراحة يعني ما منردش، يعني نظل نرجع لأرضنا حتى نشوف شو الله يفرج علينا. مستحيل نتنازل عن أرضنا ولا أي شبر، مستحيل، حتى نشوف بلكي احنا نطلب من الله انه يعني الدولة تساندنا، بشوف شو الوضع، بتدور لنا حل. أما نترك أرضنا مستحيل، وأما نروح مستحيل نترك أرضنا.
2: يؤكد السكان أن منع الاحتلال وصولهم إلى أراضيهم يهدد مصدر رزقهم الوحيد بشكل مباشر، مع تعذر جني المحاصيل الزراعية أو رعي المواشي، الأمر الذي ينذر بكارثة معيشية وخسائر فادحة تصيب القطاعين الزراعي والحيواني في المنطقة.
4: عايشين على الله وعلى هالخضريات، عشان نزرع قمحات مستفيد منها، نبيع منها البقر تبناتها طرشاتي، بس شو يعني معذبين حوالينا، تبرموا حوالينا لويش؟ انتوا قاعدين بالجزيرة، خلكوا بالجزيرة مغرب، ترجعوا علينا لويش؟ نروح على بنياتنا نلاقيكوا قدامنا، نروح على عشيرتنا نلاقيكوا قدامنا، نروح على القمحات نلاقيكوا قدامنا، اروح اطلع بقرتي الاقيكوا قدامنا، بس ارضنا هاي احنا عايشين على الله عليه، وين بنروح؟ ما لنا مكان غير المطرح هذا.
5: احنا نتمنى انهم يضلوا بالجزيرة، واحنا يعني لما تشوف الدولة تتفقي وياهم ما تتفقي وياهم شو يصير حل، احنا مع الحل، انما هم يعني صاروا يجوا لجاي يتبددوا.
2: يرى مراقبون أن هذه التحركات لا تنفصل عن استراتيجية أوسع للاحتلال يسعى من خلالها إلى قضم المزيد من الأراضي وخلق أحزمة أمنية عازلة على حساب أهالي المنطقة، مستغلا التوترات الإقليمية لإعادة رسم خارطة النفوذ على الحدود.
1: أعلن وزير الداخلية أنس خطاب إلقاء القبض على اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوى الجوية، ويعد العويد ومحلة من أبرز الضباط الذين شغلوا مواقع عسكرية متقدمة في النظام المخلوع خلال سنوات الثورة.
6: أحداث متزامنة على الصعيد الأمني تشهدها الساحة السورية بشكل مستمر، إذ أعلنت وزارة الداخلية عن اعتقال ضباط وشخصيات من رموز نظام الأسد المخلوع بالتزامن مع تعهدها بإرساء العدالة والمساءلة عن الفظائع التي ارتكبت في عهد نظام الأسد.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.
6: وزير الداخلية أنس خطاب أعلن عن اعتقال ضابطين بارزين من رموز النظام السابق، وهما اللواء واصل العويد نائب رئيس الأركان واللواء الطيار إبراهيم محلة رئيس أركان الفرقة 22 في القوات الجوية. وقال خطاب في منشور عبر صفحته على منصة إكس إن العويد ومحلة أصبحا الآن في قبضة الأجهزة الأمنية. تأتي هذه الاعتقالات في إطار حملة موسعة طالت عدداً من ضباط ورموز النظام المخلوع، آخرها توقيف اللواء السابق جايز حمود الموسى الذي شغل قيادة أركان القوات الجوية لسنوات، إضافة إلى اعتقال مدير مكتب الشؤون العسكرية لبشار الأسد اللواء وجيه العبد الله ورئيس فرع المخابرات الجوية السابق في درعا خردل أحمد ديوب.
7: كانت ولا تزال
6: حملات الاعتقال والقبض على مرتكبي الجرائم في سوريا، والتي بدا بعضها مفاجئا للجميع حتى المراقبين، تثير تساؤلات حول التقدم الذي تحرزه الحكومة في الوصول إلى كبار قادة النظام السابق، بما يعكس التطور السريع في البنية الأمنية والاستخبارية. وتأتي هذه الحملات بالتزامن مع بدء محاكمة شخصيات بارزة من النظام السابق مثل عاطف نجيب واعتقال أمجد يوسف، وسط دعم دولي متزايد لمسار المساءلة وتأكيد عليها، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، مع تشديد على دعم جهود محاسبة رموز النظام السابق، معتبرة ذلك شرطا أساسيا لتحقيق السلم وتعزيز سيادة القانون في سوريا.
1: فككت قوى الأمن الداخلي في حلب عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة في منطقة جبل سمعان. وأوضحت قوى الأمن الداخلي في تصريحات نقلتها محافظة حلب أن العملية جاءت بعد متابعة أمنية في منطقة جبل سمعان بمحافظة حلب، حيث نفذت الوحدات المختصة مداهمة ألقت خلالها القبض على أفراد العصابة. أضافت أن أفراد العصابة كانوا ينتحلون صفة أمنية لابتزاز المواطنين، مشيرة إلى ضبط سيارة ومبالغ مالية وأجهزة خلوية تمهيدا لإعادتها إلى أصحابها وفق الأصول القانونية. تعهد حاكم مصر في سوريا المركزي الجديد محمد صفوة عبد الحميد رسلان، تعهد بالعمل خلال الفترة المقبلة على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بشكل تدريجي ومستدام، وذلك بعيدا عن الحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية وفق وصفه. وأكد رسلان أن السياسة النقدية للمصرف لن تكتسب قيمتها إلا بانعكاسها الحقيقي على حياة المواطنين ومعيشتهم، مشددا على أن استقرار الاقتصاد مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والقطاعين المصرفي والخاص والكفاءة السورية في الداخل والخارج، معتبرا أن الثقة تبنى بالشفافية والفعل والنتائج. وفي وقت سابق أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما يقضي بتعيين محمد صفوة عبد الحميد رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزية، وذلك خلفا لعبد القادر الحصري الذي صدر قرار تعيينه سفيرا لسوريا في كندا، ما فتح باب التساؤل عن أسباب التغيير الذي يأتي في وقت تسعى فيه البلاد لبناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
8: في أعقاب تعديلات وزارية وإدارية شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، عين محمد صفوة رسلان حاكما لمصر في سوريا المركزي بمرسوم رئاسي، وذلك بعد إعلان تعيين سلفه عبد القادر الحصري سفيرا لسوريا لدى كندا لينتقل من إدارة الملف النقدي إلى العمل الدبلوماسي خارج البلاد.
9: لا ما يتحقق على أرض الواقع.
8: وفي أولى تصريحاته بعد توليه المنصب، تعهد رسلان بالعمل على إعادة بناء الاستقرار النقدي والمالي بعيدا عما وصفه بالحلول المؤقتة والإجراءات الارتجالية، مشيرا إلى حساسية المرحلة الاقتصادية الحالية التي قال إن نتائجها ستقاس بما سيتحقق على الأرض وينعكس على حياة المواطنين لا بالتصريحات والكلمات. التعيين الجديد الذي ينضوي ضمن سلسلة تغييرات هيكلية لا يعلم إن كان رسلان آخرها، فتح باب التساؤلات عن آلية التعيين والأسباب التي أرجعها البعض إلى وجود تضارب في الرؤى الاقتصادية في وقت تؤكد فيه السلطات السورية سعيها لإعادة بناء الثقة بالقطاع المالي والمصرفي وإعادة ربط سوريا بالمنظومة المالية الإقليمية والدولية.
10: التحولات الرقمية العالمية،
8: حيث يأتي التغيير امتداداً لمرحلة سابقة قاد فيها الحصرية المصرف المركزي منذ شهر نيسان من العام الماضي، إذ شهدت إدارته عدة تحولات بارزة من بينها استبدال العملة القديمة وتعزيز الاستقرار النقدي والعمل على إعادة وصل القطاع المالي السوري بالمؤسسات والأسواق الخارجية. وهكذا بين رهانات الاستقرار النقدي ومحاولات استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، يفتح التغيير الجديد الباب أمام مرحلة تترقب فيها الأوساط الاقتصادية ما إذا كانت ستنعكس على الواقع المالي والمعيشي للسوريين أم ستبقى ضمن إطار إعادة ترتيب المشهد الإداري فقط.

0: أكدت وزارة الأوقاف عملها على استكمال أعمالها الميدانية في المشاعر المقدسة في السعودية، ذلك من أجل استقبال الحجاج السوريين. قالت الوزارة أنها تعمل ضمن منظومة خدمية وتنظيمية متكاملة تشمل السكن والنقل والرعاية والإشراف، بما يوفر لحجاج بيت الله الحرام أجواء آمنة ومطمئنة. جهود مكثفة تبذلها وزارة الأوقاف لتجهيز مخيمات الحجاج السوريين في مشعر عرفات، وذلك قبل انطلاق موسم الحج. تحسينات كبيرة يقول القائمون عليها إنها أضيفت إلى ملف الخدمات هذا العام لضمان حج آمن وميسر. التفاصيل في تقرير موفدنا طارق دعاس.
1: جبل من خيام، هكذا تحول صعيد عرفات استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن ضمن تحسينات كبيرة ومهمة تضيفها وزارة الحج والعمرة السعودية إلى سجل نجاحاتها في موسم حج 1447 للهجرة 2026 للميلاد.
2: بدأنا في تجهيز داخل الخيام في الموكيت من صوف بيت من حاجة الحاج، طبعا هدايا الحاج اللي هي تعتبر المظلات الشمسية، الصوفة بد، المخدة، الشرشف، الحاف، الزمزمية، كل ما يحتاج الحاج. طبعا كذلك داخل الخيم يوجد الثلاجات، الفريزرات، الماء البارد إن شاء الله، العصيرات طبعا، وكذلك في وقت الغداء وقت الفطور طبعا راح يكون داخل الخيم إن شاء الله.
1: وفي جولة اطلعنا خلالها على التجهيزات الخاصة بحجاج سوريا برفقة وزارة الأوقاف السورية المشرفة على تنظيم الحملات والخدمات، بدت الاستعدادات في مراحلها الأخيرة داخل المخيمات المخصصة لهم.
3: والتحضيرات القائمة أو الجارية من أجل استقبال الحجاج السوريين كما ترون الآن نحن في مخيمات عرفات، بفضل من الله تعالى يعني أصبحت المخيمات جاهزة 100%، جميع الأعمال تم إنجازها، تم تنفيذها. كما ترون المخيمات مفروشة من حيث التكييف، من حيث الإنارات، من حيث الفرش، حتى توزيع برادات الماء، تجهيز المطاعم والمطابخ، الأمور التغذية، كل شيء، حتى المرافق العامة بفضل من الله في المخيم أصبحت جاهزة 100%.
1: نحو 6 مخيمات تحولت إلى غرف مكيفة ومزودة بكامل الخدمات الأساسية خصصت لاستقبال الحجاج السوريين، على أن يضم كل مخيم قرابة 5000 حاج. وبلغت حصة سوريا لهذا العام 22500 حاج، أضافت إليها وزارة الحج السعودية 2000 مقعد كهدية للسوريين.
4: جهود كبيرة بذلت هنا وتجهيزات مستمرة من قبل وزارة الأوقاف السورية ووزارة الحج السعودية لاستقبال الحجاج السوريين هنا. اللمسات الأخيرة توضع بانتظار وصول الحجاج من المطارات السورية إلى جدة ومن ثم إلى مكة المكرمة. طارق دعاس لتلفزيون سوريا، مكة المكرمة.
0: هذا وتتواصل في مدينة حلب مغادرة مجموعات حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن يغادر نحو 11000 حاج عبر مطارها الدولي خلال الأيام المقبلة. كاميرا تلفزيون سوريا واكبت أجواء التوديع ورصدت تجمعا لإحدى قوافل الحجاج، وذلك بالقرب من جامع عبد الله بن عباس قبيل توجهها إلى المطار.
5: اليوم السبت الساعة 1:30 ظهرا نحن نتجمع لنجمع الحجاج، نصعد إلى الباصات مجموعة عثمان بن عفان لنذهب لأداء فريضة الحج إن شاء الله بصحبة حجاجنا الكرام، وطيارتنا في الساعة 6:15 مساء اليوم السبت 16/5/2026. طبعا حجاج سوريين يتوزعون على عدة أيام، يذهبون حوالي 9500 حج من مطار حلب الدولي، ننطلق إلى مكة المكرمة إن شاء الله سبحانه وتعالى لأداء مناسك الحج. نسأل الله القبول والسلام لنا ولحجاجنا أجمعين. عدد حجاج المجموعة 54 حاج وحاجة بفضل الله عز وجل.
6: والله استناها من سنين الحمد لله، والله جاب لي اياها الحمد لله.
7: شلون شعورك؟
6: الحمد لله.
7: كانت بالعمره من شهرين.
6: شعوري عال العال الحمد لله.
7: ايش عم يصير؟ احلى شعور عند الحجاج هلا، هن رايحين كاننا نحن اللي رايحين يعني، كمان والله شعور يعني شعور لا يوصف. وان شاء الله الله يطعم الجميع، والله يطعمنا ان شاء الله السنه الجايه ان شاء الله باذن الله.
0: أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة قرارا حددت فيه سعر شراء القمح القاسي من الفلاحين لموسم عام 2026. وبحسب نص القرار فقد حدد سعر شراء القمح القاسي للدرجة الأولى مشول ب 46 ألف ليرة سورية جديدة للطن الواحد، على أن تصدر لاحقا التعليمات التنفيذية الخاصة بآلية التطبيق والاستلام. مطلع الشهر الحالي أكدت المؤسسة السورية للحبوب تنفيذ خطط شاملة لتأهيل وتحديث منشآت تخزين القمح، وذلك استعدادا لاستلام محصول القمح. أكد مدير المؤسسة السورية للحبوب حسن عثمان أن سوريا لا تحتاج هذا العام إلى استيراد القمح وفق التقديرات الأولية، مضيفا لصحيفة الحرية أن حاجة البلاد السنوية من القمح تبلغ نحو 2,550,000 طن. يعاني سكان حي العمالية في مدينة القنيطرة من تردي الخدمات الأساسية وتأخر استكمال مشروع الأبنية السكنية المفترض تسليمه منذ سنوات، وسط اتهامات للجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ الوعود وتحسين واقع الحي الخدمي والمعيشي.
8: يعاني سكان حي العمالية في القنيطرة نقصا حادا في الخدمات الأساسية وتردي البنى التحتية، وسط تهرب مجلس مدينة السلام ومؤسسة الإسكان من مسؤولياتهما وتأخر تسليم الشقق بحجج يصفها الأهالي بغير المبررة.
9: معاناتنا بتجمع العمال هي مثل قديمة حديثة بأن واحد، يعني قديمة كانت، يعني هو المشروع كان هي مكرمة للعامل وليس مغرم له. للموظفين يعني ذوي الدخل المحدود، أن المشروع كان كتلة واحدة يعني وتنفيذ يعني متعهد واحد وكذا إلى آخره. تم مخاطبة الإسكان بهذا الأمر، وكان يعني رد الإسكان أنه هذا المشروع تعرض لعمليات دمار من أثناء الحرب بالنظام البائد.
8: رغم نقص الخدمات تتزايد معاناة سكان الحي مع ارتفاع أسعار بعض الأبنية التي لم تسلم بعد، إضافة إلى سوء جودة البناء، فضلاً عن تعرض بعضها للتخريب والنهب خلال فترة حكم النظام المخلوع.
10: معاناة كثيرة، يعني أول شيء شوارعنا مشكلة النظافة، ما في نظافة عليك فكرة، البلدية بتأخر كثير في خدماتها. بعدين الشارع العام، يعني شوارعنا ما في شوارع، مشكلة ما في مدرسة، أولاد عم بروح لآخر الدنيا على الناحية الغرب الشرقية من المدينة، ما عندنا مسجد، ما عندنا خزان مي. بتراجع البلدية بقول لك احنا مش مسؤولين حتى عن النظافة ولا عن خدمات المدينة، انتوا بناء بعده للإسكان، الإسكان مقصر بهالمجال جدا جدا جدا، الأبنية اللي سلمها ما مين سلمها.
8: فجوة الخدمات وتهرب مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام من مسؤوليتهما حرما السكان من حقوقهم الأساسية وأجبراهم على مراجعة الجهات الخدمية في القنيطرة بشكل متكرر.
11: يطالب أهالي حي العمالية الجهات المعنية بحل الخلاف القائم بين مؤسسة الإسكان ومجلس مدينة السلام وتسريع تأمين الخدمات الأساسية وتسليم الأبنية للسكان بما يضمن الاستقرار والعدالة لأهالي الحي. محمد فهد، تلفزيون سوريا، حي العمالية.
0: أنهت الشركة السورية للاتصالات أعمال الصيانة للكابل الضوئي المغذي لمحافظتي درعا والسويداء، وذلك بعد تعرضه لقطع ناجم عن أعمال حفريات في إحدى المناطق التابعة لمدينة الكسوة في محافظة ريف دمشق. وأوضحت الشركة في بيان أن الورشات الفنية عملت بشكل متواصل على معالجة العطل، حيث تم نقل المسار الضوئي خارج مناطق الحفريات إلى مسار بديل على الأستراد الدولي دمشق درعا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة وتحسين جودة النقل والإشارة على الكابل المتضرر، مؤكدة على إعادة الخدمة بشكل تدريجي إلى وضعها الطبيعي وتحسين استقرار الشبكة في المناطق المتأثرة. أعلنت وزارة الإدارة المحلية والبيئة إطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني لمراقبة تلوث الهواء، وعلى أن تكون العاصمة دمشق أولى محطاته التنفيذية. وقالت الوزارة أن العملية تعتمد على تشغيل محطة رصد متنقلة ستقوم بالقياس في 10 مواقع حيوية مختارة، ذلك ابتداء من ساحة المحافظة بدمشق، وستليها مواقع مختلفة مثل البرامكة أستراد المزة وباب توما لمدة 20 يوما في كل موقع. كما أشارت إلى أن المشروع يغطي فترة زمنية ممتدة لنهاية العام الجاري، ويشمل رصد ملوثات دقيقة كأول أكسيد الكربون وأكاسيد الأزوت والكبريت والجسيمات العالقة والمعادن الثقيلة والضجيج وفقا للمواصفات السورية ومعايير منظمة الصحة العالمية. في ريف حمص اقتربت أعمال إعادة تأهيل جسر الرستن من مراحلها النهائية، ذلك تمهيدا لوضعه في الخدمة قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك بما يسهم في تحسين الحركة المرورية وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمسافرين بعد أن استكملت ورشات الصيانة المراحل الأخيرة من عمليات ترميم الجسر التي شملت معالجة الأضرار وتأهيل البنية الإنشائية للطريق بشكل كامل.
12: بعد نحو عام من العمل المتواصل، تضع الفرق الفنية طبقات الإسفلت على جسر الرستن إيذانا بالوصول إلى الخطوات النهائية للمشروع. بعد سلسلة من الأعمال الفنية المعقدة بدأت بصيانة الركائز وتركيب الجوائز، وانتهت بالتزفيت والترصيف وإضافة اللمسات الجمالية.
13: تم الانتهاء من مد الإسفلت في المسرب الشرقي، والآن تتم أعمال تركيب فواصل التمدد والأعمال الإضافية الأخرى التي هي أعمال إنهاء للمشروع. بإذن الله تعالى بنهاية الشهر الحالي تكون كافة الأعمال منتهية بإذن الله، وفي خلال الأسبوع الأول من الشهر القادم حزيران 2026 يتم افتتاح الجسر بإذن الله تعالى.
12: الجسر الحيوي الذي دمره قصف النظام المخلوع خلال معركة التحرير توقفت الحركة فيه نتيجة لذلك، ما تسبب بصعوبات كبيرة، لكن مشروع إعادة تأهيله أعاده أفضل مما سبق بجهود مشتركة بين فريق الدفاع المدني وجهات حكومية متعددة.
14: أي مختص هندسي بيجي بيشوف الإمكانات اللي كانت موجودة بين إيدينا والخبرات المحلية والوطنية اللي كنا نحن عم نستخدمها والشباب والخبرات الهندسية اللي موجودة عنا، بيقول فعلا هي أيقونة هندسية ضمن الإمكانات اللي كانت متاحة لإنجاز هذا العمل. الجسر تقريبا من تاريخ ما أنشئ ما نعمل له أي صيانة، فهذا هو أخذ معنا وقت أطول واحتاج وقت أطول، فنحن نقدر نقول يعني بهذه اللحظات بدأنا نحصل على جسر جديد كامل من البداية إلى النهاية.
12: لا تعد إعادة الجسر إلى عمله عمليات ترميم فحسب، بل تحديا وفرصة لتطبيق تقنيات هندسية تجاوزت كل صعوبات الظروف الجوية وضعف المعدات وغيرها، وواجهتها فنجحت. اللمسات الأخيرة لإعادة تأهيل جسر الرستن توضع الآن، جسر أراد النظام المخلوع تدميره خلال معركة التحرير، لكن أياد وطنية أبت إلا أن تنجزه وتعيده شريانا للحياة رغم التحديات الكثيرة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من جسر مدينة الرستن محافظة حمص.
0: قال مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش، قال إن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة لإعادة تأهيل رصيف الفوسفات في مرفأ طرطوس. أوضح علوش أن الخطة تشمل تحديث معدات التحميل والتفريغ واعتماد أنظمة للحد من الانبعاثات والغبار، مضيفا أن إعادة تشغيل الرصيف ستسهم في زيادة الصادرات وتحسين الإيرادات وخفض الكلفة التشغيلية. مع اقتراب عيد الأضحى تشهد أسواق الأغنام في ريف دير الزور تشهد حركة بيع وشراء نشطة وسط تفاوت واضح في الأسعار وتباين في قدرة المواطنين الشرائية.
15: بايب 3700 بجنبه.
16: هذا لحم
15: لحم ضحايا.
17: بين أصوات الأغنام وحركة البيع والشراء في سوق الماقف ببلدة الشميطية في ريف دير الزور يجول محمد بين الخراف بحثا عن أضحية تناسب قدرته الشرائية.
18: لحم النظيف غالي سبب المراعي بالبرية، كثرة المراعي والمربي صار ينتقل على الخروف، الخروف يتصدر لبرا هو اللي غلى الرحم.
19: 4 ملايين و200
16: والشمش هذا الشمش هذا صار 5,750,000.
17: تتفاوت الأسعار بين نوع الأغنام وأوزانها، فيرى مربو المواشي أن الأسعار الحالية تتناسب مع تكاليف التربية والأعلاف، في حين يعتبرها كثير من الأهالي مرتفعة.
19: والله يا إقبال قليل، بالنسبة أن إحنا الساعة نصلي من الصبح أدور لحد الآن ما قدرت أشتري، لأن ما في مثل ما تقول الموارد اللي جاعت لك. إحنا كشعب ما عندنا شيء أنه نأخذ الأسعار الموجودة الحالية.
20: قبل أسعار الأغنام لا تضاهي أسعار الأعلاف، تبيع قنمتين تتعلف قنمة واحدة، اليوم يعني الأسعار مناسبة.
17: خسائر كبيرة كانت ستلحق بالمربين لولا وفرة الغطاء النباتي هذا الموسم، بحسب مربي الأغنام الذين أشاروا إلى ضرورة الحفاظ على الثروة الحيوانية.
21: احنا للسنة الأولى ما الله رحمنا بهالربيع وهالخير الله اكرمنا، ولا الثروة الحيوانية انقطعت. الناشد الحكومة نريد دورات علبية، نريد الحز وضع المي بالبرية، صفة محرج زاد علينا كمربين أغنام.
22: انا حكي لك عن منطقتنا، ما شبيها عامية نسميها عامية، احنا من نبهاتنا لجدودنا لليوم هذا السلالة هاي. كلنا حرشية قليلة وبي نجد قليل وبي بس الرئيسية هي نعمية.
17: قبل عام 2011 كان عدد الأغنام في سوريا يقدر بنحو 18 مليون رأس بحسب وزارة الزراعة، إلا أن الأعداد تراجعت لاحقا إلى نحو الثلث وسط غياب إحصائيات دقيقة، وتعمل وزارة الزراعة حاليا على إعداد إحصاء جديد لدعم القطاع وتحسين واقعه. رغم تأكيد التجار استقرار أسعار الأغنام نتيجة الأمطار الغزيرة ووفرة المراعي، إلا أن الأهالي يرون أن الأسعار مرتفعة خاصة مع اقتراب موسم الأضاحي. مصعب الحنة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية، وذلك في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها. أوضح ترامب في تصريحات لقناة بي اف ام الفرنسية أنه لا يعرف إن كان سيتم التوصل إلى اتفاق قريبا، لكنه أشار إلى أن الإيرانيين مهتمون بإبرام اتفاق. وفي سياق متصل كتب ترامب على منصة تروث سوشيال في إشارة إلى إيران: هدوء ما قبل العاصفة. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في مسعى لتسهيل استئناف المحادثات المتعثرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في ظل وقف إطلاق نار هشة. وأفادت السفارة الباكستانية في إيران بأن الجانبين أجريا مباحثات بشأن العلاقات ومهمة وساطة السلام في المنطقة، مضيفة أن الزيارة تأتي في إطار جهود إسلام أباد لتسهيل الحوار وتعزيز السلام، ومشيرة إلى أن الزيارة ستستمر لمدة يومين. ينضم إلي مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات أحمد مراد، وهو معنا من باريس. أهلا ومرحبا بك.
23: أهلا أستاذ وسيم، يا مرحبا.
0: أهلا بك. تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران ستواجه وقتا سيئا للغاية، هل هو ضغط تفاوضي أم باتجاه خيار أكثر تشددا؟
23: يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه التغريدة التي يعني قالها يبدو أنه يسعى للضغط على إيران، خاصة بعد زيارته للصين وبدء أيضا يعني ضمانات، أخذ ضمانات على ما أعتقد من الصين، والمؤشرات تدل على ذلك بما فيها زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى إيران. يعني اليوم على الأقل هو ضمن أن لا تتدخل الصين عسكريا في حال استؤنفت العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران. بالمقابل يعني تقول وسائل إعلام أمريكية وأيضا وسائل إعلام إسرائيلية بأن التحضيرات لعملية عسكرية مرتقبة في حال لم تبادر إيران وتصل إلى اتفاقية وقف إطلاق نار واتفاقية تضمن المرور الآمن من معبر من مضيق هرمز، وأيضا خضوع الإيرانيين للمطالب الأمريكية التي حملها أيضا وزير الداخلية الباكستاني، وعلى رأسها ما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية في المقام الأول، وأيضا تخصيب اليورانيوم والحصول أيضا على اليورانيوم المخصب. كل هذه الأمور تؤدي إلى أن التصعيد في حال رفضت إيران الامتثال أو الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، فإننا سنرى يعني سيناريوهات عسكرية تقول الولايات المتحدة إنها ستكون في الأيام القادمة. وهنا يمكن الحديث حينما نتكلم عن ضربات عسكرية، يمكن أن تكون ضربات عسكرية تستهدف بالمقام الأول المنشآت النووية الإيرانية، وأيضا مواقع حساسة واقتصادية يمكن أن يكون لها أثرين. الأثر الأول يتعلق بالحد من القدرات العسكرية الإيرانية، ويعني تدمير القدرات العسكرية الإيرانية لأعوام طويلة، وأيضا هدف آخر وهو هدف اقتصادي اجتماعي يهدف إلى تأليب الرأي العام في إيران. نعلم أن إيران كان فيها احتجاجات، وأيضا تأليب الرأي العام ضد يعني ولاية الفقيه، ضد الحرس الثوري الإيراني الذي يمسك بزمام المبادرة في الملف الإيراني، وبالتالي أيضا يمكن أن تزيد أعمال الشغب وأيضا الثورة في إيران بشكل عام.
0: نعم، وهي صحيفة نيويورك تايمز يعني بالأمس طرحت عدة سيناريوهات ل عودة محتملة للحرب الأمريكية ضد إيران بعدة سيناريوهات، منها ضرب المنشآت والبنى التحتية داخل إيران، إضافة إلى سيناريوهات أكثر تعقيدا تتمثل بإرسال قوات خاصة للسيطرة على جزيرة خارك، وأيضا إرسال قوات خاصة للسيطرة أو تدمير مواد نووية مدفونة. كيف ترى هذه الخيارات إن تمت؟
23: يعني في حال لم تصل الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى الاتفاق، يمكن أن يعني لا يصل فقط إلى جزيرة خارك، وإنما يصل أيضا أن تصل العمليات العسكرية إلى جزيرتي هرمز ولارك، وهما اللتان تقعان يعني على مدخل مضيق هرمز. يعني هذه السيناريوهات أيضا مطروحة، يمكن أن تقوم بالسيطرة البرية على هاتين الجزيرتين، وبالتالي تحييد القدرات العسكرية الإيرانية من السيطرة، ويعني الزوارق التي تهاجم السفن التي تحاول الخروج أو الدخول إلى مضيق هرمز. لذلك اليوم التركيز الأساسي الأمريكي على المفاوضات بالمقام الأول، لئلا تحدث مثل هذه السيناريوهات التي يمكن أن تؤدي إلى خسائر يعني كبيرة على المستوى الدولي بشكل عام، خاصة وأننا نعلم أن إيران اليوم تحاول يعني صرف النظر عن الأزمة النووية أو عن الملف النووي بشكل أساسي إلى فقط مضيق هرمز، إلى افتتاح مضيق هرمز وسيطرتها على هذا المضيق، باعتبارها أنها هي المتحكم الأول به، وهي تحاول بهذا يعني رسم قواعد جديدة للقانون الدولي، باعتبار أن المضيق هو مناصفة بين كل من إيران وبين سلطنة عمان. لكن اليوم الإيرانيين يحاولون بشكل أو بآخر إقناع دول العالم، ومنها أيضا يعني التصريحات التي أدلى بها التلفزيون الرسمي الإيراني بأن هناك مفاوضات مع الأوروبيين تجاه يعني مضيق هرمز بشكل أساسي، مفاوضات مع الأوروبيين لإخراج سفن أوروبية من المضيق. بالتالي تحاول إيران بهذا الشأن أن تصرف النظر الأساسي عن قضية الملف النووي الإيراني، عن قدرات العسكرية الصاروخية، عن طيران مسير، عن المخزون من اليورانيوم المخصب، إلى قضية تعتبر يعني تهم العالم بشكل أساسي، وهي القضية الاقتصادية والملاحة في مضيق هرمز والسيطرة على مضيق هرمز وتقاسم الأرباح وأيضا فرض الضرائب عليه.
0: برأيك كيف تنظر طهران في هذه المرحلة إلى هذه الصيغة والتهديدات الأمريكية؟ هل ستؤدي إلى تنازلات أم تشدد أكبر؟
23: يعني ما قاله مجتبى خامنائي أن التشدد هو الأمر الأساسي في هذه المفاوضات، وإيران لا تحاول بشكل أو بآخر أن تخرج مكسورة في هذا الاتفاق. لذلك دخلت الصين على الخط، يمكن أن الوصول إلى اتفاق مرضي لكافة الأطراف في حال يعني رضخت إيران للمطالبات. يعني إيران اليوم تصبح يوما بعد آخر في موقف ضعف. يعني الولايات المتحدة الأمريكية بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين أعتقد أنها حصلت على أوراق فيما يخص العمليات العسكرية وأيضا فيما يخص المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني وحول اليورانيوم المخصب. اليوم أيضا الدول الأوروبية تحاول بشكل أو بآخر لا تستطيع الدخول إلى مضيق هرمز أو تنفيذ عمليات عسكرية، لكنها تسير وفق قواعد القانون الدولي بشكل أساسي. الدول العربية اليوم هي دول متضررة من التصعيد الإيراني، بالتالي إيران يوما بعد الآخر حتى فيما يتعلق بباكستان، يعني باكستان لديها علاقات مع إيران وأيضا لديها ملفات خلافية مع إيران، لذلك اليوم إيران يوما بعد يوم تسير في موقف ضعف. في حال استمر هذا التعنت، في حال استمرت إيران، أعتقد أنها سوف تتلقى ضربات موجعة من الولايات المتحدة الأمريكية ومن أيضا إسرائيل. نتمنى يعني أن تصل هذه الأطراف إلى صيغة تفاهم يمكن أن تؤدي بالنهاية إلى فتح هذا المضيق وحل على الأقل الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن إغلاق مضيق هرمز.
0: وكيف ترى المساعي الباكستانية مؤخرا وبوصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران؟
23: يعني زيارة وزير الخارجية وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران هو يحمل رسائل، أعتقد أنها رسائل إيرانية ورسائل أمريكية وأيضا رسائل صينية. الرسائل الأمريكية هي عبارة عن صيغة أسئلة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وأيضا فيما يخص تسليم اليورانيوم، لأن الأمريكيين قالوا أنهم تلقوا في البداية رسالة إلى أن إيران ستسلم المخزون النووي الإيراني من اليورانيوم المخصب، وأيضا فيما يتعلق بالتعهد الدولي أو الإشراف على المنشآت النووية الإيرانية، لكنها أرسلت أيضا إليهم فيما بعد رسالة تقول أنها يعني أسقطت هذين البندين من عملية المفاوضات، وبالتالي اليوم الولايات المتحدة تسعى إلى الحصول على إجابة عن طريق وزير الخارجي أو وزير الداخلية الباكستاني. أيضا هناك رسائل صينية من هذه الزيارة، هذه الرسائل تتعلق بمدى جد الإيرانيين في عملية التفاوض، يعني يمكن اليوم أن نرى حلفا هو حلف يقود هذه المفاوضات، يمكن أن يكون هو الحلف الصيني، الحلف الباكستاني، إضافة إلى الحلف التركي، يعني أو عفوا الطرف التركي الذي أيضا يعني هناك زيارة لم يعلن عنها أو لم يتم الحديث عنها، وهي زيارة أحد المسؤولين الكبار من الأمن القومي إلى تركيا ومقابلته أيضا الوزير حقان فيدان، الذي يعني هذه الزيارة لم يتم الحديث عنها، لكن أعتقد أن اليوم هناك أطراف تحاول الوساطة، منها باكستان كطرف مباشر كوسيط مباشر. الزيارة ستستمر يومين، لا نعلم مدى جدية إيران، لكن أعتقد أن هذا الحلف سيؤدي غرضه، وفي حال لم تمتثل إيران أعتقد أن الحرب في على الأقل على ما لا يزيد عن أسبوع ستبدأ الحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة من جديد.
0: وهذه الوساطات الإقليمية الحالية الجارية في هذا التوقيت، هل تعتقد أنها ستؤدي إلى اتفاق مرحلي أو محدود بدلا من اتفاق شامل؟ وهل سترضى الولايات المتحدة الأمريكية بأي اتفاق محدود بين الجانبين؟
23: لن ترضى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني كل هذه العمليات التي يعني الصبر على المفاوضات، الولايات المتحدة الأمريكية تحاول السعي إلى وصول إلى اتفاق مستدام على الأقل يمتد لسنوات لوقف يعني لعدم تهديد إيران لحرية الملاحة، لامتلاك قنبلة نووية، وأيضا لسحب اليورانيوم المخصب من إيران بالدرجة الأولى. يعني هناك تقارير استخباراتية أيضا تقول أن طيلة فترة الهدنة تحاول إيران إعادة ترميم قدراتها الصاروخية وأيضا إعادة بناء الطيران المسير الذي أنهكته الضربات العسكرية سواء كانت الإسرائيلية أو الأمريكية. بالتالي تلمس الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا إسرائيل عدم جدية من الإيرانيين فيما يتعلق بالمفاوضات أو بالسعي أو هناك أو بادرة حسن النية لهذه المفاوضات. لذلك يعني اليوم السبب الرئيسي أن الرسالة اليوم تريد أن تقول لإيران في حال لم تتوقف أو هي يعني إرسال الفرصة الأخيرة لإيران، رسالة الفرصة الأخيرة لإيران، إذا لم تلتزم وإذا لم تستجيب للمطالب الدولية فأعتقد أنها ستكون حرب، ولكنها اليوم الضربات ستكون أعنف وأقوى كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يعني it was calm before، يعني قبل الكارثة. وهو صادق فيما يقول أعتقد.
0: شكرا لك مدير الأبحاث في مركز مدى للدراسات أحمد مراد، كنت معنا من باريس. ختام النشرة بأمان الله.

السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.